في الحرب مع إيران، يقول إن الولايات المتحدة استطاعت تدمير القدرات العسكرية البحرية والتصنيعية العسكرية الإيرانية، وإن إيران اقتصادها يتهاوى وكذلك عملتها وفق تعبيره، وبالتالي هو يعتقد بأن العمليات العسكرية حققت انتصارات، وكذلك العقوبات الاقتصادية انعكست بشكل كبير على معدلات التضخم.

0: تحدث عن مسألة التفاوض مع الإيرانيين، وقال لا يوجد قيادة في إيران للتفاوض معها، وهذا أيضا يؤكد ما كان يقوله سابقا بشأن الاعتقاد لدى الإدارة الأمريكية، إذ ترى بأن القيادة في إيران منقسمة ولا تستطيع اتخاذ قرار. ترامب قال هذا الكلام عدة مرات، نائبه جيدي فانس أيضا قاله، ووزير الخارجية مارك روبيو قاله. جيدي فانس في تصريحاته أكد على الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة في التعامل مع إيران، قال إنها تستخدم الوسائل العسكرية وكذا الوسائل الاقتصادية، وبالتالي يبين جانب من الاستراتيجية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع إيران. لكن المهم هو ما كشفه وزير الخزانة، وقال إن الولايات المتحدة تتعامل بمقاربة لا تختلف كثيرا عما تعاملت به مع فنزويلا. قال فنزويلا من خلال الحصار البحري وحده رضخت، والآن الولايات المتحدة تضاعف على إيران أمرين، الحصار البحري وكذلك العقوبات الاقتصادية، وبالتالي هو يعتقد بأن النظام سينهار في نهاية المطاف مع هذه العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي سيعلن عنها تفصيلا، قال الأسبوع المقبل للصحافة. أيضا وزير الخزانة كان قد طلب من الحلفاء الاختيار، إما معاونة الولايات المتحدة في هذه القرارات والعقوبات التي الآن تتجاوز إيران إلى الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا، وقال إن القرار بيدهم، إما أن يقفوا إلى جانبنا أو ضدنا. وبالتالي هذه دعوة جديدة من قبل الإدارة الأمريكية للحلفاء للتعاون معها في إيجاد حل ومخرج للملف الإيراني. بكل الأحوال هذه الاستراتيجية الجديدة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع إيران هي تعول بشكل أكبر على الضغط الاقتصادي مع الإبقاء على الخيار العسكري على الطاولة في حال أراد ترامب ذلك، لأنه جرى استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن.
1: جزيلا لك أحمد الهيد مراسلنا من واشنطن. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات، تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي

0: تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات، واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
1: ومعنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك سيد مايكل، عندما يقول ترامب إنه لم يعد سهلا عقد صفقة مع إيران بعد القضاء على القيادة الإيرانية، هل ما زال فعلا يبحث عن عقد صفقة؟
2: سعيد بتواجد معكم، تحية لضيفكم ولمشاهديكم. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يريد رؤية صفقة مع إيران. نعم، هو لا يريد الاستمرار في التصعيد العسكري، وبالتالي فهو مهتم بصفقة مع إيران من أجل أن تتوقف إيران عن برنامجها النووي. في مرحلة رهنة لا ندري ما الذي تريده إيران في هذه المرحلة في هذه الظروف. الآن هناك ضغط اقتصادي على إيران وفرض عقوبات جديدة، ونحن نرى موجة جديدة من العقوبات وحزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تفرض على مجموعة من المؤسسات المالية وأيضا مجموعة من شركات الشحن. بالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية ماضية من أجل خنق إيران اقتصاديا، أضف إلى ذلك أيضا الحصار البحري الذي يمنع إيران من تصدير نفطها، بالتالي إيران تختنق اقتصاديا.
1: سيد عباس من طهران يقول ضيفي لا يدرى أو لا يعلم لدى الأمريكيين ما الذي تريده إيران بالضبط، وهناك رهان أمريكي كبير على الضغوط الاقتصادية. ما الذي لا تفهمه الولايات المتحدة حتى الآن من الرسائل الإيرانية؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. هناك جهل مطبق أمريكي تجاه إيران. هذا الموضوع لم يكن بسبب الأحداث الأخيرة والعدوان الأخير، وإنما هذا الجهل هو يعني قديم جديد. نحن اليوم أو يوم أمس كنا قد أمضينا الذكرى 73 للانقلاب العسكري الذي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا ضد الرئيس الوزراء الوطني الدكتور محمد مصدق. وهذه كانت لدى الشعب الإيراني عبرة. قلتها مرة بأن رئيس الوزراء الإيراني آنذاك، أي قبل 73 عاما، عام 1953، هو لم يكن يملك لا منظومة صاروخية ولا مشروع نووي ولا إيديولوجية ثورية بين قوسين، وإنما كان يطالب بالحصول على نسبة أكثر من الثروة النفطية التي كانت تنهب من قبل بريطانيا وشركاتها الشرقية والولايات المتحدة الأمريكية. مجرد هذا الطلب هو وضع إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في خانة الدول التي تعرض الأمن العالمي للخطر، وفرضت عليها عقوبات. من تلك الفترة لحد الآن تواصل أمريكا اعتداءاتها ولم تعرف طبيعة المجتمع الإيراني. قبل 4 أسابيع أو أكثر بقليل من اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1978، أتى كارتر وزار طهران، والحقيقة تحدث بلغة مطمئنة بأن إيران هي جزيرة ثبات واستقرار، ومدح بالشاه آنذاك الإمبراطور محمد رضا بهلوي. لكن بعد 4 أسابيع قامت الثورة واندلعت الثورة في مدينة قم، وكانت أكبر ثورة على مستوى العالم في القرن العشرين. لذلك هذا الجهل الأمريكي ما زال مستمرا، دعم القوى الانفصالية، الهجوم على إيران في حادثة طبس، الانقلاب العسكري في همدان، وبكل هذه الاغتيالات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، والحصار الاقتصادي و يعني
1: والحديث عن القضاء على القيادة الإيرانية كما قال ترامب. دعني أتحول بسؤال إلى السيد مايكل. عندما يقول ترامب إنه تم القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية، إلى أي مدى تعتقد أن هذا تقييم حقيقي وواقعي؟
2: Oh, and greetings to my fellow guests as well. تحية أيضا لضيفكم الكريم. القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير بفعل الضربات الأمريكية المكثفة، وحسب تقارير استخبارية فالولايات المتحدة الأمريكية قضت بشكل كبير على القدرات الصاروخية الإيرانية وأيضا على أعداد المسيرات في إيران. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن تركز على فتح مضيق هرمز، وأيضا هناك سعي من جانب واشنطن لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، وأعتقد إلى حين ذلك فالمواجهة لن تتوقف. الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لقصف إيران إذا ما رأت بأنها استجمعت قواها وحاولت أن تلملم الجراح وتعود لبناء قدراتها. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوصول إلى اتفاق، لكن عينها أيضا على القدرات الإيرانية إذا ما حاولت استجماع قوتها.
1: سيد عباس، في طهران في المقابل ترامب يقر بأن هناك بعض القدرات ما زالت لإيران في تصنيع الصواريخ والمسيرات. إلى أي مدى تبقى هذه القدرات العسكرية قادرة على العودة ومواجهة الضغوط الأمريكية العسكرية في حال العودة إلى التصعيد؟ هل ما زالت القدرات العسكرية الإيرانية قادرة على مواجهة التصعيد الأمريكي إن عادت الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري؟
3: يعني إذا كانت الأمور بهذه الطريقة التي يتحدث عنها الأمريكيون، لكان الخيار العسكري مؤكدا، وكانت الضربة أو طلقة الرحمة كما يقال كانت تطلق نحو إيران. إيران بسبب قوتها وبسبب استعدادها العسكري هو الذي أرغم الرئيس ترامب على التراجع عن تهديداته العسكرية، وخاصة في المرة الأخيرة التي كانت تعتبر المرة الحادية عشرة من القضاء على إيران برمتها، وكانت تهديدا كبيرا، ومهد لذلك التهديد أكثر من أسبوع بشن حرب نفسية وحرب إعلامية. والاستعداد الإيراني العسكري ومواصلة القوات المسلحة الإيرانية بصناعة الأسلحة وبإعادة بناء القوة الدفاعية كما قلت هو الذي أرغم واشنطن على التراجع. لذلك هذه السردية الأمريكية مكررة أكثر من 150 مرة. الرئيس الأمريكي تحدث بأنه قضى على القوة العسكرية والقوة البحرية واحتفل كثيرا وأقام الدنيا وأقعدها بالقضاء على النظام الإيراني والقوة العسكرية البحرية والمنظومة الصاروخية، ومن ثم تراجع. لذلك لا أتصور أحد على هذه الكرة الأرضية يصدق هذه الروايات الأمريكية المتباينة والمتناقضة، وهذه الأكاذيب التي تطلق ضد طهران. أنا أتصور هناك الحرب المركبة هي التي تؤدي إلى اتخاذ هذه المواقف، وخاصة الحرب النفسية التي تواكب كل الحروب والعدوان سواء
1: نعم
3: الاقتصادية أو
1: نعم
3: السياسية أو العسكرية.
1: طيب
3: لذلك
1: دعني دعني
3: القوة
1: دعني لو
3: الإيرانية
1: سمحت أعود إلى السيد مايكل في هذه الجزئية. ترامب قال بأنه لا أحد يعرف من يقود إيران، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الكلام واقعي؟
2: من وجهة النظر الأمريكية عندما نتحدث عن المفاوضات وعندما يتحدث المفاوضون فهم يتواصلون مع عراقشي ومع قاليفاف رئيس البرلمان، ومن وجهة النظر الأمريكية فهذان المسؤولان ليست لهما الصلاحيات لاتخاذ القرارات، بالتالي أي لا يمكن الوثوق بمن يقود البلاد. أيضا هناك ضبابية حول وضع المرشد الأعلى الإيراني وهل لديه القدرة على قيادة البلاد. أنا متأكد أن الاستخبارات الأمريكية تحاول تحديد من يقود إيران في هذه المرحلة، لكن من وجهة النظر الأمريكية فهناك إلى حد الآن جهل بمن يقود إيران عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات، فمن غير الواضح بالنسبة للأمريكيين من هم الأفراد الذين يتخذون القرار بنهاية المطاف في إيران.
1: أشكرك جزيلا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كما أشكر ضيفنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في التصعيد الاقتصادي الأمريكي ضد إيران بين إدارة التفاوض وتوسيع أدوات الحرب.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بعد حديث ترامب عن تصعيد اقتصادي غير مسبوق يطرح سؤالا محوريا، هل نحن أمام أداة لإعادة إيران إلى التفاوض أم مرحلة جديدة من الحرب ذات أهداف أبعد ووسائل مالية وتجارية؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران، مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم التصعيد الاقتصادي بوصفه معركة عزل شاملة لإيران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف ما أعلن عنه بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، كما يصفها بأنها تشبه يوم الإنزال الاقتصادي على غرار إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية. يقول ترامب إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، ويحذر من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. بهذا المعنى لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، بل كل منفذ يمكن أن يساعدها على الالتفاف على الحصار والعقوبات. أما إيران فتتعامل مع التصعيد الأمريكي بوصفه حربا اقتصادية لا سياسة ضغط عادية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، ويضيف أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي كما يصفه يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. ويضيف عراقجي أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين، وبذلك تحاول طهران تحويل التهديد الأمريكي من ملف إيراني خاص إلى قضية تمس السيادة الاقتصادية للدول وحرية تعاملها مع إيران. إذن هو تصعيد اقتصادي غير مسبوق كما يصفه الرئيس دونالد ترامب، يأتي مكملا لحرب كانت محركات الاقتصاد الإيراني إحدى أهم وسائلها. نتوسع مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية في تفاصيل هذه الأحداث. سلام،
5: سنركز على 5 محافظات تعرضت لضربات خلال الحرب، ويمكن أن نقول بأن هذه المحافظات تشكل الأضلع التي يبنى من خلالها الاقتصاد الإيراني: طهران، إصفهان، خوزستان، بوشهر وهرمزغان، ولكل واحدة منها الخصائص التي تجعل من ثقلها الاقتصادي مركزا مهما. طهران هي ثقل الديموغرافي محمود، وهي الثقل المالي لناحية دوران رأس المال والدورة المالية الداخلية في إيران. 25% من الاقتصاد الإيراني أو من الناتج المحلي ينتج من طهران، طبعا العاصمة والمحافظة، وتقريبا يتركز فيها نحو 25% من الصناعات. طهران تعرضت لعمليات قصف مركزة دامت طوال أيام الحرب الأربعين. ننتقل إلى إصفهان. إلى جانب كونها واحدة من المحافظات التي تحتوي على أهم المنشآت النووية، هناك أيضا منشآت مهمة سواء للصناعة الداخلية الثقيلة، صناعة الفولاذ على وجه التحديد داخليا، وأيضا تصدير الفولاذ من إصفهان، يتركز تقريبا ثلث إنتاج البلاد من الفولاذ، وهذه أيضا تستخدم في التصنيع العسكري. في بوشهر الساحلية أهم حقول أو واحد من أهم الحقول النفطية وحقول الغاز، حقل بارس، تقريبا 8% من احتياط الغاز العالمي في حقل بارس. بوشهر تعرض المرفأ بالتحديد والمنشآت المساندة لحقل بارس لضربات أمريكية وإسرائيلية، وهناك منشآت خرجت عن الخدمة. إذا ما أضفنا إليها الحصار، هذا يعني بأن هذه الحقول انخفضت القدرة الإنتاجية وبالتالي القدرة التخزينية، وما يترتب عن ذلك من أثار طويلة الأمد وليس مجرد أثار لحظية. هرمزغان أيضا الساحلية تعد من أهم أو تحتضن أهم موانئ مناولة الحاويات، ميناء رجائي، أكثر من 85% من حركة الحاويات من وإلى إيران يمر عبر ميناء رجائي. هذا الميناء إضافة إلى المحافظة تعرضت لعمليات قصف حتى بعد انتهاء الحرب. خلال فترة التصعيد التي امتدت قرابة أسبوعين تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة على نتيجة القصف الأمريكي. خوزستان أخيرا هي المحافظة ربما الأكثر ثقلا فيما يتعلق بالبتروكيماويات، بتصنيع البتروكيماويات، فيها منشآت لتكرير النفط الخام صحيح، لكن تحتوي على 22 مجمعا للبتروكيماويات. على الأقل مجمع واحد من تلك المجمعات، مجمع مهشهر، تعرض لأكثر من ضربة، وبهذا يمكن أن نقول بأن مراكز الثقل الاقتصادي تعرضت لأضرار كبيرة. لا يمكن أن نعرف حجم تلك الأضرار أو النتائج المالية المباشرة، لكن يمكن أن نقيس تلك النتائج عبر ما ذكرنا.
4: شكرا جزيلا لك سلام على هذا العرض. إذن بعد مرحلة الاستهداف العسكري للاقتصاد الإيراني التي تابعنا تفاصيلها، تأتي مرحلة الاستهداف عبر العقوبات، مرحلة نتعمق بقراءتها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. كنا فككنا مع ضيفنا أهداف هذا التصعيد ووجدنا أنها تتجاوز العقوبات التقليدية إلى محاولة بناء طوق اقتصادي عالمي حول إيران. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو خنق شرايين التمويل.

0: التمويل والتجارة المتبقية لإيران. فواشنطن لا تريد فقط معاقبة الاقتصاد الإيراني، بل تريد إغلاق المنافذ التي تسمح له بالتنفس عبر الشركات والبنوك وشبكات الالتفاف. الهدف الثاني هو رفع كلفة التحمل لدفع طهران إلى تنازلات سياسية، إذ تريد واشنطن أن تجعل استمرار المواجهة مكلفا على الاقتصاد الإيراني وعلى قدرة طهران على إدارة الحرب والتفاوض من موقع قوة وزيادة انشغال مؤسسات النظام بالعوامل الداخلية. أما الهدف الثالث فهو دفع الحلفاء والشركاء وحتى الخصوم إلى الاصطفاف الكامل مع الولايات المتحدة. فترامب بحسب ضيفنا لا يخاطب إيران وحدها، بل يوجه إنذارا للدول التي قد تمنح طهران منفذا ماليا أو تجاريا أو لوجستيا، ويرسل رسالة أمريكية واضحة للحلفاء مفادها أن الحياد الاقتصادي مع إيران لم يعد مقبولا. إذن دكتور حسني، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة هدفها دفع إيران إلى عودة إلى المفاوضات والقبول بشروط الإذعان الأمريكية التي تحدث عنها كثيرا الرئيس دونالد ترامب، أم هي سياسة جديدة لها أهداف أبعد من ذلك ووسائل تجارية ومالية ربما عبر عنها وزير الخزانة بأنها تهدف إلى زعزعة استقرار النظام وانهياره في النهاية؟
1: هي سياسة مكملة للسياسات السابقة. الخيار العسكري أثبت محدوديته، وبالتالي الرئيس ترامب لم يبقى له من الخيارات التي هي أقل تكلفة بالنسبة لترامب في ظرفية خاصة له انتخابية وكذلك عسكرية، إلا اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، ويريد منها في النهاية شل الاقتصاد الإيراني. لكن الهدف الأسمى هو تطويع النظام الإيراني من أجل أن يغير من سلوكه سواء في المفاوضات أو في قضية مضيق هرمز.
0: اللافت أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب تعدت إيران هذه المرة، ويعني استهدف فيها أي دولة تمنح إيران شريان حياة للتنفس اقتصاديا وماليا وتجاريا. هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتوسع بحيث تكون المواجهة ليس فقط مع إيران وإنما مع دول كثيرة تتبادل مع إيران تبادلات تجارية واقتصادية؟
1: هذا هو المعطى الجديد في ما يسمى بسياسة الضغط الأقصى، وهو سياسة العقوبات الاقتصادية التي تريد شلل تام في الاقتصاد الإيراني بعد فصل نظامه المصرفي على كل النظام المصرفي العالمي. هو أنه لا يكتفي فقط بإيران، ونعلم جيدا بأن الوضع الاقتصادي منهار أصلا في إيران، يعني في النهاية 1.5 مليون برميل يوميا محرومة منها إيران. هو يريد كذلك القضاء على كل المسارات البديلة التي تغذي الاقتصاد الإيراني. لكن من بين هذه المسارات هناك دول كبرى، هناك دول آسيوية، ولكن أهم هي الصين. ولذلك الخزانة الأمريكية تريد كذلك أن تعاقب حتى المصارف، وهناك مصارف صينية تتعامل مع إيران. فأنا أعتقد إما في النهاية هذه الدول تتوقف على المتاجرة مع إيران، وهو في النهاية وهي نتيجة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب، أو ربما ستقول لا، لأن هذا سيكلفها عاليا وسيسبب كذلك أزمة اقتصادية كبيرة.
0: هل الظرف الراهن يسمح للولايات المتحدة بتوسيع نطاق ضغوطها على هذا النحو؟
1: هي فشلت في قبل كل شيء يكون هناك دعم أصلا للعملية العسكرية، عندما قالت العديد من الدول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة أن هذه الحرب غير قانونية. فأنا أعتقد جزء كبير سيقولون في النهاية بأننا التجارة مع إيران متوقفة مثلا مع الدول الغربية، لأن هناك عقوبات اقتصادية منذ فترة مفروضة على إيران. بقي فقط المسارات البديلة، قضية سياسة الالتفاف، شركات الصرافة وكذلك بيع النفط في السوق السوداء، ولكن بقي ما الصين، كوريا الجنوبية، دول آسيوية مهمة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى جهد كبير من أجل إقناع هذه الدول بالتوقف نهاية من التوقف عن معاملاتها التجارية مع إيران. سيكون مكلفا بالنسبة للولايات المتحدة ومكلفا كذلك لهذه الدول.
0: عباس عراقجي يشير إلى أن استمرار هذه الضغوط والسياسات العدائية من الولايات المتحدة سيثير حفيظة الإيرانيين. هل يمكن أن نرى في مرحلة ما أن هذه الضغوط تؤتي نتائج عكسية، أي التفاف المواطن الإيراني أكثر حول قيادته أو حول النظام؟
1: تصريح عرقجي هو استباقي، هو يعلم جيدا بأن الهدف كذلك هو محاولة أن يكون هناك احتقان شعبي، أن يكون هناك غليان شعبي نظرا لأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، بطالة في النهاية، الرواتب لا تدفع، نسبة يعني وتيرة النمو انخفضت إلى 6.1 تحت الصفر في إيران، يعني معطيات فعلا مخيفة بالنسبة لأي اقتصاد في العالم، وما زالت إيران تتحرك. فبلذلك تصريح عرقجي يقول بأن

0: هذا سيؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية ويزيد كذلك من التفاف المواطن والإيراني مع النظام السياسي، لكن أعتقد أنها مغامرة. إلى متى يمكن المواطن الإيراني أن يتحمل تبعات الحرب أو تبعات اللا حرب واللا سلم؟
1: الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية، حيث قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقع شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
3: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعا في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بيانا للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
2: ومعنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان، مرحبا بك. ما دلالات البيان الأوروبي، وهل تعتقد أن يكون له أي تأثير؟
4: تحية أستاذ جعفر والسادة المشاهدين. هذا البيان باعتقادي هو خطوة غير كافية لإمكانية لجم السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالاستيطان. الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية هو مشروع منهجي متكامل، وليس أمرا طارئا أو أمرا تكتيكيا في هذه المرحلة أو حتى على مدار سنوات طويلة جدا، بل هو مشروع تم التأسيس له من حيث بنية تحتية، من حيث الأهداف الاستراتيجية التي وضعت له. إسرائيل تقرأ هذا البيان ضمن المواقف المعارضة للسلوك الإسرائيلي، ولكن هذه المواقف المعارضة لا تصل إلى المستوى الذي يمكن أن يقلق إسرائيل بشكل كبير جدا. ولهذا السبب، إذا ما لاحظنا وعدنا إلى تاريخ السنوات الماضية في كل المواقف والتحركات الأوروبية ضد الاستيطان الإسرائيلي، لم تغير من المنهجية الإسرائيلية، بل بالعكس استفادت إسرائيل من هذه المواقف المعارضة لسلوكها ضمن أمرين اثنين. الأمر الأول في البعد الإسرائيلي الداخلي، بمعنى يحاول القادة السياسيين الإسرائيليين استخدام هذه المواقف المعارضة لسياساتهم باعتبارها نقطة قوة بالنسبة لهم وللتسويق داخل المجتمع.

0: الإسرائيلي أن ما يقومون به هو لتعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية ولتعزيز المستقبل المشروع اليهودي بالضفة الغربية. والأمر الثاني، استخدمت هذه المواقف المعارضة لكي تكون جزءا من المناورة السياسية التي تذهب إليها إسرائيل في محاولة إلى ابتزاز المواقف الأوروبية. وإذا ما لاحظنا، الكثير من المواقف الإسرائيلية اتخذت واستخدمت في رفض المواقف الأوروبية على اعتبار أن إسرائيل تمتلك السيادة على الضفة الغربية وتستطيع أن تفرض هذه السيادة وفقا للمنطلق الأساسي الذي تروج له إسرائيل، وهو أن الاستيطان جزء من أدوات توفير الأمن والحماية للمشروع الإسرائيلي بشكل كامل. لهذا السبب باعتقادي بات واضحا أن التحرك الأوروبي والمواقف الأوروبية يجب أن تتغير وأن تصل إلى حجم ومستوى طبيعة التحدي الذي تفرضه إسرائيل، والمتمثل الآن في عملية الحسم المباشرة للصراع مع الفلسطينيين والسيطرة على أكبر مساحة جغرافية بالضفة الغربية ومحاولة إضعاف الوجود السكاني الفلسطيني إلى أقصر فترة زمنية أو إلى أقصى يعني إلى أقصى نسبة سكانية في هذه المرحلة. باعتقادي النموذج الذي يجري في بلدة قصرى في محافظة نابلس نموذج ماثل، مجموعة من المستوطنين يحاصرون منازل وعائلات الفلسطينيين دون السماح بإدخال ووصول المساعدات الإنسانية والماء والدواء والغذاء إليهم. في المقابل الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يذهب إلى منع هؤلاء المستوطنين من كل هذا السلوك. وأيضا السفارات والقنصليات الأوروبية والغربية بما فيها القنصلية الأمريكية لا تستطيع حتى هذه اللحظة أن تحمي مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية يستولي المستوطنون على بيته. فإذا ما قارنا هذا التحدي كيف سيكون على شكل بيانات الإدانة التي تصدر ما بين الفينة والأخرى ولا تؤثر فعليا بجوهر السياسات الإسرائيلية؟
1: إذن ما الإجراءات التي تعتقد أن الدول الأوروبية يمكن أن تتخذها وتكون مؤثرة على القرار الإسرائيلي؟
0: أولا، ما اتخذ سابقا هي إجراءات متكررة، أكان ذلك فيما يتعلق بوسم بضائع المستوطنات بأنها منتجات المستوطنات ويمكن أن تدخل ضمن إطار المقاطعة لمقاطعة بضائع المستوطنات. وبالمناسبة هذا استطاعت إسرائيل أن تتلافاه وأن تتخطى هذا الأمر من خلال تغيير بلد المنشأ أو طريقة المنشأ وغير ذلك، وهي بالتالي تتلاعب بالأسواق الأوروبية والغربية ببضائع المستوطنات. ولكن أنا باعتقادي يجب أن يتحول الموقف الأوروبي من مجرد مواقف رافضة للسلوك الإسرائيلي إلى مواقف يمكن أن تشكل حالة تحدي للسلوك الإسرائيلي، بمعنى أن يكون هناك اتخاذ خطوات ليس فقط في القرارات السياسية بالمواقف، وإنما خطوات عقابية، خطوات قطع علاقات مباشرة، وربما تهديد بشكل وطبيعة الشراكات. إسرائيل تعتمد على الدول الأوروبية بسلسلة من الشراكات ما بين شراكات اقتصادية وما بين شراكات أكاديمية. الدول الأوروبية هي تعتبر الشريك الأول والاستراتيجي للجامعات وللمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل. ولاحظنا ربما خلال وإبان الحرب على قطاع غزة وحرب الإبادة على قطاع غزة كيف أن مقاطعة الجامعات والتحرك في الجامعات الأوروبية أحدث ثورة دولية في المواقف وغير من السلوك وغير من السردية الإسرائيلية على المستوى الدولي. ربما بحاجة إلى وصول هذا المستوى أو التقدم بهذا المستوى إلى شكل يمكن أن يخلق تحديات أمام الوجود الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الثاني، القرارات التي اتخذت بمعاقبة وإدانة قيادات الاستيطان بالضفة الغربية أمثال بن غفير وسموتريش، باعتقادي الأمر هو ليس مرتبط بالأفراد وإنما مرتبط بالسياسات الإسرائيلية الشاملة وبسياسات الحكومة. وبالتالي يجب أن تفرض هذه العقوبات ليس على الأفراد وإنما يجب أن تفرض على الحكومة بشكل كامل وعلى السياسات الإسرائيلية. ما دون ذلك وما عدا ذلك ستبقى إسرائيل مرتاحة في إعادة تشكيل الضفة الغربية وواقع الضفة الغربية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية وبما تستطيع إسرائيل أن تفرض من خلاله واقعا، ويتحول هذا الواقع إلى تحدي لإمكانية مستقبل الدولة الفلسطينية والإمكانية وجود حلول سلمية فيما يتعلق بشكل وطبيعة الحقوق الفلسطينية السياسية. أنا باعتقادي إسرائيل الآن هي حاولت وعملت على تفريغ مضامين المواقف الأوروبية بشكل كبير جدا، بحيث أصبحت هذه المواقف لا تؤثر فعليا

0: على الممارسات الإسرائيلية على الأرض، والدليل على ذلك ما تقوم به إسرائيل من فرض واقع وما تقوم به من ممارسات على الأرض لا تلقي له بالا لكل تلك المواقف التي تصدر عن المواقف الأوروبية أو حتى المنتقدة للسلوك الإسرائيلي على الأرض.
1: أشير فقط سيد سليمان بشارات إلى هذا الخبر العاجل الوارد الآن على شاشتنا، القناة أو نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية الذي يفيد بمقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في منطقة جنين بعد محاولته تنفيذ عملية طعن. إذن القناة 12 الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا قتل برصاص جنود إسرائيليين في جنين بعد محاولته تنفيذ عملية طعن. سيد سليمان بشارات، ما لم نصل إلى المستوى الذي تحدثت عنه من الإجراءات العقابية الممكنة على إسرائيل، هل تعتقد بأن السلطات الإسرائيلية الآن ستواصل في رسم جغرافية الضفة الغربية بدون أي ضغوط؟ الآن ليست هناك ضغوط أوروبية فاعلة وليست هناك ضغوط أمريكية أيضا فاعلة.
0: إسرائيل ماضية بفرض الواقع الاستيطاني والواقع الجديد على الضفة الغربية دون النظر إلى كل الأصوات المعارضة للسلوك الإسرائيلي، بل بالعكس ربما إسرائيل الآن تعمل على عملية تسريع تنفيذ المخططات الاستيطانية. وإذا ما ذهبنا إلى شمال الضفة الغربية وبالتحديد إلى منطقة جنين، نحن نتحدث عن عودة الاستيطان والذهاب إلى وجود 19 مستوطنة في الوقت الحالي.
1: بالإشارة أيضا إلى هذا المشروع الذي نتحدث عنه، مشروع إيوان، وفي ضوء التطورات في غزة أيضا، هل تعتقد بالجمع بين هذين المسألتين أن الحديث الآن عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية والدعم الدولي لها أصبح يبتعد أكثر فأكثر؟
0: واحدة من الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية من المشروع الاستيطاني هو قتل إمكانية أن يكون هناك إقامة الدولة الفلسطينية، بل بالعكس إسرائيل هي عملت على إذابة مفهوم حل الدولتين وجعله حلا غير واقعي للتطبيق على الأرض. عندما بدأت إسرائيل بعملية تفكيك الجغرافيا الفلسطينية بالضفة الغربية والآن تستولي على قرابة 65% من الأراضي في قطاع غزة، هي فعليا عملت على وأد مستقبل أو النواة الأساسية التي يمكن أن تولد من خلالها الدولة الفلسطينية. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح أن إسرائيل تستخدم منهجيتين، منهجية تفكيك الجغرافيا ومنهجية تفكيك الديموغرافيا. في هاتين المنهجيتين تحاول إسرائيل أن تحسم الصراع مع الفلسطينيين بأقصر فترة زمنية ممكنة، وهذا هو ربما ترجمة إلى خطة حسم الصراع التي وضعها ويمولها وزير المالية الإسرائيلي بيتسائيل سموتريش، وتسير بشكل متصاعد وبشكل واسع على الأراضي الفلسطينية بشكل كامل. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن إسرائيل تستفيد من عاملين اثنين. العامل الأول وهو العامل الدولي والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي لإسرائيل المساحة الكاملة في تحقيق كل ما تريد على الأرض دون الدفع باتجاه تفعيل وإعادة تفعيل المسار السياسي التسوي فيما يتعلق بمستقبل الحقوق الفلسطينية السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية. والأمر الثاني، إسرائيل الآن تستفيد من التكتل اليميني المتكامل في الداخل الإسرائيلي والذي يدعم المشروع الاستيطاني بشكل كامل. لا يوجد اليوم في إسرائيل صوت يعارض المشروع الاستيطاني، كل الأصوات كل المواقف في إسرائيل هي داعمة للمشروع الاستيطاني، وبالتالي هذا بالنسبة لإسرائيل فرصة ذهبية يمكن أن تحقق من خلالها الهدف الاستراتيجي من خلق واقع يمنع إقامة حلم الدولة الفلسطينية ويقطع الطريق على الحقوق السياسية الفلسطينية ويفرض واقعا جديدا. ربما تستطيع إسرائيل أن تستخدم هذا الواقع كخط أو كجدار لا تسمح من خلاله العبور إلى أي مرحلة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذا وشهدت مدينة غزة أمس مراسم تشييع وفاة 50 شهيدا تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم في عدد من المنازل المدمرة بعد 3 سنوات تحت الركام. يأتي هذا في ظل استمرار وجود آلاف المفقودين الذين تعيق محدودية الإمكانات ونقص المعدات الثقيلة جهود الوصول إليه.
2: بعد انتظار طويل في باطن الركام انتشل الدفاع المدني رفاة 50 شهيداً عادت إلى ذويهم من عائلات السوافير وكرم والبطنيجي. وقد جمعت الرفاة في مجمع الشفاء الطبي لتشييعها.
3: يا طارق الممالك حين تتركه فإنه لم يعد في الدار يصحاب.
4: خلف التابوت للصلاة على الشهداء.
2: لينا كرم فقدت والدها وعددا من أفراد عائلتها، تختلط في قلبها مرارة الفقد بمشاعر استعادة رفاتهم.
5: والله مشاعر صعبة، موجعة جدا، فاحنا مش قادرين يعني تركوا عن جد وراهم قلوب موجوعة، قلوب تحتاج لإلهم، احنا مش قادرين نودعهم لأنهم رفات عظم تحللين تحت الأنقاض. يعني حاولنا استخراجهم بعد 3 سنوات من الحرب، وبنقول الحمد لله اللي قدرنا نطلعهم ونكرمهم لمسواهم الأخير، والحمد لله على كل حال.
2: عائلة السوافيري من حي الزيتون في غزة فقدت عددا كبيرا من أبنائها، معظمهم من الأطفال والنساء. لكن عزاءها اليوم أن تتمكن أخيرا من مواراتهم الثرى.
6: بعد انتظار 990 يوم من الانتظار، يعني شعرنا كان بعد شعور قلق كبير جدا، إلا أننا بحمد الله عز وجل الآن نشعر بالراحة بعد استخراج الشهداء وسيتم دفنهم.
7: الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: من غرب المدينة إلى شرقها جاب المشيعون شوارعها حاملين أكفانا لم يتبقى من الأجساد الكاملة سوى أثر يدل عليها. وهناك آلاف الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض فيما يتطلب انتشالها معدات وآليات تساعد طواقم الدفاع المدني على الوصول إليها.
8: الدفاع المدني يحتاج إلى معدات، إلى مقدرات، إلى أدوات. نحن نعمل بحفار واحد اليوم، وحفار لا يكفي لانتشال الضحايا.
7: لا إله إلا الله، لا إله.
2: تتوالى الجنائز في غزة، إنه مشهد جنائزي لأحلام أطفال وزهرة أعمار شباب، بل لعائلات كاملة. لكن بالنسبة إلى أهالي الشهداء ثمة ما يواسي هو نيل مكرمة الدفن، فإلى هذا الحد وصل الوجع الفلسطيني. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: تخوض الولايات المتحدة حملة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه أعلنت خزانتها أن دينها العام تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى. الأمران منفصلان لكنهما يلتقيان عند سؤال واحد: من أين تأتي الأموال؟ نديم الملاح يرصد فاتورة لا تدفع بالذخيرة بل بالاقتراض، واليوم الفائدة على الدين أغلى مما كان في أي حملة عسكرية أمريكية سابقة.
9: خذوا يوما واحدا في حياة الحكومة الأمريكية، يوما عاديا لا حرب تبدأ فيه ولا أزمة تنفجر. في هذا اليوم وقبل أن تدفع واشنطن دولارا واحدا لجندي أو طبيب أو معلم، تكون قد دفعت 3,800,000,000 دولار فوائد على ديون اقترضتها في الماضي. ينتهي هذا اليوم وتشرق شمس اليوم التالي فتدفع المبلغ نفسه من جديد. إذن هناك خدمة الدين، 3,800,000,000 دولار. الرعاية الصحية أيضا تدفع يوميا 3,100,000,000 دولار. الدفاع يوميا 2,500,000,000 دولار. قارنوا هذه الأرقام الثلاثة التي للدولة التي تخوض حملة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط تنفق على فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على جيشها كله، وأكثر مما تنفقه على رعاية مسنيها. هذه ليست فاتورة حرب، هذه فاتورة ماض. بحسب وزارة الخزانة الأمريكية أضيف تريليون دولار كاملا في 5 أشهر فقط، هذه أسرع قفزة تريليونية في التاريخ الأمريكي. سقف الدين الأمريكي يحدده التشريع عند 41 تريليونا و100 مليار دولار. المسافة المتبقية نحو تريليون دولار جديد بحسب تلك التقديرات تبعد 4 إلى 5 أشهر. إذن الحرب المفتوحة تمول من مساحة تضيق. برنت حاليا فوق 90 دولارا للبرميل، وهنا يدخل الشرق الأوسط الحكاية، لكن اقتصاديا الصراع يبقي النفط مرتفعا، والنفط المرتفع يبقي التضخم مقلقا. التضخم المقلق يجعل من يقرض واشنطن يطلب فائدة أعلى، أي أن الحرب تصل إلى الموازنة عبر الفائدة قبل أن تصل عبر الذخيرة. ما يطلبه المستثمرون اليوم لإقراض واشنطن لأجل 30 عاما يبلغ نحو 0.35%. هذا ليس رقما تختاره واشنطن، هذا ما يشترطه من يقرضها. هنا القصة التي تغيب عن كثيرين. أمريكا لا تسدد ديونها بل تعيد اقتراضها. كل دين قديم رخيص يستحق اليوم يستبدل بدين جديد، ولكن بسعر اليوم المرتفع. لهذا العداد لا يتوقف. بحسب التقديرات ترتفع خدمة الدين اليومية من 3.8 مليار دولار اليوم إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار في اليوم بحلول العام 2028. خذوا هذا الرقم، 85 مليار دولار، هذا ما دفعته وزارة الخزانة لحملة السندات أي المقرضين في يوم واحد في بحر هذا الأسبوع، هي أكبر دفعة مسجلة في تاريخها. مع تجاوز الدين 40 تريليون دولار تحركت الأصول التي يشتريها من يخشى على قيمة النقود أي على الدولار. بيتكوين قفز أكثر من 7% في يوم واحد، لامس 70,000 دولار لأول مرة منذ نحو 80 يوما. الذهب أيضا صعد إلى نحو 4,480 دولارا للأونصة. أيضا الفضة ارتفعت إلى نحو 65 دولار، لكنها تبقى منخفضة بنحو 9% منذ بداية العام. لكن انتبهوا للسبب الحقيقي وراء ذلك. هذه التحركات لم يشعلها رقم الدين وحده. في اليوم نفسه أعلنت الخزانة مضاعفة عمليات إعادة شراء. شراء ماذا؟ السندات. فتراجع الدولار وهبطت العوائد، هذا وحده يكفي لرفع المعادن. إذن ما يقوله السوق؟ أمريكا لن تفلس، بل يقول شيئا أهدأ ولكن أخطر، تمويل الدولة صار أخلى.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
10: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا أحلام أطفال.
11: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
12: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
13: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
14: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
15: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
16: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
17: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
18: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
19: الشباب ربطوهم وصار يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
20: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
4: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
5: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
6: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
7: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
8: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
9: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
10: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم القضاء على القوات البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة WABCN أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. وفي تطورات المواقف بشأن خطة السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار بغزة أو تصعد التوتر. وكان مكتب نتنياهو أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. نتوقف معك أحمد عند التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ونائبه.
1: نعم، مرحبا بك جعفر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يدافع عن قرار شن الحرب ويقول إن هذه الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإنها إذا امتلكت هذا السلاح كانت ستستخدمه ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط. وبالتالي ترامب يستمر في الدفاع عن حتمية وضرورة هذه الحرب. ترامب أيضا يقول في هذه التصريحات إن العمليات العسكرية الأمريكية والضربات نجحت في تدمير القدرات البحرية والجوية والتصنيعية العسكرية الإيرانية وفق تعبيره. وأيضا تحدث عن مسألة المفاوضات، قال لا يوجد قيادة في إيران للتفاوض معها، وكذلك تحدث عن صعوبة التفاوض مع الإيرانيين للسبب ذاته. أشار ترامب في هذه التصريحات إلى العقوبات الاقتصادية وآثارها على إيران، قال إن التضخم وصل إلى مستويات كبيرة وعالية، قال إنه وصل إلى 300%، وكذلك قال إن العملة الإيرانية فقدت قيمتها. وبالتالي هو يعيد تصريحات كان قد قالها في وقت سابق بشأن التعامل مع إيران، بشأن نتائج العمليات العسكرية وفق تعبيره، وكذلك جدوى الضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران. الجديد في المواقف الأمريكية هو ما قاله أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريحات سابقة، قال فيها إن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مقاربة لا تختلف كثيرا عن الضغط الذي كانت تمارسه على فنزويلا فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي. قال إن الولايات المتحدة في التعامل مع إيران تضاعف ذلك،

0: الأمير في ذات الاستراتيجية، استراتيجية الاستمرار في الحصار البحري عبر هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة، والذي هو أيضا في أهبة الاستعداد في حال أراد ترامب أن يعود للعمليات العسكرية الكبرى. وبعد ذلك الآن هي تضاعف هذا الضغط الاقتصادي من خلال ما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بالحرب الاقتصادية، والتي ستتجاوز إيران إلى الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران. وزير الخزانة دعا حلفاء الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، وهو الأمر ذاته الذي كان قد ذكره ترامب في منشوره، إلا أنه قال إن على الحلفاء أن يختاروا إما أن يكونوا معنا أو ضدنا. وبالتالي هذا يؤكد بأن نجاعة هذه الإجراءات الأمريكية مرتبط بشكل وثيق على مسألة تعاون الدول والحلفاء مع الولايات المتحدة. أيضا كان لافتا ما قاله جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة نيوز ماكس. قال في هذه التصريحات إن الولايات المتحدة تعمل على ممارسة الضغط الأقصى على إيران بهدف تغيير مواقفها. لم يتحدث عن مسألة تغيير النظام، لكنه تحدث عن أن على إيران أن تختار إما أن يخنق اقتصادها إلى الأبد وفق قوله، أو أن تقترب من الغرب. وبالتالي نلحظ شيئا مختلفا في تصريحات جيدي فانس عندما يتعلق الأمر بمسألة تغيير النظام. وزير الخزانة كان واضحا قال إن هذه العقوبات من شأنها أن تضعف النظام الإيراني ومن ثم انهياره، وهي تعيدنا إلى تصريحات كان قد أدلى بها وزير الحرب في بداية هذه الحرب بيت هكسيث، والذي قال إن هذه العمليات العسكرية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية إما أن تستسلم وتعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتستجيب للمطالب الأمريكية، أو ينهار النظام تدريجيا وفق تعبيره.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الهيد مراسلنا من واشنطن. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يوميا كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين، رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه. ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية، توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي.

0: الشعبي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية، سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
1: ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك أستاذ محمد، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة بناء على التصريحات الأمريكية نجحت فعلا في البداية على الأقل بداية سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران؟
2: تحية طيبة لك دكتور حسين المشاهدين. لو صحت التقارير الصادرة هنا في الإعلام الأمريكي عن وجود آلية أمريكية تمكنت من تأمين خروج ودخول الكثير من السفن الشحن وأخرجت نصف ما كان يخرج من الغاز والنفط ما قبل الحرب، هذه نسبة مرتفعة جدا إن كانت دقيقة كما ذكرت التقارير الأمريكية، لكن أسعار النفط لم تنخفض بصورة ملحوظة حتى الآن. أعتقد أن ما رأيناه مؤخرا من قرار الإدارة الأمريكية بالتضييق الاقتصادي الخانق على إيران بصورة غير مسبوقة هو ربما قرار استراتيجي لتأجيل المواجهة في صورتها العنيفة إلى ما بعد الانتخابات القادمة بعد 80 يوما من الآن، انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. وأعتقد أن حالة اللاحرب ولا السلم ربما تروق للرئيس الأمريكي وحزبه الجمهوري الذي يخشى أن تمثل عودة القتال بأي صورة من الصور خبر سيء على المرشحين الجمهوريين، لأنها ستتفع بها أسعار الطاقة ومحروقات هنا في الداخل الأمريكي بما يؤثر سلبا على جيوب الأمريكيين وعلى أصوات الناخبين الجمهوريين. وأعتقد أن هذا يعد مكسب للرئيس ترامب والحزب الجمهوري، هو حالة لا حرب ولا سلم تجعل هذه القضية في الهامش بالنسبة للناخبين الأمريكيين وتؤجلها على الأقل 3 أشهر إلى ما بعد الانتخابات القادمة.
1: أستاذ عباس، هل ما زالت إيران تراهن على مضيق هرمز رغم التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن الممرات البديلة؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني هناك تضخيم بشكل كبير لما يجري في المضيق والمنطقة، هناك مبالغة كبرى، وهذه المبالغة هي تأتي من في إطار الحرب النفسية والإعلامية التي تواكب الحرب العسكرية والحرب الأمنية والاقتصادية. لذلك إذا أردنا أن نعول على هذا التضخيم، نعم هناك انتصارات كبيرة للولايات المتحدة، ولكن هذه الانتصارات هي على الورق، وهذه الانتصارات هي في التغريدات ليس في الميدان وعلى أرض الواقع. وأكبر دليل على ما أقوله هي أسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي باقي الدول. ويجب أن نعترف بقوة بأن المشكلة لم تكن عبور السفن النفط فقط، هناك البتروكيماويات، هناك الزراعة، هناك الأسمدة، هناك يعني سلع أخرى ما زالت تعتبر العامل الأساس في الأزمة الاقتصادية في العالم وفي المنطقة بالذات. لذلك أتصور المراهنة على هذه التغريدات وعلى هذه المواقف لن تجدي نفعا للولايات المتحدة الأمريكية، ولن تؤثر على المفاوضات المستقبلية. جزء كبير من هذه المواقف ومن هذه التغريدات هي تأتي لإدارة السوق، سوق الطاقة، من قبل الرئيس ترامب وفريقه. لذلك التعويل على هذه المواقف لا أتصور بأنها تعطي النتائج المرضية وتعطي النتائج الواضحة لهذه الأزمة والاعتداءات الأمريكية على إيران.
1: سيد محمد المنشاوي، ترامب رسم صورة شديدة القتامة للاقتصاد الإيراني، إلى أي مدى تعكس الصورة بالشكل الذي تحدث عنه ترامب الواقع داخل إيران، وإلى أي مدى ما زالت تعول عليه الولايات المتحدة؟
2: أعتقد أن رؤية الرئيس ترامب والبيت الأبيض للوضع في إيران غير واقعية، وتنم عن غياب واضح للمعلومات القادمة من الداخل الإيراني. الرئيس ترامب رجل أعمال جاء من خارج المنظومة السياسية التقليدية، ويرى كل شيء بحساب الربح والخساره، وهو يرى الصراع مع ايران من هذا المنطلق، ويرى ان تدمير القوات الجويه والبحريه الايرانيه يعني الهزيمه، وان تراجع قيمه العمله الايرانيه وارتفاع معدلات التضخم كفيل بانهيار النظام الايراني. هذه رؤيه الرئيس ترامب ببساطه. هو كما ذكرت رجل غير سياسي، يرى كل شيء بحديث الارقام، ويرى ان الارقام في السلك الامريكي وهي ارقام سلبيه جدا للجانب الايراني. لكن بالطبع هناك صبر استراتيجي ايراني، هناك قدره على مدار العقود الاخيره في التعامل مع العقوبات التي فرضتها الادارات الامريكيه المتكرره، سواء كانت جمهوريه او ديمقراطيه. ما يتعهد به الرئيس ترامب الان بعد ان لم تحقق الهجمات العسكريه الجويه استسلاما ايرانيا كما كان يتوقع الرئيس ترامب، يرى ان هذه الضغوط ستدفع النظام الإيراني إلى المزيد من المرونة والعودة لميزة التفاوض والتنازل عن تشدده فيما يتعلق بالتحكم في مضيق هرمز، أو الرغبة في التحكم في مضيق هرمز وفي بقية الملفات، خاصة الملف النووي. فأعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن هذه الاستراتيجية ستعمل، لأنه يراها من منظور اقتصادي ومنظور أرقام فقط، لكنه لا يدرك أن هناك حسابات أخرى، وربما تتحمل إيران كل هذه الضغوط من أجل مفهوم السيادة الوطنية أو سيادة القرار أو السيطرة على المضيق، كما أصبح الآن هدفاً استراتيجياً إيرانياً. لكن ترامب بمنظور رجال الأعمال يرى أن هناك فرصة لإيران للتنازل عن كل ذلك والدخول في منظومة الاقتصاد الدولي وأن تنال دعماً دولياً بعد ذلك، وهو ما قد لا يبقى آذانا صاغية في طهران.
1: سيد عباس، إلى أي مدى يستطيع الاقتصاد الإيراني تمويل المجهود العسكري وإعادة بناء القدرات العسكرية التي تقول واشنطن إنها دمرتها؟
3: يعني نعم، بالفعل الرئيس ترامب أكد عدة مرات، ربما أكثر من 100 مرة، بأنها دمر العسكري، دمر القوة البحرية، دمر البنى التحتية، ودمر النظام الإيراني بأمته. لكن لا نعرف لماذا عندما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من الدمار، لماذا يتوسل إلى الأوروبيين وإلى دول المنطقة وإلى الوسطاء لكي يتفاوض مع طهران على أساس ورقة تفاهم جديدة ومتغيرة. عندما اتهم الرئيس ترامب بأنه الحقيقة فرط في التنازل أمام الإيرانيين في مذكرات التفاهم التي وقعها مع الرئيس بوزشكيان، لذلك هذه كما قلت هي تصب في الحالة النفسية والحرب النفسية والإعلامية. الإيرانيون تضرروا في هذه الحرب كثيرا، هناك هذا الحصار بالفعل هو حصار ظالم وكما تقول طارق.

0: لأنه صار إرهابي. ولكن عندما تكون الحرب حرب وجودية، وعندما يستهدف الإيرانيون بهذا الشكل وبهذه الطريقة، فأتصور هناك ستكون وما زالت المقاومة التي تعتبر في النهاية الحصين للأمة في المصطلح الدستوري الإيراني. ما نشاهده، وكررنا هذه المقولة، ما نشاهده في طهران نحن وفي العواصم وفي المدن والمحافظات الأخرى على مدى تقريبا 180 يوما من حضور جماهيري كبير ومن أصوات مدوية تؤكد لعدم المرونة والمواجهة للاعتداءات الأمريكية والعدوان الأمريكي الإسرائيلي، هو دليل بأن هذه هي البقاء، وهو ربما النقطة الأهم والأولوية للشعب الإيراني. أتصور المواطن الذي يريد أن يصوم 12 يوما باستطاعته أن يضيف ساعة أو ساعتين في هذه المرحلة، إلى أن نرى كيف ستجري الأمور. ولكن أتصور، وهذه من قراءة تاريخية للعدوان والعداء التاريخي لإيران، أتصور بأن هذه المرحلة سيجتازها الشعب الإيراني بانتصار كبير، وسيكون هناك فشل آخر ذريع، كما يعني
1: نعم،
0: الفشل الذي شاهدناه في المرات الماضية.
1: دعني أتحول بالسؤال هنا إلى السيد محمد المنشاوي. ما الذي يجعل الإدارة الأمريكية تعتقد أن مزيدا من العقوبات سيغير شيئا في المعادلة مع إيران، وهي التي عاشت لعقود تحت الحصار الاقتصادي؟
2: أعتقد أن الجديد في هذه المرة هو ما هدد به الرئيس ترامب الدول التي تتعامل مع إيران. عقوبات ستفرض المزيد من العقوبات يوم الاثنين القادم كما ذكر وزير الخزانة اليوم، والكثير من هذه العقوبات سيكون تهديد للدول التي ما زالت تتعاون مع إيران اقتصاديا أو ماليا. وأعتقد أن هذا هو الجديد، الجديد أن ربما يجفف الرئيس ترامب بسياساته الجديدة منابع التمويل والتعاملات المالية الإيرانية، والتي تستطيع من خلالها التعامل مع بعض الدول الغير حليفة لإيران. فأعتقد أن الضغوط الأمريكية على الدول الأخرى ليس على إيران تحديدا ربما يرضع الكثير منهم عن التعاون مع إيران مخافة من العقوبات الأمريكية التي قد تطالهم اقتصاديا. وأعتقد أن هذا هو الجديد. الجديد أيضا أن هناك حصار بحري صارم على الموانئ الإيرانية، مفروض منذ شهر ونصف، ولم يعد هناك أي تجارة بحرية إيرانية عن طريق الخليج العربي أو المحيط الهندي أو بحر العرب. كل التجارة الآن تجري بالطرق البرية أو عن طريق بحر قزوين. وأعتقد أن إذا استطاعت الولايات المتحدة تهديد الدول المجاورة لإيران بتقليل أو إنهاء كل معاملاتها المالية والاقتصادية مع إيران، ستعاني إيران أكثر، وهذا هو ما تعول عليه الإدارة الأمريكية.
1: سيد عباس، عامل الوقت الآن هو لصالح من في ظل هذه الحالة من التعقيد؟
0: الحقيقة إذا أردنا أن نكون واقعيين، حالة اللا حرب واللا سلم والوقت هو بضرر الطرفين الأمريكي والإيراني، ولكن يبدو الضرر أكثر يتوجه إلى الأمريكيين. الذاكرة الإيرانية مليئة بهذه التجارب. ربما نوفمبر عام 1980 عندما خاض الرئيس جيمي كارتر الانتخابات الرئاسية مع ريغان وفشل فشلا ذريعا في تلك الفترة، كان الإيرانيون قد لعبوا بورقة الوقت وتفاوضوا وطولوا المفاوضات مع الأمريكيين ومع جيمي كارتر لمدة عام بالكامل على إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين والمتهمين للتجسس لمدة 444 يوما. هذه الذاكرة هي تستطيع أو تستنتج

0: لأن عامل الوقت في النهاية ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وطهران تستطيع التلعب بهذه الورقة. لذلك دائما كان الرئيس ترامب هو عجولا ويستعجل في قطف النتائج، سواء في الحرب الاقتصادية أو الحرب العسكرية والأمنية، وكان يتصور بأن الأمور تنتهي أكثر شيء بانهيار النظام لمدة 3 أو 4 أيام، وبعد ذلك كان يتصور بأن الحرب لا تطيل أكثر من 3 أسابيع، والآن نحن على وشك انتهاء الشهر السادس. لذلك يعني الواقع في الساحة الأمريكية هو يبين بأن وهذا الهم الكم الهائل من القوة الفائضة وفي نفس الوقت من المخططات المتكررة الأمريكية والمتغيرات في الأهداف الأمريكية، ويأتي الحقيقة في إطار استغلال الوقت والسرعة التي يريدها الرئيس ترامب. لذلك أتصور من خلال قراءة شاملة بأن الوقت هو ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر ضررا بالنسبة للإيرانيين.
1: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما أشكر من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. في تطورات المواقف بشأن خطة السلام أو خطة مجلس السلام في غزة، أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده للالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب والمكونة من 21 نقطة، وأحد عناصرها الرئيسية قوة تحقيق الاستقرار في غزة. وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. من الناصرة معنا وديع عوودة صحفي وخبير في الشأن الإسرائيلي، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أبدأ معك أستاذ وديع، هل نحن أمام تحفظ إسرائيلي بخصوص دخول قوة السلام الدولية، أم أنه رفض لأحد المكونات الأساسية لخطة السلام؟
2: نعم، تحياتي، صباح الخير أستاذ جعفر ولضيفك وكل المشاهدين. كان واضحا أن إسرائيل غير معنية بوقف هذه الحرب منذ أن بدأ الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم عن إمكانيات إنهائها، ومنذ أن طرحت خطة الرئيس الأمريكي خطة ال20 نقطة كانت هناك تحفظات إسرائيلية، وحاولت إسرائيل الالتفاف عليها كما كان يفعل نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية حينما طرحت صفقات التبادل، ولأسباب عقائدية ولأسباب سياسية داخلية أراد أن تستمر هذه الحرب. الآن حينما طرحت خريطة الطريق المرحلة الثانية من هذا البرنامج، من هذه الخطة الأمريكية لوقف الحرب، ماطل الرئيس الحكومة الإسرائيلية وما لبث قبل أسبوعين أن أعلن بشكل صريح بصوت وصور عن رفضه لهذه الخطة. وحينما يرفض الآن موضوع أو بند القوات الدولية، هو هذا استمرار لهذا الرفض ولهذه الذرائع، وهو على ما يبدو سيواصل البحث عن الذرائع من أجل التهرب من هذه الخريطة. يريد مواصلة هذه الحرب بحثا عن النصر المطلق الذي وعد به الإسرائيليين، وكان يعتبر نفسه تشرشل الإسرائيلي، وبالإضافة طبعا لاعتبارات أيضا داخلية انتخابية. هناك مزاودات كثيرة عليه في إسرائيل عشية الانتخابات بأنك لم تنهي أي جبهة من الجبهات، وأن بعد نحو 3 سنوات لم تتمكن إسرائيل تحت قيادتك من التغلب على فصيل فلسطين.

0: صغير ومحاصر في قطاع غزة، ولذلك نحن على ما يبدو على موعد مع المزيد من مثل هذه المناورات ومثل هذه التحفظات ومثل هذه السلوكيات من قبل إسرائيل.
1: سيد بول، عدم مصادقة إسرائيل أو عدم مصادقة القيادة الإسرائيلية على دخول القوة الدولية إلى غزة، إلى أي مدى يقلق الولايات المتحدة بشأن مستقبل خطتها للسلام؟
2: نعم، هذا صحيح بالتأكيد، أن هذا الأمر يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بخصوص تطبيق هذا الاتفاق. كوشنر تحدث لي نتنياهو وتحدث أيضا مع ممثلين لحماس، وبالتأكيد عدم إحراز تقدم في هذا الخصوص يجعل من مهمة تطبيق خطة ترامب ما صار في الوقت الراهن، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن يحل الخلافات الموجودة بينهما. نتنياهو الآن لا يريد أن يمضي نحو الأمام إلا بعد نزع أسلحة حماس، وحماس تصر على نزع السلاح بشكل تدريجي، بالتالي ينبغي أن يكون هناك ضغط على إسرائيل لكي يتم التقدم نحو دخول قوة الاستقرار الدولي. وأعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل نحو تطبيق هذه الخطة.
1: سيد وديع، هل ما يزال ممكن الآن الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام إزاء هذا الوضع المعقد وهذا الرفض الإسرائيلي؟
0: يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية راغبة باحترام خريطة الطريق هذه المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي بنفسه، وبقية الأطراف قد وافقت، والاتفاق مع حماس ومع دعم دولي عالمي كبير، وإسرائيل هي الطرف المحتل، وحماس أبدت هذه الليونة وهذه المرونة أن تتجرد من سلاحها وأن تقبل بشروط مجلس السلام الآن في محاولة لإنقاذ قطاع غزة من هذا الجحيم الذي تنزله إسرائيل هناك. فلا بد من أن نعود إلى سؤال: كيف تتصرف الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أمام هذا الصلف؟ وهذا ما نشهده بالمناسبة في كل الجبهات، شاهدناه في لبنان عملية انتهاك للاتفاق. أحيانا كان الرئيس الأمريكي يتدخل ويحول دون استمرار هذه الانتهاكات، كذلك الأمر في الأيام الأخيرة في موضوع الاستهداف في سوريا لهذا المطار، وهذا التوتر المفتعل الآن مع تركيا. ولذلك كانت إسرائيل طالما تتنصل من هذه الاتفاقيات، ولولا ذلك لما وصلنا إلى هذا النزيف المفتوح. ولذلك يبقى السؤال: هل ستمارس الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط الكافية من أجل دفع نتنياهو لقبول هذا الاتفاق والالتزام به وتطبيقه قولا وفعلا؟ خاصة أنا أتساءل إذا كانت هذه الإدارة الأمريكية ستفعل ذلك على خلفية أنها تصريحات من جهتها تقول أنها تتفهم إسرائيل وتتفهم نتنياهو موجود في حالة انتخابية داخلية صعبة وما إلى ذلك من الأسباب التي توفر لنتنياهو فرصة للهرب من هذه الاستحقاقات. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن يكون لها هذا الدور، وطبعا هذا منوط أيضا بموقف الدول العربية والإسلامية. إذا ما استمرت الدول العربية والإسلامية في التنسيق فيما بينها، فهذا أمر من شأنه أن يؤدي إلى دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الموقف المرجو، إذا هذا الموقف المنشود من أجل المضي قدما، وإلا ستجد أمريكا نفسها من جديد أمام جبهة نازفة، كما هو الحال مع إيران، كما هو الحال مع لبنان، وكذلك الأمر مع سوريا.
1: سيد بول، إذا استمر الرفض الإسرائيلي بخصوص قوة السلام الدولية، هل يمكن أن نشهد تعديلا في مهامها مثلا أو في مناطق انتشارها؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الضغط على إسرائيل من أجل تطبيق كل بنود هذه الخطة، ونحن طبعا لا نعيش في عالم مثالي، لكن هذه الخطة التي تتضمن 20 بندا ينبغي أن تطبق كما تم

0: اتفاق على ذلك، لكن إسرائيل لديها تحفظات بهذا الخصوص، وهي قلقة من قضية عدم نزع الأسلحة بشكل كامل. طبعا إسرائيل تنظر في حماس على أنها قامت بخروقات متعددة لهذه الاتفاقية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة، ولهذه الخطة أن تتقدم نحو الأمام، وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن تحرك باتجاه إسرائيل. الآن مطالبة بتنفيذ هذه الخطة، وأعتقد أن نتنياهو قلق بخصوص عدم نزع سلاح حماس، ومطالبة الجهات الدولية إسرائيل بتنفيذ التزاماتها. وأعتقد قد يكون هناك حديث حول مهمات هذه القوة الدولية أو تغيير لمواقع انتشارها، لكن الأمر ما زال الآن بيد إسرائيل. حماس قابلت بقضية نزع السلاح لكن بطريقة مختلفة، وأعتقد أن على إسرائيل أن تخطو خطوة نحو الأمام.
1: هل ما نشهده الآن سيد وديع مجرد مفاوضات صعبة بخصوص آلية التنفيذ، أم أن خطة السلام باتت مهددة بالكامل برأيك؟
2: لا، بالتأكيد باتت مهددة. كما كنا الجانب الإسرائيلي، حكومة الاحتلال التي برئاسة نتنياهو تعتبر نهاية الحرب الآن بمثابة خسارة لها، ولذلك هي ليست في صدد تغيير هذا البند أو ذاك، إنما ترى بمجرد وقف الحرب مع غزة هو بمثابة خسارة لها. أولا لأن هناك حماس ما زال باقية حتى وإن قبلت بتجريد السلاح. مجرد وجود حماس في الصورة، مجرد هذا الاجتماع بين كوشنر وبين خليل الحية في القاهرة كان قد أثار حالة من الجنون في إسرائيل، لأنه بمثابة اعتراف حماس لا تزال موجودة. وهناك طبعا اعتبارات وأسباب أخرى، هذا الائتلاف كان يطمع بعملية التهجير وتجاوز موضوع التدمير من أجل الوصول للتهجير وحسم الصراع مع الفلسطينيين. انظر ماذا يحصل في الضفة الغربية، تستنتج ما الذي تريده إسرائيل في قطاع غزة. إذا كانت عمليات التهجير للمدنيين بدون حرب تجري يوميا هناك وأمام مرأى العالم، يستطيع الإنسان أن يستنتج أن إسرائيل لديها مشروع بعدم الإنهاء، وأن هذه ليست مجرد مفاوضات صعبة حول هذا البند أو ذاك، إنما رفض إسرائيل لكل هذا المشروع لهذه الخطة. وناهيك عن أن طبعا في التفاصيل أن هذا البرنامج يستبطن أيضا بندا يتحدث عن مسار يفضي لدولة فلسطينية، وهذا بمثابة أيضا عصب حساس بالنسبة لإسرائيل ولهذه الحكومة. ولذلك في السطر الأخير، هذه الحكومة كما كان متوقع منها تعمل على المناورة والمراوغة في محاولة للإفلات، فما بالك والحديث عن جولة انتخابية يصارع فيها نتنياهو صراعا حقيقيا على البقاء في الحكم وفي ذاكرة الإسرائيليين. وحينما يتعرض إلى اتهامات من اليمين واليسار بأنه فشل في إدارة هذه الحرب، لم يوفر لها خاتمة سياسية، إنما راهن على القوة فقط وعلى القوة المفرطة، هذا من شأنه أن يدفعه بغروره الكبير وبالأنا المتضخمة له أن يحاول من جديد إبقاء هذا النزيف. لأن عادة بالإضافة إلى غزة بشكل عام، إبقاء الجو المتوتر في المنطقة يصب الماء على طاحونة نتنياهو، وهذا أمر مألوف في جولات إسرائيل الانتخابية في الماضي التي كانت أحيانا كثيرة تشهد للأسف عمليات تصعيد في محاولة لنسج أجواء متوترة، أمنية متوترة. وحينما يراق دم فلسطيني للأسف كان أحيانا كثيرة يستخدم لصب الماء أو لتأييد هذا أو ذاك من مرشحي اليمين في الانتخابات. يعني كان مثل هذا الدم يسفك من أجل أو على مذبح الاعتبارات والحسابات الإسرائيلية الداخلية للأسف. ونحن أمام مشهد لا يخلو الآن أيضا من مثل هذه الحسابات، وإسرائيل عينها على تعطيل هذا الاتفاق بالكامل وليس تفريغه من مضمون، من جزء من مضمون أو من بعض بنوده، إنما محاولة للتعطيل وللإجهاز عليه بالكامل.
1: سيد بول، إذا كانت خطة السلام باتت مهددة بالكامل، يقول ضيفنا من الناصرة، ألا يعني ذلك بالنسبة للولايات المتحدة فشل خطتها في غزة؟
0: نحن لا نصل بعد إلى نقطة العودة أو نقطة الفشل. بالتالي هناك ما تزال إمكانية لكي تمضي أطراف نحو إنجاح هذه الخطة. نحن في وضع ينبغي أن تتحرك فيه الدبلوماسية، وينبغي أن تفتح فيه القنوات، قنوات الحوار، وعلى الطرفين أن يحاولا تقريب وجهات نظر. بالنسبة لحماس فهي تريد أن تبقى القوة المسيطرة في القطاع والقوة التي تتحكم بالسلاح، لكن بالنسبة لإسرائيل تبحث عن أمنها. نحن نعلم أن إسرائيل ونتنياهو تحديدا يتجه نحو انتخابات، وأعتقد أن هذا ما يجعله ينظر للخطة بهذا المنظور، لكن هذه الخطة في الواقع ستمنح الأمان لإسرائيل، وعلى إسرائيل أن تقبل بهذه الخطة. ومن الضروري أن يكون هناك حوار الآن ما بين الأطراف كي يفهم ويدرك نتنياهو بأن هناك أيضا توفير لحماية للإسرائيليين من خلال هذه الخطة. وإذا ما عدنا للتاريخ، العلاقة ما بين إسرائيل وحماس فليست بالتجارب الجيدة ما بين الطرفين. حماس كانت قد خلقت الكثير من الاتفاقيات والعهود.
1: شكرا لك من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. وأشكر من الناصرة ضيفنا وديع عواودة، الصحفي والخبير في الشأن الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية وتحديدا في قصر جنوب نابلس، عاد الفلسطيني الحامل للجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة إلى منزله، فوجده محاصرا بالمستوطنين وقوات الاحتلال بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيطه. مشهد يتكرر مع توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من برقة وأم صفا إلى مسافة ريطة، وصولا إلى مناطق باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.
3: على قمة جبل رأس العين في قصر جنوب نابلس، عاد الفلسطيني لؤي أبو ريدة من الولايات المتحدة إلى منزله ليجد البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قربه، وقد تحولت إلى حصار يحيط بالمنزل وأصحابه. وصل المستوطنون إلى محيط منزل لؤي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، فوقعت مناوشات في المكان قبل انتشار قوات الاحتلال، فيما بقي المنزل محاصرا.
4: المستوطنين لحد الآن على رغم وجود الجيش بيعتدوا علينا. امبارح أنا شخصيا طلعت على الحديقة، أجى علي مستوطن بحكي لي هذا الأرض مش لإلك، لازم تطلع من هون في تواجد الجيش.
3: لكن ما يحدث في قصر لا يبدو معزولا، فالبؤر الاستيطانية تتوسع في مناطق أخرى بوتيرة متسارعة. في برقة وأم صفا برام الله أقام المستوطنون بؤرا جديدة خلال الأيام الأخيرة، وفي وادي الرخيم بمسافة ريطة أعادوا بناء بؤرة بعد أن أزالها جيش الاحتلال. بؤر تقام وأخرى تعود بالتوازي مع اعتداءات ومضايقات تطال الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
5: يعني كل الاعتداءات بتصير في من الخيمة والبؤرة الاستيطانية هذا على كل المسافة، مش بس على منطقة وادي الرخيم. هذا مجمع للمستوطنين ومجمع للبؤر الاستيطانية كلها، يعني كل المستوطنين بتجمعوا فيها وين بصير اعتداء بنطلقوا منها.
3: والأرقام هنا تكشف جانبا آخر من المشهد، فخلال الفترة الأخيرة تسارعت إقامة البؤر ومحاولات تثبيتها في مواقع جديدة بالتوازي مع اتساع المساحات التي تمتد إليها. ومع تراكم هذه المواقع لا يتغير عدد البؤر فحسب، بل تتسع رقعة الأرض التي يعاد تشكيل واقعها، لتتحول هذه النقاط المتفرقة إلى مسار استيطاني آخذ في التمدد.
6: الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية هو يتبع سياسة القضم المتدرج وسياسة فرض الواقع المتدرجة، والاستيطان هو ينتهج هذه المنهجية لتحقيق أمر أساسي ومركزي، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية بأقصر فترة زمنية وفرض واقع جديد.
3: في قصرى لا يزال منزل لؤي أبو ريدة محاصرا، وفي مناطق أخرى

0: تتواصل إقامة البؤر وإعادة بنائها، منزل محاصر هنا وبؤرة جديدة هناك، وبينهما واقع فلسطيني يواجه توسعا استيطانيا يتقدم على الأرض.
1: من على هذا المرتفع الذي تتربع عليه المنازل المحاصرة في قصرى تبدأ خطورة التمدد الاستيطاني، فالمسألة لا تتوقف عند إقامة تجمعات استيطانية جديدة، بل في تحولها تدريجيا إلى أمر واقع يغير طبيعة المكان ويعيد رسم حدود الحركة والوجود الفلسطيني حوله. منتصر نصار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
2: في التداعيات الاقتصادية للتوتر الأمريكي الإيراني، نبقى الآن مع هذه النافذة الاقتصادية الخاصة مع منى العمري، ونسلط فيها الضوء على مسار الضغط الأمريكي الاقتصادي.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. تصاعدت وتيرة التوتر بين واشنطن وطهران بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي دولة تقدم ما سماه شريان حياة لإيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. تحذير انعكس سريعا على أسواق النفط، إذ سجلت الأسعار ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. والبداية ستكون مع طهران، من هناك معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، كيف ترصدين رد الفعل الإيراني على المستوى الاقتصادي بعد هذه التحذيرات وهذه الحملة العسكرية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب؟
4: نعم، يعني تؤكد طهران أن بالفعل هذه الإجراءات الأمريكية وهذه التهديدات يعني تركت أثرها على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عدة مشكلات، خاصة وأن حالة الحرب واللاسلم ليست في مصلحة الاقتصاد الإيراني وأضرت به كثيرا. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الذي قال أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليا، كما أن هذه الإجراءات وخاصة الانحصار البحري وتشديد العقوبات أضرت بالاقتصاد وأدت إلى إيجاد عجز في الموازنة، تسببت في هذا العجز في بعض أوجه الإنفاق الحكومي، كما أن الشعب الإيراني يعاني من ضغوط أثرت على قدرته الشرائية. ولكن تواصل الحكومة الإيرانية وخاصة الجهات المعنية هنا في طهران بطمأنة الشعب الإيراني بأنه لا يعني توجد مشكلة فيما يتعلق بإدخال المواد الأساسية وخاصة الدواء، مع التأكيد على أن إيران يعني دولة كبيرة لديها العديد من الحدود مع العديد من دول العالم، وأنها لديها تجربة أيضا وخبرة في كيفية التعامل مع العقوبات والضغوط القصوى الأمريكية. يأتي هذا الموقف الاقتصادي في ظل تأكيدات من وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذه السياسات الأمريكية لن تؤدي إلى مزيد من الإخفاقات بالنسبة للولايات المتحدة. تم التأكيد على أن تكرار مثل هذه السياسات الفاشلة كما يصفها وزير الخارجية الإيراني عباس هرقشي لن تؤدي إلى أي نتيجة مناسبة بالنسبة للولايات المتحدة، واعتبر أن هذا الأمر وهذه التهديدات اعتبرها إرهاب اقتصادي أمريكي، قال أنه سيضر بالاقتصاد العالمي وأيضا بسيادة الدول في مختلف أنحاء العالم. أكد أيضا مساعده كاظم غريب أبادي على أن الولايات المتحدة يعني تصر على ارتكاب الخطأ في الحسابات، وهو ما تعمل على يعني التستر عليه بارتكاب وتكبد هزائم أكثر. هذه المواقف تأتي في ظل يعني استطلاعات للرأي الحكومية تقول أن 80% من الأسر الإيرانية تشعر بالقلق نتيجة تداعيات هذه الحرب. نعم. وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني.
3: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات اقتصادية هي الأشد ضد إيران، قائلا إنه لم يسبق لدولة أن تعرضت لمثل هذه الإجراءات.
5: إنزال اقتصادي في استحضار للتاريخ، يشبه ترامب ما أعلنه من حرب اقتصادية على إيران بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال عسكري في التاريخ. ترامب

0: توعد طهران بعقوبات اقتصادية وصفها بالساحقة قائلا إنها ستكون بمستوى غير مسبوق. لا تفاصيل عما توعد به الرئيس الأمريكي، لكن ما أعلنه يأتي موجة جديدة ضمن ما يعتبر حربا اقتصادية على إيران، الجبهة الأخرى لحرب اندلعت منذ 6 أشهر. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعاً أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران. يبدو من ذلك أن قطاع النفط هو المستهدف الأول، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. ترامب قال إن العقوبات ستشمل أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم. يسلط ذلك الضوء على دول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنافساً اقتصادياً لها خلال جولات الحرب. الصين في المقدمة، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو في مرمى الاستهداف كذلك، فحجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيراني. زيادة الضغط الاقتصادي على إيران تتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد من مخاوف العالم من تداعيات ذلك، فالخنق المعلن سيضغط أكثر على شريان الطاقة والتجارة المارة بالمنطقة.
1: معنا من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا ومرحبا بك سيد صادق. إذن تهديد ترامب بما سماه حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حتى اللحظة لا آلية للتنفيذ، لكن مجرد أن يقول رئيس الولايات المتحدة ويعلن ذلك، خاصة وأن الأمر متعلق بشركات، ببنوك، بمطارات، كيف يؤثر ذلك على تحريك الاقتصاد العالمي؟
2: نعم، تحية لكم. بالفعل هي قد تكون العقوبات الأقصى التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران منذ بدء مسار العقوبات، لأنها تشمل كامل السلسلة منذ بدء يعني تصدير النفط الإيراني إلى المشترين، وبالتالي هي تشمل الكبار المستهلكين اليوم مثل الصين والهند. وهذا الأمر يعني سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، لأنه سيقلل من النشاط الاقتصادي. الآن لدينا أرقام عن تراجع الإنتاج الصناعي، لدينا أرقام عن تراجع معدل التجارة العالمية، النمو الاقتصادي العالمي أيضا سينمو بمستويات أقل من المتوقع، الحركة التي سواء كانت بالنقل أو سواء كان في القطاعات المهمة توقفت أو شبه يعني أحيانا تتعطل بشكل يعيق إيرادات كانت متوقعة. إذن هذه الأمور سوف تجعل الاقتصاد العالمي في حالة من اللايقين، وتعيد رسم خارطة وهيكلة سلاسل الإمداد، وهذا أمر مكلف جدا سواء كان للدول أو للشركات، وبالتالي الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر من هذه الآليات التي تحدث الآن. ولا نعلم إذا كان هناك تعريفات جمركية ستفرض على المخالفين، وبالتالي هذا يزيد من التعقيدات، وما هي ردود الدول الأخرى. يعني إذا فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية على بعض المصافي في الصين، هل تفرض الصين تعريفات جمركية أو عقوبات على شركات أمريكية بالمقابل؟
1: نعم.
2: يعني هل يعود هذا الأمر بصدام بين البلدين؟
1: نعم، هذا سؤال مركزي، لكن حتى نصل إلى تلك المرحلة، حتى الآن نحن لا نعرف الآلية ولا الدول التي من الممكن أن يطالها الأمر، لكن في ظل حالة عدم اليقين وفي ظل وصف الرئيس ترامب للعقوبات بأنها غير مسبوقة، هل برأيك من الممكن أن يؤدي ذلك أن تصل الأسعار إلى مرحلة أو إلى رقم غير مسبوق كذلك؟ هل متوقع؟
2: يعني بالنسبة للأسعار الأمر يختلف، لأن الآن هناك محاولات من الدول سواء كانت المستهلكة أو المنتجة لإيجاد البدائل. الدول المنتجة قامت الآن بعمليات تخزين واسعة في خارج دولها، الدول المستهلكة قامت بعملية إعادة ضبط الطلب، يعني الصين التي كانت تستهلك 11 مليون ونصف المليون يوميا برميل نفط الآن تستهلك يعني أقل من النصف، وبالتالي الدول وجدت بعض الطرق التي تمكنها من تجاوز هذه الأزمة، وهذا انعكس على الأسعار. الأسعار ارتفعت ولكنها لم ترتفع بالشكل القياسي المجنون الذي كنا نخشى منه، يعني لم تصل إلى مستويات 150 أو 200 دولار لبرميل برنت، وبقيت عند مستويات 100 دولار. هذا معناه أن العالم بدأ يتكيف، ولكن هذا التكيف يأتي على حساب الاقتصاد العالمي، على حساب النشاط، وعلى حساب قطاعات أخرى في هذا الاقتصاد. لذلك قد تستمر الأزمة، ولكن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة كافية، وبالتالي الأسعار لن ترتفع بالشكل الكبير.
1: في ظل محاولات الاقتصاد العالمي بالتكيف، كيف تتوقعون أن يتعامل أوبك بلس مع هذه الحالة، حالة الغموض الجيوسياسي؟
2: يعني أوبك بلس سيلعب دور الضابط دائما، سيلعب دور الضامن لوجود الكميات في حال كان هناك نقص، وسيحاول إيجاد الوسائل للإبقاء على هذا التحالف، لأن تحالف أوبك بلس يضم دول الآن متضررة من هذا الوضع الحالي. وأعطي مثال على ذلك، العراق الذي يطالب بزيادة حصته الإنتاجية. هذا الأمر هل يتعارض مع سياسة أوبك وأوبك بلس؟ قد يكون يعني يشكل حالة من الاعتراض الداخلية، وهنا تأتي مهمة كبار المنتجين كروسيا والمملكة العربية السعودية في ضبط هذا الإيقاع. لذلك إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة قد يهدد هذا الأمر يعني فرض عقد هذا التحالف، أو قد يجدون الوسائل التي تمكنهم من الحفاظ على تماسكه، وبالتالي الحفاظ على آليات ضبط توازن السوق.
1: السيد دكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: وتغطيتنا تتواصل على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى،
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
4: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ
4: خاصة،
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
4: وتحليل للأحياء،
9: المتابعة شبكة مراسلين
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
10: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
11: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم، بدور على زوجتي نسأل الله ما يعطيك لينا.
12: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
13: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك به
14: لما بيهدموا دار زي هاد، بيهدموا أحلام أطفال.
15: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
16: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
17: جوا علينا اثنين مسلحين، قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
18: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل. أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبرها.
19: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
20: بدون ما يجيون عن الأرض هذا صعب.
21: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
22: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
23: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني ولتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القضاء على القوات البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة WABCN أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينها الخيار العسكري. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. في تطورات المواقف بشأن خطط مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار أو تصاعد التوتر. وكان مكتب نتنياهو أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقيد فرص حل الدولتين. إذن نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أهلا بك أحمد. وجملة التصريحات الأمريكية لسيمة على لسان ترامب وبقية المسؤولين.
1: مرحبا بك علي. آخر التصريحات كانت قد صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائه مع محاميه السابق مايكل كوهن عبر إذاعة WABC. وفي هذه التصريحات ترامب مرة أخرى يعيد ما كان يقوله في الأيام الماضية بشأن حتمية وضرورة هذه الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنه كان سيفعلها ولو 100 مرة. وبالتالي هو يتمسك بمبرر هذه الحرب ويدافع عن قرار شن هذه الحرب، ويقول إن هدفها الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويعيد القول بأن إيران إذا امتلكت السلاح النووي فستستخدمه ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط. وبالتالي ترامب مرة أخرى يقول للأمريكيين إن هذه الحرب كانت ضرورية وحتمية وإن هذا التوقيت كان مناسبا. أعاد ما كان يقوله أيضا في نيويورك قبل نحو أسبوع بشأن حتمية وضرورة هذه الحرب، وأنه أخبر الأمريكيين بأن الأسعار أسعار الوقود سترتفع قليلا بفعل هذه الحرب. أيضا تحدث عن المفاوضات وقال إن التفاوض مع الإيرانيين صعب وإنه لا توجد قيادة في إيران للتفاوض معها، في تأكيد لما يقوله مسؤولون في إدارته بأن القيادة في إيران وفق قولهم تعاني من انقسامات ولا تستطيع أن تتخذ قرارا موحدا. أيضا ترامب تحدث عن الآثار الاقتصادية للعقوبات المفروضة على إيران، وقال إن التضخم الآن وصل إلى معدلات قياسية، قال إنه وصل إلى 300% والعملة الإيرانية أيضا تنهار، وأعاد الحديث بشأن أن الولايات المتحدة استطاعت أن تدمر القدرات العسكرية البحرية والجوية وكذلك التصنيع العسكري الإيراني، وقال إن قدراتهم في تصنيع الصواريخ والمسيرات تراجعت كثيرا بعد الضربات التي كانت قد نفذتها القيادة المركزية الأمريكية. ترامب أيضا في تصريحاته هذه أعاد الحديث

0: على لسان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي كان قد أدلى بتصريحات فسر فيها وكشف فيها جانبا من الاستراتيجية التي تتعامل بها واشنطن في الوقت الراهن مع إيران. وقال إن الهدف منها هو إسقاط النظام أو انهيار النظام في إيران، وفق قوله هذه العقوبات المشددة والتي كان قد وصفها ترامب الليلة الماضية بأنها حرب اقتصادية ضد إيران. سكوت بيسنت يقول إن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تتسبب في انهيار النظام في إيران، وهذا الأمر في بداية هذه الحرب كانت الإدارة الأمريكية تقول إنه ليس من بين أهدافها إسقاط النظام في إيران، حتى أن جيري فانس في تصريحاته الأخيرة الليلة الماضية كان يقول بأن الولايات المتحدة تستخدم الوسائل العسكرية والاقتصادية لتدفع إيران لتغيير مواقفها، وقال إن على إيران أن تختار إما أن يستمر خنق اقتصادها أو أن تقترب أكثر من الغرب. وبالتالي هو لم يشير إلى مسألة إسقاط النظام جيري فانس، بينما وزير الخزانة أشار إلى مسألة إسقاط النظام في تأكيد بأن هذه العقوبات الاقتصادية أيضا من ضمن أهدافها ربما تغيير تدريجي للنظام في إيران كما يفهم من تصريحات سكوت بيسنت. المهم أيضا هو أن الولايات المتحدة توازن هذه الاستراتيجية العمل من خلال الضغط الاقتصادي والحصار البحري يوازيه معادلة أخرى تعمل القيادة المركزية الأمريكية والمؤسسات الأمريكية الأخرى على تثبيتها، وهو ضمان تدفقات النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز. هذا من شأنه أن يمنح الإدارة الأمريكية القدرة على التحكم في أسعار الوقود والنفط، وهذا أيضا من شأنه أن يخفف من الضغوط الداخلية لهذه الحرب هنا في الولايات المتحدة. عليه
1: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير الزميل حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين، رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين. خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومة

0: مهمات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
1: وللتعليق ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويروان الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور حسين، في تقديرك هل تملك إيران الأدوات الحقيقية للرد على هذه الضغوط الاقتصادية الأكبر في التاريخ تقريبا ميدانيا، أم أن خياراتها في الواقع باتت محدودة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. لا أتصور أن هذه الخيارات التي تطرحها أمريكا هي جديدة. صحيح البروباغندا يعني التي تطرحها أمريكا هي تقوم بتلويعها وطرحها وكأنها غير مسبوقة، أن العقوبات القصوى التي فرضت من قبل أمريكا عام 2018 ولا زالت موجودة هي ذاتها، مع إضافة وهي أن هناك حصار بحري أيضا، ولكن الموضوع هو ذاته، الأسلوب هو ذاته، هذه عقوبات جماعية ضد إيران يعاقب عليه القانون ويعتبرها متناقضة مع معاهدة جنيف الرابعة، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان. هل هذا يؤثر على إيران؟ نعم قد يؤثر على إيران، من حيث أن إيران يعني منذ البداية أمام العقوبات الأمريكية اتخذت نهجا واضحا في الاكتفاء الذاتي، وهذا ما يدفعها إلى زيادة في الاكتفاء الذاتي في المجالات التي تشعر أنها بحاجة لها. وموضوع علاقات إيران مع العالم ليس موضوع تستطيع أمريكا أن تتحكم به، يعني علاقة إيران مع الصين، مع روسيا، مع دول الجوار، مع المنظمات الدولية، مجموعة شانغهاي، مجموعة بريكس، مجموعة الأورو آسيوي. ولا أتصور أن العقوبات الثنائية الثانوية التي فرضت من 2018 لحد الآن، هذه العقوبات هي جديدة لم تستجب لها الدول ولن تستجيب مستقبلا.
1: طيب دكتور جابرييل، في تقديرك ما الذي يجعل واشنطن تراهن على حزمة هذه العقوبات في هذه المرة ما دامت إيران معتادة على ذلك، وفي السابق لم تغير سلوكها عندما فرضت عليها هذه العقوبات كما أشار دكتور حسين.
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن الرئيس ترامب لا يريد بأن يكون هناك نزاع عسكري مسلح مع إيران، لذلك يلجأ إلى العقوبات الاقتصادية. هذه العقوبات هي عقوبات كبيرة لم نجد مثيلا لها في السابق، يبدو بأنها تعمل عملا حسنا لأنه وصل التضخم في إيران إلى درجات غير مسبوقة، تراجعت العملة الإيرانية بشكل كبير، هناك نقص هائل في الطاقة والكهرباء، هناك عقوبات اقتصادية صارمة، ارتفعت الأسعار إلى معدلات عالية لم نجد مثيلا لها، وبصورة خاصة في المواد الغذائية هناك تضخم هائل جدا. فإذا ما يحصل في الوقت الحاضر هو تدمير للاقتصاد الإيراني بدلا من القيام بأي عمل عسكري من قبل البيت الأبيض.
1: والنتيجة في حال تدمير النظام الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة في تقديرك دكتور؟
3: وللرئيس ترامب يضع هذه الضغوطات الاقتصادية على أساس أنه ربما إيران تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية نووية جديدة.
1: نعم. طيب دكتور حسين، في سياق نفسه هذه السردية الأمريكية التي تدفع بها عبر ترامب في مسألة التعويل على العودة للمفاوضات بهذه الضغوطات، هي كيف يعني تقيم بالنسبة لإيران؟
2: يعني أولا هذه السردية الأمريكية قائمة على الكثير من الكذب. يعني أولا ليس هناك تضخم 300%، هذا أولا. العملة الإيرانية منذ 3 أشهر لحد الآن هي الدولار يساوي 180 إلى 190 ألف تومان، وهناك تذبذب يعني صعودا ونزولا، ولم يتغير هذا بالمناسبة. يعني الموضوع الآخر أن الكهرباء موجودة 24 ساعة في إيران، هذا الكلام لا أدري من أين يأتي. يعني أنا أعيش في طهران، أنه يعني هذه السردية الأمريكية هي تحاول أن تقول أن ما تقوم به أمريكا هو مؤثر وأن إيران تنهار وتستسلم، هذا غير صحيح بتاتا. من هنا أتصور أن أمريكا لا زالت تعيش حالة الأوهام، ولا زال الرئيس الأمريكي يعيش هذه الحالة، لأنه هو قرر إذن هذا حدث. لا، الموضوع ليس كذلك. في إيران نعم هناك دولة مسؤولة، يعني يوم أمس كان هناك نقاش واسع في البرلمان الإيراني التي يعني لرفع أو لزيادة الدعم للمواطنين في مواجهة الغلاء، وهذا يعكس بنسبة 70%، وهذا يعكس أن في إيران صحيح هناك أزمة. لا أريد أن أقول أن الوضع الاقتصادي هو مثالي، لا قطعا هناك أزمة تضخم، ولكن ليس كما يتصوره الغرب، والحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك، بل تقوم بما يجب عليها للتخفيف عن المواطنين في الداخل الإيراني. موضوع العودة إلى التفاوض، يعني هذه الضغوط كلها من أجل العودة إلى التفاوض، هل يعني ألم تكن إيران على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب؟ من تهرب من التفاوض؟ إيران؟ من قال قبل يومين أن لا تفاوض؟ لا، الموضوع ليس كذلك. أتصور هناك تناقض واضح في الخطاب الأمريكي.
1: على ذكر التناقض، أنقل هذه الجزئية للدكتور جابرييل، وأنت في ختام حديثك في السؤال السابق تحدثت عن أن هذه الضغوطات نتيجتها دفعت طهران إلى العودة للمفاوضات. في المقابل وزير الخزانة الأمريكي، طبعا هذه رؤية ترامب، لكن في المقابل وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن أن هذه الضغوطات ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني بالمطلق. كيف تفسر هذا التباين أو هذا التناقض كما يتحدث عنه الدكتور حسين في الخطاب الأمريكي الرسمي؟
3: في الوقت الحاضر الاستيراد إلى إيران توقف، التصدير وبصورة خاصة تصدير النفط الإيراني توقف، فإذا هناك أزمة اقتصادية إيرانية قد لا نجدها في الوقت الحاضر بشكل هائل، ولكن في المستقبل القريب سوف تجد بأن الوضع الاقتصادي في إيران سوف ينهار، لأنه يبدو بأن العملة الإيرانية انخفضت بشكل كبير، يبدو بأن هناك تضخم كبير في السلع الاستهلاكية في إيران. إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وأعتقد أن الزميل يوافق على هذا الأمر، سوف يكون أضرار بالغة في إيران نتيجة لهذه العقوبات.
1: أولا
3: نشير إلى شيء مهم
1: قبل الإشارة،
3: وهو أن الرئيس ترامب يحاول بكل الطرق عدم استخدام القوة العسكرية الأمريكية. الرئيس ترامب بإمكانه إذا أراد مثلا أن يدمر الجسور الإيرانية بأكملها، وهذا سوف يشل الاقتصاد الإيراني بالكامل، ولكن لا يريد أن يتخذ إجراءات في الوقت الحاضر طالما أن هناك طرق أخرى أو ضغوط أخرى بإمكانه أن يفرضها على إيران.
1: نعم.
3: وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر.
1: الحل العسكري مؤجل، لكن نعود إلى الجزئية التي سألتك عنها فيما يتعلق بتناقض الخطاب الأمريكي في رأيك، ما بين الهدف من هذه الضغوطات أو الحرب الاقتصادية هو عودة إيران للمفاوضات، وما بين انهيار النظام بالكامل.
3: هو الأفضلية انهيار النظام بالكامل، ولكن يبدو بأن الشعب الإيراني في الوقت الحاضر عليه ضغوطات هائلة من قبل الحكومة الإيرانية، ولا يمكن، ما عم نسمع بمظاهرات مثلا، ما عم نسمع بمسائل تشير على أنه هناك ضغوطات شعبية على الحكومة وبأن الحكومة على وشك أن تنهار، لا نسمع بذلك في الوقت الحاضر. فإذا يبقى الوضع الاقتصادي السيء في إيران هو الأمثل وأكبر من أكبر الضغوط التي يضعها ترامب في الوقت الحاضر على إيران، لا يريد القيام بعمل عسكري في الوقت الحاضر.
1: طيب، فقط نشير إلى هذا العاجل الوارد عن وول ستريت جورنال عن البنتاغون، يقول: لدينا كل ما يلزم لتوجيه ضربات في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس الأمريكي. إذن دكتور جابرييل، كيف تقرأ هذا التصريح عن البنتاغون في هذه اللحظات بشأن أن القرار لدى ترامب فيما يتعلق بتوجيه الضربات في الزمان والمكان اللذين يختارهما ترامب رأسا؟
3: هذا يبدو بأنه إنذار رسمي من قبل البنتاغون لإيران، يعني لا يمكن أن يبقى الوضع كما هو عليه، والرئيس ترامب في الوقت الحاضر يجري محادثات مع مستشاريه العسكريين للقيام بأعمال ضد إيران. يفضل كما ذكرت لك، يفضل الحلول الاقتصادية الحلول السياسية، ولكن إذا وجد بأن ذلك غير ممكن عندئذ قد يتخذ قرارات عسكرية صارمة ضد إيران. ولا أعتقد بأن إيران بإمكانها أن تصد أو أن تقوم بمقاومة القوات الأمريكية أو الضربات العسكرية الأمريكية، ليست لديها تلك الإمكانات.
1: طيب دكتور حسين، كيف تتلقى طهران مثل هذا النوع من التصعيد، العودة للخيار العسكري، وترامب لديه كل ما يلزم وفق البنتاغون في هذه اللحظات لتحديد المكان والزمان فيما يتعلق بأي رد عسكري؟

0: يعني في تصوري أن هذا الإعلان من البنتاغون هو للتغطية على الفشل العسكري الأمريكي. يعني لماذا ذهب ترامب للضغوط الاقتصادية؟ لأنه فشل عسكريا في تحقيق أهدافه، وهذا الفشل لدولة كبيرة كأمريكا يجب أن يغطى ببروباغندا أن الخيار العسكري موجود وأن البنتاغون مستعد وهو راهن إشارة الرئيس إلى آخره. هذا التصور، يعني السيد سوما قال أن إيران محاصرة، ليس هناك استيراد، يعني حتى خارطة إيران البعض لا يراها ولا يعرف عنها شيئا، أنه لإيران حدود يعني 7000 كيلومتر، حدود برية حدود بحرية في الشمال، أنه يعني لأن إيران حوصرت من الجنوب، إذن إيران لا تستطيع أن تستورد شيئا. لماذا هذا التصور؟ أن إيران الآن الموانئ في الشمال موجودة، إيران حاولت أن تستعيض أنه يعني بعض الأشياء التي كانت تستوردها أنه خلال دول أخرى إلى آخره. يعني هناك إمكانية للاستعاضة لدى إيران بسبب مساحة إيران، وجود حدود كبيرة لإيران، ولكن الوهم الأمريكي يقول لأننا نحاصر إذن ليس هناك لا استيراد ولا تصدير ولا هم يحزنون. هذا هو يعني التصور الأمريكي.
1: شكرا جزيلا من طهران حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وكذلك الشكر موصول للدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. شكرا جزيلا لكم. والآن مشاهدينا إلى الزميل جلال شهدة والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة فيما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي لمضيق هرمز منذ شهرين، وأن الحرس الثوري الإيراني يشكل عقبة لكنه لا يسيطر على المضيق.
2: مرحبا بكم في فقرة عسكرية تحليلية نسلط فيها الضوء على المعطيات التي كشف موقع أكسيوس عنها بشأن إنشاء واشنطن لممر شحن بحري في مضيق هرمز، وتوفر المقاتلات الأمريكية الحماية له في المقابل. تجدد إيران قولها أن هذا الممر المائي كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، وأن إدارته ستتم حصرا وفقا للآليات والترتيبات الإيرانية كما قال مستشار المرشد الإيراني. كيف أصبحت العملية البحرية الجوية الأمريكية، وكيف يتم من الناحية العسكرية تأمين الحماية المشددة للسفن، وهل تم تقليص القدرة الإيرانية على مراقبة البحر من خلال تدمير الرادارات ومنصات الصواريخ في الجزر الاستراتيجية الواقعة في مضيق هرمز بسبب وقوعها وسط مسارات دخول السفن وخروجها؟ كل هذه التطورات والتساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. اللواء محمد مرحبا بك، ولكن أولا أتحول إلى عبد القادر على الشاشة التفاعلية، طلعنا على تفاصيل ما خرج من مضيق هرمز بحسب الإحصاءات المتداولة من براميل نفط خلال فترة 60 يوم.
3: نعم جلال، الأرقام ستوضح لنا المشهد على مستوى مضيق هرمز وتحديدا ما نقلته كيبلر، ولكن سننطلق من هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن ما سماه إنزال اقتصادي ويستعيد إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. يتحدث أيضا عن حصار اقتصادي واسع لإيران مرور إلى مرحلة جديدة، وأيضا يهدد عددا من الدول حينما قال بأن أي دولة تسمح لمؤسستها المالية أو شركتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. هذه التصريحات تأتي بينما يدور الحديث عن حالة العبور على مستوى مضيق هرمز، وأيضا هذا الجدل المتعلق بالقدرة على العبور. لعلي سأبدأ بهذه الأرقام لكيبلر. في أغسطس، بين 1 و19 من أغسطس، تم رصد عبور لتقريبا 90 ناقلة. اللافت في هذه الأرقام هو ناقلات النفط الخام، تقريبا 30 ناقلة بسعة 55 مليون برميل، ولكن أيضا ناقلات منتجات نفطية بنحو 12

0: مليون برميل. هذه الأرقام تضاف إلى أرقام أخرى تتعلق بفترة 60 يوما وتعطينا فكرة حول حالة العبور. أي منذ مذكرة التفاهم كان هناك معدل للعبور النفطي عبر مضيق هرمز بنحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو معدل خروج النفط الخام أي بمجموع 374 مليون برميل. اللافت على أن هذا الرقم هو 3 أضعاف وتيرة الخروج قبل توقيع المذكرة، ولكنه أقل ب40% من متوسط تدفقات عام 2025. هذه التطورات تأتي بينما كانت أكسيوس فعلا قد نقلت عن أن البحرية القوات البحرية الأمريكية ترافق عددا من السفن عبر ممر جنوبي. لو ذهبنا إلى المسارات سنرى بأننا نتحدث عن هذا المسار، أي المسار الجنوبي باللون الأخضر، المسار الذي هو قرب السواحل العمانية. تقول أكسيوس بأن المرافقة تتم مع القوات البحرية، وبأنها يتم أيضا متابعتها من نورث كارولاينا، وأنها بالتنسيق أيضا مع دول في المنطقة. ولافت أن هذه المرافقة العسكرية تأتي بينما كنا قد تابعنا حديث أيضا لوسائل إعلام أمريكية عن أهمية هذا العبور على مستوى هذا المسار، أي المسار الجنوبي، ولكن أيضا حديث إيراني على قدرته على لجم أي حراك على مستوى المضيق باستعانته بهذه الجزر الاستراتيجية: أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، سيري، قشم واللارك. إذا نحن نتحدث عن خطاب أمريكي يتعلق بالقدرة على العبور بنحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن أيضا حديث إيراني على أنه لا زال قادرا. ربما سأختم هذا العرض بأيضا حديث أمريكي على استهداف الرادارات مما مكن حالة العبور على مستوى الجنوب المضيق، ولكن أيضا مع وصول أيضا حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى بحر العرب وفق آخر تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية إلى المنطقة. إذن جلال، نحن أمام مشهد تتلاقى فيه الأرقام، تتعدد الأرقام، ولكن اللافت هو رواية أمريكية ورواية إيرانية تتعلق بالقدرة على العبور على مستوى هذا المضيق.
1: شكرا عبد القادر. إذن لواء عبد الواحد، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها ترافق السفن عسكريا، ما الذي نعرفه عن هذه المسارات وهذه القدرة العسكرية الأمريكية؟
2: مضيق هرمز أولا جلال يتم السيطرة عليه عسكريا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على الجغرافيا ولكن عسكريا، ولكن السيطرة الملاحية والإدارية هي لإيران. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قطع بحرية في هذه المنطقة كبيرة، وغواصات وحاملات طائرات ومسيرات، وتستطيع أنها تسيطر على المنطقة بالكامل، لكن سيطرة عسكرية وليست ملاحية. والدليل على ذلك أن أحد السفن التجارية منذ 3 أيام تم استهدافها في هذه المنطقة بالقرب من الساحل العماني، وكان فيها إصابات في البدن، إصابات كبيرة، وكان في كمان توفى كبير المهندسين على هذه السفينة. يعني إذن هنا إيران رفعت درجة المخاطر، والإشارة هنا ليس في كلفة السفينة اللي تم ضربها، ولكن مدى تأثيرها على الأسواق العالمية، مدى تأثيرها على النفط. أنا أرى أن في تصريحات الرئيس ترامب هي جزء منها حقيقي للغاية، ولكن في نوع من المبالغة الشديدة. المبالغة بتتعلق أن إذا كان هناك حرية ملاحة بالفعل كما يقول بهذه الأرقام، هل انخفضت أسعار النفط عالميا؟ يعني ده بنشوف المؤشر عشان نعرف إذا كانت الأسواق تم انتعاشها دوليا. كمان أنا ربطت هذا الموضوع أن يوم 12 تم رصد سفن إيرانية أمام جزيرة خرق بتحمل، يعني بدأ إعادة تشغيل المصافي في خرق وعمليات التكرير، وسفن إيرانية بتحمل، وكأن هناك تفاهمات ضمنية ما بين أو سرية في الغرف المغلقة ما بين الطرفين على عبور النفط الدولي مقابل عبور بعض النفط الإيراني من مضيق هرمز، يعني بتأتي في إطار اتفاق سري. فيما يتعلق بالسيطرة برضو علشان أكون واضح مع حضرتك، السيطرة هنا في المضيق الممر، الولايات المتحدة الأمريكية اختارت ممر الجنوبي. هذا الممر هو الممر مقابل لسلطنة عمان، والملاحة فيه ملاحة مظلمة بتسير في الظلام. طب هل هذا يعني أن إيران لا ترى حجم هذه السفن؟ لا، بتراها، لأن هناك مجموعة من الوسائل التي تستطيع إيران من عمليات التتبع السفن حتى لو كانت ملاحة مظلمة، بمعنى أنها لديها منظومة الـ EIS تستطيع أن تبحث عن السفن وترى أماكنها، لديها رادارات، لديها مسيرات، لديها كمان شيء مهم جدا، مراكب الصيد اللي في المنطقة دي كلها عليها عناصر من الحرس الثوري، وبالتالي هي بتراقب أي سفينة بتسير في الظلام وتبلغ الجانب الإيراني. يعني طيب، إيران قادرة على إحداث حالة من الإرباك لرفع الكلفة على الملاحة وعلى شركات الشحن وعلى شركات التأمين في هذه المنطقة.
1: الآن الرئيس دونالد ترامب طبعا دخل بمرحلة ما يسميها الخنق الاقتصادي لإيران، زيادة الضغط والحصار البحري وما شابه. كيف ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية هذا في حال كانت فعلا إيران في خلال فترة 60 يوما تمرر سفن نفط تابعة لها؟
2: تمام، سؤال حضرتك ده بيقول ان الطرح حتى اللي انا طرحته في البدايه ان هناك تفاهمات سريه ربما يبقى في تناقض مع الاقتصاد، لكن هو في تكامل، بمعنى العقوبات الاقتصاديه الجديده جلال شبيهه جدا جدا باستراتيجيه الامم المتحده لمكافحه الارهاب في سنه 2006، وضعوا بعض القيود وبعض القواعد على الجماعات الارهابيه، تكفيف منابع الارهاب، مراقبه الوجهات الاماميه للشركات، اين تذهب هذه الاموال، شبيهه بالملي لمكافحه الارهاب. ولذلك هتلاقي الرئيس ترامب في تصريحاته منذ عده ايام قال ارهاب الدوله الايرانيه، واليوم وزير الخارجيه الإيراني يقول العقوبات الاقتصادية الإرهابية. يعني هنلاقي كلمة الإرهاب هنا هيتم تداولها لأنها عقوبات في منتهى القسوة. طيب، أمريكا هتوظف الإرهاب وهتفرض الإرهاب، لكن هتسمح بجزء بسيط من النفط الإيراني أن يعبر، لأن من مصلحتها أنها تشبع الأسواق الدولية والأسواق العالمية بالنفط في فترة وصلنا لمرحلة حرجة. الدول الأوروبية والدول الكبرى بدأت تصل إلى استنفاذ مخزون استراتيجي من النفط والطاقة، وبالتالي أمريكا هتسمح بمرور النفط الإيراني ولكن بكميات محدودة، يعني فتح المضيق جزء مقابل.
1: رغم ما يعني له الرئيس دونالد ترامب عن حصار مطبق وخانق،
2: هيبقى في حصار خانق بس لكن مع السماح بمرور بعض النفط الإيراني، وده الاستثناء الوحيد، زي الحرب الروسية الأوكرانية هو سامح بالنفط الروسي أن يخرج على الرغم من العقوبات الشديدة على روسيا لأن طيب، الأسواق متعطشة، ولكن هنا بيعمل نوع من التوازن. ثم هتلاقي حتى في تصريحات ترامب بدأ ينتقل بقى من هرمز وقال بيقول أنا لن أسمح بالملف النووي الإيراني، عايز ينقل لملف تاني، عايز يفصل ما بين الملفين طيب، وإيران تريد إنهاء ملف هرمز الأول.
1: الآن وقد سمعنا كثيرا من قيادات سياسية وعسكرية في إيران الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية عسكريا، أمام هذا كيف يمكن لإيران أن تحدث هذا الإرباك إذا ما صح التعبير وأنت استخدمته، هذا الإرباك انطلاقا من مضيق هرمز، الكابلات البحرية أو إمكانية استهداف القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة؟
2: هيساعد إيران في هذا الجغرافيا، على سبيل المثال الجغرافيا، بص يا جلال هذه المساحة قليلة جدا للغاية، يعني ربما تكون هنا حوالي 21 ميل، يعني متشافة، الجغرافيا هي التي تتحكم، هي اللي بتفرض قرارها على الأرض، وبالتالي في بعض المناطق الضيقة ما بين الساحل العماني والساحل الإيراني حوالي 21 ميل، حتى المياه الإقليمية متداخلة، وبالتالي المنطقة كلها مكشوفة، تستطيع إيران أنها تربك هذه المنطقة سواء بالصواريخ الساحلية، سواء بطلقات مدفعية لإرهاب السفن، سواء مراكب الصيد اللي منتشرة بآلاف مراكب الصيد الصغيرة وجزء منها كتير جدا يتبع للحرس الثوري الإيراني، سهل جدا أنها ترمي ألغام في الممر الأمريكي أو الممر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وتربك الملاحة. شركات الملاحة تعتمد على الواقع اللي على الأرض،
1: رغم ما قالته الولايات المتحدة بأنها خلال الحملة الأخيرة 13 يوما دمرت كل القدرات لإيران على الساحل التي ممكن أن تهدد مضيق هرمز.
2: هذه حقيقة، حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن ليس كل القدرات، نستطيع أن نقول معظم القدرات العسكرية أو القدرات الدفاعية زي منصات الصواريخ، زي بعض البنى الملاحية أو البنى البحرية على الجزر، خاصة جزيرة لارك وجزيرة قشم وبندر عباس وغيرها من القدرات العسكرية البحرية التي قد تهدد هذا المضيق. ولكن بعد ضرب هذه السفينة مرة أخرى تأكدنا تماما أن إيران ما زالت لديها القدرة، لأن ضرب السفينة كمان هنا ليه دلالة. السفينة تم ضربها في مكان حساس بدقة عالية، يعني أنا كضابط بحري علشان أضرب سفينة أنا كل هدف أن أنا أصيب السفينة، لكن أنه يضرب في غرفة الماكينات يعني هناك توجيه عالي عالي الدقة. إذا كانت صواريخ يعني ركب 2 جهاز توجيه للصاروخ، كلما اقترب شغل بقى السنسور الحراري وبالتالي ضرب غرفة الماكينات، والضرب فوق سطح الماء، يعني دقة الضربات تدل على أن ما زالت إيران تحتفظ بقدرة بحرية تستطيع أن تربك المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نهاية هذه الفقرة، لنعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
3: إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية، قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة الغربية غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة، وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقعة شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
4: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين. ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعا في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بيانا للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
3: ينضم إلينا من الناصرة وديع عواودة، الصحفي والخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك سيد وديع. في تقديرك، لماذا تحارب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من أجل إنشاء هذا المشروع، مشروع E1، رغم الإدانات السابقة والحالية لهذا المشروع؟
5: نعم، تحياتي أستاذ علي ولكل المشاهدين، صباح الخير. أولا، لأن رد الفعل الدولي حتى الآن يكتفي بالإدانات اللفظية، ولم تقدم لا برلين ولا روما ولا باريس ولا لندن إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال. وإسرائيل تتابع وتدرك أن هذا مجرد إدانات لفظية تسجل مواقف، ولكن على أرض الواقع ليس هناك ضغطا فاعلا يجبر إسرائيل على عدم المضي في مثل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات. بالطبع في الجوهر لدى إسرائيل سبب، وهو محاولة تقطيع أوصال الضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. الآن بعد حرب التدمير، حرب الإبادة هذه منذ 7 من أكتوبر، اجتمعت أسباب أخرى للمزيد من الاستيطان والسلب والنهب، وخاصة في هذه المنطقة الحساسة. هي محاولة للتعويض أولا عن فشل الحرب في تحقيق أهدافها، شهوة الانتقام، محاولة منع دولة فلسطينية بتقطيع أوصال الضفة الغربية، الانتخابات الإسرائيلية التي أيضا يتم خلط الحسابات فيها في محاولة لإرضاء جمهور اليمين الصهيوني المتشدد العنصري الباحث عن أي شيء من شأنه أن يضر بالفلسطينيين، وأيضا إطلاق الرسن للمستوطنين وزعران المستوطنين، والقيام أيضا بمشاريع حكومية لالتهام مقدرات الشعب الفلسطيني. هو جزء من وضع فرض الحقائق على الأرض ورسالة إلى حكومة بديلة محتملة، لأن إسرائيل اليوم على شفا أن تستبدل فيها الحكومة، ربما هذا غير واضح تماما. ولذلك هذا التهديد أو هذا الانفلات هو أيضا بمثابة رسالة لأي حكومة قادمة من شأنها أن تحاول فرملة هؤلاء المستوطنين. لذلك هي تمضي بفرض الحقائق على الأرض حتى في النقاط الأكثر حساسية كمنطقة A1 التي تقطع تماما شمال الضفة الغربية وجنوبها. ولكن انتبه أخي علي، حتى قبل أن نتحدث عن همزة الوصل وقطع هذه، يتم تهويد المقطع الشمالي وكذلك المقطع الجنوبي من الضفة الغربية في السنوات المختلفة على مدار الحكومات المتعاقبة. ولكن واضح أن الحكومة الحالية الآن، منذ أن صعدت في بداية 2023، تحاول هذه الحكومة أن تطبق نظرية الحسم التي كان قد ابتدعها وزير المالية المستوطن المتشدد سموتريتش. لم يعد الإشكال هنا فقط سموتريتش وبنغفير، كما يحلو لبعض الدول الأوروبية أن تصور الحالة كأن هناك بعض الأوساط المتطرفة، إنما هي المشكلة أن هناك حكومة دولة تمارس هذا الانتهاك وتتبنى
2: هو
5: نظرية الحسم طولا وفعلا.
3: طيب، ماذا عن ردود الفعل على الأقل الحالية والبيان تقريبا الرباعي عن قوى أوروبية اتفق على رفض هذا المشروع بشكل قاطع، طبعا في ظل غياب موقف أمريكي واضح وسط صمت أمريكي إن صح التعبير؟ هل يمكن أن ترى أو تلتقط إسرائيل مسألة الصمت الأمريكي على أنه ضوء أخضر للمضي قدما، وبالتالي الموقف الأوروبي دبلوماسي لا يعبر عن تحرك فعلي؟
5: أولا، بما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أخ علي، ينبغي أن يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تغيرت في عهد الرئيس ترامب ومنذ الولاية الأولى. مجرد الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة أبدية لإسرائيل، هذا يقول ضوء أخضر كبير جدا أن تلتهم إسرائيل كل ما لديها، من أن تلتهم مقدرات الشعب الفلسطيني، أن تمضي في السلب والنهب والقتل وكل جرائم الحرب المحتملة. وهذا ما نشهده للأسف الشديد الآن. هذا لو قارناه ليس بالموقف الأوروبي إنما بموقف إدارات أمريكية سابقة. كان على سبيل المثال الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قد حال دون قيام رئيس حكومة إسرائيل السابق الراحل أرييل شارون من البناء في هذه المنطقة الحساسة في E1، من منطلق أن هذا سيجهز تماما على إمكانية حل الدولتين ويعقد الأمور أكثر فأكثر. الآن الإدارة الأمريكية حينما تصمت، والصمت علامة الرضا، وتدعم في أحيان كثيرة
3: واضح.
5: هذا الموقف
3: نعم.
5: للسفير الأمريكي، هو في تل أبيب محاولة لتبييض الموقف. الموقف الأوروبي هو للأسف
3: باختصار.
5: يعتمد الأقوال دون الأفعال حتى الآن.
3: شكرا لك من الناصرة وديع عوودة، الصحفي والخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا. في الضفة الغربية وتحديدا في قصرى جنوب نابلس، عاد الفلسطيني الحامل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة إلى منزله، فوجده محاصرا بالمستوطنين وقوات الاحتلال بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيطه. مشهد يتكرر مع توسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من برقة وأم صفا إلى مسافر يطة، وصولا إلى مناطق باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.
6: على قمة جبل رأس العين في قصرى جنوب نابلس، عاد الفلسطيني لؤي أبو ريدة من الولايات المتحدة إلى منزله ليجد البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قربه، وقد تحولت إلى حصار يحيط بالمنزل وأصحابه. وصل المستوطنون إلى محيط منزل لؤي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، فوقعت مناوشات في المكان قبل انتشار قوات الاحتلال، فيما بقي المنزل محاصرا.
7: المستوطنين لحد الآن على رغم وجود الجيش بيعتدوا علينا. امبارح أنا شخصيا طلعت على الحديقة، أجى علي مستوطن بحكي لي هذا الأرض مش لإلك، لازم تطلع من هون في تواجد الجيش.
6: لكن ما يحدث في قصرى لا يبدو معزولا، فالبؤر الاستيطانية تتوسع في مناطق أخرى بوتيرة متسارعة. في برقة وأم صفا برام الله أقام المستوطنون بؤرا جديدة خلال الأيام الأخيرة، وفي وادي الرخيم بمسافر يطا أعادوا بناء بؤرة بعد أن أزالها جيش الاحتلال. بؤر تقام وأخرى تعود بالتوازي مع اعتداءات ومضايقات تطال الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
8: يعني كل الاعتداءات بتصير في من الخيمة والبؤرة الاستيطانية هذا على كل المسافر، مش بس على منطقة وادي الرخيم. هذا مجمع للمستوطنين ومجمع للبؤر الاستيطانية كلها، يعني كل المستوطنين بتجمعوا فيها وين بصير اعتداء بنطلقوا منها.
6: والأرقام هنا تكشف جانبا آخر من المشهد، فخلال الفترة الأخيرة تسارعت إقامة البؤر ومحاولات تثبيتها في مواقع جديدة بالتوازي مع اتساع المساحات التي تمتد إليها. ومع تراكم هذه المواقع لا يتغير عدد البؤر فحسب، بل تتسع رقعة الأرض التي يعاد تشكيل واقعها، لتتحول هذه النقاط المتفرقة إلى مسار استيطاني آخذ في التمدد.
9: الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية هو يتبع سياسة القضم المتدرج وسياسة فرض الواقع المتدرجة، والاستيطان هو ينتهج هذه المنهجية لتحقيق أمر أساسي ومركزي، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية بأقصر فترة زمنية وفرض واقع جديد.
6: في قصرى لا يزال منزل لؤي أبو ريدة محاصرا، وفي مناطق أخرى تتواصل إقامة البؤر وإعادة بنائها. منزل محاصر هنا وبؤرة جديدة هناك، وبينهما واقع فلسطيني يواجه توسعا استيطانيا يتقدم على الأرض.
10: من على هذا المرتفع الذي تتربع عليه المنازل المحاصرة في قصرى تبدأ خطورة التمدد الاستيطاني، فالمسألة لا تتوقف عند إقامة تجمعات استيطانية جديدة، بل في تحولها تدريجيا إلى أمر واقع يغير طبيعة المكان ويعيد رسم حدود الحركة والوجود الفلسطيني حوله. منتصر نصار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
3: اقتصاديا، انتقل الضغط الأمريكي على إيران من ساحات المواجهة العسكرية إلى استخدام الاقتصاد وسوق العمل كأدوات ضغط، وعبر حصار بحري تسعى واشنطن إلى توليد أزمات تجارية وبطالة وتضخم بهدف إجبار طهران على تقديم تنازلات سياسية وعسكرية. تفاصيل الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الداخلية يبرزها لنا صهيب الملكاوي.
11: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه أقصى عملية اقتصادية تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، مستهدفا إيران بعزلة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة. وأضاف ترامب أن هذا يوم إنزال اقتصادي، دي داي، في إشارة إلى إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. ومع التهديد بحصار شامل على الموانئ الإيرانية وتدمير الاقتصاد، تتسع كلفة الأزمة داخليا، إذ تشير المعطيات المطروحة إلى خسائر يومية تقدر بنحو 500 مليون دولار. وبحسب تقارير فإن 3 ملايين إيراني فقدوا وظائفهم، فيما يواجه 10 ملايين آخرون خطر فقدان وظائفهم منذ بداية الحرب، بالتزامن مع دخول 4 ملايين إيراني إضافيين إلى دائرة الفقر هذا العام، وبلوغ نسبة من يواجهون خطر الفقر 70%. وكان عدد الإيرانيين الذين تحت خط الفقر قبل الحرب بلغ نحو 40 مليون شخص قبل أن يرتفع العدد بنحو 6 ملايين. كما أعلنت 120 شركة إفلاسها منذ بداية الحرب، وأغلقت نحو 4000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها، فيما تواجه 6 بنوك خطر الإفلاس وسط أزمة وقود وانهيار متسارع للعملة. ويشار إلى أن 23 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، وأن هذا الرقم ارتفع بنحو 5 ملايين. وقد أعلنت 7 صناديق تقاعدية إفلاسها، وهناك صعوبة بدفع الرواتب من 9 صناديق أساسية بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية واستهداف قطاع البتروكيماويات. تكتسب البتروكيماويات أهمية مباشرة في ملف الوظائف، إذ يعمل فيها نحو 4 ملايين إيراني، وتمثل 40% من الاقتصاد خارج القطاع النفطي. وأكدت التقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران يتجه للانكماش بنسبة تتراوح بين 15% إلى 6% خلال هذا العام. وثبت صندوق النقد الدولي توقعاته ببقاء معدلات التضخم في الداخل الإيراني عند مستويات خانقة تقترب من 69%، وذلك نتيجة للشلل التجاري وانهيار العملة.
3: إذن مشاهدينا، تغطية التطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي على غزة وكذلك في الضفة الغربية متواصلة على رأس الساعة القادمة في أمان الله.
12: فارع الهوى يا جماعة.
13: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
14: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
15: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
16: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
17: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
18: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
19: أمام السلطة تحديات كبيرة.
20: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
21: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
22: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
23: شبكة مراسلين من قلب الحدث. بين التهدئة والتصعيد،
24: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
25: مو ناس تحديد مترسين ناس.
23: مفاوضات.
26: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
27: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
23: ترقب.
28: الطرفان ينتظران إشارات
29: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
23: تحليل يقرأ ما بين السطور.
30: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
31: هي قضية تشكيكية.
32: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
23: المشهد كاملا أولا بأول.
33: هل هذه المرة مختلفة؟
34: نبدأ بهذا الخبر.
35: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
23: أحداث تتسارع.
36: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
37: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
38: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
23: مشهد يتغير
39: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد.
23: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
40: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
23: نلاحق ما يستجد.
41: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
23: ونواكب ما يحدث.
42: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
23: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
43: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
23: نبقى مع كل تطور.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات التوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة WABCN أنه تم القضاء على القوات البحرية والجوية لإيران، مؤكدا أنه ليس من السهل عقد صفقة.

0: لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جي ديفنس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري. وقال فانس في وقت سابق إن بلاده تسعى لخلق واقع جديد لن تحاول فيه إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. وفي تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار أو تصعد التوتر. وكان مكتب نتنياهو أفاد بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة بخلاف التقارير المتداولة. وبشأن الاستيطان في الضفة الغربية، طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. إلى مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد، نتوقف معك أحمد عند تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية.
1: نعم جعفر، آخرها كان قد صادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أشرت في الخبر قبل قليل. ترامب مرة أخرى يدافع عن قرار شن هذه الحرب ويقول إنه كان سيفعلها ولو 100 مرة، وبالتالي هو يعتقد بأن هذه الحرب والدخول فيها كان قرارا حتميا وضروريا لحماية الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها، ويقول إن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال إنه قد أخبر الأمريكيين بأن هذه الحرب ستتسبب في ارتفاع طفيف لأسعار الوقود، هي إعادة لمواقف كان قد كررها عدة مرات منذ بداية هذه الحرب، يؤكد فيها أن الولايات المتحدة أيضا استطاعت وفق قوله تدمير القدرات الجوية والبحرية والتصنيعية العسكرية الإيرانية. وبشأن العقوبات يقول إن التضخم في إيران وصل إلى معدلات عالية، وكذلك قال إن العملة الإيرانية تنهار، وتحدث عن المفاوضات وجدد الحديث بأنه لا يوجد قادة في إيران للتفاوض معهم وإن التفاوض معهم صعب، وبالتالي هو يتمسك بذات الرواية التي عادة ما يقدمها في سياق الدفاع عن قرار الحرب وكذلك عما حققته الضربات العسكرية وكذلك العقوبات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بضعاف القدرات العسكرية الإيرانية أو ضعاف الاقتصاد الإيراني. التصريحات الأهم ربما جاءت من وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قال إن هذه العقوبات ستستمر ضد إيران حتى ينهار النظام ولو بشكل تدريجي كما كان قد قال بذلك وزير الحرب الأمريكي في وقت سابق. وبالتالي تعويل كبير من قبل الإدارة الأمريكية هذه المرة على هذه العقوبات الاقتصادية التي من المنتظر أن تتكشف تفاصيلها الكاملة ربما يوم الاثنين المقبل، وفق ما أعلنه وزير الخزانة في تصريحاته الأخيرة بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوضح فيه تفاصيل هذه العقوبات التي وصفها ترامب لحظة الإعلان عنها الليلة الماضية بأنها حرب اقتصادية وأنها أيضا عقوبات قاسية ستطال حتى الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران. ووزير الخزانة هو الآخر أيضا جدد الدعوة للحلفاء بالتعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات، لأن العقوبات وفق ترامب الليلة الماضية ستطال أي دولة تقدم أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع إيران سواء عن طريق مؤسساتها المالية أو مطاراتها أو حتى شبكات الصناعة.

0: الولايات المتحدة وفق المسؤولين الأمريكيين في مضيق هرمز. ترامب في تصريحاته يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، أيضا وزير الخزانة يقول ذات الشيء، وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أخبرنا في وقت سابق بأن القيادة المركزية استطاعت تأمين عبور 1300 ناقلة وسفينة عبر مضيق هرمز منذ مطلع مايو الماضي، وبالتالي فالإدارة الأمريكية تحاول أن تضغط على إيران من خلال العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري، الإبقاء على الحشد العسكري الأمريكي الكبير الموجود في المنطقة، وبالتوازي مع ذلك أيضا محاولة تأمين شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز. ولكن أسعار النفط ما تزال توالي الارتفاع بحسب آخر متابعتنا قبل قليل. استقر خام برنت فوق 93 دولارا مسجلا ارتفاعا بأكثر من 2% رغم هذه التصريحات من قبل وزير الخزانة.
1: أحمد الهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، وذلك رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقا للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفا بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حربا اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها.

0: دولة على الإطلاق، داعيا حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهددا بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي تؤثر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذرا من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخني بالصدمات.
1: معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك سيد أدولفو، هل تعتقد أن تأكيد ترامب على السيطرة على مضيق هرمز يعكس واقعا عسكريا حقيقيا، أم أنه جزء من الضغط النفسي؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الرئيس الأمريكي محق عندما يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز. هذا ليس بسبب أنه يقول هذا فقط، لكن هناك بالتأكيد حركة ملاحة السفن عبر المضيق، وهذه الملاحة باتت تجري عبر تأمين الولايات المتحدة الأمريكية للممر عبر المضيق، وأيضا إيران تخسر السيطرة على المضيق لأسباب متعددة. ونحن نعرف أن الكثير من النفط الآن ينقل عبر الخط العماني، ومعظم الملاحة البحرية تتم الآن عبر هذا الممر، أي حوالي 85% وفقط 15% من الناقلات تمر عبر الممر الإيراني. بالتالي هذا ما يفسر السيطرة المتزايدة للولايات المتحدة الأمريكية لهذا المضيق. المضيق ليس تحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المزيد والمزيد من الملاحة البحرية التي تمر عبر هذا المضيق عبر الممر الجنوبي. السؤال المطروح هنا، هل المضيق آمن؟ الجواب لا، ولكنه آمن مما كان عليه قبل 30 يوما.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل عن رويترز تنقل عن شركة كيبلر للبيانات الملاحية انخفاض في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز الخميس، حيث عبرت المضيق 7 سفن فقط. وهنا أنتقل بالسؤال إلى الدكتور حسين رويران من طهران. يقول ضيفنا إن إيران تخسر المضيق، هل ما زالت طهران تراهن على ورقة مضيق هرمز؟
3: حياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لا، إيران لا زالت تسيطر على مضيق هرمز. يعني ما يطرح أمريكيا هو للتعامل مع الأسواق وتهدئة الأسواق إلى آخره، هذه بروباغندا سياسية. المرجع ليس أكسيوس التي تقول أن أمريكا تنقل ملايين البراميل من النفط، المرجع هو المؤسسات الملاحية وعلى رأسها كابلر. خلال الأيام الأخيرة أعلنت، وكل يوم تعلن هذه المؤسسة، أن هناك عبور لعدد محدود من السفن. يعني يوم أمس كان 6 و 7، وقبله كان 6، وكلها تأتي من المسار المحدد إيرانيا، أي أن الحركة في المسارات الأخرى التي تزعم أمريكا أنها تنقل من خلالها ملايين البراميل هي صفر، وهذا هو الواقع. ولكن لا زالت أمريكا تحاول من خلال الكذب إدارة الأسواق بشكل أو بآخر، رغم أن حتى الأسواق هي لا تستجيب الآن بكلام ترامب وهذه الادعاءات، لأن خلال الأيام الأخيرة ارتفعت بنسبة 2 دولار، يعني كان 91 دولار أصبح الآن 93 إلى ما يقارب 94 دولارا، باعتبار أن يعني الأسواق هي تعلم واقع ما يجري في هذه المنطقة. من هنا هذا التصور يعني الأمريكي في أن تقول ما تريد للتأثير على الأسواق سواء كان صحيحا أم كذبا، لا أتصور أنه في المدى الطويل يمكن أن يصل إلى نتيجة.
1: سيد أودولفو، كيف تفسرون قول ترامب إنه ليس من السهل عقد صفقة مع إيران بسبب القضاء على القيادة الإيرانية؟ هل أصبحت واشنطن ترى أنه لم تعد هناك جدوى من المفاوضات؟
2: في الواقع أنا هنا لا أنقل عن الحكومة الأمريكية، أنا أنقل عن كبلر، وأيضا يمكنكم أيضا أن تنقلوا عن هذا المصدر. 85% من حركة الملاحة هي تمر عبر الممر العماني، لذلك إيران مطالبة بالوصول إلى اتفاق مع عمان، وأعتقد أن إيران الآن تخسر قبضتها على المضيق بسبب هذا الوضع. بإمكانهم أن يسموا العملية كيف ما شاءوا، ولكن ينبغي أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار بسبب هذا التصريح، السبب الذي دفع تغييرا في هذه الأسعار وطبعا إعلان الرئيس الأمريكي على اتخاذ حزمة جديدة من العقوبات ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وبخصوص المفاوضات، فرئيس ترامب فهو مفاوض وهو ليس سياسي وليس له أيديولوجية، وهو ليس جهادي أو إسلامي أو ما شابه ذلك، ولا يريد ولا يرغب بتدمير هو رئيس دونالد ترامب هو شخص يحب أن تكون هناك أفعال وليس أقوال، وأعتقد أنه بالإمكان التحقق من أقواله عندما يتعلق الأمر دفع إيران نحو طاولة المفاوضات. وإيران الآن مطالبة بالقيام بالخطوة التالية من أجل الذهاب للمفاوضات. نحن نرى بأن إيران الآن تراجعت قدرتها في إطلاق المسيرات وإطلاق الصواريخ. طبعا لديهم بعض القوة متبقية، ولكن معظم القوة الإيرانية تم تدميرها بشكل كبير، ونحن نتحدث هنا عن حقائق ماثلة على الأرض. إذا ما تم فتح مضيق هرمز مرة أخرى، فإيران لن يكون لديها أي سيطرة على هذا الأمر.
1: السيد حسين، الخارجية الإيرانية قالت بأن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وسيعاقب مرتكبوها. ماذا تقصد؟ ما الذي يمكن أن تفعله إيران؟
3: يعني العقوبات الاقتصادية هي عقوبات جماعية، والعقوبات الجماعية هي جريمة حرب، يعني تنص عليها معاهدة جنيف الرابعة. واضح أن ما تقوم به أمريكا هو جريمة بحق المجتمع في إيران بكامله. يعني تصور مثلا هناك دواء لمرض الفراشة، أنه عادة ما يستورد من أمريكا من 2018 لحد الآن لم تسمح الحكومة الأمريكية أنه بتصديره لإيران، رغم أن أمريكا عادة ما تقول أن العقوبات تستهدف النظام الرسمي ولا تستهدف الناس، وأن الغذاء والدواء مستثنى. هذا كله كذب في كذب. يعني من هنا أتصور أن ما قاله السيد عراقشي هو واضح، لكن دعني أعلق على ما تفضل به الضيف الكريم هناك أولا ازدواجية في الكلام والخطاب الأمريكي، وهناك تناقض واضح. وزير الخزانة يقول نحن نستعمل العقوبات لانهيار النظام وإسقاطه. يعني الضيف يقول نعم. وبعض أساس الأمريكان أن هذا هو لدفع إيران للعودة إلى طاولة التفاوض. الواقع يقول أن إيران كانت على طاولة التفاوض الحد الأدنى ولمرتين، وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا يعكس عدم جدية أمريكا في التفاوض. يعني هذا التناقض في السلوك الأمريكي لحد الآن يجعل يعني الطرف الإيراني لا يدري يعني
1: شكرا.
3: مع أي سياسات ومع أي أطراف في أمريكا هو يجب
1: شكرا
3: أن يتحاور.
1: شكرا جزيلا دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما أشكر من واشنطن ضيفنا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. نشير إلى هذا العاجل حيث تقول مصادر للجزيرة إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها حي المساروة وسط مدينة جنين. الآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في التصعيد الاقتصادي الأمريكي ضد إيران بين إدارة التفاوض وتوسيع أدوات الحرب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بعد حديث ترامب عن تصعيد اقتصادي غير مسبوق يطرح سؤالا محوريا، هل نحن أمام أداة لإعادة إيران إلى التفاوض أم مرحلة جديدة من الحرب ذات أهداف أبعد ووسائل مالية وتجارية؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة، الولايات المتحدة تقدم التصعيد الاقتصادي بوصفه معركة عزل شاملة لإيران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف ما أعلن عنه بأشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة، كما يصفها بأنها تشبه يوم الإنزال الاقتصادي على غرار إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية. يقول ترامب إن واشنطن بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل التهديد الإيراني وهزيمته، ويحذر من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. بهذا المعنى لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، بل كل منفذ يمكن أن يساعدها على الالتفاف على الحصار والعقوبات. أما إيران فتتعامل مع التصعيد الأمريكي بوصفه حربا اقتصادية لا سياسة ضغط عادية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، ويضيف أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي كما يصفه يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم. ويضيف عرقجي أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين، وبذلك تحاول طهران تحويل التهديد الأمريكي من ملف إيراني خاص إلى قضية تمس السيادة الاقتصادية للدول وحرية تعاملها مع إيران. إذن هو تصعيد اقتصادي غير مسبوق كما يصفه الرئيس دونالد ترامب، يأتي مكملا لحرب كانت محركات الاقتصاد الإيراني إحدى أهم وسائلها. نتوسع مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية في تفاصيل هذه الأحداث. سلام،
4: سنركز على 5 محافظات تعرضت لضربات خلال الحرب، ويمكن أن نقول بأن هذه المحافظات تشكل الأضلع التي يبنى من خلالها الاقتصاد الإيراني: طهران، إصفهان، خوزستان، بوشهر وهرمزغان، ولكل واحدة منها الخصائص التي تجعل من ثقلها الاقتصادي مركزا مهما. طهران هي ثقل الديموغرافي محمود، وهي الثقل المالي لناحية دوران رأس المال والدورة المالية الداخلية في إيران. إيران، 25% من الاقتصاد الإيراني أو من الناتج المحلي ينتج من طهران طبعا العاصمة والمحافظة، وتقريبا يتركز فيها نحو 25% من الصناعات. طهران تعرضت لعمليات قصف مركزة دامت طوال أيام الحرب الأربعين. ننتقل إلى إصفهان، إلى جانب كونها واحدة من المحافظات التي تحتوي على أهم المنشآت النووية، هناك أيضا منشآت مهمة سواء للصناعة الداخلية الثقيلة، صناعة الفولاذ على وجه التحديد داخليا، وأيضا تصدير الفولاذ من إصفهان، يتركز تقريبا ثلث إنتاج البلاد من الفولاذ، وهذه أيضا تستخدم في التصنيع العسكري. في بوشهر الساحلية أهم حقول أو واحد من أهم الحقول النفطية وحقول الغاز، حقل بارس، تقريبا 8% من احتياط الغاز العالمي في حقل بارس. بوشهر تعرض المرفأ بالتحديد والمنشآت المساندة لحقل بارس لضربات أمريكية وإسرائيلية، وهناك منشآت خرجت عن الخدمة. إذا ما أضفنا إليها الحصار، هذا يعني بأن هذه الحقول انخفضت القدرة الإنتاجية وبالتالي القدرة التخزينية، وما يترتب عن ذلك من آثار طويلة الأمد وليس مجرد آثار لحظية. هرمزجان أيضا الساحلية تعد من أهم أو تحتضن أهم موانئ مناولة الحاويات، ميناء رجائي، أكثر من 85% من حركة الحاويات من وإلى إيران يمر عبر ميناء رجائي. هذا الميناء إضافة إلى المحافظة تعرضت لعمليات قصف حتى بعد انتهاء الحرب. خلال فترة التصعيد التي امتدت قرابة أسبوعين تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة على نتيجة القصف الأمريكي. خوزستان أخيرا هي المحافظة ربما الأكثر ثقلا فيما يتعلق بالبتروكيماويات، بتصنيع البتروكيماويات، فيها منشآت لتكرير النفط الخام صحيح، لكن تحتوي على 22 مجمعا للبتروكيماويات. على الأقل مجمع واحد من تلك المجمعات، مجمع مهشهر، تعرض لأكثر من ضربة، وبهذا يمكن أن نقول بأن مراكز الثقل الاقتصادي تعرضت لأضرار كبيرة. لا يمكن أن نعرف حجم تلك الأضرار أو النتائج المالية المباشرة، لكن يمكن أن نقيس تلك النتائج عبر ما ذكرنا.
5: شكرا جزيلا لك سلام على هذا العرض. إذن بعد مرحلة الاستهداف العسكري للاقتصاد الإيراني التي تابعنا تفاصيلها، تأتي مرحلة الاستهداف عبر العقوبات، مرحلة نتعمق بقراءتها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. كنا فككنا مع ضيفنا أهداف هذا التصعيد، ووجدنا أنها تتجاوز العقوبات التقليدية إلى محاولة بناء طوق اقتصادي عالمي حول إيران. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو خنق شرايين التمويل والتجارة المتبقية لإيران، فواشنطن لا تريد فقط معاقبة الاقتصاد الإيراني، بل تريد إغلاق المنافذ التي تسمح له بالتنفس عبر الشركات والبنوك وشبكات الالتفاف. الهدف الثاني هو رفع كلفة التحمل لدفع طهران إلى تنازلات سياسية، إذ تريد واشنطن أن تجعل استمرار المواجهة مكلفا على الاقتصاد الإيراني وعلى قدرة طهران على إدارة الحرب والتفاوض من موقع قوة وزيادة انشغال مؤسسات النظام بالعوامل الداخلية. أما الهدف الثالث فهو دفع الحلفاء والشركاء وحتى الخصوم إلى الاصطفاف الكامل مع الولايات المتحدة. فترامب بحسب ضيفنا لا يخاطب إيران وحدها، بل يوجه إنذارا للدول التي قد تمنح طهران منفذا ماليا أو تجاريا أو لوجستيا، ويرسل رسالة أمريكية واضحة للحلفاء مفادها أن الحياد الاقتصادي مع إيران لم يعد مقبولا. إذن دكتور حسني، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة هدفها دفع إيران إلى عودة إلى المفاوضات والقبول بشروط الإذعان الأمريكية التي تحدث عنها كثيرا الرئيس دونالد ترامب، أم هي سياسة جديدة لها أهداف أبعد من ذلك ووسائل تجارية ومالية ربما عبر عنها وزير الخزانة بأنها تهدف إلى زعزعة استقرار النظام وانهياره في النهاية؟
6: هي سياسة مكملة للسياسات السابقة. الخيار العسكري أثبت محدوديته، وبالتالي الرئيس ترامب لم يبقى له من الخيارات التي هي أقل تكلفة بالنسبة لترامب في ظرفية خاصة له انتخابية وكذلك عسكرية، إلا اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، ويريد منها في النهاية شل الاقتصاد الإيراني. لكن الهدف الأسمى هو تطويع النظام الإيراني من أجل أن يغير من سلوكه سواء في المفاوضات أو في قضية مضيق هرمز.
5: اللافت أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب تعدت إيران هذه المرة، ويعني استهدف فيها أي دولة تمنح إيران شريان حياة للتنفس اقتصاديا وماليا وتجاريا. هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتوسع

0: بحيث تكون المواجهة ليس فقط مع إيران وإنما مع دول كثيرة تتبادل مع إيران تبادلات تجارية واقتصادية.
1: هذا هو المعطى الجديد في ما يسمى بسياسة الضغط الأقصى وسياسة العقوبات الاقتصادية التي تريد شلل تام في الاقتصاد الإيراني بعد فصل نظامه المصرفي على كل النظام المصرفي العالمي. هو أنه لا يكتفي فقط بإيران، ونعلم جيدا بأن الوضع الاقتصادي منهار أصلا في إيران، يعني في النهاية 1.5 مليون برميل يوميا محرومة منها إيران. هو يريد كذلك القضاء على كل المسارات البديلة التي تغذي الاقتصاد الإيراني، لكن من بين هذه المسارات هناك دول كبرى، هناك دول آسيوية، ولكن أهم هي الصين. ولذلك الخزانة الأمريكية تريد كذلك أن تعاقب حتى المصارف، وهناك مصارف صينية تتعامل مع إيران. فأنا أعتقد إما في النهاية هذه الدول تتوقف على المتاجرة مع إيران، وهو في النهاية وهي نتيجة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب، أو ربما ستقول لا، لأن هذا سيكلفها عاليا وسيسبب كذلك أزمة اقتصادية كبيرة.
0: هل الظرف الراهن يسمح للولايات المتحدة بتوسيع نطاق ضغوطها على هذا النحو؟
1: هي فشلت في قبل كل شيء يكون هناك دعم أصلا للعملية العسكرية، عندما قالت العديد من الدول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة أن هذه الحرب غير قانونية. فأنا أعتقد جزء كبير سيقولون في النهاية بأننا التجارة مع إيران متوقفة مثلا مع الدول الغربية، لأن هناك عقوبات اقتصادية منذ فترة مفروضة على إيران. بقي فقط المسارات البديلة، قضية سياسة الالتفاف، شركات الصرافة وكذلك بيع النفط في السوق السوداء، ولكن بقي ما الصين، كوريا الجنوبية، دول آسيوية مهمة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى جهد كبير من أجل إقناع هذه الدول بالتوقف نهاية من التوقف عن معاملاتها التجارية مع إيران. سيكون مكلفا بالنسبة للولايات المتحدة ومكلفا كذلك لهذه الدول.
0: عباس عراقجي يشير إلى أن استمرار هذه الضغوط والسياسات العدائية من الولايات المتحدة سيثير حفيظة الإيرانيين. هل يمكن أن نرى في مرحلة ما أن هذه الضغوط تؤتي نتائج عكسية، أي التفاف المواطن الإيراني أكثر حول قيادته أو حول النظام؟
1: تصريح عرقجي هو استباقي، هو يعلم جيدا بأن الهدف كذلك هو محاولة أن يكون هناك احتقان شعبي، أن يكون هناك غليان شعبي نظرا لأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق، بطالة في النهاية، الرواتب لا تدفع، نسبة يعني وتيرة النمو انخفضت إلى 6.1 تحت الصفر في إيران، يعني معطيات فعلا مخيفة بالنسبة لأي اقتصاد في العالم، وما زالت إيران تتحرك. فبلذلك تصريح عرقجي يقول بأن هذا سيؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية ويزيد كذلك من التفاف المواطن والإيراني مع النظام السياسي، لكن أعتقد أنها مغامرة. إلى متى يمكن المواطن الإيراني أن يتحمل تبعات الحرب أو تبعات اللا حرب ولا سلم؟
0: الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار
2: وإلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية، حيث قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقعة شرق القدس بإدانة دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
3: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراضٍ إما صدرت أو

0: ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقاً لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءاً من القدس غرباً إلى أريحا والبحر الميت شرقاً. إذا اكتمل ذلك المخطط فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعاً كاملاً، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلاً عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
1: نذكر بهذا الخبر الذي أشرنا إليه قبل قليل، حيث أفادت مصادر للجزيرة بأن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها حي المسار وسط مدينة جنين. ومن هناك معنا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ما التفاصيل التي توفرت حتى الآن؟
2: التفاصيل الأولية جعفر تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تنفذ نشاطا واسعا في عدد من مناطق مدينة جنين، تحديدا في منطقة حي المصاروة الذي نتواجد به في هذه الأثناء، وأيضا الحي الشرقي وواد عز الدين وأكثر من منطقة، خلال انتشار قوات الاحتلال ودهمها وتفتيشها لعدد من البنايات السكنية. وصلت إلى هذه البناية السكنية تحديدا الجيش الإسرائيلي، اقتحم هذه البناية، وعند طبعا توجه الجيش إلى أحد المنازل في هذا المكان قاموا بمحاولة خلع هذا الباب. بعد لحظات قليلة سمع الناس في هذا الموقع طلقات نارية متتالية داخل هذا المنزل تحديدا. العائلة التي كانت تتواجد بهذا المنزل بالمناسبة جعفر أغلقت هذا الباب وخرجت، لكننا استطعنا معاينة ما يجري داخل هذا الموقع تحديدا. القصة كالتالي: حينما فتح هذا الباب لجيش الاحتلال، الجيش الإسرائيلي حاول التنكيل بالشهيد فتحي خازم أبو الرعد. الفلسطيني فتحي خازم رفض الخضوع والإخضاع الذي حاول الجيش الإسرائيلي أن يفرضه عليه داخل منزله وأمام أسرته. على الفور قاوم هذا الاعتقال، فأطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر باتجاه الأجزاء العلوية من الجسد. كل ما في الأمر أن هذا الفلسطيني رفض محاولات الإذلال أمام عائلته، والتي تتم حينما يقتحم جيش الاحتلال ويدهم منازل الفلسطينيين ويفتشها. حسب ما قالت لنا العائلة، هو قال للجندي: من أنت لتطلب مني الانحناء ورفع اليدين بهذا الشكل المهين والمذل؟ فصارع الجيش بإطلاق الرصاص عليه بدعوى أنه حاول طعن جنود داخل هذا البيت تحديدا. على الفور الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز جثمانه وسحبه هنا على هذا المكان تحديدا، قبل أن ينقل بداخل مركبة عسكرية إسرائيلية من هذا الموقع. الحدث تم ما بين الساعة 3:30 فجرا، وجيش الاحتلال انسحب قبل قليل من هذا المكان. لكن حينما نتحدث عن فتحي خازم، نحن نتحدث عن شخصية تحمل في السنوات الأخيرة رمزية فلسطينية واضحة، خاصة بعد 7 نيسان، والتي ترتبط فلسطينيا بعملية نجله التي نفذت في شارع ديزنغوف بتل أبيب، أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين. حينها اقتحم الجيش منزل عائلة خازم في مخيم جنين الذي يبعد مئات الأمتار عن هذا المكان، وحاول اعتقال والد هذا الشهيد وهو الشهيد ذاته، لكنه ألقى في تلك اللحظة خطبة أمام الفلسطينيين، وهذه الكلمات تركت أثرا واسعا، خلقت لهذا الرجل رمزية كبيرة في صفوف الفلسطينيين. بعد فترة أدى طبعا اقتحام مخيم جنين بشكل كبير إلى إطلاق الرصاص على عدد من الفلسطينيين. عرف لاحقا أن من بين من استشهدوا نجل خازم وهو الشهيد عبد الرحمن، بمعنى آخر في أقل

0: من 5 أشهر فقد 2 من أبنائه، وبقيت هذه الرمزية الوطنية يحملها هذا الرجل بالشارع الفلسطيني بشكل كبير، خاصة وأنه كان قد اعتقل لسنوات طويلة في سجون الاحتلال تحديدا في الانتفاضة الأولى، إضافة إلى كونه عقيد في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ويحمل هذه الرتبة. نحن لا نتحدث عن شخصية عادية بالشارع الفلسطيني، إنما نتحدث عن شخصية وطنية لها امتداد واحترام كبير في الشارع الفلسطيني، ولها تأثير واسع وتحمل هذه الرمزية بالتحديد، والفلسطينيون يتهمون جعفر الجيش باغتياله.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش من جنين على كل هذه التفاصيل. وفي قصر جنوب نابلس عاد الفلسطيني الحامل للجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة إلى منزله، فوجده محاصرا بالمستوطنين وقوات الاحتلال بعد إقامة بؤرة استيطانية في محيطه. مشهد يتكرر مع توسع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية من برقة وأم صفا إلى مسافة اليطا، وصولا إلى مناطق باء الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.
2: على قمة جبل رأس العين في قصر جنوب نابلس عاد الفلسطيني لؤي أبو ريدة من الولايات المتحدة إلى منزله ليجد البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قربه، وقد تحولت إلى حصار يحيط بالمنزل وأصحابه. وصل المستوطنون إلى محيط منزل لؤي الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، فوقعت مناوشات في المكان قبل انتشار قوات الاحتلال، فيما بقي المنزل محاصرا.
3: المستوطنين لحد الآن على رغم وجود الجيش بيعتدوا علينا. امبارح أنا شخصيا طلعت على الحديقة، أجى علي مستوطن بحكي لي هذا الأرض مش لإلك، لازم تطلع من هون في تواجد الجيش.
2: لكن ما يحدث في قصر لا يبدو معزولا، فالبؤر الاستيطانية تتوسع في مناطق أخرى بوتيرة متسارعة. في برقة وأم صفا برام الله أقام المستوطنون بؤرا جديدة خلال الأيام الأخيرة، وفي وادي الرخيم بمسافر يطا أعادوا بناء بؤرة بعد أن أزالها جيش الاحتلال. بؤر تقام وأخرى تعود بالتوازي مع اعتداءات ومضايقات تطال الفلسطينيين وأراضيهم في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.
4: يعني كل الاعتداءات بتصير في من الخيمه والبؤره الاستيطانيه هذا على كل المسافر، مش بس على منطقه وادي الرخيم. هذا مجمع للمستوطنين ومجمع للبؤر الاستيطانيه كلها، يعني كل المستوطنين بتجمعوا فيها، وين بصير اعتداء بنطلقوا منها.
2: والارقام هنا تكشف جانبا اخر من المشهد، فخلال الفتره الاخيره تسارعت اقامه البؤر ومحاولات تثبيتها في مواقع جديده بالتوازي مع اتساع المساحات التي تمتد اليها. ومع تراكم هذه المواقع لا يتغير عدد البؤر فحسب، بل تتسع رقعه الارض التي يعاد تشكيل واقعها، لتتحول هذه النقاط المتفرقة إلى مسار استيطاني آخذ في التمدد.
5: الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية هو يتبع سياسة القضم المتدرج وسياسة فرض الواقع المتدرجة، والاستيطان هو ينتهج هذه المنهجية لتحقيق أمر أساسي ومركزي، وهو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الفلسطينية بأقصر فترة زمنية وفرض واقع جديد.
2: في قصرى لا يزال منزل لؤي أبو ريدة محاصرا، وفي مناطق أخرى تتواصل إقامة البؤر وإعادة بنائها. منزل محاصر هنا وبؤرة جديدة هناك، وبينهما واقع فلسطيني يواجه توسعا استيطانيا يتقدم على الأرض.
6: من على هذا المرتفع الذي تتربع عليه المنازل المحاصرة في قصرى تبدأ خطورة التمدد الاستيطاني، فالمسألة لا تتوقف عند إقامة تجمعات استيطانية جديدة، بل في تحولها تدريجيا إلى أمر واقع يغير طبيعة المكان ويعيد رسم حدود الحركة والوجود الفلسطيني حوله. منتصر نصار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
1: في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية

0: تأكيده الالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب والمكونة من 21 نقطة، وأحد عناصرها الرئيسية قوة تحقيق الاستقرار في غزة. وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. معنا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومعك أبدأ سيد عادل، ما دلالات إعلان مكتب نتنياهو عدم التصديق على خطة أو على انتشار قوة السلام الدولية؟ هل نحن بصدد خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية أم أنها استراتيجية تفاوضية متعمدة؟
1: تحياتي لك أستاذ جعفر ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. بالعكس، يعني الموقف من يمين نتنياهو هو رسالة واضحة أنه يفضل أن يكون الموقف داخل الحكومة منسجم، وأن يكون نتنياهو متصالح مع كل مركبات الحكومة على حساب المواقف الأخرى. بالتالي أنه إذا كان هنالك مصلحة أو نية للإدارة الأمريكية أو لمجلس السلام بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وبالتالي نتنياهو يفضل الاشتباك معهم وأن يقول لهم لا، لا أن يقول لا لشركائه بالحكومة، مع أنه موقف نتنياهو أصلا أكثر تطرف من شركائه. وموضوع غزة، يعني وفي كل استطلاعات الرأي يشير أنه أغلبية الإسرائيليين يرفضون الخطة، وليس فقط بنيامين نتنياهو أو الائتلاف الحكومي شركاء بنيامين نتنياهو. بالتالي هكذا يفهم بنيامين نتنياهو هذه الخطة، وواضح أنه بعد لقائه مع كوشنير أنه ما يقوم به بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه في غزة يتم بالتنسيق التام، لا بل أنه حصل على الموافقة والشرعية التامة مع أثناء لقائه كوشنير. والدليل أنه ارتكبت مجموعة مجازر في غزة بعد لقاء نتنياهو مع كوشنير، ولم نسمع موقفا أمريكيا واحدا يدين ما قامت به إسرائيل ولا من مجلس السلام. وهذا يؤكد أنه نتنياهو على انسجام أيضا، ليس فقط مع شركائه بالحكومة إنما مع أعضاء مجلس السلام كما مع الإدارة الأمريكية، وهذا يضع كل المخطط أمام يعني اختبار حقيقي. واضح أنه قدرات التأثيرية للوسطاء على الإدارة الأمريكية محدودة في ظل تغلغل اليمين بالإدارة الأمريكية وبالبيت الأبيض. واضح أنه ترامب إلى حد كبير رغم ما يدعي من مصلحة باستمرار قدما بتنفيذ الخطة، إلى أنه يتفق مع بنيامين نتنياهو حول موضعة موضوع حماس وسلاحها في قلب وجوهر الخطة، وليس الإعمار والانسحابات الإسرائيلية التي نصت عليها خطة ترامب نفسه. بالتالي لا أرى أي إمكانية للبناء على هذا الزخم الإعلامي الإقليمي والدولي، والذي يعني أعيد إحياؤه بالأسابيع الأخيرة حول احتمالية العودة إلى الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، لطالما أن نتنياهو اليوم هو الوحيد القادر على فرض تفسيره للخطة ورؤيته لمستقبل قطاع غزة، مع يعني شلل تام لعناصر الخطة الأخرى.
0: سيد جيمس روبنز، هل يمكن أن تكون هناك تداعيات سياسية أو قانونية لرفض إسرائيل دخول قوة السلام الدولية إلى غزة؟
2: شكرا على الاستضافة. لا أعتقد أننا سنشهد أي من التبعات القانونية أو السياسية بسبب رفض إسرائيل تطبيق هذه الخطة، ولكن ينبغي القول بأن هناك تقدم يتم إحرازه، وهناك مجموعات عمل تم تشكيلها لأجل البحث في كل النقاط العالقة. وإسرائيل نعم قالت بأنها ترفض كل النقاط 15، لكن معظم هذه النقاط هي مرتبطة بالجانب التنظيمي الداخلي للحكومة في غزة، وهذه الضمانات سيتم تطبيقها في وقت من الأوقات. قد يكون ذلك بشكل بطيء، ولكن سيتم تطبيقه حتما.

0: معظم البنود أو الفقرات في الاتفاق ينبغي أن تنفذ في وقت من الأوقات. التحدي الآن هو كيفية تنفيذ الانسحاب مع نزع سلاح حماس. أعتقد هذا هو التحدي الذي تحدث بشأنه نتنياهو. وأعتقد أننا بعد الانتخابات الإسرائيلية سنشهد المزيد من التحرك نحو إنهاء هذه المرحلة. هذه الخطة يمكن أن يتم تنفيذ ما تبقى منها خلال هذا العام.
1: سيد عادل شديد، هل يمكن أن يكون للوسطاء دور في ظل هذا الرفض الإسرائيلي؟
2: يعني بالوضع الطبيعي نعم، يفترض أن يكون لهم دور، والرهان الفلسطيني ورهان الفصائل وحركة حماس هو فقط على دور الوسطاء، ولكن الوسطاء هم وسطاء بين حركة حماس والإدارة الأمريكية وليس مع إسرائيل، ولا تأثير لهم على إسرائيل نهائيا. الدور الإيجابي الذي تبنوه بالأسبوعين الأخيرة أنهم اعتبروا أن حركة حماس والفصائل قاموا بكل ما هو مطلوب منهم، وأنه إسرائيل لوحدها تتحمل مسؤولية عدم التقدم بالخطة والتصعيد، ولكن يبقى الحل والربط لدى الرئيس ترامب. وواضح أنه الرئيس ترامب يعني يتبنى إلى حد كبير رؤية بنيامين نتنياهو ورؤية إسرائيل على حساب ليس فقط الوسطاء التركي والقطري والمصري، إنما أيضا البيان الثماني الذي صدر عن 8 دول عربية وإسلامية. وواضح أنه التعاطي من قبل ترامب مع هذا البيانات ومحدود جدا، والدليل لم نسمع كما تحدثنا أي موقف يدين المجازر التي ارتكبتها إسرائيل، والتي أعادت على إصرار مسألة الاغتيالات وما يسمى بحرية العمل الإسرائيلي في غزة. وهذا يؤكد أنه لا توجد أي إرادة للرئيس ترامب للذهاب قدما. ترامب يعني على الأقل اعتبر الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاقية إنجاز، وواضح أنه الصيغة الضبابية لهذه الخطة والتفسير المناقض لها من قبل بنيامين نتنياهو يحول دون التقدم خطوة واحدة بها. بالتالي بات من المؤكد أنه بالأفق وعلى الأقل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية تبدو احتمالات تنفيذ الخطة صفر، ليس لاعتبار الانتخابات إنما لعدم وجود جدية لدى الرئيس ترامب بالتنفيذ. واضح أن الرئيس ترامب ليس معنيا بتطور الأمور إلى حرب واسعة بالمنطقة للكثير من الاعتبارات، وخاصة بعد أن أزالت حركة حماس كل مبررات والذرائع التي من الممكن أن يتذرع بها بنيامين نتنياهو للتصعيد. حين قبلت إسرائيل قبلت حماس وفاجأت إسرائيل بذلك، خلقت هذا الواقع المربك. ويبدو أنه أيضا الرئيس ترامب كان يشاطر نتنياهو بالموقف أنه حركة حماس قد ترفض وستستمر الأمور على ما هي، وهذا يتجلى بالموقف اللامبالي من قبل ترامب والإدارة الأمريكية، سواء منع بنيامين نتنياهو من هذا التصعيد حيث يعني أعيد رفع عدد شهداء الفلسطينيين في غزة يوميا من 10 إلى 15 بعد أن تراجع كثيرا بالأسابيع الماضية. ويبدو أنه نتنياهو يسير تنفيذا لرغبات بن غفير برفع عدد الشهداء في غزة إلى 30-40
1: بالأسابيع. دعني هنا سيد عادل شديد لو سمحت أنقل السؤال إلى سيد جيمس روبنز من واشنطن، لماذا إذن لا تضغط الولايات المتحدة بما يكفي لإنجاح خطتها؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود فيما يتصل بالضغط على إسرائيل. الوفد الذي التقى بممثلين حماس في الأونة الأخيرة وأيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي، هذه محاولة لحل بعض المشاكل وتوضيح أيضا طريقة استمرار إسرائيل في تنفيذ خطة السلام. لا أعتقد أن هناك المزيد من الإمكانيات لدى أمريكا من الضغط على إسرائيل. رئيس دونالد ترامب قال بأنه يريد رؤية النهاية لضربات في غزة. السيد كوشنر تحدث مع نتنياهو حول تشكيل قوة السلام والاستقرار الدولية. بالتالي هذه مجموعة من الخطوات التي تتم في هذا المحل، لكن إسرائيل لديها رأي آخر، وهي تؤخر وتعطل تنفيذ الخطة. رئيس دونالد ترامب لديه رؤية وهو يريد أن يتم تطبيقها.
1: وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك جيمس روبنز، كنت معنا من واشنطن، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وكذلك أشكر ضيفنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تغطيتنا تتواصل بإذن الله على رأس الساعة المقبلة. نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
3: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر،
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى،
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
4: بل كما تحدث،
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
12: والله زقنا اليوم عن يوم، نتمنى نموت.
13: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للربع الأول؟
14: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
15: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
16: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
17: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا أحلام أطفال.
18: كهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
19: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
20: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
21: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
22: ارضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبرها.
23: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
24: بدون ما يجيجون عن الارض هذا صعب.
25: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
26: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
27: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مؤكدا أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه، أكد نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة

0: إيران، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات الأقصى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصاروة وسط مدينة جنين. وبشأن الاستيطان، طلب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طلب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطن E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار أو تصاعد التوتر. إذن نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وأي جديد بشأن التصريحات الأمريكية؟
1: نعم، على مدى اليوم السابق كانت هناك تصريحات عديدة في الحقيقة للرئيس دونالد ترامب ونائبه جيلي فانس، وأيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت وهو المسؤول عن فرض العقوبات على إيران. الرئيس الأمريكي يدافع عن قرار الحرب وعن مهاجمة إيران، يقول إنه لم يكن لديه أي خيار آخر، ومؤكدا بأنه كان سيفعل ذلك 100 مرة لو اقتضت الحاجة لذلك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى تدمير قدرة إيران في ما يتعلق بها الصناعات الدفاعية. ترامب يقول بأن إيران كانت تنتج الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة قبل 5 أشهر، ولكن الوضع اختلف الآن عما كان عليه من قبل، داعيا الأمريكيين إلى تحمل العبء الاقتصادي، الضغوط الاقتصادية فيما يتعلق بأسعار البنزين في هذه المرحلة. نائب الرئيس جيلي فانس يؤكد أيضا بأن إيران تخضع لضغط اقتصادي هائل بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات أيضا المرتقبة من قبل إدارة ترامب ووزارة الخزانة. جيلي فانس يؤكد بأن الإيرانيين ربما في مشكلة كبيرة بسبب معدلات التضخم المرتفعة، ويقر بأن هذه المعادلة أيضا تمثل ضغطا كبيرا اقتصاديا على الشعب الأمريكي، لكنه يؤكد في نهاية المطاف أن الإيرانيين يعانون أكثر في هذه المرحلة وأن هناك من الدلائل ما تثبت صحة هذا الأمر. نائب الرئيس يؤكد بأن هذا الأمر سيدفع الإيرانيين إلى تغيير الحسابات فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الهدف الأول هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ويقر جيلي فانس بأن هناك ارتفاع في أسعار البنزين والنفط بشكل دولي، لكنه أقل مما كان عليه مع عملية الغضب الملحمي، وأيضا مما كان عليه قبل أشهر قليلة ماضية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد بأن القرارات المرتقبة من العقوبات الاقتصادية على إيران ستجعل إيران في عزلة أكبر، مشيرا إلى أن الأسواق فهمت هذه القرارات بشكل خاطئ، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط، سعر برميل النفط الذي تجاوز 93 دولارا بالأمس. يقول سكوت بيسنت أن الأسواق فهمت القرارات المرتقبة بشكل خاطئ من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا على أنه سيتم تخيير حلفاء الولايات المتحدة ما بين الوقوف مع الولايات المتحدة في هذه القرارات ضد النظام الإيراني أو الوقوف ضد هذه القرارات، ملوحا بفرض عقوبات على الدول التي لن تمتثل لتعليمات وزارة الخزانة وإدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم التعاون الاقتصادي مع الجانب الإيراني. أيضا جيلي فانس يؤكد بأن هذه القرارات ستكون مؤثرة للغاية، مشيرا إلى أنه نجح في هذا الأمر مع فنزويلا وسينجح مع كوبا، وأن هذه

الحملة الاقتصادية مختلفة تماما، لأنها تتمثل في عقوبات اقتصادية، فرض عقوبات على النظام الإيراني، توازيا أيضا مع الحصار المفروض على الموانئ البحرية. يقول سكوت بيسنت أنه قرأ الكثير من التقارير التي تشكك في نجاح هذه الحملة، خاصة وأن إيران خضعت لعقوبات وضغوط اقتصادية على مدى عقود طويلة، لكنه يؤكد أن هذه المرة مختلفة لأنها

0: هذه الأوقات إيران لا تستطيع أن تدفع رواتب الجنود، وبالتالي معادلة الرئيس دونالد ترامب والنهج في هذه المرحلة هو فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران. ويقول البيت الأبيض أن هناك مؤشرات بالفعل على أن هذه الضغوط ستدفع إيران في النهاية للقبول بشروط البيت الأبيض فيما يتعلق بإنهاء الحرب ومضي هرمز.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على إيران ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير الزميل حسان مسعود.
2: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين. خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية، توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقا للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفا بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذرا من

0: أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخني بالصدمات.
1: معنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد باتريك، في تقديرك بعد الحرب والاستهداف العسكري ثم الانتقال إلى الضغط الاقتصادي الحالي، ما هو الهدف النهائي بالنسبة لترامب، بالنسبة للولايات المتحدة الآن؟
2: ما يحاول رئيس دونالد ترامب القيام به هو اعتماد استراتيجية من شقين. أول شيء الحصار البحري الذي يقلل من إمكانية إيران لبيع نفطها، والعقوبات الاقتصادية تهدف لعزل إيران ماليا. والشيء المختلف هو أن واشنطن لا تهدد إيران هنا فحسب، ولكن تهدد أيضا دول أخرى وشركات ومصارف تتعامل مع إيران. بالتالي الاختبار الكبير أمام هذه الاستراتيجية هو الصين، لأن الصين تتلقى أكبر قدر من النفط الإيراني. بالتالي هناك بعض هذه الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها بعد، لكن أعتقد أننا سنسمع المزيد عن حزمة العقوبات خلال الاثنين القادم. ونحن نرى بأن أمريكا تحاول أن تضغط بشكل أكبر من خلال هذه العقوبات. بالنسبة للعقوبات الثانوية فهي توسع العقوبات الموجودة، وهذه استراتيجية يعتمدها رئيس دونالد ترامب لدفع إيران لمفاوضات. الشيء الآخر، إيران تركز على مجموعة من الخطوات من خلال السيطرة على مضيق هرمز واستهداف أيضا بعض السفن والناقلات في المنطقة، كان آخرها استهداف ناقلة إماراتية، وهذا تهديد سافر للملاحة البحرية في المنطقة. وهنا نتحدث عن إدراج عقوبات ثانوية تستهدف أيضا دول كالصين وأيضا عمان وأي أطراف أخرى تتعامل مع إيران.
1: طيب سيد باتريك، في المقابل، وهنا سؤالي للدكتور حسين، الخارجية الإيرانية تحدثت عن أن أو على الإدارة الأمريكية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذها تحمل أي تداعيات مرتقبة. ماذا تقصد طهران بهذه التداعيات؟
3: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن العقوبات الجماعية هي يعني أداة إرهابية غير قانونية حسب معاهدة جنيف الرابعة، هي يعني جريمة حرب مكتملة المعالم. من هنا ما تقوم به أمريكا هو خارج إطار القانون الدولي وهو جريمة حرب. من هنا كل من يشارك في هذه العملية هو مشارك في جريمة حرب، ومحكمة الجنايات الدولية أو الآي سي سي هي الطرف المختص بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب على المستوى الدولي. ما تقصده إيران هو أن ما تقوم به أمريكا هو ليس يعني موضوع مواجهة عادية، لا، هو حصار لشعب من خلال استعمال القوة العسكرية وهذا لا يمكن القبول به حسب القانون الإنساني.
1: نعم. طيب سيد باتريك، ونحن نبحث في هذه العقوبات التي لم تكشف بعد، وقيل إن حسب المعلن يوم الاثنين تقريبا أو بداية الأسبوع، في رأيك حسب ما جاء من تصريحات على لسان وزير الخزانة على أن استراتيجية الضغط التي ستمارس على طهران أو إيران هي نفسها تقريبا التي فرضت على فنزويلا، أي علاقة بين البلدين في التعامل الأمريكي والمساحة، يعني إلى أي حد هي مشابهة؟
2: في الحقيقة إيران وفنزويلا بلدان مختلفان بشكل كبير، وهناك دينامية مختلفة في هذا الباب، لكن ما حاول وزير الخزانة قولها عندما يكون لديك نظام في السلطة تسبب في الكثير من المشاكل ليس فقط لأمريكا ولكن للكثير من حلفاء أمريكا في العالم، ف العقوبات الاقتصادية تكون هي الطريقة المثلى من أجل تغيير سلوك الدول، ولكن العقوبات وحدها لم تدفع إيران للتنازل. ما تقوله إدارة رئيس ترامب هو أن الظروف الآن مختلفة، العقوبات يتم تطبيقها إلى جانب الحصار البحري، وأيضا هذا يؤدي إلى دفع إيران نحو إعادة الحسابات. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التضييق على شبكات إيران المالية في المنطقة، والإدارة الأمريكية تحاول أن تخنق إيران اقتصاديا وتدفع نحو طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الزيادة من هذه العقوبات من خلال سن عقوبات ثانوية جديدة، بالتالي هذا المزج ما بين الضغط الاقتصادي وأيضا التهديد بالقوى العسكرية سيعمل على دفع إيران نحو العودة للمفاوضات وتقديم التنازلات، وسيدفع إيران أيضا رومالي الاستسلام. والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة للضغط على إيران.
1: إذن هذه الضغوطات
2: ووكلائها
1: قد تدفع إيران إلى العودة للمفاوضات بل حتى للاستسلام كما ترى واشنطن. دكتور حسين، كيف ستعيد يعني هذه المرحلة حسابات طهران في مسألة الشروط والجلوس لطاولة المفاوضات؟
3: يعني أولا أمريكا تتكلم بلغة متناقضة ومتعارضة تماما، يعني أنا ضيف يقول هذه الضغوط هي لإعادة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وزير الخزانة يقول لإسقاط النظام، ويريد أن يتفاوض مع النظام أم يريد أن يسقط هذا النظام؟ يعني شوف التناقض واضح في الكلام الأمريكي، هذا أولا. موضوع الآخر، يعني احترام سيادة الدول هو وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هذا جزء من القانون الدولي ومن القواعد الآمرة في القانون الدولي، إنه أن تأتي أمريكا من أقاصي الدنيا تحاصر إيران لتغيير سياساتها والتلاعب بسيادتها هو نقض فاضح للقانون الدولي.
1: واضح.
3: يعني الضيف يقول إنه إيران يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات، ألم تكن إيران على طاولة المفاوضات وأمريكا ولمرتين ذهبت إلى الحرب؟ يعني هذا كله يعكس يعني التناقض القائم في السلوك والخطاب الأمريكي.
1: شكرا لك من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا. والآن مشاهدينا إلى الزميل جلال شهدة والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة فيما أفاد به موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي لمضيق هرمز منذ شهرين، وأن الحرس الثوري الإيراني يشكل عقبة لك.

0: إنه لا يسيطر على المضيق.
1: مرحبا بكم في فقرة عسكرية تحليلية نسلط فيها الضوء على المعطيات التي كشف موقع أكسيوس عنها بشأن إنشاء واشنطن لممر شحن بحري في مضيق هرمز، وتوفر المقاتلات الأمريكية الحماية له في المقابل. تجدد إيران قولها أن هذا الممر المائي كان إيرانيا وسيبقى إيرانيا، وأن إدارته ستتم حصرا وفقا للآليات والترتيبات الإيرانية كما قال مستشار المرشد الإيراني. كيف أصبحت العملية البحرية الجوية الأمريكية، وكيف يتم من الناحية العسكرية تأمين الحماية المشددة للسفن، وهل تم تقليص القدرة الإيرانية على مراقبة البحر من خلال تدمير الرادارات ومنصات الصواريخ في الجزر الاستراتيجية الواقعة في مضيق هرمز بسبب وقوعها وسط مسارات دخول السفن وخروجها؟ كل هذه التطورات والتساؤلات نطرحها على ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. اللواء محمد مرحبا بك، ولكن أولا أتحول إلى عبد القادر على الشاشة التفاعلية. طلعنا على تفاصيل ما خرج من مضيق هرمز بحسب الإحصاءات المتداولة من براميل نفط خلال فترة 60 يوم.
2: نعم جلال، أرقام ستوضح لنا المشهد على مستوى مضيق هرمز وتحديدا ما نقلته كيبلر، ولكن سننطلق من هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي الذي يتحدث عن ما سماه إنزال اقتصادي ويستعيد إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. يتحدث أيضا عن حصار اقتصادي واسع لإيران، مرور إلى مرحلة جديدة، وأيضا يهدد عددا من الدول حينما قال بأن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة. هذه التصريحات تأتي بينما يدور الحديث عن حالة العبور على مستوى مضيق هرمز، وأيضا هذا الجدل المتعلق بالقدرة على العبور. لعلي سأبدأ بهذه الأرقام لكيبلر. في أغسطس، بين 1 و19 من أغسطس، تم رصد عبور لتقريبا 90 ناقلة. اللافت في هذه الأرقام هو ناقلات النفط الخام، تقريبا 30 ناقلة بسعة 55 مليون برميل، ولكن أيضا ناقلات منتجات نفطية بنحو 12 مليون برميل. هذه الأرقام تضاف إلى أرقام أخرى تتعلق بفترة 60 يوما، وتعطينا فكرة حول حالة العبور. أي منذ مذكرة التفاهم كان هناك معدل للعبور النفطي عبر مضيق هرمز بنحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو معدل خروج النفط الخام، أي بمجموع 374 مليون برميل. اللافت على أن هذا الرقم هو 3 أضعاف وتيرة الخروج قبل توقيع المذكرة، ولكنه أقل ب40% من متوسط تدفقات عام 2025. هذه التطورات تأتي بينما كانت أكسيوس فعلا قد نقلت عن أن القوات البحرية الأمريكية ترافق عددا من السفن عبر ممر جنوبي. لو ذهبنا إلى المسارات سنرى بأننا نتحدث عن هذا المسار، أي المسار الجنوبي باللون الأخضر، المسار الذي هو قرب السواحل العمانية. تقول أكسيوس بأن المرافقة تتم مع القوات البحرية، وبأنها يتم أيضا متابعتها من نورث كارولاينا، وأنها بتنسيق أيضا مع دول في المنطقة. واللافت أن هذه المرافقة العسكرية تأتي بينما كنا قد تابعنا حديث أيضا لوسائل إعلام أمريكية عن أهمية هذا العبور على مستوى هذا المسار، أي المسار الجنوبي، ولكن أيضا حديث إيراني على قدرته على لجم أي حراك على مستوى المضيق باستعانته بهذه الجزر الاستراتيجية: أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، سيري، قشم واللارك. إذا نحن نتحدث عن خطاب أمريكي يتعلق بالقدرة على العبور بنحو 10 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن أيضا حديث إيراني على أنه لازال قادرا. ربما سأختم هذا العرض بأيضا حديث أمريكي على استهداف الرادارات مما مكن حالة العبور على مستوى الجنوب المضيق، ولكن أيضا مع وصول أيضا حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى بحر العرب وفق آخر تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية إلى المنطقة. إذن جلال، نحن أمام مشهد تتلاقى فيه الأرقام، تتعدد الأرقام، ولكن اللافت هو رواية أمريكية ورواية إيرانية تتعلق بالقدرة على العبور على مستوى هذا المضيق.
1: شكرا عبد القادر. إذن لواء عبد الواحد، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها ترافق السفن عسكريا، ما الذي نعرفه عن هذه المسارات وهذه القدرة العسكرية الأمريكية؟
3: مضيق هرمز أولا جلال يتم السيطرة عليه عسكريا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على الجغرافيا ولكن عسكريا، ولكن السيطرة الملاحية والإدارية هي لإيران. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قطع بحرية في هذه المنطقة كبيرة، وغواصات وحاملات طائرات ومسيرات، وتستطيع أنها تسيطر على المنطقة بالكامل، لكن سيطرة عسكرية وليست ملاحية. والدليل على ذلك أن أحد السفن التجارية منذ 3 أيام تم استهدافها في هذه المنطقة بالقرب من الساحل العماني، وكان فيها إصابات في البدن، إصابات كبيرة، وكان في كمان توفى كبير المهندسين على هذه السفينة. يعني إذن هنا إيران رفعت درجة المخاطر، والإشارة هنا ليس في كلفة السفينة اللي تم ضربها، ولكن مدى تأثيرها على الأسواق العالمية، مدى تأثيرها على النفط. أنا أرى أن في تصريحات الرئيس ترامب هي جزء منها حقيقي للغاية، ولكن في نوع من المبالغة الشديدة. المبالغة بتتعلق أن إذا كان هناك حرية ملاحة بالفعل كما يقولوا بهذه الأرقام، هل انخفضت أسعار النفط عالميا؟ يعني ده بنشوف المؤشر عشان نعرف إذا كانت الأسواق تم انتعاشها دوليا. كمان أنا ربطت هذا الموضوع أن يوم 12 تم رصد سفن إيرانية أمام جزيرة خرق بتحمل، يعني بدأ إعادة تشغيل المصافي في خرق وعمليات التكرير، وسفن إيرانية بتحمل، وكأن هناك تفاهمات ضمنية ما بين أو سرية في الغرف المغلقة ما بين الطرفين على عبور النفط الدولي مقابل عبور بعض النفط الإيراني من مضيق هرمز، يعني بتأتي في إطار اتفاق سري. فيما يتعلق بالسيطرة برضو علشان أكون واضح مع حضرتك، السيطرة هنا في المضيق، الممر الولايات المتحدة الأمريكية اختارت ممر الجنوبي. هذا الممر هو الممر مقابل لي سلطنة عمان، والملاحة فيه ملاحة مظلمة بتسير في الظلام. طب هل هذا يعني أن إيران لا ترى حجم هذه السفن؟ لا، بتراها، لأن هناك مجموعة من الوسائل التي تستطيع إيران من عمليات التتبع السفن حتى لو كانت ملاحة مظلمة، بمعنى أنها لديها منظومة الإيس، تستطيع أن تبحث عن السفن وترى أماكنها، لديها رادارات، لديها مسيرات، لديها كمان شيء مهم جدا، مراكب الصيد اللي في المنطقة دي كلها عليها عناصر من الحرس الثوري، وبالتالي هي بتراقب أي سفينة بتسير في الظلام وتبلغ الجانب الإيراني. يعني طيب، إيران قادرة على إحداث حالة من الإرباك لرفع الكلفة على الملاحة وعلى شركات الشحن وعلى شركات التأمين في هذه المنطقة.
1: الآن الرئيس دونالد ترامب طبعا دخل بمرحلة ما يسميها الخنق الاقتصادي لإيران، زيادة الضغط والحصار البحري وما شابه. كيف ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية هذا في حال كانت فعلا إيران خلال فترة 60 يوما تمرر سفن نفط تابعة لها؟
3: تمام. سؤال حضرتك ده بيقول ان الطرح حتى اللي انا طرحته في البدايه ان هناك تفاهمات سريه ربما يبقى في تناقض مع الاقتصاد، لكن هو في تكامل، بمعنى العقوبات الاقتصاديه الجديده جلال شبيهه جدا جدا باستراتيجيه الامم المتحده لمكافحه الارهاب في سنه 2006. وضعوا بعض القيود وبعض القواعد على الجماعات الارهابيه، تكفيف منابع الارهاب، مراقبه الوجهات الاماميه للشركات، اين تذهب هذه الاموال، شبيهه بالملي لمكافحه الارهاب. ولذلك هتلاقي الرئيس ترامب في تصريحاته منذ عده ايام قال ارهاب الدوله الايرانيه، واليوم وزير الخارجيه الإيراني يقول العقوبات الاقتصادية الإرهابية. يعني هنلاقي كلمة الإرهاب هنا هيتم تداولها لأنها عقوبات في منتهى القسوة. طيب، أمريكا هتوظف الإرهاب وهتفرض الإرهاب، لكن هتسمح بجزء بسيط من النفط الإيراني أن يعبر، لأن من مصلحتها أنها تشبع الأسواق الدولية والأسواق العالمية بالنفط في فترة. وصلنا لمرحلة حرجة، الدول الأوروبية والدول الكبرى بدأت تصل إلى استنفاذ مخزون استراتيجي من النفط والطاقة، وبالتالي أمريكا هتسمح بمرور النفط الإيراني ولكن بكميات محدودة، يعني فتح المضيق جزء مقابل،
1: رغم ما يعني له الرئيس دونالد ترامب عن حصار مطبق وخانق.
3: هيبقى في حصار خانق بس لكن مع السماح بمرور بعض النفط الإيراني، وده الاستثناء الوحيد. زي ما الحرب الروسية الأوكرانية هو سامح بالنفط الروسي أنه يخرج على الرغم من العقوبات.

0: العقوبات الشديده على روسيا، لان طيب. الاسواق متعطشه، ولكن هنا بيعمل نوع من التوازن. ثم هتلاقي حتى في تصريحات ترامب بدا ينتقل بقى من هرمز، وقال بيقول انا لن اسمح بالملف النووي الايراني، عايز ينقل لملف ثاني، عايز يفصل ما بين الملفين طيب. وايران تريد انهاء ملف هرمز الاول.
1: الان وقد سمعنا كثيرا من قيادات سياسيه وعسكريه في ايران الانتقال من العقيده الدفاعيه الى العقيده الهجوميه عسكريا. امام هذا كيف يمكن لإيران أن تحدث هذا الإرباك، إذا ما صح التعبير وأنت استخدمته، هذا الإرباك انطلاقا من مضيق هرمز، الكابلات البحرية، أو إمكانية استهداف القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة؟
0: هيساعد إيران في هذا الجغرافيا، على سبيل المثال الجغرافيا، بص يا جلال، هذه المساحة قليلة جدا للغاية، يعني ربما تكون هنا حوالي 21 ميل، يعني متشافة. الغرف هي التي تتحكم، هي اللي بتفرض قرارها على الأرض، وبالتالي في بعض المناطق الضيقة ما بين الساحل العماني والساحل الإيراني حوالي 21 ميل، حتى المياه الإقليمية متداخلة، وبالتالي المنطقة كلها مكشوفة. تستطيع إيران أنها تربك هذه المنطقة، سواء بالصواريخ الساحلية، سواء بطلقات مدفعية لإرهاب السفن، سواء مراكب الصيد اللي منتشرة بآلاف مراكب الصيد الصغيرة، وجزء منها كتير جدا يتبع للحرس الثوري الإيراني، سهل جدا أنها ترمي ألغام في الممر الأمريكي أو الممر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، وتربك الملاحة. شركات الملاحة تعتمد على الواقع اللي على الأرض،
1: رغم ما قالته الولايات المتحدة بأنها خلال الحملة الأخيرة 13 يوما دمرت كل القدرات لإيران على الساحل التي ممكن أن تهدد مضيق هرمز.
0: هذه حقيقة، حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن ليس كل القدرات، نستطيع أن نقول معظم القدرات العسكرية أو القدرات الدفاعية، زي منصات الصواريخ، زي بعض البنى الملاحية أو البنى البحرية على الجزر، خاصة جزيرة لارك وجزيرة قشم وبندر عباس وغيرها من القدرات العسكرية البحرية التي قد تهدد هذا المضيق. ولكن بعد ضرب هذه السفينة مرة أخرى تأكدنا تماما أن إيران ما زالت لديها القدرة، لأن ضرب السفينة كمان هنا ليه دلالة. السفينة تم ضربها في مكان حساس بدقة عالية، يعني أنا كضابط بحري علشان أضرب سفينة، أنا كل هدف أن أنا أصيب السفينة، لكن أنه يضرب في غرفة الماكينات، يعني هناك توجيه عالي عالي الدقة. إذا كانت صواريخ يعني ركب 2 جهاز توجيه للصاروخ، كلما اقترب شغل بقى السنسور الحراري، وبالتالي ضرب غرفة الماكينات، والضرب فوق سطح الماء، يعني دقة الضربات تدل على أن ما زالت إيران تحتفظ بقدرة بحرية تستطيع أن تربك المضيق.
1: اللواء محمد عبد الواحد، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نهاية هذه الفقرة، لن نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصاروة وسط مدينة جنين. وينضم إلينا من جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا محمد، وأنت في موقع هذه الحادثة، قربنا أكثر مما جرى.
3: فجر اليوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال علي اقتحمت هذا المكان بالتزامن مع سلسلة اقتحامات أخرى نفذت في عدد من مناطق مدينة جنين، تحديدا في الحي الشرقي ومنطقة السكنات وغيرها من المناطق، ونفذت حملة دهم وتفتيش واعتقال، وأطلقت الرصاص تجاه فلسطينيين في عدد من المناطق في جنين. لكن هنا في حي المصاروة وهذه البناية تحديدا التي نقف في فنائها، الجيش الإسرائيلي كان قد داهم هذه البناية وبدأ بمحاولة خلع باب أحد المنازل الذي يقع في الطابق الثاني تحديدا في هذه البناية، وخلال ذلك كان هناك أحد سكان هذه الشقة السكنية فتح الباب، طفل يبلغ من العمر 15 عاما. الجيش الإسرائيلي احتجز أفراد هذه العائلة قبل أن يتقدم ويخرج فتحي خازم، وهو المعروف فلسطينيا باسم أبو الرعد. الجيش لدى خروجه من غرفته طلب هويته، إضافة إلى بدء الجيش بمحاولة إخضاعه وإذلاله أمام زوجته وطفله الذي يبلغ من العمر 15 عاما. عراك بالأيدي حسب ما حصلنا على معلومات من عائلته كان قد وقع للحظات معدودة بين فتح خازم الذي رفض هذا

0: الإذلال من قبل جيش الاحتلال، وقال للجندي: من أنت لتطلب مني أن أنحني وأرفع اليدين بهذا الشكل المهين؟ قبل أن يحصل هذا العراق وتطلق قوات الاحتلال عليه 7 طلقات نارية داخل منزله، ومباشرة قامت بسحبه من هذا الباب تحديدا وأيضا نقله إلى مركبة عسكرية، وأعلنت عن استشهاده لاحقا واحتجاز جثمانه. نحن نتحدث عن هذا الحدث بوصفه يستهدف شخصية بارزة فلسطينيا وتحمل رمزية شعبية واضحة في السنوات الأخيرة، فتحي خازم أبو الرعد، هذا الفلسطيني الذي استشهد نجله رعد قبل أكثر من 4 أعوام، وذلك بعد تنفيذه لعملية في تل أبيب تحديدا، قتل على إثرها 3 إسرائيليين تحديدا، وبعدها بأشهر قتل الجيش الإسرائيلي نجله عبد الرحمن داخل مخيم جنين الذي يبعد مئات الأمتار عن حي المصار وتحديدا، والذي يتمركز به الجيش الإسرائيلي بعد أن قام بتهجير سكانه قبل نحو 1.5 عام من الآن. الجيش الإسرائيلي يتم، أو حتى هذه اللحظة يمكن القول أنه انسحب من هذا الموقع بعد ساعة من تنفيذ هذا الاقتحام تحديدا. عينا الموقع، أثار الدماء ما زالت في هذا المكان على الرغم من أن العائلة تركت هذا المكان بعد تنكيل جيش الاحتلال بها واحتجاز جثمان هذا الشهيد. نتحدث عن الشهيد، تعتقل ابنته حتى هذه اللحظة منذ نحو 1 عام داخل سجون الاحتلال دون أي تهمة وتحت بند الاعتقال الإداري فلسطينيا. تفاعل كبير مع هذه الشخصية التي تحمل هذه الشعبية والطابع الرمزي الكبير. نحن نتحدث عن رجل يبلغ من العمر 60 عاما، وكان قد نشط في الانتفاضة الأولى والثانية واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأمضى داخل سجون الاحتلال سنوات طويلة، وعرف بأنه أحد أبرز الشخصيات الأمنية الفلسطينية داخل جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، ويحمل رتبة عقيد في هذا الجهاز الأمني الفلسطيني. نعم، قبل أن يصبح طبعا أحد أبرز الوجوه الشعبية الفلسطينية تحديدا بعد استشهاد 2 من أبنائه في السنوات الأخيرة. علي،
1: شكرا لك. من جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية، قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول، وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقعة شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
2: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط 90ات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد 1 عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة

0: الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
1: إذن ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الاستراتيجية، أهلا بك معنا سيد عادل. إذن ما نلاحظه من تطورات سواء على مستوى عمليات الاقتحام في جنين، والذي يتزامن طبعا أو تتزامن هذه العمليات مع هجوم مستوطنين جنوب الخليل، هناك مشروع أكبر يتعلق بالاستيطان، في تقديرك ما حدود التصعيد الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك أستاذ علي ولمشاهديكم الكرام. يعني برنامج الحكومة الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو وشركائه، والتي شكلت بنهاية العام 2022، كان جوهر مشروعها وبرنامجها السياسي هو غزو شامل لكل مناطق الجغرافيا الفلسطينية، ليس فقط بالضفة الغربية، وإن كانت الضفة هي محور وجوهر وصلب برنامج الحكومة الحالية، لطالما أنه الصهيونية الدينية التي ترى بما يسمى يهودا والسامرة، يعني هي درة تاج ما يسمى أرض إسرائيل. ولكن أيضا كان هنالك اهتمام بمنطقتي النقب والجليل، بالتالي كان يراد إحداث تغيير طبوغرافي ديموغرافي جغرافي بالمناطق الثلاث ذات الثقل الفلسطيني، بالجليل بالنقب بالضفة الغربية. الضفة الغربية قطع شوطا كبيرا من قبل هذه الحكومة بإحداث هذا التغيير الكبير، بالتالي من يتحرك بالضفة الغربية يكتشف أن هنالك ضفة غربية مختلفة تماما عما كانت عليه الحال قبل تشكيلة الحكومة الحالية، من حيث المساحات الأراضي التي باتت تحت سيطرة المستوطنين، سواء لأغراض البناء، سواء لأغراض ما يسمى بالأراضي الزراعية أو مزارع الأبقار والمواشي أو الأغراض المحميات الطبيعية أو لمشاريع طاقة شمسية أو لشوارع التفافية وما شابه. وهذا الموضوع ليس فقط المقصود منه مصادرة الحد الأقصى من الجغرافيا، إنما ربط كل التجمعات الإسرائيلية بإسرائيل ثم بالضفة الغربية، وفعليا ربطها كمقدم لضمها، ربطها يعني بالمقابل تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربية جغرافيا وسكانيا واقتصاديا، بحيث يتم تفكيك هذا التجمع.
1: نعم، التفكيك وفي سياقه تحديدا، اسمح لي على المقاطعة، إن ركزنا على مشروع مثلا كمثال أو نموذج حي E1، في تقديرك ما التهديدات التي يشكلها على المجتمع الفلسطيني؟
2: يعني أولا المشروع E1 الذي بدأ الحديث عنه قبل حوالي 20 عام ورفض من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ثم كان هنالك موقفا أوروبيا، وبحينه كان موقف فلسطيني هدد أنه باللحظة التي يبنى بهذه المنطقة سيعلن فلسطينيا عن إجراءات منها التخلي عن اتفاق أوسلو. لا أعرف إن كان قد بقي الموقف الرسمي الفلسطيني على حاله أم تغير نتيجة الكثير من القضايا التي يعني شهدت تغيير بالموقف الفلسطيني، ولكن موضوع إيوان هذا يعني أنه هنالك فصل تام للضفة الغربية ما بين وسطها وشمالها من جهة عن المنطقتين بيت لحم والخليل، وقطع كل أشكال التواصل الجغرافي والسكاني والاقتصادي، ثم السيطرة على أكبر مخزون لمياه الشرب والزراعة بتلك المنطقة، ثم ربط البحر الأبيض المتوسط غربا مع البحر الميت ونهر الأردن لاعتبارات سكانية واستيطانية وعسكرية، إنه في حال تعرض إسرائيل لهجوم من الشرق خلال مدة لا تتجاوز 70 دقيقة، نقل قوات عسكرية من مستودعات الجيش بالجهة الغربية بمنطقة تل أبيب وجوش دان باتجاه الحدود مع الأردن. والأخطر من ذلك إنه منطقة إيوان تشمل إقامة فنادق سياحية ومطار للاستغناء عن مطار العقبة ومطار عمان لوصول المسيحيين والسياح في رأس السنة، سواء لكنيسة المهد أو كنيسة القيامة أو حتى للسياحة بالأردن. بالتالي موضوع إيوان لا يشكل تهديدا استراتيجيا لمستقبل الضفة الغربية، إنما له تداعيات كبيرة على الواقع بالأردن. لذلك كان هنالك موقفا صارما أمريكيا وأوروبيا وحتى اللحظة،
1: هو
2: ولكن في
1: عمليا
2: ظل هذه
1: أمريكيا
2: الحكومة
1: لا يوجد موقف بقدر ما هو موجود من 4 دول أوروبية. في رأيك، يعني هل يمكن أن تتراجع إسرائيل عن هذا المشروع في الوقت الراهن على الأقل في ظل هذا الرفض من القوى الأوروبية الأربع؟
2: يعني حتى لو 28 دولة أوروبية تبنت نفس الموقف، لا أعتقد أنها قادرة على لجم السلوك الإسرائيلي لاعتبارين. الأول كما تحدثنا أن هذه الحكومة وبرنامجها، هذا هو برنامجها، الضفة الغربية، تفكيك الوجود الفلسطيني وتحويل الوجود الفلسطيني إلى وجود هش ضعيف غير قابل للاستمرار والحياة. ليس الموضوع، يعني لم يعد الموضوع يتعلق ب منع إمكانية قيام دولة فلسطينية. إسرائيل لم تبقي مكانا للدولة الفلسطينية،
1: طيب
2: لم تبقي
1: عمليا
2: نهائيا.
1: ما الذي يوقف إسرائيل باختصار؟
2: فقط الموقف الأمريكي، الإدارة الأمريكية، وكما تحدثت حتى اللحظة لا يوجد موقفا أمريكيا، لأنه لا توجد. أولا الموقف الأمريكي الحالي يتماهى إلى حد كبير مع المشروع الاستيطاني الذي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وهي الأقدس للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين والعالم. لن يتردد في دعم الاستيطان في منطقة إيوان. ثم الذي اعترف بالجولان منطقة إسرائيلية وألغى طابعها السوري لن يتردد في ذلك. والآن إنه نفس ترامب بولايته الأولى اعتبر الاستيطان لا يشكل عقبة أمام ما اسمه بحل الدولتين أو عملية السلام، ويرى من حق إسرائيل ذلك. السفير الأمريكي في إسرائيل يتبنى نفس الموقف، كل المتحدثين الأمريكان في الإدارة الحالية يتبنون موقفا داعما ومتماهيا مع الموقف اليمين الدين القومي في إسرائيل تجاه الاستيطان. ولكن
1: شكرا.
2: الحل الوحيد أن يتم مخاطبة الأمريكي من قبل الأطراف العربية والأوروبية بلغة مختلفة تماما،
1: شكرا لك،
2: وغير
1: وصلت
2: ذلك
1: الفكرة
2: ستستمر الأمور.
1: تماما. من
2: شكرا.
1: الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا. في تطورات المواقف بشأن خطط مجلس السلام في غزة، أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. هذا وشهدت مدينة غزة أمس مراسم تشييع رفات 50 شهيدا تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم في عدد من المنازل المدمرة بعد 3 سنوات تحت الركام. يأتي هذا في ظل استمرار وجود آلاف المفقودين الذين تعيق محدودية الإمكانيات ونقص المعدات الثقيلة جهود الوصول إليهم.
3: بعد انتظار طويل في باطن الركام، انتشل الدفاع المدني رفات 50 شهيدا عادت إلى ذويهم من عائلات السوافير وكرم والبطنيجي. وقد جمعت الرفات في مجمع الشفاء الطبي لتشييعها.
4: يا طارق الباب رقصاً حين تتركه، فإنه لم يعد في الدار يصحاب.
5: خلف للصلاة على الشهداء.
3: لينا كرم فقدت والدها وعددا من أفراد عائلتها، تختلط في قلبها مرارة الفقد بمشاعر استعادة رفاتهم.
5: والله مشاعر صعبة، موجعة، موجعة جدا. ما احنا مش قادرين، يعني تركوا عن جد وراهم قلوب موجوعة، قلوب تحتاج لإلهم، احنا مش قادرين نودعهم لأنهم رفات عظم تحللين تحت الأنقاض. يعني حاولنا استخراجهم بعد 3 سنوات من الحرب، وبنقول الحمد لله اللي قدرنا نطلعهم ونكرمهم لمسواهم الأخير، والحمد لله على كل حال.
3: عائلة السوافيري من حي الزيتون في غزة فقدت عددا كبيرا من أبنائها، معظمهم من الأطفال والنساء.
6: الله أكبر.
3: لكن عزاءها اليوم أن تتمكن أخيرا من مواراتهم الثرى.
7: بعد انتظار 990 يوم من الانتظار، يعني شعرنا كان بعد شعور قلق كبير جدا، إلا أننا بحمد الله عز وجل الآن نشعر بالراحة بعد استخراج الشهداء وسيتم دفنهم.
6: الله أكبر.
8: لا إله إلا الله.
6: لا إله إلا الله.
3: من غرب المدينة إلى شرقها جاب المشيعون شوارعها حاملين أكفانا لم يتبقى من الأجساد الكاملة سوى أثر يدل عليها، وهناك آلاف الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض فيما يتطلب انتشالها معدات وآليات تساعد طواقم الدفاع المدني على الوصول إليها.
9: الدفاع المدني يحتاج إلى معدات، إلى مقدرات، إلى أدوات. نحن نعمل بحفار واحد اليوم، وحفار لا يكفي لانتشال الضحايا.
6: لا إله إلا الله.
3: تتوالى الجنائز في غزة، إنه مشهد جنائزي لأحلام أطفال وزهرة أعمار شباب، بل لعائلات كاملة. لكن بالنسبة إلى أهالي الشهداء ثمة ما يواسي هو نيل مكرمة الدفن، فإلى هذا الحد وصل الوجع الفلسطيني. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: اقتصاديا، انتقل الضغط الأمريكي على إيران من ساحات المواجهة العسكرية إلى استخدام الاقتصاد وسوق العمل كأدوات ضغط، وعبر حصار بحري تسعى واشنطن إلى توليد أزمات تجارية وبطالة وتضخم بهدف إجبار طهران على تقديم تنازلات سياسية وعسكرية. تفاصيل الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الداخلية يبرزها لنا صهيب الملكاوي.
10: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه أقصى عملية اقتصادية تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، مستهدفا إيران بعزلة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة. وأضاف ترامب أن هذا يوم إنزال اقتصادي، دي داي، في إشارة إلى إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. ومع التهديد بحصار شامل على الموانئ الإيرانية وتدمير الاقتصاد، تتسع كلفة الأزمة داخليا، إذ تشير المعطيات المطروحة إلى خسائر يومية تقدر بنحو 500 مليون دولار. وبحسب تقارير فإن 3 ملايين إيراني فقدوا وظائفهم، فيما يواجه 10 ملايين آخرون خطر فقدان وظائفهم منذ بداية الحرب، بالتزامن مع دخول 4 ملايين إيراني إضافيين إلى دائرة الفقر هذا العام، وبلوغ نسبة من يواجهون خطر الفقر 70%. وكان عدد الإيرانيين الذين تحت خط الفقر قبل الحرب بلغ نحو 40 مليون شخص قبل أن يرتفع العدد بنحو 6 ملايين. كما أعلنت 120 شركة إفلاسها منذ بداية الحرب، وأغلقت نحو 4000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها، فيما تواجه 6 بنوك خطر الإفلاس وسط أزمة وقود وانهيار متسارع للعملة. ويشار إلى أن 23 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، وأن هذا الرقم ارتفع بنحو 5 ملايين. وقد أعلنت 7 صناديق تقاعدية إفلاسها، وهناك صعوبة بدفع الرواتب من 9 صناديق أساسية بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية واستهداف قطاع البتروكيماويات. تكتسب البتروكيماويات أهمية مباشرة في ملف الوظائف، إذ يعمل فيها نحو 4 ملايين إيراني، وتمثل 40% من الاقتصاد خارج القطاع النفطي. وأكدت تقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران يتجه للانكماش بنسبة تتراوح بين 5 و14 إلى 6% خلال هذا العام.

0: وثبت صندوق النقد الدولي توقعاته ببقاء معدلات التضخم في الداخل الإيراني عند مستويات خانقة تقترب من 69%، وذلك نتيجة للشلل التجاري وانهيار العملة.
1: تغطيتنا متواصلة مشاهدين على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
3: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
2: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
3: الإشارة

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني ولتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في حديث لشبكة نيوز ماكس أن واشنطن تملك أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات إيران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات الأقسى التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأضافت أن ذلك يعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما على إيران. في غضون ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية إعادة إدراج حزب الله على قائمة العقوبات لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس، وقالت إن العقوبات تشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصاروة وسط مدينة جنين. وبشأن الاستيطان، طلب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مشاريع بناء مستوطنة E1 فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، شدد بيان مصري قطري تركي مشترك على ضرورة تنفيذ إسرائيل كل التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والامتناع عن أي أعمال قد تضعف وقف إطلاق النار أو تصاعد التوتر. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وكذلك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، عن أي جديد بشأن التصريحات الأمريكية؟
1: نعم علي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لإذاعة أمريكية يؤكد ويدافع عن قراره بمهاجمة إيران وبشأن هذه الحرب من الأساس، ويقول إنه لم يكن لديه أي خيار آخر وأنه كان سيتخذ القرار ذاته 100 مرة لو اضطر إلى ذلك. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران كانت ستصنع السلاح النووي وستستخدمه ضد دول العالم وضد إسرائيل. وفي وصفه للوضع الاقتصادي داخل إيران، يقول ترامب إن الوضع الاقتصادي الإيراني سيء للغاية وإن معدلات التضخم بلغت 300%. وفي تقييمه أيضا للوضع العسكري، يقول إن إيران لم يعد بمقدورها أي تصنيع دفاعي، وقال إنها كانت تصنع كميات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة قبل 5 أشهر، لكن حاليا تراجعت معدلات الانتاج بشكل كبير بسبب الضربات العسكرية الأمريكية والضغط الاقتصادي والحصار البحري. الرئيس دونالد ترامب يقول إنه لا يعلم من يقود إيران حاليا، وبالتالي المحادثات أو فرص التوصل إلى اتفاق صعبة في ظل هذا الوضع داخل إيران، ويدعو الأمريكيين إلى تحمل ارتفاع أسعار المحروقات، داعيا بأن هذا الأمر أو قائلا بأن هذا الأمر لا يوازي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نائب الرئيس جيدي فانس رسم صورة ربما أكثر وضوحا حول الوضع الحالي مع الجانب الإيراني، يقول إن واشنطن ترى أن الضغط الاقتصادي هو ربما الأداء الأكثر فعالية في هذه المرحلة ضد إيران. نائب الرئيس يؤكد بأن إيران تخضع لضغوط اقتصادية كبيرة، لكنه أيضا يقر بأن هذه معركة ضغط متبادل بين واشنطن وطهران، نظرا للضغوط أيضا التي هي على واشنطن والولايات المتحدة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، لكن يعرب عن اعتقاده بأن الألم الاقتصادي على الجانب الإيراني أكبر وأن ذلك ربما سيدفع النظام الإيراني إلى تغيير حساباته فيما يتعلق بفرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأيضا يؤكد جي دي فانس بأن الولايات المتحدة تساعد في إخراج كميات كبيرة من النفط، ربما تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، وبالتالي الولايات المتحدة تسيطر إلى حد ما على الوضع في مضيق هرمز. وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو المكلف والمنوط بفرض العقوبات على الجانب الإيراني، ربما كانت له تصريحات أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، مرحلة الحرب الاقتصادية، الانتقال من القاذفات إلى العقوبات. واشنطن ترى بأن هذه المرحلة ربما هي الأكثر فعالية ضد إيران. سكوت بيسنت يقول أن هذه المرحلة ستكون، أو وصفها بأنها العملية الأكثر تنسيقا فيما يتعلق بعزل إيران اقتصاديا بين الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، وقال نصا صريحا أنه من ليس مع واشنطن فهو ضدها في هذه المرحلة، داعيا الحلفاء للانضمام إلى الولايات المتحدة في حصار إيران اقتصاديا وعزلها من أجل فتح مضيق هرمز وتحييد التهديد الإيراني.
0: إذن من واشنطن شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي. الآن إلى طهران معك بابا ولد حرمة، وعن الموقف الإيراني من هذه العقوبات ومن تصريحات ترامب الأخيرة.
2: نعم علي، المسؤولون الإيرانيون بدروا إلى الرد على تلك التصريحات التي أطلقها ترامب بشأن العقوبات الاقتصادية، لا سيما ما سماه يوم الإنزال الاقتصادي على إيران. يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تلك العقوبات، يصفها بأنها محاولة أمريكية للتغطية على ما يراه صعوبات اقتصادية.

0: هذا يهدد سيادة دول عبر العالم، لا سيما ما أطلقه ترامب بشأن الوعود تجاه الدول التي قد تقيم علاقات اقتصادية وقد تشكل ملاذا لإيران فيما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية وتبادلاتها التجارية. يقول عرقجي إن هذه التهديدات تشكل تهديدا لسيادة الدول عبر العالم. نائب وزير الخارجية الإيراني أيضا للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي قال إن هذه العقوبات ستفشل وأن هذه الحرب، إن الولايات المتحدة قد اختارت عنوان فشلها التالي ألا وهو الحرب الاقتصادية، وبأن ذلك سيكون عنوان الفشل القادم للولايات المتحدة بعدما اعتبره فشلا عسكريا لها في حربها ضد إيران خلال الفترة الماضية. المسؤولون الإيرانيون يعتبرون أن هذه العقوبات هي استمرار لهذه الاعتداءات الأمريكية، يتوعدون بأنها ستفشل ويقولون أنهم سيتصدون لها. يصفها عرقشي إنها لا تقتصر فقط على تهديد إيران بل إنها تشكل في الحقيقة تهديدا لجميع الدول ولسيادة الدول عبر العالم، ويقول إنها لن تفضي إلا إلى مزيد من كسب عداء الإيرانيين وفق تعبيره محاولات وتصريحات يطلقها المسؤولون الإيرانيون رافضة لهذه العقوبة ومتوعدة كذلك بأنها ستكون محل فشل كما فشلت الحرب العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران وفق تصريحات هؤلاء المسؤولين الإيرانيين. فيما يتعلق بالشق العسكري والميداني كانت هناك تصريحات لمسؤولين عسكريين من بينهم مثلا الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الماكينة العسكرية وماكينة التصنيع الحربي لإيران ماضية ومستمرة، ويقول إن في حال ما اندلعت حرب جديدة فإن التقنيات العسكرية الآليات العسكرية لإيران ستكون أكثر تطورا، سواء تعلق الأمر بالجيل الجديد من الرؤوس الحربية بمداءات الصواريخ وكذلك بأنواعها وبالتقنيات. وبعودة إلى العقوبات، فإن هذه العقوبات الأمريكية تأتي في وقت يشهد فيه الشارع الإيراني هنا جدلا، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكذلك الوضع الخاص بأسعار البنزين وبتوفر الوقود في إيران. كانت هناك هذه التصريحات سواء للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أو لرئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف بشأن اتخاذ خطوات إما بزيادة أسعار البنزين أو بنقص استهلاكه في إيران في محاولة لسد هذه الفجوة ما بين ما تنتجه وتستورده إيران من الوقود وكذلك ما يستهلك منه في الداخل. فهناك هذه الفجوة الكبيرة وهناك هذه الجدل، غير أن المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن ضرورة معالجة هذه الأزمة، يؤكدون على أنه ينبغي التعامل معها بذكاء وبحنكة، كما جاء مثلا على لسان رئيس البرلمان الإيراني بشأن زيادة أسعار البنزين أو كذلك أيضا بخفض استهلاكه. هناك هذا الجدل وهناك هذا النقاش بشأن هذه الأوضاع الاقتصادية لا سيما ما تعلق منها بتوفر الوقود والمحروقات. وعن الوقود والمحروقات والبنزين نتابع هذا التقرير الذي كنا قد أعددناه من طهران.
1: طهران في ظل العقوبات والتوتر والحصار، تدور الحياة مثقلة بما خلفته الحرب على قطاع الطاقة من تبعات، وتحت وطأة فجوة تتسع بين ما تنتجه وتستورده إيران وما تستهلكه من المحروقات. فمن أصل 135 مليون لتر من الوقود تحتاجها البلاد كل يوم، لا يصل إلى الأسواق سوى 121 مليون لتر وفق تقديرات مسؤولين إيرانيين، وضع يمثل اختبارا صعبا للحكومة هذه الأيام، لا سيما في ظل سعيها الحثيث للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتحذيرات متكررة من استغلال ما تعبره البلاد من أزمات.
2: يجب أن ندير استهلاكنا بطريقة تتناسب مع حجم الإنتاج في البلاد وأن نتمكن من التخطيط للاستهلاك بما يتوافق مع مستوى الإنتاج، ويجب أن يتعاون الشعب للوصول إلى هذا التوازن وأن نجعل البلاد هذا العام غير محتاجة إلى استيراد البنزين وأن نوجه الموارد التي كنا نخصصها لاستيراده إلى شراء الأدوية والسلع الأساسية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية والاقتصادية.

0: ضرر المنشآت النفطية ومصافي التكرير جراء الحرب الأخيرة أثر على إنتاج المحروقات والبتروكيماويات وفق المسؤولين الإيرانيين. ومع تصاعد الحديث في دوائر رسمية عن إعادة النظر في أسعار الوقود للتعامل مع النقص الحاصل فيما يتوفر من كميات، تتصاعد المخاوف في الشارع الإيراني من تبعات ذلك على الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين.
1: في ظل هذه الظروف لم تعد أمور حياتنا تسير كما ينبغي، وإذا ارتفع سعر البنزين فستزداد أوضاعنا سوءا في عملنا أو حياتنا، ستصبح الحياة بالنسبة إلينا أكثر صعوبة.
2: ارتفاع سعر البنزين له تأثير مباشر على جميع وسائل النقل والسلع، حتى عندما نشتري الخبز ستؤثر هذه المسألة في سعره، لأن سائق الشاحنة الذي ينقل الخبز سيقول إن سعر البنزين ارتفع.
0: وفي مواجهة فجوة تتسع بين الإنتاج والاستهلاك وأوضاع اقتصادية تنأى طهران عن دفعها نحو مزيد من التأزيم، تدرس الحكومة جملة خيارات، خيارات تتراوح بين خفض الحصة المدعومة من البنزين أو تخصيص الحصص المدعومة منه للأفراد بدل المركبات. أما الخيار الثالث فهو رفع سعر البنزين من أجل توفير موارد مالية كافية للاستيراد.
3: نضطر إلى استخدام منتجات البتروكيماويات وبعض المنتجات النفطية لإنتاج مواد شبيهة بالبنزين وتوزيعها، كما نضطر إلى استيراد نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميا من أجل الاحتياط الاستراتيجي تحسبا للظروف الطارئة.
0: تتريث الحكومة الإيرانية في حسم سياستها بشأن المحروقات حتى الآن، ففي هذه القضية تتداخل إيلاءات الواقع الاقتصادي البحتة بحسابات السياسة ورهانات الصمود في وجه ما تعيشه البلاد من عقوبات وتحديات. باب الحرمة، الجزيرة، أهران.
4: إذن شكرا لك مراسلنا بابا ولد حرمة من طهران. والآن من واشنطن معنا الدكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. ومن طهران معنا الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور ريتشارد، حول هذه الضغوطات الاقتصادية، في تقديرك هل تسعى واشنطن بهذه الضغوطات إلى تغيير سلوك طهران أم إلى إسقاط نظامها؟
5: تغيير النظام بالطبع سوف يكون أمرا مرحبا به في البيت الأبيض بالطبع، لكن حاليا الأمل ببساطة ينصب على فرض المزيد من الضغوط على الحكومة القائمة حاليا وعلى شركائها الأجانب، وصولا إلى مفاوضات أكثر نجاحا من مفهوم واشنطن، أي تقديم إيران لمزيد من التنازلات.
4: وبالتالي في الطرف المقابل معك سيد عاطفة، حول الموقف الإيراني، إلى أي حد تدفع هذه الضغوطات الموقف الإيراني، إلى التفاوض أم إلى المواجهة؟
5: يبدو أن الضغوط الاقتصادية ليست أمرا جديدا، بدأت من قبل إدارة كلينتون واستمرت حتى الآن، ويبدو أن هذا النوع من الضغوطات الاقتصادية تتعامل معها إيران منذ فترة وهي قادرة على الالتفاف عليها. أما هل سيكون لهذه العقوبات تأثير أم لا؟ أعتقد أن العقوبات هي دائما محل صعوبة للشعب الإيراني، لكن لو أن هناك تغيير من حيث عدم القدرة على دفع المرتبات مثلا أو شيء مثل هذا، فهذا سيؤثر في الشعب، لكن ليس بالضرورة أن يؤثر في القرار. هناك دائما طرق نفهم من خلالها أن الشعب

0: قد يتأثر، هذا صحيح، ولكن أيضا الإيرانيون ينظرون إلى المسألة من مفهوم أوسع، فهم عليهم أن إذا كانت لديهم أي آراء داخل البلد فطبعا هذا يؤخذ ضمن مفهوم البلد بشكل عام، وهذا محل جدل بين الإيرانيين، لكن المواقف لا يبدو أنها قد تتغير.
1: طيب، أمام إصرار، وسؤالي هنا لسيد ريتشارد، أمام إصرار طهران بأن هذه الضغوطات ستفشل، في رأيك ما الأدوات التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي بأن هناك أدوات متعددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي في حال فشل هذا الخيار، خيار الضغط الاقتصادي طبعا؟
0: أفترض أنه يقصد بذلك استخدام القوة العسكرية. فانس معروف عنه أنه ليس متحمسا لاستخدام القوة العسكرية، هو وكل زعيم أمريكي وسياسي أمريكي دائما يضعون هذا الخيار على الطاولة. حاليا على ما يبدو الإدارة قررت أن استخدام القوى العسكرية قد حققت كل الأغراض المرجوة منها، والآن التعويل على وضع أفق زمني أطول وعلى أساس أن هذا سوف يضعف الاقتصاد الإيراني، والولايات المتحدة في خاتمة المطاف وكما حصل مع الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة سيكون الوضع لصالح الحكومة الأمريكية وتجبر إيران على التفاوض كما حصل في عام 2015.
1: طيب، هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو الدكتورة عاطفة وهذه الضغوطات أو الحرب الاقتصادية غير المسبوقة قد تنجح؟
0: في الحقيقة لا يبدو أن الأمر وكأن حسابات الولايات المتحدة قد تغيرت. طبعا هم ما زالوا يسعون لتغيير النظام وتدمير إيران. الإيرانيون يتلقون هذه الرسائل، ومن خلال تبادل الرسائل بين البلدين لا يبدو أن هناك شيء جديد في أفق المفاوضات الذي يظهر بأن الجانب الأمريكي سيحقق انتصارا ويخرج من هذا المأزق. إذن يبدو أن الإيرانيين ليسوا متفائلين حول مستقبل المفاوضات، لكن عليهم أن يستمروا وأن لن يجلسوا على مائدة التفاوض بالطريقة التي يريدها ترامب. الولايات المتحدة لديها وسائل الضغط وهم يجرون حساباتهم على أساس ما يتوقعونه، لكن الإيرانيين طبعا هم يرون الأمر من منظورهم هم. لا أعتقد أن هذه المفاوضات سوف تجعل من الإيرانيين يوفرون الولايات المتحدة كمخرج، ويعتبرون أن الرسائل المتبادلة هي محاولة لفهم الموقف حاليا ولإنقاذ الموقف في النهاية.
1: طيب دكتور ريتشارد، في تقديرك يعني الخيار السلمي هل ما زال واردا في حال فشل أو فشلت الضغوط الاقتصادية؟ مسألة العودة بالنسبة لواشنطن واردة وكيف؟
0: أعتقد أن كلا الخيارين متاحان، والأمر يعتمد على الإطار الزمني. لو أن الإدارة راغبة لتصبر عامين ونصف إذن سيكون

0: يكون الرئيس القادم هو الذي سيقرر هل يعود إلى استخدام القوى العسكرية أم لا، سواء كان فانس أو رئيس الديمقراطي. الإدارة إذا ما قررت قبل ذلك بأن الخيار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية تفشل، إذا الخيار الأول سيكون تجربة ضغوط اقتصادية جديدة، لأن العمل العسكري في هذا العام لم يثمر النتائج المرجوة.
1: طيب ماذا عن طهران دكتورة عاطفة فيما يتعلق بمسألة العودة؟ قلت بأن هذه الضغوط أو أي تصعيد لا يعيد طهران للجلوس، طيب ما الذي يعيدها؟
0: يبدو أن الإيرانيين يأملون أن مقاومتهم وحساباتهم في النهاية سوف تؤدي إلى تغيير وتغيير سلوك، وهذا التغيير في السلوك سيأتي من خلال عقوبات أو شن الحرب. هم يريدون أن يضمنوا أنهم لن يتعرضوا لهجوم جديد والعقوبات مستمرة. الحسابات الأمريكية حتى اللحظة ليست تغييرات استراتيجية، بل هي تغييرات تكتيكية. الحساب الاستراتيجي دائما هو تغيير النظام وتدمير إيران وتقسيم إيران، فهذا هو طريقتهم في التعامل. ويبدو أن الإيرانيين يشككون بهذه السياسة ويراقبون الجانب الأمريكي ليروا هل أن هناك تغييرات في الحسابات أم لا.
1: شكرا لك الدكتورة عاطفة تقياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. كما أشكر الدكتور ريتشارد وايتزل، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسترات. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصاروة وسط مدينة جنين. ومن حي المصاروة في مدينة جنين ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش لنقترب معه من ما تقوله عائلة الشهيد وما جرى.
2: العائلة تسرد التفاصيل النهائية بخصوص هذه الحادثة. عند الساعة 3 فجرا علي، الجيش الإسرائيلي اقتحم هذه المنطقة بالتزامن مع سلسلة اقتحامات كان ينفذها الجيش في عدد من مناطق مدينة جنين، من بينها الحي الشرقي ومنطقة السكنات، وينفذ حملات دهم وتفتيش واعتقال واسعة. الجيش تقدم بهذا الاتجاه ودهم هذه البناية السكنية وحاول الوصول إلى الدور الثاني، الطابق الثاني الذي تقع به شقة يقيم بها فتحي خازم أبو الرعد. طرق الجيش الباب وحاول خلع هذا الباب حسب ما فهمنا من العائلة. كان يتواجد فتحي خازم رفقة نجله الذي يبلغ من العمر 15 عاما. الجيش فتح الباب مباشرة وطلب من فتحي خازم إحضار الهوية. بعد التدقيق بهذه الهوية حاول الجيش إذلال الشهيد فتحي خازم وطلب منه الجلوس على الأرض وأيضا رفع اليدين. قال للجندي من أنت لتطلب مني ذلك؟ وحصل ملاسنة وتطورت إلى عراك بالأيدي قبل أن يطلق الجيش النار مباشرة عليه. 7 طلقات نارية سمعت في هذا البيت مباشرة. نكل الجيش الإسرائيلي في هذه الحادثة بالطفل الذي يبلغ من العمر 15 عاما قبل أن ينسحب جيش الاحتلال من هذا المكان، وكذلك الأمر يقوم باحتجاز جثمان هذا الشهيد. هذه هي الرواية حتى هذه اللحظة لهذه الحادثة التي جرت فجر هذا اليوم والتي لاقت تفاعلا واسعا على الصعيد الفلسطيني، خاصة أن المستهدف في هذه الحادثة هو فتحي خازم أبو الرعد، أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي حملت وتحمل على مدار السنوات الأربع الماضية رمزية واضحة. كل ما في الأمر أن هذا الرجل رفض محاولات الإخضاع والإذلال التي كان يمارسها الجيش حينما يقتحم منازل الفلسطينيين بشكل مستمر. عمليات الدهم والتفتيش عادة ما تشهد هذه الإجراءات العسكرية غير المبررة بالنسبة للفلسطينيين من جهة. نتحدث عن هذا الشهيد فتحي خازم، الجيش الإسرائيلي كان قد اعتقل ابنته قبل نحو عام وما زالت داخل سجون الاحتلال. عام 2022 أحد أبنائه وهو رعد نفذ عملية في شارع ديزنغوف أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين. بعد هذه العملية مباشرة لمع اسم أبو الرعد بشكل واضح في الشارع الفلسطيني بسبب العبارات والكلمات التي ألقاها بعد استشهاد نجله الأول. نجله الثاني عبد الرحمن استشهد في اقتحام لجيش الاحتلال لمخيم جنين بعد عدة أشهر من استشهاد نجله الأول. أبو الرعد خازم هو عقيد متقاعد لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يعمل كان سابقا في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وهو أيضا ناشط في الانتفاضة الأولى والثانية، واعتقل لسنوات لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية. عمليا نتحدث عن تفاعل كبير على إثر هذه الحادثة، خاصة على الأحداث التي تتم خلال اقتحام جيش الاحتلال للمنازل. هذه ليست المرة الأولى، هناك عمليات إعدام ميداني تمت بشكل متكرر داخل منازل الفلسطينيين لدى اقتحامها. الجيش لا يطرق الباب، إنما يخلع ويفجر الأبواب حين اقتحام ودهم هذه المنازل. لا يطلب من الفلسطينيين الجلوس، إنما يبدأ الجيش بالضرب والتنكيل عادة وإهانة الفلسطينيين وإذلالهم داخل هذه المنازل. هذا الفلسطيني رفض أن يذل أمام أبنائه، فكان الاحتلال طبعا له بالمرصاد من خلال إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر. الرصاصات التي أطلقت بالمناسبة عليه كانت قد وجهت إلى الجزء العلوي من الجسد، تحديدا منطقة الرأس، وهذا بالنسبة للفلسطينيين هو طبعا مرتبط بنوايا القتل الموجودة مسبقا لدى الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما ينفذ هذه الجرائم بحق الفلسطينيين حتى وإن كانوا نائمين على أسرتهم في بيوتهم.
1: من حي المصار وفي مدينة جنين، مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا. إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية، فقد قال بيان لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قوبلت الخطط الرامية للبناء في المنطقة المعروفة باسم E1 الواقعة شرق القدس بإدانات دولية، بينما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
3: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعا

0: الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بيانا للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
1: في تطورات المواقف بشأن خطة مجلس السلام في غزة، أعرب بيان مصري قطري تركي مشترك عن القلق العميق إزاء الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية تأكيده الالتزام بالتنفيذ الكامل لخطط السلام التي طرحها الرئيس ترامب، والمكونة من 21 نقطة، وأحد عناصرها الرئيسية قوة تحقيق الاستقرار في غزة. وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى القطاع بخلاف التقارير المتداولة، مضيفا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل. معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد نهاد حول إعلان مكتب نتنياهو عدم التصديق على دخول أي قوة دولية كتطور جديد. ما هي الحسابات السياسية الإسرائيلية في رأيك والتي تدفع نتنياهو لرفض هذا العنصر الرئيسي الذي وضعه ترامب؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم وللمشاهدين. يعني هو ليس رفضا إسرائيليا، بل مزيد من المماطلة والتسويف وتجزئة البنود إلى تفاصيل لها أول وليس لها آخر. كل الحديث يدور عن طلائع لقوة حفظ الاستقرار وليس عن قوات حفظ الاستقرار. حتى الآن لم يتفق على تفاصيل هذه القوات ولا على مهماتها بشكل نهائي. الحديث هو فقط عن طلائع محدودة، ربما عشرات أو مئات قليلة من جنود من ألبانيا وكوسوفو، وأيضا ربما من المغرب ومن أوغندا. وهؤلاء حتى الآن ليس لهم أماكن إقامة، ويجري الحديث عن تهيئة أماكن لوجودهم. وبالتالي حديث نتنياهو عن أنه الأمر لم يصادق عليه بعد، معنى ذلك أن الموضوع إسرائيل ستعيد التأكيد لكل خطوة ولكل بند بمفرده، تجيز هذه المسألة ولا تجيز غيرها، تمرر هذه وتماطل في تلك. على كل حال، موضوع قوة حفظ الاستقرار ليس هو الإشكال. يعني هذا البيان الأمريكي الحديث عن قوة حفظ الاستقرار لا يجيب على الأسئلة الحرجة والدقيقة والحساسة في موضوع خطة السلام، خصوصا بعد زيارة كوشنير التي أعقبها نوع قدر كبير من التطابق بين مواقف كوشنير ومواقف إسرائيل بأنه لا انسحاب إلى الخط الأصفر ولا إعادة إعمار قبل نزع كامل لأسلحة حماس ولا وقف لإطلاق النار ولا تبادلية ولا تزامن. يعني كل ما أنجز في الاتفاق بين كوشنير وممثل مجلس السلام لادينوف مع الفصائل ومع الوسطاء ممثلي الدول الضامنة قطر وتركيا ومصر، كل هذا تبدد مع اللاءات الإسرائيلية التي شدد عليها نتنياهو. وبالتالي نتنياهو سيعيد التفاوض على كل مسألة جرى التفاوض بشأنها. هذا مدعاة للقلق، وبالتالي واضح تماما أن الإدارة الأمريكية منحت نتنياهو مهلة زمنية إضافية بحجة أن هناك انتخابات ولن يضغطوا عليه في ظرف انتخابات. طيب. وأيضا أعطوه مجالا لكي ينتقي من هذه الخطة ما يشاء، بحيث أنه طلب منه أن يكتفي بتطبيق خطوات صغيرة مقابل الإيحاء بأن خطة السلام ماضية في طريقه.
1: طيب، دعنا نسمع الدكتور توماس حول هذه النقطة في مسألة الموقف الأمريكي. دكتور، كيف ستتعامل واشنطن مع نفي مكتب نتنياهو التصديق على دخول هذه القوة في رأيك، في وقت الخارجية الأمريكية تقول فيه إنها أو تؤكد فيها الالتزام بتنفيذ كامل الخطة؟

0: طاب صباحكم وللضيف الكريم ولكم وللمشاهدين. نعم تماما كما قال السيد من رام الله، نتنياهو يحاول المماطلة وإبطاء الأمور. نعم حقيقة هو صحيح أنه لا يوجد اتفاق بين قوة الاستقرار الدولية والحكومة الإسرائيلية، لكن واشنطن تتوقع عندما إذا كانت القوات مستعدة أن تكون هذه المشكلة من المشكلات التي تحل بمكالمة هاتفية واحدة فورا، لكن هذه المشكلة لن تحل قبل أن تكون القوات جاهزة للوصول. وأختلف مع الضيف الكريم، قوة الاستقرار هي الشيء الأهم، لأن قوة الاستقرار هذه ضرورية لكي لا يسيطر الجيش الإسرائيلي على شوارع خان يونس أو رفح وأن ينسحب إلى حدود غزة، لكنه لن يستطيع عمل ذلك قبل وصول قوة الاستقرار بأعداد كافية.
1: طيب نعود سيد نهاد معك إلى جزئية تجريد السلاح والأولويات. في رأيك يعني ربط إعادة إعمار قطاع غزة وكذلك أو بتجريد الكامل لسلاح غزة، هل يرفع نتنياهو بذلك سقف الشروط للتهرب من استحقاقات خطة السلام؟
2: هي مشكلة خطة السلام أنها صيغت بعبارات عريضة جدا وفضفاضة ورمادية، وبالتالي في ظل انشغال الولايات المتحدة بالحرب على إيران وفي ظل انشغال العالم كله بهذه الحرب، ترك لإسرائيل أمر التفسير التفصيلي. هذا الأمر حاول مجلس السلام والوسطاء يعني التقدم خطوات على طريق التطبيق من خلال خارطة الطريق التي رفضتها إسرائيل. صحيح أن قوة حفظ الاستقرار مهمة، لكن حتى الآن لم يتفق على تفاصيل مهماتها. إسرائيل تريدها لمهام رئيسية أهمها نزع سلاح المقاومة، بينما يعني الوسطاء موقفهم واضح ومعلن. مصر وقطر وتركيا أعلنوا أن مهمة قوة حفظ الاستقرار هي الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة وليس في قلب قطاع غزة، وليس مهمتهم نزع السلاح. حتى أن هذه المهمة التي تريدها إسرائيل دفعت بعض الدول تحديدا إندونيسيا وأذربيجان إلى التردد، وهذه كانت من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها المشاركة في قوات حفظ الاستقرار. مسألة أخرى، كل خطة السلام أيضا تعتمد على ركن مهم آخر يجري تناسي وتجاهله، هي لجنة التكنوقراط الفلسطينية. هذه اللجنة شكلت في شهر يناير الماضي، مضى عليها يعني حتى الآن 8 شهور ولا تسمح لها إسرائيل بدخول قطاع غزة. ثم أن إسرائيل ليس فقط أنها ترفض الانسحاب التدريجي حسب ما تنص على ذلك خطة السلام، بل هي وسعت حدود سيطرتها على قطاع غزة إلى أكثر من 70%، وهي ترفض الانسحاب حتى إلى الخط الأصفر. على كل حال يعني واضح تماما أن إسرائيل تحاول أن تكسب مزيدا من الوقت، وربما هذا الأمر له تفسير واحد، أنها ما زالت متمسكة بخطة التهجير، وبالتالي هي تماطل وتعطل وتسوف في سبيل عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. لا تريد الفلسطينيين في غزة أن يهدأوا أو أن يستقروا أو أن يعيدوا معالجة أمورهم. حتى الآن ما زال قطاع غزة فريسة للمجاعة وللأوبئة وللخنق وللغارات اليومية وللقتل. حتى الآن أكثر من 1280 شهيد سقطوا منذ وقت إطلاق النار، وبالتالي كل ما تفعله إسرائيل يهدف إلى إطالة أمد هذه الحرب، وربما طيب. إذا أمكن لها أن تحقق بالوسائل السياسية ما لم تحققه بالوسائل العسكرية.
1: دكتور توماس، نعود إلى هذا الاشتراط الذي يرفعه نتنياهو، مسألة التجريد الكامل لسلاح حماس قبل إعادة الإعمار والتغيير في الأولويات. هل تراه واشنطن واقعيا وقابلا للتطبيق في تقديرك، أم أنه ربما يمثل عقبة أمام تنفيذ الخطة بالكامل؟
0: أود لو أن أكون في الغرفة لأسمع ما قاله السيد كوشنر لحماس في العالمين ومع ما قاله لنتنياهو في القدس. أتمنى لو كان الكلام نفسه مطابقا، لكنني أخشى أنه ليس كذلك. خطة السلام التي طرحها نيكولاي ميلادينوف هي أكثر دقة وتفصيلا من أن كل طرف وكل يجب أن يقوم بكل شيء مرة واحدة. هي قائمة على أساس خطة خطوات متبادلة تقابل بالمثل، وهذه مقاربة أكثر دقة. وكثير من الخبراء يعتقدون أن لديها فرصة للنجاح. هم طبعا لا ينتظرون من حماس أن بشكل سحري تلقي كل سلاحها. لا أعتقد أن هذه هي الطريقة للتعامل مع مسألة نزع السلاح، لكنه سيكون أقرب إلى من خلال أسلوبي الخطوة خطوة، وليس أن لا يحصل أي شيء إلا أن يتم كل شيء.
1: أدوات الضغط الأمريكية في تقديرك، هل ستستخدمها واشنطن وما هي؟
0: بالتأكيد لن يسمح بإخلاء غزة وتهجيرها من سكانها، والفلسطينيون سيبقون هناك هم وأولادهم وأحفادهم، لا أحد سيرحل. الضفة الغربية مشكلة مختلفة، أنا قلق للغاية حول الضفة الغربية، لكن بقدر تعلق الأمر بغزة من الضروري أن ندخل على الأقل 5,000 عنصر من قوة تثبيت الاستقرار للسيطرة على الشوارع في غزة، لكي يستطيع المجتمع الدولي امتلاك بيئة آمنة للبدء بعملية إعادة الإعمار في غزة. هذا ضروري تماما. الأمر الثاني هو أن إدارة ترامب يوم أمس أخطرت الكونغرس بأنها سوف تأخذ من ميزانية وزارة الخارجية للسلام بمبلغ 260 مليون دولار لتعطى إلى مجلس السلام في غزة.
1: أشكرك الدكتور توماس وارك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، كما أشكر سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. وبشأن التداعيات الاقتصادية للتوتر الأمريكي الإيراني، نتابع الآن مع هذه النافذة الاقتصادية الخاصة مع منى العمري، ونسلط فيها الضوء على مسار الضغط الأمريكي الاقتصادي وانعكاساته بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض أكبر عقوبات اقتصادية على إيران.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. تصاعدت وتيرة التوتر بين واشنطن وطهران بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي دولة تقدم ما سمى شريان حياة لإيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. تحذير انعكس سريعا على أسواق النفط، إذ سجلت الأسعار ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. والبداية ستكون مع طهران، من هناك معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، كيف ترصدين رد الفعل الإيراني على المستوى الاقتصادي بعد هذه التحذيرات وهذه الحملة العسكرية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب؟
4: نعم، يعني تؤكد طهران أن بالفعل هذه الإجراءات الأمريكية وهذه التهديدات يعني تركت أثرها على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عدة مشكلات، خاصة وأن حالة الحرب واللاسلم ليست في مصلحة الاقتصاد الإيراني وأضرت به كثيرا. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الذي قال أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليا، كما أن هذه الإجراءات وخاصة الانحصار البحري وتشديد العقوبات أضرت بالاقتصاد وأدت إلى إيجاد عجز في الموازنة، تسببت في هذا العجز في بعض أوجه الإنفاق الحكومي، كما أن الشعب الإيراني يعاني من ضغوط أثرت على قدرته الشرائية. ولكن تواصل الحكومة الإيرانية وخاصة الجهات المعنية هنا في طهران بطمأنة الشعب الإيراني بأنه لا يعني توجد مشكلة فيما يتعلق بإدخال المواد الأساسية وخاصة الدواء، مع التأكيد على أن إيران يعني دولة كبيرة لديها العديد من الحدود مع العديد من دول العالم، وأنها لديها تجربة أيضا وخبرة في كيفية التعامل مع العقوبات والضغوط القصوى الأمريكية. يأتي هذا الموقف الاقتصادي في ظل تأكيدات من وزارة الخارجية الإيرانية على أن هذه السياسات الأمريكية لن تؤدي إلى مزيد من الإخفاقات بالنسبة للولايات المتحدة. تم التأكيد على أن تكرار مثل هذه السياسات الفاشلة كما يصفها وزير الخارجية الإيرانية عباس هرقشي لن تؤدي إلى أي نتيجة مناسبة بالنسبة للولايات المتحدة، واعتبر أن هذا الأمر وهذه التهديدات اعتبرها إرهاب اقتصادي أمريكي. قال أنه سيضر بالاقتصاد العالمي وأيضا بسيادة الدول في مختلف أنحاء العالم. أكد أيضا مساعده كاظم غريب أبادي على أن الولايات المتحدة يعني تصر على ارتكاب الخطأ في الحسابات، وهو ما تعمل على يعني التستر عليه بارتكاب وتكبد هزائم أكثر. هذه المواقف تأتي في ظل يعني استطلاعات للرأي الحكومية تقول أن 80% من الأسر الإيرانية تشعر بالقلق نتيجة تداعيات هذه الحرب، وهذا ما تم التأكيد عليه من خلال المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني.
3: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات اقتصادية هي الأشد ضد إيران، قائلا إنه لم يسبق لدولة أن تعرضت لمثل هذه الإجراءات.
5: إنزال اقتصادي في استحضار للتاريخ، يشبه ترامب ما أعلنه من حرب اقتصادية على إيران بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أكبر إنزال عسكري في التاريخ. ترامب توعد طهران بعقوبات اقتصادية وصفها بالساحقة قائلا إنها ستكون بمستوى غير مسبوق. لا تفاصيل عما توعد به الرئيس الأمريكي، لكن ما أعلنه يأتي موجة جديدة ضمن ما يعتبر حربا اقتصادية على إيران، الجبهة الأخرى لحرب اندلعت منذ 6 أشهر. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعا أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران. يبدو من ذلك أن قطاع النفط هو المستهدف الأول، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. ترامب قال إن العقوبات ستشمل أي دولة ستسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم. يسلط ذلك الضوء على دول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنفساً اقتصادياً لها خلال جولات الحرب. الصين في المقدمة، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو في مرمى الاستهداف كذلك، فحجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيرانية. زيادة الضغط الاقتصادي على إيران تتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يزيد من مخاوف العالم من تداعيات ذلك، فالخنق المعلن سيضغط أكثر على شريين الطاقة والتجارة المارة بالمنطقة.
3: مع معنا من لندن الدكتور صادق الركابي مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا ومرحبا بك سيد صادق. إذن تهديد ترامب بما سماه حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران حتى اللحظة لا آلية للتنفيذ، لكن مجرد أن يقول رئيس الولايات المتحدة ويعلن ذلك، خاصة وأن الأمر متعلق بشركات، ببنوك، بمطارات، كيف يؤثر ذلك على تحريك الاقتصاد العالمي؟
6: نعم، تحية لكم. بالفعل هي قد تكون العقوبات الأقصى التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران.

0: منذ بدء مسار العقوبات، لأنها تشمل كامل السلسلة منذ بدء يعني تصدير النفط الإيراني إلى المشترين، وبالتالي هي تشمل الكبار المستهلكين اليوم مثل الصين والهند. وهذا الأمر يعني سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، لأنه سيقلل من النشاط الاقتصادي. الآن لدينا أرقام عن تراجع الإنتاج الصناعي، لدينا أرقام عن تراجع معدل التجارة العالمية، النمو الاقتصادي العالمي أيضا سينمو بمستويات أقل من المتوقع، الحركة التي سواء كانت بالنقل أو سواء كان بالقطاعات المهمة توقفت أو شبه يعني أحيانا تتعطل بشكل يعيق إيرادات كانت متوقعة. إذن هذه الأمور سوف تجعل الاقتصاد العالمي في حالة من اللايقين، وتعيد رسم خارطة وهيكلة سلاسل الإمداد، وهذا أمر مكلف جدا سواء كان للدول أو للشركات. وبالتالي الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر من هذه الآليات التي تحدث الآن، ولا نعلم إذا كان هناك تعريفات جمركية ستفرض على المخالفين، وبالتالي هذا يزيد من التعقيدات، وما هي ردود الدول الأخرى. يعني إذا فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية على بعض المصافي في الصين، هل تفرض الصين تعريفات جمركية أو عقوبات على شركات أمريكية بالمقابل؟
1: نعم.
0: يعني وهل يعود هذا الأمر بصدام بين البلدين؟
1: نعم، هذا سؤال مركزي، لكن حتى نصل إلى تلك المرحلة حتى الآن نحن لا نعرف الآلية ولا الدول التي من الممكن أن يطالها الأمر، لكن في ظل حالة عدم اليقين وفي ظل وصف الرئيس ترامب للعقوبات بأنها غير مسبوقة، هل برأيك من الممكن أن يؤدي ذلك أن تصل الأسعار إلى مرحلة أو إلى رقم غير مسبوق كذلك المتوقع؟
0: يعني بالنسبة للأسعار الأمر يختلف، لأن الآن هناك محاولات من الدول سواء كانت المستهلكة أو المنتجة لإيجاد البدائل. الدول المنتجة قامت الآن بعمليات تخزين واسعة في خارج دولها، الدول المستهلكة قامت بعملية إعادة ضبط الطلب. يعني الصين التي كانت تستهلك 11 مليون ونصف المليون يوميا برميل نفط، الآن تستهلك يعني أقل من النصف، وبالتالي الدول وجدت بعض الطرق التي تمكنها من تجاوز هذه الأزمة، وهذا انعكس على الأسعار. الأسعار ارتفعت ولكنها لم ترتفع بالشكل القياسي المجنون الذي كنا نخشى منه، يعني لم تصل إلى مستويات 150 أو 200 دولار لبرميل برنت، وبقيت عند مستويات 100 دولار. هذا معناه أن العالم بدأ يتكيف، ولكن هذا التكيف يأتي على حساب الاقتصاد العالمي، على حساب النشاط، وعلى حساب قطاعات أخرى في هذا الاقتصاد. لذلك قد تستمر الأزمة، ولكن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة كافية، وبالتالي الأسعار لن ترتفع بالشكل الكبير.
1: في ظل محاولات الاقتصاد العالمي بالتكيف، كيف تتوقعون أن يتعامل أوبك بلس مع هذه الحالة، حالة الغموض الجيوسياسي؟
0: يعني أوبك بلس سيلعب دور الضابط دائما، سيلعب دور الضامن لوجود الكميات في حال كان هناك نقص، وسيحاول إيجاد الوسائل للإبقاء على هذا التحالف، لأن تحالف أوبك بلس يضم دول الآن متضررة من هذا الوضع الحالي. وأعطي مثال على ذلك، العراق الذي يطالب بزيادة حصته الإنتاجية. هذا الأمر هل يتعارض مع سياسة أوبك وأوبك بلس؟ قد يكون يعني يشكل حالة من الاعتراض الداخلية، وهنا تأتي مهمة كبار المنتجين كروسيا والمملكة العربية السعودية في ضبط هذا الإيقاع. لذلك إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، قد يهدد هذا الأمر يعني فرض عقد هذا التحالف، أو قد يجدون الوسائل التي تمكنهم من الحفاظ على تماسكه، وبالتالي الحفاظ على آليات ضبط توازن السوق.
1: السيد دكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إذن مشاهدينا، هذه التغطية المتعلقة بالتطورات، تطورات التوتر الأمريكي الإيراني وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية متواصلة على رأس الساعة. في أمان الله.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة.

0: وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
3: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
4: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
5: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
6: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
7: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. عواجل تتوالى.
8: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
1: بث مباشر دون توقف.
9: هذه الساعة نفتح نوافذ.
1: نوافذ خاصة.
9: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
1: وتحليل للأحداث.
10: في المتابعة شبكة مراسلين.
1: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
11: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
12: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا، وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
13: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائما، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، Human Appeal هنا من أجل كل إنسان.
14: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قال بشأنها وزير الخزانة سكوت باسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المصاروي وسط مدينة جنين. وبشأن الاستيطان، طلب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طلب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مناقصات للبناء ضمن المشروع E1 الاستيطاني فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. وللمزيد حول ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران بابا ولد حرمة. نبدأ معك إيهاب، وآخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بهذا الملف، وأيضا منها ما يتعلق بالعقوبات الجديدة.
15: رنيم، من المتوقع بل من المقرر أن يوم الاثنين المقبل ستعلن الولايات المتحدة تفصيليا حزمة العقوبات الجديدة على إيران في المرحلة التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها الأكثر قسوة

0: اقتصاديا على الجانب الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن الولايات المتحدة حاليا في عملية أكبر تنسيق تاريخي مع حلفاء واشنطن من أجل حصار إيران اقتصاديا، وقال صراحة من ليس مع الولايات المتحدة فهو ضدها، وذلك على خلفية منشور الرئيس دونالد ترامب الذي دعا فيه الحلفاء إلى عدم التعامل ماليا واقتصاديا مع إيران من أجل تحييد التهديد الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن الصين وقال أنه يأمل أن تشارك الصين في هذه الإجراءات أيضا، خاصة وأنها من كبار مستوردي النفط الإيراني، علاوة على أن 50% من واردات النفط في الصين هي أيضا من منطقة الخليج. وبالتالي يقول وزير الخزانة إن من مصلحة الصين أن تشارك في هذه الإجراءات الاقتصادية ضد إيران بغرض الضغط على النظام الإيراني من أجل فتح مضيق هرمز وتحييد التهديد المتعلق بحركة الملاحة في المضيق. وزير الخزانة أيضا يقول إن أسواق النفط لم تتعامل بشكل جيد، وربما أساءت فهم وتفسير هذه الحزمة والقرارات المرتقبة من واشنطن، متحدثا عن ارتفاع سعر برميل النفط بالأمس الذي تجاوز 93 دولارا للبرميل، وقال إن الإجراءات يجب أن تدفع بخفض أسعار النفط وليس رفع هذه الأسعار. في التفاصيل أيضا، وزير أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بالأمس لأكثر من وسيلة إعلام في الولايات المتحدة، دافع فيها عن قرار الحرب من الأساس، وقال إنه لم يكن لديه أي خيار آخر، وأنه قام بتحييد التهديد الإيراني، وأنه كان سيتخذ هذا القرار 100 مرة لو اضطر إلى ذلك من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وفي تقديره للوضع العسكري لدى إيران يقول إنه تم تدمير القدرات الصناعية الدفاعية الإيرانية، وأنه لم يكن بمقدور إيران حاليا صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة كما كانت قبل 5 أشهر. أيضا يتحدث الرئيس الأمريكي عن الوضع الاقتصادي الإيراني، يقول إن معدلات التضخم ارتفعت بنسبة 300%، وإن الوضع الاقتصادي في إيران سيء للغاية، ويتحدث عن ربما اغتيال قيادات في إيران من قبل القوات الأمريكية في الحملة العسكرية، ويقول إنه لا يعلم من يقود إيران حاليا ما يصعب الوصول إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي أيضا رسم صورة ربما أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمرحلة الحالية، مرحلة الحرب الاقتصادية على إيران، يقول إن البيت الأبيض يعتقد بأن هذه المرحلة هي الأكثر فعالية من حيث الضغوط الاقتصادية بدلا من الضربات العسكرية. جيدي فانس يؤكد ويقر بأن هذه عن معركة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران، وأن الأعباء الاقتصادية أيضا هنا في الولايات المتحدة بسبب الوضع في مضيق هرمز وهذه الحرب، لكنه يؤكد بأن الألم الاقتصادي على إيران أكبر بكثير، وأن هناك مؤشرات من أن هذه المعركة الاقتصادية ستدفع النظام الإيراني إلى تغيير حساباته فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا أيضا بأن القوات الأمريكية تساعد في إخراج عشرات السفن عبر المضيق بشكل أسبوعي، متحدثا ربما أنه حتى في بعض الأيام استطاعت القوات الأمريكية في إخراج كميات تصل إلى 15 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز، لكنه يقر أيضا بأن أسعار النفط بشكل دولي وفي الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة، لكنها أقل مما كانت عليه في أيام شن عملية الغضب الملحمي والضربات العسكرية الأولى على إيران. وبالتالي الولايات المتحدة حاليا في مرحلة التصعيد العسكري بدلا الاقتصادية عفوا بدلا من الضربات العسكرية، وتقول إن هذه العملية من حيث فرض العقوبات على إيران ستكون أكثر قسوة. أيضا وزير الخزانة وفي مقابل الشكوك حول فعالية هذه الحملة الاقتصادية على إيران، خاصة وأن إيران كانت تخضع لعقود طويلة لضغوط اقتصادية، يقول إن هذه المرة مختلفة، لأن هذه ضربة مزدوجة من حيث الحصار البحري ومن حيث هذه العقوبات الاقتصادية، ويقول إن الولايات المتحدة استطاعت أن تطبق هذا الأمر مع فنزويلا، وحاليا بصدد النجاح أيضا في كوبا، وأن هذا الأمر سينجح مع إيران، وأن النظام في إيران سيسقط في نهاية المطاف على حد قوله.
1: شكرا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، وإذا معك كل التفاصيل المتعلقة بآخر المواقف الإيرانية، لاسيما مواقف الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بحزمة العقوبات الجديدة، تفضل.
2: نعم، فور ذلك المشهور الذي كتبه ترامب على تروث سوشيال بشأن ما سماه يوم الإنزال الاقتصادي وصفا لهذه العقوبات الأمريكية، بادر المسؤولون في الخارجية الإيرانية إلى الرد عليه تباعا. الرد الأول جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ثم كان هناك أيضا رد من نائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي وزير الخارجية الإيراني،

0: ويقول إنها تهدد سيادة الدول، يقول إن تواصل مثل هذه الإجراءات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهزائم لأمريكا وتأجيج عداء الإيرانيين لأمريكا. طبعا وزير الخارجية أيضا اتهم الولايات المتحدة بأنها تحاول التغطية على ما سماه صعوبات اقتصادية تعيشها، لا سيما ما يتعلق منها بديون أرفق منشورا لصحف أمريكية ووسائل إعلام أمريكية تتحدث عن تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار. وقال إن الولايات المتحدة تحاول التغطية على وضعها الاقتصادية، لا سيما هذه الديون المرتفعة وكذلك تكاليف الفوائد الكبيرة. بالنسبة لنائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، يقول إن هذه المحاولة إن العقوبات الاقتصادية ليست سوى هزيمة أخرى تختار الولايات المتحدة عنوانها بعنوان الهزيمة الاقتصادية بعدما سماه الهزيمة العسكرية التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران. هذان التصريحان هما أبرز التصريحات الواردة من طهران بشأن هذه العقوبات الاقتصادية وبشأن تأثيرها. يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة تختار عنوان هزيمتها المقبلة لا وهي الهزيمة الاقتصادية بعد ما تكبدت هزيمة عسكرية خلال الحرب الأخيرة في المجال العسكري. وعلى لسان مسؤولين عسكريين هناك هذه التصريحات من الحرسية الثورية الإيراني على لسان الناطق باسم حسين محبي، يقول إن إيران إن ماكينة التصنيع الحربي والعسكري في إيران لم تتوقف، ويقول إنه في حال اندلاع حرب جديدة فإن العالم سيشهد هذا التطور في هذه الترسانة العسكرية لإيران. يقول إن الأمر قد يتعلق بأجيال جديدة من رؤوس الصواريخ أو بدقة في إصابة الأهداف أو ربما بمداءات جديدة، مداءات أبعد مما كان عليه الحال خلال الحرب الأخيرة. تصريحات مختلفة للمسؤولين الإيرانيين عسكريين ودبلوماسيين تمضي في اتجاه واحد وتأكيد أن إيران ألحقت هذه الهزيمة العسكرية وصمدت في وجه ما يسمى هنا بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي، وتأكيد أيضا على أن العقوبات الاقتصادية مهما كانت فإنها ستفشل وإن مآلها الفشل وفق هذه التصريحات التي تأتي على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وكذلك على لسان نائبه كاظم غريب أبادي. فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي هناك هذا الجدل الذي دار خلال الأيام الأخيرة بشأن ما تثيره الأوضاع الاقتصادية، لا سيما ما تعلق منها بأسعار البنزين بأسعار الوقود بالسياسات التي يجب اتخاذها من طرف الحكومة الإيرانية لسد هذه الفجوة ما بين استهلاكها من الوقود وبين ما تنتجه وتستورده. كانت هناك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وتصريحات كذلك للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ورئيس البرلمان الإيراني يقول إنه ينبغي التعامل مع هذه الفجوة ما بين إنتاج إيران واستهلاكها من الوقود بذكاء. هناك هذه التحذيرات أيضا من استغلال من تصفهم طهران، من يصفهم المسؤولون الإيرانيون بالأعداء للأوضاع الاقتصادية أو لأي إجراءات قد تتخذها طهران بشأن معالجة هذه الأوضاع المتعلقة بهذا النقص في البنزين فيما يتوفر منه في الأسواق وفي هذه الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج التي تقدر هنا بكمية كبيرة، خاصة وأن المسؤولين الإيرانيين عربوا وصرحوا بأن الحرب الأمريكية كان لها تأثيرها على المنشآت النفطية على مصافي التكرير، وبالتالي فإن هناك هذه الفجوة التي تطرح عدة خيارات هنا في طهران للتعامل معها، سواء تعلق الأمر بخفض الاستهلاك من البنزين أو بإعادة النظر في أسعاره التي تقدم لها الحكومة دعما في مستويات محددة من الاستهلاك بالنسبة لملاك المركبات هنا في إيران.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة في طهران. كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لناقلات نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، وأكد أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير الزميل حسن مسعود.
2: مسار عبور جديد لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة.

0: مواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يومياً كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين، خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب، ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعياً حلفاء واشنطن للانضمام إليه مهدداً بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذراً من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخن بالصدمات.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك دكتورة عاطفة، إذن الأوضاع الحالية تشي بأن المفاوضات قد لا تكون قريبة الأمد العودة إلى هذه المفاوضات، كيف تقرأين الوضع السياسي تحديدا اليوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران؟
2: In fact, it seems that
3: في الحقيقة

0: يبدو نعم أننا لن نرى أي مفاوضات، ويبدو أن هناك رسائل يتم تبادلها بين الطرفين، لكن لا توجد مفاوضات بالمعنى الجاد للكلمة. من وجهة نظر إيران، هم يعتبرون أن الأمريكيين يحاولون تغيير تكتيكاتهم فقط، لكن الحسابات الاستراتيجية تبقى كما هي من دون تغيير، وهم يخططون لتنفيذ خططهم في تغيير النظام التي كانت دائما موجودة. لهذا السبب التوترات، أعتقد أننا نرى أن هناك تسارعا في الأحداث وفي حدة التوتر.
1: أذهب إليك دكتور ريتشارد، تحديدا فيما يتعلق بقول وزير الخارجية الإيرانية بأن السياسات الفاشلة ستؤدي، ومواصلة هذه السياسات ستثير عداء الإيرانيين. كيف يتوقع المسؤولون الأمريكيون بأن يذهب الشارع الإيراني نحو تغيير ما داخلي في ظل أن السياسات المعتمدة بالنسبة لطهران تثير عداء الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وأتحدث بالسياسة هنا؟
0: نعم، إذن التفكير القائم حاليا هو أنه نعم، الحرس الثوري وداعمي النظام في إيران سوف يكونون أكثر عداوة للولايات المتحدة. هذا موجود، لكن هذا موجود من قبل وبكثافة عالية لن تزداد. الشعب الإيراني يعانون من جراء هذه العقوبات، وبعضهم طبعا يلوم الحكومة الأمريكية، لكن كثيرون يلومون حكومتهم أيضا. وكلما استمر هذا الوضع، كلما تصبح الحكومة الإيرانية هي المعرضة لتلقي الكراهية والاحتجاج، لأن الحكومة الإيرانية أظهرت وبرهنت في الماضي قدرتها على استخدام القوة ضد جيرانها وضد المعارضة في الداخل. لهذا السبب هذه العداوة لن يكون لها تأثير كبير من فيما يتعلق بتغيير سياسة إيران الخارجية.
1: أذهب إلى عمان مع دكتور حسن البراري. دكتور، هل تعتقد بأنه بعد مضي هذه الفترة على الصراع الأمريكي الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أساءت فهم الثقافة، إذا أمكن القول، الإيرانية حين يتعلق الأمر بالانقلاب على سياسات داخليا؟
2: بكل تأكيد رنيم، الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن بدأت الحرب بدأت بفرضيات خاطئة. هي اعتقدت بأنه بقتل القيادة، وبالتالي أيضا إظهار صورة سيئة للنظام الإيراني بأنه النظام الذي يقمع شعبه، أن الشعب سيثور وبالتالي سيساهم في إسقاط هذا النظام. فبالتالي كانت هذه الضربات العسكرية بمعنى استهداف القيادة هي لخلق فوضى في إيران، واستهداف النظام من أجل إطاحة به أو من أجل إحداث تغيير جذري في سلوك هذا النظام. هذا الرهان فشل لأنه يعتمد على الذهنية الأمريكية. الذهنية الأمريكية هي تعتمد على مبدأ الربح والخسارة، بمعنى إذا كان الإيرانيون يعتقدون بأن الاستمرار في هذه المعركة سيكون له خسائر كثيرة جدا، فإنهم سيلجؤون إلى التراجع. لكنهم لا يفهمون الثقافة الإيرانية ولا حتى ثقافة العالم الثالث، ثقافة قائمة على الكبرياء والصمود وأيضا القدرة على التحمل، بمعنى أن عتبة الألم عند الشعب الإيراني وعند النظام الإيراني هي أعلى بكثير من عتبة الألم عند الجانب الأمريكي والإسرائيلي. وهنا الرهان متبادل بالمناسبة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على أن حتى حزمة العقوبات الجديدة اللي سماها ترامب دي داي، الإنزال النورماندي الاقتصادي، الهدف منه هو قلب النظام في طهران، بمعنى تحريض الشعب الإيراني أن هذا النظام هو المسؤول عن كل ما حل به من كوارث اقتصادية بسبب سياساته الإقليمية وتمسكه أيضا باستهداف الجيران والمشروع النووي إلى آخره. وبالمقابل إيران تراهن أيضا على الورقة الاقتصادية، ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية سيدفع ترامب إلى إعادة حساباته. أنا في ظني أن المشكلة أكثر عند الرئيس ترامب، لأنه هو عالق لا يستطيع أن يخرج من دون كل فعالية، ولا يستطيع أن يستمر في هذه المنازلة ايضا من دون كل فعاليه، فبالتالي هو يلجا لكل هذه الاساليب التي تعكس الاحباط وتعكس ايضا فهما غير دقيق للذهنيه الايرانيه، للشعب الايراني، تاريخ ايران، للثقافه الايرانيه. ومن هنا يعني النتيجه الواضحه هي التخبط في الملف الايراني.
1: أعود إلى دكتورة عاطفة. تحدث دكتور حسن البراري عن عتبة الألم، ما هو الحد الأقصى لعتبة الألم لدى الشعب الإيراني برأيك؟
0: يبدو أنه لا يوجد حد أو سقف لحدود تحمل الشعب الإيراني للألم والمعاناة، لأنه في خاتمة هذا الألم كله لن يكون هناك تحقيق لما يريده الأمريكيون، بحيث يخضع الإيرانيون لرغباتهم. ربما قد يكون هناك عمل هجومي من جانب إيران ضد الحصار وضد هذه العقوبات، ربما ينتقل الموقف الإيراني من المقاومة والصد فقط إلى عمل يقاوم هذا التهديد لأمنهم ولاقتصادهم.
1: أذهب إليك دكتور ريتشارد. إذن حتى اللحظة أقله الشعب الإيراني متكتل حول نظامه، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من الحسم، وبالتالي ماذا على الطرفين القيام به للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ لأنه كما يبدو وأيضا حتى اللحظة لا يستطيع أي منهما الحسم.
0: أنا أتفق مع القول بأن الأمر لا يبدو وكأنه سيكون هناك أي ثورة شعبية في إيران في المدى القريب، كما رأينا في العام 78 و79 لتغيير الحكومة. ربما يعني الأمر أن أحد الطرفين أو كلاهما يصل إلى حالة من الإنهاك، أو يحصل شيء من الخارج يجبرهما على تغيير الموقف. العقوبات المفروضة الاقتصادية، ربما أحد الطرفين سيقرر بأن الضغط الاقتصادي لا يمكن تحمله. العنصر الخارجي قد يتمثل بهجوم إسرائيلي في ضد إيران، أو في العراق أن يكون هناك حرب أهلية بين العناصر المؤيدة لإيران أو المؤيدة لأمريكا، أو عناصر أخرى تؤدي إما إلى السلام أو إلى النزاع.
1: دكتور حسن، أيضا من وجهة نظرك ماذا يجب أن يحصل اليوم لعودة الطرفين إلى المفاوضات، علما أن المواقف آخذة في التطرف أكثر وأكثر من الجهتين؟
2: على أحد الطرفين أن يتراجع قليلا للعودة إلى فكرة المفاوضات. الآن أنا في ظني أن المفاوضات لم تنتهي عند الطرفين، فكرة المفاوضات. وبالتالي الرئيس ترامب يمارس هذا الضغط الاقتصادي هو الإجبار القيادة الإيرانية لتدرك أن الاستمرار في الصمود والمعاناة هو أكبر بكثير من التراجع. والعكس صحيح أيضا، إيران تحاول القيام بنفس الشيء، لكن يعني هذا الجمود المتبادل وهو مؤلم جدا، هو ينتظر لحظة يقرر فيه أحد طرفي الصراع تقديم تنازل ما هنا أو هناك، ثم يتدخل وسطاء للعودة إلى صيغة ما. لأنه كما نشاهد الآن، لا الإيراني قادر يحسم عسكريا، ولا قادر أيضا أن يقلب المعادلة الاقتصادية والسياسية داخل الولايات المتحدة كما يتمنى ويتحدث عن ذلك. لكنه لما يجري في الولايات المتحدة أعمق بكثير من مسألة ارتفاع أسعار البنزين. وبالمقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بكل جبروتها العسكري والاقتصادي لم تدفع النظام في إيران لإعادة الحسابات، ولم تدفع المعاناة الإيرانية إلى أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام. وهذه الفشل الأمريكي هنا، العجز الأمريكي، أنه كل ما قام فيه لم يقنع الشارع الأمريكي بأن هذه الحرب هي حرب كانت عادلة بالنسبة للإيرانيين. هذه حرب وجودية، وهذا التأطير يساعد النظام، مع أن النظام الإيراني كلامه تعب وفيه كثير من الادعاءات ومن المبالغات، لكن ما تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام هو يعني ذخيرة إضافية لهذا النظام، بأن المستهدف ليس النظام، المستهدف هو الشعب الإيراني. وهذه العقوبات الشاملة عندما نتحدث عن حزمه العقوبات التي تحدث فيها وزير الخزانه الامريكي، هي عقوبات يعني ضد القانون الانساني، شامله ضد الشعب الايراني. هذا يعني ان الشعب كله سيصل الى نتيجه مفادها بان المستهدف ليس النظام ولا تغيير السلوك، وانما ربما الجغرافيا الايرانيه كما قال ريتشارد وايت، ربما ياتي ايضا عامل خارجي يقلب الطاوله راسا على عقب. لكن العوده الى المفاوضات تستلزم ان احد الاطراف يقدم تنازلا هنا او هناك.
1: ضيوفنا الكرام ابقوا معنا لأن هذا نقاش مستمر، ولكن من الناحية الاقتصادية وتأثيرات العقوبات الاقتصادية على الملف. فاقتصاديا أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، فقال وزير الخزانة سكوت باسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام، وبذلك ينتقل الضغط الأمريكي على إيران من ساحات المواجهة العسكرية إلى استخدام الاقتصاد وسوق العمل كأدوات ضغط. وعبر حصار بحري تسعى واشنطن إلى توليد أزمات تجارية وبطالة وتضخم بهدف إجبار طهران على تقديم تنازلات سياسية وعسكرية. تفاصيل الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الداخلية يبرزها لنا صهيب الملكاوي.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأنه أقصى عملية اقتصادية تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، مستهدفا إيران بعزلة وضغوط اقتصادية غير مسبوقة. وأضاف ترامب أن هذا يوم إنزال اقتصادي دي داي، في إشارة إلى إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. ومع التهديد بحصار شامل على الموانئ الإيرانية وتدمير الاقتصاد، تتسع كلفة الأزمة داخليا، إذ تشير المعطيات المطروحة إلى خسائر يومية تقدر بنحو 500 مليون دولار. وبحسب تقارير فإن 3 ملايين إيراني فقدوا وظائفهم، فيما يواجه 10 ملايين آخرون خطر فقدان وظائفهم منذ بداية الحرب، بالتزامن مع دخول 4 ملايين إيراني إضافيين إلى دائرة الفقر هذا العام، وبلوغ نسبة من يواجهون خطر الفقر 70%. وكان عدد الإيرانيين الذين تحت خط الفقر قبل الحرب بلغ نحو 40 مليون شخص، قبل أن يرتفع العدد بنحو 6 ملايين. كما أعلنت 120 شركة إفلاسها منذ بداية الحرب، وأغلقت نحو 4000 منشأة صناعية أغلقت أبوابها، فيما تواجه 6 بنوك خطر الإفلاس وسط أزمة وقود وانهيار متسارع للعملة. ويشار إلى أن 23 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، وأن هذا الرقم ارتفع بنحو 5 ملايين. وقد أعلنت 7 صناديق تقاعدية إفلاسها، وهناك صعوبة بدفع الرواتب من 9 صناديق أساسية بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية واستهداف قطاع البتروكيماويات. تكتسب البتروكيماويات أهمية مباشرة في ملف الوظائف، إذ يعمل فيها نحو 4 ملايين إيراني، وتمثل 40% من الاقتصاد خارج القطاع النفطي. وأكدت تقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران يتجه للانكماش بنسبة تتراوح بين 15% إلى 6% خلال هذا العام. وثبت صندوق النقد الدولي توقعاته ببقاء معدلات التضخم في الداخل الإيراني عند مستويات خانقة تقترب من 69%، وذلك نتيجة للشلل التجاري وانهيار العملة.
1: ونعود إلى ضيوفنا ونبحث الشق الاقتصادي لهذه الحرب، وأبدأ معك دكتورة عاطفة. صحيح أن الإيرانيين يقولون بأننا عانينا من العقوبات سابقا وتعلمنا كيفية الاحتيال إذا أمكن القول على هذه العقوبات، ولكن اليوم، ويؤكد هذا الأمر وزير الخزانة الأمريكية، هناك الحصار البحري وهناك العقوبات، الأمر الذي يخنق الاقتصاد الإيراني. إلى أي مدى يستطيع النظام الاستمرار بهذه الحرب في ظل هذه الضغوط الكبرى؟
4: أم
0: بالطبع إيران تعلمت كيف بإمكانها أن تلتف حول هذه العقوبات، لكن النقطة المهمة هنا، نعم هذه العقوبات شديدة الوطأة وتم تشديدها بسبب الحصار، لكنها لم تؤثر من حيث إجبار إيران على تغيير سلوكها، ويبدو أنه لا يوجد تغيير في حساب الإيرانيين. أما إلى أي مدى سيستطيع الإيرانيون تحمل ذلك؟ أعتقد أن الإيرانيين يحاولون القيام بإجراءات، وكما قلت من قبل يبدو أنه لا يوجد حدود لصبرهم وتحملهم، وقد يلجؤون إلى إجراءات استباقية ضد الحصار لجعل هذه الحرب تصل نهايتها لتخرج إيران من المأزق الحالي. هم لن يرضخوا لما يقوله الأمريكيون وينفذوا مطالب أمريكا، لكنهم هم على وشك الإقدام على عمل عسكري ما، وهم يعلمون من الجانب الأمريكي أن القضاء الاقتصادية والضغوط الاقتصادية في أمريكا، وأيضا هناك نقص في الذخائر. لهذا السبب إيران تأخذ هذا في الحسبان وقد تقدم على خطوة ما. أما إن لم يكن هناك مثل هذا النوع من الإجراءات، لا أدري إلى أي مدى سيمكن أن يصبروا ما لم يتم هناك تغيير في الحسابات في واشنطن.
1: دكتور ريتشارد، وزير الخارجية الإيرانية يقول بأن هذه العقوبات هي لصرف النظر عن الأزمة الأمريكية الداخلية، في حين نتحدث عن الضغط الاقتصادي للعقوبات على الإيرانيين بشكل عام، هناك أيضا ضغط على الأمريكيين ذوي الدخل المحدود، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود. إذن إلى أي مدى يستطيع الأمريكي ذات الدخل المحدود تحمل هذه الزيادات، ونحن نعلم بأن هناك عدد كبير من الأمريكيين يعيشون كما يقال من الراتب إلى الراتب؟
0: نعم، إذا هناك تناقض في المحاججة الإيرانية. لو أن أراد الرئيس ترامب أن يصرف الأنظار من المشكلات الداخلية، كان سيستمر بالعمليات العسكرية ضد إيران، ولكن الحصار الاقتصادي هو عملية وصيرورة طويلة الأمد، والتي تخفف من الاهتمام بالحرب والخيار العسكري، وأيضا هذا ما سيركز عليه الرئيس ترامب. نعم صحيح، الولايات المتحدة لديها مشاكل اقتصادية، لكنها ليست لها علاقة بالحرب، وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي هامشي، وبالتأكيد ليس كما هو تأثير الحرب في الشرق الأوسط وأوروبا، بسبب البعد، بعد المسافة الجغرافية، وأيضا بسبب توفر واردات طاقة من الهيدروكربونات. أيضا الكلفة المالية لهذه الحرب بالأمريكا متواضعة مقارنة بالحروب السابقة، لهذا السبب لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، ولا أعتقد أن الناخبين سيركزوا على ذلك في نوفمبر، بل سيعودون إلى التركيز على القضايا الداخلية، بعضها لها علاقة بالاقتصاد، لكن هناك أمور أخرى تهمهم.
1: دكتور ريتشارد، أبقى معك حول هذه النقطة تحديدا، حين يقول الأمريكيون وكل مرة يكون هناك عقوبات جديدة يتكشف جزء جديد من شبكات واسعة النطاق تساهم بتمويل النظام الإيراني، فإذا كيف يكون هناك تأثير لهذه العقوبات ما دام يبدو بأن هناك شبكات كبرى حول العالم تساعد في التمويل؟
0: Well, هي كانت ذات فعالية قبل عقد من الزمن عندما أثمرت عن التوصل إلى اتفاق النووي الإيراني، لكن التحدي يبقى بأن هذا الوضع يتغير باستمرار. الولايات المتحدة تستمر في إضافة عقوبات جديدة لأن الإيرانيين يستمرون في تغيير أسماء الحكومات كما يفعل الصينيون ويجدون مسارات وممرات تهريب جديدة. إذن العقوبات لن تكون مثالية. سنعرف يوم الاثنين القادم كيف ستكون هذه العقوبات أفضل من سابقاتها، وكيف سيكون تطبيق ما يسمى بالعقوبات الثانوية على البلدان الأخرى. السؤال الأكبر، هل ستقبل الصين هذه العقوبات أم تقف ضدها؟
1: أذهب إليك دكتور حسن البراري، هل برأيك، كنا نتحدث عن الجهة الإيرانية أم الأمريكية، هل هما مرتاحتان بقدر ما نسمع من الطرفين؟ وأتحدث من الناحية الاقتصادية وانعكاساتها على السياسة بطبيعة الحال.
2: يعني ابتداء رنيم، إيران ليست مرتاحة، يعني لا يمكن القول بأن دولة تعاني من حصار خانق، حصار بحري، وتعاني أيضا من حزمة عقوبات غير مسبوقة، وكما يشير التقرير أيضا إذا كان دقيقا، فبالتالي نحن نتحدث عن وضع مأساوي داخل إيران مقابل الوضع الأمريكي. لا شك أن الحرب أثرت على الداخل الأمريكي، أثرت على الاقتصاد الأمريكي من ناحية الأسعار الوقود، وبالتالي بلغ نسبة التضخم 3.8، وهي نسبة، هذه نسبة مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف بأن أثرها السياسي على ترامب هو أكبر بكثير من أثر العقوبات السياسية على النظام الإيراني. لماذا؟ لأن في الولايات المتحدة الأمريكية نحن على بعد أقل من 80 يوما عن الانتخابات النصفية، والعامل الاقتصادي هو عامل مؤثر جدا في تحديد سلوك الناخب الأمريكي، ومن هنا قد يخسر الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ، يعني ربما يخسر لكن حتما سيخسر مجلس النواب، وهذا يؤدي إلى تعقيد الوضع ترامب، وهذا هو الرهان الإيراني. الرهان الإيراني أن ترامب سيتحول إلى بطة عرجاء بعد 3 نوفمبر، وبالتالي ربما أيضا يذهب المجلس النواب الأمريكي لعزله أو يحاول عزله إن تمكن، فبالتالي ستكون السؤال الأمريكي على المشكلة الاقتصادية الجواب عليه أصعب بكثير من جواب الجانب الإيراني الذي يؤكد على سردية واحدة، وهي سردية أن هذه البلد تتعرض إلى هجوم وجودي، وأنها أيضا تدافع عن نفسها أمام مخططات لتفكيك الجغرافيا الإيرانية. يعني هذه الادعاءات الإيرانية الداخلية، سردية الإيرانية، هي تعبوية من أجل مواجهة الصمود، لأنها تقول بأنه من يرمش أولا سيخسر هذه المنازلة، وواضح تماما بأن النظام الإيراني سيذهب بعيدا. ربما أنا أختلف قليلا مع الدكتورة عاطفة بأنه لا حدود، لا، هناك طبعا هناك حدود لهذا الصبر، وهذا مرتبط بكيف تؤثر هذه العقوبات على إدراك الداخل الإيراني لحقيقة أن هذا النظام يساعد في الخروج من الأزمة أم يعمق هذه الأزمة. فبالتالي إذا تحول هذا إلى عمل سياسي داخل إيران، هذا سيدفع النظام إلى إعادة الحسابات، لأن وجوده سيبقى مهددا. من هنا نفهم تصريح وزير الخزانة الأمريكية بأن هذه الحزمة ستطيح في نهاية المطاف في النظام الإيراني، وهذا الكلام بالمناسبة فيه منطق كبير جدا، لكن هذا يعتمد أيضا إلى أي مدى يمكن أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في الحصار، وإلى أي مدى يمكن أن تتعاون الدول الكبرى التي لها علاقات تجارية مع إيران مع هذه العقوبات الأمريكية، لأنه نحن نعرف بأن الصين في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة هامشية وليست دولة من دون أوراق. هناك أوراق يمكن أن تما يعني أن تلعب بها الصين، ربما تضعف من الحصار الأمريكي أو العقوبات الأمريكية لكن لا تنهيها. لكن فقط الوقت رنيم يمكن أن يجيب على هذا السؤال، من يصرخ أولا، من يرمش أولا؟ أنا في ظني هو سيربح أو يكون له الأفضلية في طاولة المفاوضات عندما يتم العودة إلى طاولة المفاوضات في وقت ما.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وشكرا لك دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيسترات، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لك دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، كنت معنا من طهران. وإلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصاروي وسط مدينة جنين. ومعنا من حي المصار في جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن كل التفاصيل معك حول الواقع الميداني وما حصل وما يحصل أيضا في هذه الأثناء.
4: شهادة صادمة حصلنا عليها قبل قليل من الطفل آدم الشاهد على حادثة اغتيال والده وقتله بدم بارد داخل منزله هنا في حي المصار ووسط مدينة جنين. الطفل آدم الذي تمكننا من الحديث معه والاستماع لتفاصيل ما شاهده في اللحظات الأخيرة قال: كنا نائمين عند الساعة 3 فجرا قبل أن نستمع لصوت محاولة جيش الاحتلال خلع باب المنزل في الشقة التي نقيم بها في هذه البناية السكنية رنيم الواقعة في منطقة وسط جنين في حي المصار. وتحديدا والده الشهيد فتحي خازم تقدم نحو الباب وكان الطفل أيضا إلى جانبه. الجيش دخل إلى هذه الشقة السكنية بعنف شديد وكان يصطحب معه أحد الفلسطينيين الذين قام باحتجازهم وطلب منهم أن يعرف مكان هذه الشقة تحديدا. في هذه اللحظة تحديدا الجيش الإسرائيلي قام باحتجاز الشاب الفلسطيني إضافة إلى الطفل آدم داخل الحمام في هذه الشقة وقام بتجريدهم من كامل الملابس. في الأثناء الجيش الإسرائيلي كان يستفز ويطلب من الشهيد أبو رعد خازم من أن ينحني وكذلك الأمر أن يرفع يديه، لكن الشهيد قال للجندي: من أنت لتطلب مني أن أنحني أو حتى أن أقوم برفع يدي؟ هذه الملاسنة تطورت إلى عراك بالأيدي قبل أن يطلق الجنود نحو 7 طلقات نحو هذا الشهيد تحديدا في الجهة العلوية من الجسد. تمكننا من دخول المنزل قبل قليل وعينا عن كثب هذه الشقة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 60 مترا مربعا. شاهدنا فيها أثار الدماء في كل مكان، أثار الرصاص وفوارغ الرصاص التي كانت على الأرض. استمعنا من الطفل كيف أن الاحتلال قام باحتجازه إلى جانب الشاب الذي لم تعرف هويته حتى هذه اللحظة وهو من سكان هذه المنطقة. بالمناسبة كان الاحتلال قد جردهم لمدة 1.5 ساعة من كامل ملابسهم وكان يتعامل مع هذا الطفل بعنف شديد. حتى هذه اللحظة الطفل الذي جلسنا معه رفقة عائلته يعيش تأثير الصدمة. الوالد أعدم أمام عينيه إضافة إلى المشاهد التي سردها والتي لا تمحى من ذاكرته حتى هذه اللحظة. عمليا نحن نتحدث عن إعدام للشهيد بحسب ما تقول العائلة، وهذا الشهيد بالنسبة للفلسطينيين رنيم يحمل رمزية مختلفة في السنوات 4 الأخيرة خاصة وأن هذه الرمزية انطلقت من استشهاد نجله رعد بعد تنفيذه لعملية في شارع ديزنغوف في تل أبيب وقتله 3 إسرائيليين في 7 نيسان لعام 2022. بعدها ب5 أشهر استشهد نجله عبد الرحمن داخل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين على بعد مئات الأمتار من هذا المكان تحديدا. قبل 1 عام من الآن اعتقل الاحتلال ابنته وما زالت قيد الاعتقال الإداري أي الاعتقال دون تهمة. هذه العائلة تقول إنها تتعرض لتنكيل كبير وضغط متواصل من قبل جيش الاحتلال، لكن هذه الحادثة تكررت وتتكرر في السنوات الأخيرة بشكل لافت خلال اقتحام ودهم وتفتيش منازل الفلسطينيين. يدخل الجنود لهذه البنايات السكنية لا يطرقون الباب إنما يقومون بخلعه وتفتيشه، وأيضا لدى دخولهم إلى هذه الشقق السكنية يقوم الجيش بالتنكيل بالفلسطينيين حتى إن وصل الأمر إلى إطلاق الرصاص وإن كان ذلك على الأجزاء العلوية من الجسد بهدف القتل كما يقول الفلسطينيون.
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من حي المصار وفي جنين. وقال قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
5: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقا لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية.

0: الوطنية الإسرائيلية بدءا من القدس غربا إلى أريحا والبحر الميت شرقا. إذا اكتمل ذلك المخطط فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعا كاملا، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلا عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعا في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بيانا للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور، إذن السؤال الذي يطرح نفسه، هذا البيان الصادر عن الدول الأوروبية الأربعة، كيف سيكون تأثيره فعليا على الأرض، علما أن إسرائيل لا تعطي ولا تولي أي أهمية لأي من المواقف الدولية حين يتعلق الأمر بزيادة الاستيطان؟
2: صباح الخير، تحياتي. يعني فعلا إسرائيل لا تكترث إلى المواقف الدولية خاصة الأوروبية، يعني لا، لأنها تعرف أن هذه المواقف لا تترجم على أرض الواقع بخطوات عملية يمكن أن تضغط على إسرائيل منها، مثلا عقوبات اقتصادية أو مراجعة الاتفاق الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبات دبلوماسية على إسرائيل. وإسرائيل تحاول فعلا منذ أكثر من عقدين البناء في منطقة إيوان، يعني الحسم تماما أي إمكانية أو منع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة في الضفة الغربية على الأقل. ولكن يعني مع كل هذا، هذا الموقف مهم لأنه الاحتلال في الضفة الغربية خاصة في منطقة إيوان، يعني الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية تتعامل مع هذه المنطقة كأنها إقرار نهائي من إسرائيل أنها لا تريد العودة إلى عملية المفاوضات والسلام، وأنها تقطع أي إمكانية مستقبلا للعودة إلى المفاوضات. وبهذا المعنى هذا إعلان صريح من قبل إسرائيل أنها تغلق تماما ملف الترتيبات أو أي اتفاقية سياسية مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. لذلك يمكن أن يؤدي إلى مواقف أكثر يعني حدة بالاتحاد الأوروبي أو من قبل هذه الدول التي أعلنت أصدرت البيان فعلا. ولكن هذا الموقف مهم لأنه أولا يذكر العالم ويذكر إسرائيل أن هناك سياق دول، هناك دول أوروبية تعارض السياسات الإسرائيلية، ولهذه الدول لمحت أيضا بفرض عقوبات على يعني المقاولين الذين يتقدمون للبناء في هذه المنطقة. هذا يمكن أن يؤثر أيضا، ولكن بالمجمل هذا الموقف يعني غير فعال لغاية الآن على الحكومة الإسرائيلية، لأن هذه الحكومة مصرة لخلق واقع على يعني فرض أمر واقع قبل الانتخابات القادمة. سيكون من الصعب على أي حكومة أن تغيره أو تعدله حتى لو تبدل التحالف الحكومي بعد الانتخابات. لذلك هذا الموقف مهم، لكن يحتاج إلى خطوات إضافية لإثبات مدى جدية هذه الدول في فرض عقوبات أو ضغوطات جدية على إسرائيل، ولا أن لا تكتفي فقط بموقف إعلامي من هذا النوع.
1: دكتور، ما رمزية أن تكون هذه الدول الأربعة تحديدا، نحن نتحدث عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا، أن تكون هذه الدول تحديدا هي من أصدرت هذا البيان؟
2: هي عادة دول صديقة لإسرائيل، يعني تاريخيا هذه الدول كانت بعلاقة جيدة مع إسرائيل، تدعم الحكومة الإسرائيلية، تدعم يعني الاقتصاد بعلاقات جيدة اقتصادية ودبلوماسية. خاصة ألمانيا أيضا لديها مواقف سياسية تاريخية كانت تمنع أي مواقف عمليا تنتقد إسرائيل وترفض فرض عقوبات بالاتحاد الأوروبي على إسرائيل. لذلك قد يكون هذا تحول فيه مؤشر ما نحو تصعيد المواقف الأوروبية، خاصة إذا اقتنعت الدول، هذه الدول المركزية في أوروبا، إذا اقتنعت فعلا أن إسرائيل قررت نهائيا منع أي إمكانية للعودة إلى المفاوضات. ليس فقط يعني منع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، ولكن هذا القرار وبدء البناء يعني أن إسرائيل ترفض بشكل نهائي وقرار

0: الإسرائيلي بعدم العودة إلى التفاوض أو إلى المسار السلمي السياسي مع السلطة الفلسطينية. لذلك البناء في منطقة A1 يحمل دلالات خطيرة جدا، وهذا الموقف من هذه الدول تحديدا يعني يجب أن يكون مؤشر واضح لإسرائيل، أنه حتى أصدقاء إسرائيل في أوروبا والاتحاد الأوروبي يعارضون هذه السياسات. ولكن مرة أخرى، في حال يعني بقي هذا الموقف موقف لمرة واحدة أو موقف إعلاني ضريبة كلامية، لن يؤثر بشكل جدي على الحكومة الإسرائيلية، ولكن إذا تطور وتوسع وانتقل إلى محاولات يعني اتخاذ قرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، يمكن أن يتحول إلى عامل ضغط جدي على الحكومة الإسرائيلية.
1: دكتور، هل تعتقد بأن السردية تبدلت، بمعنى أنه سابقاً وقبل كل التحولات في العالم الإعلامي والرقمي كانت هناك سردية طاغية وهي السردية الإسرائيلية، هل تبدل هذا الوضع اليوم أم أن التأثير لا يزال هو نفسه؟
0: لا طبعا تبدل. أولا يعني طبيعة الإعلام تبدلت، شبكات التواصل يعني لم يعد هناك سيطرة من قبل إسرائيل على شبكات الإعلام الدولية أو على يعني محطات التلفزيون والأخبار التي كانت منحازة إلى حد ما إلى جانب إسرائيل. ولكن الذي تغير هو مكانة إسرائيل أيضا بعد حرب الإبادة على قطاع غزة. الذي تغير هو موقف الشعوب الأوروبية من إسرائيل الرافض للسياسات الإسرائيلية. ويعني كلنا نذكر الاحتجاجات والمظاهرات التي عمت العواصم الأوروبية الكبيرة والمدن الأوروبية. الآن هناك العديد من الأخبار في إسرائيل تقريبا بشكل يومي على عدم رضا كبير جدا في دول أوروبية لاستقبال السياح الإسرائيليين، أو تعامل غير يعني غير معتاد مع السياح الإسرائيليين، رفض استقبالهم، طردهم من المطاعم، عدم قبول دخولهم بعض الفنادق. هناك جو عام في أوروبا يرفض هذه السياسات ويترجم على أرض الواقع من قبل الناس على الأقل، من قبل السكان. هذا لم يتحول لغاية الآن إلى يعني تعامل رسمي من قبل الدول، ولكن على مستوى الشعوب نعم هناك تغير جدي، رافض تجاه الاستعمار الإسرائيلي في الضفة الغربية.
1: شكرا لك دكتور مطانس شحادة، كنت معنا من حيفا. تخوض الولايات المتحدة حملة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه أعلنت خزانتها أن دينها العام تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى. الأمران منفصلان لكنهما يلتقيان عند سؤال واحد: من أين تأتي الأموال؟ نديم الملاح يرصد فاتورة لا تدفع بالذخيرة بل بالاقتراض، واليوم الفائدة على الدين أغلى مما كان في أي حملة عسكرية أمريكية سابقة.
2: خذوا يوما واحدا في حياة الحكومة الأمريكية، يوما عاديا، لا حرب تبدأ فيه ولا أزمة تنفجر. في هذا اليوم وقبل أن تدفع واشنطن دولارا واحدا لجندي أو طبيب أو معلم، تكون قد دفعت 3,800,000,000 دولار فوائد على ديون اقترضتها في الماضي. ينتهي هذا اليوم وتشرق شمس اليوم التالي فتدفع المبلغ نفسه من جديد. إذن هناك خدمة الدين، 3,800,000,000 دولار. الرعاية الصحية أيضا تدفع يوميا 3,100,000,000 دولار. الدفاع يوميا 2,500,000,000 دولار. قارنوا هذه الأرقام الثلاثة التي للدولة التي تخوض حملة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط تنفق على فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على جيشها كله، وأكثر مما تنفقه على رعاية مسنيها. هذه ليست فاتورة حرب، هذه فاتورة ماض. بحسب وزارة الخزانة الأمريكية أضيف تريليون دولار كاملا في 5 أشهر فقط، هذه أسرع قفزة تريليونية في التاريخ الأمريكي. سقف الدين الأمريكي يحدده التشريع عند 41 تريليونا و100 مليار دولار. المسافة المتبقية نحو تريليون دولار جديد بحسب تلك التقديرات تبعد 4 إلى 5 أشهر. إذن الحرب المفتوحة تمول من مساحة تضيق. برنت حاليا فوق 90 دولارا للبرميل، وهنا يدخل الشرق الأوسط الحكاية. لكن اقتصاديا الصراع يبقي النفط مرتفعا، والنفط المرتفع يبقي التضخم مقلقا. التضخم المقلق يجعل من يقرض واشنطن يطلب فائدة أعلى، أي أن الحرب تصل إلى الموازنة عبر الفائدة قبل أن تصل عبر الذخيرة. ما يطلبه المستثمرون اليوم لإقراض واشنطن لأجل 30 عاما يبلغ نحو 0.35%. هذا ليس رقما تختاره واشنطن، هذا ما يشترطه من يقرضها. هنا القصة التي تغيب عن كثيرين. أمريكا لا تسدد ديونها بل تعيد اقتراضها. كل دين قديم رخيص يستحق اليوم يستبدل بدين جديد ولكن بسعر اليوم المرتفع. لهذا العداد لا يتوقف. بحسب التقديرات ترتفع خدمة الدين اليومية من 3.8 مليار دولار اليوم إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار في اليوم بحلول العام 2028. خذوا هذا الرقم، 85 مليار دولار، هذا ما دفعته وزارة الخزانة لحملة السندات أي المقرضين في يوم واحد في بحر هذا الأسبوع، هي أكبر دفعة مسجلة في تاريخها. مع تجاوز الدين 40 تريليون دولار تحركت الأصول التي يشتريها من يخشى على قيمة النقود أي على الدولار. بيتكوين قفز أكثر من 7% في يوم واحد، لامس 70,000 دولار لأول مرة منذ نحو 80 يوما. الذهب أيضا صعد إلى نحو 4,480 دولارا للأونصة. أيضا الفضة ارتفعت إلى نحو 65 دولار لكنها تبقى منخفضة بنحو 9% منذ بداية العام. لكن انتبهوا للسبب الحقيقي وراء ذلك. هذه التحركات لم يشعلها رقم الدين وحده. في اليوم نفسه أعلنت الخزانة مضاعفة عمليات إعادة شراء. شراء ماذا؟ السندات. فتراجع الدولار وهبطت العوائد، هذا وحده يكفي لرفع المعادن. إذن ما يقوله السوق؟ أمريكا لن تفلس، بل يقول شيئا أهدأ ولكن أخطر، تمويل الدولة صار أخلى.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قالت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قال بشأنها وزير الخزانة سكوت باسنت أنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. وفي الضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المصاروة وسط مدينة جنين. وبشأن الاستيطان، طلب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طلب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مناقصات للبناء ضمن المشروع E1 الاستيطاني فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. وللمزيد حول ملف التصعيد الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك إيهاب ومع كل التفاصيل المتعلقة بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، أن كنا نتحدث عن الرئيس الأمريكي أم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة، تفضل.
3: نعم رنيم، آخر التصريحات هو ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه ليس نادما على هذه الحرب وأنه كان سيتخذ هذا القرار 100 مرة لو اضطر لذلك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا بأن هذا القرار كان يجب أن يتخذ من الرؤساء الأمريكيين السابقين أو من أي دولة أخرى، وصفا إيران بأنها المتنمر في الشرق الأوسط. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الوضع الاقتصادي في إيران سيء للغاية، وأن معدلات التضخم وصلت إلى 300%، ويقول أنه ربما لدى الإيرانيين بعض القدرات العسكرية، صواريخ أو طائرات مسيرة، لكن القدرات على تصنيع هذه الصواريخ والآلات العسكرية لم تعد كما كانت عليه قبل 5 أشهر بعد الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمواقع التصنيع في إيران، على حد قول الرئيس دونالد ترامب الذي أيضا أعرب عن شكوكه في صحة استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة التي تشير إلى تراجع شعبيته بنسبة كبيرة مع عدم شعبية الحرب في إيران. ترامب يقول أنه لو ترشح للانتخابات اليوم سيفوز مرة أخرى، ويقول أن الأمريكيين يفهمون خطورة الوضع ويقدرون أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أيضا في التفاصيل، نائب الرئيس جيلي فانس يقر ويعترف بأن الضغط الاقتصادي على إيران هو الأداة الأكثر فعالية بالنسبة لواشنطن حاليا، ويقول أن هذا الضغط ربما يدفع إيران لتغيير الحسابات فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وأن الولايات المتحدة ستحاسب إيران على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. لكن أيضا نائب الرئيس يقر بأن هذه الضغوط الاقتصادية هي في الاتجاهين، في الاتجاه على إيران وأيضا على الولايات المتحدة، لكن يشير إلى أن هناك بوادر من أن الضغوط الاقتصادية على إيران هي أكثر بكثير، وبالتالي تتوقع واشنطن تغييرا في سلوك إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق. ويؤكد نائب الرئيس بأن هناك كميات كبيرة تخرج من مضيق هرمز من النفط والغاز عبر مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية، ووصلت في بعض الأحيان إلى 15 مليون برميل في بعض الأيام من المضيق عبر المسار الجنوبي تحديدا. ويؤكد أن هذه الضغوط الاقتصادية ستحقق نجاحا كبيرا على الجانب الإيراني. وزير الخزانة سكوت بيسنت يقول أنه مع حملة الضغوط أو مع تحقيق الضغط الاقتصادي الكافي على إيران، قد لا تضطر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى شن ضربات عسكرية على إيران وفق ما يقول. ويقول أن الولايات المتحدة ستنسق مع الحلفاء لشن هذه العملية التي وصفها بأنها أكبر عملية تنسيق في التاريخ من أجل خنق إيران اقتصاديا، وفرض هذا الحصار أيضا بالتنسيق أو بالتوازي مع الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية. يقول وزير الخزانة أنه سيدلي بتفاصيل أكثر حول هذا الأمر يوم الاثنين المقبل في مؤتمر صحفي يعقد هنا في واشنطن، لكنه يدعو الحلفاء إلى مشاركة الولايات المتحدة في فرض هذه العقوبات الاقتصادية على إيران وتحديدا الصين. يقول إن من مصلحة الصين أيضا المساعدة في منع إيران من السيطرة في مضيق هرمز أو تحديد التهديد الإيراني بوجه عام، لأن الصين من أكبر مستوردي النفط من الخليج، ومن مصلحتها أن تكون حركة الملاحة في المضيق بشكل آمن وبشكل سلس كما يقول وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أيضا يؤكد بأن هذه المرة مختلفة من حيث الضغوط الاقتصادية بالتوازي مع الحصار البحري. وبالحديث عن الحصار البحري، وفق شبكة CNN غادرت بالفعل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من المنطقة عائدة إلى الولايات المتحدة بعد وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن لتحل محلها في الانتشار العسكري والمشاركة في هذا الحصار البحري الذي تقول الولايات المتحدة أنه فعال بقوة على الموانئ الإيرانية لمنع تصدير النفط الإيراني.
1: شكرا لك إيهاب على كل هذه المعطيات. ومن واشنطن نتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. إذن ردود الفعل الإيرانية على كل هذه التصريحات الأمريكية معك، وكذلك كيف تترقب طهران يوم الاثنين؟
4: نعم، فور إعلان الرئيس الأمريكي عما سماه بيوم الإنذار الاقتصادي وصفا لهذه العقوبات الأمريكية، كانت هناك هذه الردود لا سيما من المسؤولين في الخارجية الإيرانية. وزير الخارجية عباس عراقجي قال إن وصف هذه العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي يهدد سيادة الدول، وقال إنها لن تؤدي إلى مزيد من الهزائم، وأنها أيضا ستدفع الإيرانيين نحو مزيد من العداء والوقوف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يقول عباس عراقجي إن هذه الإجراءات لن يكون لها أي تأثير، ويأتي نفس التعبير أيضا على لسان نائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي قال إن الولايات المتحدة قد اختارت عنوان فشلها القادم ألا وهو الخسارة الاقتصادية. يقول كاظم غريب أبادي إن الأمريكيين سيمنون بهزيمة اقتصادية بعد الهزيمة العسكرية التي منوا بها خلال الحرب الأخيرة ضد إيران. يصف المسؤولون الإيرانيون هذه العقوبات بأنها تواصل لهذه الاعتداءات، ويقولون إنها لا تهدد إيران وحسب بل تهدد جميع دول العالم، سيادة جميع دول العالم، لا سيما ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي بشأن العقوبات، بشأن تحذير الدول من أن تكون ملاذا لإيران.

0: إيران مستمرة، يقول إن إيران لم تتوقف عن إنتاج أسلحتها، ويقول إنه في حال اندلاع حرب جديدة فإنه سيكون هناك تطور في الترسانة العسكرية الإيرانية، سواء تعلق الأمر بمدآت الصواريخ الإيرانية بالأجيال الجديدة من الرؤوس الحربية للصواريخ، وكذلك بدقة إصابة الأهداف. إذن هي تصريحات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالعقوبات الاقتصادية بالتصدي لها، بتأكيد على أن طهران على أن إيران ستصمد في وجه هذه العقوبات الاقتصادية، وكذلك بأنها تشكل إرهابا اقتصاديا وتشكل تهديدا لسيادة الدول. وبشأن الظروف الاقتصادية، فقد كان هناك هذا الجدل في طهران وفي إيران خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق منه مثلا بأسعار البنزين، بتحديد أسعار الوقود في ظل الفجوة التي يقول المسؤولون الإيرانيون إنها باتت ملحوظة ما بين إنتاج البنزين وما يستهلك منه يوميا. كانت هناك تصريحات في هذا شأن، سواء تعلق الأمر بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وكذلك برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. بازشكيان كان قد حذر من أن هناك مساع لإحداث انقسام داخلي، أما محمد باقر قاليباف فقد دعا إلى ضرورة التعامل مع أزمة الوقود، مع أزمة البنزين والمحروقات في إيران بنوع من الذكاء. وهناك تحذيرات أيضا لمسؤولين إيرانيين يحذرون من استغلال ما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية من أجل إحداث انقسام داخلي وعن أزمة المحروقات والبنزين وهذه الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. نتابع التقرير التالي الذي كنا قد أعددناه من طهران.
1: طهران في ظل العقوبات والتوتر والحصار، تدور الحياة مثقلة بما خلفته الحرب على قطاع الطاقة من تبعات، وتحت وطأة فجوة تتسع بين ما تنتجه وتستورده إيران وما تستهلكه من المحروقات. فمن أصل 135 مليون لتر من الوقود تحتاجها البلاد كل يوم، لا يصل إلى الأسواق سوى 121 مليون لتر وفق تقديرات مسؤولين إيرانيين. وضع يمثل اختبارا صعبا للحكومة هذه الأيام، لا سيما في ظل سعيها الحثيث للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتحذيرات متكررة من استغلال ما تعبره البلاد من أزمات.
2: يجب أن ندير استهلاكنا بطريقة تتناسب مع حجم الإنتاج في البلاد، وأن نتمكن من التخطيط للاستهلاك بما يتوافق مع مستوى الإنتاج، ويجب أن يتعاون الشعب للوصول إلى هذا التوازن، وأن نجعل البلاد هذا العام غير محتاجة إلى استيراد البنزين، وأن نوجه الموارد التي كنا نخصصها لاستيراده إلى شراء الأدوية والسلع الأساسية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية والاقتصادية.
1: تضرر المنشآت النفطية ومصافي التكرير جراء الحرب الأخيرة أثر على إنتاج المحروقات والبتروكيماويات وفق المسؤولين الإيرانيين. ومع تصاعد الحديث في دوائر رسمية عن إعادة النظر في أسعار الوقود للتعامل مع النقص الحاصل فيما يتوفر من كميات، تتصاعد المخاوف في الشارع الإيراني من تبعات ذلك على الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين.
3: في ظل هذه الظروف لم تعد أمور حياتنا تسير كما ينبغي، وإذا ارتفع سعر البنزين فستزداد أوضاعنا سوءا في عملنا أو حياتنا، ستصبح الحياة بالنسبة إلينا أكثر صعوبة.
4: ارتفاع سعر البنزين له تأثير مباشر على جميع وسائل النقل والسلع، حتى عندما نشتري الخبز ستؤثر هذه المسألة في سعره، لأن سائق الشاحنة الذي ينقل الخبز سيقول إن سعر البنزين ارتفع.
1: وفي مواجهة فجوة تتسع بين الإنتاج والاستهلاك وأوضاع اقتصادية تنأى طهران عن دفعها نحو مزيد من التأزيم، تدرس الحكومة جملة خيارات تتراوح بين خفض الحصة المدعومة من البنزين أو تخصيص الحصص المدعومة منه للأفراد بدل المركبات. أما الخيار الثالث فهو رفع سعر البنزين من أجل توفير موارد مالية كافية للاستيراد.
5: نضطر إلى استخدام منتجات البتروكيماويات وبعض المنتجات النفطية لإنتاج مواد شبيهة بالبنزين وتوزيعها، كما نضطر إلى استيراد نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميا من أجل الاحتياط الاستراتيجي تحسبا للظروف الطارئة.
0: تتريث الحكومة الإيرانية في حسن

0: باسم سياستها بشأن المحروقات حتى الآن. ففي هذه القضية تتداخل إيلاءات الواقع الاقتصادي البحتة بحسابات السياسة ورهانات الصمود في وجه ما تعيشه البلاد من عقوبات وتحديات. باب الحرمة، الجزيرة، أهران.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إذن بعد المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي، وأيضا رأينا ما الذي ردت به الخارجية الإيرانية، يبدو أن الأمور لا تذهب نحو مزيد من الحلحلة بين الطرفين، هل توافق على ذلك؟
2: نعم أتفق مع ذلك، والسبب أن ما نراه هو ابتعاد عن الحلول الدبلوماسية، وهذه الوصفة قد جربت من قبل، وحتى بعد الضغوط الاقتصادية جربنا الحملة العسكرية وكلها لم تثمر النتائج الولايات المتحدة. السؤال هو هل هذه الجولة الجديدة من العقوبات الاقتصادية والضغوط هي ستجلب ألما اقتصاديا للبلاد، لكنها قد لا تحقق للبيت الأبيض تطلعاته. نحن نرى حربا شنت بتجاهل لرغبات البلدان في الإقليم، والولايات المتحدة مستمرة في هذه الحرب، ومن خلال هذه العقوبات إنما هم يعترفون بفشلهم عسكريا، لهذا السبب يلجؤون إلى الضغط الاقتصادي. هذا سوف يضيف طبقات جديدة لتعقيدات هذا النزاع. إيران تخضع وخضعت لعقوبات اقتصادية والضغط الأقصى، والآن الرئيس الأمريكي يطلب من البلدان الأخرى لتعزيز الحصار البحري والحصار البري والجوي على البلاد. في هذه الحالة الولايات المتحدة تعترف بأنها لوحدها لم تكسب الحرب ضد إيران، لهذا السبب تطلب مساعدة بلدان أخرى.
1: وكذلك معنا في الاستوديو تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، أرحب بك. إذن هناك من يقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأزوم بقدر ما هو مأزوم النظام الإيراني، إلى أي مدى توافق هذا القول؟
2: كلا، لست متأكدا من يقول ذلك عدا عن وسائل الإعلام. لا توجد أزمة في الولايات المتحدة، في إيران لديهم تضخم بنسبة 300%، لا يستطيعون الحصول على بضائع، بنيتهم التحتية مدمرة، والإيحاء بأن الولايات المتحدة في أزمة مثل إيران هذا أمر سخيف تماما.
1: فيما يتعلق بالأمور الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، هو معلوم بأن سعر الوقود هو أمر أساسي للأمريكيين، لا سيما محدودي الدخل وهم ليسوا بقلة. إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على الانتخابات المقبلة، وبالتالي يؤثر على القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي؟
2: هنا في الخليج نصحو كل صباح ونفكر ماذا سيحصل، هل هناك سفن تضرب أو شيء من ذلك. إذا ما صحوت في كانساس أو ماساتشوستس، هذا ليس أول ما تفكر به، وهي أمر شيء مسألة لا تؤثر في حياتك عدا عن أسعار البنزين. عندما تطرحين السؤال عن مدى تأثير ذلك، سيكون له تأثير طفيف وهو يرقى إلى مستوى الإزعاج، ولكن ليس الأزمة. كل أمريكي لديه سيارة ويحتاج إلى تعبئتها بالبنزين، وكل مرة يهزون رؤوسهم عندما يرون سعر البنزين. هم يشعرون بالإحباط، لكن الحياة تستمر، هي ليست أزمة. من الممكن أن يكون لها تأثير، لكن بيت القصيد في النهاية لن يحصل تأثير على قرارات ترامب مهما حصل. بالنسبة للحزب الجمهوري طبعا الأزمة ستحل من ناحية الانتخابات بغض النظر عن أسعار الوقود. هل ستؤثر المسألة؟ نعم، لكن ليس بالتأثير الكلي.
1: دكتور عباس، إذن مما نسمعه من وجهة نظر الأمريكية بأن الضغط على إيران هو الأكبر، وبأنه في نهاية المطاف ستنصاع إيران للشروط الأمريكية.
2: هذا هو السؤال المطروح. أي سؤال يخضع لضغط أكبر؟ لا أحد يشك في الضغط الاقتصادي لإيران، لكن السؤال هل النتيجة ستعتمد على الضغط الاقتصادي فقط؟ نحن رأينا على طول هذه المعركة الخطة تتغير والأهداف تتغير باستمرار، فلا توجد استراتيجية واضحة لكسب هذه الحرب. هذا السبب نرى هذه التغيرات. قالوا دمرنا برنامج إيران الصاروخي والنووي ونريد تغيير النظام، لكن اليوم وبدلا من التركيز على الملف النووي الكل يتحدث عن تأمين الملاحة والعبور في مضيق هرمز، وهذا يبين بشكل واضح أن الأهداف الأساسية لم تتحقق وكان هناك إخفاق استراتيجي في نعم هناك بعض المكاسب التكتيكية في أرض المعركة وفي جانب الاقتصاد، لكن الولايات المتحدة لم تحقق الغايات الاستراتيجية حتى الآن. نرى أن الولايات المتحدة تحاول فرض حصار بحري للضغط على إيران. إيران أيضا تستخدم سوق الطاقة العالمي لفرض ضغوط على الولايات المتحدة. نعم نوع الضغط على كل جانب مختلف، لكن لا يمكن أن ننكر أن الولايات المتحدة تحت ضغط. بالنسبة للولايات المتحدة الشعب معاناته تختلف عن الشعب الإيراني، لكن الرئيس الأمريكي يتجاهل المنطقة هنا وتطلعات حقوق المنطقة. هو شن الحرب من أجل مصلحة إسرائيل والكل في هذه المنطقة يخسر. هذه مسألة ينبغي الانتباه إليها. بالنسبة لترامب ليس لديه فكرة واضحة لإنهاء هذه الحرب، وهكذا سيستمر الوضع. اليوم عن هجوم عسكري وغدا عن حل دبلوماسي، ثم نأتي لنسمع الضغط الاقتصادي. الضغط الاقتصادي موجود منذ عقود ضد إيران، وأيضا رأينا سياسة الضغط الأقصى. عندما الضغط لا يأتي بالنتيجة والضغط العسكري لا يأتي بالنتيجة، هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح في الولايات المتحدة. لا أعتقد أن ترامب لديه صبر كافي لينتظر للضغط الاقتصادي أن يؤتي ثمار. هي أداة مهمة لكنه يحتاج إلى عمر بأكمله لتحقيق النتائج، إن كان سيحقق النتائج، لأننا منذ سنوات نلاحظ هذه القضية، وعلينا أن نرى كيف سترد بلدان المنطقة على هذه السياسة.
1: أستاذ تم، تحديدا فيما يتعلق بهذه النقطة، الإيرانيون يقولون لقد تم وضع عقوبات علينا، فرض عقوبات علينا لسنوات عدة ولم تنصاع إيران. إذن ماذا برأيكم سيتبدل هذه المرة، خصوصا بأن هناك من يقول بأن الأمريكيين أساءوا فهم الثقافة الإيرانية وأن الشعب الإيراني لن ينقلب ضد نظامه في وقت الحرب والشدة؟
2: أنا متأكد من أن وكالات الأنباء الإيرانية تسنيم تقول ذلك، لكن عندما تقولين البعض يقول ذلك أود أن أعرف من يقول ذلك، لأنه لا أحد يقول ذلك سوى وكالات الأنباء الإيرانية. هم يقولون أنهم عانوا من عقوبات ل47 عاما، حاولوا الالتفاف حولها، لكن إيران عاشت في ظروف معيشية فيها كثير من التحديات. نرى اقتصادهم وإلى أي شيء اختاروا إنفاق أموالهم. الحكومة انفقتها على الوكلاء والصواريخ وليس على شعبهم. عندما يتحدثون عن شعبهم أو أتمنى لو أنهم بدلا من قتلهم كما فعلوا في يناير يضعون برامج لخدمتهم. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية هناك طريقة الالتفاف في السابق كيف أنهم التفوا على العقوبات. هذا حصل بمساعدة دولتين أساسيتين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات أعلنت هذا الأسبوع أنها لن تتعامل مع إيران، لن يكون هناك تعامل تجاري وأي شيء مع إيران، وهذا مهم لعدة أسباب، ثلاثة أسباب. أولاً 31% من كل واردات إيران تأتي من الإمارات، لن يكون ذلك بعد الآن، سيكون صفر. و 13% من كل ما تصدره إيران كان يذهب إلى الإمارات، هذا سيصبح صفر الآن. وما هو أكثر أهمية هو الإمارات هي مركز مالي، وإيران كانت من خلالها تدخل وتخرج الأموال، ولن يستطيع عمل ذلك بعد الآن. هذه نقطة أساسية. عندما تحدث ضيفكم من طهران إن هذا ضعف من الولايات المتحدة أن تتعامل مع البلدان الأخرى، هذا ليس ضعفا بل قوة. هذا كان دائما في الحرب العالمية الأولى والثانية. في كل مرة البلدان عندما تتعاون تنجح. إيران ليس لديها حلفاء تعتمد عليهم. الأمر الآخر أشار إلى العنصر الزمني، وأن ترامب لا يملك الصبر لينتظر للعقوبات أن تثمر نتائج. أنا أقول الحصار البحري هو الجزء الأكثر أهمية مما تفعله الولايات المتحدة، لأننا عندما تم إدخال الحصار حيز التنفيذ إيران دخلت إلى مذكرة التفاهم، هي لم تلتزم بها وبعودها، ولكن حصلت لأيام معدودة على بعض الإراحة والإيرادات المالية. النقطة المهمة أنه كان فقط 60 يوما شعروا بعدها أن عليهم أن يتخذوا إجراءات. إذا الحصار يأخذ آثاره. لا أعتقد أن العملية ستأخذ سنين بل أشهر. وكفكرة أخيرة أقول إن الانتخابات في الأسبوع الأول من نوفمبر في الولايات المتحدة، بعد ذلك لن تكون لدينا صورة واضحة فقط عن ما سيكون وضع الكونغرس، هل سيكون تحت سيطرة حزب الرئيس أو حزب، نستخدم تعبير البطة العرجاء، هذا يعني أن الرئيس يكون في العامين الأخيرين من عهدته ولن يترشح بعد ذلك لعهدة ثالثة. هنا سيكون ترامب في وضع لا يهمه أي شيء، وبالنسبة لإيران سيكون أكثر خطورة وغير قابل لتوقع أفعاله.
1: أود الحديث عن مضيق هرمز، ولكن قبل الذهاب إلى هذه النقطة فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرتها في نهاية إجابتك أستاذ تم، هل تعتبر بأنه إذا ذهبت رياح الانتخابات بما لا يشتهي ترامب بأنه سيتمكن من زيادة الضغط على إيران إذا كان لديه كونغرس يعطل أفعاله وقراراته عند كل منعطف؟
2: ليس بالضرورة، ولكن سيكون هناك انقسام. هناك غرفتين في الكونغرس، هناك مجلس النواب ومجلس الشيوخ. في العامين الأخيرين وبعد أن يمضي الرئيس عامين، وفي 92 عاما فقط مرتين الرئيس كسب انتخابات نصفية، في كل مرة يخسر. الرئيس قد يخسر مجلس النواب لكنه لن يخسر مجلس الشيوخ، فسيكون في مكانه في البيت الأبيض في نهاية شارع بنسلفانيا أفنيو. هو بالنسبة للسياسة الخارجية هو ليس مقيدا من الكونغرس وفق الدستور الأمريكي. لو كان الديمقراطيون يسيطرون على المجلس قد يثيرون قضايا أخرى، لكنه لن يحصل على نفس التقييد كما هو متوقع.
1: دكتور عباس، أعود إلى نقطة مضيق هرمز. عندما يقول الإيرانيون بأنهم يسيطرون على هذا المضيق، ومن ثم نسمع الجهة الأمريكية التي تتحدث عن خروج بمعدل 15 مليون برميل نفط يومياً، كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
2: إيران لديها أسبابها للمحاججة بأنها بحاجة إلى ترتيبات جديدة في المنطقة لأنها واجهت عدوانا كان تهديدا لبقائها واستمرارها. إيران تعتقد أنها لم تمتلك القدرة وطبعا لم تعرف من دون هذه القدرات من دون امتلاك هذه الصواريخ ما كانت لتكون في الوضع الذي هي فيه الآن. السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية ترمي إلى إضعاف البلد وإنهاء نظام حكمه وإضعافه وتقسيمه حتى. لهذا السبب إيران تصر على موقفها. ماذا يمكن أن يكون البديل؟ البديل لو أن إيران قدمت تنازلات الولايات المتحدة لن تتوقف عند ذلك الحد. ستبدأ جولة جديدة من النزاع والضغط على البلاد. المشكلة هنا هي مشكلة ثقة. لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة. هي مسألة مصداقية. كقوة عظمى هم وقعوا مذكرة تفاهم وقعوا اتفاقا لكنهم تراجعوا عنها. المشكلة الآن الولايات المتحدة ليست راغبة في العودة إلى الإطار الذي وقعه ترامب بنفسه. لم يكن هذا اتفاق أوباما. أمريكا لا تمتلك مصداقية حتى ليوم واحد. اليوم يقول شيء وغدا يقول شيء آخر. ليس مع إيران لكن مع بلدان أخرى. هذه هي المشكلة التي تجعل من العملية كلها غير قابلة للتوقع. اليوم قد يكون لك اتفاق مع الولايات المتحدة. غدا سيتحدث يتحدثون عن قصف إيران. طبعا هذه ليست عندما يقولون أنهم لا يقلقون على الشعب الإيراني ويقولون أن الأموال تنفق على الصواريخ. نفس الشعب الذي يتحدثون عنه هو المستهدف بهذه العقوبات. والشعب هو المستخدم كما كان في الماضي. والشعب الإيراني كان الضحية منذ اليوم الأول عندما رأينا أطفال مدارس يقتلون ومستشفيات تضرب. نرى ما يحدث. حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها اختفت في فنزويلا. كل ما يتحدثون عنه هو النفط. في هذه المنطقة إذا بعد إيران سيسيطرون على النفط ويستخدمون لمصالحهم. فلا يمكن أن يكون هناك أساس متوازن لاتفاق سياسي. ما يريدون هو استسلام إيران وإيران لن تستسلم لأن كلفة الاستسلام هي أكبر بكثير من أي حملة عسكرية أو حصار بحري.
1: سيد تم، أختم معك بالسؤال التالي. يتحدث الرئيس الأمريكي عن أنه تم تدمير البحرية الإيرانية وأنه تم تدمير مصانع الصواريخ ومن ثم نرى ونسمع أن الإيرانيين يتحدثون عن أنهم مستمرين بهذه الصناعات. أتحدث عن الصواريخ وسيكون هناك مفاجآت، هذا ما قالوه يعني بين الأمس واليوم. وأيضا يتحدث ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وعن أن البواخر تمر، ولكن من ثم نرى بأن هناك نوع من سيطرة إيرانية أساسية على هذا المضيق. من نصدق اليوم؟
2: أعتقد أن الأمر صحيح بالنسبة لكل الطرفين. الولايات المتحدة وجدت ممرا لعبور السفن. السعودية وجدت ممرا آخر تمر خلاله الشحنات النفط وليس من الخليج. قبل 28 من فبراير كان هناك أكثر من 20 مليون. اليوم وبين الطرق البديلة السعودية وما تقوم به الولايات المتحدة حتى لو كان قليلا هناك حوالي 17 مليون.
1: أعتذر على المقاطعة أستاذ تم، ولكن نتابع هذه الكلمة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوب لبنان حيث يتفقد تكنى للجيش اللبناني في المدينة.
3: في أن الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فإن حكومة الإصلاح والإنقاذ التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام وأقتبس دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف، وأن تقوم بالإصلاح المطلوب لتحسين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه أيضا في أول جملة من أول فقرة من بيان الوزاري. لهذا فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندا ثانويا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير أن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء مناطق وطوائف، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك أقول لكم، حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلا في السياسة، وهذا أمر مشروع، وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة شئنا أم أبينا. لكن إذا أرادوا أن ينجحوا في إخراج البلاد من كبوتها وإنقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. وطبعا لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وأمن المواطنين. أمام أرواحهم ننحني احتراما، وإلى عائلاتهم نقول إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل إنهم شهداء الوطن بأكمله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على أرضها، ولا يعلو فوق سلاحها أي سلاح، ولا إرادة من الداخل أو الخارج فوق إرادة شعبها المعبر عنه من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأحباء، يبقى إن السيادة التي نستعيدها أمنياً يجب أن نرسخها إنمائياً واقتصادياً واجتماعياً. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل أيضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أعرف أن الكلمات لا تكفي أمام ما تتحملونه، وأن التحية مهما كانت صادقة لا توازي التضحيات التي يقدمها جنودنا وهم يؤدون واجبهم الوطني. لكنني جئت اليوم لأقول لكم باسم الحكومة وباسم كل اللبنانيين الذين يرون فيكم ضمانا لوطنهم، نحن إلى جانبكم، ونحن ملتزمون بتوفير كل مقومات نجاح مهمتكم. واسمحوا لي أن أختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية إلى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وإنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها. فهذا حقهم علينا وهذا عهدنا لهم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان.
1: وإلى ضفة الغربية، حيث أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصار ووسط مدينة جنين. وفي قرية قصرة بنابلس، يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار منازل فلسطينيين في قصرة بنابلس لليوم 13 على التوالي. وللمزيد من التفاصيل معنا من حي المصار وفي جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن كل التفاصيل معك محمد حول هذه المأساة التي طالت هذه العائلة.
4: الناس يأتون تباعا إلى هذا المكان في فناء هذه البناية تستقبل عائلة خازم المعزين بعد هذه الجريمة بساعات قليلة. نحن نتحدث عن استهداف هذا الشهيد خازم برصاص الاحتلال الحي داخل منزله بعد دقائق من استيقاظه فجرا على صوت خلع باب هذا المنزل تحديدا. التفاصيل التي سردتها لنا العائلة ومن خلال الشهود الذين كانوا في هذا المكان تحديدا تبين أن الجيش تقدم نحو هذا المكان تحديدا الواقع وسط مدينة جنين في حي المصاروة ودهم هذه البناية السكنية. وكذلك الأمر حاول خلع باب منزل لشقة سكنية تبلغ مساحتها نحو 60 مترا مربعا يقيم بها الشهيد خازم وعائلته. خلال هذا الأمر تقدم خازم نحو هذا الباب بلحظة محاولة خلعه وكان برفقته طفله آدم الذي لا يتجاوز 15 عاما. الجيش كان قد أحضر فلسطينيا كان قد احتجزه في هذه المنطقة حتى يصل به إلى هذا المكان تحديدا لمعرفة مكان هذه الشقة السكنية. حين دخول الجيش بدأ الجيش باستفزاز الشهيد خازم وكذلك الأمر التنكيل به ومحاولة إجباره على الانحناء إضافة إلى محاولة إجباره على رفع يديه. رفض الشهيد خازم ذلك وقال للجندي من أنت لأنحني لك وحتى أخضع لهذه المحاولات من الإخضاع والإذلال أمام طفله وحتى داخل بيته. الجيش كان قد اعتدى عليه وكان هناك عراك بالأيدي. تطور هذا العراق لإطلاق الرصاص مباشرة على هذا الشهيد. نحن نتحدث عن 7 رصاصات على الأقل أطلقت باتجاه الأجزاء العلوية من الجسد. دخلنا رنيم قبل قليل إلى هذا المنزل وتفقدنا الأثار الواضحة داخل هذا المنزل، أثار الدماء، فوارغ الرصاص، وحتى الخوف الذي كان يسكن الطفل آدم الذي استمعنا لشهادته برفقة عائلته. كان يتحدث وهو يشعر بحالة صدمة شديدة عن هذه التفاصيل وقال إن الجيش أحضر هذا الفلسطيني المحتجز الذي لا يعرفه وأدخله إلى هذا البيت واحتجز هذا الطفل رفقة هذا الفلسطيني داخل حمام هذا المنزل وقام بتجريدهما من كامل ملابسهما لمدة 1.5 ساعة قبل انسحابه بعد احتجاز جثمان هذا الشهيد. من هو هذا الشهيد؟ الشهيد فتحي خازم هو فلسطيني من مدينة جنين، كان يسكن مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين. رمزية هذا الشهيد كانت في السنوات 4 الأخيرة خاصة بعد استشهاد نجله رعد الذي نفذ عملية في شارع ديزنكوف في تل أبيب في 7 نيسان لعام 2022. بعدها ب5 أشهر حاصرت قوة إسرائيلية منزل كان بداخله نجله الآخر عبد الرحمن واستشهد كذلك الأمر. وما زالت شقيقتهم منذ عام من الآن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تخضع للاعتقال الإداري دون تهمة. عمليا الجيش ادعى أن خازم حاول طعن الجنود خلال عملية اقتحام ودهم هذا المنزل. المنزل، لكن بالنسبة للفلسطينيين بات مألوفا عمليات التنكيل الميداني التي ينفذها الجيش الذي يمتلك هذه الأوامر بإطلاق الرصاص مباشرة على الفلسطينيين دون أن يأبه لا بحساب أو حتى مساءلة أو عقاب. عمليا نحن نتحدث عن مئات الحالات المشابهة التي كانت لفلسطينيين قتلوا سواء داخل منازلهم أو حتى فوق أسرتهم أو حتى في فناء منازلهم دون أن يفعلوا أي شيء أو حتى دون أن يشكلوا أي خطر على الجنود، لكن دائما الادعاء الإسرائيلي يسبق أي تفصيل مرتبط بهذه الحوادث، سواء من خلال الادعاء بمحاولة الطعن أو الدهس أو غيرها من الادعاءات التي بات الفلسطينيون يحفظونها ظهرا عن قلب.
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من حي المصار وفي جنين. نبقى في ملف الضفة الغربية، حيث قال قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أن طرح إسرائيل

0: تمويل عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول. وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1.
1: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقاً لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءاً من القدس غرباً إلى أريحا والبحر الميت شرقاً. إذا اكتمل ذلك المخطط، فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعاً كاملاً، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلاً عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة الضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
0: ومن القدس ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، بأي إطار تضع هذا البيان؟ بإطار رفع المسؤولية المعنوية، أم أنه قد يكون هناك تأثير فعلي لبيان الدول الأوروبية الأربعة؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. هذا بيان حفظ ماء الوجه، ليس إلا لأن الغرب والاتحاد الأوروبي يدين الاستيطان منذ عشرات السنين، والاستيطان يتوسع، والغرب سقط في امتحان مقدرته إلى أن يترجم هذه الانتقادات والإدانات إلى فعل يكبح جماح هذا الانفلات الإسرائيلي، وقد سقط في امتحان ما هو أكبر وأفظع في السلوك الإسرائيلي من الاستيطان في المقتلة التي حدثت في غزة، ومع كل الضغط الذي طال حكومات أوروبا والغرب هي لم تجرؤ على الانتقال في سلوكها مع إسرائيل لاتخاذ عقوبات ضد النظام نفسه. هم ينتقدون كلاما فيما تستمر العلاقات التجارية والاقتصادية والتسليح والعلاقات الاستخبارية مع إسرائيل، حتى أن شولتز يعني قال المستشار الألماني بأنه تربطه علاقة خاصة أو تربط ألمانيا علاقة خاصة بإسرائيل، ولا يمكن أن يذهب إلى فرض عقوبات على النظام كاملا لا في المدى المنظور ولا في المدى البعيد. إذن هذا يوصلنا إلى القناعة بأن ما يجري هو مجرد بيع وهم، وإسرائيل باتت لا تبالي بهذا الذي يجري، بل أكثر من ذلك هي إن شئت باتت تستثمر هذا الذي يجري. أعضاء اليمين الذين شرعنوا مثل هذه الخطوات الاستيطانية، وتحديدا سموتريتش مثلا، بات يتخذ من مثل هذه التصريحات مادة ليقرع فيها الغرب والأوروبيين، ويتباهى ويستعرض أمام الداخل الإسرائيلي في محاولة لاستقطاب الناخبين الإسرائيليين. ظهر بالأمس ليقول لوزير خارجية بريطانيا أنه الانتداب البريطاني انتهى، وبأن إسرائيل ستفعل ما في مصلحتها دون أن تلتفت لكل هذه الأصوات، وكأنه يقول هذه جعجعة لا معنى لها بالنسبة لإسرائيل. ولذلك مرة أخرى يعني الامتحان الحقيقي هو في مقدرة الاتحاد الأوروبي أن يحول هذه الانتقادات الشكلية وهذه

0: البيانات إلى خطوات عملية تتخذ لمنع إسرائيل. هل تعتقد إسرائيل فعلا بأن هذه الخطوات قد تترجم إلى إجراءات وعقابات ويعني خطوات فعلية على الأرض تمنع إسرائيل؟ مرة أخرى نعود إلى التجربة القريبة والبعيدة، علمتنا بأنه حتى الاتحاد الأوروبي حينما يقرر أن ينتقل من الكلام إلى الفعل يتناول أشخاص. يعني لاحظ اليوم يجري الحديث عن بنغفير لوحده، عن سموتريتش لوحده، وكأن المسألة هي مسألة شخصية بين الفلسطينيين وهؤلاء وزراء في حكوماتهم، هؤلاء يتولون مناصب مهمة في هذه الحكومة، المال والأمن. ولذلك أين يعني علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنظومة كاملة؟ هذه الحكومة هي التي تشرع هذه الخطوات، هذا القرار لم يسقط من السماء، هذا القرار اتخذ في أطر رسمية في داخل الدولة وفي في الحكومة، وبالتالي المفترض أن الاتحاد الأوروبي يذهب في خطواته إلى اتخاذ خطوات فعلية حتى نصدق أن فعلا هذا الاتحاد الأوروبي لا يبيعنا مجرد شعارات من باب رفع العدد،
1: دكتور، ما
0: إنما
1: هي
0: هو فعلا
1: الخطوات
0: يتخذ خطوات
1: الفعلية؟
0: لمنعه.
1: ما هي الخطوات الفعلية؟
0: فرض
1: تفضل.
0: العقوبات، فرض العقوبات الدبلوماسية، فرض العقوبات التجارية، فرض العقوبات الاقتصادية، ملاحقة وزراء ويعني إدانتهم في المنابر الدولية، هذه كل خطوات تجعل إسرائيل تتراجع. إن كانت إسرائيل مقتنعة تماما بأن ما تفعله أو ما يفعله الغرب هو مجرد بيع الشعارات هي لن تبالي، لكن إن ثبت بأن هذا قد يترجم فعلا إلى خطوات تعاقب إسرائيل، تجعلها تدفع ثمن، تجعلها تعيد حساباتها مرة تلو الأخرى دون أن تذهب إلى مثل هذه الخطوات. والمسألة ليست مرتبطة فقط بالغرب والاتحاد الأوروبي، إسرائيل تشعر بأن هنالك هامش واسع جدا تتصرف فيه بما يحلو لها دون أن يرتب عليها أثمان، لا في المنابر الدولية ولا في علاقتها أيضا بمحيط عربي إسلامي لا يملك إلا أيضا الشجب والإدانة، وبالولايات المتحدة التي إن لم تسكت فهي أيضا تشرع مثل هذه الخطوات. ولذلك ما الذي سيمنع إسرائيل من أن تمضي في مثل هذه خطوات إن لم تعتقد بأنه فعلا مثل هذا السلوك الذي لا يبالي بالقانون الدولي، المخالف للقانون الدولي، المدير الظاهر للقانون الدولي، بل الساخر من القانون الدولي ومن الانتقادات الغربية، إن لم يرتب عليها أثمان أعتقد بأننا مجرد يعني نحاول أن نظهر، أو الغرب يحاول أن يظهر بأنه يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، إلى جانب منع هدم فكرة الدولة الفلسطينية، لكنه بشكل أو بآخر يساهم في وأد الدولة الفلسطينية حينما يكتفي بسقوف الكلام ويترك سموتريتش وبينغفير ولهذه الحكومة اليمينية أن تتصرف كما يحلو لهم. يعلمون بأن إقامة الإيوان في منطقة القدس تعني يعني الشعرة الأخيرة في فكرة التواصل الجغرافي لإقامة دولة فلسطينية، هو أصلا هذا الواقع دمر على امتداد السنوات الماضية، الحكومة في التشريعات التي اتخذتها وفي الإجراءات التي اتخذتها في الضفة الغربية قتلت هذه الفكرة، لكن اليوم هي تريد التأكيد على قتلها وبشكل كامل. والغرب للأسف الشديد يتفرج، هو الذي تبنى أن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، ربما تذكرين جزء من الاتحاد الأوروبي طرحوا فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. طيب اعترفتم بالدولة الفلسطينية، أين ستقوم الدولة الفلسطينية التي اعترفتم بها وهللتم لهذا الاعتراف باعتباره إنجاز؟ وهو حتى في حينه أتى تحت الضغط الشعبي الكبير الذي تعاظم ضد سكوت الحكومات الأوروبية والغربية على ما يجري في القطاع. ولذلك يعني نحن لا نستغرب أن مثل هذه المواقف ستبقى حبرا على ورق.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. تخوض الولايات المتحدة حملة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه أعلنت خزانتها أن دينها العام تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى. الأمران منفصلان لكنهما يلتقيان عند سؤال واحد: من أين تأتي الأموال؟ نديم الملاح يرصد فاتورة لا تدفع بالذخيرة بل بالاقتراض، واليوم الفائدة على الدين أغلى مما كانت في أي حملة عسكرية سابقة أمريكية.
2: خذوا يوما واحدا في حياة الحكومة الأمريكية، يوما عاديا لا حرب تبدأ فيه ولا أزمة تنفجر. في هذا اليوم وقبل أن تدفع واشنطن دولارا واحدا لجندي أو طبيب أو معلم، تكون قد دفعت 3,800,000,000 دولار فوائد على ديون اقترضتها في الماضي. ينتهي هذا اليوم وتشرق شمس اليوم التالي فتدفع المبلغ نفسه من جديد. إذن هناك خدمة الدين، 3,800,000,000 دولار. الرعاية الصحية أيضا تدفع يوميا 3,100,000,000 دولار. الدفاع يوميا 2,500,000,000 دولار. قارنوا هذه الأرقام الثلاثة التي للدولة التي تخوض حملة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط تنفق على فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على جيشها كله، وأكثر مما تنفقه على رعاية مسنيها. هذه ليست فاتورة حرب، هذه فاتورة ماض. بحسب وزارة الخزانة الأمريكية أضيف تريليون دولار كاملا في 5 أشهر فقط، هذه أسرع قفزة تريليونية في التاريخ الأمريكي. سقف الدين الأمريكي يحدده التشريع عند 41 تريليونا و100 مليار دولار. المسافة المتبقية نحو تريليون دولار جديد بحسب تلك التقديرات تبعد 4 إلى 5 أشهر، إذن الحرب المفتوحة تمول من مساحة تضيق. برنت حاليا فوق 90 دولارا للبرميل، وهنا يدخل الشرق الأوسط الحكاية، لكن اقتصاديا الصراع يبقي النفط مرتفعا، والنفط المرتفع يبقي التضخم مقلقا. التضخم المقلق يجعل من يقرض واشنطن يطلب فائدة أعلى، أي أن الحرب تصل إلى الموازنة عبر الفائدة قبل أن تصل عبر الذخيرة. ما يطلبه المستثمرون اليوم لإقراض واشنطن لأجل 30 عاما يبلغ نحو 0.35%. هذا ليس رقما تختاره واشنطن، هذا ما يشترطه من يقرضها. هنا القصة التي تغيب عن كثيرين. أمريكا لا تسدد ديونها بل تعيد اقتراضها. كل دين قديم رخيص يستحق اليوم يستبدل بدين جديد، ولكن بسعر اليوم المرتفع. لهذا العداد لا يتوقف. بحسب التقديرات ترتفع خدمة الدين اليومية من 3.8 مليار دولار اليوم إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار في اليوم بحلول العام 2028. خذوا هذا الرقم، 85 مليار دولار، هذا ما دفعته وزارة الخزانة لحملة السندات أي المقرضين في يوم واحد في بحر هذا الأسبوع، هي أكبر دفعة مسجلة في تاريخها. مع تجاوز الدين 40 تريليون دولار تحركت الأصول التي يشتريها من يخشى على قيمة النقود أي على الدولار. بيتكوين قفز أكثر من 7% في يوم واحد، لامس 70,000 دولار لأول مرة منذ نحو 80 يوما. الذهب أيضا صعد إلى نحو 4,480 دولارا للأونصة. أيضا الفضة ارتفعت إلى نحو 65 دولار، لكنها تبقى منخفضة بنحو 9% منذ بداية العام. لكن انتبهوا للسبب الحقيقي وراء ذلك. هذه التحركات لم يشعلها رقم الدين وحده. في اليوم نفسه أعلنت الخزانة مضاعفة عمليات إعادة شراء. شراء ماذا؟ السندات. فتراجع الدولار وهبطت العوائد، هذا وحده يكفي لرفع المعادن. إذن ما يقوله السوق؟ أمريكا لن تفلس، بل يقول شيئا أهدأ ولكن أخطر، تمويل الدولة صار أخلى.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميلة سلمى الجمل، وإلى اللقاء.
3: لما بيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
4: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في

0: هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.
1: نبدأ بهذا الخبر.
2: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
3: أحداث تتسارع.
4: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
5: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
3: مشهد يتغير
1: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
3: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
3: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
3: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
3: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
3: نبقى مع كل تطور.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قال من شأنها وزير الخزانة سكوت باسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها وأنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. في لبنان نفذت إسرائيل غارة على بلدة برعشين في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. هذا وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال تفقده ثكنى للجيش اللبناني في مدينة صور، شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. في الضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المصاروة وسط مدينة جنين. وفي شأن الاستيطاني طالب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طلبوا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مناقصات للبناء ضمن المشروع E1 الاستيطاني فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. حول الملف الإيراني الأمريكي، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما. إيهاب، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على سياق التصريحات الأمريكية الواردة على لسان الرئيس الأمريكي ونائبه حول الأزمة مع إيران والملف النووي تحديدا وارتفاعه إلى سقف هذه التصريحات.
1: نعم سلمى، هي كانت رسائل للداخل والخارج من الرئيس دونالد ترامب، من نائبه جيدي فانس، من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. الرئيس الأمريكي يقول للأمريكيين أن هذه كانت حرب اضطرارية وليست اختيار، وأنه كان ليس أمامه أي خيار سوى شن هذا الهجوم على إيران لمنعها من امتلاك إيران من سلاح نووي. يقول أنه صحح خطأ منذ عقود كان يجب أن يقوم بهذا الأمر الرؤساء الأمريكيون السابقون أو أي دولة أخرى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، الذي يؤكد بأنه إذا كانت إيران تمتلك هذا السلاح لشنت هجوما على إسرائيل وعلى دول المنطقة، ووصفها بأنها المتنمر في الشرق الأوسط منذ عقود طويلة. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الأمريكيين يتفهمون هذا الوضع وارتفاع الأسعار المحروقات و

0: إن هذا الأمر ليس لا يعادل أي شيء مقابل منع إيران ومنع الخطر الإيراني على حد قوله. وفي تقديره للوضع الاقتصادي في إيران يؤكد ترامب بأن الوضع هناك سيء للغاية مع ارتفاع معدلات التضخم، وأنه تم القضاء على القدرات الصناعية الدفاعية العسكرية في إيران، مع إقراره بأن الجانب الإيراني ما زال يمتلك بعض القدرات سواء الصاروخية أو على صعيد الطائرات المسيرة، لكنه يؤكد بأنها أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. أيضا نائب الرئيس جيدي فانس يؤكد بأن سياسة الضغط الاقتصادي ووفق ما يرى البيت الأبيض هي الأكثر فعالية في هذه المرحلة، وربما هي الخيار المناسب من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب في شن هذه الحملة الاقتصادية على الجانب الإيراني. يقول نائب الرئيس إن إيران تخضع لضغوط اقتصادية كبيرة، وعلى الرغم من أن الوضع الحالي في المعركة المتبادلة من الضغوط، حيث تضغط الولايات المتحدة على إيران من خلال الحصار البحري أو من خلال الضغوط الاقتصادية، وأيضا تراهن إيران على الأزمة في الداخل الأمريكي مع زيادة الغضب الشعبي وارتفاع أسعار المحروقات. لكن يؤكد النائب الرئيس بأنه يعتقد بأن الألم الاقتصادي على إيران أكثر بكثير، وأنه ربما يحدث تغييرا في طريقة تعامل إيران في على صعيد المفاوضات. ويؤكد بأن الولايات المتحدة ستحاسب النظام الإيراني على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع إقراره أو مع تأكيده بأن الولايات المتحدة تساعد في إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز منذ فترة طويلة، وتحديدا من المسار الجنوبي. نائب الرئيس جيدي فانس يؤكد أن هذه المرحلة مهمة للغاية من خلال هذه الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني. كذلك وزير الخزانة الأمريكي يدعو الدول الحليفة للولايات المتحدة للمساعدة في تطبيق هذه العقوبات الاقتصادية المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل على الجانب الإيراني، ويقول صراحة إحنا نحن في هذه المرحلة من معنا ومن ضد الولايات المتحدة، مهددا أيضا بما قال الرئيس دونالد ترامب من قبل بشن عقوبات مالية واقتصادية على الدول التي لن تساعد الولايات المتحدة في هذا الحصار الاقتصادي ومنع التعامل المالي والاقتصادي مع الجانب الإيراني. أيضا على صعيد الصين، لكون الصين هي الأكبر شريك تجاري مع إيران، يقول وزير الخزانة إن من مصلحة الصين المساعدة في هذا الأمر، خاصة وأنها من أكبر مستوردي النفط أيضا من منطقة الخليج، وبالتالي من مصلحة الصين أن يفتح مضيق هرمز بالكامل وأن يحيد أو التهديد الإيراني سواء في المنطقة أو في العالم على وجهة نظري ومن وجهة نظري. ويؤكد أيضا بأن الشكوك حول فعالية هذه الخطة ليست في محلها، خاصة وأنه يقول أن هذه ضربة مزدوجة سواء عبر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية أو من خلال حزمة العقوبات التي يقول أنها ستكون أكبر تنسيق في التاريخ من الولايات المتحدة ومن حلفائها، وأنها ستؤدي إلى عزلة النظام الإيراني بشكل كبير. فيما يتعلق بالحصار البحري، غادرت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المنطقة وفق ما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN بعد أن وصلت حاملة الطائرات USS جورج واشنطن لتحل محلها في المنطقة سلمى.
1: شكرا لك بابا، عفوا إيهاب العبسي من واشنطن. بابا ولد حرمة، في طهران أيضا هناك تصريحات موازية لحزمة التصريحات الأمريكية والإجراءات أيضا التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذها، خاصة في ملف الخنق الاقتصادي.
2: نعم بالفعل، بدر المسؤولون الإيرانيون وفور إعلان ترامب ما وصفه بالإنزالي الاقتصادي وصفا لهذه العقوبات على إيران، بدر هؤلاء المسؤولون بالرد عليه سواء تعلق الأمر بوزير الخارجية عباس عراقجي أو بنائبه للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبدي. وهناك أيضا تصريحات في هذا الشأن لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. يقول وزير الخارجية عباس عراقجي، يقول إن هذه العقوبات هي محاولة لصرف الأنظار عما يراها ظروف اقتصادية صعبة تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في حجم الديون وكذلك في ارتفاع تكاليف الفوائد. يرفق معززا كلامه بشأن الظروف الاقتصادية الاقتصادية. ما كتبت وسائل إعلام أمريكية بشأن تجاوز الديون الأمريكية عتبة 40 تريليون دولار، يقول إن هذه العقوبات إرهاب اقتصادي يهدد سيادة دول العالم، ويقول إن هذه العقوبات لن تفضي وفق تعبيره إلى مزيد من الهزائم وتأجيج عداء الإيرانيين للولايات المتحدة الأمريكية. نائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي يمضي أيضا في نفس الاتجاه، يقول إن الأمريكيين قد

0: الهزيمة الاقتصادية بعدما كانت هناك هزيمة عسكرية لهم وفق تعبيره تكبدتها الولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة. يقول إن هناك تناقضا في الخطاب الأمريكي، فإنه في الوقت الذي تقول الولايات المتحدة، يقول المسؤولون الأمريكيون إن إيران على شفا الانهيار، فإنهم يسارعون إلى الاستعانة، إلى دعوة حلفائهم من أجل تعزيز نتائج وتبعات هذه العقوبات الاقتصادية التي تعلنها الولايات المتحدة ضد إيران. محمد بكر قليباف رئيس البرلمان الإيراني أيضا يقول إن الولايات إن بلادها ستتخذ ما سيعزز من صمودها في وجه هذه العقوبات، ويقول إن هذه العقوبات تأتي في ظل عجز الولايات المتحدة عن هزيمة إيران. تصريحات مختلفة لهؤلاء المسؤولين تمضي في هذا الاتجاه، يمكن تلخيصها في وصف هذه العقوبات بأنها دليل على فشل الحرب العسكرية، دليل على فشل الاستهداف العسكري لإيران. وتوصف هذه العقوبات هنا لا سيما من الخارجية الإيرانية بأنها جريمة، بأنها إرهاب عالمي، بأنها إرهاب اقتصادي يهدد سيادة دول، في إشارة إلى تلك التهديدات والوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محذرا الدول من مساعدة إيران في تجاوز هذه العقوبات، في تجاوز هذا الخنق الاقتصادي الذي تسعى الولايات المتحدة لفرضه على إيران. وكانت هناك خلال الأيام الماضية تصريحات بشأن الظروف الاقتصادية، بشأن ما يراه الأمريكيون محاولات لإحداث انقسام عبر هذه الإجراءات، وعبر كذلك استغلال الوضع الداخلي لا سيما ما تعلق منه بالاقتصاد والظروف المعيشية. رئيس البرلمان محمد بكر قليباف كان قد عرج على هذا الوضع الذي تعيشه بلاده بشأن أزمة البنزين وهذه الفجوة المتنامية ما بين ما تنتجه وتستورده إيران من البنزين وحاجتها اليومية واستهلاكها. يقول إنه ينبغي التعامل بذكاء، وهناك تحذيرات أيضا لمسؤولين آخرين من استغلال من يصفهم المسؤولون الإيرانيون بالأعداء لهذه الأوضاع من أجل إحداث انقسام أو شرخ داخل إيران. إذن هي تأكيدات مختلفة تأتي من مسؤولين مختلفين سياسيين هنا لا سيما من الخارجية الإيرانية بشأن هذه العقوبات، وصفها بالجريمة، وصفها بالإرهاب الاقتصادي، وكذلك عزم طهران على التصدي لها، ووصفها أيضا بأنها محاولة ثانية بعد فشل الخيار العسكري ضد طهران وعجز الولايات المتحدة عن تحقيق أهدافها في هذه الحرب كما يصور ذلك الإيرانيون. في الشق العسكري كانت هناك تصريحات للناطق باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إنتاج الحربية مستمر في إيران، وإن إيران تواصل إنتاج العتاد والسلاح تحسبا لأي حرب قادمة وفق تعبير هؤلاء المسؤولين.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران للنقاش حول هذه التطورات. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن عمان الدكتور عمر خليف غرايبة الخبير في الاقتصاد الدولي. مرحبا بكما. دكتور شرقاوي، لماذا يعود التركيز بالإضافة لمضيق هرمز على الملف النووي مرة أخرى في حديث ترامب ونائبه هذه المرة؟
2: لأنه يشكل مرجعية يحتمي بها ترامب كلما وجد أن هناك تعثر، سواء في السياق العسكري، سياق المفاوضات، سياق العقوبات، بمعنى أنه يذكر ناخبيه في الولايات المتحدة أنه لا زال يتمسك بما وعد به منذ سنوات، وهو القضاء على البرنامج النووي الإيراني. إذن يمكن اعتبار هذه السردية، القضاء على البرنامج النووي الإيراني، بمثابة تبرير جاهز، أو بمعنى أن هذا هو آلية إدارة الصراع في حالة عدم نجاعة الخيارات الأخرى. وحتى الآن لدينا ثلاثة منطلقات أصبحت في حالة جمود: خيار عسكري، خيار تفاوضي، وخيار تجميد لا حرب لا سلم. حتى الخيار الثالث بين المنزلتين أصبح الآن متجاوزا. إذن الخيار الرابع هو أيضا خيار مؤقت، بمعنى أن فعالية العقوبات أو الخنق الاقتصادي تتوقف على رهانين. الرهان الأول أحادي، بمعنى لن ينفع أي قرار أحادي من الولايات المتحدة باتجاه خنق الاقتصاد الإيراني، أو الرهان البنيوي، بمعنى أن هناك دول خاصة دول آسيا المتصلة

0: متصلة أو المرتبطة بشكل أو بآخر باقتصاديات إيران. هذه الدول إذا ساهمت وشاركت مع الولايات المتحدة في عملية الخنق هنا يمكن أن تكون هناك فعالية، لكن إذا ظلت العقوبات أو ظلت الحرب الاقتصادية فقط وحدية أعتقد هي رمية في اتجاه واحد. فبالتالي هي يعني موضوع الحرب الاقتصادية أو الخنق الاقتصادي أيضا خيار مؤقت ونسبي وليس حتمي ولا مطلق.
1: ويعني طالما وصلنا إلى هذه النقطة وهي هذا الخيار الاقتصادي، عملية الخنق والإكراه الاقتصادي في حرب، يعني وصفها ترامب دكتور عمر بأنها إنزال نورماندي اقتصادي ثاني، يعني شبهها بهذا التشبيه لقوتها. كيف تنظر إلى إمكانية أن تكون ناجعة؟
2: مساء الخير أستاذ سلمى، مساء الخير لضيفك الكريم ولمشاهدينك الكرام. نعم، أنا أعتقد أنه يعني تأكيدا على كلام ضيفك الكريم، هناك موجعة ستكون عقوبات ممكن اقتصادية. مثلا نبدأ بالمستوى التمويل، إيران تمول نفسها من خلال الغاز والنفط والتجارة البينية بينها وبين بعض الدول الإقليمية مثل تركيا والإمارات وبعض الدول أخرى. العقوبات ستزداد على إيران، بمعنى أن التجارة والشحن سيتم استهداف السفن التي تنقل النفط والبضائع الإيرانية سواء من الخارج أو إلى الداخل أو العكس بطرق بشكل عكسي. القضية الثانية أن النفط تعتمد عليه إيران بشكل كبير، كانت تصدر رغم العقوبات 1,800,000 برميل قبل عام 2025 قبل الحرب، لكن عندما دخلت الحرب أصبح التضييق واضح على صادراتها النفطية. وإذا ضيق على إيران من خلال صادراتها النفطية والغاز، إيرادات الدولة ستنخفض بشكل كبير. ونحن نرى كيف أن إيران الآن تعاني من قضية الركود التضخمي. صحيح أن دول العالم كلها تعاني بنسب متفاوتة، لكن إذا نظرنا إلى إيران، الاقتصاد الإيراني انكمش بمقدار تقريبا 6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا على مستوى النمو. وعلى مستوى التضخم نلاحظ أن أرقام التضخم تضاعفت ووصلت إلى 88%، ما عدا النظر إلى الريال الإيراني الذي يساوي الدولار الواحد 1,375,000 ريال إيراني مقابل الدولار الواحد، وهذا انهيار في العملة. لكن لا نستطيع أن نقول انهيار ما دامت الدولة قائمة وما دالت ما زالت لديها القدرة على التصدير والتمويل نفسها. القضية الأخرى المهمة في هون أن تصريحات ترامب هي تخاطب الداخل الإيراني، بمعنى أن أسعار الغذاء سترتفع أيها الإيرانيون، بمعنى أن اللحوم ارتفعت بالسابق الفترة السابقة 178%، الألبان ارتفعت 151%، الحبوب والخبز ارتفع 138%. أنتم لم تروا شيئا بعد العقوبات التي ستأتي عليكم والضغط والخناق. وسوق العمل، العامل الإيراني أو الموظف الإيراني الحد الأدنى للأجور $95، وهذا قليل كثيرا. القضية الثانية، ارتفعت البطالة في الفترة الماضية من 8% إلى تقريبا 9% حسب البيانات وتقديرات المعلنة. وقضية أيضا هنا لما نحكي نطلع من مستوى الأفراد إلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، العقل الترامبي الرئيس ترامب يخاطب المستثمرين الأجانب بطريقة والرأس المال الأجنبي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، عندما يقول أن أو يلمح أو يلوح عن الاستثمار والتكنولوجيا، لا تستثمروا ولا تتوجهوا إلى قطاعات معينة تكنولوجية في إيران. هذا كله يضرب المستهلك الإيراني ويضرب المستثمر الإيراني سواء المحلي أو الأجنبي.
1: ولكن دكتور عمر، دكتور عمر، هل ترى بأن إيران التي لديها خبرة في إدارة اقتصاد العقوبات أن تستطيع أن تدير هذه المرحلة، خاصة بأنها يعني تعرف تماما بأن هدف حسب وزير الخزانة الأمريكي هدف هذه العقوبات وتغيير النظام؟ إذن هي معنية بإدارة مختلفة، هل تراها قادرة على تطويع الأدوات التي تمتلكها اقتصاديا ضمن هذه الحرب الاقتصادية؟
2: إيران صحيح أستاذة سلمى، إيران تملك خبرة طويلة من أكثر من 30 و40 سنة لديها وعليها عقوبات، وإيران لديها خبرة أصبحت كبيرة، إلى إضافة إلى ذلك وجود الصين وروسيا هي عامل مساعد بشكل كبير وتعزيزي. لذلك نلاحظ أن الرئيس ترامب يرسل دائما رسائل إلى الصين، ابتعدوا عن إيران، لا تتدخلوا في الشأن الإيراني، لا تدعموا إيران. وجود الصين وروسيا هو عامل مهم، لكن عندما نسقط الحالة الروسية على الإيرانية، مثلا روسيا تعرضت إلى عقوبات كبيرة، لكن أسطول الظل في روسيا يتجاوز 500 سفينة بحرية، أسطول ظل ضخم لدى روسيا. إيران ليس لديها أسطول ظل كبير مثل روسيا، إيران تتجاوز 50-70 سفينة فقط. لذلك أنا أعتقد وقراءتي للموضوع في الفترة القادمة أن أمريكا ليس فقط ستثقل على إيران بالعقوبات على مستوى التجارة والشحن والبنوك والتمويل والنفط والاستثمار والتكنولوجيا، لا، أمريكا ستعزز وجودها في مضيق هرمز وتزيد الخناق على محيط قشم والساحل الجنوبي، بحيث تضرب بنية تحتية بشكل كبير تعطل إمداداتها، والهدف من ذلك إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز أولا، وإضعاف الدولة ثانيا من ناحية ميزان تجاري صادرات وواردات، وإضعاف إيرادات الدولة من ناحية نفقات وإيرادات.
1: هل ترى هذا الأمر ممكن دكتور محمد، يعني الذهاب إلى خيارات عسكرية كما يتحدث الدكتور عمر، خاصة بأن جيدين فانس قال يعني البارحة وتحدث بأن الخيار العسكري هو مطروح وموجود على الطاولة، وحاملة الطائرات تم استبدالها؟
0: ترامب دائما يستخدم أدوات بشكل مؤقت، بمعنى لا يستقر على حال، فبالتالي وإن اختار الآن أسلوب الحرب الاقتصادية إلا أنه من المحتمل أن نصل إلى في منتصف أكتوبر المقبل إلى مفاجأة عسكرية، بمعنى أن هناك من صقور البنتاغون من سيقنعه بأن هناك مفعول الحرب الاقتصادية. أصبحت إيران في وضع الوهن، وضع شبه شلل، ما نحتاجه فقط لضربة قوية تكسر عظام إيران، ولكن هذه أيضا فرضية ليست مضمونة ولا مطلقة. فبالتالي لا شك أن الآن هذه الحرب الاقتصادية ستضعف إيران، فقد وسترتفع مستويات التضخم وقد تصل إلى 300%، وقد تعاني إيران من شح المداخل سواء على مستوى عدم تصدير النفط أو المرافق الحيوية الأخرى. ولكن أيضا هناك مدرسة تفكير أخرى تقول إن إيران بتجاربها ل 47 عاما تستطيع الآن أن تدبر أمرها بين اقتصاد الإنفاق واقتصاد التقشف، فبالتالي المدرسة الإيرانية في التقشف تستطيع أيضا الالتفاف على هذه الحرب. وأيضا ينبغي أن نستحضر، هل من المؤكد حقيقة أن الصين وبقية الدول التي تشارك حدودها وهي 15 دولة تطلع أو تشارك الحدود مع إيران، هل جميعها ستكون على قلب رجل واحد؟ هل جميعها ستستجيب لنداء وضغوط ترامب؟ أشك في ذلك. فبالتالي هي فرصة للضغط الاقتصادي على إيران، ولكن هذا الضغط الاقتصادي قد يكون أيضا فرصة لما نسميهم بأثرياء الحروب وأثرياء الأزمات. فبالتالي إذا حاول ترامب أن يغلق الباب الأمامي على الإيرانيين، هناك دائما أبواب خلفية، فينبغي أن نأخذ الوضع الاقتصادي الإيراني في الأسابيع والشهرين المقبلين على الأقل بهذه الثنائية، أن هناك ضغطا من اتجاه ولكن هناك بحث عن فسحة في اتجاه آخر. فمسألة الآن النقطة النهائية أن الصين الآن تخوض معركتها حول التعددية القطبية، وأن هي ثاني أو أكبر قوة عظمى تتنافس مع الولايات المتحدة، ليس بالمواجهات المسلحة وإنما بلغة وأساليب الاقتصاد السياسي. فبالتالي الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران قد تديرها الصين بطريقتها، بطريقة هادئة، وبالتالي تكون هي المستفيد الأكبر أكثر من ترامب وأكثر من طهران.
1: دكتور عمر، يعني هل تؤخذ يعني ضمن هذه الحرب الاقتصادية مصالح الحلفاء؟

0: وأيضا الأصدقاء يعني من قبل واشنطن ضمن هذه الرؤية؟
1: طبيعي، يعني هذه الحرب أنا أعتقد أنها بين قطبين، القطب الأمريكي الذي يقوده ويحافظ على وضعه في العالم وكدولار أمريكي مسيطر ومهيمن، ومع أوروبا وإسرائيل كذراع متقدم في المنطقة، وبالمقابل الصين وروسيا وكذراع متقدم إيران في المنطقة وأذرع إيران كثيرة. الآن هذه الحرب طبيعة تأخذ، كل قطب يأخذ في عين الاعتبار حلفائه. فلما شفنا إحنا روسيا بدأت الحرب مع أوكرانيا، الصراع الروسي الأوكراني، إحنا شفنا كيف الصين أنقذت روسيا من انهيار، لا ننكر ذلك. روسيا والصين دول البريكس أنقذت روسيا، الصين والهند أنقذت روسيا وفتحت أبواب الاستيراد واستوردت بأسعار رخيصة. يعني كانت الفائدة لهذا المحور من اتجاهين. ونفس الشيء أمريكا تأخذ في عين الاعتبار منطقة اليورو. منطقة اليورو تغرق الآن، تغرق بالبطالة، يعني البطالة تقريبا صحيح آخر أشهر لكنها ارتفعت نسبيا، من بريطانيا 6.3 6.2، أوروبا النمو في أوروبا تراجع، التضخم ما زال صحيح أقل من أمريكا لكنه تعاني أوروبا بشكل كبير بعد خاصة حرب روسيا أوكرانيا. وعدت، أنا برأيي وعدت أوروبا وتم إعطائها وعود أن روسيا ستنهار والغاز سيأتي لك وستكونين قارة أقوى من أول، لكن الرئيس بوتين صمد من خلال الصين والهند والدول المجاورة، وأيضا إيران كانت تبعث مسيرات. فبالتالي كل حلفاء أعطوا وعود. أنا برأيي الآن أن أمريكا لا تريد خوض حربا عسكرية كبيرة. شكرا. السبب الأساسي لذلك هو أنها تخاف من اللجوءات السياسية كما حدثت في حرب الثورات العربية. نعم. هناك مليونين أو مليون ونصف في ألمانيا، ترتد الحرب على الجميع. لذلك شكرا. هم يريدون غيروها اقتصاديا الآن، خمط اقتصادي. نعم.
0: شكرا جزيلا لك من عمان دكتور عمر خليف غرايبة، الخبير في الاقتصاد الدولي، وضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لكما. إلى لبنان الآن، هنا حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. في الأثناء قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. معنا من النبطية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ما الذي جرى؟
2: إذا ما بدأنا بالوضع الميداني سلمى، فقد شنت مقاتلة إسرائيلية غارة قبل نحو نصف ساعة من الآن على أحد المنازل في بلدة برعشيت التي تقع في قضاء بنت جبيل خارج ما يسمى بالخط الأصفر. المنزل دمر بطبيعة الحال، ولكن حتى هذه اللحظة لم نفهد عن إصابات. كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بقليل تفجيرا في بلدة مجدلزون سمعت أصداؤه في أرجاء المنطقة ووصلت إلى المكان الذي كان يتحدث فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار اليوم مدينة صور وتحديدا ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني. وبينما كان سلام يتحدث هناك كانت هذه الاعتداءات الإسرائيلية تحصل في مناطق مختلفة من الجنوب. إذا ما انتقلنا إلى أبرز ما قاله سلام في هذه الزيارة التي تشكل دعما حكوميا إضافيا للجيش اللبناني وللمهام التي ينفذها في جنوب لبنان تحديدا في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية ببسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وبحصر السلاح بيد الدولة، أو لناحية الالتزام بتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. فأبرز ما جاء في هذه الكلمة هو التأكيد على ضرورة استعادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم، وضرورة بسط سلطتها على كامل الجنوب اللبناني، وأن يكون سلاحها لا يعلوه سلاح آخر. وفق ما قال سلام، هو شدد على أن كل موقع في جنوب لبنان ينتشر فيه الجيش يصبح للدولة

0: هناك هيبتها وسيادتها وأيضا علمها وقرارها. شدد على ضرورة دعم الجيش في هذه المرحلة وقال إن هذا خيار استراتيجي بالنسبة لحكومته وليس مسألة تقنية أو بندا ثانويا، وإن الحكومة تحشد الدعم الدولي والعربي من أجل تأمين كل ما يلزم من إمكانات للجيش اللبناني. ولكن نقطة أساسية أيضا أشار إليها في هذا الخصوص وهي أن الجيش دعمه لا يكون فقط بالعتاد والسلاح وإنما أيضا بتأمين وحدته. شدد إذن على ضرورة وحدة الجيش اللبناني بين مختلف عناصره بمختلف انتماءاتهم المناطقية والطائفية. إذن دعم رسمي للجيش اللبناني إضافي في هذه المرحلة، ولكن بالوقت نفسه استمرار لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تعيق عمل الجيش وتعيق انتشاره بشكل كامل في جنوب لبنان كما يؤكد دائما في بياناته، لسيما وأن الاعتداءات سلمى لم تقتصر على تلك الغارة اليوم على برعشيت وأيضا على التفجير في مجد الزون، بل طوال الليل كانت الغارات والقصف الإسرائيلي مستمرا على تلة علي الطاهر وكافة البلدات المحيطة بها، غارات من المقاتلات والمسيرات، قصف مدفعي أيضا على محيط تلك المرتفعات على أحراجها وعلى محيط بلدتي كفر الرمان والنبطي الفوق في إطار المساعي المستمرة للجيش الإسرائيلي للسيطرة على تلك التلة.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلتنا من النبطية في جنوب لبنان. إلى الضفة الغربية الآن، حيث أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصاروة وسط مدينة جنين. وفي قرية قصرى بنابلس يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار منازل فلسطينيين في قصرى بنابلس لليوم 13 على التوالي. معنا من حي المصاروة في جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن بلدة قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. مرحبا بكما محمد، أبدأ معك وأطلعنا على ما جرى.
2: قتل الجيش الإسرائيلي فتحي خازم بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن، لكن الحقيقة التي رصدناها داخل هذا المنزل وبين جدرانه ومن خلال الأثار الواضحة للدماء وفوارغ الرصاص وشهادة حصلنا عليها من الطفل آدم الذي كان برفقته خلال وجود عائلته أيضا تحدث ودحض هذه الرواية بشكل واضح. ما حدث بشكل مختصر سلمى أن الجيش الإسرائيلي نفذ اقتحاما كبيرا لعدد من المناطق في مدينة جنين. بين هذه المناطق هذا الحي تحديدا وهذا المكان وهذه البناية التي سنشاهدها. خلال دهم وتفتيش هذه البناية تحديدا الجيش حاول خلع هذا الباب قبل أن يتقدم الشهيد فتحي خازم نحو هذا الباب تحديدا لمحاولة فتحه. كان برفقته طفله آدم. مباشرة الجيش بدأ بالصراخ وبعنف شديد حاول أن يجبر الشهيد على الجلوس على الأرض وأن ينحني وأن يرفع يديه. حصلت ملاسنة ما بين الشهيد وكذلك الأمر جنود جيش الاحتلال. هذه الملاسنة تطورت مباشرة إلى عراك بالأيدي، ولاحقا الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص عليه بشكل مباشر دون أن يشكل أي خطر على الجنود في هذا المكان حسب ما تقول العائلة. لكن الشهادة التي سردها الطفل آدم هي التي كانت مؤلمة، خاصة بالنسبة للعائلة وبالنسبة للفلسطينيين، أن الجيش الإسرائيلي لحظة تنفيذ هذا الاقتحام قام باحتجاز هذا الطفل رفقة فلسطيني آخر كان قد احتجزه من محيط هذا المنزل تحديدا ووضعهما داخل حمام هذا البيت لحظة تنفيذ هذا الإعدام وهذه العملية، وقد جرى تجريدهما بالكامل من ملابسهما. وخلال ذلك الجيش الإسرائيلي كان يصرخ ويعامل هذا الطفل بعنف شديد خلال عملية الإعدام التي نفذها بحق والده وأمام عينيه. نحن نتحدث عن فتح خازم، هذا الأسم يتردد منذ عام 2022 خاصة بعد نيسان وتنفيذ نجله رعد عملية ديزنكوف في تل أبيب وقتله 3 إسرائيليين على إثر هذه العملية. هذا الفلسطيني على الفور خرج وألقى خطاب داخل مخيم جنين. الجيش بدأ بملاحقته، حاول قتله في أكثر من مرة وأطلق الرصاص على مركبة كانت تقله وعائلته قرب محيط مخيم جنين، لكنه نجا من هذه المحاولة. لحقه الجيش في أكثر من منطقة سواء في المخيم أو حتى في مدينة جنين قبل أن ينتقل للعيش في مدينة رام الله لعدة سنوات، عاد مجددا إلى مدينة جنين. ونذكر أن نجله الثاني عبد الرحمن استشهد بعد أشهر من استشهاد الأول رعد، وابنته شيماء معتقلة لدى جيش الاحتلال. هذا يؤشر على طبيعة التنكيل الذي تتعرض له العائلة. الناس هنا يقولون إن كل ما فعله أبو الرعد هو مرتبط برفضه محاولة الإذلال أمام عائلته وداخل بيته، بالتالي أطلق الجنود النار عليه في هذا المكان.
1: شكرا لك محمد الأطرش من حي المصار وفي جنين. وليث، نستفهم منك ليث جعار، أنت موجود معنا من نابلس تحديدا، من عند بلدة قصرة في جنوب نابلس. أطلعنا على طبيعة ما يجري وهو اليوم 13، بالإضافة إلى أيضا ما ينفذه المستوطنون في المناطق الأخرى، ولكن اسمح لي قبل أن تفيدنا بالتطورات أنوه إلى جملة من الأخبار العاجلة نشاهدها على الشاشة، نقلا عن رئيس الوزراء العراقي يقول بأن هناك فصائل سلمت سلاحها وفكت ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، وهناك أخرى نتحاور معها. وأيضا يقول رئيس الوزراء العراقي كل القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح والعمل جار على آليات تسليمه. وأيضا رئيس الوزراء العراقي يقول لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. وأيضا يضيف نواجه ظروفا إقليمية صعبة وإغلاق مضيق هرمز تحدي كبير. إذن هذه جملة من الأخبار العاجلة نقلا عن رئيس الوزراء العراقي، سنتوقف عندها في سياق تغطيتنا المستمرة. وأعود إليك ليث جعار، أنت معنا من بلدة قصرة في جنوب نابلس، تفضل.
3: سلمى، وجه آخر للاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية إضافة لما حدث في مدينة جنين صباح هذا اليوم. هنا في بلدة قصرة وتحديدا في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرين منذ 13 يوما على التوالي وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية. خلال الساعة الفائتة كان هناك تحرك عبر مركبة واحدة لعدد من المستوطنين، وصلوا محيط المنازل، قاموا بجولة، ومن ثم انسحبوا باتجاه أعلى هذه التلة بؤر الأم التي بين بلدة قصرة وبلدة جلود. هذه الاعتداءات تتواصل على الفلسطينيين طاقة بمنع الطعام من القصرة، بمنع الطاقم سواء أو حتى المتضامنين من الوصول إلى هذه العائلات للوقوف على مجريات ما يجري لليوم 13 على التوالي في هذه الاعتداءات وهذا الحصار الذي يفرض على الفلسطينيون. الفلسطينيون يقولون بأن ما يجري هو عملية حصار يهدف إلى إفراغ المنازل من أصحابها وتهجيرهم عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض في كافة أماكن المنطقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي إليه اعتداءاته وشن عمليات اعتقال وحصار وكذلك وضع للبؤر الاستيطانية في منازل الفلسطينيين. منذ ساعات الأمس حاولت بلدية قصرة أن تقوم أو توصل الغذاء والمواد الأساسية من طعام وأمور طبية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم البلدية من الوصول إلى العائلات المحاصرة للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الأخيرة لما يجري في داخل هذه المنازل. خلال الأيام السابقة وعلى مدار 13 يوما الماضية تابعنا ما يجري في هذه البلدة، دخلنا إلى المنازل عبر اتصالات هاتفية للوقوف مع الفلسطينيين على مجريات ما يحدث في داخل هذه المنازل، وأعددنا التقرير التالي.
4: هنا جوهر القصة وهنا تبدأ، منازل وعائلات وحصار. فعائلة أبو ريدة وحسان فوق قمة جبل رأس العين في قصرة أمام واقع يطوق تفاصيل حياتهم اليومية.
5: كمية النفايات.
4: حصلت الجزيرة على مشاهد خاصة من إجراءات الاحتلال العسكرية في قمة جبل رأس العين بعدما أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، يمنع دخولها إلا بإذن إسرائيلي.
5: ممنوع نفتح الباب اللي هنا، ممنوع نفتحه نهائيا. طبعا هاي الأشياء جابوا لنا إياها الولادين اليوم، يقدروا يدخلونا إياها. يلا الحمد لله رب العالمين. طبعا التنسيق لهم 3 أيام ليدخلوا.
4: تروي عائشة حسان للجزيرة فصولا من حياة قاسية عاشتها مع والدتها في منزل تحول إلى مكان يحظر عليهما مغادرته.
5: حاصر معنا طبعا أخوي ساكن هون يوسف، طبعا احنا ما بنقدر نوصله ولا نسلم عليه ولا اشي الا اذا وقفه على يعني قريب على السور. حكونا اذا بدكم تروحوا بدهم بدهم يجوا هم عندكم، لازم يقدموا على تنسيق ليسمحوا لهم يجوا.
4: من شرفة منزلها تروي كيف حول الحصار المسافة القصيرة بينها وبين شقيقها يوسف وزوجته وأبنائه إلى عزلة قصرية. في المنزل المقابل كندا وحور أصغر المحاصرين سنا، طفولتان غيبهما الحصار وحول منزلهما إلى ما يشبه السجن. في المنزل ذاته يعيش لؤي أبو ريدة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. عاد إلى منزله لكنه سرعان ما اكتشف أن الخروج منه لم يعد أمرا يسيرا.
6: إحنا اليوم محاصرين، لا بنقدر نطلع من البيت ولا حد يقدر يجي عندنا. الجيش محاصرنا وهو بدعي إنه هون لحمايتنا، بس كل يوم بيجوا المستوطنين وما بعملهم إشي، وإحنا يعني مش عارفين شو بده يصير معنا.
7: ظلكم سالمين يما وهر الدنيا بس.
4: هنا على التلة المقابلة لم تصبر المسنة أم لؤي أبو ريدة على فراق نجلها الذي لم تتمكن من رؤيته سوى لحظات بعد عودته، قبل أن يحاصر داخل منزله وتحرم من لقائه. جاءت إلى التلة لعلها تجد فرصة لرؤيته ولو من بعيد.
7: والله يما سلم علي وطلع. خلص يما
8: خلص موت.
7: شو شعور والله عم بدي موت أنا. شو شعور يا حبيب إشي بازو الكلب والله يما شعور.
4: ويتردد هنا لدى الفلسطينيين أن هذا الاستمرار في حصار العائلات في قصرة يهدف دون شك إلى تحويل المنطقة إلى بيئة طاردة وتهجير السكان تمهيدا لبسط السيطرة الاستيطانية على الأرض.
3: عائلة حسان وأبو ريدة في بلدة قصرة جنوب نابلس نموذج لعشرات العائلات الفلسطينية التي تحاصر في الضفة الغربية وتضيق عليها سبل الحياة. حلقة متواصلة من الضغط والعزل تنتهي في كثير من الحالات بالتهجير. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرة جنوب نابلس، فلسطين.
1: حول هذا الملف معنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد مرحبا بك معنا. لماذا نلاحظ بالرغم من كل الحملات الإعلامية وإلقاء الضوء مثلا على هذه الحالة بالذات، حالة بلدة قصرة، لا زال هناك إصرار على ذات النهج وتبادل الأدوار ما بين المستوطنين والجيش؟
9: نعم، يعني هناك إجابتين على هذا السؤال. أولا يعني فتحت شهية دولة إسرائيل بشكل يعني غير مسبوق بعد 7 أكتوبر، وخصوصا عندما تبين لها أنها تستطيع أن تقتل 75,000 فلسطيني في غزة وتحول 2 مليون إلى سكان خيام. يعني فتحت الشهية ولم تحاسب أمام المجتمع الدولي ولم تكن هناك وقفة جدية. الآن في داخل الضفة الغربية هذا طبعا يعني المحفز الأهم، يعني الذي يعني يجعل إسرائيل لا تنظر بتاتا ولا تأبه لكل الإدانات التي تصدر أو البيانات إلى آخره، وهي مستمرة. المستوى الثاني من الجواب هو ما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. صحيح إنه المستوطنين أصبحوا وضع قائم جديد داخل الضفة الغربية وإرهابهم أصبح روتين يومي قد لا يزول فقط بمجرد يعني ذهاب الناخب الإسرائيلي لصندوق الانتخابات، ولكن الانتخابات هي أيضا مرحلة عادة تكون منشطة و والأحزاب اليمينية، وهنا النقص طبعا يعني معظم أو السواد الأعظم من المشهد الحزبي في إسرائيل هو اليمين، يتنافسون على من يكون أكثر صقرية ووحشية ودموية تجاه الفلسطيني. وهذا للأسف يعني هذا هي حقيقة إسرائيل يعني منذ عقود. فهذان العاملان يعني يتضافران سوية فينتجان المشهد الذي نراه على الأقل في داخل يعني قرية قصرة.
1: طيب تفضل بالبقاء معي دكتور وليد، سنتابع في ذات الشأن خاصة يعني ملف الاستيطان هذا، حيث قال قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أن طرح إسرائيل عطاءات جديدة لتنفيذ المشروع E1 الاستيطاني بالضفة غير مقبول، وكانت الحكومة الإسرائيلية فتحت باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. التقرير التالي يلقي الضوء على المشروع الاستيطاني E1، نتابع.
8: مشروع E1 اختصار لكلمة شرق واحد، وهو مشروع استيطاني ترجع فكرة إنشائه لأواسط تسعينيات القرن الماضي بهدف القطع الكامل بين شطري الضفة الغربية الشمالي والجنوبي. طرح المشروع أول مرة عام 1994 بعد عام فقط من اتفاق أوسلو، وكان يقع ضمن الأراضي جيم التي تخضع وفق الاتفاق للسيطرة الإسرائيلية. ولخطورة تداعياته على مستقبل أي فكرة لدولة فلسطينية، أدت ضغوط دولية آنذاك إلى تجميده. لكن مع السعي المحموم للحكومة الإسرائيلية الحالية باتجاه توسيع الاستيطان، أعيد إحياء المشروع والترويج له على نطاق واسع. يقوم المشروع على ربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس التي تبعد عنها 7 كيلومترات، وهي مستوطنة يسكنها 40,000 مستوطن. يستهدف مشروع E1 البناء على مساحة تقدر بنحو 12,000 دونم من أراض إما صدرت أو ستصادر من الفلسطينيين، ويعد منطلقاً لتمدد استيطاني أوسع يهدف للربط بين الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بدءاً من القدس غرباً إلى أريحا والبحر الميت شرقاً. إذا اكتمل ذلك المخطط فسيقطع شمال الضفة عن جنوبها قطعاً كاملاً، ولن يتسنى للفلسطينيين الانتقال بين نابلس ورام الله وطول كرم وجنين وقلقلية إلى بيت لحم والخليل فضلاً عن القدس. أي أن الدولة الفلسطينية المرتقبة لن تكون مقسمة فقط إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون اتصال جغرافي بينهما، بل ستمسي الأقسام الثلاثة إذا بلغت الخطة الاستيطانية E1 مداها المخطط له. شهد العام الماضي تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على غزة تسارعاً في الإجراءات الإسرائيلية المدشنة للمشروع، رغم كثافة الإدانات الإقليمية والدولية، حيث أدانت 21 دولة المشروع في مثل هذه الأيام من العام الماضي. واليوم تفتح الحكومة الإسرائيلية باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة نفسها، وتواجه إدانات إقليمية ودولية، كان أبرزها بياناً للخارجية البريطانية وصف المشروع بغير المقبول والمدمر.
1: أجدد الترحيب بك دكتور وليد معنا، وشكرا لانتظارك. تابعنا هذا التقرير وهذا المشروع الواضح بأهدافه منذ الإعلان عنه منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن كيف تنظر إلى حجم التفاعل الدولي مع هذا البيان الصادر من 4 دول أوروبية بالنظر إلى هذه الهجمة والمعطيات التي هي واضحة على أرض الواقع الآن؟
9: نعم، يعني هذا البيان يعني كان بيانا مطلوبا من هذه الدول الأوروبية، يعني على الأقل حفظا لماء وجهها، ولكن يعني هذا ليس ما يعني يوقف إسرائيل أو يكبح جماحها، وإنما إذا كان هناك موقف عن الولايات المتحدة. دعيني يعني إذا سمحت لي أن أسرد بعض اللحظات التاريخية. إسحاق رابين عندما ذهب إلى توقيع اتفاق أوسلو وضع عرفا في الثقافة السياسية الإسرائيلية أنه لا تتوسع المستوطنات إلا بمصادقة أمريكية ومن خلال مصادقة المستوى السياسي. وعندما جاء بنيامين نتنياهو عام 96 وضع قانون قرار حكومي 100 1950 والذي بموجبه كان هناك تقريبا 7 مراحل ابتداء من طرح العطاء ثم الأذنات ثم التخطيط ثم الصادقة، وكل مستوى كان على الحكومة الإسرائيلية أن تصادق عليه. واستمر هذا في تناغم وتفاوض غير مباشر مع واشنطن، بمعنى كل مرة تريد إسرائيل أن توسع مستوطنة يجب أن تأخذ مصادقة غير مباشرة من واشنطن على أن تكون هناك رعاية أمريكية. انتهى هذا الكلام كله في عام 2023 عندما جاء سموتريتش وعمل التغيير، وكما قال سموتريتش غيرت الدي ان اي للمنظومة في الضفة الغربية وألغى أو عدل قرار 150 الذي وضعه نتنياهو وتجاوز الإدارة الأمريكية وألغى المصادقات المستوى السياسي وبات كل شيء بيده هو نفسه. الآن لم يوجد هناك حتى الآن موقف واضح من الإدارة الأمريكية. المواقف الخجولة التي سمعناها كانت في إدارة بايدن وكانت عقوبات بحق أفراد، بمعنى أنه المنظومة الإسرائيلية سليمة ولكن هناك أفراد يعني يشطحون عنها. ونريد أن نذكر أخيرا أن كل الطاقم الموجود في الإدارة الأمريكية والذي يتعلق في موضوع إسرائيل فلسطين، سواء السفير الأمريكي هنا أو السفير الإسرائيلي هناك أو طاقم المجلس الإدارة الأمريكية، كلهم من مؤيدي التيار الصهيوني التوراتي وحتى يلبسون القبعة الدينية. بالتالي كان هذا يعني فرصة سانحة تاريخية ليس أمام سموتريتش فقط وإنما إسرائيل، إنها تقوم بما لم تحلم أن تقوم به وهو شطر الضفة الغربية إلى شطرين.
1: وهنا دكتور وليد، يعني ما هو السبيل إذن للصمود، صمود الفلسطيني على أرضه في ظل مثل هذا المشهد الداخلي الإسرائيلي الواضح كما شرحته، وأيضا المواقف الخجولة أوروبيا والمتماهية أمريكيا؟
9: نعم، يعني بداية دعيني أن أقول أنه على ما يبدو أنه من خلال هذا السؤال الذي طرحته وكأنه في هناك محاولة لتأبين الدولة الفلسطينية، وهذا أيضا ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي. ولكن قد تكون التوسع في مخطط إيوان هو مهم فقط لأولئك المفتونون بحل الدولتين، ولكن إذا نظر الفلسطيني بطريقة أخرى وتجاوز مفهوم الخط الأخضر والدولة الفلسطينية اللي أصلا يعني لم تعد قائم على أرض الواقع، ونظر بشكل عابر للخط الأخضر إلى مفهوم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بشكل جامع، ومفهوم يعني إيجاد قيادة سياسية قادرة على انتشال المجتمع الفلسطيني من هذا الوضع وليس إغراقه أكثر وأكثر، قد يكون هناك مخرج. ولكن حتى الآن على الأرض يعني ما يحصل في إيوان على الرغم من خطورته واستثنائيته إلا أنه قد لا يختلف عن ما يحصل في النقب أو في اللد أو في قصرة. فبالتالي فقط أولئك الذين ما يزالون يتمسكون بحل الدولة الفلسطينية هم من يبكون على أطلال إيوان الآن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من القدس، شكرا لك. نوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، مراسل الجزيرة يفيد بإصابة فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجومهم على خربة حمروش في سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. إذن مراسل الجزيرة يفيد إذن بإصابة فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة خربة حمروش في سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن قبل ذلك، قبل هذا الملف وأن نفتحه، نتابع هذه الصور. إذن هي متعلقة بهذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة وهذا الهجوم الذي نفذه مجموعة من المستوطنين على بلدة خربة حمروش في سعير شمال الخليل بالضفة الغربية، والذي أدى إلى إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين. إذن هجمات المستوطنين متتالية ومتوالية لا تتوقف في أنحاء الضفة الغربية من الشمال حتى الجنوب، ما تصيب الفلسطيني أصابت فلسطيني الآن بجروح نتيجة إطلاق الرصاص من قبل هؤلاء المستوطنين في بلدة خربة حمروش. إذن إصابة شاب بحروق في وجهه أيضا بعد اعتداء مستوطن عليه ورشه بالغاز قرب بلدة شعفاط بقضاء القدس المحتلة. هذه هجمة أخرى إذن غير تلك التي جرت في بلدة خربة حمروش في قضاء الخليل إذن في جنوب الضفة الغربية. الآن محافظ القدس يفيد بإصابة شاب بحروق في وجهه هذه المرة بعد اعتداء مستوطن عليه في شعفاط. إذن وسموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يقول نحظى بشرف تصحيح أخطاء التهجير في شمال الضفة الغربية وسنصحح قريبا أخطاء التهجير في قطاع غزة أيضا في إذن إقرار واضح بهذا النهج الذي ينفذ على الأرض ووضعه في سياقه الآن السياسي من قبل وزير المالية والذي دأب على ذلك ويقول هذه المرة كما يظهر في هذا العاجل نحظى بشرف تصحيح أخطاء التهجير في شمال الضفة الغربية وسنصحح قريبا أخطاء التهجير في قطاع غزة أيضا. سنتابع على كل هذه التطورات في هذه التغطية المستمرة حول هذه التطورات في الضفة الغربية والملف الاستيطاني. الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط قتيلين ومصابان في هجوم روسي بالمسيرات على مقاطعة خاركيف. وقال حاكم مقاطعة خاركيف إن امرأتين قتلتا في الهجوم الروسي بالمسيرات على إحدى بلدات المقاطعة، ما أدى أيضا إلى احتراق عدد من المنازل والعربات. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مواقع تابعة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف بالقنابل باستخدام القنابل، كما أعلنت استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. في الأثناء قال رئيس بلدية موسكو إنه جرى تدمير 7 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو. معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومعنا من كييف مراسل الجزيرة أيضا عمر الحاج. مرحبا بكما أمين، أطلعنا على التطورات.
10: سلمى، وزارة الدفاع قالت في بيانها اليوم الصباحي على أن دفاعاتها الجوية أسقطت 325 مسيرة، وهو رقم في سياق البيانات اليومية لوزارة الدفاع، هو رقم منخفض بالمقارنة مع الأيام والأسابيع الأخيرة. ومحللون عسكريون يرون في انخفاض هذا الرقم أنه يعود إلى الضربات الروسية المتكررة على مخازن تجميع وصيانة وصناعة أيضا المسيرات الأوكرانية في العمق الأوكراني. الوزارة أيضا اليوم تحدثت في بيانها على أنها وجهت ضربة إلى منشأة صناعية تعمل لصالح الجيش الأوكراني في مدينة بروفيري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وعلى أنها أيضا قصفت بقنابل فاب التي تزن 500 كيلوغرام تحصينات للجيش الأوكراني في بلدة بلاغاداتنيا في مقاطعة خاركيف، وأيضا في ميناء ريني جنوب أوكرانيا في مقاطعة أوديسا على البحر الأسود، في إطار تواصل الضربات الروسية على الموانئ والبنى التحتية وأيضا السفن في البحر الأسود جنوب أوكرانيا. هنا في العمق الروسي وكالة ريا نوفوستي تحدثت عن هجوم واسع بالمسيرات الليلة الماضية على إقليم بيرم، وأن منشأة تضررت جراء هذا الهجوم. بيرم تبعد عن أقرب نقطة للحدود الأوكرانية سلمى بأكثر من 1600 كيلومتر، والمسيرات الأوكرانية تصل إلى مدى يصل إلى 2000 كيلومتر و 2500 كيلومتر في بعض الأحيان. هنا في موسكو عمدة المدينة سيرجي سوبيانين قال بأن الدفاعات الجوية الليلة الماضية اعترضت 7 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة، ولكن هذا التدمير تم على مسافة بعيدة من الحدود الإدارية للمدينة. الليلة الماضية سلطات شبه جزيرة القرم أعلنت مقتل شخصين في هجوم أوكراني بالمسيرات على شبه الجزيرة. وسياسيا نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف اليوم تحدث من جديد على أن موسكو مستعدة لسماع أي مقترحات وأفكار جديدة للتسوية، ولكن يجب على هذه المقترحات والأفكار أن تستند إلى الوقائع الميدانية على الأرض.
1: شكرا لك أمين درغامي من موسكو. عمر الحاج، كيف بدت الصورة في أوكرانيا؟
11: نبدأ ببيان أصدره زيلينسكي قبل قليل سلمى، تحدث فيه عن العملية التي ذكرها أمين حول استهداف مصفاة بيرم في العمق الروسي، والتي تبعد على تقع على بعد نحو 1600 كيلومتر بمسيرات وبأسلحة أخرى لم يذكرها زيلينسكي، هذا بالإضافة إلى استهداف المطار العسكري في منطقة فولهودار داخل روسيا، وحديثه أيضا عن استهدافات نفذتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، دون مرة أخرى أن يذكر أنواع النقاط المستهدفة، ولكنه أشار أيضا إلى أن قصفا سابقا أوكرانيا كان قد أدى إلى إصابة طائرة من طراز سو 34 روسية بأضرار كبيرة. وقال زيلينسكي إن هذا جزء من الرد الذي تشنه أوكرانيا على الهجمات الروسية التي تستهدفها، وخاصة هجمات يوم أمس التي أسفرت عن مقتل نحو 22 شخصا أو 23 شخصا، جلهم قتلوا في كييف، ما اضطر السلطات إلى إعلان اليوم يوم حداد رسمي على هؤلاء القتلى. هيئة قوات الدفاع الأوكرانية أو هيئة الأركان الأوكرانية تتحدث عن عدد أقل من المسيرات التي تسقطها والتي تستهدف بها البلاد. لعل هذا يرجع أيضا إلى تصريح سابق لنائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قال فيه إن روسيا الآن لا تركز على الكم بل تركز على النوع، إذ أن روسيا الآن بدلا من أن تستخدم طائرات الشاهد ذات المحركات البسيطة، الآن هي توجه اهتمامها وتصنيعها ومواردها لمسيرات تتحرك تستخدم محركات نفاثة، لأنها أصعب على التعقب وكذلك تصيب أهدافها بدقة، وهذا ما يفسر انخفاضا في عدد المسيرات التي تستهدف بها البلاد. ولا تتحدث أوكرانيا عن إسقاط أكثر من 80% أو 90% منها، ولكنها تقع أيضا في نقاط أخرى.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسلنا من كييف، وهذه التغطية مستمرة معكم أعزائي المشاهدين مع رنيم بوخزام، تفضلي.
12: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قال بشأنها وزير الخزانة سكوت باسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المصار ووسط مدينة جنين، كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجومهم على خربة حمروش في سعير شمال الخليل بالضفة. وبشأن الاستيطان، طلب بيان مشترك لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، طلب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني وبسحب مناقصات للبناء ضمن المشروع E1 الاستيطاني فورا. وقال البيان إن المشروع يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض فرص حل الدولتين. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. إلى لبنان، حيث شدد رئيس الوزراء نواف سلام خلال تفقده ثكنى للجيش اللبناني في مدينة صور على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك بابا ولد حرمة وكل التفاصيل المتعلقة بآخر التصريحات والمواقف الإيرانية المرتبطة بالتصعيد مع أمريكا.
13: نعم، آخر التصريحات التي جاءت على رئيس أركان الجيش الإيراني الذي قال بأن أي حسابات خاطئة أو تهديد سيقابل برد مدمر. بشأن العقوبات الاقتصادية التي يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران، كانت هناك ردود فعل من الخارجية الإيرانية، من وزير الخارجية الإيراني نفسه عباس عراقجي، وكذلك من نائبه للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي. ثم كان هناك بيان مطول من الخارجية الإيرانية فصل في موقف إيران وفي رؤيتها وردودها واستعداداتها إزاء هذه العقوبات الأمريكية. يقول وزير الخارجية عباس عراقجي إن هذه العقوبات وهذه الإعلانات المتتالية بشأنها ما هي إلا محاولة أمريكية لصرف الأنظار عما يراها وضعا اقتصادية مزمنة في الولايات المتحدة الأمريكية. يتحدث عن هذه الديون البالغة ويرفق بمشهوره على منصة إكس صورا لوسائل إعلام أمريكية بشأن تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار. يقول عراقجي، يصف عراقجي هذه العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي يهدد سياسة الدول في سيادة الدول في العالم، في إشارة إلى التحذيرات الأمريكية، تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي قد ما تجد فيها إيران ملاذا أو تعويضا أو ملاذا عن هذه العقوبات الأمريكية. يقول نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية كاظم غريب أبدي إن هذه العقوبات وهذه الحرب الاقتصادية ما هي إلا محاولة أخرى سيكون مآلها الفشل بعد فشل الولايات المتحدة في تحقيق هدفها عبر الخيار العسكري، كما يقول كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية. هناك بيان مطول لوزارة الخارجية عرجت فيه على هذه العقوبات ووصفتها بالجريمة الإنسانية وقالت إنها تخالف كل الأعراف الدولية، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستصمد في وجه هذه العقوبات وأنها ستواصل كل ما من شأنه الحفاظ على مصالحها الوطنية كما جاء في هذا البيان لوزارة الخارجية الإيرانية.
12: شكرا لك على كل هذه المعطيات، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، آخر التفاصيل المتعلقة بالمواقف الأمريكية معك، تفضل.
14: نعم، الإدارة الأمريكية تؤكد وتجدد التأكيد على أن هذه المرحلة هي مرحلة الحرب الاقتصادية على إيران من خلال فرض عقوبات شديدة توازيا أيضا مع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. يقول وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الحزمة العقوبات المقررة على إيران ستجعل إيران أكثر عزلة، وأن هناك تنسيقا سيجري العمل عليه مع حلفاء الولايات المتحدة من أجل قطع التعاملات المالية والاقتصادية مع إيران. يقول أن الحلفاء الذين يرغبون في القضاء على تهديد النظام الإيراني عليهم الآن أن يقفوا مع الولايات المتحدة بمنع المعاملات الاقتصادية مع إيران، ويقول سيكون معنا أو ضدنا في هذه الحزمة. وأشار إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب أو منشوره قبل يومين حينما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على من لا يقبل بالتعامل مع الولايات المتحدة في هذه الإجراءات الاقتصادية المقررة على إيران. ويقول أيضا وزير الخزانة الأمريكي أن الصين وهي أكبر شريك تجاري لإيران عليها أن تتعاون مع الولايات المتحدة في هذه الحزمة من العقوبات، مؤكدا على ثقته بأن هذه الإجراءات ستدفع إيران في النهاية على القبول بشروط الولايات المتحدة وبإسقاط أو بسقوط النظام الإيراني على حد قوله في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية. نائب الرئيس جيلي فانس يؤكد ويعلنها صراحة بأن مضيق هرمز هي الورقة الضغط لدى الجانب الإيراني، ويقول أيضا أن المرحلة الاقتصادية الحالية من حيث الضغوط على إيران هي الأكثر فاعلية من سياسات الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ويؤكد بأن عملية مرافقة السفن من قبل القوات الأمريكية في مضيق هرمز مستمرة تحديدا في المسار الجنوبي لإخراج أكبر كميات من النفط والغاز. ويشير إلى أنه حتى خرجت خلال الأيام الماضية في بعض الأيام نحو 15 مليون برميل من النفط. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على أن هذه المرحلة تضمن مفارقة أو مقاربة ما بين منع تصدير النفط الإيراني من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا ربما تسريع عملية تصدير النفط الخليجي من عبر مضيق هرمز عبر كل هذه الإجراءات التي تعتقد الولايات المتحدة أنها ستدفع إيران للقبول بشروط البيت الأبيض.
12: شكرا لك إيهاب العبسي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة ثانية برصاص مستوطنين في خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. ونشير إلى الخبر العاجل الذي يردنا في هذه الأثناء نقلا عن مراسل الجزيرة، مستوطنون يحرقون منزلا خلال هجومهم المستمر على حمروش في سعير بالخليل جنوبي الضفة الغربية. إذن وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن كل التفاصيل الميدانية معك منتصر، هلا نقلت لنا الصورة.
15: بالفعل هو هجوم مستمر حتى هذه اللحظة في خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل. قبل وقت قصير هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في المنطقة التي تتعرض بشكل مستمر إلى اعتداءات مستوطنين حمروش. المستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية تحولت إلى مستوطنة على أراضيها منذ أشهر قليلة، وهم ينطلقون من هذه البؤرة الاستيطانية ومن هذه المستوطنة لتنفيذ هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين. حتى اللحظة ما وردنا وفق مصادر طبية الحديث يدور عن إصابتين، واحدة منها إصابة خطيرة، إضافة إلى حرق المستوطنين لمنزل في المنطقة المؤدية من منطقة واد سعير باتجاه خربة حمروش شمال شرق الخليل، ولا زال هذا الهجوم مستمر ومتواصل حتى هذه اللحظة. نتحدث كذلك أيضا عن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة عقب هجوم المستوطنين، منع حتى هذه اللحظة من وصول مركبات الإسعاف لنقل الإصابات من المنطقة، وهذا يأتي أيضا بعد أكثر من هجوم نفذه مستوطنون في مناطق الخليل فجر وصباح هذا اليوم والليلة الماضية تحديدا في

الخسائر المادية حتى هذه اللحظة بحوالي نصف مليون دولار، إضافة إلى هجوم آخر سبق هذا الهجوم تحديدا في منطقة دير الشمس الواقعة بين بلدتي السموع ومدينة الظاهرية جنوب الخليل. كان المستوطنون دهموا منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة تحت ذريعة سرقة أغنام لهم، هاجموا منازل الفلسطينيين واعتدوا عليهم وقاموا بتكسير مركبات ومنازل وخلفوا خرابا ودمارا كبيرا في هذه المنازل التي اقتحموها وقاموا بتخريبها. وتوجت هذه الاقتحامات هنا في الخليل بالهجوم المستمر والمتواصل على منطقة حمروش شمال شرق الخليل. الاعتداءات مستمرة ومتواصلة، هم ينطلقون من بؤر استيطانية سواء أقيمت حديثا أو حتى أقيمت قبل فترة وينفذون هذه الاقتحامات. هذا ما جرى مثلا في منطقة وادي جحيش في بلدة السموع جنوب الخليل، عندما انطلق المستوطنون من بؤرة استيطانية أعيد بناؤها في منطقة وادي الرخيم بمسافة رياضة جنوب الخليل بعدما قام الجيش الإسرائيلي بإزالتها. الجيش أزال هذه البؤرة وقال أنها غير قانونية، عاد المستوطنون لبنائها من جديد، ثم أزالها الجيش أول أمس وعاد المستوطنون أمس لإقامتها من جديد. لم يكتفوا بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية بل هم ينطلقون من هذه البؤر التي تبدأ بخيمة بطبيعة الحال، ينطلقون منها لتنفيذ هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وهذا النموذج الذي نتحدث عنه تحديدا في منطقة حمروش. في منطقة حمروش أيضا ومنطقة جورة الخيل وهي المنطقة القريبة من هذه البؤرة التي أقامها مستوطنون في المكان، كان حصل السكان على قرار إسرائيلي بإزالة هذه البؤرة وبالعودة إلى أراضيهم بعدما استولى مستوطنون على منازل فيها. في اليوم الذي عاد فيها السكان إلى منازلهم في منطقة جورة الخيل وغيرها اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واعتدى المستوطنون على السكان وعلى ممتلكاتهم ومنعوهم من العودة إلى منازلهم. بمعنى أن حتى القرارات الإسرائيلية المتعلقة بإزالة البؤر وبعودة الفلسطينيين إلى منازلهم التي استولى عليها مستوطنون، هذه القرارات تفشل لمجرد البدء بتطبيقها عندما يبدأ المستوطنون بتنفيذ هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين. وهذا يأتي بطبيعة الحال كما نذكر وننوه دائما، يأتي بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال. صباح هذا اليوم في منطقة شعب البطن بمسافة رياضة أيضا اقتحم مستوطنون ساحة وفناء أحد المنازل وخربوا الممتلكات فيها. اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة فور اقتحام المستوطنين. ماذا فعلت قوات الاحتلال؟ قامت باعتقال 4 فلسطينيين وهم أصحاب هذا المنزل. بمعنى أن قوات الاحتلال عندما تقتحم الأماكن والمنازل والمناطق التي يقوم المستوطنون باقتحامها وتنفيذ الاعتداءات فيها، بدلا من أن تردع المستوطنين من تنفيذ هذه الاعتداءات وإضرام النيران والحرق كما يحدث في حمروش الآن، تقوم بالمحاسبة والمعاقبة للضحية وهو الفلسطيني الذي يتعرض للإصابة كما الحال كما ذكرنا قبل قليل، أو حتى لإضرام النار وإحراق منزله كما جرى في منطقة حمروش وغيرها من تدمير ممتلكات في منطقة دير الشمس ومنطقة وادي جحيش وغيرها. تقوم قوات الاحتلال باعتقال الفلسطينيين ونقلهم للتحقيق، وهذا ما يجري أيضا في مناطق كثيرة كوادي الرخيم وخلة الحمص. المستوطنون يقتحمون ساحات منازل الفلسطينيين ويتجولون بين المنازل منذ 6 صباحا وحتى ساعات المساء. يتصل الفلسطينيون بالشرطة الإسرائيلية لتقديم شكوى ويتفاجؤون بأن المستوطنون يواصلون عمليات الاقتحام والدهم للمنازل وما بين الساحات وفي أروقة هذه المنازل، ويتواجدون لساعات طويلة دون أن يقدم الجيش أو الشرطة الإسرائيلية أو دون أن تردع هؤلاء المستوطنين عن اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين. وهذه النماذج الكثيرة التي نتحدث عنها كما يجري في قصرة مثلا جنوب نابلس وغيرها من المناطق التي ينفذ فيها المستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين رغم إعلان مناطق عسكرية مغلقة ورغم الإعلان الرسمي الإسرائيلي عن قرارات بإزالة بؤر استيطانية وأنها غير قانونية، إلا أن المستوطنين في مناطق الضفة الغربية لا يلقون بالا للقرارات المتعلقة بإزالة البؤر وغيرها، وهم يواصلون بل يصعدون أكثر عمليات الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين. الخطير في المسألة هو استخدام الرصاص الحي، والخطير في المسألة أيضا هو هذا التأمين وهذه الحماية للمستوطنين عندما ينفذ هذا الاعتداء بحق فلسطينيين عزل. حمروش التي نحن بصدد الحديث عنها، هم فلسطينيون عزل يسكنون منازلهم، كل ما يقومون به كما الحال في كل مناطق الضفة الغربية الدفاع عن منازلهم وعن أبنائهم وعدم السماح للمستوطنين باقتحام هذه المنازل، لكنهم يدافعون عن أنفسهم بصدور عارية ولا يملكون
يكون أي شيء يدافع

0: يستطيعون به إلا الوقوف في وجه هذه الاعتداءات والتي تقابل بإطلاق الرصاص في منطقة قريبة في سعير، تحديدا منطقة العديسة، وهي منطقة أقام فيها المستوطنون بؤرة قبل أيام. مذكر المشاهدين إلى أن المستوطنين نفذوا أيضا هجوم واقتحام في تلك المنطقة.
1: نعم.
0: أطلقوا الرصاص الحي، هذه الرصاصة واحدة من هذه أصابت ممرض فلسطيني، وعلى إثرها محمد مطور أصيب بشلل نصفي ولا زال يرقد في المستشفى حتى هذه اللحظة يتلقى العلاج أو يحاول الأطباء أن ينقذوا حياته بعدما تعرض لشلل نصفي.
1: منتصر نصار ابقى معنا. وإشارة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قالت أن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها منزله في حي المصار ووسط مدينة جنين. ومعنا من حي المصار وجنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن بلدة قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ريث جعار. نبدأ معك محمد ومع كل التفاصيل المتعلقة بما حصل في المصار.
2: تكامل للأدوار ما بين المستوطنين من جهة والجيش من جهة أخرى، هذا ما يقوله الفلسطينيون عن مشاهد الضفة الغربية المتواصلة والمستمرة. هذه الليلة جيش الاحتلال كان ينفذ سلسلة دهم وتفتيش واقتحام في عدد من مناطق الضفة الغربية، من بينها جنين. مدينة جنين كانت مستهدفة في عدد من مناطقها كالحي الشرقي، حي مصاروة، إضافة إلى منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية بلدة الزبابة. خلال هذا الاقتحام أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي. بالتزامن مع ذلك كان هناك اقتحام لهذا المكان تحديدا. الجيش دهم هذه البناية السكنية التي نقف في ساحتها، وخلال دهمه هذه البناية كان قد حاول خلع هذا الباب. استيقظ من هم بداخل هذا المنزل، الشهيد فتحي خازم أبو الرعد، وهو أحد أبرز الوجوه الفلسطينية التي حملت وتحمل رمزية واضحة في السنوات الأخيرة. كان برفقته طفله آدم الذي يبلغ من العمر 15 عاما. خلال وصوله إلى باب هذا المنزل الصغير بالمناسبة، حاول فتح الباب للجيش الذين دخلوا بعنف شديد وبدأوا بالصراخ، إضافة إلى محاولة الاعتداء على الشهيد، إضافة إلى محاولة إجباره على الانحناء ورفع اليدين، لكن قال للجندي: من أنت حتى أنحني لك؟ وهذا الأمر تطور لاحقا من ملاسنة ما بينه وبين الجندي إلى عراك بالأيدي، أدى ذلك إلى إطلاق أحد الجنود النار عليه بشكل مباشر. 7 رصاصات أطلقت باتجاه الأجزاء العلوية لهذا الشهيد داخل منزله. دخلنا هذا المنزل بعد ساعات من عملية الإعدام هذه بحسب توصيف مؤسسات الأسرى التي نعته بالساعات الأخيرة، وعملية الاستهداف كما ذكرت في بيانها لهذه الشخصية الفلسطينية البارزة. ماذا شاهدنا داخل المنزل؟ أثار الدماء، فوارغ الرصاص، إضافة إلى الخوف الشديد الذي بقي في نفوس هذه العائلة وتحديدا الطفل الصغير الذي جرى التنكيل به بشكل واضح. قال إنه جرى وضعه داخل حمام هذه الشقة تحديدا رفقة محتجز فلسطيني آخر، كان الاحتلال قد احتجزه في هذا الحي تحديدا واقتاده إلى هذا البيت لحظة تنفيذ عملية الإعدام هذه، وقام بتجريدهما بشكل كامل من ملابسهما لمدة ساعة ونصف قبل أن ينسحب الاحتلال ويحتجز جثمان الشهيد أبو رعد خازم، الشهيد فتحي خازم، وتنسحب القوات الإسرائيلية من هذا المكان. هذه القصة أثارت تفاعلات كبيرة بالمناسبة رنيم، خاصة وأن المستهدف بها هو أبو رعد خازم الذي يحمل هذه الرمزية الكبيرة ويعرفه الفلسطينيون تماما بمواقفه، وبرز بشكل واضح بعد عام 2022 حينما نفذ نجله رعد عملية قتل لـ3 إسرائيليين في شارع ديزنغوف بتل أبيب، وبعدها مباشرة خرج بخطاب داخل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين الذي يبعد مئات الأمتار عن هذا المكان تحديدا. وحينها بدأت قوات الاحتلال بملاحقته، استمرت هذه الملاحقة حتى أنه تعرض رفقة عائلته إلى إطلاق نار مباشر على المركبة التي كانت تقلهم ونجا من هذه المحاولة للقتل. إضافة إلى ذلك وبعد عدة أشهر الجيش الإسرائيلي حاصر شقة سكنية كان بداخلها نجله عبد الرحمن، استشهد عبد الرحمن أيضا، ومنذ ذلك

0: ذلك الحين بدأ الجيش الإسرائيلي بتكثيف هذه الملاحقة المركزة، لأنه اعتبر بأن خازم هو بمثابة شخص مؤثر ويؤثر في الحالة الفلسطينية المقاومة في الضفة الغربية، وتحديدا في مكان تمركزه في شمال الضفة الغربية. نختم بهذه النقطة، أن ابنة الشهيد معتقلة منذ أكثر من عام داخل سجون الاحتلال، تقول لنا العائلة إنها لا تعلم متى ستعرف شيماء داخل سجن الدامون بخبر استشهاد والدها، قد تعرف في الأيام القادمة وقد يمتد ذلك لعدة أشهر.
1: شكرا لك محمد الأطرش، كنت معنا من حي المصار وفي جنين. وإلى بلدة قصرى جنوب نابلس مع مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، هذا الحصار للعائلات الفلسطينية مستمر، آخر التفاصيل معك.
2: بالطبع لا يختلف الأمر كثيرا هنا في بلدة قصرى عما يجري وتحدث عنه الزملاء محمد ومنتصر في وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية. هذه الاعتداءات تتواصل وإن كانت في مستويات متفاوتة في مناطق الضفة الغربية. في بلدة قصرى حيث نتواجد، وتحديدا في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرين لليوم 13 على التوالي، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره الكامل لهذه المنطقة. هنا نشاهد تحركات عسكرية إسرائيلية عند الطريق الرئيسي لهذه المناطق بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بوضع بوابة وحصار على هذه المنطقة بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين التحرك بها. هنا نشاهد آليات عسكرية إسرائيلية لا تزال تجوب منذ ساعات الصباح في هذه المنطقة، وحقيقة الصورة منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة هي ذات الصورة. في البداية كان التواجد في هذه الخيمة لربما التي تظهر في الصورة للمستوطنين، انسحب المستوطنون من هذه المنطقة باتجاه على التلة، فقام الجيش الإسرائيلي بإقامة خيمة بدعوى أنه يسعى إلى الحفاظ على حياة الناس ومنع المستوطنين من الوصول إلى هذه المنطقة. لكن العائلات تقول بأن ما يجري هو تبادل للأدوار ما بين الجيش والمستوطنين، الجيش الذي حمل المستوطنون خلال الأيام السابقة ولم يقم باعتقالهم أو إبعادهم عن هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار تحركاتهم. يشير أيضا هنا إلى أن هذه المنطقة تحديدا هي منطقة تصنف بباب موجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. هذه القرارات الإسرائيلية والاتفاقيات الإسرائيلية المستوطنون اليوم لا يعيرونها أي اهتمام، هناك تجدد واستمرار في التصعيد من قبل الجمعيات الاستيطانية سواء من شبيبة التلال التي تحاصر المناطق أو حتى من جماعات تدفيع الثمن الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية. جماعات شبيبة التلال تحديدا هي الجماعات التي باتت خلال الآونة الأخيرة تسيطر على تلال واسعة من الضفة الغربية وتقيم بؤرا استيطانية في محاولة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين. أكثر من 350 بؤرة استيطانية وضعت ما بعد 7 أكتوبر 2023، إضافة أيضا إلى شرعنة الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة خلال ولايتها الأخيرة 104 مستوطنات جديدة في مناطق الضفة الغربية، حيث يتواصل المد الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين. وما بلدة قصرى من وجهة نظر الفلسطينيين إلا واحدة من عشرات الحالات التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية، لكن خاصية بلدة قصرى تحديدا هي أن أحد أصحاب هذه المنازل هو من أصول فلسطينية يحمل الجنسية الأمريكية، أي أن التحرك في الشارع الأمريكي هو من حرك هذا الملف بشكل لافت، وسيما وأنه في ظل أصلا الحراك المتواصل، إلا أنه لا يوجد شيء على الأرض. يقول الفلسطينيون المستوطنون يتحركون بشكل دوري وبشكل شبه يومي في هذه المناطق، إضافة لاستمرار تحرك الجيش الإسرائيلي الذي يفرض أمنيا على هذه المنطقة ويسعد من هجماته تجاه القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، لاسيما ونحن نتحدث عن أكثر من 12500 اعتداء نفذت منذ بداية هذا العام في مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا لك ليث جعار، كنت معنا من بلدة قصرى جنوب نابلس. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن دكتور، الاستيطان يتوسع على وقع بيان أوروبي

0: يطالبوا بالحد من المشاريع الاستيطانية ولا سيما E1. ما قيمة هذا البيان في ظل ما نشاهده ونتابعه على الأرض من توسع استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
1: أهلا بك سيدتي وبجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني بالتأكيد مجرد الاستنكار أو مجرد رفض الخطوة هذا شيء جيد وشيء مقبول وشيء معقول، ولكن القيمة الفعلية لهكذا خطوة باعتقادي أنها لا تؤثر كثيرا على الفعل الإسرائيلي على أرض الواقع. بخصوص الموقف الأوروبي من إيوان، باعتقادي بأنه منذ عام 2008 هناك مخطط إسرائيلي للبناء في إيوان، ولطالما الأوروبيون حذروا من قضية البناء في إيوان ولأهمية البناء في إيوان، وأن إيوان ستقود إلى منع التواصل الجرافي النهائي بين جنوب الضفة الغربية وبالذات منطقة القدس مع باقي مناطق الضفة الغربية. ولكن لا نستطيع القول بأن هناك استجابة إسرائيلية لطبيعة هذه البيانات، لأن هذه البيانات خالية من فرض عقوبات، خالية من منع تصدير سلاح، خالية من أدوات قادرة على إجبار الإسرائيلي على أن يوقف مخططه. وبالتالي الإسرائيلي ما زال يتعامل، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ما زالت تتعامل مع الموقف الأوروبي أنه موقف محتمل، وأن هذه القرارات الأوروبية سواء التمديد أو الاستنكار أو محاولة رفض الخطوات هي قضايا ما زالت الحكومات الإسرائيلية قادرة على تحملها، كونها لا ترقى إلى فرض عقوبات، إلى مقاطعة اقتصادية، إلى خطوات جدية من شأنها أن تؤثر على إسرائيل أو على السلوك الإسرائيلي حتى حقيقة. يعني رغم أن
0: نعم.
1: على بعض الشخصيات
0: شكراً لك دكتور رائد نعيرات، ونعتذر على رداءة الصوت من المصدر. وإلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية مع الزميل محمد علوني. تفضل محمد.
2: شكرا رنيم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية هنا في بيروت، نرصد فيها آخر المواقف والأحداث الميدانية. آخر ما تابعناه خلال الساعات الأخيرة كان غارات إسرائيلية على مواقع في لبنان، في جنوب لبنان. استهدفت مرتفعات علي الطاهر وتعرضت لغارة جوية وأخرى كذلك طالت بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. على صعيد المواقف السياسية، شدد رئيس الوزراء نواف سلام خلال تفقده ثكنة عسكرية للجيش اللبناني في مدينة صور على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. وقال سلام إن الحكومة تسعى لاسترجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. المزيد حول هذه التطورات الميدانية والسياسية مع مراسلتنا كاترين حنا التي تتواجد جنوبي لبنان تحديدا في مدينة النبطية. إليك كاترين.
3: محمد، اليوم تزامنت الاعتداءات الإسرائيلية مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، تحديدا إلى مدينة صور، حيث كانت المقاتلات الإسرائيلية تقصف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتفجر أيضا في بلدة مجدلزون المحتلة في قضاء صور، بينما كان سلام يتحدث في ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني برفقة وزير الدفاع، رئيس الأركان في الجيش، وقائد قطاع جنوب الليطاني. بالنسبة لغارة برعشيت، أفدنا بأنها استهدفت منزلا في تلك البلدة يقع خارج ما يسمى بالخط الأصفر دون الإفادة عن إصابات حتى الآن. وبالنسبة لتفجير مجدلزون فهو طبعا من ضمن التفجيرات التي تتواصل بشكل مستمر على تلك البلدة المحتلة وعلى غيرها من البلدات على طول الشريط الحدودي، سمعت أصداؤه إلى مدينة صور وكافة البلدات المجاورة كونه كان تفجير ضخما جدا في تلك البلدة. أيضا علي الطاهر يبقى العنوان الأبرز لا سيما في ساعات الليل، حيث أفدنا من أبناء مدينة النبطية والجوار هذا الصباح بأن الليلة كانت صاخبة جدا لناحية كثافة الغارات الإسرائيلية على تلك التلال وعلى محيطها أيضا، وتحديدا على محيط بلدتي كفر الرمان والنبطية الفوق. نواف سلام أشار إلى هذه الاعتداءات في حديثه اليوم في مدينة سور، قال إنه يدرك حجم التحديات والأعباء الملقاة على الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وسط هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ولكن البارز في كلامه هو تشديده على موقف حكومته من ضرورة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وكامل الجنوب تحديدا، وأن لا سلاح يعلو على سلاح الدولة، وأن كل موقع ينتشر فيه الجيش في الجنوب سوف يكون للدولة فيه هيبتها وسيادتها وقرارها. شدد أيضا بهذا الخصوص على دعم حكومته أو حشدها للدعم الغربي وأيضا العربي للجيش اللبناني، وتحديدا بالنسبة للإمكانات التي تنقصه على المستوى العسكري، وأن هذا هو خيار استراتيجي بالنسبة لحكومته. نقطة أخيرة أيضا في كلام نواف سلام محمد مهمة أشار إليها، وهي ضرورة وحدة الجيش اللبناني على مختلف انتماءات عناصره المناطقية والطائفية، وشدد على أن هذا الأمر من شأنه أن يعيد للدولة سيادتها، لأن لا سيادة ولا دولة قوية بدون جيش قوي. إذن هذا المشهد الذي يشكل تناقضا بين ما تسعى إليه السلطات الرسمية من دعم للجيش وسعي للانسحاب من جنوب لبنان بالنسبة للقوات الإسرائيلية، في مقابل استمرار هذه الاعتداءات التي يؤكد الجيش أنها تعيق مهامه وتشكل صعوبات أيضا تؤخر تنفيذ اتفاق الإطار، الذي أختم هنا بأنه حتى هذه اللحظة لا موعد محددا لاستئناف المفاوضات بشأنه في روما بين لبنان وإسرائيل.
2: كاترين حنا مراسلة الجزيرة في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. هذه تطورات مشاهدينا الميدانية والسياسية نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في استوديو هذه النافذة، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي أهلا بك، وكذلك السيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. لما بدأت معك سيد دياب في قراءتك لدلالات هذه الزيارة وتوقيتها والظروف التي صاحبتها، كما كانت تتحدث كاترين قبل قليل قصف إسرائيلي.
4: تحياتي أستاذ محمد لك وللدكتور علي والمشاهدين. طبعا هذه الزيارة هي الثالثة لرئيس الحكومة إلى الجنوب، وهي تأتي أيضا على وقع الاعتداءات الإسرائيلية. رئيس الحكومة يزور الجنوب في ظروف صعبة جدا ليثبت مرة جديدة بأن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن الجنوب، لن تتخلى عن أبناء الجنوب، رغم الصعوبات التي تواجهها الدولة في مسألة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأيضا الصعوبات التي تحول دون انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل ونهائي. أعتقد أن الرسالة بالنسبة لرئيس الحكومة هي رسالة مزدوجة، أولا للإسرائيلي بأن الدولة اللبنانية هي العازمة على أن تكون ممسكة بقرار الجنوب، وهي التي تنشر قواتها في جنوب لبنان، ولا مجال بعد الآن إلا لانسحاب إسرائيلي تام من الأراضي المحتلة، ويكون الجيش اللبناني هو البديل عن أي قوة مسلحة. الرسالة الثانية هي للداخل اللبناني للتأكيد مرة جديدة على أنه لا يمكن لأحد أن ينازع الدولة اللبنانية في قرار السلم والحرب، في قرار بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأريد أن أتطرق إلى مسألة مهمة أستاذ محمد حضرتك أشرت لها وكاترين في خطاب رئيس الحكومة عندما يقول بأنه لا مجال لمن يتحدث عن وحدة الجيش اللبناني. هناك الكثير من الكلام والشائعات تروج بأنه في حال بدأ الجيش اللبناني بمسألة ضبط السلاح وحصر السلاح بيد الدولة حتى لو كان سلاح حزب الله، هذا قد يؤدي إلى انقسام في الجيش اللبناني، وهذه مسألة أعتقد رد عليها رئيس الحكومة اليوم بشكل واضح. لا يراهنن أحد في لبنان على أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انسحاب الشيعة من لبنان، الجيش جيش واحد وهو لكل لبنان.
2: هل هناك أي خلاف على ما قاله اليوم رئيس الوزراء بتقديرك؟
5: أعتقد محمد اليوم الرد الطبيعي أو الواقعي اليوم على هذا الخطاب أتى من الإسرائيلي. اليوم الإسرائيلي عندما كان يتحدث رئيس الحكومة في سور كانت الطائرات اللي قالت كاترين تغير على منطقة برعشيت وهي منطقة قريبة من سوريا، يعني في قضاء بنت جبيل لكن قريبة، وأيضا على مجد الزوني اللي هي قريبة من سوريا. إذن كان الرد الإسرائيلي على هذه الطروحات بالطائرات وبالنار وبالحديد وبالحرب. لذلك اليوم الحكومة وهذا الخطاب اللي عم تاخده، هذا الكلام اللي عم يتم تكراره، يدل على أزمة حقيقية وعدم معرفة للوقائع وعدم فهم لكيفية التعاطي مع عدو بهذا الشكل. نحن اليوم أمام عدو يجيب على طروحات تقوم بها الحكومة أو تقدمها الحكومة بمحاولة الذهاب لفرض سلطة الدولة، وأيضا معاداة جزء كبير من اللبنانيين. رغم ذلك الإسرائيلي لا يقبل لهذا الكلام، لا يعطي لهذا الكلام أي أهمية. إذا أردنا أن نشير أنه ماذا هذا الكلام ماذا يعطي، يعطي إشارة واضحة أن الحكومة مأزومة لأنها أخذت خيار، هذا الخيار بعيد عن الوحدة الوطنية ولا يؤدي إلى جمع الكلمة اللبنانية لتكون هناك نقطة قوة يمكن من خلالها انطلاق للتفاوض. رغم ذلك الإسرائيلي لا يعطي للكلام التفاوض أو الكلام الذي والطريقة والأسلوب الذي قامت به الحكومة وقامت به هذه السلطة، وأعطت للإسرائيلي أكثر مما كان يتوقع وأكثر مما يحلم. رغم ذلك لم يعطي الإسرائيلي أي نقطة أو أي تفصيل، حتى لم يعطي أي إجراء يعيد للحكومة ماء وجهها. يعني اليوم الإسرائيلي واحدة من النقاط التي يقوم بها يحاول أن يريق ماء وجه الحكومة رغم كل محاولاتها للقول أننا نستطيع. لذلك الحكومة اليوم السلطة معنية بإعادة النظر بهذا المسار بأكمله. ليس المطلوب منها أن تقوم وتأخذ موقف حزب الله وتتبناه بالكامل، عليها أن تعيد النظر هل هذا المسار مسار يمكن أن يحقق المصلحة اللبنانية والسيادة اللبنانية. بالتأكيد أي تحليل منطقي لا يمكن أن يوصل أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى نتيجة إيجابية
2: كيف للبنان. ستتعامل سيد دياب الحكومة اللبنانية اليوم مع الأمر الواقع الذي يحاول الإسرائيلي فرضه وما كان يتحدث به السيد أحمد بأن الرد الإسرائيلي كان بالقصف؟
4: واضح نحن نتصرف اليوم مع عدو شرس. يعني عندما يعني يتحدث الدكتور علي عن أن إسرائيل ردت على وجود رئيس الحكومة أو على كلامه بالقصف، هذا يناقض ما تقوله سردية حزب الله على أن هذه الحكومة عميلة لإسرائيل وتنفذ ما تريد إسرائيل. الدولة اللبنانية يعني هي عدوة إسرائيل كما هو حزب الله عدو إسرائيل، وبالتالي الدولة اللبنانية تخوض معترك سياسي دبلوماسي حقيقي وقاسي من أجل تحقيق الهدف الذي يريده حزب الله ويريده كل لبناني، وهو انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة.
2: هل تتعامل الحكومة اليوم مع إسرائيل على أنها عدو؟
4: بالتأكيد أستاذ محمد، هذه مسألة لا جدال فيها على الإطلاق. ولو كان هذا الأمر مغاير لما تتفضل كانت أقله أن إسرائيل اليوم يعني راعت وجود رئيس الحكومة في جنوب لبنان ولم تقم بأي استفزازات ولا اعتداءات ولا قصف بوجود رئيس الحكومة. هذا يدل على أن إسرائيل هي ضد الدولة اللبنانية كما هي ضد حزب الله. لكن السؤال اليوم ودائما نسأله معك وفي حلقات أخرى، ما هو البديل للطرح الذي يتقدم به الأستاذ علي وكل يعني من يدور في فلك حزب الله؟ أنه على الدولة أن تعيد النظر في قرار المفاوضات. إذا أوقفت الدولة المفاوضة هل تقف مكتوفة الأيدي أمام استئناف العمليات الإسرائيلية والقتل والتدمير وعيدة قصف بيروت والضاحية الجنوبية وتهجير الناس من جديد؟ لا، الدولة عليها مسؤولية ولن تستقيل من هذه المسؤولية مهما كانت الضغوطات الإسرائيلية ومهما كانت ضغوطات حزب الله في الداخل اللبناني. الدولة لا يمكن أن تركن إلى فريق من الفريقين. نحن اليوم ندفع فاتورة غالية لخيارات ذهب إليها حزب الله، ومطلوب من الدولة أن تلقى المخرج للخروج من هذه الأزمة التي وقع فيها لبنان نتيجة خيارات خاطئة.
2: تقول سيد أحمد بأن الحكومة ذهبت إلى ذلك المسار رغم وجود اختلاف في الرؤى داخليا، لكن حزب الله وعلى صعيد خياره العسكري أو خيار الحرب والسلم، ما الذي أتاحه أو حاول أن يتفاهم مع الحكومة عليه لتوحيد الموقف الداخلي أمام هذا العدو المشترك؟
5: بكل بساطة حزب الله أعطى 15 شهر للحكومة، المسار الدبلوماسي بقي، كان مفترض على الحكومة وعلى السلطة أن تقوم بما يمكن القيام به خلال 15 شهرا. كان هناك أكثر من 10,000 خرق إسرائيلي، لم تقم الحكومة بتقديم أي شكوى للأمم المتحدة شكوى جدية. 15 شهرا كان هناك 500 شهيد مدني وأطفال ونساء قتلوا على أيدي الإسرائيليين، الحكومة لم تحرك ساكنا. لذلك أعطي للدبلوماسية مساحة 15 شهرا ولم تقدم السلطة أي خطوة يمكن الاستفادة منها. عندما اندلعت الحرب في المنطقة كان المسار وكان الخيار أن يكون لبنان، لأنه أصلا في الحرب، يعني الحرب لم تبدأ في 2 آذار، الحرب بدأت منذ طوفان الأقصى، وكانت نوع أو شكل من أشكال الحرب تجددت في 2 آذار. لذلك القول أن الأمور ذهبت في 2 آذار إلى معركة، الإسرائيلي بدأ الحرب في 27 شباط وهذا موثق، هناك أوامر عمليات كانت واضحة قام بها الجيش الإسرائيلي والقوى العسكرية الإسرائيلية التي كانت موجودة في جنوب لبنان، وأنها بدأت العملية الواسعة في 27 شباط، أي قبل اغتيال المرشد في إيران. لذلك القراءات المتقطعة والقراءات غير المتكاملة للواقع في لبنان يشير أنه المسألة ليست بمسألة إسناد ولا بستة صواريخ، هي حرب مستمرة منذ الطوفان الإسرائيلي وتوحش الإسرائيلي الذي ذهب باتجاه كل المنطقة. عدم قراءة أن الواقع في لبنان هو جزء من هذه المنطقة، واعتبار لبنان أنه جزيرة منفصلة عن المنطقة هو يؤدي إلى منطق خاطئ. هذا المنطق الخاطئ سيؤدي إلى نتائج ليست لمصلحة لبنان أبدا.
2: شكرا جزيلا لكم ضيفينا هنا في استوديو هذه النافذة من بيروت، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكم، وشكر كذلك لكم مشاهدين. هذه التغطية مستمرة معكم، ونعود بها إلى استوديو الدوحة مع الزميلة رنيم أبو خزام. إليك رنيم.
0: شكرا لك محمد ولضيفيك. في العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي أنه لا نية للتصادم عسكري مع الفصائل المسلحة، وأن هناك حوارا بناء معها بشأن حصر السلاح، مضيفا أن كل القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح وأن العمل جار على آليات تسليمه. ومعنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. إذن كل تفاصيل هذا الموقف معك سامر.
6: بالفعل نحن نقف الآن في مقر انعقاد مؤتمر حوار بغداد الذي شارك رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في يومه الأول كأول المتحدثين في هذا المؤتمر، وتحدث صراحة عن ملفات عديدة، منها عملية حصر السلاح بيد الدولة التي تقودها الحكومة العراقية، منها اقتصادية، منها ما يتعلق بملفات داخلية تخص الفساد وأيضا تصدير النفط العراقي. قال الزيدي أن هناك العديد من الفصائل سلمت سلاحها، والحوار جاري مع فصائل أخرى، وتحدث أيضا بخصوص مضيق هرمز، وقال أنه أثر على صادرات النفط العراقية التي تراجعت بنحو 90%. بكل الأحوال أنا معي هنا المتحدث باسم الحكومة العراقية دكتور حيدر العبودي لاستعراض تفاصيل أكثر من حوار رئيس الوزراء العراقي اليوم. أهلا بك دكتور. كيف تبدو تطورات البلد، الملفات المتعلقة بحصر السلاح، بتصدير النفط، وما تحدث به رئيس الوزراء؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ملفات معالجتها اتخذ شكلا متزامنا، وكلها تنطلق من أو تتعلق بسيادة الدولة العراقية، سواء اقتصاديا أمنيا حتى على مستوى العلاقات الخارجية. لكن ما تفضلت به في موضوع أزمة النفط وبسبب العارض الطارئ نتيجة الحرب في المنطقة والعوائق في مضيق هرمز، العراق يخوض حوارا مع الدول المعنية في هذا الشأن، وبذات الوقت يؤمن ممرات استراتيجية بديلة لا تجعل العراق واقتصاد العراق مرتهنا إلى ظروف جغرافيا الحرب أقصد. وعلى هذا الأساس العمل مع تركيا مع سوريا لإيجاد ممرات استراتيجية لتصدير النفط الخام العراقي للسوق العالمية، وكذلك الحوار والاتفاقات أخذت مجالات متقدمة على مستوى طريق التنمية مع جمهورية تركيا. ناهيك عن ملف حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي الذي يكون يوفر مناخا إيجابيا للاستثمارات والاقتصاد العراقي.
8: لو سمحت قبل ملف حصر السلاح، هل يمكن التفصيل أكثر بخصوص التعاون مع تركيا مع سوريا بخصوص تصدير النفط، المدة الزمنية، الميزانية الموضعة، متى سيتم العمل، من أين سيتم التصدير، هذه التفاصيل؟
7: نعم، ما يتعلق بخط باتجاه بانياس ستتولاه يعني ائتلاف من الشركات العالمية المهمة، وهذا الاتفاقات بدأت مع زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، وكذلك تم الاتفاق مع جانب التركي لتأمين

0: عاملين خط استراتيجي باتجاه جيهان، وهو يحمل أرقام مهمة على مستوى الصادرات تصل إلى يعني أقصد خط جيهان يصل إلى 1.5 مليون يعني برميل يومياً، ناهيك عن إجراءات تمرير النفط بالتعاون مع الشركات التي تتولى هي عبور مضيق هرمز. العراق الآن يتولى أو يقدم نفط يسمى مطروح الميناء، فالسفن والدول الراغبة بالنفط العراقي مستمرة بالتعاون، ومؤشرات تصدير النفط العراقي في تزايد بشكل يومي.
1: لو تحدثنا عن سلاح الفصائل، هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء أيضا، يقول أن هناك فصائل سلمت السلاح، هناك فصائل ما زالت الحكومة في حوار مفتوح معها، ما التفاصيل، ما هذه الفصائل، ما الخطوات، كيف ننظر للفترة حتى 30 سبتمبر؟
0: أذهب إلى النقطة التي يتضمنها سؤال جنابك. الحوارات في هذا الملف مستمرة ويعني تسير بشكل متقدم باتجاه إيجاد آلية، لأن الاختلاف حاليا هو على الآليات وليس على التوقيت مال 30/9، لأن 30/9 هو موعد يرتبط بسيادة الدولة، وهذا لا يختلف عليه اثنان أنه التحالف الدولي ومهمة التحالف الدولي في العراق ستنتهي، وعند ذاك يبدأ العمل على رفع سياقات التنظيمية لإدارة هذا الملف من خلال الحكومة العراقية التي قدمت منهاجا وزاريا نال ثقة مجلس النواب العراقي وبات يمثل عهدا سياسيا وسياقا قانونيا يرتبط بالدستور العراقي.
1: ما هي الفصائل؟ هل نستطيع التحدث عن الفصائل التي مثلا سلمت أو فكت ارتباطها الآن؟ وكيف يتم الحوار؟ ماذا بعد 30 سبتمبر ولو كان موعدا يعني طبيعيا؟
0: نعم، هو موعد طبيعي، يعني هو العودة إلى السياقات الطبيعية يمثل حالة طبيعية لأي دولة. أذهب إلى الأرقام، يعني ولا أذهب إلى الأسماء، يعني هي مجموع 6 فصائل، نصف هذا العدد هم انخرطوا بملف حصر السلاح وتسليم المواقع والأسلحة وإعادة وتطبيق المنهجية والآلية التي اعتمدتها الحكومة العراقية. الباقون يعني يقدموا أو ظهرت منهم مؤشرات قلق وتحفظ ربما، وهذا القلق يرتبط بالآليات، والحوار بهذا الاتجاه كفيل بتذليل والاتفاق على الآلية، لكن ليس على حساب توقيت 30/9 الذي بعده هو أن الحكومة العراقية والجميع ينطلق من ثوابت قانونية ويراعي مصلحة الدولة. لكن ألخص القول أن الحكومة العراقية والدولة برمتها وكل ما يرتبط بها من تشكيلات هي أبعد ما تكون عن أي مواجهة، لأن ذلك يضر بمصالح الدولة العراقية.
1: دكتور، هناك لغط أيضا عن سلاح الفصائل على سبيل المثال التي انخرطت في هذه العملية كما أسلفت. البعض يتحدث عن أن هذا السلاح أين سيذهب؟ إلى الجيش العراقي، إلى الحشد الشعبي، إلى أي جهة سيذهب وكيف يدار؟ العناصر كيف يدارون؟ هذه التفصيلات هل يمكن السؤال عنها؟
0: نعم، الحكومة العراقية منذ البدء اعتمدت سياقا، وهذا السياق يرتبط بحصر السلاح بيد الدولة، ومما يعزز هذا المسار هو توحيد القرار الأمني، بمعنى هي المشكلة ليست بعدد قطع الأسلحة أو امتلاكها من هذه الجهة أو تلك، وإنما الموضوع يرتبط بالإعازة الذي يتحكم باستخدام هذه الأسلحة. الحكومة العراقية والدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية ممثلة بالقضاء ومجلس النواب والسلطة التنفيذية ترى أن لا مبرر لاستخدام هذه الأسلحة بعد 30/9، لأن الدولة العراقية هي التي ستتولى زمام استكمال متطلبات السيادة والعمل جاري على هذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا. الدكتور حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية. إذن هكذا كان تعليق المتحدث باسم الحكومة العراقية استكمالا ربما وأكثر تفصيلا لما تحدث به رئيس الوزراء العراقي اليوم في مؤتمر حوار بغداد. الحديث كان بكل صراحة، يبدو أن الحكومة وموعد 30 سبتمبر المقبل أصبحت تتعامل معه كموعد محدد لانسحاب القوات الأجنبية، قوات تحالف بالدرجة الأولى، وليس هو موعد كما يفهم هنا وكما يرى مراقبون موعد لحصر السلاح بشكل كامل وسحبه ونزعه من الفصائل العراقية ربما بعد 30 من سبتمبر وفقا للمعطيات ووفقا لكلام المسؤولين العراقيين. الاستنتاج أن ما بعد 30 من سبتمبر هي مرحلة جديدة سيفتح من خلالها حوار أعمق مع الفصائل العراقية للحديث عن هذا الأمر.
2: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف، وشكرا لضيفك. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا دكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية. دكتور، بداية، إلى أي مدى يمكن القول بأن الحوار مع الفصائل التي تظهر قلقا من موضوع تسليم السلاح قد يؤتي نتيجة في ظل الأوضاع في المنطقة؟
3: شكرا جزيلا، طاب يومكم. أعتقد الحكومة تنطلق من ثلاث مبادئ. المبدأ الأول هو احتكار القوة للدولة حصرا، وهذا طبعا ينسجم مع القوانين الدولية وينسجم مع نصوص الدستور العراقي. الدستور العراقي 2005 نظم حقيقة هذه الأفكار، أو في المدونة المادة 9 على أولا أليف والمادة 9 على أولا باء، نظم عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية ويحظر حمل السلاح خارج إطار الدولة. النقطة الثانية والمبدأ الثاني، أعتقد أنه لا يمكن أن تكون أي نهضة اقتصادية وهناك سلاح موازي للدولة. لا يمكن أن تطلق على أي دولة، دولة طبيعية تتعامل وفق العلاقات الدولية والمنطق الدولي والمصالح المشتركة، وهناك تعدد في القرارات، وهذا ما كان يقلق دائما الدول التي تريد أن تستثمر بالعراق. ولربما العراق تراجع كثيرا عن أهم استثماراته بسبب الحاضنة الأمنية وعدد من الأسئلة التي قد تكون إجاباتها غامضة. أعتقد المبدأ الثالث هو مرتبط بالشعب العراقي. هذه رسالة على أن الدولة هي المعنية بحماية المواطن، المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تأخذ شرعيتها من الدولة ومن مجلس النواب ومن الشعب العراقي، ولها موازنات هي المعنية بحماية المواطن العراقي وليس أي جهة أخرى. وبالتالي أعتقد هذه المبادئ الثلاث هي حقيقة لا تستهدف جهة على جهة أخرى أو تستهدف الفصائل، بقدر ما تنظيم عمل الدولة وفق الدستور العراقي ووفق المنطق الدولي. والعالم اليوم كله طبعا يتطلع إلى هذه الخطوات في سبيل أن ينتقل العراق حقيقة من وصف غالبا ما كنا نسمع أن العراق دولة غير طبيعية بسبب ملفات مركبة، سواء كانت داخلية يعني أزمات داخلية أو خارجية تترك بآثارها وتداعياتها على القرار السياسي العراقي. لا يمكن أن يكون هناك قرارات سياسية متوزعة ومتنوعة، يفترض القرار تمثله الحكومة العراقية، هي المشرفة على السياسات العامة، وهي أيضا القائد العام، مكتب القائد العام للقوات الأمنية والعسكرية. وبالتالي أعتقد طبعا أنه بدأ اليوم أسمع تعريفا جديدا وهو جيدا من المتحدث الرسمي، غالبا ما كنا نريد طبعا أنه يكون هناك حوار، لأن هذه الفصائل هي عراقية وهي أيضا لديها تاريخ مشترك في الحفاظ على الدولة ومحاربة الإرهاب. بالتالي هذا الحوار وإن كان طبعا أعتقد ربما جاء متأخرا، لكن حتى أنه يأتي متأخرا خير، لربما نجد أن هناك مواجهة صفرية. وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون هناك برامج، هذه البرامج ربما تتكلم عن الضمانات لقيادات الفصائل، العناصر المنتسبة داخل هذه الفصائل، الإجراءات القانونية، كثير من هذه الأمور التي تكلمنا عنها سابقا. وبالتالي أعتقد هذه فرجة، لكن المبدأ سيدتي الكريمة، أعتقد المبدأ الرئيسي الذي هو طبعا يشكل الرؤية المستقبلية للدولة العراقية تجاه هذه الإجراءات والخطوات، هل الفصائل باتت مقتنعة بفكرة الدولة والدستور العراقي والاستحقاقات الانتخابية؟ نحن دورة سادسة، والشعب العراقي هو الذي اختار النظام السياسي عندما صوت على الدستور 2005، بالتالي الدستور العراقي ينظم هذا العمل والحكومة والمؤسسات هي المعنية. إذا كانت هناك قناعة أن ترضخ طبعا لقوة الدولة واحتكار القوة للدولة وتندمج في مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر، أعتقد أننا ربما تجاوزنا زمنا ومراحل كثيرة.
2: دكتور، يتحدث رئيس الوزراء، تحدث اليوم وتحدث في السابق عن أنه لن يكون هناك نوع من صدام عسكري مع أي من الفصائل، ولكن في المقابل أيضا نرى ونسمع ونقرأ بعض الفصائل التي تتحدث عن فتنة داخلية في حال الضغط من أجل حصر السلاح. كيف ممكن أن يتلاقى هذان الموقفان؟
3: يعني أعتقد أولا ارتفاع نبرة الخطاب وربما بعض السلوكيات مرفوضة، لا يمكن أن تكون هناك خطابات أو تصريحات تضرب حقيقة عمق مؤسسات الدولة. رئيس الوزراء عندما يتكلم باسم الشعب العراقي وشرعيته حاضرة من مجلس النواب، صوت على برنامج الحكومي. أعتقد طبعا هذه الأمور اللي هي طبعا رغم شدتها لكنها قليلة، هذه جاءت بسببين يعني مركبة. أولا الوضع الدولي اليوم الإقليمي وتداعيات حقيقة الحرب الأمريكية الإيرانية، تداعيات ربما على محور المقاومة الفصائل، وإن كان طبعا ربما أكثر الفصائل هي طبعا انضوت تحت هذه المؤسسات، وهذه خطوة رائعة، وهذه طبعا تمثل الفهم لمفهوم الدولة وحماية الشعب العراقي. لكن رغم كل ذلك ربما قد يكون هناك مهيجات هيجت هذه الحساسية، وأيضا نقطة مهمة غياب الحوار. يعني أعتقد اليوم عندما نتكلم عن الحوار حقيقة أقولها أنه باعتباري أنا باحث ومتابع، أجد ربما اليوم بدأ الكلام عن الحوار، ليس هناك حوارا سابقا على الأغلب ربما مع الفصائل التي هي غير مقتنعة لحد اللحظة، وهي أيضا لديها مطالب ومخاوف، ويفترض أن تحترم هذه المخاوف حتى يكون هناك نقاش واسع. لذلك أعتقد أنه ما نرى ربما من احتدام قد يكون بالخطاب أو بالسلوك هو أمرا طبيعيا من حيث الإطار العام لما نمر وطبيعة المرحلة التي نمر بها، لكن بالنتيجة يفترض أن يكون الاحتكام إلى مبادئ الدولة وإلى الدستور العراقي وإلى الوجهات العراقية جميعها هي مع الدولة ومع أسس الدولة.
2: شكرا لك دكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية، كنت معنا من بغداد. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل الإعلام.
5: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة
6: سلطة مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
7: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
8: عواجل تتوالى.
9: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
8: بث مباشر دون توقف.
10: هذه الساعة نفتح نوافذ.
8: نوافذ خاصة.
10: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
8: وتحليل للأحداث.
11: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
8: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، في جنين بالضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المصاروة وسط المدينة. وفي شمال الخليل أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين في هجوم شنوه على خربة حمروش في سعير. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وإن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قال بشأنها وزير الخزانة سكوت بيسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. في لبنان شدد رئيس الوزراء نواف سلام خلال تفقده ثكنة للجيش اللبناني في مدينة صور، شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. نبدأ إذن بتطورات الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال هجوم نفذوه على خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه المستوطنون على بلدة قصرة بنابلس لليوم 13 على التوالي. ومعنا من أمام مستشفى الميزان في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومعنا من حي المصار وفي جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. مرحبا بكما. وقبل ذلك أيضا، قبل أن أذهب إليك منتصر نصار، أيضا أرحب بليث جعار، هو موجود معنا من بلدة قصرة في جنوب نابلس. وأبدأ مع منتصر نصار في أمام مستشفى الميزان في الخليل. منتصر، خبرنا بتطورات ما جرى وكيف تبدو الإصابتين للفلسطينيين.
4: سلمى، قبل ثوان قليلة مصدر طبي في مشفى الميزان أكد لنا استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل. إذا نؤكد مرة أخرى، للتو أعلن عن شهيد هنا برصاص المستوطنين إثر الهجوم الذي نفذ قبل حوالي ساعة ونصف من الآن. عدد كبير من المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل. هؤلاء المستوطنين كانوا مدججين بالسلاح، وجاء ذلك في عقاب تجمع هؤلاء المستوطنين منطلقين من بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة. هاجموا منازل الفلسطينيين، أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر. الشهيد بالمناسبة هو فتى على ما يبدو، ويعمل منذ فترة طويلة في توثيق انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم في تلك المنطقة. برز دوره كناشط في هذا المجال، وكان يعمل بشكل مستمر على توثيق ما يجري من اعتداء في منطقة كما ذكرت تشهد بشكل مستمر اعتداءات متتالية من المستوطنين. هناك إصابة أخرى لمسن فلسطيني بالرصاص الحي في منطقة الخصر، نقل إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل أيضا، ودخل غرفة العمليات قبل قليل. إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن إضرام النيران في منزل في المنطقة، منطقة حمروش. المستوطنون أضرموا النيران في أحد المنازل ما ألحق أضرارا وخرابا كبيرا فيه. قوات الاحتلال أيضا في بداية هذا الهجوم اقتحمت المنطقة ومنعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين. الشهيد الذي يرقد في مشفى الميزان الآن نقل بواسطة مركبة خاصة.

0: حتى تمكنت من أن توصله إلى أحد المداخل المؤدي إلى سعير. بالمناسبة قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل المؤدية. نسمع صوت الصراخ، ربما الأهالي الذين تلقوا خبر استشهاد. نعم، هذه الأم الفلسطينية. إذا نرصد اللحظات الأولى لتلقي العائلة نبأ استشهاد نجلها، لست أدري إن كانت أمه أو أحد أقربائه، لكن هنا هذه اللحظات الأولى لتلقي العائلة نبأ استشهاد نجلها. كنت أتحدث عن إغلاق قوات الاحتلال لكافة المداخل المؤدية إلى بلدة سعير شمال شرق الخليل، إضافة إلى تواجد لجرافة عسكرية وعدد من الآليات في الطريق الواصل بين بلدتي بتمر والعروب شمال الخليل.
1: بمعنى منتصر
0: أن هذا الهجوم لحقه تعزيزات عسكرية وتشديدات وإغلاقات سلمة في الخليل.
1: ما مصير المستوطن الذي أطلق النار؟ هل هناك معلومات عن يعني أي إجراء جرى ضده مثلا، أو هل تم اعتقاله أو إيقافه أو أي شيء؟
0: سلمى، قوات الاحتلال كالعادة في كل هجوم ينفذه مستوطنون على فلسطينيين تقتحم المناطق التي تشهد الاحتكاكات ما بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن في كل مرة هي توفر الأمن والحماية للمستوطنين. هي منعت مركبات الإسعاف من نقل مصابين، واحد منهم استشهد قبل قليل، ما اضطر الفلسطينيين إلى نقله بواسطة مركبة خاصة في وقت تؤمن فيه الحماية ويؤمن فيه الأمن للمستوطنين. وهذا ما جرى ليس فقط في منطقة حمروش في الخليل لوحدها، نحن نتحدث عن فجر هذا اليوم الليلة الماضية هجوم على منشأة صناعية في منطقة واجي جحيش في السموع جنوب الخليل، قدرت الخسائر بحوالي نصف مليون دولار، إضافة إلى اعتداء على خربة دير الشمس في المنطقة الواقعة بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل. ونتحدث أيضا عن تأمين حماية وأمن للمستوطنين دون أن تحرك قوات الاحتلال ساكن. أضيف على ذلك أيضا بشكل سريع، في منطقة وادي الرخيم وهي بؤرة استيطانية انطلق منها المستوطنون لتنفيذ اعتداء قام الجيش بإزالتها بادعاء أو قال أنها غير قانونية، عاد المستوطنون لبنائها من جديد، ثم أزالها الجيش أول أمس وأعاد المستوطنون بنائها أمس، ومنها ينطلقون إلى تنفيذ اعتداءات بحق الفلسطيني. وبالتالي لا يعمل شيء للمستوطن، توفر له الأمن والحماية فقط في وقت يعتقل فيه الفلسطيني. في شعب البطن بمسافة رياضة هذا الصباح اقتحم مستوطنون ساحة أحد المنازل وخربوا ممتلكات، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، بدلا من أن تعتقل المستوطن الذي اقتحم ساحة المنزل وخرب قامت باعتقال 4 فلسطينيين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة. سلمى،
1: طيب سنتابع معك منتصر هذا الملف، شكرا لك. حتى الساعة من أمام مستشفى الميزان حيث استشهد الفلسطيني باستهداف من قبل المستوطنين في خربة حمروش، شكرا جزيلا لك. حتى الساعة أذهب إليك محمد الأطرش، أنت موجود في حي المصار وفي جنين، وهناك شهيد أيضا في حي المصار، وأطلعنا على ما جرى.
2: من لا يقتل برصاص الجيش يقتله المستوطنون، هذه المشاهد التي تعيشها الضفة الغربية بشكل متتالي في هذا المكان تحديدا، يخيم الحزن الشديد على هذا المكان، على هذه المدينة، مدينة جنين على وجه التحديد، بفقد أحد أبرز وجوهها وهو فتحي خازم أبو الرعد الذي برز بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي لاحقها ويلاحقها الاحتلال الإسرائيلي، نكل بعائلته ويستمر بهذا التنكيل حتى يومنا هذا، كان آخره دهم وتفتيش هذا المنزل قبل طبعا الدخول إلى هذا البيت. جرى محاولة من قبل جيش الاحتلال لخلع هذا الباب تحديدا حسب الشهادات التي حصلنا عليها، على الفور توجه مباشرة نحو هذا الباب حتى يمنع جيش الاحتلال من خلعه أو تفجيره أو تكسيره كما يجري دائما في مختلف الاقتحامات وعمليات الدهم التي تنفذها إسرائيل في هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي بدأ بمحاولة إخضاعه وإذلاله والضغط عليه والتنكيل به في هذا البيت تحديدا، كان برفقته نجله آدم الذي يبلغ من العمر 15 عاما، طلب منه الجيش مجبرا بأن

ينحني أو حتى أن يرفع يديه، لكنه قال للجندي من أنت حتى أنحني لك. وخلال هذه الملاسنة تحول الأمر مباشرة إلى عراك بالأيدي. وهذا العراك بالمناسبة سلمى تطور لإطلاق رصاص مباشر على الأجزاء العلوية من الجسد. وخلال عملية الإعدام التي تمت في هذا المنزل الصغير قال لنا هذا الطفل بحضور عائلته

الشاب، إضافة إلى نجل الشهيد خازم داخل حمام هذا البيت، وقام بتجريدهما من كامل ملابسهما، واستمر هذا المشهد لأكثر من ساعة ونصف. الطفل كان شاهدا على قتل والده على بعد 3 أمتار فقط. حينما دخلنا هذا البيت رأينا الدماء، فوارغ الرصاص، الخوف في عيون هذه العائلة، والطفل الذي لا ينسى أبدا كل ما جرى داخل هذا المنزل على مدار أكثر من ساعة ونصف، لحظة الاقتحام التي كانت بها العائلة في حالة نوم، وأيضا لحظة الانسحاب، خاصة أن الجيش احتجز هذا الجثمان. نحن نتحدث عن شخصية أبو الرعد خازم فلسطينيا، هذه الشخصية وبعد تنفيذ نجله رعد لعملية في شارع ديزنغوف بتل أبيب وقتله 3 إسرائيليين برزت بشكل لافت، خاصة وأنه ألقى خطبة أمام منزله في مخيم جنين الذي هجر الاحتلال سكانه قبل 1.5 عام من الآن. وبعد ذلك كان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن ملاحقة خازم، أطلق الرصاص عليه بعد 3 أيام في محيط مخيم جنين، ونجا من محاولة قتل محققة في هذا المكان وكان برفقة عائلته. إضافة إلى ذلك وبعد عدة أشهر حاصر أحد المنازل وقتل نجله الثاني عبد الرحمن قبل أن ينسحب من مخيم جنين. ابنته شيماء، وهذا ما يقلق العائلة بالمناسبة سلمى، معتقلة منذ أكثر من عام في سجن الدامون تحت بند الاعتقال الإداري، بمعنى آخر بدون تهمة. عادة تلجأ إسرائيل إلى استخدام هذا السلاح وهذه الأداة مع الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية. على الأقل هناك 3500 فلسطيني يعتقلون ويحتجزون دون تهمة تحت هذا البند، بينهم نحو 100 فتاة وسيدة فلسطينية. الأمر يرتبط بالنسبة لتقديرات جهاز الشباك الإسرائيلي بتشكيلهن خطر لأمن المناطق المحتلة تحديدا وهذا البند. وتحت هذا البند يمكن للاحتلال أن يعتقل ويحتجز آلاف الفلسطينيين لسنوات طويلة لمجرد مشاركة منشور عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. هذا يبرر للاحتلال من أن يحتجز حرية الناس بهذا الشكل. العائلة تخشى على هذه الفتاة التي تحتجز بظروف قاسية، خاصة أن الأيام الأخيرة أصلا كان قد رشح مجموعة من المعلومات تشير إلى أن الأمراض الجلدية بدأت تتفشى أصلا داخل السجون. السؤال الأبرز الذي تطرحه الأم، متى ستعرف شيماء أن والدها استشهد برصاص جيش الاحتلال بعد كل هذه المطاردة والملاحقة والمعاناة الشديدة والكبيرة التي عانت وتعاني منها العائلة في هذا المكان؟ تنقلت بين أكثر من منزل قبل أن يتم 18 من عمره الشهيد فتحي خازم. كان الاحتلال قد اعتقله طفلا وتعرض لمطاردة من قبل قوات الاحتلال لنحو 4 مرات بشكل متفرق، وكان قد نشط في الانتفاضة الأولى والثانية، وأيضا بعد تأسيس السلطة الفلسطينية التحق بجهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وهو بالمناسبة عقيد متقاعد من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وكان قد عمل في منطقة نابلس على وجه التحديد. هذه الشخصية تحظى باحترام كبير في الشارع الفلسطيني، خاصة في ظل الملاحقة الأمنية لهذه العائلة، هذا من جهة، وأيضا الضغط الكبير الذي تعرضت وتتعرض له العائلة هذه على وجه التحديد. عمليا نحن نتحدث عن عمليات الإعدام الميداني فقط سلمى. هذه العمليات التي تجري بشكل متواصل في الضفة الغربية يمكن من خلال البيانات الأممية والتقارير الحقوقية أن نبين بشكل أكثر وضوحا أن هناك اتهامات صريحة ومباشرة لإسرائيل بأنها تستهدف الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، وهذا ما ظهر على الأقل بنحو 25% من الحالات التي قتلها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. أيضا استهداف المناطق العلوية من الجسد في حال مواجهة ما بين فلسطيني أعزل وجندي مدجج ومدرب، خاصة أن الوحدة التي كانت تقتحم هذا المنزل تتبع للواء المظليين، كان بإمكانه حسب طبعا ما تقول العائلة أن يطلق الرصاص على طبعا الأطراف السفلية، لكنهم أصروا على القتل لأنهم يفلتون دوما من المحاسبة والمساءلة والعقاب سواء الجيش أو حتى المستوطنين. أختم بهذه النقطة وعلى ذكر ما يجري في الخليل واستكمالا لإجابة الزميل منتصر. في وادي الرخيم التي أشار لها منتصر قبل أيام قليلة احتجزنا لنحو 30 دقيقة حتى طبعا أن الجيش الإسرائيلي كان يحاول تهديد وترويع وتخويف العائلات الفلسطينية لأنها تصدت لهجمات المستوطنين في هذا المكان. قال الجيش بالحرف الواحد لهؤلاء الفلسطينيين: إذا قمتم بالتصدي

0: للمستوطنين سأقوم باعتقالكم. الفلسطيني رد عليه: من الذي سيعتقل المستوطن؟ قال له: نحن لا نعمل لديكم. هذا باختصار.
1: شكرا جزيلا لك من حي المصار وفي جنين مراسلنا محمد الأطرش، شكرا لك على كل هذه المعطيات. وأذهب إلى بلدة قصرى في جنوب نابلس، معنا ليث جعار. ليث، كيف تراقب طبيعة ما يجري من تطورات وهو اليوم 13 لعائلة أبو ريدة في ظل حصار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين؟
2: بالطبع حقيقة سلمى، وفي هذه الأثناء انسحب مجموعة من المتضامنين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى حيث نتواجد في هذه المنطقة، هم من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي ويترأسهم يائير جولان. وصلوا إلى هذه المنطقة وقدموا تضامنهم مع الفلسطينيين في هذه المنطقة وما يجري وما يتعرضون له من اعتداءات تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي. على بعد مئات الأمتار فقط يتواجد هؤلاء الجنود الإسرائيليين الذين يحاصرون العائلات الفلسطينية في هذه المناطق ويمنعون الفلسطينيين من الخروج أو الدخول إلى منازلهم. 13 يوما متواصلة من الحصار الذي يفرض على الفلسطينيين في هذه المناطق وسط تحركات عسكرية لربما تشاهدونها في هذه الصورة في محيط منازل الفلسطينيين. لؤي أبو ريدة أحد السكان المتواجدين في هذه المنازل، وهو أمريكي من أصول فلسطينية، وصل من الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين، قام بلقاء أمه للحظات قليلة فقط ومن ثم ذهب إلى منزله بعد أن عمل على إجراءات للتنسيق للدخول إلى منزله، لكن بعد وصوله المنزل ودخوله لم يتمكن من الخروج منه بالرغم من أنه يحمل الجنسية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يعلن بأن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين التواجد بها، إضافة إلى المتضامنين الذين يحاولون الوصول إلى هذه المناطق. وبالطبع أو بطبيعة الحال يواصل المستوطنون في صورة أخرى التواجد والانتشار في هذه المناطق، وهذا ما يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى فقط الكيل بمكيالين، هذا ما يصفه الفلسطينيون. وتحديدا لما يقوم به الجيش الإسرائيلي، فإنه يسمح لبعض الشخصيات وبعض المؤسسات الدولية التي لربما يقول عنها الفلسطينيون بأنها تتبع لجيش الاحتلال، ومن بينها القناة 14 الإسرائيلية كإعلام التي وصلت إلى هذه المنطقة وقامت بالوصول إلى محيط المنازل، في حين منعت عشرات المؤسسات وكذلك وسائل الإعلام العربية والدولية من الوصول إلى هذه المنطقة. هذا يأتي بالتزامن مع استمرار لحرمان الفلسطينيين من دخول المواد الغذائية إلى منازلهم، ويأتي أيضا بالتزامن مع استمرار حصارهم ومنع من التنقل حتى ما بين المنزل والآخر. على مدار 13 يوما تواصلنا مع هذه العائلة ونحن على تواصل دائم لما يجري من تجويع واعتداء تتواصل من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى حرمانهم من التواصل الجغرافي مع بعضهم البعض وحتى مع البلدة. وأعددنا التقرير التالي.
3: هنا جوهر القصة وهنا تبدأ، منازل وعائلات وحصار. فعائلة أبو ريدة وحسان فوق قمة جبل رأس العين في قصرة أمام واقع يطوق تفاصيل حياتهم اليومية.
4: كمية النفايات.
3: حصلت الجزيرة على مشاهد خاصة من إجراءات الاحتلال العسكرية في قمة جبل رأس العين بعدما أعلنت منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخولها إلا بإذن إسرائيلي.
4: ممنوع نفتح الباب اللي هنا، ممنوع نفتحه نهائيا. طبعا هاي الاشياء جابوا لنا اياها الولدين اليوم، بيقدروا يدخلوا لنا اياها. يلا الحمد لله رب العالمين. طبعا التنسيق له 3 أيام ليدخل.
3: تروي عائشة حسان للجزيرة فصولا من حياة قاسية عاشتها مع والدتها في منزل تحول إلى مكان يحظر عليهما مغادرته.
4: حاصر معنا طبعا أخوي ساكن هون يوسف، طبعا احنا ما بنقدر نوصله ولا نسلم عليه ولا إشي. إلا إذا وقفوا على يعني قريب على السور، حكونا إذا بدكم تروحوا بدهم بدهم يجوا هم عندكم لازم يقدموا على تنسيق ليسمحوا لهم يجوا.
3: من شرفة منزلها تروي كيف حول الحصار المسافة القصيرة بينها وبين شقيقها يوسف وزوجته وأبنائه إلى عزلة قصرية. في المنزل المقابل كندا وحور أصغر المحاصرين سناً، طفولتان غيبهما الحصار وحول منزلهما إلى ما يشبه السجن. في المنزل ذاته يعيش لؤي أبو ريدة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، عاد إلى منزله لكنه سرعان ما اكتشف أن الخروج منه لم يعد أمرا يسيرا.
5: إحنا اليوم محاصرين، لا نقدر نطلع من البيت ولا حد يقدر يجي عندنا، الجيش محاصرنا وهو بيدعي إنه هون لحمايتنا، بس كل يوم بيجوا المستوطنين وما بعمل لهم إشي، وإحنا يعني مش عارفين شو بده يصير معنا.
6: ظلكم سامين يا موار الدنيا بس.
3: هنا على التلة المقابلة لم تصبر المسنة أم لؤي أبو ريدة على فراق نجلها الذي لم تتمكن من رؤيته سوى لحظات بعد عودته، قبل أن يحاصر داخل منزله وتحرم من لقائه. جاءت إلى التلة لعلها تجد فرصة لرؤيته ولو من بعيد.
6: آه والله يا أمه سلم علي وطلع. خلص يا أمه
7: خلص موت.
6: شو شعوري والله يا عم بدي موت أنا. شو شعوري حبيبي إيش بازو الكلب والله يا مشاري.
3: ويتردد هنا لدى الفلسطينيين أن هذا الاستمرار في حصار العائلات في قصرة يهدف دون شك إلى تحويل المنطقة إلى بيئة طاردة وتهجير السكان تمهيدا لبسط السيطرة الاستيطانية على الأرض.
2: عائلة حسان وأبو ريدة في بلدة قصرة جنوب نابلس نموذج لعشرات العائلات الفلسطينية التي تحاصر في الضفة الغربية وتضيق عليها سبل الحياة. حلقة متواصلة من الضغط والعزل تنتهي في كثير من الحالات بالتهجير. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرة جنوب نابلس، فلسطين.
1: معنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور شادي مرحبا بك معنا. برأيك كيف تبدو يعني قراءتك لهذه الصورة الممنهجة لعملية إطلاق يد المستوطنين للقيام بكل ما يقومون به؟ قتل، ترويع، إرهاب، تهجير، استيلاء، وكل ما نشاهده يوميا.
8: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني ما يقوم به المستوطنين ليث لا يأتي بمعزل عن مخطط إسرائيلي عام، بمعنى أحد الأدوات المركزية التي تدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين وتثبيت فكرة الضم بالضفة الغربية هي المستوطنين. المستوطنين بالتعبير الإسرائيلي هم ملح الأرض، هكذا يستخدمون هذا التعبير. يتلقون المعونات المالية، يتلقون المنازل والأراضي الواسعة لتثبيت وجودهم بالضفة الغربية. نحن لا نتحدث عن بداية بؤر استيطانية كما بدأت عام 1996، نحن نتحدث عن سياسة ممنهجة تخدم بالفعل ما قاله سموتريتش، وهو دفن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. بمعنى الذي تقوم به إسرائيل أنها لا تنتظر، بخلاف ما يرى البعض أنها ذاهبة باتجاه إعلان الضم، إسرائيل الآن لا تنتظر قرارا سياسيا بإعلان الضم، إنما تعمل مع المستوطنين على صناعة الضم ثم تترك القانون والسياسة يعني يلحقان به. بمعنى هذا ما نسميه de facto annexation، بمعنى الضم الفعلي على الأرض، ثم لاحقا سوف يكون في هناك قرارا في الضم. لاحظي أن هجمات المستوطنين عام يعني 2026 أكثر من ثلثيها انتقلت من مناطق سي إلى مناطق باء ومناطق ألف، وهي المناطق التي اتفق في اتفاق أوسلو على أنها ضمن نطاق السيطرة الفلسطينية. وبالتالي يذهب المستوطنين بحماية الجيش وكل مؤسسات الدولة نحو توزيع الفلسطين وتهجيرهم وبناء أرخبيل فلسطيني. من الصعب أن ينشئ بالنهاية دولة فلسطينية مستقلة. إضافة لذلك ما يقوم به المستوطنين له خلفية وأرضية أيديولوجية بحتة، بمعنى هناك قناعة أن الضفة الغربية هي أرض يهودا والسامرة وفق المفهوم التوراة اليهودا والسامرة، وأن البيت الإسرائيلي يكمن في هذه الأرض، وبالتالي الوصايا التوراتية واضحة بشأن هذه الأرض بأنه ممنوع للأغيار أو غير اليهود أن يسكنون في هذه الأرض، ومن يريد أن يسكن في هذه الأرض فمصيره واضح، وهو القتل، السبي إلى آخره من كل التوصيات التوراتية. هم لديهم إيمان عميق في هذه الوصايا التوراتية، وبالتالي هم يتعاملون المستوطنين الآن بالضفة الغربية مع الفلسطينيين باعتبار أنهم العماليق الذين كانوا يعيشون قبل 2000 عام، أو الكنعانيين الذين كانوا يعيشون قبل 2000 عام. هناك وصايا توراتية واضحة كيفية التعامل معهم.
1: هذا الخطاب هو خطاب يعني مشهور من وقت ما يعني تحدث به علانية بنيامين نتنياهو بعد 7 أكتوبر، وهذه التصنيفات بناء على هذه العقلية وهذا الفكر وهذه العقيدة الدينية والتنفيذ على الأرض، كما قلت دكتور شادي، ما الذي تتوقعه في هذا المسار؟
8: يعني الذي سوف يحصل هو ما أعلنه سموتريتش، وهو الحسم. سموتريتش عام 2018 كان لديه رؤية الحسم. الحسم يعني السيطرة الفعلية والضم الفعلي للضفة الغربية، منع نهائيا الحديث عن دولة فلسطينية بشكل مطلق، تصبح فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ. وأصلا ما يجري على الأرض الواقع أثبت أن فكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67 هي وهم لا يمكن أن يتحقق. إضافة إلى ذلك فأن حشر الفلسطينيين في كانتونات وبنتستونات معزولة وجزر معزولة تسيطر عليها إسرائيل سياديا وجغرافيا، هذا سوف يدفع الفلسطينيين نحو الهجرة. هناك قناعة لدى المجتمع الإسرائيلي، وأقول المجتمع الإسرائيلي وليس فقط الأحزاب الإسرائيلية، بأن تضييق الخناق على الضفة الغربية سوف يدفع سكان الضفة الغربية إلى الهجرة من الضفة الغربية. هذا المخطط الأبرز، وهو تطهير عرقي شامل وكامل في الضفة الغربية. لذلك نرى أن هناك يعني توافقا ما بين ما نسمعه من مستوطنين والمخططات الاستيطانية والمصادقات الحكومية. يعني الحديث مثلا عن بناء إضافي في منطقة إيوان يعني يكرس هذه المسألة. نحن نتحدث عن خط ومحور ليس فقط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، محور يربط القدس بمنطقة إيوان، ثم منطقة معالي أدوميم المستوطنة الشهيرة، ثم مستوطنة كفار أدوميم وصولا إلى غور الأردن. فبالتالي نحن نقطع أوصال الضفة الغربية شمالها وجنوبها ونحيط القدس، وتصبح القدس الفلسطينية خارجة عن المجال الجغرافي الفلسطيني كليا. وبالتالي هذا مخطط واسع لحد بعيد، وهذا مخطط بالمناسبة ينسجم في تفاصيل معينة فيه مع صفقة القرن والخرائط التي رأيناها عام 2020. لذلك لا نرى معارضة حقيقية أمريكية. صفقة القرن حولت المجال الجغرافي الفلسطيني إلى معابر تسيطر عليها إسرائيل وأرخبيل متنافر هنا وهناك. ما يجري الآن يخدم فكرة التطبيق الفعلي لصفقة القرن عام 2020، والتي رفضت فلسطينيا واعتبرت أنها مخالفة أساسا للقوانين والشرائع الدولية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شادي الشرف، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا على المشاركة معنا. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. حول هذا الموضوع معنا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. مرحبا بكما إيهاب، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على السردية الأمريكية الآن مع الحديث عن تشديد العقوبات والحرب الاقتصادية.
7: نعم، السردية الأمريكية تقوم على الحرب الاقتصادية وفق ما يقول الرئيس دونالد ترامب، ويقول إن هذه ستكون أكبر عملية على لحصار إيران اقتصاديا من خلال فرض حزمة من العقوبات. من المقرر أن تعلن تفصيليا الأسبوع المقبل. الرئيس دونالد ترامب بالأمس يقول إن هذه الخطوة إجبارية فيما يتعلق بشأن الحرب على إيران من الأساس، ولم يكن أمامه أي خيار آخر لتحييد التهديد الإيراني. يقول إن هذه الخطوة كان يجب أن تتخذ من قبل الرؤساء الأمريكيين سابقا، وكذلك من أي دولة أخرى بغرض منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ترامب يعتقد بأن الأمريكيين يتفهمون هذه الخطوة جيدا على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات هنا في الشارع الأمريكي. يتحدث عن انهيار الاقتصاد الإيراني على حد قوله مع ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة كما يقول، وانهيار العملة الإيرانية وفق ما يقول الرئيس دونالد ترامب. نائبه أيضا جيدي فانس بالأمس كان يقول بأن البيت الأبيض حاليا في مرحلة الضغط الاقتصادي، ويعتقد أن هذا النهج والأسلوب هو الأكثر فاعلية مع النظام الإيراني في هذه المرحلة. جيدي فانس يقول أن هذا الأمر، وعلى الرغم أيضا من أنه يلقي بظلال من الأعباء الاقتصادية على الشارع الأمريكي مع ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه وفق التقديرات الأمريكية فإن الإيرانيين يعانون أكثر من الحصار ومن العقوبات ومن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويعتقد بأنهم في نهاية المطاف سيقومون بتغيير السلوك على طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز. ويقر نائب الرئيس بأن مضيق هرمز هو ورقة الضغط الكبرى للنظام الإيراني في هذه المرحلة. ووزير الخزانة سكوت بيسنت يدعو الحلفاء أيضا، كما دعا الرئيس دونالد ترامب من قبل، للمساهمة مع الولايات المتحدة في قطع العلاقات الاقتصادية والمالية عن إيران بغرض إجبار إيران على التوصل إلى اتفاق من أجل فتح مضيق هرمز وتسوية هذا الأمر بشكل كامل، ولكن وفق الشروط الأمريكية. وزير الخزانة يقول ويعرب عن ثقتي في أن هذا النهج من خلال فرض العقوبات وأيضا من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سيجبر الإيرانيين في نهاية المطاف، ويقول إنهم سيكونون في أكبر عزلة اقتصادية على الإطلاق.
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. من طهران بابا ولد حرمة، كيف يجري التعاطي إيرانيا مع هذا الواقع الذي يعلن عنه في واشنطن؟
9: نعم، كانت هناك تصريحات إيرانية لمسؤولين في الخارجية الإيرانية فور إعلان ترامب عن هذه العقوبات وما يصدر من واشنطن بشأنها وتفاصيلها. تقول وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه العقوبات تمثل استمرارا لما تسميه طهران العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران ومحاولة الأمريكيين إرغام الشعب الإيراني على الإسلام. تقول الخارجية الإيرانية أيضا، تضيف أن هذه العقوبات تأتي استمرارا لسياسات سبق وأن جربت، وهي استمرار أيضا لما تصفه طهران بسبعة عقود من محاولة إرغام الشعب الإيراني على الإسلام. تؤكد طهران وقوفها ضد هذه الانقلابات، يصفها وزير الخارجية عباس عراقجي بأنها محاولة لصرف الأنظار عما يراه صعوبات اقتصادية تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، تتجلى في كتلة ديونها التي تجاوزت 40 تريليون دولار، وكذلك في الكلف الباهظة للفائدة. يضيف عباس عراقجي أن هذه العقوبات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الهزائم، وأنها أيضا ستزيد وستؤجج وتذكي عداء الإيرانيين تجاه طهران. يصف عباس عراقجي هذه العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي، ويقول إنها تنتهك وتهدد سيادة الدول، في إشارة إلى التحذيرات الأمريكية للدول الأخرى من أن تشكل ملاذا أو تقيم علاقات تجارية أو اقتصادية يمكنها أن تخفف هذه قبضة العقوبات الأمريكية على طهران. نائب وزير الخارجية بدوره كاظم غريب أبادي يقول إن هذه العقوبات ستشكل عنوانا لفشل آخر، هو الفشل الاقتصادي بعدما عجزت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق أهدافها عبر الخيال العسكري خلال الأشهر الماضية. تأكيدات مختلفة من مسؤولين في الخارجية الإيرانية وفي بيان لها بشأن هذه العقوبات تمضي نحو التأكيد على أن طهران ستقف صامدة في وجه هذه العقوبات، ستحاول التغلب عليها، سيمضي الشعب الإيراني وفق ما تقول بيانات الخارجية الإيرانية في التصدي لهذه العقوبات وتحقيق المصالح الخاصة به.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، مرحبا بك معنا. عندما يتحدث بثقة وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن هذه العقوبات التي ستفرض على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام، هل الرهانات الأمريكية هي واقعية؟
10: ليست بالضرورة حتمية لكي تكون واقعية، بمعنى هل هناك براغماتية هذه العقوبات أم أنها رمية من غير رامي أو رمية في الهواء؟ بمعنى هل بيسنت عندما يقنع ترامب بهذه الحرب الاقتصادية، هل هدفه تضييق الخناق على النظام السياسي في طهران بالتحديد، أم ربما هي عقوبات بالجملة على كل الشعب الإيراني؟ ويمكن أن نستأنس بالمقارنة بحالة سابقة بعد غزو العراق للكويت، كانت هناك عقوبات ليست أمريكية فحسب، أيضا عقوبات دولية واستهدفت كل العراق، ولكن نظام صدام ظل في الحكم، ومن دفع الثمن كان أطفال العراق، إلى غاية أن حليب الأطفال لم يكن يصل إلى العراق. إذن ينبغي أن لا نأخذ المسألة بنوع من الهالة السياسية وكأن بيسنت يخترع العجل لأول مرة. أيضا هناك مثال نستأنس به، أن عقوبات الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لم تقعد النظام في بيونغ يانغ. باختصار هذه أداة أخرى من مجموعة أدوات، وهي الرابعة من نوعها على التوالي في يد ترامب ليدير المعركة مع الإيرانيين، ولكن في المقابل ليس هناك ضمان مدى الفعالية أو مدى أن هذه العقوبات ستؤتي أكلها وتحقق لترامب ما يريد.
1: وفي المقابل هل هناك يعني إمكانية أن تقود هذه العقوبات ضمن الأدوات المتعددة التي تقوم بها واشنطن من أجل إخضاع إيران، أن تقوم بإخضاعها مثلا كما يقول ترامب برفع الراية البيضاء، أو حتى تقديم تنازلات إذا لم يكن هناك رفع للراية البيضاء كما تحدث عنها ترامب، أن يكون هناك تنازلات حقيقية يريدها ترامب على طاولة التفاوض؟
10: معركة الحرب الاقتصادية بين البيت الأبيض وطهران لا تدور في فراغ ولا تدور في سياق سياسي منعزل عما يتحرك في العالم، فبالتالي ينبغي أيضا أن نستحضر الغائبين. هل هناك تحالف دولي وهل هناك أمم متحدة ومجلس أمن دولي يزكي هذه الخطوة؟ إلى حد الآن لا يستطيع البيت الأبيض أن يدعي أن هناك تأييدا أسيويا على الأقل ناهيك عن دول أعضاء في مجلس الأمن، سواء الدول الدائمة العضوية الخمسة أو دول غير دائمة العضوية العشرة. إذن ليست هناك مجارات لما يفكر فيه ترامب في هذه المرحلة. أيضا عندما ننظر إلى العقوبات كأداة لتضييق الخناق، هنا لا نحصر كل الفعل الاستراتيجي، هناك أيضا الفعل المضاد. إسحاق نيوتن قال لكل فعل ردة فعل في الاتجاه المعاكس، بمعنى أن قد تضعف إيران اقتصاديا، قد تحرم من تصدير نفطها إلى الخارج، قد لا تصلها واردات هذا النفط، ولكن أيضا هي تستطيع بطريقة أو بأخرى أنها تؤثر في أسعار الطاقة. إلى حد الآن نحن بين 90 إلى 93 دولار للبرميل الواحد، هذا ليس بشرى سارة للبيت الأبيض. أيضا ينبغي أن لا يقف الخطاب الأمريكي عند ولي المصلين، نحن نخنق إيران نمنعها من تصدير نفطها. إلى الآن البيت الأبيض يستعين بتخفيف العقوبات على روسيا لكي تحرك روسيا صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية، نقطة أولى. النقطة الثانية، البيت الأبيض استخدم حتى الآن نسبة 50% من المخزون النفطي الأمريكي، نقطة ثانية. النقطة الثالثة، نسبة 50% من صادرات النفط الفنزويلي تتجه إلى السوق الأمريكي. إذن بعبارة أخرى، علاقة العقوبات أو الحرب الاقتصادية بأزمة الطاقة تبقى علاقة عضوية، فبالتالي قد يصر بيسنت وترامب على المضي قدما في هذه الحرب الاقتصادية، ولكن أيضا هما لا يقفان وليس المحيط الأطلسي ما يمنع. شكرا. تداعيات كيف تتعامل إيران مع أزمات الطاقة المتواترة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ضيفنا في الاستوديو. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. في الأثناء قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. معنا من النبطية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، أطلعين على التطورات الميدانية اليوم.
11: سلمى، اليوم سجل في جنوب لبنان مشهدان متناقضان. المشهد الأول زيارة رئيس الحكومة الذي جاء إلى ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني في مدينة صور، أكد حضور الدولة في الجنوب بسط سلطتها على كامل الأراضي هنا، وأن لا سلاح سوى سلاحها، وعلى سعي الحكومة إلى تطبيق اتفاق الإطار، انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وتثبيت وقف إطلاق النار. والمشهد الثاني الذي كان متزامنا مع المشهد الأول كان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والتي يعني حصلت في أثناء وجود نواف سلام في مدينة صور، وتحديدا أثناء إلقائه كلمته في تلك الثكنة، فيما بدا وكأنه رسالة إسرائيلية نارية إلى الحكومة اللبنانية بأن هذه الانتهاكات سوف تبقى متواصلة. فقد قصفت المقاتلات الإسرائيلية بيتا في بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل في منطقة قريبة من مما يسمى بالخط الأصفر دون الإفادة عن إصابات. أيضا أثناء وجود نواف سلام في صور نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما جدا في بلدة مجد الزون المحتلة التي تقع في قضاء صور. أيضا بعد الزيارة استمرت الاعتداءات، بحيث رصدنا قبل قليل من هنا تفجيرين ضخمين جدا أيضا في بلدة كفر تبنيت، وليلا كانت الغارات مستمرة على تلال علي الطاهر ومحيطها. بالنسبة لنواف سلام باختصار سلمى، هو بعث برسائل أيضا عدة، لا سيما تأكيد انتشار الجيش في الجنوب، دعمه في مهمته بتنفيذ اتفاق الإطار لا سلاح سوى سلاح الدولة، وأيضا ضرورة دعم الجيش من أجل تمكينه من تنفيذ المهام المطلوبة منه في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من النبطية في جنوب لبنان. للمزيد بشأن استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، نرحب في الاستوديو بالعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن، ولكن قبل ذلك نتابع آخر التطورات الميدانية عبر الشاشة التفاعلية مع محمود الزيبق، تفضل.
12: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة من حيث انتهت كاترين ننتقل إلى تلة علي الطاهر. طبعا حتى نتصور المشهد في تلة علي الطاهر، كانت قوات الاحتلال قد فرضت ما يسمى بالمنطقة الصفراء أو العازلة في جنوب لبنان بعمق يصل إلى 10 كيلومترات وأحيانا أكثر من 10 كيلومترات داخل لبنان. لكن عندما وضعت قبل وقف إطلاق النار، عندما وضعت تحديثات على هذه المنطقة أضافت لها تلة علي الطاهر على أنها جزء من المنطقة الصفراء، لكن هذه المنطقة حتى الآن هي خارج سيطرة قوات الاحتلال، وبالتالي تحاول قوات الاحتلال قصفها والتركيز على محيطها في محاولة للسيطرة عليها في هذه المنطقة وضمها لما يسمى بالمنطقة الصفراء. وطبعا تلة علي الطاهر أهميتها أنها تطل على كامل منطقة النبطية، على قضاء النبطية، وأيضا على قضاء مرجعيون أيضا من هذا الجانب، الجانب الشرقي، وهي آخر تلة انسحبت منها قوات الاحتلال. إذن وفقا لما أشارت له كاترين قبل قليل، نحن نتحدث عن انفجارات في كفر رمان، في النبطية الفوق علي الطاهر، وفي كفر تبنيت، في عدة مناطق إذن في محيط هذه التلة في قضاء النبطية تواصل قوات الاحتلال الهجوم. طبعا الهدف منها هو الوصول إلى تلة علي الطاهر. إضافة إلى ذلك نحن نتحدث أيضا عن غارة جوية تحدثت عنها كاترين في برعشيت هنا على جانب ما يسمى بالمنطقة الصفراء كما تلاحظون في هذا المكان هنا. طبعا الطيران الإسرائيلي طبعا قصف برعشيت. طبعا هذه هي أبرز الأخبار، سنعود إلى سلمى لمتابعة تفاصيل أخرى.
1: شكرا لك محمود. وللتحليل العسكري نرحب بالعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن، هذه التحركات الإسرائيلية العسكرية الميدانية، إن كان تنفيذ عمليات القصف وأماكن هذا القصف، ما هو الغرض منه؟
13: يعني أولا هذا يدل على تحول بالهدف الاستراتيجي الإسرائيلي في جنوب لبنان من ناحية العمليات العسكرية والخيار الاستراتيجي الذي تطور من مسألة تدمير حزب الله والعمل على تدمير حزب الله إلى مسألة إعادة الواقع الأمني وتشكيل النظام الأمني الجديد في جنوب لبنان. ومن هنا نفهم هذه العمليات المختلفة، هو لا يتقدم، يحجم عن التقدم، إنما وحتى يعني أوقف عملياته الجوية خارج حدود الخط الأصفر وتخومه، يعني أبقى على هذه المنطقة. فإذا هو الهدف الأساسي الآن الاستراتيجي للإسرائيلي جيش الاحتلال هو إعادة ترتيب الخط الأصفر والتخوم الأمنية، وبالتالي إعادة هندسة هذه المنطقة جغرافيا وأمنيا. من هنا نفهم العمليات التي تجري باتجاه علي الطاهر، والعمليات التي تجري أيضا باتجاه مجدل زون المنصوري، والعمليات التي تجري باتجاه حداثة، محيط حداثة الطيري في منطقة القطاع الأوسط. فإذا أنا أربط كل هذه الصورة من ناحية عملياتية لأحاول أن أعطي عنوانا وهدفا لعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: وبالتالي ما الذي يعني ما طبيعة الرسائل إذا ما أردنا أن نفهمها عندما يجري تنفيذ مثل هذه الغارات في الأثناء الذي يقوم به رئيس الوزراء نواف سلام في زيارة للجنوب ولثكنة للجيش؟
13: منذ توقيع الاتفاق ومنذ بداية التفاوض أصلا قبل الاتفاق، يعني كان يسعى دائما الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوى السياسي بطبيعة الحال إلى فصل العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن الخيار الدبلوماسي الذي سلك طريقه من خلال التفاوض. ويعتبر الإسرائيلي يعني حسب ما يستشف من فلسفة الاتفاق الذي تم توقيعه ومما هو بين الحروف، يعتبر الإسرائيلي أن مسألة التعامل مع حزب الله كعدو يقتضي أو كمشكلة مشتركة له وللبنان. يعني هذا ما أراد إخراج شكل الاتفاق، بأن حزب الله هو مشكلة مشتركة للجيش الاحتلال الإسرائيلي وللبنان، وبالتالي هو يفصل بين العمل الميداني العدائي باتجاه حزب الله وباتجاه الجنوب وبين كل نشاط تقوم به الدولة وكل خطاب تعلنه الدولة وكل قرار تتخذه الدولة. فإذا من هنا نفهم تزامن أو عدم احترام جيش الاحتلال لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى ثكنة صور، إلى ثكنة الجيش اللبناني، ومتابعة عملياته وكأن شيئا لا يحدث. وبالتالي كما ذكرت يعني المسألة تتعلق بمواصلة الضغط على حزب الله طبعا على هذه المنطقة وإعادة ترتيبها أمنيا بصرف النظر عن خطاب الدولة اللبنانية وقرارها.
1: شكرا جزيلا لك إذن العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. في العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي إنه لا نية لتصادم عسكري مع الفصائل المسلحة وأن هناك حوارا بناء معها بشأن حصر السلاح، مضيفا أن كل القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح وأن العمل جار على آليات تسليمه. معنا حول هذا الموضوع من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، أطلعنا على هذه التصريحات والسياق الذي وردت فيه.
14: هي جاءت في مؤتمر حوار بغداد، هذا المؤتمر الذي يعقد هنا في العاصمة العراقية بنسخته الثامنة، يستضيف شخصيات سياسية، افتتح اليوم وكان في مقدمة هذه الشخصيات رئيس الوزراء العراقي. ما تحدث به رئيس الوزراء كان حديث أولي واضح جدا، هو أول من يتحدث بهذه التفاصيل، بهذه التفصيلات الدقيقة، خصوصا بما يخص ملف حصر السلاح بيد الدولة. هو قال بشكل واضح أن الحكومة ماضية بهذا السياق بهذه العمليات، وأكد أيضا وأشار إلى نقطة مهمة جدا سلمى حقيقة، وكانت حديث الشارع العراقي والأطراف السياسية في الأيام الماضية، هي الاشتباك مع الفصائل المسلحة في حال رفضت بشكل قاطع تسليم سلاحها. قال رئيس الوزراء العراقي أن لا اشتباك مع الفصائل، بين الفصائل والحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية الحقيقية الرسمية، وأيضا أشار إلى أن العراق لن يكون منطقة لتصفية الحسابات، في إشارة إلى التطورات الإقليمية في المنطقة والتوترات الأمنية. أيضا هناك حديث واسع أيضا عن ملفات عدة اقتصادية في مقدمتها تصدير النفط وتراجع تصدير النفط العراقي إلى نحو 90%.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد مدير مكتبنا سامر يوسف. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط الضوء فيها على اتجاه دول خليجية لتخزين النفط في آسيا بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع رنين بوخزام.
15: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. دفعت أزمة مضيق هرمز دولا خليجية وشركات منتجة للنفط إلى إعادة هيكلة شبكات الإمدادات الخاصة بها، فاتجهت إلى آسيا المنطقة الجغرافية الأكثر قربا لمنتجي الخليج في محاولة لتفادي وقف الإنتاج أو تكبد خسائر أكبر. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تسعى السعودية

0: والإمارات إلى تعزيز مرونة نقل الطاقة عبر تأجير مرافق لتخزين النفط في اليابان وفي كوريا الجنوبية. وتمنح هذه الترتيبات شركات الطاقة الحكومية في المنطقة مركزاً تجارياً للتصدير بالقرب من كبار عملائها في شرق آسيا. بحسب المصادر، فإن السعودية والإمارات طلبتا زيادة مخزونات النفط التابعة لهما في الخزانات اليابانية والكورية بما يصل إلى 10 أضعاف الكميات الحالية البالغة نحو 8 ملايين برميل لكل دولة. تصل السعة الإجمالية لمستودعات النفط في اليابان إلى 500 مليون برميل، ويتوزع المخزون الاستراتيجي المقدر بنحو 280 مليون برميل على 10 منشآت. أما في كوريا الجنوبية فتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لشبكة التخزين الاستراتيجية 146 مليون برميل موزعة على 9 قواعد تخزين استراتيجية. وتملك دول وشركات أجنبية نحو 30 مليون برميل من السعة الحالية في كوريا الجنوبية عبر عقود إيجار وتخزين مشترك. تمتلك كوريا الجنوبية 3 من أكبر 10 مصافٍ لتكرير النفط في العالم، ما يجعلها بيئة مثالية لإعادة تدوير وتجارة المشتقات النفطية عالية الجودة من جانب دول تبحث عن حماية صادراتها من نقاط الاختناق البحرية التي باتت محفوفة بالمخاطر. من طوكيو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها ماتومورا. إذن مها، السؤال هو ما مدى استعداد السلطات اليابانية المشغلة لمرافق التخزين لاستيعاب هذه الزيادة الكبيرة من النفط الخليجي؟
1: نعم، تقوم اليابان بالتحرك بشكل حكومي لوفود هذه الكمية الضخمة كما ذكرت، خصوصا وأن اليابان مرتبطة كبنية صناعية بالخامات القادمة من الشرق الأوسط تحديدا، وهي تعتمد في وارداتها النفطية على نحو 94%، وهو نسبة كبيرة جدا. وقد يقول الشخص لما لا تقوم اليابان باستيراد هذا النفط من دول أخرى، إلا أن هناك قيد مهم جدا، وهو أن المصافي اليابانية صممت بشكل رئيسي للتعامل مع خامات معينة من الشرق الأوسط، لذلك هي الآن تقوم بالتعاون مع الدول الخليجية لإبقاء وتخزين هذه الكميات الضخمة من النفط بدلا من الانتظار لأزمة هرمز. هي الآن تتحرك بأكثر من جبهة، قامت بتعديل مسار الشحنات القادمة من الشرق الأوسط. شركة إيديميتسو لتكرير النفط قامت بنقل النفط السعودي الآن عبر قناة السويس وعبر رأس الرجاء الصالح. إذن هذا ما يعني أنها رحلة أطول، ستتكبد أيضا كلفة أعلى للتأمين وبالتالي شحن أغلى. لذلك هناك توجه الآن بالتعاون ما بين الدول الخليجية لإبقاء النفط الشرق أوسطي قريب من الدول الآسيوية، لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى القيام بالمسارات البديلة لنقل هذه الشحن. إذن هذه الأزمة بالنسبة لليابان هي قضية أمن اقتصادي وليست فقط أزمة عابرة، لكنها لن تنتظر. اليابان ليست في انتظار لحل أزمة هرمز، هي لا تنتظر أن تعود الملاحة إلى طبيعتها، بل تحاول إيجاد شبكة أمان جديدة لتوفر النفط لليابان، خصوصا وأنها تمتلك مخزونات نفطية بما يعادل 254 يوما من الاستهلاك، لكن ذلك لن يكون كافيا. نعم،
0: شكرا لك مها على كل هذه المعطيات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المستشار والخبير بشؤون الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. إذن دكتور مصطفى، برأيك لماذا تلجأ السعودية والإمارات إلى تأجير مرافق تخزين في اليابان وكوريا الجنوبية تحديدا الآن؟ ما الذي يميز هذا التوقيت عن الترتيبات المتعلقة بالتخزين الخارجي سابقا؟
2: تحياتي لك والمشاهدات ومشاهدي قناة الجزيرة. طبعا هذا ليس جديدا، ولكن كما ذكرتم في التقرير هي عملية مضاعفة هذه الكميات. هناك كميات مخزونة في جنوب شرق آسيا، اليابان، كوريا، ولكن بعد إغلاق مضيق هرمز ومن الواضح أنه حتى عدم تصعيد عسكري، ولكن المضيق سيبقى مغلقا، ورب ضارة نافعة بالنسبة إلى دول الخليج العربي التي خنق اقتصادها من خلال إغلاق مضيق هرمز بإيجاد بدائل لضمان الأمن الاقتصادي. هذه نقطة مهمة، ليس للدول التي ستستقبل هذه المخزونات، ولكن حتى للدول التي تنتج النفط الخام وسائر يعني منتجات النفط. ولكن هناك نقطة أساسية أيضا ذكرتها في التقرير وهي مهمة، وهي لابد من وجود محطات تكرير قرب هذه المخزونات من أجل يعني تنفيذ ما يكون هو هذه المخزونات لسد حاجة. هناك نقطة أخرى، هل ستكون المخزونات تابعة يعني من خلال علاقات مع حكومات الدول، الحكومات الكوريا الجنوبية، اليابان أو دول أخرى، أم سيكون أيضا هناك تعامل مع شركات أهلية كما الصين لديها محطات تكرير ما يطلق عليه أباريق الشاي، وهي محطات تكرير يعني خاصة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، عملية إدامة هذه المخزونات. اليوم سعر النفط 92 دولار، إن استمر على هذه الحالة فهذه الدول ستتحمل كما ذكرتم أيضا في التقرير يعني شحنات أكثر تكاليف، وبالتالي عملية يعني
0: دكتور،
2: إدامة أو إعادة ملء المخزون الاستراتيجي ستكون أكثر كلفة.
0: كيف يمكن أن ينعكس تعزيز مخزونات الخليج في شرق آسيا على مرونة السوق العالمي وبالتالي على الأسعار وما شابه؟
2: قد يكون التأثير ليس آنيا، سيكون التأثير. لماذا؟ لأن عملية يعني 10 أضعاف المخزون في هذه الدول هذه ليست يسيرة، ولذلك تحتاج. فأنا أعتقد أنه هذه خطوات عملية حاليا، ولكن بالتأكيد ستتوسع بعد أن يكون هناك ملء للاحتياط الاستراتيجي في الدول، بعد أن يكون هناك يعني ليس الشحة في يعني المعروض. هذه جميعها ستأخذ فترة أبعد من المتوسط.
0: هل تتوقع أن تحذو دول خليجية أخرى حذو السعودية والإمارات في هذا المشروع، أي تأجير مرافق تخزين آسيوية؟
2: نعم، أتوقع العراق وقد يكون الكويت وأيضا دول أخرى حتى خارج يعني منطقة الخليج العربي ستحاول جهدها من أجل ضمان حاجة هذه الدول المستهلكة للنفط لعدم عرقلة ما تستهلكه من مصادر النفط والخام والنواتج التكرير.
0: ودكتور، إلى أي مدى يمكن أن يتحول هذا النمط إلى إعادة هيكلة دائمة لخرائط تصدير النفط الخليجي بعيداً عن الاعتماد الحصري على الممرات البحرية التقليدية؟
2: سؤال مهم، وأنا حتى قبل الحرب الأمريكية الإيرانية قلت أن هناك خارطة طاقة عالمي جديد تتشكل من 3 عوامل، أولاً الدول المنتجة، الدول المستهلكة، وطرق الشحن. يعني شهدنا أنه كان هناك إعادة شحن من المملكة العربية السعودية عبر ميناء ينبع من 770,000 برميل إلى 5 مليون برميل، الإمارات عبر ميناء الفجيرة، أيضا استخدام خط سوميد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. اليوم هناك مشروعات لضخ الغاز حتى من دولة قطر إلى البحر الأبيض المتوسط، هناك أيضا مشاريع لمد أنابيب من خلال العراق، جنوب العراق إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا. هذه جميعها هي ستخلق خارطة طاقة عالمي جديد تتشكل، لن تتوضح الرؤية إلا بعد أن يتم يعني إعادة السلام في منطقة الخليج وفتح مضيق هرمز.
0: شكرا لك دكتور على كل هذه المعطيات، وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، وبالتالي نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية لمختلف الملفات.
3: وأنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، مراسل الجزيرة، مستوطنون ترافقهم قوات الاحتلال يعتدون بالضرب على فلسطينيين في بلدة بيت فوريك بقضاء نابلس، هذا بشأن ملف والتطورات في الضفة الغربية وجزء من التغطية المستمرة. ونحن الآن قد وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ولتطورات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في لبنان وفي التفاصيل في الضفة الغربية تحديدا. قال مصدر طبي للجزيرة أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة. أما في جنين فأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المصاروي وسط المدينة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأكد أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. قال بشأنها وزير الخزانة سكوت بيسانت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة سيعاقب مرتكبوها، وأنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. أما في لبنان فقد شدد رئيس الوزراء نواف سلام خلال تفقده ثكنة للجيش اللبناني في مدينة صور، شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. معنا من أمام المستشفى الأهلي في مدينة الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، معنا من بلدة قصرة في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. منتصر نصار، أبدأ معك، أنت أمام المستشفى الأهلي في مدينة الخليل وهناك يعني شهيد وجريح، أطلعنا على طبيعة التطورات.
4: بالفعل سلمى، وفقا لمصدر طبي في مستشفى الميزان بمدينة الخليل استشهد الفتى سند شلالدة من خربة حمروش في بلدة سعير شمال شرق الخليل برصاص مستوطنين بعدما هاجم مستوطنون الخربة صباح هذا اليوم. عشرات المستوطنين المسلحين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين وأضرموا النيران في منزل أيضا، ما أدى هذا الأمر إلى إصابة الفتى شلالدة بجراح خطيرة في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى الميزان التخصصي في المدينة وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده. نقل قبل قليل من مستشفى الميزان إلى مستشفى الخليل الحكومي لاستكمال بعض الإجراءات المتعلقة بالبدء بعملية التشييع التي ستنطلق عصر هذا اليوم من مسقط رأسه في بلدة سعير إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل، رغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض طوقا أمنيا وتغلق كافة المداخل المؤدية إلى البلدة. هنالك إصابة أخرى لمسن فلسطيني بالرصاص الحي في منطقة الخصر، نقل هنا إلى المستشفى الأهلي ودخل غرفة العمليات قبل قليل تجرى له العمليات في هذه اللحظات، لم يخرج حتى هذه اللحظة، لكن الأطباء هنا حسب حديثنا معهم قبل قليل وصفوا الإصابة بالمتوسطة والمستقرة. هذا الأمر كما ذكرت جاء بعد هجوم بعشرات المستوطنين المسلحين، وهذا يقودنا للحديث عن الجماعات المسلحة من قبل المستوطنين وما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في موضوع تسليح المستوطنين. نحن نتحدث منذ 7 أكتوبر 2023 عن حوالي 120 ألف قطعة سلاح وزعتها إسرائيل على كافة المناطق ليس فقط مستوطنين، لكن منذ بداية العام الحالي بن غفير أضاف حوالي 18 مستوطنة جديدة ممن قال أنه سيقوم بتسليح المستوطنين فيها، وفي مارس الماضي من العام الحالي. نحن نتحدث كذلك أيضا عن السماح لحوالي حوالي 18 حي من أحياء القدس للمستوطنين فيها بالتسلح. التسلح تسلح المستوطنين على شقين، شق له علاقة بفرق أسمتها إسرائيل، فرق التأهب الأمني، وأيضا شق آخر له علاقة بالسلاح الشخصي. جزء من المستوطنين يحملون السلاح الشخصي ما قبل 7 أكتوبر وما قبل القرار المتعلق بإيتمار بن كفير، وهذا ما نلاحظه على الأقل خلال الهجمات التي ينفذها مستوطنون على مناطق متفرقة في الضفة الغربية. جزء كبير من الهجمات التي نرصدها هي لمستوطنين مسلحين يطلقون الرصاص الحي في مناطق قاتلة من الجسد. كنا تحدثنا لوالد الشهيد شلال دقال بأن المستوطنين أطلقوا الرصاص من مسافة قريبة وأصابوا نجله في منطقة الصدر، بمعنى أن هناك نية مبيتة للقتل. وقبل ذلك بأيام قليلة في بلدة سعير أيضا في منطقة العديسة، هناك أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين. بعد أيام قليلة من إقامة هذه البؤرة انطلق مستوطنون منها وهاجموا منازل الفلسطينيين، أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين هناك، وأصابوا الممرض الفلسطيني محمد مطور بالرصاص الحي في منطقة الظهر. هذه الرصاصة أصابت الحبل الشوكي بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، لا زال يرقد على سرير الشفاء، لكن الأطباء يقولون بأنه من الاستحالة أن يعود محمد للحياة من جديد بسبب إصابته بالشلل النصفي. ناهيك عن مواقع أخرى نفذ المستوطنون فيها عدد من الهجمات، وأدى ذلك إلى استشهاد فلسطيني أكثر من 20 شهيد برصاص مستوطنين منذ بداية العام الحالي. وهذا يدفعنا للقول والحديث بأن مشهد وطبيعة هذه الاعتداءات حقيقة آخذة بالتصعيد، وتأخذ صور وأشكال لها علاقة باستهداف بالرصاص وإحراق منازل وبيوت أيضا.
3: ومن خلال متابعتك، يعني طالما ذكرت بأن هناك أكثر من 20 شهيد منذ بداية العام على يد المستوطنين، أي نوع من الإجراء تم اتخاذه بحق هؤلاء القتلة؟
4: هؤلاء يقيمون بورا استيطانية وهي التي ينطلقون منها في تنفيذ الهجمات، يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإزالتها ويقوم بالفعل بإزالتها كما حدث في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل. اليوم التالي مباشرة عاد المستوطنون بناءها من جديد، في اليوم الذي يليه عاد الجيش لإزالتها وأعاد المستوطنون بناءها أمس فقط، ومنها انطلقوا الليلة الماضية لتنفيذ سلسلة هجمات في منطقة دير الشمس في المنطقة الواقعة بين الظهرية والسموع جنوب الخليل. ومن بؤرة استيطانية في منطقة حمروش انطلق المستوطنون هذا اليوم ونفذوا هذه الهجمة بالرصاص والتي على إثرها استشهد شلالدة. وبالتالي وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب كل هجوم ينفذه المستوطنون تقتحم المناطق، هي توفر الأمن والحماية للمستوطن وتقمع الفلسطينيين، لا يعتقل المستوطن ولا يحاسب في الوقت الذي تحاسب فيه الضحية الذي يستشهد والذي يحرق بيته والذي يصاب، يتم اعتقاله وتكبيله والتنكيل به من قبل قوات الاحتلال.
3: منتصر نصار من الخليل، شكرا لك. ليث جعار، أنت تراقب ما يجري في البلدة القصرى في اليوم 13 على التوالي، أطلعنا على طبيعة الموقف.
5: سلمى، ليس فقط بلدة كسرى ما تواجه أو ما هي القرية التي تواجه الاستيطان وكذلك اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. في هذه اللحظات هناك اعتداء ينفذ من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك وتحديدا في السهل الشرقي لهذه البلدة، حيث هاجم مجموعة من المستوطنين رفقة جيش الاحتلال المزارعين المتواجدين في سهل هذه البلدة في الأطراف الشرقية، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وإبعادهم وطردهم من تلك المنطقة. في بلدة قصرى تتواصل العملية العسكرية والحصار الذي يفرض على 3 عائلات فلسطينية لليوم 13 على التوالي، وسط انتشار متواصل للقوات الإسرائيلية التي تنفذ اقتحامات واسعة ومداهمات لمنازل أصلا مفرغة في هذه المناطق. هذه المنازل ربما التي تشاهدوها سلمى في الصورة هي منازل تم إخلاء بعضها من قبل الفلسطينيين والبعض الآخر لا تزال قيد الإنشاء. الاحتلال حولها هو والمستوطنون إلى ثكنة عسكرية، أي الانتشار العسكري والتواجد العسكري لقوات الاحتلال، إضافة إلى تواجد المستوطنين في هذه المنطقة لا يزال متواصل. في أعلى هذه الصورة وهذه المنازل تحديدا يتواجد فيها، وخلال الأيام السابقة رصدنا في أعيننا تواجد للمستوطنين الذين أحضروا مواشيهم ووضعوها في هذه المنازل بالتزامن مع استمرار حصار لعائلات حسان وكذلك أبو ريدة في بلدة قصرة. هذه العائلات التي تواجه مصيرا يقول عنه الفلسطينيون إذا ما استمر هذا الحصار فإنه حتمي سينتهي بالترحيل والهجرة، كما جرى مع عائلة الطباسي في قرية جالود المتاخمة لهذه المنطقة. عائلة الطباسي بعد شهرين من حصارها تم تهجيرها وخروجها من منازلهم وتحويلها واحتلالها من قبل المستوطنين في تلك المنطقة. اليوم في بلدة قصرة تواجه نفس المصير، العائلات الفلسطينية تعيش نفس الحالة التي عاشتها عائلة الطباسي من عمليات حصار واعتداءات، إضافة إلى محاولات على مدار الأيام السابقة لإدخال بعض المواد الغذائية، لكن العائلات لم تتمكن من إدخال إلا القليل القليل بعد ضغوطات دولية وأممية. بحسب ما قال رئيس بلدية قصرى للجزيرة في اتصال هاتفي بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت السماح لهذه المؤسسات إلى إدخال المعونات والأغذية والطعام بالتزامن في وقت يسمح للمستوطنين بالتحرك بكل أريحية في هذه المنطقة. على مدار 13 يوما للحصار المتواصل على هذه القرية، الاحتلال لم يسمح إلا لمرة واحدة على الأقل بدخول مستلزمات طبية وأغذية وبنسب قليلة جدا، إضافة إلى وجود شح في المواد الأساسية من طعام وشراب، إضافة إلى

0: تكرار نفس الحادثة التي وقعت مع عائلة الطباسي بهذه العائلات الفلسطينية. وأيضا خلال الأيام السابقة قمنا بإجراء مقابلات واتصالات حثيثة مع هذه العائلات، ووقفنا عند آخر المستجدات ورصدنا التقرير التالي.
1: هنا جوهر القصة وهنا تبدأ. منازل وعائلات وحصار. فعائلة أبو ريدة وحسان فوق قمة جبل رأس العين في قصرة أمام واقع يطوق تفاصيل حياتهم اليومية.
2: كمية النفايات.
1: حصلت الجزيرة على مشاهد خاصة من إجراءات الاحتلال العسكرية في قمة جبل رأس العين بعدما أعلنت منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخولها إلا بإذن إسرائيلي.
2: ممنوع نفتح الباب اللي هنا، ممنوع نفتحه نهائيا. طبعا هاي الأشياء جابوا لنا إياها الولدين اليوم، يقدروا يدخلونا إياها. يا الحمد لله رب العالمين. طبعا التنسيق لهم 3 أيام ليدخلوا.
1: تروي عائشة حسان للجزيرة فصولا من حياة قاسية عاشتها مع والدتها في منزل تحول إلى مكان يحظر عليهما مغادرته.
2: حاصر معنا طبعا أخوي ساكن هون يوسف، طبعا احنا ما بنقدر نوصله ولا نسلم عليه ولا اشي إلا إذا وقف على يعني قريب على السور. حكونا إذا بدكم تروحوا بدو بدهم يجوا هم عندكم لازم يقدموا على تنسيق ليسمحوا لهم يجوا.
1: من شرفة منزلها تروي كيف حول الحصار المسافة القصيرة بينها وبين شقيقها يوسف وزوجته وأبنائه إلى عزلة قصرية. في المنزل المقابل كندا وحور أصغر المحاصرين سنا، طفولتان غيبهما الحصار وحول منزلهما إلى ما يشبه السجن. في المنزل ذاته يعيش لؤي أبو ريدة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. عاد إلى منزله لكنه سرعان ما اكتشف أن الخروج منه لم يعد أمرا يسيرا.
3: إحنا اليوم محاصرين، لا بنقدر نطلع من البيت ولا حد يقدر يجي عندنا. الجيش محاصرنا وهو بدعي إنه هون لحمايتنا، بس كل يوم بيجوا المستوطنين وما بعملهم إشي، وإحنا يعني مش عارفين شو بده يصير معنا.
4: ظلكم سالمين يما وهر الدنيا. بس
1: هنا على التلة المقابلة لم تصبر المسنة أم لؤي أبو ريدة على فراق نجلها الذي لم تتمكن من رؤيته سوى لحظات بعد عودته قبل أن يحاصر داخل منزله وتحرم من لقائه. جاءت إلى التلة لعلها تجد فرصة لرؤيته ولو من بعيد.
4: والله يا أمه سلم علي وطلع. خلص يا أمه
5: خلص. موت
4: شو شعور؟ والله يا عم بدي موت أنا. شو شعور يا حبيب؟ إيش بوز الكلب والله يا مشاعر.
1: ويتردد هنا لدى الفلسطينيين أن هذا الاستمرار في حصار العائلات في قصرة يهدف دون شك إلى تحويل المنطقة إلى بيئة طاردة وتهجير السكان تمهيدا لبسط السيطرة الاستيطانية على الأرض.
0: عائلة حسان وأبو ريدة في بلدة قصرة جنوب نابلس نموذج لعشرات العائلات الفلسطينية التي تحاصر في الضفة الغربية وتضيق عليها سبل الحياة. حلقة متواصلة من الضغط والعزل تنتهي في كثير من الحالات بالتهجير. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرة جنوب نابلس، فلسطين.
6: ننتقل الآن إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني. حول هذه التطورات في هذا الملف معنا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. مرحبا بكما إيهاب. أطلعنا أكثر على طبيعة المواقف الأمريكية وأيضا الارتدادات هذه المواقف المتعلقة خاصة بملف تشديد العقوبات والحرمان والخنق الاقتصادي لإيران، الارتدادات على الداخل الأمريكي اقتصاديا.
7: نعم، الإدارة الأمريكية أوضحت ربما أجزاء من صورة هذه العقوبات التي من المفترض أن تعلن الأسبوع المقبل على إيران، وهي عقوبات اقتصادية ضمن

0: ما وصفته إدارة رئيس دونالد ترامب بالحرب الاقتصادية على إيران، وأنها ستكون أقصى العقوبات على إيران من حيث العزلة حسب ما يقول وزير الخزانة. وزير الخزانة بالأمس حاول طمأنة المستثمرين قائلا بأنه مع فرض هذه الضغوط الاقتصادية الكبيرة على إيران، فإن الرئيس دونالد ترامب ربما لا يعود إلى الضربات العسكرية على الجانب الإيراني. وهذا الأمر بعد أن ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بالأمس على مستوى دولي، ربما تجاوزت 93 دولارا للبرميل. وزير الخزانة يقول إن الأسواق فهمت العقوبات الاقتصادية بشكل خاطئ، وإن الغرض من هذه السياسة هو خفض أسعار النفط بشكل كامل. وزير الخزانة يدعو الدول الحليفة للولايات المتحدة للمساعدة في تنفيذ هذه العقوبات والإجراءات بقطع العلاقات الاقتصادية والمالية مع الجانب الإيراني، وتحديدا حسب ما يقول الدول التي تريد أن يسقط النظام الإيراني أو تتغير سلوك ومواقف إيران. الرئيس دونالد ترامب بالأمس أيضا كانت له تصريحات، لكن في الأغلب كانت للداخل الأمريكي، يقول إن هذه الحرب كانت حرب اضطرار بالنسبة إليه، إنه يصحح خطأ تاريخيا كان يجب أن يصححه الرؤساء الأمريكيون السابقون أو أي دولة أخرى لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. يدعو الشعب الأمريكي لتحمل تبعات هذه الحرب من حيث رفع الأسعار المحروقات في الولايات المتحدة، ويقول إن إيران في حالة انهيار اقتصادي، عملة إيران منهارة على حد وصفه، مع ارتفاع أيضا معدلات التضخم في إيران حسب ما يقول الرئيس الأمريكي. نائبه جيني فانس أيضا كان قد أوضح بأن خيار الضغط العسكري هو الأمثل حاليا بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب والبيت الأبيض في التعامل مع إيران، ويعتقد بأن إيران مع الضغوط الاقتصادية ستقوم بتغيير السلوك فيما يتعلق بالمفاوضات. وقال إن إيران أمامها خيار من اثنين، إما أن تقبل بالخنق الاقتصادي كما قال، أو أن تغير من السلوك وتصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. لكن جيني فانس، وعلى الرغم من إقراره أيضا بأن هناك حالة كبيرة من الارتفاع في أسعار النفط، إلا أنه يؤكد بأن الولايات المتحدة ساعدت وتساعد حاليا في إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز وتحديدا من المسار الجنوبي، لكنه أيضا يشير إلى ضرورة أن ربما تزداد معدلات خروج النفط من المضيق حتى يضمن استقرار أسواق النفط وكذلك عدم ارتفاع الأسعار هنا في الولايات المتحدة. وبالتالي كنا أمام رسائل متعددة للداخل الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب، رسالة على الأرجح من نائب الرئيس للإيرانيين بضرورة القبول بالتفاوض، والرسالة الثالثة من وزير الخزانة لطمأنة المستثمرين.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. في طهران بابا ولد حرمة، كيف بدت أيضا الرسائل الإيرانية في مواجهة الحرب الاقتصادية الداخلية؟ أيضا هذه الرسائل داخليا كيف كانت وخارجيا؟
2: نعم، كانت هناك تصريحات إيرانية لا سيما من مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية على هذه العقوبات التي يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران. وزير الخارجية عباس عراقجي يصف هذه العقوبات بالإرهاب الاقتصادي، ويقول إنها تستهدف سيادة دول العالم. ويشير أيضا عباس عراقجي إلى أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى مزيد من الهزائم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تهجيج وإذكاء مشاعر العداء داخل إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يتهم عباس عراقجي واشنطن بأنها تحاول صرف الأنظار عما يصفه بصعوبات اقتصادية تعيشها الولايات المتحدة، تتجلى في كثرة الديون الكبيرة. يرفق توضيحا لذلك منشورات من وسائل إعلام أمريكية تقول إن كثرة الديون الأمريكية تجاوزت 40 تريليون دولار، ويضيف كذلك أن هناك كلفة عالية وباهظة للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. نائبه كاظم غريب أبادي، نائبه لشؤون القانونية والدولية، يمضي أيضا في نفس الاتجاه، يقول إن الولايات المتحدة وبعد أن لم تجدي الحرب العسكرية أي جدوى وأي نفع، هي تكتب عنوان فشلها الثاني أو هزيمتها الثانية، ألا وهي الهزيمة الاقتصادية، في إشارة إلى أنه لا طائل ولا جدوى من هذه العقوبات الاقتصادية، وفق ما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي. هناك بيان مطور من وزارة الخارجية تناولت فيه هذه العقوبات، وصفتها بأنها جريمة ضد الإنسانية، إرهاب اقتصادي، نموذج آخر على ما تسميه طهران الاستكبار الأمريكي، وهي استمرار أيضا لسياسة قد جربت ولم تجدي أي نفع. هي أيضا تقول وزارة الخارجية الإيرانية استمرار لسبعة عقود من محاولة خنق إيران ومحاولة دفع شعبها إلى الاستسلام. تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية لا إيران ستستسلم ولا الشعب الإيراني سيستسلم، تؤكد أنها ماضية في الدفع باقتصادها، ماضية في تصدي لهذه العقوبات، في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على المصالح الإيرانية، وفق ما يرد في بيان وزارة.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران، شكرا لك. للنقاش نرحب بضيوفنا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. دكتور صالح، إذا ما بدأت معك ووجهة نظرك أسمعها منك حول التوجه الأمريكي للحرب الاقتصادية في الوقت الذي لم تستطع هذه الحرب العسكرية أن تركع مثلا كما تريد، كما يريد ترامب أن ترفع فيها إيران الراية البيضاء.
3: نعم، شكرا سلمى. أنا بعتقد بوصولنا الآن خلال أيام إلى الشهر السادس منذ انطلاق هذه الحرب، كنا قد ذكرنا في كثير من يعني المنصات بأنها حربا لم تكن ضرورية، حربا بلا شك تغيرت أهدافها من لحظة إلى أخرى ومن موقف إلى آخر. العقوبات ليست جديدة، وهي كانت وسيلة وقائمة، وأنا أعتقد بأن إيران ربما قد تعودت، أو هي تعتقد بأنها تعودت أو أصبحت يعني متوائمة أو قابلة للتكيف مع مثل هذه العقوبات. هذه المرة الأمر مختلف. أنا أعطيك بعض الإشارات. الآن إيران مثلا كما يصدر من تصريحات مسؤوليها بأن هذه عقوبات جماعية وهذه عقوبات ضد الإنسانية، وأنا بوجهة نظري أيضا بأن الولايات المتحدة مارست على إيران ما مارسته إيران على دول المنطقة بخنقها لضيق هرمز، ألا تعتبر هذه أيضا بالمقابل عقوبات جماعية على دول الخليج بل والعالم كله عندما تبنت استراتيجية رفع هذه التكلفة، أي بمعنى رفع تكلفة العدوان على إيران بمحاولة رفع أسعار الطاقة الآن انعكست عليها. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن، وكما يشاع في كثير من وسائل الإعلام أنه مأزوم محبط، أنا أعتقد أنه لا، هو يمارس التجربة والخطأ مع إيران ويمارس تكتيكات مختلفة دون الاستراتيجية الآن، وبدأ يتوسع الآن بقضية العقوبات على من يتعاون حتى مع إيران بمحاولة مرة أخرى إلى جر إيران. بدأت تظهر مرة أخرى مصطلحات تركيع رفع الراية البيضاء. أنا أعتقد بأنه الطريق كان سهلا منذ أن تم التوقيع على اتفاقية يعني الاتفاقية الانتقالية أو اتفاقية النوايا الـMOU، لكن للأسف كان هناك يعني تباينا واضحا في إيران في التقدم نحو الخطوات أو النكست ستيب الثانية بالتشدد حول فتح مضيق هرمز، أو بالروايات المختلفة حول فتح مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد بأنه ليس إحباطا للرئيس الأمريكي وليس تركيعا للولايات المتحدة، لكن هذه الإجراءات بالتأكيد هي مؤلمة ومؤلمة لكل الأطراف في المنطقة.
1: لكن لم تجبني، لماذا ستكون هذه المرة مختلفة؟
3: لأن وسعها حتى على من يتعاون أو من يقدم تسهيلات، هو لم يكتفي بخنق الموانئ الإيرانية، لم يكتفي بالتفعيل للحصار مرة أخرى بشدة. اليوم البيانات من مواقع كثيرة عالمية تقول بأن إنتاج إيران للنفط انخفض، وكذلك تعبئة ناقلات النفط من الجزر الإيرانية قد انخفض بشكل واضح وكبير، ناهيك عن معدلات التضخم وهي أصلا مرتفعة جدا في إيران، وكذلك الوضع المعيشي للإيرانيين كان صعبا قبل هذه الحرب وبالتالي سيصبح أصعب. لكن أنا ما يهمني الآن بأنه إذا كانت إيران تتحجج بأن هذه هي عقوبات جماعية وأن هذا عقاب جماعي ضد الإنسانية، إذن يجب عليها بالتالي أن تنظر إلى ما تفعله تجاه الآخرين وخصوصا جيرانها في المنطقة الخليجية. وأنا أعتقد بأنه إذا كان كثير من المحللين يراهنوا أن هذه العقوبات لن تأتي بنتائج سريعة، لن تدفع إيران للاستسلام، أنا أقول لا، بأنها ربما ستعقل اتخاذ أو مراكز القوة في إيران هذه المرة للمضي قدما بشكل واضح. يجب ألا يكون هناك تباينا في أن يقول السياسيون في إيران بأن المضيق مفتوح ثم يعود تصريح آخر بأن هناك إجراءات من طرف واحد.
1: دكتور عباس، هل ستستطيع إيران أن تنجح هذه المرة بامتصاص هذه العملية الخنق، خاصة بأنها مبنية على تراكمات لعقوبات سابقة ومبنية أيضا على حرب كلفتها المليارات؟
4: نعم، أنتم محقون في أن الضغط الاقتصادي ضد البلاد كان لا يستهان به وكان كبيرا. السؤال هنا هل الجولة الجديدة أو المقاربة الجديدة والسياسة الجديدة من الجانب الإيراني ستأتي بالمزيد بالألم على إيران؟ الإجابة هي نعم، لكن هل ستحدث التغيير الذي يريده البيت الأبيض؟ هناك شكوك في ذلك، وإيران تقول لا. المشكلة أننا لسنا إزاء هدف واضح وهدف سياسي. ما هو الهدف من الحصار البحري الآن؟ هل هو العودة إلى مذكرة التفاهم من جانب أمريكا؟ هذا ليس واضحا. إيران تقول أن هناك مسار واضح عبر مذكرة التفاهم، بإمكاننا العودة إلى نفس الإطار. هل الهدف هو تغيير النظام السياسي؟ هل الهدف هو بشكل ما السعي لإجبار إيران على الاستسلام؟ لا توجد إجابات إيجابية على الأقل حاليا، لأننا عندما ننظر إلى هذه العقوبات المفروضة منذ سنوات وعقود، وخاصة منذ عهدة ترامب الأولى عندما تبع سياسة الضغوط القصوى، تلك الضغوط لم تثمر نتائج. هل هذه الجولة منها ستثمر عن نتائج رغم أن الحملة العسكرية لم تفعل؟ إذن الهدف هو تفادي حرب عسكرية واستخدام ضغوط اقتصادية للضغط على إيران، لكن هناك تناقض هنا، لأن الاستمرار في هذا الحصار البحري والضغط الاقتصادي قد يؤدي إلى حرب عسكرية مرة أخرى.
1: اسمح لي، يعني ربما مثلا الأمريكي لم يفهم العقلية الإيرانية التي لا تستطيع أن ترفع الراية وأن تستسلم، وهذا يشمل القيادة وكما تقول أيضا الحالة الشعبية، ولكن أيضا الناحية المهمة هنا أن مثلا عملية الصمود، إن كان الصمود الاقتصادي وأيضا الصمود العسكري، دكتور عباس، لا يجب أن يترجم لصالح الشعب عن طريق تحقيق اتفاق من الممكن أن تؤخذ مكاسبه في هذه اللحظة أفضل مما سيكون عليه في الفترة القادمة في حال حدثت مثلا عملية ضغط اقتصادي أدت إلى حركة في الشارع؟
4: نعم، الحل الأفضل هو إطار سياسي وحل تفاوضي، وهذا في وقت ليس فيه أي حركة وتوازن في ميدان المعركة، هذا لن يتم. كل ما سيحصل سيحصل حالة من الهدوء لفترة ثم تندلع الحرب ثم تعود. لهذا السبب مذكرة التفاهم موجودة، لكن الإدارة الأمريكية ليست مستعدة للعودة إلى ذلك الإطار. بالنسبة لإيران، هو ما هو البديل عن هذا الوضع؟ هل هو الاستسلام؟ كثيرون في إيران يرون أن كلفة الاستسلام تكون أكبر من حصار بحري أو ضغط اقتصادي أو حملة عسكرية، لأنه لا توجد ضمانات. حتى لو قدمت إيران أي تنازلات، الأمر سينتهي عند ذلك الحد، لأن أي إشارة بإبداء مرونة سيفسر بأنه ضعف من جانب إيران، وهذا سيشجع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي على ضرب إيران مرة أخرى. لذا هم يريدون مكافحة هذا الشيء. أيضا وبعد أن عثرت إيران على ورقة الضغط المتمثلة بمضيق هرمز ومضاق أخرى، الأمر لن يكون كما كان في الماضي. علينا أن نرى كيف سيكون رد فعل بلدان أخرى مثل الصين وبلدان المنطقة.
1: سيد تيم، يعني هل لازلنا ولا زالت الولايات المتحدة واشنطن البيت الأبيض لا زال يفكر أثناء فرض هذه العقوبات الاقتصادية مع تشديد الحصار والخناق والضغط العسكري بعقلية الرابح خاسر بمعادلة إما أن أحصل على كل شيء من إيران أو لا أحصل على شيء وسيبقى الوضع على ما هو عليه؟
4: طبعا هناك نقاش من أن هناك نوع من العقوبات موجودة منذ 47 عاما ولم تؤثر في النتيجة.

0: المنزل التي يريدها الغرب. هذه المرة الأمر مختلف. أولا هناك عقوبات اقتصادية إضافية، ولكن هناك أيضا الحصار، وما رأيناه في بداية هذا الصيف عندما فرض الحصار البحري بعد حوالي 60 يوما استسلمت إيران. كان لديهم 500 مليون دولار يوميا قطعت، وفجأة كانوا مستعدين فجأة للعودة إلى التفاوض والتوقيع على مذكرة التفاهم، بما في ذلك حدود توضع على برنامجهم النووي في المستقبل. المشكلة أنهم لم يلتزموا بما ألزموا أنفسهم به في المذكرة. هم يريدون بشروط جديدة الآن لرفع الحصار ورفع الحصار عن بيع النفط. هذه كلها تمت في الأيام الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم وكانت مشروطة فيها. فقط عندما لم تلتزم إيران بما عليها من التزامات، لم تزل الألغام ولم تلتزم بالفقرة الخامسة التي تقول يجب أن تؤمن إيران مسارات آمنة، بدا واضحا انهم لا يريدون فتح المضيق لبقيه العالم. مره اخرى تم اعاده فرض الحصار، لكن الحصار نفسه هو الذي جاء بايران الى بعد فتره معينه، وبعد ان قطع المال كان لم تعد لديهم خيارات اخرى. المشكله ان الولايات المتحده هذه المره اصبح لديها شركاء في هذه العمليه، وايران في الماضي استطاعت الالتفاف على العقوبات من خلال مساعدة الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الإمارات قالت كفى، لن نتعامل مع إيران ماليا أو تجاريا، لن نفعل أي شيء. لهذا السبب هذا سيكون له تأثير كبير، بقية العالم سينضم إلى هذا المسار.
1: ولكن يعني إلى أي درجة هذا الرهان مضمون أن ينضم بقية العالم؟ إذا انضمت مثلا الإمارات كما تقول، ما الذي سيجعل الصين تنضم مثلا؟
0: عندما نستخدم كلمة ضمان لا يوجد أي ضمان في الحياة. هذه كلمة سخيفة أن تستخدم الآن. هل هناك ضمان الآن؟ إيران حرفيا ليس لديها أي حلفاء. الصين حليف مصلحة بالنسبة لإيران، بإمكانهم أن يحصلوا على نفط رخيص ويستغلون إيران لهذا السبب. قد تعتبر روسيا حليفة لكنها منهمكة بمشكلاتها الخاصة بها. لا نستطيع تسمية بلد واحد في العالم قد يتحالف مع إيران أو يأتي لنجدتها في هذا الشيء. عندما نتحدث عن مضيق هرمز سمعتم الضيف يقول قد يكون هناك مضائق أخرى يغلقونها. هذا حرفيا يعني إرهابا، وإرهابا اقتصاديا ضد الاقتصاد العالمي. لا يمكن من جهة أن تقدم على عمل والذي هو إرهابي بطبيعته ثم تشكو من الآخرين يفعلون الشيء نفسه لك. لا يمكن منطقيا أن تقدم الشيء ونقيضه.
1: دكتور صالح، ماذا عن الحلفاء في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة عندما تقوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات هذه والعملية الخنق الاقتصادي؟ هل تأخذ مصالح حلفائها في المنطقة بعين الاعتبار بعد أن يعني لم تكون كذلك عندما شنت الحرب؟
2: صحيح. هذا سلمى يرجعنا للسؤال الأول الذي طرح في فبراير، هل استشارت الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها وخصوصا دول الخليج في هذه الحرب؟ هل استشارتهم هذه المرة؟ أنا أعتقد بأن دور الحلفاء الآن إن كان غموض في البداية، في بداية هذه الحرب وأثناء الإرباك وتحت الصواريخ والهجوم المباقت، حتى ردة الفعل الإيرانية العنيفة والاعتداء على كل دول المنطقة دون استثناء، حتى التي وصفت بأنها لم تكن لها أي دور في هذه الحرب، وكلها لم يكن لها دور في هذا في هذه الحرب العدوانية على إيران في البداية، لكنها تم استهدافها ومنشآتها المدنية والسكانية والنفطية تعرضت للخطر والاعتداء وإصرار من إيران على الاستمرار حتى بعد الهدنة، بينما إيران تعرف مثلا أين أو من أين انطلقت هذه الصواريخ إذا كانت هي تدعي معرفتها من انطلاق هذه الاعتداءات. لكن أنا عودا على سؤالك، هل تم استشارة المنطقة؟ ما في شك تعرضت إلى ما سمي بالتروما، المنطقة في الخليج تعرف يا سلمى بأنها أصلا قائمة على هذه المنشآت الاقتصادية وقائمة على الاستقرار النسبي والنفسي بإنتاج وتصدير الطاقة. تأثرت بلا شك هذه المصادر، تأثرت اقتصادياتها، تأثرت بخسائر مباشرة وغير مباشرة. لكن ما ينفي كل هذه يعني الأسئلة أو ما يحاول أن يجعل هذه الأسئلة ليست بذات الأهمية هو الدور الوسيط الذي قامت به دول المنطقة ومنحها أيضا للعودة مرة أخرى إلى الحرب. وذلك ما ذكر كثيرا بأن لولا دول الخليج لكان ربما الضربات الأخيرة أكثر إيلاما وقد تؤذي النظام الإيراني بنفسه وربما تؤدي إلى إسقاطه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وشكرا الموصول أيضا للسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. كشف موقع أكسيوس عن تنفيذ الجيش الأمريكي عمليات مواكبة لناقلات نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، وأكد أن العمليات أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد طهران مواصلة إغلاق المضيق. التفاصيل في تقرير الزميل حسن مسعود.
3: مسار عبور جديد، لا بالاتفاق بل في إطار التصور الأمريكي للمواجهة مع إيران في هذه المرحلة. تكشف أكسيوس عن عملية عسكرية أمريكية غير معلنة استحدثت خلالها واشنطن ممراً ملاحياً في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العماني. تقول إنه بات يعيد ملايين البراميل من نفط الخليج يومياً إلى الأسواق العالمية. في تقرير أشبه بفصول سيناريو تتلاحق فيه الأحداث غير المتوقعة، نقلت أكسيوس عما قالت إنها مصادر رسمية أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط يوميا كانت تعبر من المضيق بالاتجاهين وعبر مسارين محددين رغم حالة الإغلاق التي كانت إيران تحاول تنفيذها بالقوة النارية. تدار العملية وفق أكسيوس من مقر الجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا التي تنسق بدورها يومياً مع قوة مهام بحرية وجوية في منطقة المضيق لتحريك قائمتين من السفن كل ليلة. ناقلات فارغة تدخل من بحر العرب عبر هرمز إلى موانئ الخليج، وأخرى محملة بالنفط تستعد للخروج منه، ثم تقسم الحركة إلى مرحلتين. خط كبير من السفن يدخل المضيق ليلاً وآخر يخرج منه في توقيت منفصل، وكلاهما عبر ذات الممر الجنوبي بتوجيه عسكري أمريكي مباشر. والنتيجة وفق المسؤولين الأمريكيين خروج 10 ملايين برميل يومياً من النفط العالق عبر المضيق، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي كانت تصل إلى الأسواق قبل الحرب. بالتوازي مع القوة البحرية توفر القوات الجوية الأمريكية مظلة من المقاتلات تقول إنها مخصصة لمواجهة المسيرات الإيرانية وصواريخ كروز التي تستهدف مسار عبور السفن بشكل شبه عشوائي، نتيجة لما وصفته بحالة الإعماء التي نفذتها تلك الطائرات واستهدفت منظومات الرادار والمراقبة البحرية الإيرانية على الساحل الغربي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس وفقاً للرواية الأمريكية. وأفصح مسؤول أمريكي لأكسيوس إن إحدى العمليات خلال الأسبوع الجاري أسقطت 8 مسيرات إيرانية وصاروخي كروز كانت تستهدف السفن العابرة من خلال المسار المستخدم، معترفاً بالوقت عينه بإصابة بعض السفن بنيران الحرس الثوري خلال محاولات العبور. يتزامن كل ذلك مع تشديد الإدارة الأمريكية الخناق الاقتصادي على إيران، ليس عبر فرضها ما تسميه بالحصار البحري المشدد على موانئها فحسب. ولا من خلال تكرار الرئيس دونالد ترامب تصريحاته بخصوص اعتبار المضيق أرضاً أمريكية سواء بالتهكم أو المنشورات الرسمية، بل بإعلانه حرباً اقتصادية وعزلة لم تتعرض لها دولة على الإطلاق، داعيا حلفاء واشنطن للانضمام إليه، مهددا بعواقب اقتصادية هائلة على الدول والمؤسسات التي توفر لطهران ما أسماه شريان حياة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن ما تسميه واشنطن يوم النصر الاقتصادي هو محاولة لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، محذرا من أن ما أسماه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وسيادة الدول على حد تعبيره. وبينما يشير الجانبان الأمريكي والإيراني إلى حالة من الجمود في عملية التفاوض بينهما، تأتي هذه التطورات وكأنها جراحة حساسة في شريان نفط العالم واقتصاده المثخني بالصدمات.
1: إلى لبنان الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه. لتحليل الصورة أكثر في لبنان على الصعيد الميداني والانعكاسات السياسية، معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين، وفي الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. سيد علي الأمين، يعني عندما يزور رئيس الوزراء نواف سلام ثكنة للجيش ويجري تنفيذ غارات بالقرب من هذه الأماكن التي يزورها، إذن ما فائدة كل هذا المسار الذي ينتهك كل يوم إذا لم يكن هناك احترام حتى للبعد السياسي الذي يذهب للتفاوض معه الإسرائيلي؟
4: ربما هو تعبير عن المقاومة كمان. رئيس الحكومة يقوم بتأكيد مسألة السيادة بأنه أن يحضر إلى الجنوب اللبناني. ويجب أن نلاحظ، ربما هو على رغم أنه يعني صار له سنة ونص، ربما هو أكثر رئيس حكومي زار منطقة جنوب لبنان. لم يسبق لرئيس حكومي سابق طيلة الفترات السابقة أن زار الجنوب كما فعل نواف سلام. أما أن تقصف إسرائيل فهذا يوم عم يجري يوميا، ونحن لا نتوقع ولا يتوقع نواف سلام أن تكون حضوره أن يحظى باحترام إسرائيلي، لا بالعكس. وهو أيضا كان له موقف شهير أزعج الإسرائيليين، خاصة في المجزرة الأخيرة التي حصلت في بلدة انصار، كان له موقف واضح. الإعلام الإسرائيلي تحدث بشكل كبير عن انزعاجه بأنه لم يشر إلى أن هناك كان مقاتلا من حزب الله إلى هذا الأمر واعتبرها مجزرة. وبالتالي العملية القصف، يجب أن نشير أنه مثلا برعشيت، قصف برعشيت هذه منطقة بقضاء بنت جبيل بطبيعة الحال، منطقة صور وخاصة منطقة المنصور تتم بشكل دائم عملية القصف. نواف سلام في حضوره يؤكد على سيادة الدولة، وقال في كلمته بشكل واضح بأنه السيادة تبنى، يعني ليست مسألة سحرية. والخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على أكثر من صعيد، وخاصة فيما يتصل بموضوع المفاوضات، بموضوع أيضا متابعة الإغاثة، كل هذه الأمور اللي على القرارات الحكومية، هي في سبيل بناء هذه السيادة بمواجهة سردية مقابلة دائما تقول بأنه ما يجري، بأنه الحكومة يعني ما يقوم به حزب الله الذي يعني يرفع شعار المقاومة وهو شعار فضفاض، يعني يحاول أن يختصر المشهد بالقول بأن هذه الحكومة تقوم بالانتهاك السيادي وبمصادرة السيادة في الوقت الذي حزب الله تحت عنوان المقاومة وشعار المقاومة يقف متفرجا إزاء كل ما يجري، مكتفيا بانتقاد الحكومة.
1: هذه النقطة أنقلها لك دكتور طارق، يعني ألا يمكن أن يعني مساعدة الحكومة التي تسعى لأن تكون حاضرة في الميدان بهذه الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء، وأيضا حاضرة من خلال خطاب وحدوي يمثل الكل اللبناني، أن يساعدها حزب الله لكي تصبح فعالة أكثر من خلال تأييده لها؟
5: أكيد، ولكن السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس يعني جوزيف عون هي التي قطعت سبل الحوار مع المقاومة، ليست المقاومة هي التي أوقفت الحوار.
1: وماذا باستطاعة المقاومة أن تقوم أيضا به للتقدم نحو هذا الحوار؟
5: طبعا المقاومة يعني لم ترفض هذا الحوار، وهناك عدد
1: لكن
5: من
1: خطوات
5: يعني المبادر هو الذي قطع الحوار هو رئيس الجمهورية وليست المقاومة. الرئيس بري طرح أن يكون يعني أو يعود الحوار فعالا بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله، الذي يعني ذهبت الحكومة أو الوفد المفاوض 12,000 ميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تذهب بضعة يعني أمطار إلى

0: أعرض حضرتك. لذلك الموقف اللبناني ضعيفا على هذا المستوى. عندما نطلب من المقاومة أن تساعد الحكومة اللبنانية، على الحكومة اللبنانية أن تبادر لطلب المساعدة أيضا. لذلك الخطاب عند المقاومة أو حزب الله مرتفعا، لأن الحكومة يعني استخدمت المفاوضات كسبيل وحيد من دون أن يعني تأخذ معها أوراق القوة. يعني اليوم اللي تفضلت فيه حضرتك قبل شوي أن تقصف برعشيت لأن رئيس الوزراء اللبناني أيضا موجود في الجنوب اللبناني، هذا استهتار بالحكومة، استهتار بالدولة، استهتار بالمؤسسات الرسمية الدولية، واستهتار بالمسار الدبلوماسي. يعني الإسرائيليون لا يقرؤون السلطة اللبنانية، هم يعتبرون أنها تحصيل حاصل، كلامهم مع الأمريكي وليس ولكن مع السلطة
1: ولكن
0: اللبنانية.
1: إذا كانت المقاربة دكتور طارق الإسرائيلية معروفة يعني بالنسبة للجميع، لا تفرق ولا تميز، ماذا عن المقاربة المطلوبة الآن في هذه المرحلة من قبل المقاومة، خاصة بأنك عندما تقول بأن يعني تطلب من الدولة بأن يعني كما يراها حزب الله هي أن تبادر، لماذا لا يقوم الحزب هو بالمبادرة باتجاه الدولة، الدولة اللبنانية التي لها السيادة ولها يعني مسائل الحل والربط
0: أول
1: في هذا الموضوع؟
0: ما حدا مختلف أنه يعني الدولة عليها أن تفرض سيادتها على الواقع الأمني، وهذا ما يعني فعلته المقاومة خلال 15 شهرا واليوم في تعاونها في جنوب نهر الليطاني حتى في المناطق المحررة وليس فقط في المناطق المحتلة. ولكن لا، مش من الكل متفق. هناك خطاب يقول أنه علينا أن ننهي حالة العداء مع إسرائيل، وإسرائيل تقصف في المكان الذي يوجد فيه رئيس الحكومة. إسرائيل منهجها عدواني تاريخيا، ما يحصل في الضفة الغربية وخير دليل. يعني السلطة الفلسطينية وقعت في أوسلو، اليوم نشهد ما يحصل في الضفة الغربية. يعني أستاذ سلمى، نحن عندما نريد أن نخلع أو ننزع عن إسرائيل صفة الهيمنة والعدوانية، لا نستطيع أن نخلعها أو ننزعها بكلمات منمقة كما كان يقول رئيس الجمهورية بأنه نحن يعني إسرائيل، بس حتى يختم، أنه إسرائيل لن يكون لها أطماع في لبنان وعلينا أن ننهي حالة العداء.
1: لماذا سيد علي شدد اليوم رئيس الوزراء نواف سلام في زيارته في الجنوب لثكنة الجيش على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش وأن لا يتسلل إليه كما قال شرور الطائفية؟
2: يعني ربما هذا مسبوق بالجدل الذي حصل قبل أيام، وخاصة في عندما صدر قانون العفو والسجال الضمني اللي صار بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وما قيل عن أن قيادة الجيش لها موقف مختلف، والإيحاءات بأن مسألة يعني العفو كانت تتصل بغبن سني جرى رفعه، وكأنه الجيش اللبناني كان ضد هذا الموضوع. وبدأ رئيس الحكومة البعض اتهمه بأنه يلعب دورا بمعنى في مواجهة المؤسسة العسكرية. أعتقد في جانب من هذا الموضوع أساسي، ولكن أيضا في رسالته إلى الجيش اللبناني بخطابه رئيس الحكومة كان واضح أنه عم بيقول أنه هذه المؤسسة العسكرية الوحيدة، المؤسسة المتماسكة وطنيا اللي فيها تنوع طائفي، بخلاف أيضا يعني وهذه المعنية برد المواجهة ومواجهة العدو، بخلاف أيضا تجربة يعني أنه هل يعقل أن يكون هناك تجربة مقاومة أو ما يسمى المقاومة، وهو خطاب فضفاض لحزب الله، هي عبارة عن مجموعة تنتمي إلى حزب تختصرها حزب ويختصرها طائفي، وبقية اللبنانيين خارج هذا المشهد. بالتالي هو عم بيقول أنه الذي القوة العسكرية السيادية التي تمثل اللبنانيين هي الجيش اللبناني، أما ما بقي في هذا الخلاف ذلك فهو لا يمثل إلا جهات محددة أو جهات حزبية.
1: شكرا لك سيد علي الأمين الكاتب الصحفي، وشكر أيضا للسيد الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي ضيفينا في الاستوديو، شكرا لكما. لا تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في هجوم روسي بالمسيرات على مقاطعة خاركيف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مواقع تابعة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف، كما أعلنت استهداف مخزن للأسلحة والمعدات العسكرية في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا جنوبية أوكرانيا. لمعرفة أكثر عن هذه التطورات الميدانية معنا من كييف مراسلنا عمر الحاج، ومعنا من موسكو أمين درغان.

0: عمي، مرحبا بكما. عمر، أبدأ معك وأطلعنا على التطورات الميدانية في أوكرانيا.
1: سلمى، ردا على الهجوم الذي وقع يوم أمس والذي استهدف بشكل كبير العاصمة كييف إضافة إلى مناطق أخرى وأودى بحياة 22 شخصا كما قال زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية أعلنت أنها شنت عملية بعيدة المدى ضد مصافي للنفط وكذلك مطارات عسكرية روسية وأيضا عددا من النقاط في البحر الأسود، وهذا كله جاء في خطاب زيلينسكي الذي قال إن المسيرات الأوكرانية وأسلحة أخرى استهدفت مصفاة بيرم في داخل الأراضي الروسية وعلى بعد أكثر من 1600 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، هذا بالإضافة إلى استهداف مطارات عسكرية في فولهودار في داخل روسيا، وتحدث أيضا عن أهداف أخرى ومصانع للأسلحة وللمسيرات في المقاطعات التي تحتلها روسيا داخل أوكرانيا وتحديدا مقاطعات الجنوب وكذلك الشرق. بالنسبة للأخبار الميدانية فإن هيئة الأركان الأوكرانية كما نشرت في بيانها صباحا تحدثت عن هجوم بالمسيرات شنته القوات الروسية على مناطق مختلفة من البلاد، وقالت إن أوكرانيا تمكنت من إسقاط 108 طائرات مسيرات من أصل 124، وقال إن العدد الباقي سقط في 16 أو 18 نقطة في البلاد. القوات الأوكرانية أيضا كان لها اجتماع يوم أمس، قائد الجيش وقادة الفرق كان لهم اجتماع مع الجيش مع فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وتحدثوا عن تعزيز الخطوط الدفاعية في المنطقة الشرقية ورد الهجمات الروسية التي تتركز على مقاطعة ما تبقى من مقاطعة دونيسك تحت سيطرة القوات الأوكرانية. أيضا تحدث زيلينسكي عن إصلاحات في المؤسسة العسكرية، عن قانون تعبئة للجيش عادل كما قال، وإصلاح واختصار مدد مناوبات الجنود خاصة الذين يخدمون على الميدان. قبل قليل أيضا كان هناك تصريح من وزارة الخارجية ومن الرئاسة الأوكرانية تحدث عن اجتماع لقادة من لدول الناتو يعتزمون أخذ اجتماع مع زيلينسكي هنا في العاصمة كييف يوم 24 أغسطس بعجالة، هذا يوم إعلان استقلال أوكرانيا سلمى، وله رمزية كبرى. وفي ذلك اليوم حذرت الاستخبارات من أن روسيا قد تشن عمليات عسكرية في ذلك اليوم.
0: شكرا لك عمر الحاج. في موسكو أمين درغامي، كيف بدت التطورات الميدانية؟
2: سلمى، وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانها الأسبوعي الذي تتحدث فيها عن حصيلة الأسبوع، سواء فيما يتعلق بضرباتها التي تقول بأنها مكثفة على العمق الأوكراني أو حصيلة عمل دفاعاتها الجوية في إسقاط المسيرات الأوكرانية. قالت بأن إجمالي عدد المسيرات التي تم إسقاطها خلال أسبوع تجاوز 8400 مسيرة، وذلك طبعا رقم كبير، ويمكن أن نتحدث عن 1200 مسيرة يوميا. تقول الوزارة إنه تم إسقاطها، وقالت بأن قواتها سيطرت خلال 7 أيام على 11 بلدة في مناطق العملية العسكرية الخاصة. قالت بأن قواتها سيطرت اليوم على بلدة زيلونوي التي تقع في مقاطعة خاركيف، وبأن قواتها تتقدم في بعض المحاور، وعلى أنها وجهت ضربات بأسلحة بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كييف وفي خاركيف وفي الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في دونيتسك، إضافة إلى بنى تحتية ومنشآت يتم استخدامها من قبل الجيش الأوكراني لإغراض إيصال المعدات العسكرية والأسلحة في ميناء ريني على البحر الأسود. السلطات الروسية في مقاطعة خيرسون تحدثت عن مقتل شخص في هجوم أوكراني بالمسيرات، وأيضا سلطات بلغراد الحدودية مع أوكرانيا أيضا تحدثت عن إصابة 4 أشخاص، وسلطات إقليم بيرم الذي يبعد بأكثر من 1500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية تحدث عن إصابة منشأة صناعية جراء هجمات بالمسيرات. وعمدة موسكو تحدث أيضا على أن 7 مسيرات تم إسقاطها كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية. ويبدو أيضا على أن هناك هجمات مماثلة حاولت أوكرانيا شنها على مناطق في الجنوب الروسي وتحديدا في كراسنودار. وطبعا بنك أهداف هذه الهجمات لم يشهد أي تغيير، باعتبار أن أوكرانيا تحاول استهداف مصافي النفط وأيضا مخازن السلع، وكما تقول طبعا كما يقول الجانب الروسي، إضافة إلى منشآت البنى التحتية للنقل وأيضا للطاقة، وهو ما تحاول أيضا وزارة الدفاع الروسية الرد عليه من خلال استهداف أهداف لنقل ترقى إلى نفس أهمية تلك الأهداف التي تضربها أوكرانيا في العمق الروسي. وهذا ما نلحظه ويزداد وتزداد حدته خلال الأسابيع ولربما الأشهر حتى الأخيرة. سلمى،
0: شكرا أمين درغامي مراسلنا من موسكو. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
6: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
10: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
11: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
12: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
10: نفكك تفاصيله.
11: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
10: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
13: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
14: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
15: كلا هذا لم يحصل.
10: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
16: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
10: لإيضاح المعنى.
17: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
10: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة والتغطية مستمرة من الجزيرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وآخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل إذن، قال مصدر طبي للجزيرة أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش في بلدة سعير شمال شرق الخليل في الضفة الغربية. من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفلسطيني فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بيته في حي المصار ووسط مدينة جنين شمالي الضفة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. قال بشأنها وزير الخزانة سكوت بيسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. في طهران قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تستلم أو تستسلم أمام البلطجة والتنمر وستقاوم حتى الرمق الأخير، وأن إيران ستوجه ردودا قاسية. في لبنان تفقد رئيس الوزراء نواف سلام ثكنة للجيش في مدينة صور، أكد في كلمة هناك ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع الطائفية من التسلل إليها. الآن مشاهدينا نبدأ من الضفة الغربية، ومعنا من خربة حمروش في شمال الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومعنا من حي المصاروة في جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن بلدة قصرة في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. سأبدأ معك منتصر، تفضل وأبرز المعطيات.
2: بالفعل نشوان، تمكنا من الوصول إلى خربة حمروش التي وقع فيها هجوم المستوطنين صباح هذا اليوم، تشديدات وإجراءات عسكرية كبيرة على مدخل بلدة سعير، وفي هذه الخربة التي وصلنا إليها. لكن سأفسح المجال للكاميرا لنشرح أكثر ما الذي جرى هنا في هذه المنطقة. يظهر أمامنا مباشرة في هذه الصورة البؤرة الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون على في هذه المنطقة، منطقة حمروش، والتي انطلق منها المستوطنون لتنفيذ الهجوم على الفلسطينيين في هذا المكان. هذه البؤرة مقامة على أراضي الفلسطينيين منذ أشهر، انطلقوا منها مباشرة إلى هذه المنطقة عشرات المستوطنين المسلحين الذين أطلقوا الرصاص الحي في هذا المكان وأضرموا النار أيضا في هذا المنزل الذي سيظهر في هذه الصورة. هذه جزء من تداعيات وأثار الحريق الذي أضرمه المستوطنون في هذا المنزل. ويظهر أيضا في هذه الصورة تواجد قوات الاحتلال، هنالك دوريتين للجيش الإسرائيلي تتواجد في هذه المنطقة وينتشر الجنود في محيط المكان. بطبيعة الحال هذا الهجوم أسفر عن استشهاد الفتى سند شلالدة 17 عاما وهو من سكان هذه المنطقة، حيث استشهد برصاص مستوطنين صباح هذا اليوم، إضافة إلى إصابة خطيرة في لموسين يبلغ من عمر 70 عاما، نقل إلى المشفى الأهلي في مدينة الخليل لتلقي العلاج. كنت وصلت مع المستشفى قبل قليل، أكدوا أن الحالة الصحية تدهورت وباتت حالته خطيرة، وهنالك محاولات مستمرة من قبل الأطباء لوقف النزيف لدى المسن 70 الذي وصل إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل. نشرح أكثر عن هذه المنطقة. نستدير بالكاميرا إلى الأراضي التي تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الفلسطينيين الوصول إليها. نحن نتحدث عن حوالي 1100 دنم من أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة يمنعون من الوصول إليها وجني ثمارها. هذه أراضي مزروعة بشجر الزيتون، ويحظر على الفلسطينيين الوصول هنا إلى هذا الموقع وإلى هذا المكان، إضافة لأن هذه المنطقة تشهد بشكل مستمر اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. هذا ليس الهجوم الأول الذي ينفذه المستوطنون في هذه المنطقة، كانوا اعتدوا على هذه المناطق في أوقات سابقة، لكن اليوم بطبيعة الحال هذا الهجوم هو الأعنف لأنه أسفر عن شهيد كريم شلال ده كما ذكرنا 17 عاما وإصابة لمسن، إضافة إلى 4 أو 5 حالات إغماء أيضا في الموقع وفي المكان جراء ضرب قنابل الغاز والصوت. قوات الاحتلال وصلت إلى المنطقة وفرضت طوقا أمنيا شاملا ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول قبل أن تتمكن أو أن يتمكن الفلسطينيون من نقل المصابين إلى مركبة إسعاف عند مدخل هذه البلدة. إليك نشوان.
1: طيب، ومن بلدة حمروش أو خربة حمروش ننتقل الآن إلى شمالي الضفة في وسط مدينة جنين، حيث أدى اقتحام قوات إسرائيلية في حي المصار وإلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال. سنتابع ذلك مع محمد الأطرش. محمد تفضل.
3: الفلسطيني الذي قتله الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم هو فتحي خازم أبو الرعد، أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية والوجوه المعروفة هنا في مدينة جنين. برز اسمه بشكل لافت في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد استشهاد نجله الأول رعد، وذلك بعد تنفيذه لعملية في شارع ديزينكوف في تل أبيب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في ذلك الحين. وبعدها بأشهر كان هناك استهداف لنجله عبد الرحمن داخل مخيم جنين على مسافة قريبة من هذا الموقع الذي نقف به على وجه التحديد. الاحتلال طارد خازم لمدة طويلة، استمرت هذه الملاحقة لسنوات، انتقل للعيش في مدينة رام الله قبل أن يعود قبل نحو عامين إلى مدينة جنين، يقيم في هذا الحي القريب الذي اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم بعد الساعة 3 فجرا، حين وصول القوات الإسرائيلية نشوان إلى هذا المكان أقدمت على محاولة خلع وتفجير باب المنزل. مباشرة استيقظ على هذا الصوت، حاول فتح الباب، كان هناك تلاسن ما بينه وبين جنود الاحتلال الذين حاولوا أن يضغطوا عليه لمحاولة إخضاعه وإذلاله أمام نجله الذي يبلغ من العمر 15 عاما والذي كان يتواجد معه داخل هذا البيت. طلب منه الجنود أن يرفع يديه وأن ينحني، لكنه قال للجندي من أنت حتى تطلب مني ذلك. هذه الملاسنة تحولت إلى عراك بالأيدي، وبعدها الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل مباشر على هذا الشهيد. 7 رصاصات أطلقت باتجاه المناطق العلوية من جسده قبل أن تقوم قوات الاحتلال باحتجازه، ويصدر الجيش بيانا ادعى به بأن الشهيد خازم حاول طعن أحد الجنود داخل بيته ومنزله، لكن بالشهادات التي استمعنا إليها من نجله كان يتحدث عن تفاصيل صادمة حقيقة نشوان. بهذا الإطار كان يتحدث أنهم استيقظوا فجأة وخرجوا لفتح هذا الباب قبل أن يتقدم الجنود بعنف شديد نحو أفراد هذه العائلة تحديدا على رأسهم أبو رعد. عمليا نحن نتحدث عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال واحتجاز أحد الفلسطينيين في منطقة محيطة من هذا الحي واقتياده إلى منزل أبو رعد، قاموا بإدخاله إلى هذا البيت. خلال ما جرى من تلاسن وعراك بالأيدي قاموا بوضعه داخل حمام هذا البيت رفقة الطفل آدم الذي يبلغ من العمر 15 عاما، وقد تم تجريدهما من كامل ملابسهما في هذا المكان لمدة ساعة ونصف. حتى أثناء إطلاق الرصاص كان هذا الطفل شاهد على ما جرى مع والده، وسرد لنا بحضور عائلته بالمناسبة كل هذه التفاصيل التي لا تنسى. دخلنا إلى هذا البيت ورصدنا ووثقنا أثار الدماء وفوارغ الرصاص والرصاص الذي كان على مقتنيات هذا المنزل الصغير بالمناسبة. وكذلك الأمر استمعنا لهذه الشهادات. عمليا تفاعل كبير بالشارع الفلسطيني مع هذه الحادثة تحديدا، ليس لأنها حادثة إعدام ميداني تتكرر بين الحين والآخر، لكن بخصوص استهداف شخصية بوزن وحجم أبو رعد خازم هذا الفلسطيني الذي يحمل هذه الرمزية منذ سنوات ورفقته واستمدها من أبنائه على وجه التحديد، رغم أنه كان قد شارك في سنوات مضت بطبعا الانتفاضة الأولى والثانية واعتقل لسنوات طويلة على إثر ذلك، ملتحقا بعد ذلك بجهاز الأمن الوطني ويحمل رتبة عقيد متقاعد من هذا الجهاز.
1: شكرا محمد. نتابع الآن الوضع في قصر في جنوب نابلس مع ليث جعار. ليث،
4: نشوان، الأوضاع في الضفة الغربية تتصاعد يوما بعد يوم، وبلدة كسرى ليست إلا جزءا من هذه الاعتداءات التي تنفذ بشكل شبه يومي في مناطق الضفة الغربية على بعد مئات الأمتار فقط من أماكن تواجدنا هنا عند التلة المحاذية لتلة قمة رأس العين، جبل رأس العين هذا الذي يشهد منذ 13 يوما حصارا واسعا يفرض على عائلات فلسطينية. ثلاث عائلات فلسطينية حتى اللحظة تحرم من المياه ومن الطعام ومن المستلزمات الطبية، إضافة إلى ذلك تحرم من التنقل، أي أن العائلات لا يمكن لها أن تخرج من منازلها. إذا ما ذهبنا إلى آخر منزل عند هذه التلة هو منزل ليوسف حسان، هذا المنزل تم طرد العائلة منه وتحويله إلى ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال، وهنا لربما نشاهد في تلك المنطقة آلية عسكرية على الأقل تقع في محيط منازل الفلسطينيين. في أعلى التلة أو في تلك المنطقة المحاذية يقع منزل للأمريكي من أصول فلسطينية لؤي أبو ريدا، تم نقل العائلة عائلة يوسف إلى تلك المنطقة. في خلف هذه المنازل

0: وصوله إلى هذه المنطقة والبدء كما قال بعملية عسكرية واسعة النطاق لإزالة البؤرة الاستيطانية وسحب المستوطنين. قام بوضع يده على هذه المنطقة وأقام نقطة عسكرية لقوات الجيش في نفس المكان. وهذا ما يقول عنه الفلسطينيون بأن ما يجري هو عبارة عن تبادل للأدوار فقط من قبل الجيش والمستوطنون الذين يواصلون يوميا تحركاتهم في محيط المنازل وينفذون اعتداءات بحق الفلسطينيين في أعلى التلة. لربما هذه هنا تتواجد ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال إضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية هي الأم في هذه المنطقة والتي حتى هذه اللحظة يتواجد بها المستوطنون في أعلى هذه التلة في الأراضي التي تقسم بلدة قصرى عن قرية جالود التي هي الأخرى واجهت خلال الأونة الأخيرة اعتداءات تمثلت في عائلة الطوباس التي استمر حصارها لقرابة شهرين حتى تمكن الاحتلال ومستوطنوه من إخراج العائلة. فبالتالي العائلة نزحت وهناك تخوفات لدى الفلسطينيين اليوم نشوان في هذه البلدة من إمكانية إعادة سيناريو عائلة الطوباسي بتهجير العائلات الفلسطينية وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. منذ 7 أكتوبر 2023 بلدة قصرى تحديدا تعاني من اعتداءات متواصلة بدأ بها الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المدخل الرئيسي لهذه البلدة وهو في محاذاة مستوطنتي مجدوليم وكذلك إشكودش. هذه المنطقة تم إغلاقها بشكل كامل فبالتالي أصبح المدخل الرئيسي لهذه البلدة من بلدة وقرية جوريش وصولا إلى هذه البلدة وهو مدخل واحد فقط لكلا المنطقتين وكلا البلدتين. إذا أغلق فإن البلدة ستصبح محاصرة. علاوة على ذلك أقام المستوطنون عدة بؤر استيطانية في هذه المنطقة ونفذ هجمات باتجاه الفلسطينيين أدت لإصابة عدد من هؤلاء الفلسطينيين خلال الفترة الماضية إثر الهجمات الإسرائيلية. لكن في منطقة رأس العين تحديدا وفي هذه المنطقة التي تعد موقعا استراتيجيا لا يوجد على امتداده باتجاه جوريش ولا باتجاهنا ولا حتى باتجاه الغرب أي مستوطنة سابقة يمكن القول بأن هذه البؤر قد تكون امتداد لهذه المستوطنة وإنما هو وضع يد حقيقي على مناطق أخرى في الضفة الغربية ولا سيما بأن هذه المنطقة هي مناطق تصنف بموجب اتفاقية أوسلو أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. وفي ظل الانتخابات وأخيرا الإسرائيلية إسرائيل والأحزاب اليمينية الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لهذه الاتفاقيات ويتوسع المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ويمتدون في مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. نشوان
1: شكرا جزيلا لك للجعار من بلدة قصرى في جنوب نابلس مراسل الجزيرة. سنناقش هذا الملف مشاهدينا. انضم إلينا من باريس الدكتور ويليام تشاباس أستاذ القانون الدولي الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. دكتور تشاباس سأبدأ معك الحقيقة بموقف الجيش الإسرائيلي. هنالك تحركات شكلية للجيش الإسرائيلي في بعض المناطق التي ينشط فيها المستوطنون. هناك أحيانا حتى يصل الأمر إلى إبلاغ السكان الفلسطينيين أن هذا الجيش موجود لحمايتهم، لكن ما نشهده على الأرض وكما أشار بعض الزملاء أن هناك عملية شكلية لهذا الجيش. أحيانا هناك تبادل أدوار حتى ما بين الجيش والمستوطنين، وشهدنا أعمال عنف أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين على الأقل 2 الآن، في أتحدث عن حادثين منفصلين اليوم طبعا ما عدا بقية الحوادث. التوصيف القانوني لوضع الجيش الإسرائيلي، هل يحمي الجيش الإسرائيلي نفسه بهذه التحركات الشكلية؟
2: I don't think there's any doubt about the fact
3: هناك أي شك في حقيقة أن المستوطنين وقوات الدفاع الإسرائيلي يعملون سوية من أجل طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية لإزاحتهم وإخراجهم من بيوتهم وترحيلهم قسرا. هذا يتوضح تماما من خلال ما يقوم به مسؤولو الدولة الإسرائيلية. دعونا لا ننسى أن محكمة العدل الدولية أعلنت قبل 2 أن احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة يتنافى مع القانون الدولي ويجب أن ينتهي، لكن إسرائيل تفعل عكس ذلك تماما.
1: بالتوازي مع ذلك أيضا

0: إسرائيل على المستوى الرسمي الآن تتحرك بأكثر من اتجاه، وواحدة من هذه الاتجاهات أو واحد من هذه الاتجاهات هو منطقة الإيوان، وتابعنا البيان الألماني الفرنسي البريطاني الإيطالي يوم أمس التنديد. لكن ما الذي ينقص هذه التحركات أو هذه البيانات لتتحول أو تترجم فعلا على الأرض؟
1: المحاكم الدولية بإمكانها أن تصدر أحكاما كما فعلت محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية هذه الأفعال الإسرائيلية، لكن المحاكم الدولية ليس لديها قوة إنفاذ لتطبيق الأحكام. نظريا مجلس الأمن الدولي قادر على ذلك، لكن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لمنع ذلك. أما الدول ذات التأثير الكبير على إسرائيل من خلال تعاون عسكري أو مالي أو اقتصادي، عليها أن تتخذ خطوات ملموسة لإيقاف إسرائيل من القيام بكل هذه الأعمال، لأنه بكل صراحة هذا كله يفترض أن يتم وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
0: وبالتالي هنالك حركة مد أو تحركات إسرائيلية مكثفة، هجمات متواصلة أحيانا منسقة أحيانا منفردة لمجموعات مستوطنين للحكومة إلى آخره. وإذا كنا نتحدث عن الحكومة نتحدث عن إيوان، لأننا نتحدث هنا عن مساحة شاسعة تقريبا 12 ألف فدان من المساحة. وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا أو هذه الهجمات المكثفة المسرعة الآن عنوانا لمرحلة مقبلة يفقد فيها المجتمع الدولي السيطرة على موضوع فلسطين؟
1: أنا متأكد من أن هذا يشير إلى المزيد من هذه الأعمال. واضح أن هناك سياسة متبعة من جانب إسرائيل لطرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، ليس إلى إسرائيل طبعا لكن إلى أماكن أخرى، أو لتدميرهم فعليا وبدنيا، ورأينا ذلك بحرب الإبادة التي شنت في غزة منذ 2003. لكن التطهير العرقي في غزة وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم من غزة لا يحل مشكلة الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل. لهذا السبب هذه الأنواع من المصادرة والاستيلاء والقمع و كل هذا كله من الممكن أن يزداد سوءا، وحكما على ما قاموا به في غزة هم قادرون على أن يفعلوا ما هو أسوأ من ذلك في الضفة الغربية.
0: طيب سأنوه إلى طبعا مجموعة من الأخبار العاجلة قبل أن نستمر في هذا الحوار، لكن أولا فيما يتعلق بلبنان خبر عاجل. حزب الله قرار الخزانة الأمريكية يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله. أيضا حزب الله الإدارة الأمريكية لا تملك أي أهلية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين وتوزيع شهادات الوطنية عليهم. وأيضا حزب الله العقوبات الظالمة لن تثنينا عن التمسك بخيار المقاومة بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم و سيادتهم. الحقيقة ستنضم إلينا زميلة كارمن جوخدار الآن. كارمن نتابع معك إذن حيثيات هذه التصريحات، تفضلي.
2: اليوم بيان حزب الله يأتي عقب عقوبات جديدة وحزمة من العقوبات الجديدة على شخصيات ربطتها الخزانة الأمريكية بإيصال مساعدات نقدية ومساعدات لحزب الله، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال. فخلال الأشهر الماضية القليلة فقط، كان في حزيران يونيو أو في أيار مايو، كانت قد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جملة عقوبات على شخصيات لبنانية آنذاك، أكان من حركة أمل الاحتلال أو من الجيش اللبناني أو حتى من الأمن العام اللبناني، بالإضافة إلى شخصيات مسيحية أيضا سياسية تعمل في الشأن السياسي اللبناني، كلها ربطتها بحزب الله وعلاقاتها مع حزب الله. واليوم رد حزب الله أتى لناحية موقفه من الولايات المتحدة الأمريكية، وصف هذه العقوبات بأن هذه الدولة تقوم بدور الوصاية وبأنها تقوض السلم الأهلي وقد تخلق اضطرابات في المرحلة الأولى جراء هذه العقوبات، وأنها لا تمتلك الأخلاقيات التي من خلالها يمكنها أن تصنف الناس، هذا وفق توصيف حزب الله عقب هذا الإعلان لناحية العقوبات الجديدة التي فرضت وربطت بحزب الله وبفيلق القدس. وكان قد تحدث في جزئية أيضا في هذا البيان وقال إن علاقة إيران أكان بحزب الله أو بلبنان هي علاقة مرتبطة بالدعم الذي قدمته للبنان، وخاصة حين أعادت إعمار الجنوب وساهمت في إعادة إعمار الجنوب عام 2006 عقب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى لبنان آنذاك. اليوم هذا السياق أيضا يرتبط بشكل لصيق بما يجري في الجانب الدبلوماسي، ولا يمكن فصله عن المسار التفاوضي وعن موقف حزب الله بالمسار التفاوضي وتوصيفه ما تقوم به من رعاية أمريكية لهذا المسار، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بالضغوط اللازمة على إسرائيل حتى توقف عدوانها وحتى تنسحب من جنوب لبنان وتفرض على تفرض على إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان. هو ينتقد ليس فقط هذه العقوبات ولكن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وفق توصيفه الممارسات الأمريكية برمتها، أكان على لناحية هذه العقوبات أو حتى لناحية الدور الذي تلعبه في الإطار التفاوضي في الذي كان قد تم البدء به في واشنطن وانتقل إلى روما. ولكن أيضا لبنان اليوم كان على موعد مع جولة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي التقى بقطاع جنوب الليطاني وأطلق سلسلة مواقف لناحية السيادة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية من جنوب لبنان.
0: من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوهدر، شكرا جزيلا لك. المزيد بشأن التطورات العسكرية في الضفة الغربية في نافذة تقدمها زميلة سلمى الجمل.
3: شكرا لك نشوان. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في أحدث التطورات الميدانية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مناطق في شمال الضفة وجنوبها، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال ومداهمة مع فرض حظر تجوال في الشوارع الرئيسية. وبموازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مناورات عسكرية واسعة أجراها هذا الأسبوع في منطقتي جنين والخليل بالضفة الغربية، وحاكت المناورات سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات وركزت على الدفاع عن المستوطنات، إضافة إلى تدريب مشترك بين وحدات خاصة من القوات البرية وسلاح الجو. كل هذه التطورات وتساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن معنا في البداية على الخارطة التفاعلية زميل محمود الزيبق. محمود، أطلعنا أين تركزت هجمات المستوطنين والتغطية من قبل قوات الاحتلال عليها؟
4: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن كما أشارت سلمى، هجمات واسعة للمستوطنين، بينما تعلن قوات الاحتلال اليوم انتهاء مناورات عسكرية في الضفة، تحديدا هذه المناورات في محيط جنين وفي الخليل في شمال وجنوب الضفة الغربية. هنا أجرت قوات الاحتلال مناورات، طبعا شاركت فيها القوات الجوية وشاركت فيها أيضا قوات برية. كما تلاحظون هذه المناورات، قالت قوات الاحتلال إنها القيام بعمليات مركبة ومتعددة المهام داخل الضفة الغربية. وطبعا نحن نرى الإجراءات، الاحتلال تشمل المداهمة، الاعتقال، تشمل كل هذه الإجراءات التي نراها. طبعا بالتزامن مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. في قصر اليوم 13 على التوالي ما يزال المستوطنون يحاصرون منازل لفلسطينيين في محاولة لضمها إلى مستوطنات. أيضا في بيت فورك هنا قام مستوطنين بهجمات على الفلسطينيين بغطاء من قوات الاحتلال. عندما نتحدث بغطاء من قوات الاحتلال، هنا لدينا بيانات من منظمات Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، وحتى من الأمم المتحدة، كلها تؤكد أن قوات الاحتلال لم تعد فقط تغطي وتمنع العقاب عن هؤلاء المستوطنين، بل هي تؤمن لهم أيضا الحماية وتؤمن لهم التغطية للقيام بكل هذه الاعتداءات التي نتحدث عنها أيضا في جنين.

0: كانت قوات الاحتلال قد أعلنت اليوم في حي المصاروة قتل فلسطيني بدعوى أنه حاول إجراء عملية طعن. طبعا سمعنا مراسلنا تحدث عن استشهاد فتحي خازم، وطبعا في هذا الحي داخل جنين إسرى عملية واسعة لقوات الاحتلال، وطبعا كان قد خسر 2 من أولاده سابقا، وله بنت أيضا معتقلة في الأسرى في سياق الأسرى مع لدى قوات الاحتلال. في القدس والخليل أيضا عمليات المستوطنين لم تنتهي بعد، نتحدث عن قيام في شعفاط في شمال القدس، أحد المستوطنين قام برش شاب فلسطيني بالغاز وأحرق وجهه. طبعا في خربة حمروش في سعير شمال الخليل نتحدث عن عمليات واسعة، مستوطنين يقومون بإحراق منازل، إطلاق رصاص، حتى الآن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين وإصابة آخر في خربة حمروش، بينما تتواصل هذه الاعتداءات بشكل دائم ومستمر. طبعا هناك عمليات أخرى في محيط الخليل، في مسافر يطا، في عدة مناطق اقتحامات المستوطنين متزايدة، وطبعا نسبتها ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة بنسبة عالية جدا بسبب في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل والتي تدعم حركة الاستيطان داخل الضفة الغربية. سنعود إلى سلمى لتحليل كل هذا المشهد.
1: شكرا لك محمود الزبق على الخارطة التفاعلية. عميد حسن، كيف تبني قوات الاحتلال مع ذراعها من المستوطنين استراتيجيتها العسكرية لمهاجمة القرى والمناطق الفلسطينية في الضفة؟
2: نعم، بداية وكما تفضلت سيدة سلمى، هناك استراتيجية يتم تطبيقها. المسألة ليست مسألة معالجات أمنية لأحداث تحصل هنا أو هناك بين الفلسطينيين والمستوطنين المنتشرين، والذين كما تفضلت يقومون بدور مهم في هذه الاستراتيجية بوظيفة متوازية مع العمل الأمن الإسرائيلي الذي يخدم أيضا هذه الاستراتيجية، وعنوانها وهدفها الأساسي هو يعني تحقيق تحول بنيوي في طبيعة الضفة الغربية، تحول في التوزع الجغرافي للكتلة الفلسطينية وللمستوطنين، وتغيير في يعني قنوات الاتصال والطرق التي تصل المستوطنات الجديدة والتي تنشأ بين بعضها، وتفكيك عقد الطرق والتواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية. فإذا هناك عملية قلب للمشهد الجغرافي الحضاري أو الحضري إذا صح التعبير، بين المشهد الفلسطيني الأساسي إلى مشهد آخر يربط بين المستوطنات في كل هذه المناطق. طبعا هنا التركيز سيدة سلمى كان بداية في منطقة شمال الضفة الغربية، الآن يعني يمكن الحديث من خلال هذه العمليات إلى التركيز على منطقة رام الله بيت لحم القدس. فإذا هناك تطوير للاستراتيجية التي ذكرتها حضرتك باتجاه منطقة الوسط في الضفة الغربية.
1: عميد حسن، ما حاجة إسرائيل لأن تجري مناورات كهذه المناورات التي تحدثنا عنها بالضفة، في منطقة شمال الضفة وفي أيضا جنوبها؟ حكت سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات، وركزت على الدفاع عن المستوطنات، واشتركت فيها وحدات برية وسلاح الجو أيضا.
2: لحقا للمناورات أريد أن يعني أقتبس ما قاله رئيس أركان جيش الاحتلال، أن هذه المناورات هي استعداد للمعركة التي ستكون، وليست يعني للمعركة التي حصلت والتي كانت. فإذا هذه المناورات تحاكي عمليات إسرائيلية مرتقبة متوقعة في سواء في الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان، لأن هناك حديث أيضا أو هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن في هذه المناورات التي قامت بها إحدى كتائب لواء نحال في منطقة شبيهة بجنوب لبنان أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي هي أيضا في جزء من هذه المناورات هو استعداد لعمليات برية في جنوب لبنان كما قالت تقارير إسرائيلية، بالإضافة إلى طبعا الاستعداد للقيام بعمليات أوسع وأعلى مستوى في العمل والعنف العسكري في الضفة الغربية. لماذا؟ لأن هذه المناورات تسعى إلى التنسيق بين إلى التدريب على التنسيق بين وحدات متعددة الاختصاصات، وهذه طبيعة الوحدات التي تعمل في الضفة الغربية. لا يوجد يعني كتلة عسكرية واحدة تعمل في الضفة، هناك تجميعات من وحدات هندسية التي تقوم بالتدمير وإزالة الألغام، وهناك وحدات أمنية مخابراتية تنشط في البلدات.

0: والقرى في الضفة الغربية وتقوم بالاعتقالات، وهناك أيضا وحدات طبعا خاصة بالإضافة إلى مسألة المسيرات العامل المستجد الذي يستعد إليه جيش الاحتلال سواء في الضفة أو في جنوب لبنان، وهي المسيرات التي تعمل على الألياف الضوئية.
1: بناء على هذه المناورات وهذا المشهد العسكري وهذه الاستراتيجية، ما هي برأيك السيناريوهات العسكرية المقبلة عليها قوات الاحتلال في الضفة هي والذراع من المستوطنين؟
0: واضح أنهم ماضون في تنفيذ استراتيجياتهم، يريدون يعني كما هو واضح على الخريطة هنا، يريدون تفكيك كل هذه المناطق الفلسطينية، بدءا مثلا من الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة بين جنين ونابلس، بين جنين ورام الله وبيت لحم. هناك حديث عن إقامة مشروع E1 في محيط القدس، وهذا كله يتم اختيار هذه المستوطنات بعناية وبشكل يعني دقيق وفقا لمصلحة السيطرة الأمنية. يقوم هذا الخيار بدفع من القوى الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين، والعمل الذي يقوم به المستوطنين، العنف الذي يقوم به المستوطنون بالتوازي. فإذا الغاية هم ماضون، السيناريو يعني السيناريو الذي نحن أمامه الآن، هم ماضون في هذه الاستراتيجية التي بدأتها هذه الحكومة منذ أن وصلت، وتطور العمل يعني التخريب الأمني إذا صح التعبير من قبل، أو الاعتداءات من قبل المستوطنين، والعمليات الأمنية والتشدد الأمني من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية، وصولا إلى زرع مستوطنات جديدة، أحكام السيطرة على الطرق والمفاصل، تغيير الواقع الجغرافي. حتى الآن هذا السيناريو هو الذي الأكثر ترجيحا أن يستمر ويبقى.
1: عميد حسن، كيف يبدو تبادل الأدوار والتخادم ما بين مستوى المستوطنين المسلحين وبين جيش الاحتلال خدمة لهذه الأهداف؟
0: تماما، سأنطلق من مثال في بلدة قصرة، حيث قصرة حيث حصلت في محيط جنين، حصلت
1: قضاء نابلس
0: في محيط نابلس، حيث حصلت المشكلة مؤخرا أو الحادثة. هناك مستوطنة زرعت بشكل حرج جدا بالقرب من قصرة، وهذه المستوطنة أو هذا التجميع الاستيطاني الذي شرع لاحقا، وهذه هي سياسة على كل حال، هذه المستوطنة هي التي أدت إلى يعني انطلق منها المستوطنون وهاجموا الفلسطينيين في مناطقهم، وأدى إلى هذا الإشكال الأمني الكبير، مما سعى يعني أدى إلى تدخل القوى الأمنية الإسرائيلية التي تكامل عملها. وهنا بيت القصيد، يعني يتكامل عمل القوى الأمنية الإسرائيلية مع العنف الذي يقوم به المستوطنون لخلق واقع جديد وفرض ظروف جديدة.
1: شكرا.
0: طبعا يعني ترتكز على المداهمات والاعتقالات وتغيير الظروف الجغرافية والتمركز الإسرائيلي وللمستوطنات في هذه المناطق.
1: شكرا لك عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة.
2: شكرا لسلمى. مشاهدينا، الآن في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن إبرام صفقة مع إيران ليس سهلا لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وفي طهران، نددت الخارجية الإيرانية بعقوبات أمريكية جديدة على إيران، وقالت أن العقوبات تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في الحرب. نتابع مزيدا من التفاصيل من البيت الأبيض، معنا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. فادي، أبدأ معك، تفضل.
3: نعم نشوان، كما تابعنا خلال الأسبوعين الماضيين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبلور أكثر فأكثر استراتيجيتها إزاء إيران في الوقت الراهن، مع التركيز على ورقة الضغط الاقتصادي، وهذا ما شدد عليه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلتين يوم أمس، حيث أشار إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة الضغط الإيرانية الأساسية، وأن الولايات المتحدة تعمل عمليا على تقليص قدرة إيران على استهداف

0: السفن في مضيق هرمز ومعاقبتها على ذلك مقابل زيادة ضخ كميات أكبر من الطاقة عبر المضيق. قال إن الكميات التي نجحت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية في السماح بعبورها عبر مضيق هرمز كانت تتراوح ما بين 7 ملايين برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا. وبالتالي يعتبر جي دي فانس أن الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن وبعد أن تمكنت من القضاء على قدرات إيران العسكرية التقليدية فإن النهج الأفضل والأكثر فعالية بالنسبة لها في الوقت الراهن هو نهج الضغوط الاقتصادية على إيران، لأن ذلك سيدفعها عمليا إلى تغيير حساباتها ونهجها فيما يتعلق بأي اتفاق قد ترغب في إبرامه مع الولايات المتحدة. ولم يحدد جي دي فانس سقفا زمنيا لهذه الاستراتيجية لأنه قال إن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر القول بأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لكانت استخدمته تحديدا ضد إسرائيل مبررا هذه الحرب التي شنها على إيران، وشدد في المقابل على أن الولايات المتحدة هي من يمتلك السيطرة على مضيق هرمز، مشددا مرة أخرى على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. هذه التصريحات أيضا تأتي في ضوء حملة الضغط الاقتصادي الأقصى في إطار ما وصفه الرئيس الأمريكي بالحرب الاقتصادية غير المسبوقة على إيران، حيث أشار أو صرح وزير الخزانة الأمريكي يوم أمس بأنه سوف يعلن عن طبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية يوم الاثنين المقبل خلال مؤتمر صحفي، لكنه شدد على ضرورة التزام حلفاء الولايات المتحدة والوقوف معها في عزل إيران لأن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني وفق تعبيره.
1: الآن دعنا نتابع المواقف في الضفة الأخرى مع بابا ولد حرمة في طهران. تفضل بابا.
2: نعم، بالفعل كانت هناك ردود على هذه التصريحات الأمريكية لا سيما ما تعلق منها بالعقوبات. كان هناك حديث لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبالأحرى منشور له على منصته إكس تحدث فيه عن هذه العقوبات وصفها بالإرهاب الاقتصادي وقال إنها تهدد سيادة الدول، وقال أيضا إن هذه العقوبات محاولة من واشنطن لصرف الأنظار عما اعتبره أوضاع اقتصادية صعبة تتمثل في كتلة الديون الكبيرة، وأرفق مشيرا إلى ذلك بما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية عن حجم هذه الديون البالغة 40 تريليون دولار. نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي كانت له تصريحات في هذا المضمار يقول إن الولايات المتحدة تكتب فشلها وهزيمتها الثانية ألا وهي الهزيمة الاقتصادية بعدما بنيت بهزيمة عسكرية. هي تساءل أيضا أو يؤكد ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن يشير إلى هذا التناقض وفق رأيه في خطاب الأمريكيين، يقول إن الأمريكيين يقولون إن إيران باتت على شفاء الانهيار لكنهم في الوقت نفسه يتوسلون حلفائهم للوقوف معهم في فرض هذه العقوبات وفي التأكيد عليها. كان هناك أيضا بيان مطول لوزارة الخارجية استعرضت خلاله هذه ردود إيران ومواقفها ورؤيتها لهذه العقوبات وصفتها بالجريمة ضد الإنسانية، رأت فيها دليلا آخر على ما تسميه الاستكبار الأمريكية، وقالت إن هذه العقوبات هي استمرار لهذا النهج الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة عقود تجاه إيران. وبشأن الظروف الداخلية هناك هذا الجدل بشأن الظروف الاقتصادية لا سيما ما تعلق منها بأسعار البنزين، نتابع عن ذلك الشأن هذا التقرير الذي كنا قد أعددناه من طهران. طهران في ظل العقوبات والتوتر والحصار، تدور الحياة مثقلة بما خلفته الحرب على قطاع الطاقة من تبعات، وتحت وطأة فجوة تتسع بين ما تنتجه وتستورده إيران وما تستهلكه من المحروقات. فمن أصل 135 مليون لتر من الوقود تحتاجها البلاد كل يوم لا يصل إلى الأسواق سوى 101
3: وعشرين مليون لتر وفق تقديرات مسؤولين إيرانيين، وضع يمثل اختبارا صعبا للحكومة هذه الأيام، لا سيما في ظل سعيها الحثيث للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتحذيرات متكررة من استغلال ما تعبره البلاد من أزمات.
4: يجب أن ندير استهلاكنا بطريقة تتناسب مع حجم الإنتاج في البلاد، وأن نتمكن من التخطيط للاستهلاك بما يتوافق مع مستوى الإنتاج، ويجب أن يتعاون الشعب للوصول إلى هذا التوازن، وأن نجعل البلاد هذا العام غير محتاجة إلى استيراد البنزين، وأن نوجه الموارد التي كنا نخصصها لاستيراده إلى شراء الأدوية والسلع الأساسية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية والاقتصادية.
3: تضرر المنشآت النفطية ومصافي التكرير جراء الحرب الأخيرة أثر على إنتاج المحروقات والبتروكيماويات وفق المسؤولين الإيرانيين، ومع تصاعد الحديث في دوائر رسمية عن إعادة النظر في أسعار الوقود للتعامل مع النقص الحاصل فيما يتوفر من كميات، تتصاعد المخاوف في الشارع الإيراني من تبعات ذلك على الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين.
5: في ظل هذه الظروف لم تعد أمور حياتنا تسير كما ينبغي، وإذا ارتفع سعر البنزين فستزداد أوضاعنا سوءا في عملنا أو حياتنا، ستصبح الحياة بالنسبة إلينا أكثر صعوبة.
6: ارتفاع سعر البنزين له تأثير مباشر على جميع وسائل النقل والسلع، حتى عندما نشتري الخبز ستؤثر هذه المسألة في سعره، لأن سائق الشاحنة الذي ينقل الخبز سيقول إن سعر البنزين ارتفع.
3: وفي مواجهة فجوة تتسع بين الإنتاج والاستهلاك وأوضاع اقتصادية تنأى طهران عن دفعها نحو مزيد من التأزيم، تدرس الحكومة جملة خيارات تتراوح بين خفض الحصة المدعومة من البنزين أو تخصيص الحصص المدعومة منه للأفراد بدل المركبات. أما الخيار الثالث فهو رفع سعر البنزين من أجل توفير موارد مالية كافية للاستيراد.
7: نضطر إلى استخدام منتجات البتروكيماويات وبعض المنتجات النفطية لإنتاج مواد شبيهة بالبنزين وتوزيعها، كما نضطر إلى استيراد نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميا من أجل الاحتياط الاستراتيجي تحسبا للظروف الطارئة.
2: تتريث الحكومة الإيرانية في حسم سياستها بشأن المحروقات حتى الآن، ففي هذه القضية تتداخل إيلاءات الواقع الاقتصادي البحتة بحسابات السياسة ورهانات الصمود في وجه ما تعيشه البلاد من عقوبات وتحديات. باب الحرمة، الجزيرة، أهران.
1: سنناقش هذا الملف هنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، أهلا بك. أولا، لو بدأنا بمسألة العقوبات وهذه الحزمة المكثفة الجديدة من العقوبات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي نورماندي، نعم، عملية إنزال اقتصادي كما سماها، لو بدأنا هنا الحقيقة بمسارين، ثم مسار وهو الإنهاك الاقتصادي، حد الانهيار للنظام، نعم، وبالتالي وزير خزانة الأمريكي، ومسار آخر وكأنه إلى حد ما يعطي انطباعا مختلفا وهو لجي دي فانس أن هذا الأمر هو دور وظيفي، القصد منه الضغط التفاوضي.
8: حقيقة نشوان، واضح تماما أن جي دي فانس في تعامله مع مسألة العقوبات يأخذ مسافة فاصلة عن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي. أنا معتقد أن الرئيس الأمريكي أميل للرواية الإسرائيلية أن العقوبات والضغوط الاقتصادية هدفها إسقاط النظام أو التمهيد لإسقاط النظام. بعبارة أخرى، أنا استخدمت أكثر من مناسبة تهشيم النظام، وهذا التهشيم معناه بنية والهيكلية الاقتصادية بحيث لا يصبح النظام قادر على أداء وظائفه السياسية كنظام حكم نحو الناس ونحو الأمن ونحو الاستقرار. لذلك باعتقاد الرئيس الأمريكي الآن مشغول بهذا الأمر، لأنه لا زال يعتقد بأنه أو ربما أنه في عقله الباطن يعترف أنه الحرب لم تؤدي إلى نتيجة الأولى 40 يوما، ولا الحرب الثانية 13 يوما ولا ضغوط الاقتصادية كلها، وهو الآن يعود إلى الغضب الاقتصادي من أجل أن يحقق مزيد من الضغوط على إيران. ولكن أنا أرى أنه عينه على الانتخابات، هو يريد أن يمرر هذه الفترة، لعبة الوقت مهمة بالنسبة له، لا يريد أن يذهب إلى عمل عسكري. يبدو أن التقارير العسكرية التي تصله ليست مشجعة للعودة حتى لأعمال عسكرية محدودة، لأنها قد تؤدي إلى خسارة وبالتالي تؤثر في الرأي العام الأمريكي، وهو ميال إلى استخدام هذه الحرب الاقتصادية على أمل أنه قد تؤدي في المحصلة أولا تمرير هذه الفترة الانتخابية، وبعدها يمكن أن يعود إلى أي استراتيجية يريدها، مستندا إلى فكرة أنه ربما تكون إيران غيرت موقفها أو آراءها بسبب الضغوط الاقتصادية، أو ربما يكون عنده خيار عسكري مختلف تماما للتعامل مع إيران.
1: طيب، فيما تابعناه من تقرير للزميل بابا الحرمة، وأنت لديك بعض الاطلاع عن الوضع في الداخل الإيراني، إلى أي مدى عقوبات كهذه يمكن أن بالفعل تعزز ما يريده الأمريكيون هنا من حالة انهيار اقتصادي تؤدي إلى ضغط شعبي أكثر على النظام في إيران؟
8: بعيدا عن أي بمعنى آخر مواقف خلينا نقول عاطفية، العقوبات كانت على إيران قبل الحرب تأثيرها مختلف تماما. نتحدث الآن نحن على أبواب 6 أشهر على الحرب نشوان، بالمناسبة نحن بعد بضعة أيام 6 أشهر سيمضي على الحرب. هذه بدأت بحصار بحري، الحصار البحري وإغلاق المضيق معناه لا تجارة، لا أموال تصل، وإذا وصلت تصل بكميات قليلة، الأموال التي تحول إلى دول أخرى، بيع النفط الذي يتم لا يصل إلى إيران، الصين فيها أكثر من 40-50 مليار، بمعنى آخر حتى الأموال هي خارج إيران، وبالتالي هذا كله سيؤثر على كم تملك مثلا البنك المركزي الإيراني، كم يملك أموال من الدولار مثلا، كم يملك أموال، هنالك تكلفة يومية لكل حكومة للكهرباء والماء والرواتب وغير ذلك، كل هذا أسئلة كبيرة. لذلك يتردد أنه في اجتماع حصل مع رؤساء الجامعات الإيرانية مع رئيس الجمهورية، وقيل له أن رؤساء الجامعة أن أساتذة لم يسلموا رواتبهم لمدة 2 أو 3، وأنه تواصل في نفس الاجتماع مع الشخص الذي هو مسؤول عن هذا الموضوع، وقال له أنه عليكم أن تأخذوا تدابير معينة أن لا يحصل ذلك. بمعنى آخر واضح أنه في تأثيرات مباشرة. ناهيك عن إيران فيها نظام دعم للسلع الأساسية، هذا النظام يتآكر الآن بسبب عدم وجود موارد مالية، وبالتالي هذا كله.
1: لكن لا يملك النظام بدائل، بمعنى لن يدفعه هذا إلى حالة أكثر جرأة لاختراق هذا الجدار من العقوبات بشكل أو بآخر.
8: المشكلة أنه الآن أهم بوابة كانت لكسر العقوبات كانت دبي، وكانت أيضا أماكن أخرى محيطة في إيران، هذه الدول كلها الآن انضبطت بالعقوبات الأمريكية لخشيتها من الولايات المتحدة.
1: ماذا عن الصين؟
8: الصين فرصتها قليلة في أن تدعم، الصين كانت تدعم عن طريق دبي، عن طريق الإمارات العربية المتحدة، لذلك ما أعلنته الإمارات العربية المتحدة قبل يومين هو عبارة جزء منه موجه للصين بشكل أساسي ولتجارتها مع إيران، لأن الصين كانت تستخدم هذا كمعبر للأموال. لذلك هناك نقطة مهمة أيضا تغيب في النقاش نشوان، وهي أن الرئيس الإيراني يتكلم كثيرا عن أوضاع الداخل. الرئيس الإيراني الآن يصبح له 2 عامين في الرئاسة، والرجل يدافع عن نفسه وعن أجندته، وكأنه يقول الرأي العام لا تلوموني كرئيس سلطة تنفيذية، أنا كرئيس يعني رئيس الجمهورية عندي وزراء ليس عندي موارد، وأنا لا أملك قرار الحرب، فلا تلوموني على العجز وعلى الأسعار. يعني الرجل في جزء من خطابه هو يدافع عن نفسه كمسؤول تنفيذي، وكأنه يقول لهم اضغطوا على من يسيرون. اليوم قال كلام واضح، يجب أن نذهب إلى خيار إنهاء الحرب لأننا في وضع أقوى ما هو في المستقبل.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزواري، الخبير بسياسة الشرق الأوسط والأكاديمي، شكرا لك. الآن إلى السودان، حيث قال مصدر في الجيش للجزيرة أن الجيش قصف مواقع للدعم السريع في محافظة الكرمك جنوب إقليم النيل الأزرق. للمتابعة معنا من أم درمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي، ومعنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم أويت. سأبدأ معك طاهر، ضعنا في صورة أكثر ساعة لتفاصيل أحداث اليوم.
9: نعم، ميدانيا يقوم الجيش السوداني بحسب مصادر في الجيش السوداني هنالك غارات جوية على خطوط إمداد تتبع لقوات الدعم السريع، وأن هذا الهدف واضح أن الجيش السوداني يقوم بقطع الإمداد سواء كان في ولاية النيل الأزرق في جنوبها في الحدود المتاخمة لدولة أثيوبيا، أو حتى بالنسبة لخطوط الإمداد التي تأتي من دولة في الحدود مع ليبيا وتشاد، خاصة وهنالك مصادر عسكرية تؤكد بأن الجيش السوداني قام بقصف أرتال تتبع لقوات الدعم السريع، وأدى إلى تدمير أكثر من 100 سيارة قتالية هناك، وأدى إلى مقتل عدد من الجنود في محاولة لوقف الإمدادات لقوات الدعم السريع في هذا الإطار. هذه ليست المرة الأولى، هنالك مرات سابقة قام الجيش السوداني بقصف هذه الأرتال وهذه خطوط الإمداد. هذا يأتي في مقابل تراجع العمليات العسكرية المباشرة سواء كان على تخوم الحدود أو تخوم ولاية شمال كردفان أو الاشتباكات المباشرة في ولاية النيل الأزرق، ولكن هذا لا يعني أن هنالك تراجع في المعارك. الجيش السوداني أعلن بوضوح أنه سيستمر في ما وصفه بحسم هذه المعركة قريبا أو في خلال هذا العام، وأنه سيقوم أيضا بإبعاد وتطهير ما وصفه بالتمرد داخل الحدود السودانية سواء كان في إقليم دارفور أو في أي مكان تنتشر فيه قوات الدعم السريع. وهذا أيضا ما أكده قائد الجيش رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني بأن التعامل مع ما وصفهم بالمتمردين يتم بالحسم العسكري، ولا وجود لأي نوع من المفاوضات أو أي نوع من الهدنة الإنسانية التي تعيد لهم أي نوع من الترتيب العسكري. ولكنه أكد أيضا السودان مع السلام العادل الذي يحفظ للسودانيين حقوقهم.
1: طيب سنتابع الآن الوضع الإنساني، فضلا عن طبعا آخر تطورات على المستوى الميداني، مع هيثم ويت في النيل الأزرق من الدمازين. هيثم.
10: نعم نشوان، بطبيعة الحال هذه العمليات العسكرية وهذا التصعيد الميداني ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية هنا في إقليم النيل الأزرق. موجات النزوح تتصاعد كما نشاهد هنا، نحن في أحد المخيمات في هذا المخيم، نشاهد الظروف المناخية الصعبة التي يعيشها النازحون وما ينعكس عليه من أوضاع صعبة في سواء كان التنقل أو في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو حتى في مسألة الإيواء وكذلك الحصول على الغذاء والرعاية الصحية. كل هذه تحديات تظل ماثلة أمام الأعداد الكبيرة من النازحين. نحن نتحدث عن أفواج كثيرة من النازحين وصلوا إلى إقليم النيل الأزرق وإلى مدينة الدمازين وأيضا محافظة ود الماحي في إقليم النيل الأزرق. بحسب السلطات الحكومية أنها قامت بفتح العديد من المدارس لاستضافة النازحين في هذه المدارس، وخاصة القادمين حديثا من محافظتي قيسان والكرمك بعد الاشتباكات الأخيرة التي جرت فيها، وبالتالي هناك حوجة كبيرة للمساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة مسألة الإيواء في فصل الخريف والتي تشكل واحدة من التحديات الكبيرة. حتى المنظمات الإنسانية الدولية تتحدث أيضا عن هذه المعضلة، تقول إن هناك أعداد كبيرة من النازحين وصلوا إلى مدن الإقليم الآمنة مع تراجع في قدرة الاستجابة الإنسانية، خاصة وأن هناك ندرة في الحصول على المساعدات الإنسانية وكذلك فجوة كبيرة في التمويل للمساعدات الإنسانية للسودان، وبالتالي الوضع يصبح أكثر تعقيدا في ظل استمرار العمليات العسكرية من جهة، وأيضا في ظل استمرار موجات النزوح المتواصلة من جهة أخرى، خاصة وأن في فصل الخريف تكثر الأمراض وتكثر الاحتياجات الغذائية والإيوائية وكذلك الكثير من التحديات التي تظل ماثلة هنا في إقليم النيل الأزرق الذي ما يزال يشهد هذه الموجات المتدفقة من النازحين. تتحدث المفوضية الشؤون الإنسانية بأنها تعمل على توفير المساعدات الإنسانية اللازمة، وناشدت كذلك الشركاء الدوليين بضرورة تقديم المساعدات والعون الإنساني للمحتاجين في هذا الإقليم مع اتساع رقعة النزوح وزيادة أعداد النازحين. وكذلك هناك أيضا مسألة تقديم الخدمات الأساسية فيما يخص أيضا التعليم، هناك عدد كبير من الأطفال الآن أصبحوا خارج سلم التعليم نتيجة لهجرات النزوح وكذلك أيضا الاحتياجات الماثلة لأصحاب الأمراض خاصة كبار السن. هناك فئات أكثر حوجة للاحتياجات الإنسانية نشوان في هذا الإقليم وفي الكثير من مناطق النزوح.
1: وبالتالي هيثم لو سمحت لي هنا فقط يعني كيف يبدو حضور المؤسسات الدولية على المستوى الصحي، خاصة أننا نشير هنا إلى ارتفاع في عدد هؤلاء مقابل الاشتباكات لا سيما في الكرمك وفي بقية المناطق القريبة؟
10: نشوان، واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه المنظمات الإنسانية هو مسألة الوصول إلى المحتاجين. أيضا هذه واحدة من المشاكل، هناك العديد من النازحين يتواجدون في مناطق مقطوعة عن الوصول، يصعب الوصول إليها لتقديم المساعدات الإنسانية بسبب فصل الخريف ووعورة الطرق وعدم الوصول من ناحية، ومن ناحية أخرى قلة الإمكانات المتاحة لهذه المنظمات في ظل تناقص الإمدادات للدعم الخارجي لهذه المنظمات التي لا تستطيع مواكبة كل هذا العدد الكبير والمتزايد من النازحين على مستوى الإقليم، وبالتالي يصعب من تقديم الخدمات التي يحتاج إليها النازحون بشكل ملح، خاصة نحن في فصل الأمطار كما تحدث هناك ارتفاع كبير من
1: لك
10: أمراض مثل الملاريا.
1: شكرا لك هيثم ويت من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة، وأيضا كان معنا طاهر المرضي من أمدرما، شكرا لكم. نبقى في السودان إذ تحولت مستشفيات مدينة الأبيض في شمال كردفان إلى وجهة رئيسية لآلاف المرضى والمصابين القادمين من إقليمي كردفان ودارفور، وقد أدى هذا التدفق إلى مزيد من الضغوط على الصحة في القطاع الصحي الذي يحاول الحفاظ على استمرارية خدمته.
11: إلى مستشفيات مدينة الأبيض يتوجه آلاف المرضى من إقليمي كردفان ودارفور لتلقي العلاج، فمستشفى المدينة التعليمي يستقبل أضعاف الأعداد المعهودة وسط تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي بالمدينة.
12: بعد يعني وفود مجموعة من الوافدين إلى مدينة الأبيض تلقائيا زاد الضغط على مستشفى الأبيض التعليمي في كل مجالاته، وبالذات في المسألة بتاعت طب الأطفال والجراحة والباطنية، يعني كان الضغط زايد بصورة يعني تكاد تكون 200%.
11: هذا مركز لعلاج الأورام في الأبيض وهو الوحيد من نوعه غرب البلاد، استقبل نحو 4000 مريض منذ اندلاع الحرب معظمهم من دارفور وشمال وغرب كردفان. تراجعت قدرته العلاجية عقب استهدافه بمسيرة في الآونة الأخيرة.
13: العدد كبير بتاع العيانين اللي بيجوا للمركز، وزي ما شايف إنه المساحة ضيقة، وخاصة بعد الضربة اللي هي جاتنا بالمسيرة دي كان عندنا جزء للنساء وجزء للرجال، لكن هسه حاليا نحن بقينا كل العيانين خاتنا في جزء واحد من المبنى.
11: أما مركز غسل الكلى في المدينة فيستقبل أكثر من 100 مريض أسبوعيا، ويحاول سد النقص في إمكاناته بدعم من مساعدات قدمتها جمعية الهلال الأحمر القطري، غير أن انقطاع الكهرباء والمياه يظل هاجسا متواصلا للمركز ومرضاه.
14: والله المركز كان شغال كويس، لكن الحرب أثرت فيه، البواد كانت ما في، الغسيل بقى في الشهر كان مرتين أو ثلاثة. أنا في النهاية سافرنا لأنه كثيرين ماتوا قدامنا 10-15 نفس، والمواد كانت ماسكينها للدعم السريع ده وما في عاية تجينا، الأمور استحرت شوية، المواد ناس الخير كثيرين والأمور ماشية ما بطالة والله.
11: ومع استقبال المدينة أكثر من 1,300,000 نازح فضلا عن كثافة سكانها، تتضاعف الأعباء أمام قطاع صحي في مدينة أصبحت ملاذا للمرضى والفارين من الحرب.
15: من مناطق أنهكتها الحرب استقبلت الأبيض آلاف المرضى والمصابين، وهو ما وضع مراكزها الصحية أمام ضغوط عدة تتطلب تدخلات عاجلة لضمان استمرار خدماتها. وضح الطاهر الجزيرة من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
1: مشاهدينا، وقد وصلنا بكم الآن إلى رأس الساعة، التغطية مستمرة من الجزيرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وآخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات على الساحة اللبنانية. في التفاصيل، قال مصدر طبي للجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش في بلدة السعير شمال شرق الخليل في الضفة الغربية. أفاد مراسل الجزيرة بأن هجوم المستوطنين أعقبه اقتحام نفذه الجيش لخربة حمروش دهم خلاله عددا من المنازل. وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفلسطيني فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمنزله في حي المصاروة وسط مدينة جنين شمالية الضفة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. أضاف ترامب أنه ليس من السهل عقد صفقة لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جانبه قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. قال بشأنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستؤدي إلى انهيار النظام. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر وستقاوم حتى الرمق الأخير وأنها ستوجه ردودا قاسية. في لبنان تفقد رئيس الوزراء نواف سلام ثكنة للجيش في مدينة صور وأكد في كلمة هناك ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع الطائفية من التسلل إليه. سنتابع مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بهذه الأحداث. نبدأ من الضفة الغربية. معنا من خربة حمروش في شمال الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، انضم إلينا من حي المصاروة في جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن قصرة من بلدة قصرة في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك منتصر، إذن حدثنا عن آخر المعطيات في خربة حمروش في شمال الخليل.
16: رشوان، تمكننا قبل قليل من مغادرة خربة حمروش، نحن الآن في وسط بلدة سعير شمال شرق الخليل في خربة حمروش. وقبل الحديث عن انتهاء التشييع هنا في خربة حمروش، دهمت قبل قليل قوات الاحتلال عدد من المنازل وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع سكان المنطقة. قوات من الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال دهمت المكان وأجرت عمليات تفتيش في محيط الموقع، وكما ذكرت استجواب وتحقيق ميداني. لكن هنا في سعير قبل قليل فقط انتهت مسيرة تشييع الشهيد الفتى كريم سند شلالدة 17 عاما وهو من سكان الخربة، والذي عرف عنه مؤخرا بتوثيقه لاعتداءات المستوطنين وانتهاكاتها المستمرة. وهنا ننقل جزءا من هذه الصورة هنا في وسط البلدة، حيث وصل المشيعون بعد الانتهاء من عملية التشييع إلى هذا الديوان الكبير وسط البلدة، حيث يؤدون واجب التعزية لذوي الشهيد شلالدة الذي استشهد برصاص مستوطنين. نحن لا نتحدث فقط بالأضرار البشرية عن الشهيد، نحن نتحدث أيضا عن إصابتين، واحدة لمسن 70 عام تم نقله إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل وهو يرقد في العناية المكثفة، يحاول الأطباء جاهدين أن يوقفوا نزيفا مستمرا ومتواصلا عنده، ووصفت حالته بالخطيرة، إضافة إلى إصابة أخرى بالرصاص الحي في القدم، ناهيك عن عدد من الإصابات بحالات الإغماء. هذه الإصابات أيضا تبعها عملية إحراق لمنزل في المنطقة، أتت النيران على جزء منه، وكنا رصدنا في مداخلة سابقة آثار وتداعيات هذا الحريق الذي رصدناه في المنطقة، إضافة أيضا إلى إغلاق قوات الاحتلال المداخل المؤدية إلى سعير شمال شرق الخليل. نحن نتحدث عن منطقة حمروش تتعرض في الآونة الأخيرة لعدد من الاعتداءات الاستيطانية بعد أن قام مستوطنون بؤرة استيطانية في المكان انطلقوا منها صباح اليوم. كان هناك بيان بيان للجيش الإسرائيلي، تحدث هذا البيان وقال بأن عملية إطلاق الرصاص في المنطقة كما ادعى بيان الجيش جاء بعد قيام فلسطينيين برشق حجارة لمستوطنين وصلوا إلى أطراف القرية من دون حصول على إذن وتصريح مسبق للوصول إلى هذه المنطقة، إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن قيام أو ما ورد في بيان الجيش قوله بأن المستوطنين يصلون في الآونة الأخيرة إلى كثير من المناطق والقرى الفلسطينية من دون تصريح وإذن مسبق. ووجه بيان الجيش رسائل للمستوطنين بضرورة أن يكون هناك تصريح مسبق وإذن لزياراتهم للمنطقة، لكن كما ذكرت قوات الاحتلال في المكان وتجري استجواب وتحقيق ميداني. هذا الهجوم نشوان تبعه سلسلة من الهجمات في مناطق الخليل، تحديدا في منطقة وادي جحيش في بلدة السموع جنوب الخليل. المستوطنون أضرموا نيران في منشأة صناعية أتت على عدد من المعدات، تقدر الخسائر بحوالي نصف مليون دولار وفق حديث صاحب المنشأة، إضافة إلى اعتداء وهجوم المستوطنين على منطقة دير الشمس وهي المنطقة الواقعة بين الظهرية والسموع جنوب الخليل. المستوطنون دمروا مركبات ونوافذ منازل الفلسطينيين في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مركبات إسعاف من الوصول إلى المنطقة، وأصيب على إثر هذا الهجوم 2 من الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى منع قوات الاحتلال هذا اليوم في منطقة حمروش مركبات الإسعاف من الوصول لنقل مصابين، ما اضطر الفلسطينيين إلى أن ينقلوا المصابين والشهيد قبل أن يعلن عن استشهاده، نقل بواسطة مركبة خاصة إلى أن وصلت إلى أحد المداخل المؤدي إلى سعير شمال شرق الخليل. وهذا يدفعنا للحديث عن تداعيات الإغلاقات للمدن والمناطق الفلسطينية، منطقة أصيب فيها فلسطينيون وواحدة من هذه الإصابات كانت خطيرة بسبب الحواجز والإغلاقات، منعت مركبة الإسعاف من الوصول واضطر الفلسطينيون إلى أن ينقلوا أحد الإصابات بواسطة مركبة خاصة. وهذا ما نتحدث عنه دائما فيما يتعلق بتداعيات وأبعاد الإغلاقات والحواجز. نعم. أكثر من 1000 حاجز في الضفة الغربية تقيمه قوات الاحتلال، وهذا ألقى بظلاله على حياة الفلسطينيين، وهذا واحدة من أمثلة كثيرة ما حدث في السعير هذا اليوم.
1: طيب شكرا لك، دعنا ننتقل إلى حي المسار وفي جنين. مراسل الجزيرة محمد الأطرش يرفضنا بآخر المعطيات هناك. محمد،
17: الحزن الشديد يخيم على هذه المنطقة تحديدا بفقد أبو رعد خازم فتحي خازم الذي قتله جيش الاحتلال فجر هذا اليوم خلال دهم وتفتيش هذه المنطقة، وتحديدا البناية السكنية التي كان يسكنها. يعيش أبو رعد في شقة سكنية لا تزيد مساحتها عن 60 مترا. الجيش اعتقل أحد الفلسطينيين من هذا المكان تحديدا واقتاده إلى بيت أبو رعد، وعند الساعة 3 فجرا تقريبا صعد الجيش إلى هذا المكان وبدأ بمحاولة خلع باب المنزل. تقدم مباشرة أبو رعد واستيقظ على هذا الصوت، وحاول منع الجيش من خلع الباب أو تفجيره أو تحطيمه. كان برفقة نجله آدم الذي يبلغ من العمر 15 عاما قبل أن يبدأ الجيش بعنف شديد بالاعتداء على هذا الفلسطيني ومحاولة إذلاله وإخضاعه والتنكيل به أمام طفله في هذا المنزل. رفض التجاوب مع هذه المحاولات وقاوم هذا الاعتقال، ما أدى إلى إطلاق الرصاص بشكل مباشر عليه تحديدا في الأجزاء العلوية من جسده. لماذا نقول الأجزاء العلوية؟ لأن الوحدة التي كانت تقتحم هذا المكان تعود طبعا لواء المظليين تحديدا، وهذا اللواء مدرب ومدجج بالأسلحة، وهناك اقتحام لعدد كبير من جنوده لهذا البيت تحديدا، والفلسطيني الذي كان يقابلهم هو فلسطيني أعزل لا يملك من أمره شيء. العائلة تقول كان بإمكان الجيش أن يطلق الرصاص على أطرافه السفلية إذا ما كان الجيش فعلا صادق بادعائه بأنه حاول تنفيذ عملية طعن، لكن الاحتلال دخل إلى هذا المنزل بحسب العائلة وهو يمتلك قرار القتل، خاصة أنه لاحق أبو رعد منذ سنوات طويلة وتحديدا بعد نيسان عام 2022 حينما نفذ نجله رعد عملية قتل 3 إسرائيليين في شارع ديزنغوف بتل أبيب، وبعد 5 أشهر قتل الاحتلال نجله عبد الرحمن، وقبل عام من الآن الاحتلال اعتقل ابنته شيماء وما زالت حتى هذه اللحظة في سجن الدامون تحت بند الاعتقال الإداري. هذا ما يقود إلى أن العائلة تتعرض لتنكيل كبير وملاحقة متواصلة ومستمرة، وكانت قد تعرضت في الأيام الأولى بعد عملية نجله رعد إلى إطلاق نار مباشر على هذه المركبة التي كانت تقلهم قرب محيط مخيم جنين. نحن نتحدث عمليا نشوان عن شخصية تحمل رمزية تستمدها من هذه طبعا الأحداث المتتالية، تحديدا استشهاد نجله الأول أو حتى استشهاد نجله الثاني فلسطينيا. التفاعل كبير مع هذا الحدث، والناس تميل إلى أن إسرائيل كانت على مدار السنوات السابقة تحاول ملاحقة هذا الرجل باعتباره يتحدث بشكل واضح ويؤثر بالفلسطينيين، وتخشى إسرائيل عادة من هذا التأثير الذي يخلقه الفلسطينيون الذين يحملون ذات الصفات هذا من جهة، بالتالي تلجأ إلى تجريمهم من خلال الملاحقة تحت بند التحريض أو حتى تمجيد ما تصفه بالإرهاب.
1: سنتابع الوضع الآن في قصرة مع ليث جعار. ليث،
18: نشوان، لربما في هذه اللحظات نحرك كعدسة الكاميرا قليلا على هذه أو هذا المشهد الذي لربما يعد مشهدا إنسانيا لما يعيشه الفلسطينيون. هذا هو عبد السلام حسان، أحد المنازل المحاصرة، زوجته وابنه وابنته وأحفاده في داخل المنازل منذ 13 يوما لم يتمكن من الوصول إليهم. يبيت هو وابنه الأصغر في هذه المركبة، إضافة إلى تواجده بشكل شبه يومي في هذه المناطق يحاول متابعة لما يجري من اعتداءات تتواصل بحق عائلته في هذه المنطقة. عبد السلام قال لنا بأنه منذ 13 يوما يبيت في هذه المركبة، لا يوجد أي مكان يبيت به نتيجة لاستمرار حصار منزله من قبل القوات الإسرائيلية التي تواصل حصار المنطقة بشكل كامل وتفرض عليها طوقا أمنيا. منذ 13 يوما الاحتلال الإسرائيلي حول بلدة قصرى إلى مسرح لتواجد الجيش الإسرائيلي والقوات العسكرية في هذه التلة، وهي تلة رأس العين في هذه المنطقة والتي ترتفع عن مستوى سطح البحر ما يقارب 900 كيلومتر. يتواجد عليها مستوطنون وكذلك جيش الاحتلال، وهناك كما يقول الفلسطينيون أطماع حقيقية لدى الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي ربما تشاهدوها. تواجد مكثف لجيش الاحتلال ما بين أشجار الزيتون، هو يتواجد على مدار الساعة يقيم مناطق عسكرية ونقاط

0: وشباب وأيضا يعني الأبناء الذين يتواجدون في تلك المنطقة. المواد وفق ما تحدثنا معهم أيضا في داخل المنازل قبل قليل، تواصلنا مع قصي أبو ريدة وكذلك مع شيماء حسان، قالوا لنا بأن المواد الأساسية من غذاء وطعام هي باتت تنتهي وبشكل حاد، لا يوجد أي معونات أساسية سوى القليل القليل من هذه المواد التي تمكنت بلدية قصرى في ساعات الأمس من إدخال جزء بسيط منها فقط بعد تعنت جيش الاحتلال السماح للفلسطينيين بإدخال كافة المستلزمات الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية. ما يوجد في داخل هذه المنازل وفق العائلات هو يكفيهم ليوم أو يومين فقط، فبالتالي هناك عجز حقيقي من وجهة نظر الفلسطينيين في التدخل الدولي، سواء من حقوق الإنسان، من المؤسسات الدولية، من الاتحاد الأوروبي، لوقف هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. بلدة قصرى وإن كان الآن الحديث عنها إلا أنها ليست الوحيدة حقيقة في مناطق الضفة الغربية، هناك اعتداء سبق ذلك في قرية جالود مع عائلة الطباسي هي الأخرى التي هجرت من منزلها،
1: إضافة
0: الآن إلى عائلة صوفان في بلدة بورين.
1: فقط لو سمحت لي ثوان معدودة ليث، ماذا يقول الجيش الإسرائيلي في تبرير وجوده في قصرى؟
0: نشوان، الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يسعى إلى سحب هذه البؤر الاستيطانية وإنهائها وسحب المستوطنين، لكن على أرض الواقع الصورة مغايرة تماما. الجيش الإسرائيلي هو شريك للمستوطنين في تحركاتهم. على مدار الأيام السابقة شاهدنا تحركات المستوطنين، وفي ساعات الصباح أصلا كان هناك تواجد وتحرك للمستوطنين. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يسعى إلى سحب وإنهاء وإزالة هذه البؤر الاستيطانية، لكن لا نشاهد على أرض الواقع لا اعتقال للمستوطنين ولا إبعادهم، هو فقط يقوم بمدهم بالطرق التي يتحركون منها في محيط هذه المنطقة، أي أن المستوطنون هم شركاء، أو الجيش الإسرائيلي عفوا هو شريك بما يحدث من مجازر واعتداءات بحق الفلسطينيين. لربما في أعلى هذه التلة، وهذا ما يوضح أصلا ما نتحدث عنه، هذا المنزل تحديدا نشوان هو منزل حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش. في نفس المكان وفي نفس المنزل هناك تواجد للمستوطنين، نشاهدهم بأعيننا وهم ينزلون أو يخرجون من هذا المنزل، يقومون بركوب مركباتهم والتحرك في محيط المنازل والوقوف عند الجيش الإسرائيلي، ومن ثم يعاودون الرجوع إلى هذه المنازل. فالجيش الإسرائيلي يقول بأنه يسعى لإبعاد هؤلاء المستوطنين وسحبهم، لكن على أرض الواقع الأمر مغاير تماما. الجيش هو شريك لما يجري من عمليات تنكيل بالفلسطينيين، ففي الوقت الذي أيضا نشوان لا يسمح للفلسطينيين بالتحرك في هذه المنطقة، المستوطنون يجوبون كافة هذه المنطقة، أقاموا في أعلى التلة مستوطنة جديدة على أراضي تصنف باء بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن المستوطنون لم يقدمون على تواجدهم في أراضي ما تصنف بأراضي دولة أو حتى بمناطق تصنف سي. هذه المناطق بمجملها هي مناطق باء، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وهي من تعطي التراخيص، لكن في ظل الانتخابات الحالية والقادمة المستوطنون والأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى إلى بسط أوراقها كما يقولون للوصول والفوز في هذه الانتخابات وتحقيق مكاسب حقيقية في هذه الانتخابات عبر الضفة الغربية وما يجري في الضفة الغربية من انتهاكات تتصاعد يوما بعد يوم واعتداءات تطال الفلسطينيين. أكثر من 12,500 اعتداء وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مناطق الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026، من بينها ما يزيد على 6,000 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين، إضافة وأخيرا لإقامة ما يزيد على 350 بؤرة استيطانية رعوية في أراضي الفلسطينيين، ما يرفع حصيلة البؤر الاستيطانية والمستوطنات نشوان في مناطق الضفة الغربية إلى ما يزيد على 500.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا لك ولبقية الزملاء. الذي جعار من قصرى في جنوب نابلس، شكرا جزيلا. طيب سنتناول هذا الملف أيضا لكن برؤية تحليلية. انضم إلينا من رام الله نهاد بغوش الخبير بشؤون الإسرائيلية. سيد بغوش أهلا بك. سأبدأ معك الحقيقة من الفكرة التي ناقشتها مع ليث قبل قليل.

0: إلى الجعار. الجيش الإسرائيلي موجود في قصرى وحولها لكن لا يفعل شيئا، وبالتالي مسألة أن يبرر الجيش هذا الوجود العسكري، هل هو يخدم المستوطنين أم يخدم الحكومة؟ وبالتالي إلى أي مدى هنالك عملية تبادل للأدوار فيما يجري في قصرى؟
1: نعم، تحياتي لكم. الحقيقة لم يعد هذا الموضوع محل سؤال، هل الجيش هو شريك أم أنه مجرد مراقب أم أنه داعم للمستوطنين؟ كل التقارير المحلية والدولية بما فيها تقرير منظمة Human Rights Watch وعديد المنظمات الدولية تؤكد أن الجيش شريك في هذه الهجمات، هو يوفر السلاح، يوفر الغطاء، والحكومة الإسرائيلية أيضا توفر الدعم السياسي والقانوني والتمويل لهجمات المستوطنين. لم تعد هجمات مجرد هجمات مستوطنين، هي على نحو أدق هجمات ميليشيات فاشية يهودية، ربما كان بعض عناصرها يأتون من الداخل المحتل عام 48، وبالتالي ليست ظاهرة سكانية ترتبط بمستوطنات الضفة الغربية. في السابق كنا نجد مثل هذه الهجمات كأعمال انتقامية أو ردا على هجمات فدائية معينة، لكن كما عرضتم في تقريركم من أقصى جنوب الضفة إلى أقصى الشمال، وكما عرضت المنظمات الدولية والحقوقية وحتى بعض المنظمات الإسرائيلية، هذه هجمات شاملة تشمل كل أراضي الضفة الغربية. ثانيا منسقة، ثالثا يومية، رابعا هي أخطر من كل ما سبقها من هجمات لأنها هجمات مميتة، كما رأينا في تل وفي جالود وفي دير جرير واليوم في منطقة سعير في الخليل. وبالتالي الجيش يعني حسب ما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه يدافع عن إسرائيل وعن المستوطنات، وحتى يعني الأخطار التي يدافع يعني يسعى الجيش الاحتلال إلى مواجهتها هي أخطار كامنة، ليس بالضرورة أن تكون أخطار قائمة مشخصة متشكلة بالفعل، إنما كامنة أو محتملة أو مخطط لها يعني. وبالتالي الجيش يبادر للهجمات.
0: هل تركيبة الجيش وهيكلية الجيش الإسرائيلي تخدم هذا النمط من السلوك في داخل المؤسسة العسكرية؟
1: بكل تأكيد هذه مسألة تراكمية عمل عليها نتنياهو وأعوانه في الحكومة منذ 3 سنوات وحتى الآن. غيروا كل المناصب القيادية العليا وباتوا يعينون الضباط في المواقع القيادية بناء على الولاء وبناء على يعني الاتجاهات الأيديولوجية والفكرية لهذا الضابط أو ذاك، وليس بناء على الأقدمية والكفاءة. والدليل على ذلك مثلا تعيين دافيد زيني على رأس جهاز الشباك، الذي أول ما قام به هو إلغاء الفرع اليهودي في جهاز المخابرات. كان هناك قسم مختص بالإرهاب اليهودي فقام بإلغائه بزعم عدم وجود إرهاب يهودي وأن ما يجري هي مجرد حالات شغب محدودة لنتيجة الحماسة. أيضا تعيين رئيس الاستخبارات قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الضفة، وأخيرا تعيين سكرتير نتنياهو العسكري مسؤولا عن الموساد. بالإضافة إلى ذلك هناك لواء عسكري يعمل في الضفة الغربية اسمه نتسح يهودا، هذا لواء أنشأ خصيصا لاستيعاب عناصر الصهيونية الدينية الذين لديهم بعض التحفظات على نمط عمل الجيش واختلاط النساء بالرجال وما إلى ذلك، فصمم لهم لواء خاص. هذا اللواء عرف بانتهاكاته الفظيعة في قطاع غزة وفرضت عليه إدارة بايدن عقوبات لكن إدارة ترامب رفعتها. أيضا هناك ما يسمى وحدات الحماية المحلية في المستوطنات والتي تتشكل يعني على امتداد الضفة كتشكيلات عسكرية يسمونها وحدات الجمار هجمار، وهي وحدات تتألف من جنود وضباط احتياط يعني خصصت في البداية لحماية المستوطنات والدفاع عنها، لكنها تحولت في وقت لاحق لاستيعاب شريبة التلال وجماعة الثمن وباتت أقرب إلى ميليشيات عسكرية على طريقة القمصان السوداء في إيطاليا أو القمصان البنية في إيطاليا. هي ميليشيات فاشية لها برنامج عمل يصب في غذمة الأهداف السياسية لحكومة إسرائيل.
0: طيب ما جرى حتى أيضا نستفيد من الوقت في نقاش آخر داخل هذا الملف، ما جرى في قصرى في خربة حمروش في حي المصار والحقيقة هو جزء من جملة أو سلسلة من الأحداث، ومن ضمنها الحديث عن الإيوان، وتابعنا أيضا البيان الألماني البريطاني الفرنسي

0: السياسي الألماني المشترك. وأيضا بالإضافة إلى ذلك سيد نهال أبو غوش، بلومبرغ نقلت عن مسؤولين بريطانيين أن وزير الخارجية البريطاني يدرس فرض عقوبات جديدة على المستوطنات، على إنتاج المستوطنات، على المستوطنين، يدرس توسيع نطاق عقوبات حقوق الإنسان القائمة لتشمل عرقلة وصول المساعدات، نظام عقوبات جديد يتضمن إجراءات لمنع تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية. وبالتالي قراءتك لرد الفعل الدولي؟
1: للأسف يعني دعني أركز على رد الفعل الأوروبي، هو ناعم جدا، أدنى بكثير مما هو يجري على الأرض. يعني أقصى ما يفكر به هؤلاء تلك الدول الأوروبية هي عقوبات على بعض المستوطنين والكيانات الاستيطانية، وكأن المخالفات هي تأتي فقط من قبل قلة قليلة من المستوطنين، بينما المسؤول عن كل هذه الخروقات والانتهاكات هي الحكومة الإسرائيلية ووزراؤها وجيشها وجهاز أمنها. وبالتالي العقوبات هذه هي عقوبات شكلية، وللتذكير يعني كل من ألمانيا وإيطاليا وما دولتان مركزيتان في أوروبا لعبتا دورا مركزيا في منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراء لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. اتفاقية الشراكة تعطي إسرائيل مكان في الدولة العضو، لكنها لا ترتب عليها أي التزامات. يعني هناك التزامات نظرية بأن على إسرائيل أن تراعي حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، لكنها خرقت هذه الالتزامات آلاف المرات، وأوروبا لم تتخذ أي إجراء ضد إسرائيل، تكتفي فقط ربما تعمد إلى وسم منتجات المستوطنات أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات مثل بن غفير وسموتريتش بمنعهما من دخول فرنسا وبريطانيا. حقيقة هذه العقوبات تثير السخرية، واعتبرها كل من سموتريتش وبن غفير وساما لهما، وبالتالي
0: تخدمهم انتخابيا
1: ومجرد. هذا ما قاله بعض الأوروبيين، يعني هم يعني يبررون عدم اتخاذهم عقوبات شديدة وجدية بأن هذا يمكن أن يخدم المتطرفين، لأن هذا يقدمهما كضحايا أو كأبطال في نظر الجمهور المتعصب. لكن في الحقيقة هذا دليل على يعني عجز كل منظومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. يعني العقوبات الحقيقية أو التأثير الحقيقي فقط يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة التي لا تحرك ساكنا على الإطلاق. حتى الآن هي فقط اكتفت بتصريح لفظي نظري من قبل الرئيس ترامب أنه ضد ضم الضفة، بينما إسرائيل يوميا تقوم بعمليات الضم الزاحف والقضم التدريجي لكل أنحاء الضفة. الأنظار الآن مركزة على إيوان، لكن ما يجري في منطقة قصرة وجلود وقريوط أيضا هو مخطط شبيه بإيوان. تريد إسرائيل إقامة أشرطة عريضة كروديرات، يعني تقسم الضفة الغربية إلى 4 أو 5 أقسام معزولة جدا عن بعضها البعض، محاطة بالجدران وبالبوابات ومحرومة من كل مناطق التوسع الحيوي التي يمكن أن تلزم الأجيال الفلسطينية في المستقبل.
0: أنا بغوش من رام الله، المحلل السياسي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني مشاهدينا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن إبرام صفقة مع إيران ليس سهلا لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وأن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في طهران قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر وستقاوم حتى الرمق الأخير، وأن إيران ستوجه ردودا قاسية. معنا للمتابعة من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، أهلا بكما رانيا قاسمي. سأبدأ معك، نتابع معك الموقف الإيراني لا سيما في ظل ردود الفعل الإيرانية هذه التي صنفت هذه العقوبات على أنها إرهاب اقتصادي موجه ضد إيران.
2: نعم نشوان، بالفعل يعني تعتبر إيران هذه المواقف الأمريكية والتهديدات بحرب اقتصادية هي إرهاب اقتصادي لا يهدد فقط الاقتصاد الإيراني وإنما اقتصاد العالم وأيضا سيادة الدول. ولذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده لن تستسلم أمام التنمر الأمريكي وسترد بقوة على أي اعتداء، ولكن هذا لا ينفي أيضا تأكيد بوزشكيان على سعي بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وذلك طالما يقر العالم بانتصار بلاده في الحرب الأخيرة كما يقول بوزشكيان. هذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة وفقا للرؤية الإيرانية تعتبر الآن مكروهة بشكل كبير من مختلف دول العالم.

0: لذلك أكد على ضرورة يعني حل الأزمة في هذه المرحلة وإنهاء الحرب. قال أن مذكرة التفاهم هي أكبر إنجاز حققته إيران من خلال المفاوضات، وذلك لأنه لم تقدم إيران أي تنازل في هذه المذكرة، بينما كان الطرف الآخر في إشارة الولايات المتحدة هو من كان يعني عليه جميع الالتزامات. ولذلك أكد أن لا بأس بالسلام، ولكن هذا لا يعني عدم الحذر من الطرف الآخر، ويجب الانتباه لأي خدعة يقوم بها. إذن هذه هي الرسالة الإيرانية، التمسك بالمواقف والتهديد بالرد أيضا على الولايات المتحدة وعدم التنازل أمامها، ولكن دون أن يتم يعني إنهاء أو إغلاق الباب أمام المسار الدبلوماسي. من جهتي أيضا أكد علي عبد الله اللواء علي عبد الله رئيس هيئة الكار العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن بلاده في حال تعرضت لأي تهديد أو أي إجراء معادي من قبل من وصفهم بالأعداء سترد بشكل قوي ومدمر، واعتبر أن التصنيع الدفاعية الإيرانية خلال السنوات الماضية تجاوزت مرحلة الصناعات الدفاعية والتسليحية العادية، بل اعتبرها أنها ثورة صناعية دفاعية رادعة. هكذا توجه طهران رسائلها للجانب الأمريكي استعدادها للدبلوماسية، وأيضا تقول أنها مستعدة للرد، وهذا فيما يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية وتتواصل أيضا المحاولات للعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، ولكن وفقا للشروط الإيرانية كما يتحدث المسؤولون هنا، يؤكدون على أن مذكرة التفاهم هي أساس التعامل مع الولايات المتحدة في المستقبل، وأنه من أجل إنهاء هذا الوضع الذي تقول طهران أنها لن تتحمله، خاصة وأنه يعني يأتي بتداعيات كبيرة خاصة على الاقتصاد الإيراني، تقول طهران أنه من أجل إنهاء التوتر في مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز الذي أغلق بسبب الممارسات الأمريكية، على واشنطن أن تنفذ شروط طهران. وكان قد تم يعني التأكيد على أن هذه الشروط متعلقة بإنهاء التهديدات العسكرية، وأيضا القيام الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الإيرانية رانيا المجمدة.
1: لو سمحت لي يعني الحقيقة هذا الحديث للرئيس الإيراني عن أن ما تم إحرازه من تقدم أو خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة كان أو اعتبره إنجازا كبيرا ونال أيضا ثقة الشعب، هل معنى ذلك بأن القيادة الإيرانية ما تزال تعول على مسألة التفاوض؟
0: بالفعل يعني هذا ما يمكن فهمه من تصريحات الرئيس الأمريكي الذي الإيراني الذي أكد على أن هذه المذكرة نالت أيضا تأييد جميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. تم اتخاذ القرار بالتفاوض والتوقيع على مذكرة التفاهم بموافقة تقريبا جميع الأعضاء. إيران ترى في أن هذه المذكرة هي انتصار، لأن جميع بنود هذه المذكرة كانت تعتبر التزامات على الجانب الأمريكي، سواء في ما يتعلق بوقف القتال ورفع الحصار وحتى الشق الاقتصادي المتعلق بالإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق على العقوبات وغيرها من يعني بنود. أكدت إيران أنها كانت يعني انتصار لها وبمثابة أمور حققت إيران فائدة منها، خاصة في فترة التهدئة قبل أن تتجدد المواجهات العسكرية مرة أخرى على خلفية مضيق هرمز. هذا أيضا ما كان قد تم التأكيد عليه سابقا حتى من قبل رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر غاليبوف، تم التأكيد على أن إيران لم تقدم أي تنازلات للولايات المتحدة، وأن الجزء المتعلق فقط بمضيق هرمز كان حتى سيكون وفقا للإدارة الإيرانية وفقا لتفسيرها يعني للبند الخامس، مع التأكيد على أنه كان يعني سيتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل، وهو ما كانت تسعى طهران للتوصل إليه. إذن إيران ما زالت تعول على المسار الدبلوماسي، لم تغلق باب الدبلوماسية، ويمكن الاعتبار أن المشاورات التي ما زالت تجري ما بين إيران والوسط الباكستاني وغيرها من الدول المعنية أو المهتمة بخفض التصعيد في المنطقة تأتي في هذا الإطار. إيران من خلال جميع تصريحات المسؤولين خاصة في وزارة الخارجية الإيرانية يؤكدون على هذا الأمر، ولكنهم يضعون خطوط حمراء بعدم التنازل أمام الولايات المتحدة، لأنهم يرون أن التنازل سيجر المزيد من التنازلات، وهو ما ترفضه طهران بشدة وفقا للمسؤولين الإيرانيين.
1: دعينا نتابع الموقف في واشنطن مع فادي منصور مراسل الجزيرة، انضم إلينا من البيت الأبيض. فادي،

0: نعم، في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يقول إن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة جديدة من الصراع مع إيران عنوانها الضغط الاقتصادي، والذي يرى أنه الأكثر فعالية في الوقت الراهن بعد أن خاضت الولايات المتحدة هذه الحرب وتمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية. وقال إن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ستدفع طهران في نهاية المطاف إلى تغيير حساباتها فيما يتعلق بالصفقة التي قد تكون مستعدة لإبرامها مع الولايات المتحدة. ووفر جاي دي فانس تفاصيل حول كيفية تفكير الإدارة في اللحظة الراهنة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، في التعامل مع إيران. قال إن العمل يقوم على فكرة زيادة عبور إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أنه راهنا هناك نحو 7 ملايين إلى 15 مليون برميل يوميا تمر عبر مضيق هرمز. هذه الزيادة وإن كانت غير كافية كما يقول نائب الرئيس، لكنها تخفف من ورقة الضغط التي تمتلكها إيران وهي مضيق هرمز، مقابل الحد من قدرات إيران على استهداف الشحن البحري في المنطقة ومعاقبتها على القيام بهذه الأمور. وبالتالي هذه المعادلة، زيادة إمدادات النفط والكف يد إيران عن مضيق هرمز، بالنسبة لنائب الرئيس جاي دي فانس سوف تؤدي إلى تغيير الواقع الاقتصادي بالنسبة في إيران، وبالتالي تغيير الواقع السياسي والمقاربة السياسية الإيرانية. وبالتالي هذا هو الرهان الذي تضعه الإدارة الأمريكية. وإن كان نائب الرئيس قال إن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل وأدوات أخرى إضافة بطبيعة الحال إلى الضغط الاقتصادي، هناك الوسائل الدبلوماسية وأيضا العسكرية. وعليه جاي دي فانس يعتبر أن حملة الضغط الأقصى الجديدة على إيران، أو ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحرب الاقتصادية على إيران، الغاية منها التوصل مرة أخرى إبرام اتفاق يحول دون عمليا منح إيران سلاحا نوويا، وذلك بخلاف تصريحات وزير الخزانة يوم أمس في الإدارة الأمريكية سكوت باسنت، الذي قال إن هذه العقوبات الجديدة التي سوف يعلن عنها يوم الاثنين المقبل تحتاج إلى تنسيق كبير لا سيما مع الحلفاء، لكنها في نهاية المطاف سوف تؤدي إلى انهيار النظام في إيران وفق تعبيره. في المقابل عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إيران إلى أن الولايات المتحدة قضت على القيادة الإيرانية خلال هذه الحرب، وبالتالي هذا هو تفسير الرئيس الأمريكي الذي شدد مرة أخرى على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وقال أيضا إن بلاده لن تسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، لأنها لو كانت فعلت ذلك لاستخدمته لا سيما ضد إسرائيل نشوان.
1: شكرا لك فادي منصور مراسلنا في واشنطن. سنتناول هذا الملف برؤية تحليلية. هنا في الاستوديو معنا دكتور حسني عبادي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. دكتور حسني أهلا بك. يعني بغض النظر عن الموسم الانتخابي الأمريكي، هل تستشعر الولايات المتحدة محددا آخر في مسألة التوقيت متعلقا بإنهاك أو عملية إنهاك وصل إليها الاقتصاد الإيراني، ولذلك حددت هذا التوقيت من أجل فرض عقوبات مغلظة الآن على إيران؟
2: المؤشرات موضوعية تأتي من إيران بأن فعلا الوضع بأن أولا الحصار البحري أدى إلى نتائج كانت ترجوها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو توقيف النهائي لأي تجارة خارجية. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، تعلم جيدا بأن خنق الاقتصاد الإيراني إيصاله إلى مرحلة الشلل يمكن في النهاية أن تقوض من جهود الحكومة الإيرانية. أي حرب تحتاج إلى أموال، وهناك ما يسمى باقتصاد الحرب في إيران، والتالي في النهاية الشح في الأموال يؤدي إلى تخفيض من وتيرة تصنيع السلاح. فنعم أتفق معك بأن الداخل كذلك الإيراني هو معطى شجع الرئيس الأمريكي.
1: ولا أدري إلى أي مدى تبدو هذه الاستراتيجية، والحقيقة هذا سؤال كبير يعني بحاجة إلى كثير من التحليل، لكن إلى أي مدى تؤتي هذه الاستراتيجية أكلها. لكن اسمح لي أن نقرأ سوية تصريح الرئيس الإيراني. ما تم إحرازه في المفاوضات إنجاز كبير ونال ثقة المجلس الأعلى للأمن القومي، يذكر بمسألة التفاوض، ولا بد من نهاية لهذه الحرب، والأفضل أن ننهيها اليوم ونحن في موقع قوة. إشارات
2: من تقريبا من يومين هناك حالة طوارئ في إيران. أولا الرد على كل الذين شككوا في مذكرة التفاوض، يجب أن نذكر بأن العديد كذا كانوا نعتوا عرقجي بالخائن لأنه في النهاية وقع وفاوض مع الأمريكيين. والنقطة الثانية هو أن تعلم جيدا إيران كذلك بأن وقع العقوبات الاقتصادية سيكون أكثر خطورة من السابق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن في النهاية أن ترضى بمرحلة الانتظار، مرحلة المرور إلى الانتخابات دون الدخول في حرب، بالعكس يلحق ضرر كبير بإيران. لكن دعني فقط أذكر شيء مهم، يعني لا أعود للتاريخ لكن فقط لمذكر التفاهم. يجب أن نعترف الوسيط القطري والوسيط الباكستاني عشية التذكير بمذكرة التفاهم طلبا من الجانبين الحفاظ على هذه المذكرة، وفعلا جاء اليوم نحس يعني بحالة من الندم، أو أن الإيرانيين صعدوا جدا
1: عند من الندم؟
2: عند الإيرانيين قبل كل شيء، لأن كانت هناك آلية تفاهم قبل اللجوء إلى تفسير في النهاية الأحادي الجانب للمادة البند الخامس وغلق مضيق هرمز. كانت هناك آليات في النهاية من أجل الوصول إلى حل قبل التنصل من مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تفي بجزء من الالتزامات التي هي كانت ملقاة عليها بموجب مذكرة التفاهم. فأنا أعتقد الآن إيران تقول مذكرة التفاهم هي المرجعية، ما زالت بالنسبة إلينا مرجعية، والولايات المتحدة لا تريد حرب، تريد أن تصعد على أمل الوصول إلى تفاهم يجنبها الحرب.
1: الحقيقة الحديث عن التنسيق الأمريكي مع حلفاء الولايات المتحدة حديث الآن أكثر كثافة، لا سيما من وزير الخزانة الذي ارتفع صوته في هذه الأيام على حساب صوت وزير الحرب،
2: هو أحد الصقور يعني.
1: بالتأكيد أيه. هذا التنسيق مع الحلفاء إلى أي مدى يبدو الطريق ممهدا بالنسبة لترامب؟ ودعنا نذكر بتجربة الضرائب وتجربة الرسوم التي فرضها على حلفاء مثل كندا وغيرها من الدول الأوروبية، والتي أدت إلى إضعاف العلاقة مع واشنطن.
2: لم تسلم دولة أوروبية واحدة من الرسوم الجمركية، لم كذلك تسلم حتى المنظمات الدولية. هو سحب في النهاية الدعم، وقف الدعم لمنظمات دولية ومنظمات إقليمية بما فيها الصحة. بالتالي ترامب أصبح اختصاصي في عملية الرسوم، أصبح اختصاصي في عملية العقوبات الاقتصادية. صحيح أنه رجل الصفقات، وما زال يؤمن في النهاية بأن صفقات عقابية كذلك يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. وتألمت في النهاية الاقتصاديات الأوروبية، يعني ذهبت ووافقت على رسوم كانت عالية جدا. راحت عند أرسولا فندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية باسم الأوروبيين، ذهبت إلى واشنطن، ذهبت إلى كل مكان من أجل التخفيض من هذه الأمور. فأنا أعتقد أن هامش الحركة لدى حلفاء الولايات المتحدة ضعيف جدا من حيث ربما التأثير على ترامب، من أجل أن لا يجرهم في
1: قضية. ماذا عن الصين؟
2: الصين هي أعتقد هي اللاعب المهم. هل الصين ستنجر؟ أنا أعتقد أن الصين ستمارس كل ما بوسعها بطريقة بدون في النهاية أن تكون صدامية مع الولايات المتحدة عشية زيارة الرئيس الصيني الزعيم الصيني لواشنطن. ستحاول التخفيض من هذه العقوبات. لماذا؟ الصين لا تريد نتائج الحرب الاقتصادية، أي انهيار النظام الإيراني. هل ترضى الصين وهل ترضى روسيا بجار في النهاية بالنسبة لهما نظام موالي للغرب؟ من الصعب جدا تحمله. الصين التي تعمل كل ما في وسعها جدا الآن فيما يحدث في تايوان بالنسبة لها هي قضية وجودية. فأنا أعتقد أن موقف الصين هو موقف لم تحدد بعد معالمه، لكن من الصعب على الصين أن تقبل بانهيار النظام.
1: لكن سقف بالضبط، يعني سقف المقاومة السياسية الصينية لفكرة انهيار نظام حليف سيغير انهياره منظومة الأمن الإقليمي، بل وحتى سيدخل حتى في منظومة العلاقات الدولية والأمن الدولي.
2: تماما، يعني أولا لأن النظام إذا كان هناك نظام جديد، إذا العقوبات الاقتصادية وصلت فعلا إلى تغيير النظام، وهذا ما أشك فيه على المدى المتوسط، لأنه من الصعب جدا على هذا النظام الإيراني أن ينهار بهذه السهولة. من الصعب أن يسمح للإيرانيين الغاضبين على الوضع المعيشي أن يتحولوا إلى أدوات سياسية للمطالبة بتغيير النظام، لأنه لا توجد هناك استراتيجية سياسية مبتغى سياسي بعد العقوبات الاقتصادية لا داخليا ولا خارجيا.
1: السبب أنني سألتك عن الصين هو في التاريخ القريب والبعيد الصين كانت قد تلقفت من الولايات المتعلمة من الولايات المتحدة فكرة نقاط الاختناق، الضغط الاقتصادي التي هرمز الآن جزء من هذه المنظومة، وبالتالي استعملتها في الشيبس في المعادن النادرة، واستعملتها حتى ضد اليابان وليس فقط ضد الولايات المتحدة في صراع مع اليابان على جزر. وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تلجأ الصين إلى هذه الديناميكية مرة أخرى في الضغط المقابل أو العكسي على الولايات المتحدة؟
2: يمكن أن يكون هناك ضغط مضاد من قبل الصين، الدولة الوحيدة التي

0: لم تستسلم للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والرسوم الجمركية هي الصين. لماذا؟ لأنها تقريبا فعلت نفس الشيء، فرضت رسوم. لا يمكن في النهاية الأمريكي أن يشتري آيفون، هاتف نهاية ذكي ب$2000 بدل $500. لأن الصين لديها أدوات ربما أكثر قصوى من الأدوات الأمريكية في قضية العقوبات الاقتصادية، ولذلك هي في النهاية مستثنات إن صح التعبير، لديها درجة من المناعة تمكنها من الالتفاف حول العقوبات.
1: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف في الاستوديو الدكتور حسني عبادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، الفضة معدن يشهد تذبذبا واضحا في حركته، ولكن ما علاقة ذلك بلوح شمسي في الصين وسند خزان أمريكي ومضيق هرمز؟ نديم الملاح يفسر الترابط بين العوامل الثلاثة في تحريك سعر الفضة.
2: شهر واحد كان كافيا لتقفز أونصة الفضة بأكثر من 18% إلى نحو $69. فما الذي حدث للمعدن الرمادي؟ صعود سريع يفوق حركة الذهب، لكنه يظل تعافيا حذرا، فالأونصة لا تزال بعيدة عن قمتها التاريخية عندما وصلت إلى $121 والمسجلة في يناير، أي ارتفاع بأكثر من $12. هنا يجب أن نكون دقيقين، الفضة رغم صعودها الأخير لا تزال خاسرة منذ بداية العام، ففي 29 من يناير بلغت قمتها التاريخية، وفي اليوم التالي وحده هبطت عقودها الآجلة 31%. هذا أسوأ يوم لها منذ مارس 1980. لم يكن السبب تحولا في نظرة السوق إلى الفضة نفسها، بل خبرا من واشنطن. ترشيح رئيس جديد متشدد للاحتياط الفيدرالي رفع الدولار، ثم تكفلت آلية السوق بالباقي. ففي هذه السوق يشتري المضارب بجزء صغير من المال ويستدين الباقي، وحينما طلبت البورصة منه فجأة أن يزيد ما يدفعه من جيبه لم يجد أمامه سوى البيع. إذن لم يبيعوا لأنهم فقدوا الثقة بالفضة، بل لأنهم عجزوا عن الدفع. فمن أشعل شرارة الارتفاع الأخير؟ حين أعلنت الخزانة الأمريكية مضاعفة إعادة شراء سنداتها، هبطت العوائد الطويلة، والفضة معدن لا يدفع فائدة لحامله، فكلما تراجع العائد على السندات قلت كلفة الاحتفاظ بها وعاد المستثمرون إليها. لكن المحرك الحقيقي ليس وول ستريت. 60% من الطلب على الفضة صناعي بحت، الذهب يكتنز، بينما الفضة تستهلك في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. الدليل على ذلك يأتي من الصين، إذ قفزت وارداتها من خامات الفضة 62% عن العام الماضي، وهي تتجه مباشرة إلى مصانع الألواح الشمسية وشبكات الكهرباء. الفضة اليوم تسعر بالطاقة النظيفة لا بالتحوط فقط. هذا الطلب يصطدم بمعروض عالق، العجز مستمر للعام السادس على التوالي، لأن الفضة يستخرج منتجا ثانويا لمناجم النحاس والزنك، فارتفاع سعرها لا يفتح منجما جديدا، بالإضافة لأن بيجين أضافت قيدا جديدا بتصنيفها الفضة مادة استراتيجية وقامت بتقييد تصديرها. إذن لماذا تهوي الفضة سريعا؟ لأن سوقها ضيق ومكشوف أمام المضاربين، موجة تصفية خاطفة قادرة على محو المكاسب في جلسة واحدة كما شاهدنا في يناير. مفارقة أخيرة تخص المنطقة لدينا، التوتر في هرمز يرفع الذهب ويضغط على الفضة، فالأزمة تخيف المستثمر فيشتري الذهب لكنها تبطئ الطلب من المصانع، والفضة تعيش على المصانع. عودوا إلى أونصة يوليو التي كانت $55. ما رفعها ليس خوفا من حرب ولا هروبا من دولار، رفعها لوح شمسي في الصين وسند أمريكي هبط عائده.
1: مشاهدينا، سأنوه إلى أخبار عاجلة الآن. الجيش الإسرائيلي لن نسمح لحزب الله بإيذاء قواتنا، وسنعمل على إزالة التهديدات وملتزمون بالاتفاق مع لبنان. أيضا الجيش الإسرائيلي استهدفنا عددا من المشتبه بهم، اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب بلدة براشيد في جنوبي في جنوبي لبنان أيضا المشتبه بهم دخلوا مبنى في براشيد جنوبي لبنان وشكلوا تهديدا لقواتنا هناك واستهدفناهم من الجو. طيب سنتابع هذه الأخبار العاجلة بمزيد من التفاصيل المتاحة مع زميلنا إلياس كرام مراسل الجزيرة انضم إلينا هنا في الاستوديو. إلياس.
0: نعم أولا نشوان واضح بأن هنالك سلسلة من العمليات التي تتكرر بين الحين والآخر في جنوب لبنان وهي ربما تؤثر على وقف إطلاق النار المستمر في الأسابيع الماضية لأن وتيرة العمليات العسكرية انخفضت إلى حد كبير لكنها لم تتلاشى بالمطلق ونحن نتحدث منذ الإعلان عن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان عن مقتل ضابطين وجندي وإصابة عدد آخر من الضباط والجنود في عدة عمليات متفرقة في جنوب لبنان. ما حصل اليوم هو أن قوة من لواء إكفير لاحظت مجموعة من اللبنانيين يجتازون وفق بيان الجيش الإسرائيلي خط المنطقة الأمنية قرب بلدة برعشيت على حدود القطاع الشرقي والأوسط لجنوب لبنان وقالت بأن هؤلاء دخلوا أحد المباني في تلك المنطقة وشكلوا تهديدا وفق نص البيان على قوات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة مما أدى إلى استهدافهم من الجو. ليس واضحا في الحقيقة نشوان فيما إذا كان الحديث عن مسلحين تابعين لحزب الله أو مواطنين يعودون إلى منازلهم أو لتفقد منازلهم في تلك المناطق لأنه حصل في أكثر من مرة أن المستهدفين كانوا مدنيين خلافا لما كان يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان يستهدف عناصر تابعين لحزب الله وكانوا يشكلون خطرا على قوات الجيش الإسرائيلي. إذن القوة التي لاحظت هؤلاء هي من لواء كفير التابعة التي تعمل عمليا تحت إمرة فرقة الجليل المعروفة بالفرقة 91 وفي بيان الجيش الإسرائيلي الجيش يقول بأنه سوف يواصل العمل من أجل إزالة التهديدات التي تتشكل على الإسرائيليين وعلى قواته رغم أن هذه المنطقة نسبيا بعيدة عن المنطقة الحدودية ولا خطر على الإسرائيليين لكن هذا البيان يبدو أنه معد سلفا. الواضح أيضا نشوان بأن إسرائيل كما يبدو تسعى إلى تصعيد ما على الأقل في منطقة علي الطاهر لأن هذه المنطقة أيضا شهدت في الأيام الماضية وحتى في نهار هذا اليوم وفق بعض التقارير قصفا مدفعيا ومحاولات إسرائيلية كما يبدو لإطباق السيطرة وإحكام السيطرة على هذه المرتفعات وكانت هنالك بالأمس حملة دعنا نقول تحريضية على الأقل على مستوى الإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن مسؤولين أمنيين قولهم بأن هنالك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله سوف يواصل أو في الأيام القادمة سوف يعمل على تصعيد عملياته التي تستهدف الجيش الإسرائيلي وكأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يهيئ الرأي العام في إسرائيل نشوان على أن مواجهة محتملة قد تقع على الأقل في تلك المنطقة وهنالك طيلة الوقت حديث متزايد على أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا عسكرية محكمة من أجل الإطباق على مرتفعات علي الطاهر حيث يعتقد بأن هنالك عددا من المقاتلين المحاصرين التابعين لحزب الله في مقر تحت أرضي في شبكة أنفاق محصنة وهنالك طيلة الوقت محاولات من الجيش الإسرائيلي لمنع الإمدادات عن المقاتلين المحاصرين في تلك المنطقة. بعض التقارير الإسرائيلية كانت تشير في الأيام الماضية إلى أن المقاتلين المحاصرين في علي الطاهر يأتيهم الإمداد عبر مسيرات انقضاضية لكن محملة كما يبدو بالمواد الغذائية والأسلحة وأن الجيش الإسرائيلي يشتبك مع هذه المسيرات ويحاول إسقاطها والتعامل معها.
1: شكرا إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو. الآن سنرصد التطورات في لبنان لكن في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية مع محمد علاونة. محمد
3: شكرا نشوان السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت نرصد معكم ابتداء التطورات السياسية والمواقف حيث كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء نواف سلام أثناء تفقده ثكنة للجيش اللبناني في مدينة صور شدد فيها على وحدة الصف اللبناني وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه وقال إنه لا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد واحد وعلم واحد ودولة واحدة. قال أيضا رئيس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بالعمل على دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني. في الأثناء حزب الله قال إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله. ووصف حزب الله في بيان له العقوبات بالظالمة، وأكد أنها لن تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة وبحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. وتزامنت هذه المواقف بطبيعة الحال مع أحداث ميدانية عديدة، شن الجيش الإسرائيلي غارات في جنوب لبنان. حول هذه التفاصيل نستضيف هنا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد نصر الله، وكذلك الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ضيفينا أهلا بكما. أبدأ من تصريحات سلام سيد الأحمر، ما الرسالة التي أراد نواف سلام إرسالها من هذه الزيارة؟
4: تحية لك وللضيف والمشاهدين. يعني أول رسالة هي الإطار الذي جاءت فيه بعد الإشكال اللي صار، الإشكال السياسي الذي حدث بينه وبين وزير الدفاع في مجلس النواب على خلفية قانون العفو. يعني ربما يجب الإشارة إليه، ربما جزء من أو أحد أهداف هذه الزيارة هو إرسال رسالة على أنه ليس هناك من مشكلة بين رئاسة الحكومة تحديداً ووزير الدفاع وبين رئاسة الحكومة والجيش، وبالتالي بين الحكومة والجيش. هذه نقطة مهمة، لأنه خاصة وأنه هناك كلام رافق 15 شهر ما قبل هذه الحرب وربما أيضا بعد هذه الحرب، قال أنه هناك إشكالية في العلاقة بين رئاسة الحكومة تحديدا والجيش اللبناني.
3: هل هي فقط رسالة داخلية؟
4: لا، ليست رسالة بهذا الاتجاه، ولكن أيضا رسالة على المستوى الداخلي، هي رسالة للحزب عندما يقول يعود ويؤكد نواف سلام على أنه الجيش واحد، الدولة واحدة، الحكومة واحدة، يجب أن والوحدة الداخلية مسألة أساسية. هي رسالة للحزب على أنه على أن يعود عن مغامرته في الحرب التي أطلقها لإسناد إيران، وعلى أن يعود أيضا في مغامراته بشكل عام من جهة الاحتفاظ بسلاحه، ولجهة احتكاره لقرار الحرب والسلم في البلاد، ليقول أنه تعالى لننضوي في دولة واحدة للجميع.
3: السؤال اليوم أيضا وصلت الصورة، لكن كيف استقبل حزب الله مثل هذه الزيارة ومثل هذه التصريحات التي لم تأتي اليوم فقط، وإنما مسألة وحدة القرار في الحرب والسلم هي طيلة الأيام الماضية سيد نصر الله؟
5: شكرا لك وتحية للضيف الكريم. القرار الحرب والسلم في تل أبيب وليس في لبنان، لم يكن في يوم من الأيام قرار الحرب والسلم في لبنان. منذ عام 1948 حتى اليوم قرار الحرب والسلم في تل أبيب وفي واشنطن، إذا أردنا أن أكثر أن نكون دقيقين في هذه المرحلة. لم يكن في يوم من الأيام حزب الله في موقف المعارض بالنسبة لزيارة الدولة وحضور الدولة في الجنوب، وكان هناك أكثر من زيارة لرئيس الحكومة حتى خلال فترة 15 شهرا، واستقبل من نواب حزب الله وحركة أمل وجالوا في الجنوب. المسألة حضور الدولة المطلوب في الجنوب هو البعد الإنمائي، البعد الحماية، اللي هو في تخلي منذ عام 1948 وصعودا، وكان هذا الأمر يتصاعد مع الزمن، وبالتالي مطلوب حضور الدولة انطلاقا من هذه النقطة، وليس حضور الدولة من مبدأ الضغط على الجنوبيين وعدم مراعاة هواجسهم على حدود الجنوب. هناك إسرائيل اليوم تمد يدها بعيدا، وصلت إلى مطار أبو الدهور وتخاطب تركيا، هذه إسرائيل، يعني هذه الموجودة على حدودنا. لذلك الجنوبيون يطالبون بمبدأ الحماية. إذا كانت موضوع السلاح هو مشكلة بالنسبة للبعض في لبنان، هذا يناقش في لبنان وليس في إطار أي اتفاقات مع إسرائيل. بالمحصلة هو سلاح مقاومة بغض النظر عن القرارات الأخيرة التي حصلت. أنا أعتقد هناك نقطة إيجابية بكلام رئيس الحكومة ويجب أن نبني عليها، هي أعتقد كل اللبنانيين يتوافقون عليها، وحدة الجيش. وضمن هذا الإطار يتصرف الجيش، وهناك عاملان يزعجان الأمريكي والإسرائيلي في هذه المرحلة.
3: لكن هل ترى أن هناك سعي من حزب الله نحو مسألة وحدة الجيش؟ وحدة الجيش يعني بالضرورة وحدة السلاح؟
5: لا مشكلة، ضمن استراتيجية الأمن الوطني أعلن رئيس الجمهورية، وحزب الله منفتح على هذه المسألة. يعني تم توظيف قدرات المقاومة للدفاع عن لبنان ضمن إطار وطني وضمن إطار الدولة، هذا لا يوجد أي مشكلة فيه أصلا، هي مسألة قديمة تتشدد الآن في هذه المرحلة. لكن هناك مسألتان تزعجان واشنطن وتل أبيب بموضوع الجيش. أولا، رفضوا أن يخضع للرقابة في أرضه اللي تسمى منطقة التجريبية، أن يأتوا ويراقبه أحد، هذه مسألة. المسألة الثانية بأن الجيش اللبناني بقيادته، وكائنا من كان قائد الجيش بالمناسبة، يعني قيادة الجيش تتصرف بموضوع سلاح حزب الله تحت سقف السلم والاستقرار في لبنان، وتعرف هي الوقائح، وتعرف أنه المقاومة نتيجة، وليست سبب، يعني ليست المقاومة هي سبب الاحتلال أو سبب الاعتداء، هي نتيجة لهذه المسألة. بالتالي هذا الأمر يشكل عامل ضغط على الجيش اللبناني هو موجود. نعم هناك مآخذ من الحزب على الدولة، مثلا بقرار 5 آب وضعوا الجيش في مواجهة الضغوطات الخارجية، وهذه السلسلة ممتدة حتى الآن عندما كلفوه بوضع خطة لنزع السلاح أو لحصر السلاح كما هم يوصفونه. إذن بموضوع الجيش اللبناني أعتقد هناك إجماع وطني على عدم المس بوحدة الجيش وقرار و البنية الجيش اللبناني، ودائما تحت سقف.
3: يتحدث كثيرا عن مسألة تقوية الجيش سيد الأحمر، ولكن هل هناك أدوات اليوم بيد الدولة لتقوية الجيش في الجنوب؟
4: أدوات هي العلاقات الدولة مع الخارج، إن كان في الإقليم أو على مستوى الدولي، وهناك يعني مؤتمر فرنسا سوف تعقده لدعم الجيش، وكان هناك عدة دعوات لمؤتمرات لدعم الجيش عسكريا بالعتاد والمال، والمسألة اللوجستية والمال، لأنه نعرف جيدا أن الجيش يعاني كما كل البلد من الانهيار المالي ومن الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ العام 2019. ولكن أنا يعني المطلوب اليوم من حزب الله على مستوى السلم الأهلي، صحيح الجيش حريص على السلم الأهلي وكما هي كما الحكومة أيضا وكل البلد وكل السياسيين في البلاد، لكن على الحزب أيضا أن يكون حريص على هذا السلم الأهلي. اليوم هناك قرار اتخذ لا عودة عنه، لا سلاح خارج سلاح الشرعية، على الحزب أن يتصرف على هذا الأساس. حتى مسألة جلوس إلى طاولة حوار كما دعا شيخنا نعيم قاسم يعني منذ أسابيع إلى حوار مع الحزب، حوار على أساس تنفيذ قرارات الحكومة، وليس حوار على أساس أنه استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني وإلى ما هنالك كما حدث كما حصل منذ 2006
3: إلى وتطبيق مسألة حصرية السلاح أو
4: تسليم السلاح للدولة اللبنانية وحل جهازه العسكري والأمني والمالي إلى ما هنالك، وأن يكون حزبا سياسيا فقط.
3: ما الذي يمكن أن يجعل حزب الله يطبق مثل هذه؟
5: لا أعتقد بأن حزب الله بوارد تنفيذ مطالب إسرائيلية وأمريكية في لبنان من هذا النوع.
4: ليست مطالب إسرائيلية، هذا قرار حكومي.
5: رئيس الحكومة بال 2007 ختماني أخذوا قرار حكومة بنزع شبكة السلك، تراجع عنه بعد أسبوع بعد الأحداث اللي حصلت في لبنان. سلاح المقاومة هو سلاح المقاومة هو سلاح شرعي، هو سلاح تابع للشعب اللبناني، يدافع عن قرى الجنوب وحرر الأرض، يعني ليس هو سلاحا مرتزق في لبنان. المسألة الثانية، إذا سلمنا بما قاله الضيف الكريم، يعني رئيس جمهورية والجميع انقلبوا على كل تعهداتهم بموضوع الاستراتيجية أمن الوطن، هذه رئيس جمهورية قال، وبالتالي نحن إذا أمام مرحلة هناك مشكلة في الإدارة السياسية، وهذا الجمود يبدو أنه سيكمل بهذه الطريق. بس إذا تسمع لي بعشرين ثانية، مسموح
3: 10 ثانية،
5: مع شمس آب قوية جدا، هناك جمود على صعيد المنطقة ينسحب على لبنان، هذه مرحلة تقطيع وقت في لبنان من قبل الأمريكيين، ولاحظ بالأمس عقوبات قصوى على.
6: شكرا لزملاء في بيروت. إذا نتابع لهذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وكذلك التطورات على الساحة اللبنانية. وفي التفاصيل، قال مصدر طبي للجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة. وأضاف مراسل الجزيرة أن هجوم المستوطنين أعقبه اقتحام نفذه الجيش لخربة حمروش دهم خلاله عددا من المنازل. وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفلسطيني فتحي خازم برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بيته في حي المسار وسط مدينة جنين شمالي الضفة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. بالمقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر وستقاوم حتى الرمق الأخير، وإنها ستوجه ردودا قاسية. وبشأن التطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان، وأكد أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وإنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان. من جانب آخر، قال حزب الله إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الحزب يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله، مشيرا إلى أن العقوبات لم تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة. نبدأ بتطور

0: في الضفة الغربية معنا من بلدة سعير شمالي الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر أهلا بك. إذا تطورات متلاحقة اعتداءات من المستوطنين ووضع يزداد صعوبة منتصر.
1: عبد القادر، الفلسطينيون انتهوا هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل من تشييع الفتى كريم سند شلالدة 17 عاما والذي استشهد برصاص مستوطنين خلال هجوم على خربة حمروش الواقعة إلى الشرق من بلدة سعير، وأصيب على إثر هذا الهجوم فلسطيني مسن يرقد في العناية المكثفة في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إضافة إلى 4 حالات إغماء ناهيك عن إضرام المستوطنين النار في أحد المنازل والتي أتت على أجزاء منه. لحق ذلك تعزيزات فرضتها قوات الاحتلال في المنطقة، قبل ساعة من الآن اقتحمت المنطقة مرة أخرى برفقة قوات من الشرطة الإسرائيلية وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع الفلسطينيين. لكن يعني نستفيد من وجودنا معكم لنشرح لماذا سعير بشكل سريع عبد القادر، على الأقل من خلال وجودنا في هذه المنطقة. سعير بلد واقع على الشمال الشرقي من مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، يحيط بها عدد من البؤر الاستيطانية. هذه بؤرة استيطانية جديدة أقيمت قبل حوالي شهرين على تخوم وعلى مشارف البلدة، وفي الجهة المقابلة أيضا بؤرة استيطانية في منطقة حمروش، وفي الجهة المقابلة الأخرى بؤرة استيطانية في منطقة العديسة، وهي بؤرة انطلق عمرها أيام فقط وانطلق منها مستوطنون قبل أيام قليلة وهاجموا فلسطينيين وأطلقوا الرصاص على الفلسطيني محمد مطور وهو ممرض فلسطيني وأصابوه برصاصة مباشرة في منطقة الحبل الشوكي أدت إلى إصابته بشلل نصفي، ناهيك عن أن البلدة تقع أيضا بمحاذاة الطريق الاستيطاني 60 الذي يسلكه المستوطنون، وبالتالي هذا يضاعف من خطورة ما يجري في المنطقة واعتداءات المستوطنين المتواصلة وأعمال التوسيع والتجريف التي سنعرج عليها بشكل سريع. أيضا هي أعمال توسيع وتجريف وهي على حساب أراضي الفلسطينيين في المنطقة، وبالتالي هذه المعطيات جميعها التي أتحدث عنها تشير إلى أن البلدة تتعرض إلى حزام استيطاني يحيط بها من كل الجوانب، وهذه البؤر الاستيطانية التي نرصدها في هذه الصورة هي جميعها ما بعد 7 أكتوبر، جزء منها عمره أيام فقط، جزء آخر بؤر عمرها أشهر، وبالتالي هذا يضاعف من معاناة الفلسطينيين ويزيد من هجمات المستوطنين عليهم. هذه البؤر لا نتحدث فقط عن موقع وعن غرف متنقلة، منها ينطلق المستوطنون لتنفيذ هجمات، ولك أن تتخيل عبد القادر من خلال الصورة كيف أن هذه البؤر قريبة جدا من منازل الفلسطينيين. هذا ما رصدناه في منطقة حمروش في مداخلة سابقة، أظهرنا بالفعل كيف أن البؤرة قريبة جدا من منازل الفلسطينيين، وبالتالي ينزل المستوطنون منها وينفذون عمليات الهجوم ضد الفلسطينيين سواء بالرصاص الحي أو حتى إضرام النيران بحق منازل الفلسطينيين. المشهد في الخليل ليس فقط في سعير، في منطقة وادي جحيش في السموع مستوطنون انطلقوا من بؤرة استيطانية كان الجيش قام بإزالتها وأعاد المستوطنون بناءها من جديد، انطلقوا منها وأضرموا النيران في منشأة صناعية ألحقت ضررا كبيرا يقدر بحوالي $500,000. كنت تحدثت مع صاحب هذه المنشأة الصناعية وهي محجر، قاموا بحرق معدات ثقيلة في المكان وخسائره كبيرة جدا. والليلة الماضية في منطقة دير شمس في منطقة الظهرية جنوب الخليل هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين وألحقوا خرابا بالمركبات وبالمنازل أيضا. وهذه الصورة التي نرصدها هنا في سعير إلى الشمال الشرقي من الخليل جنوب الضفة الغربية هي صورة ونموذج مصغر لما يجري في كل مناطق الضفة الغربية، ليس ببعيد قصرة جنوب نابلس وغيرها من المناطق، أم صفا وبرقة في وسط الضفة الغربية برام الله بؤر استيطانية جديدة، وفي شكرا. مناطق بيت لحم في منطقة عائلة الجبرين في المنيا المحاصرة حالها حال عائلة أبو ريدة في قصرة وغيرها من المناطق. عبد القادر،
0: منتصر نصار كنت معنا من بلدة سعير شمالي الخليل، شكرا جزيلا لك. هذا وتثير الأحداث الجارية في بلدة قصرة كما أشار زميل منتصر قبل قليل في الضفة الغربية وما يرافقها من هجمات مستوطنين وحصار للمنازل والسكان وسكان الفلسطينيين، أسئلة عن المحفز الرئيسي وراء تلك الهجمات والاعتداءات وماذا ارتباطها بالمؤسسة السياسية وكذلك العسكرية الإسرائيلية. في التقرير التالي نتتبع توسع هجمات المستوطنين في الضفة ونستكشف الرابط بينها وبين البيان الوزاري لحكومة بنيامين نتنياهو لنصل لرسم خريطة النفوذ العابرة للحكومة الإسرائيلية وصولا لجمعية الاستيطان.

0: ليسوا لاجئين رغم وجودهم في خيمة، بل هم السبب المباشر لوجود خيمة أخرى. الخيمة الأولى هي نواة بؤرة استيطانية ستكبر بحماية جيش الاحتلال، وتمنحها الحكومة صفة قانونية وتستحيل مستوطنة في الضفة الغربية. أما الخيمة الثانية فسيوصف سكانها باللاجئين بعد طردهم من أرضهم، ليحملوا هذه الصفة للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم، وتتوارثها أجيال من بعدهم. في هذا التقرير سنتتبع دورة حياة الخيمة الأولى من بدايتها حتى تحولها إلى مستوطنة ومدينة، ومسار الخيمة الثانية من الأرض إلى النزوح.
1: ما يحدث في قصرة اليوم في نابلس هذه عبارة عن مناورات عسكرية تدريبية ما بين الجيش والمستوطنين، تمهيدا لتسليمهم المناطق في الضفة الغربية. هذا فعليا ما يحصل، هو يعني تدريب عسكري من الجيش للمستوطنين لكي يمكنهم من السيطرة على الأرض وتمرينهم على الأوضاع في الأيام القادمة.
0: إحصائياً وثقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية العام الماضي إقامة 68 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ نكسة حزيران عام 67، بزيادة 6 أضعاف عن الرقم الموثق عام 2022. أما سياسياً فيبرز سؤال ملح، هل يمثل هذا التصاعد امتداداً عضوياً لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، أم أنه مجرد فورات عنف متفرقة يقوم بها مستوطنون خارج أي إطار مؤسسي؟
2: هي سياسة حكومية غير معلنة وغير رسمية تؤدي دوراً معيناً، والدليل أن هذه الميليشيات الاستيطانية تحظى بدعم سياسي من سموتريتش نفسه ومن الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية ومن ضباط في الجيش الإسرائيلي.
0: خيمة المستوطنين تعيدنا إلى صناديق الاقتراع، فبعد انتخابات نوفمبر عام 2022 شكل بنيامين نتنياهو الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل. وبما أن التحالفات السياسية لا تمنح مجاناً، تقاسم الشركاء الحقائب وكتبوا البيان الوزاري الذي تضمن تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر قائمة. بعد تشكيل الحكومة انتقل نتنياهو وحلفاؤه إلى ما وصفه بتزليل سموتريتش نفسه بتغيير الحمض النووي لآليات الاستيطان.
3: دكتور مهند، ما الذي يعنيه بتزليل سموتريتش عندما يقول تغيير DNA الاستيطان؟
2: الاستيطان يتم تنفيذه بشكل مباشر من خلال الإدارة المدنية، ولا حاجة للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية. الأمر الأهم أن الإدارة المدنية وهي إدارة عسكرية الآن هي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وهي وزارة مدنية، والمسؤول عنها هو بتزليل سموتريتش بذاته، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالاستيطان، البناء والهدم دون العودة للحكومة الإسرائيلية.
0: تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة الاستيطان والمهام القومية، وتولت رئاستها أوريت ستروك وهي من سكان مستوطنة في الخليل. انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق جيم في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها يهودا إلياهو، فيما تولى موشي فروخت وهو أحد قادة الاستيطان إدارة الاستشارات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستيطان في وزارة الدفاع. وعينت الحكومة هيلر روت نائباً لرئيس الإدارة المدنية في الضفة ليكون بذلك الذراع التنفيذي التي تحول مشاريع سموتريتش لخطط تنفيذية. ولم يكن التحكم المؤسسي ليكتمل دون ذراع ميدانية تنفذه يومياً على الأرض، وهنا يتكشف الفصل الأخطر في القصة. شبكة الجمعيات الاستيطانية هي في جوهرها امتداد مباشر لنفس الأشخاص الذين يديرون الوزارات اليوم.
3: سموتريتش أسس ريجافيم، وأحد مسؤولي ريجافيم بات موظفا في وزارة الدفاع الإسرائيلية. هل هذا يعني بأن سموتريتش نجح بنقل المنظمات الاستيطانية إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟
2: بالضبط، هذا ما حدث مع منظمة الاستيطان ونقلها لوزارة الدفاع، ولكن أيضا منظمة ريجافيم هي مؤسسة مجتمع مدني يميني وهي المسؤولة عن كل التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. عمليا سموتريتش ينفذ ما خططته

0: منظمة ريجافيم والتي تسعى إلى ضم الضفة الغربية من خلال تغيير البيئة الاستيطانية في داخل الضفة الغربية. هذه المنظمة هي المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحولت إلى المستشار الأساسي في وزارة الدفاع.
1: ريجافيم هي أخطر تلك الأذرع، تأسست عام 2006 على يد بتزليل سموتريتش نفسه.

0: تعرف نفسها هو الحفاظ على أرض الشعب اليهودي ومنع استيلاء الغرباء عليها. يقوم ناشطوها بمسح أراضي فلسطينية ليمهدوا الطريق للمستوطنين لاقتحامها وإقامة بؤر، ويقدمون دعاوى قضائية ضد الفلسطينيين بذريعة البناء غير المرخص لتهدم بعدها تلك المنازل. وهنا يأتي دور أمنة، المنظمة الأقدم بين الشبكة. أسستها حركة جوش إيمونام الاستيطانية تحت شعار معلن هو تطوير مجتمعات في الضفة والجولان والجليل والنقب وجوش قطيف. وخلف هذا الغطاء تدير أمنة فعلياً شركة بناء تجارية باسم بنيان بار أمنة، يرأسها زائف حيفر أحد أبرز قادة المشروع الاستيطاني في إسرائيل. هذا الدور دفع واشنطن وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تلك المنظمات. وهنا تكتمل الحلقة، بند في اتفاق ائتلافي حكومي يمنح سموتريتش صلاحية وزارية واسعة. سموتريتش يفعل شبكته وينقلها لصميم مؤسسة صنع القرار، وهكذا تكبر الخيمة الأولى لتصبح شارعاً ثم حياً ثم مستوطنة معترفاً بها بحماية الدولة ذاتها التي وقعت على تعهد توسيعها منذ اليوم الأول.
1: معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومعنا من مدينة صقلية الإيطالية الدكتور تريستينو مارينيلو أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول. أهلا بكما. نبدأ معك سيد سليمان بشارات، بعدما تابعنا من تفاصيل في هذا التقرير للزميلة سلام، تفاصيل مهمة، تفاصيل خطيرة، شبكة عنكبوتية يتم بناؤها ونحن على مقربة من انتخابات رئاسية، وبالتالي ماذا عن هذه الشبكة إذا ما ربطناها بدولة إسرائيل ككل في محاولة فهم علاقة هذه الشبكة بالمشهد السياسي إجمالا في إسرائيل وما قد يبنى عليه في الانتخابات القادمة؟
2: تحيات أستاذ عبد القادر ولديك كل المشاهدين. عكفا ويعني فيما يتعلق بما جاء بالتقرير، واضح جدا أن إسرائيل الآن أمام إعادة صياغة قواعد جديدة في شكل وطبيعة البيئة السياسية والإدارية للضفة الغربية تقوم على جزئيتين اثنتين. الجزئية الأولى إعادة التعريف الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي وللمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، وهذا باعتقاد مهم جدا ونفهمه ما بعد القرار الذي أصدره وزير الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام من أن الجيش الإسرائيلي لم يعد هو صاحب المرجعية الأساسية بالضفة الغربية وأن تحويل المهام إلى قيادة الشرطة الإسرائيلية، وهذا يعطي مساحة أكبر لمفهوم ولدور المستوطنين بالضفة الغربية. الشق الثاني وهو المرتبط وواضح جدا فيما يتعلق بالشق الوظيفي، الشق الوظيفي هنا ينتقل من الشق الوظيفي الأمني الذي كانت إسرائيل تقدمه على أنه جزء من العلاقة مع الفلسطيني بالضفة الغربية إلى الدور السياسي الذي يتمثل في إعادة تعريف المكانة اليهودية والسيادية للضفة الغربية من مكانة فلسطينية ومن إمكانية أن تكون هناك دولة فلسطينية إلى إنهاء هذا المستقبل لكي تكون هي تأسيسا لمفهوم الدولة اليهودية. ولهذا السبب لاحظ شكل وطبيعة القرارات التي صدرت وصودق عليها بالكنيسة الإسرائيلي في الآونة الأخيرة كلها تدعم بهذا الشيء. هذا الأمر كله يرتبط بشكل مباشر برأس الهرم السياسي في إسرائيل، ولهذا السبب ما يجري بالضفة الغربية ليس أمرا مرتبطا في البيئة السياسية التحضيرية للانتخابات الإسرائيلية فقط، وإنما هو طبيعة امتداد وطبيعة ارتداد واضح وجلي فيما يتعلق بالسياسات الإسرائيلية التي وضعت منذ سنوات طويلة جدا والتي أيضا هي يبنى عليها مستقبل أساسي لمستقبل الضفة الغربية. وبالتالي هي ليست قضية لحظية وليست قضية ردة فعل وليست قضية استفادة من عامل وقت وزمن فقط، وإنما هي تجمع ما بين كل هذه المكونات لتصل إلى نتيجة حتمية، وهو في نهاية المطاف أن يصبح الوجود الاستيطاني هو الأساس والوجود الفلسطيني هو الطارئ والضعيف، وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تفرض رؤيتها بينما يتحول الوجود الفلسطيني إلى وجود ضعيف لا يستطيع أن يتخذ أي قرار ولا يستطيع أن ينفذ أي قرار، وإنما يخضع للإدارة وللسياسة وللمفهوم طيب. الإسرائيلي بشكل مباشر.
1: أمام هذا المخطط أسأل ضيفي من صقلية دكتور تريستينو، أمام هذه المخططات

0: التي يجري تنفيذها بهذه السرعة وهذه الوتيرة. من يحمي الفلسطينيين في ظل وجود هذه الاتفاقيات الدولية وكذلك عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي؟
1: أولاً شكراً على استضافتي اليوم. القانون الدولي واضح بشأن هذه الأحداث، فأن وجود المستوطنين داخل الأراضي المحتلة هو وجود غير قانوني بموجب اتفاقيات جنيف، فأن جميع المستوطنات بدون أي استثناء هي غير شرعية بموجب القانون الدولي. وما رأيناه مؤخراً فيما يتعلق بالإجراءات التي ارتكبها المستوطنون فهي جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالنسبة لسؤالكم حول من يحمي الفلسطينيين بوجه عنف المستوطنين وبموجب القانون الدولي، فإن الإسرائيليون يحمون المستوطنين وهم ينعمون بإفلات من العقاب أمام المحاكم الإسرائيلية ويتم تسليحهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وإذا نحن لا نتحدث هنا عن إجرام أو عنف من جانب أفراد بل من جانب دولة، وبوجه ذلك ما من دولة واحدة وما من مجتمع دولي موحد يعمل بموجب القانون الدولي من أجل حماية الفلسطينيين. محكمة العدل الدولية كانت واضحة جدا بشأن هذه المسألة وأشارت إلى أنه على إسرائيل أن تفكك المستوطنات في أسرع وقت ممكن وعلى جميع الدول أن تتخذ إجراءات لتشجيع ذلك. حتى الآن ما من دولة واحدة في المجتمع الدولي عملت على تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، وهذه المشكلة.
0: وهذا هو السؤال، وجود ترسانة بين القوانين أو حتى قرارات، وعلى الواقع ما زال الفلسطيني يعاني مما يعانيه في هذه المرحلة وعاناه تاريخيا، وبالتالي من الذي سينتصر، القانون أم فرض الأمر الواقع كما يفعله المستوطنون في الضفة الغربية؟
1: هذه المسألة الأساسية الآن. الخيار الآن هو ما بين سيادة القانون، أي أنه على الدول أن تقرر وأخيرا بعد مرور عامين من بدء الإبادة في غزة وأيضا نظام الفصل العرقي المطبق في الضفة الغربية والقدس وأيضا كل التطورات التي رأيناها. إذن على الدول أن تطبق أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أيضا أن يكون هنالك تحقيقات في الجرائم التي ارتكبت منذ مارس من العام 2021 في الضفة الغربية. ولكن المسألة الأساسية هي أن الدول الغربية قررت أن تتبع شريعة الغاب، أي عدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية ولا حتى تطبيق مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية لحماية حليف لهم. وفي الوقت ذاته الولايات المتحدة تعمل على مهاجمة هذا النظام الجنائي الدولي، وأيضا الدول الأوروبية لا تفعل أي شيء لحماية المؤسسات الدولية التي هي المؤسسات الوحيدة القادرة على تأمين الحماية والعدالة للفلسطينيين.
0: سيد سليمان، إلى أي مدى أصبح المستوطنون ليس مجرد كتلة انتخابية ولكن كما ذكرت قبل قليل توغلوا في كل المؤسسات سواء في الدولة، في الإدارة، في الشرطة، في الجيش، في الحكومة إلى غير ذلك، وبالتالي يمكن تصور مخططاتهم فيما يتعلق بالضفة الغربية وما يجري فيها؟
2: إلى حد كبير أستاذ عبد القادر، وربما واحدة من القضايا المهمة التي يجب أن نلتفت إليها الآن أن هناك ثلاثة مسارات لتطبيق السياسات الإسرائيلية بالضفة الغربية. المسار الأول يتولاه الجيش الإسرائيلي وهو المسار الأمني المتمثل في حماية وتوفير الأمن بما بين مزدوجين محاربة الإرهاب وفقا للمفهوم الإسرائيلي. المسار الثاني وهو مسار مشترك ما بين الجيش الإسرائيلي وما بين المستوطنين، ولهذا السبب لاحظ ما يجري مثلا على سبيل المثال في قصرى، أن المستوطنون يحاصرون منازل الفلسطينيين ويوفر الجيش الإسرائيلي حماية لهؤلاء المستوطنين، كما يجري في كثير من الحوادث من اعتداءات التي يوفر فيها الجيش الإسرائيلي حماية للمستوطنين. والمسار الثالث وهو مسار يكمل المسارين الثانيين وهو مسار مخصص فعليا للمستوطنين ينفذه المستوطنون بشكل كامل، وهذا هو جزء ربما تطبيق لإعطاء مساحة أكبر للدور المستقبلي للمستوطنين. لكن دعنا نعيد قضية مهمة ونطرحها، وهو هو تعريف الضفة الغربية وفقا للمنظور الإسرائيلي. الضفة الغربية هي يتم التعاطي معها وفقا للمرجعية العسكرية، بمعنى أن الضفة الغربية هي تخضع لقرار الحاكم العسكري الإسرائيلي، ووفقا لهذا القرار والقرار رقم 7 في الصادر عن الجيش الإسرائيلي، هذا يعني أن الضفة الغربية هي مرجعيتها عسكرية إسرائيلية، يستطيع الحاكم العسكري أن يغير من أي طبيعة تركيبية وأي طبيعة إدارية فيها وفقا للاحتياج الأمني والعسكري. وبالتالي إسرائيل في كل لحظة من اللحظات وفي كل مرحلة من المراحل تعيد تعريف الدور الوظيفي للجيش من جانب، ومن جانب آخر تعطي للمستوطنين مساحة أكبر، وهذا هو ربما
0: في هذه الحالة. عذرا سيد سليمان، في هذه الحالة عندما كما تابعنا في التقرير قبل قليل أو في التغطية المباشرة من كما تابعنا قبل قليل مع الزميل منتصر، عندما يتكلم الفلسطينيون فيما يتعلق ببعض البؤر الاستيطانية، هناك قرار صادر من المحكمة، وبعد مرور هذه الشهور يصبح هذا الحكم وكأنه لاغي ويعود المستوطنون ويقومون بكل ما يقومون به في هذه المستوطنة. هل هناك تغير جرى فيما يتعلق حتى في ظل هذه الأحكام العسكرية كما ذكرت؟
2: لا يوجد تغير جوهري، وإنما هو نظام إداري دعنا نقول لا يخضع المستوطنين بالقوة إلى تطبيق القرارات التي تصدر عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أو المحكمة العليا الإسرائيلية، هذا من جانب. الجانب الثاني ما يجري هو محاولة البت في القضايا كنوع من محاولة إشغال العالم بأن هناك نظاما إداريا وقانونيا يتم التعاطي والتعامل في إسرائيل.
0: أشكرك وأعتذر منك، فقد أدركنا الوقت. من نابل سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفي من صقلية الدكتور تريستينو مارينيلو أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول. في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وإن إبرام صفقة مع إيران ليس سهلا لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في طهران قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر، وستقاوم حتى الرمق الأخير وستوجه ردودا قاسية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا أهلا بك، ولعل ما تابعناه قبل قليل مما قاله الرئيس الإيراني بخصوص هذه الإجراءات الأخيرة المتبعة من قبل الجانب الأمريكي. رانيا.
3: نعم عبد القادر، يعني هناك تأكيد إيراني على ضرورة إنهاء الحرب فيما تقول طهران أنها هي المنتصرة وهو ما يقر بها الجميع، هذا بالإضافة إلى ازدياد الكراهية في العالم للولايات المتحدة بسبب ما قامت به خلال الفترة الماضية. هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، والذي اعتبر أيضا وجدد التأكيد على اعتبار مذكرة التفاهم انتصار للشعب الإيراني، لأن طهران لم تقدم في هذه المذكرة أي تنازلات الولايات المتحدة في مقابل تحميل العديد من الالتزامات لواشنطن من خلال هذه المذكرة. ولكنه قال أن التمسك بالسلام والتفاوض لا يعني الاستسلام أو عدم الرد على أي اعتداء تتعرض له طهران. يمكن القول عبد القادر أن رغبة إيران وتمسكها في الدبلوماسية هو يعني بسبب تداعيات الحرب على الاقتصاد الإيراني، وأيضا الخشية من استغلال الولايات المتحدة لهذه التداعيات من أجل تنفيذ ما تقول طهران أنها مخططات أمريكية كانت قد أعلنت عنها منذ حتى حرب الاثني عشر يوم، تتعلق بإسقاط النظام وتقسيم البلاد. ولذلك تواصل طهران التأكيد على ضرورة الاتحاد ما بين مختلف فئات الشعب والانتباه والحيطة والحذر لهذه المخططات. وهذا أيضا ما يمكن أن نفهمه من تصريحات المستويات العسكرية التي عادت لتحذر من أي خطوة أو أي تهديد للأراضي الإيرانية. كان آخر تحذير هو لقائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام أميري، الذي أكد على أن القوات البحرية وخلافا للتصريحات الأمريكية متواجدة بقوة في المضائق والممرات المالية الخاصة بإيران، وأنها تواصل الدفاع عن البلاد. كما تم التأكيد على أنها لن يتم السماح لمن وصفهم بالأعداء بالاقتراب خطوة واحدة من الأراضي الإيرانية. سبق هذا التحذير أيضا تأكيد وتهديد لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله، الذي أكد على أن أي تهديد أو أي إجراء سيتم الرد عليه بقوة مدمرة. هكذا أكد عبد الله، الذي أكد على أن إيران تواصل يعني صناعاتها الدفاعية بقوة. تم التأكيد على أن هذه الصناعات لم تتوقف، ووصف القدرة الإيرانية على تصنيع الأسلحة بأنها تجاوزت الإنتاج العسكري العادي، بل اعتبرها ثورة صناعية دفاعية رادعة. هكذا إذن ترى طهران الصورة، تحذر من التداعيات والأهداف التي يعني تأتي وراء هذه الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة وأعلنت عن شنها على إيران.
0: شكرا لك إيرانيا. ماذا عن آخر المتابعات من الجانب الأمريكي؟ معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. تابعنا أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي وكذلك نائبه، والرئيس ترامب يقر بصعوبة توقيع صفقة مع الجانب الإيراني ويرد ذلك إلى أنه تم إزاحة القيادة في طهران. فادي.
4: نعم عبد القادر، هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي عن هذا الأمر، وإن كان يعتبر أن القضاء على قيادة إيران الصف الأول والثاني والثالث هي واحدة من إحدى نجاحات هذه الحرب على إيران، لكن من تداعياتها وفق الرئيس الأمريكي مسألة صعوبة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن كان يشدد في نهاية المطاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته لاسيما ضد إسرائيل، وفق ما قال الرئيس الأمريكي يوم أمس، مكررا أيضا أن الولايات المتحدة لديها السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. لكن التصريحات الأبرز جاءت على لسان نائب رئيس جي دي فانس، ومثلت إطلالة على تفكير الإدارة الأمريكية حول مسألة الحرب مع إيران في الوقت الراهن. جي دي فانس اعتبر أن الإدارة الأمريكية الآن دخلت مرحلة جديدة في تعاملها مع هذه الأزمة، تقوم على الضغط الاقتصادي، واعتبر أن ورقة الضغط الاقتصادي ستكون الأكثر فاعلية في الوقت الراهن، بما أن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية التقليدية، وهو اعتبر أن مضيق هرمز يمثل الورقة الأقوى بيد إيران، وعليه تقوم المقاربة الأمريكية أولا على زيادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. وهو أشار إلى أن تقديرات الإدارة الأمريكية تشير إلى أن ما بين 7 ملايين إلى 15 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. طبعا هذه الأرقام لا تنسجم مع الأرقام الجهات المستقلة والتي ترصد حركة النقل في المضيق. هذه النقطة. في المقابل ومن أجل استمرار في هذه الزيادة وسحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران، تعمل الإدارة الأمريكية على الحد من قدرة طهران على استهداف الشحن البحري في المنطقة والملاحة التجارية في المنطقة. هو يعتبر أن هناك تراجع في قدرات إيران على استهداف السفن في تلك المنطقة جراء الإجراءات الأمريكية التي حصلت مؤخرا، وبالتالي ستواصل الإدارة الأمريكية وفق جي دي فانس مساعيها لتعزيز تدفقات الطاقة من ناحية، ومن ناحية ثانية محاسبة إيران على مسألة استهداف السفن من أجل تغيير الوقائع الاقتصادية بالنسبة لإيران. وهو ما تقدر الإدارة الأمريكية أنه سوف يفضي إلى تغيير في السلوك السياسي الإيراني إزاء المفاوضات أولا، وإزاء أي صفقة قد ترضى بها طهران، بمعنى القبول بصفقة تلائم الشروط الأمريكية. لكن حديث جي دي فانس وإن كان يتحدث عن الضغط الاقتصادي من أجل الحصول على نتائج دبلوماسية، جاء مخالفا لحديث وزير الخزانة الذي اعتبر أن هذه الحرب الاقتصادية التي أطلقها وأعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران سوف تؤدي في نهاية المطاف لا إلى التوصل إلى صفقة، ولكن إلى انهيار النظام الإيراني، وفق تعبيره في مقابلة يوم أمس.
0: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. عن هذا الملف نرحب بضيوفنا فيه، وهم على التوالي من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وهنا في الأستوديو أرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك بالدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. ربما أبدأ معك دكتور صدقيان لمحاولة فهم ما الذي فهمته من تصريح الرئيس الإيراني بالقول إن كان هناك اتفاق فليكن الآن ونحن في وضع أقوى، هل من تفسير لما يعنيه الرئيس الإيراني؟
5: نعم، الرئيس الإيراني لحد الآن يقول بأن بلاده لم تنسحب من طاولة المفاوضات، ولا زالت إيران تعتقد بأن مذكرة التفاهم إذا ما تم الرجوع إليها يمكن أن تكون قاعدة مناسبة من أجل استئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي. لكن المشكلة الآن الجانب الأمريكي غير واضح. البعض يقول بأن الجانب الأمريكي أزدل الستار على مذكرة التفاهم واعتبرها منتهية، وحتى أن الوسيطين القطري والباكستاني يبدو بأنهما يريدان إقناع الجانب الأمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم،
0: ولكن تبدو وكأنها رسالة داخلية وليس خارجية بالقول أنه من الأفضل أن نقوم بها الآن ونحن في موقف قوة، وهذا كلام يقال للداخل وليس للخارج.
5: هو يريد يعني الرسالة، يعني الجانبين يريد أن يحاكي، يعني يتحدث مع الجانبين، لأنه الجانب الخارجي مهم جدا، بالإضافة إلى أن الداخل الإيراني أيضا يتطلع من الحكومة ويرغب. يعني الإحصاءات تقول بأن 60% من الشعب الإيراني يدعو الحكومة إلى استئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي والتوصل إلى حل وإلى اتفاق لإنهاء الحرب وإنهاء المقاطعة الاقتصادية، فيما أن هناك 40% أو ربما 30% لا يريدون، يعني من الجانب الآخر الذي لا يريد، والمتشددين هؤلاء لا يريدون المباحثات مع الجانب الأمريكي اعتقادا منهم بأن لا توجد ثقة مع الجانب الأمريكي لندخل معهم في مفاوضات، وأن الجانب الأمريكي ليس مستعدا للحوار. طيب، على قاعدة رابح للتوصل إلى اتفاق.
0: هذا أيضا يطرح على المستوى الأمريكي، وأسأل ضيفي السيد كينيث كاتسمان أيضا، إذا ما نظرنا إلى ما قاله وزير الخزانة وما قاله نائب الرئيس الأمريكي، هل الهدف واضح لدى الإدارة الأمريكية من هذه الخطوات؟ هل هو أن تؤدي إلى نهاية هذا النظام كما قال وزير الخزانة، أو هي مرحلة متدرجة كما قال نائب الرئيس تفضي في النهاية إلى عودة طهران إلى ملف التفاوض ولكن أضعف؟
1: شكرا لكم على استضافتي مرة أخرى. أعتقد أن الحوافز الآن معقدة جدا، وأنا لا أعتقد بأن الاستخبارات هنا أو المعلومات الاستخباراتية تدعم فكرة أن زيادة الضغوطات الاقتصادية على إيران حتى بشكل دراماتيكي كما اقترحه وزير الخزانة، لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام، ولكن يمكن أن تضيف هذه العقوبات إلى التأثيرات التي كنا قد رأيناها على إيران، خاصة بعد الحصار البحري الذي تسبب بضغوطات اقتصادية ضخمة على إيران، وبتنا نرى طوابير طويلة جدا للحصول على الوقود في إيران، وأيضا رأينا التضخم والبطالة وشح بعض المنتجات. وإذا ردا على ما قاله ضيفكم بشأن تعليقات الرئيس بيزكشيان، أعتقد أن هذه التصريحات تعكس واقع أنه يحاول أن يتواصل مع الشعب الإيراني. هو ليس قائد في الحرس الثوري الإيراني، وهو غير موجود حاليا في مجمع عسكري وما إلى ذلك، هو موجود في طهران مع باقي المواطنين الذين يشعرون بهذه الضغوطات. وأعتقد أن هذه التصريحات تعكس واقع أن القادة المعتدلين مثله يريدون إنهاء هذا الصراع من خلال العودة إلى مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة لم تتخلى عن المذكرة، وهي جاهزة أو مستعدة للعودة إليها كما كان سابقا، ليس مع شروط إضافية. إذن كما هي مذكرة التفاهم، وهم يعتقدون أنه على إيران أن تتخلى عن الضغوطات التي تمارسها على حركة الملاحة في المضيق، ومن ثم الولايات المتحدة ترفع الحصار، ومن ثم نتناقش بشأن الملف النووي. هذا هو هدف الولايات المتحدة.
0: دكتور عبد الله، الرئيس الإيراني يقول لن نستسلم، وبالتالي كيف نفهم الوضع في ظل هذه الإجراءات الأمريكية، طبعا في انتظار أن يعلن عن تفاصيلها سياسة الخنق الاقتصادي؟
6: طبعا هذه الاستراتيجية واضح أنها هي الاستراتيجية التي يبحث الآن عنها تبحث عنها الإدارة الأمريكية. هي قامت بعمل عسكري جدا كبير عبد القادر، الآن أعتقد أنها تريد تأخير العمليات أو رؤية جميع الخيارات على الطاولة حتى الانتخابات النصفية، بالتالي تنتقل الآن للموضوع الحصار البحري. واعتقد انها ترى بأن الحصار البحري بدأ يأتي أكله داخل الجانب الإيراني، لأن حديث الرئيس دائما عن الوضع الداخلي هو أمر مهم، دليل على أن هناك الحصار بدأ يلعب دور. لكن المشكلة هنا عبد القادر أنه لا يجبر رؤيته بأنه شيء إيجابي للجانب الأمريكي في المفاوضات، قد يكون أيضا سلبي.
0: بمعنى
6: أن الخنق الاقتصادي هذا يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى التي يأتي منها غالبا التيار الإصلاحي في والمعتدل في إيران. بالتالي كل الضغط الذي يزيد على التيار المعتدل على الطبقة الوسطى قد يؤدي بهم إلى التشدد، بالتالي زيادة عدد المتشددين داخل النظام في إيران ضد الولايات المتحدة، بالتالي تخسر الولايات المتحدة هذا الأمر. أيضا موضوع الحصار هو ينظر للجانب أو للدولة ككتلة واحدة، لكن في النهاية لا يمكن تقسيم الألم بشكل متساوي داخل

0: الدولة. بالتالي من سيتضرر بشكل كبير هو المواطن، لكن من سيستفيد أكثر هم الحرس الثوري أو الأشخاص الذين يمسكون بزمام تهريب البضائع، السلع، أساطيل الظل وغيرها وغيرها. بالتالي هذه الطبقة التي ستستفيد الآن من هذا الحصار بشكل أكبر داخل الجانب الإيراني. بالتالي سقوط النظام لا، لكن ممكن تهيئة الظروف لسقوطه، بمعنى أنه أعتقد يتم الانتظار لأن لو نظرنا للسلوك الإيراني دم أو سلوك التظاهر في إيران يكون غالبا من نوفمبر وديسمبر ويناير بسبب الشتاء.
1: وهذا ما أردت أن أسألك عنه بإشارتك لإسقاط النظام أو الضغط من أجل عودته للتفاوض، ولكن بظروف أسوأ طبعا أو بملفات أو أوراق أقل بالنسبة للجانب الإيراني. أنت كمتابع للشأن أيضا الأمريكي، هل نحن أمام ازدواجية في المقاربة لدى الإدارة الأمريكية أم ليس بالضرورة بين ما قاله تحديدا وزير الخزانة وما نتابعه أيضا من تصريحات لنائب نائب الرئيس الأمريكي؟
0: لا، هنا يجب عبد القادر نفهم ما كيف تعمل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. هي إدارة تعمل بدون خطة أو استراتيجية واضحة، هي تعمل بناء على اليوم، بناء على الشهر، بناء على الحادث الذي يحدث أمامها. بالتالي بدأت العملية بتغيير نظام نظرا لأنها جاءت من عملية فنزويلا، بالتالي كان تغيير النظام سهل، لكن بعد ذلك تغير الوضع إلى عمليات طويلة، ثم بعد ذلك إلى هدن غير محسوبة، ثم بعد ذلك إلى استراتيجيات أخرى. الآن وصل إلى مرحلة الحصار البحري الذي كان موجودا في يونيو، لكن الآن يعود إلى تطبيقه. أعتقد أن هناك اختلاف في وجهات النظر. ما زلت أؤمن بأن الجانب الأمريكي سيميل أكثر للعمل العسكري أكثر منه تفاوضي، نظرا لأن الواقعية السياسية الأمريكية مبنية على القوة، وترامب يؤمن أو الرئيس الأمريكي يؤمن بشكل كبير السلام من خلال القوة. بالتالي سيميل إلى استخدام القوة وجلب جورج واشنطن إلى المنطقة، يعني هي مكلفة على الجانب الأمريكي. هذا اللي على أن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة بشكل قوي،
1: وهذا ما قاله نائب الرئيس بأن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة.
0: بالضبط. بالتالي هذا
1: ونسأل الدكتور صدقيان عندما يقول أيضا الرئيس الإيراني بأننا لن نستسلم، على ماذا يراهن؟
2: يعني هناك أمر ملفت للغاية وهو عودة الجانب الأمريكي لفرض عقوبات اقتصادية على إيران أو التجديد في هذه العقوبات. 4 قرون الآن، نحن 46 عاما ولدينا سلة عقوبات على إيران مفروضة من قبل الولايات المتحدة. ما الذي، هل حققت الولايات المتحدة أهدافها في هذه العقوبات؟ المنظومة الصاروخية أنشئت في ظل العقوبات، البرنامج النووي الإيراني أنشئ في ظل العقوبات، كل الأشياء التي لا تريدها الولايات المتحدة حدثت في ظل العقوبات. الآن مرة أخرى الخيار العسكري لم يستطع من تحقيق أهداف الولايات المتحدة، انتقل وفشل الجانب الأمريكي، فشل في هذا الخيار العسكري، لأنه أراد إسقاط النظام، لم يسقط النظام ولم يغير سلوكه. الآن رجعنا مرة أخرى للجانب الاقتصادي أو الخيار الاقتصادي والمقاطعة. إذا كانت هذه المقاطعة قد فشلت سابقا، لماذا مرة أخرى نذهب إلى المقاطعة؟ هذه واحد. النقطة الثانية، الجانب الأمريكي أو هذه المقاطعة ماذا تهدف؟ هل تهدف بمعاقبة النظام السياسي أم تهدف بمعاقبة المواطن الإيراني؟ إذا كانت تريد أن تعاقب النظام السياسي في إيران، النظام السياسي لا يغير سلوكه، والمقاطعة لا تغير السلوك النظام، هي تغير سلوك المواطن، هي تريد تستهدف المواطن، تستهدف تجويعه، تستهدف يعني مواجهة الإنسانية. يعني رأينا بالعراق في العام 1991 كانت هناك عقوبات، المواطن فقد إنسانيته.
1: طيب
2: بالعراق.
1: أنتم ما ذكرته الآن،
2: وهذا الأمر أيضا نفس الشيء
1: إلى ضيف سيد كاتسمان أيضا، والسؤال على ماذا تراهن الإدارة الأمريكية بتحقيق الأهداف من خلال هذا الخنق الاقتصادي، إذا كان كما قال ضيفي ويقول أيضا المراقبون مسألة العقوبات ليست جديدة على إيران. ضيفي يتحدث عن 4 عقود من العقوبات الأمريكية، ومع ذلك حقق فيها النظام كما قال ضيفي الكثير من الملفات التي هي الآن محل تفاوض ومحل خلاف بين الطرفين. على ماذا تراهن الإدارة الأمريكية في أن يكون هذا الإجراء، هذا الخنق الاقتصادي فعالا وحاسما هذه المرة؟
3: أود أن أكرر ما قلته سابقا، هناك قادة معتدلون مثل الرئيس بيزكشيان وأيضا رئيس البرلمان قاليباف وغيرهم من القادة المنتخبين، هم أشخاص يتواصلون مع الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يود أن تنتهي هذه الحرب.

0: لا يود أن يستمر بالمعاناة لمجرد زعم الحرس الثوري الإيراني بأنه يتحكم بمضيق هرمز، فإن الشعب الإيراني أغلبيته 95% من الشعب الإيراني لا يكترث لما إذا كانت إيران تتحكم بمضيق هرمز. هم يريدون من النظام أن يقدم التنازلات، هذا ما قاله بازكشان وحتى قاليباف. قاليباف قال في خطابه اليوم أن القوة العسكرية لن تحقق الانتصار إذا كان الاقتصاد ينهار، شيء من هذا القبيل. هذا ما قاله اليوم، وذلك بالإضافة إلى تصريحات بازكشان. أعتقد أن الولايات المتحدة تعول على هذا النقاش الدائم داخل إيران، تعول على أن يسود أو تسود أصوات هؤلاء الأشخاص المعتدلين من أجل إنهاء هذا النزاع. كان هناك مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى هذه المذكرة بدون أي شروط مسبقة، مجرد العودة إلى الاتفاق وتطبيق مذكرة التفاهم. هذه استراتيجية الولايات المتحدة، العودة إلى المذكرة.
1: عندك تعليق دكتور صدقية؟
2: الضيف يتحدث أن بازكشان وقاعدة إيرانيين هم منتخبين من قبل الشعب، هذا جيد. لماذا لم يعمل الرئيس ترامب من أجل دعم هؤلاء الذين انتخبوا من قبل الشعب، ولا تقدم خطوة واحدة إيجابية من أجل تعزيز الثقة مع الحكومة الإيرانية، مع المفاوض الإيراني، وحتى قاليباف الذي رأس الفريق المفاوض الإيراني هو منتخب من قبل الشعب؟ بالتالي ما هي الخطوة الإيجابية التي قدمها ترامب؟ ولا توجد أي خطوة لتعزيز الثقة، لتنفيذ مذكرة التفاهم منذ أن بدأت المفاوضات، على العكس من ذلك، مفاوضات وحرب، مفاوضات وحرب، مذكرة مذكرة تفاهم وحرب أيضا. وبالتالي القول بأن هناك قيادة منتخبة ونحن نتعامل معها، أيضا هذه فيها الكثير من الشك والترديد في هذه المقولة.
1: دكتور عبد الله، بالعودة الحديث عن الوسطاء في هذه المرحلة والحديث عن هذه الحزمة من العقوبات، هل ما زال هناك دور للوسطاء في هذه المرحلة؟ وإن كان فعلا ما زال متواصلا وموجودا، ما هو هدفه في هذه المرحلة بالنظر للمواقف المعلنة من الطرفين؟
3: الدبلوماسية ما زالت موجودة عبد القادر، والوسطاء ما زال لهم دور. بهذا الشكل غالبا ما نجد الحديث الإيراني عن مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم تم التوصل لها من قبل الوساطة، بالتالي الوسطاء ما زال لهم دور. السؤال هنا، أعتقد الوسطاء يخشون بأن كل يوم يبعدنا أكثر عن احتمالية اتفاق، هذه هي المشكلة، لأن كل يوم يمر هناك إجراء أمريكي جديد، هناك تصريح جديد أمريكي، هناك تصريح إيراني جديد، بالتالي تبعد المسافة بين الأمرين بشكل كبير. بالتالي الوسطاء ما زال موجودة. أعتقد أن الآن ذكرها معالي رئيس مجلس الوزراء أمس في العلمين في مصر، بأن الهدف هو العودة لمذكرة التفاهم، هي المرجعية الوحيدة التي تم التوصل لها وفيها تلاقي لمصالح الدولتين بعد هذه الحرب التي استمرت لـ40 يوم. الآن الفكرة هي عبد القادر، كيف يمكن بناء آلية بناء ثقة؟ هذا الأساس. كان هرمز هو الهدف، لكن هرمز تم إقحامه في موضوع وقف القتال من قبل الجانب الإيراني، خلط الأوراق في مذكرة التفاهم. كان يجب الأفضل من البداية، وأعتقد الآن يجب على الوسطاء أن يعودوا له، هو موضوع تجزئة الملفات، بمعنى الملاحة لوحده، القتال لوحده، الموضوع الاقتصادي أو الجوانب الاقتصادية لوحدها، بالتالي عدم إقحام الملفات في بعضها ككروت ضغط ضد بعضها البعض. الآن في هرمز قد يمكن البناء على فكرة أن لا نذهب إلى من يسيطر على حوكمة هرمز، لنبدأ مثلا بشيء أبسط وهي السفن. هناك عدد محدود جدا من السفن يمر، لكن أيضا هناك هجمات غير مسؤولة، يعني لا نعلم من المسؤول فيها، يعني الجانب الإيراني لا يعلم مسؤوليته ولا طرف آخر. لنبدأ مثلا بآلية تعمل بها إيران وعمان لحفاظ على هذه السفن القليلة بأن لا تتعرض لهجوم، ثم بعد ذلك يتم البناء على هذه الجزئية إذا نجحت. أعتقد نحتاج إلى جزئية بسيطة يتم البناء عليها. الرئيس الإيراني واضح من حديثه اليوم عن إنهاء الحرب بقوة، أعتقد هي استراتيجية خروج إيرانية. هو يحاول أن يضع الاستراتيجية أن إيران يجب عليها أن تخرج. إيران نعم تتحمل الضغوط والعقوبات، لكن هذه المرة عقوبات مع تدمير في البنية التحتية، مع حصار أمريكي، مع عديد من الوسطاء أو الدول الثالثة التي تتعامل معها اقتصاديا مثل تركيا، مثل الإمارات وغيرهم. بدأ الآن حتى الضغط عليهم في العقوبات في جوانب معينة، في مثلا في حزب مع حزب الله في التعامل، أو حتى الإمارات قطعت العلاقات التجارية مع إيران. الديناميكية تتغير يوم بعد يوم، تزداد الضغوط على الجانب الإيراني، بالتالي يجب العودة لآلية معينة تحفظ ماء الوجه.
1: هل ما زال مضيق هرمز بنفس ذات القيمة كورقة، خاصة بالنسبة للطرف الأمريكي عندما نتابع كل هذه التصريحات من قبل الجانب الأمريكي بأنه لم يعد ورقة

0: ضغط بالنسبة للإيراني وإصرار الإيراني بأن هذا الملف ملف مضيق هرمز ما زال بيد الإيرانيين وما زال ورقة حاسمة، لأنه الإجابة على هذا السؤال سيترتب عليها العودة أو عدم العودة إلى المذكرة وبالتالي تناول بقية الملفات.
1: وهذا أمر مهم، يعني نجد أن الجانب الأمريكي يتحدث عن أنه هو قام بإخلاء كامل
0: فرغ الملف منه،
1: فرغ الملف وغير أقصد أنه هو أمن المضيق بشكل كبير خلال وجود زراعة الجانب الإيراني أي متفجرات موجودة في المضيق، بالتالي تم نزعها كامل وأنه الآن هناك حركة بحرية، لكن حسب التقارير لا توجد حركة بحرية كالسابق، يعني 4% تقريبا مقارنة ما قبل الحرب بدايتها. الأمر الجانب الأمريكي يضع رواية نصر بأنه هرمز لا يهمه، لكن ما زال هرمز مهم جدا للاقتصاد الدولي لدول المنطقة ولإيران أيضا، لكن لا أعتقد حتى بعد هذه الحرب لا أعتقد أن المضيق سيكون بنفس الجاذبية، ستكون هناك خطط بديلة لجميع دول المنطقة لتجنب هرمز وتجنب هذا السيناريو مرة أخرى، لأن الجانب الإيراني حتى لو سقط النظام سيكون هناك نظاما آخر اعتاد أو وجد بأن هرمز ممكن يكون أن يدر له ذهبا.
0: شكرا.
1: هذا أمر مهم.
0: الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك لضيفي من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الضغط الاقتصادي على إيران من استهداف طهران مباشرة إلى التهديد بمعاقبة أي دولة أو شركة أو مؤسسة مالية تساعدها على تصدير النفط أو إبقاء قنواتها التجارية والمالية مفتوحة من دون أن يحدد بعد طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة. تفاصيل أكثر مع يوسف خطاب.
2: تمتلك واشنطن أدوات للعقوبات الاقتصادية تستهدف الناقلات والمصافي وشركات الشحن والواجهات التجارية والمصارف، إضافة للعقوبات الثانوية التي قد تحرم المؤسسات الأجنبية من الوصول للنظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع جهات إيرانية معاقبة. يبدو أن الصين تمثل الاختبار الأصعب بالنسبة لواشنطن، لأنها تستحوذ على الحصة الكبرى من صادرات النفط الإيرانية، إذ اتجه إليها أكثر من 80% من الخام الإيراني المشحون بحرا بمتوسط نحو 1,380,000 برميل يوميا في 2025، بينما تقدر وزارة الخزانة الأمريكية حصة الصين بنحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. المشكلة لا تقتصر على الصين، لأن بعض صادرات إيران من الطاقة تمر عبر حلفاء واشنطن أنفسهم، فالعراق على سبيل المثال يدفع نحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الإيراني. الانتقال لمعاقبة المصارف الصينية الكبرى ربما يحمل مخاطر أكبر، لذلك اكتفت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن بتحذير بعض البنوك عوضا عن فرض عقوبات مباشرة عليها. أما الإمارات قبل أن تعلن هذا الأسبوع قطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، فقد كانت من أبرز شركاء طهران التجاريين، ففي عام 2024 جاءت أكثر من 30% من واردات إيران من الإمارات بقيمة بلغت حوالي 21 مليار دولار. تركيا تحصل على ما يقرب من نحو 13% من الغاز من إيران، ما يجعل القطع الكامل للعلاقات الاقتصادية مكلفا لهذه الدول. الدول الأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة على ما يبدو تصبح أكثر قابلية للاستجابة للضغط. الهند مثال واضح على إثر العقوبات، إذ هبطت تجارتها مع إيران من نحو 17 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 1,630,000,000 دولار في 2025-2026 بانخفاض يتجاوز 90%. ومع أزمة الإمدادات عادت بعض شحنات الخام الإيراني، وبلغت تقديرات كيبلر الأولية نحو 276,000 برميل يوميا حتى منتصف إبريل 2026، قبل أن تستقر بيانات الشهر الكامل عند نحو 133,000 برميل يوميا. إذن العقوبات الأمريكية تستطيع رفع كلفة التجارة مع إيران، لكنها يصعب أن توقفها تماما. فالهدف الواقعي لواشنطن ليس إغلاق كل منفذ أمام إيران، بل جعل بيع النفط ونقل الأموال وتمويل التجارة أكثر تعقيدا وكلفة.
0: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال عمدة موسكو إنه تم تدمير 6 مسيرات كانت تحلق

0: باتجاه العاصمة، وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيرات الست. من جانب آخر، قالت السلطات الروسية إن شخصين قتلا في دونيتسك وثالثا في لوغانسك جراء هجمات أوكرانية على مناطق سيطرتها. وفي مقاطعة بلغرود الروسية، أعلنت السلطات مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. متابعة لهذا التطور من الجانبين الروسي وكذلك الأوكراني، معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومعنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. نبدأ معك أمين، وهم رصدته حتى الآن خاصة بيانات الجانب الروسي وتحديدا وزارة الدفاع الروسية عن مجمل هذه التطورات؟
1: نعم عبد القادر، عمدة موسكو سيرجي سوبيانين كان قد أعلن قبل نحو ساعة عن إسقاط ست مسيرات كانت تتجه إلى العاصمة الروسية، وقال إن فرق الطوارئ وأيضا المختصين يعملون في مكان سقوط حطام هذه الطائرات. وكان صباح اليوم أيضا عمدة موسكو قد أعلن عن إسقاط سبع مسيرات هاجمت منطقة موسكو الليلة الماضية دون أن يحدد المواقع التي تم فيها إسقاط تلك المسيرات. وزارة الدفاع الروسية تحدثت في بيانها النهاري عن إسقاط أكثر من 370 مسيرة وأكثر من 8400 مسيرة خلال أسبوع، وهو رقم يحيلنا على نحو 1200 مسيرة في المعدل يوميا. ويلحظ من خلال هذه البيانات عبد القادر أن هناك ارتفاع في حجم وفي أيضا الأهداف التي تحاول أوكرانيا استهدافها عبر المسيرات في العمق الروسي. سلطات مقاطعة بيرما الروسية التي تبعد بأكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية تحدثت من جانبها صباح اليوم عن تضرر منشأة صناعية جراء هجمات بالمسيرات. أيضا السلطات الروسية في بلغراد تحدثت عن قتيلين أو قتيل واحد بالأحرى وعدد من الإصابات جراء هجمات مماثلة. والسلطات أيضا في دونيتسك ولوغانسك تحدثت كما جاء في الخبر عن سقوط قتلى وجرحى في هجمات متفرقة. وزارة الدفاع أيضا تحدثت عن استهداف عدد من المنشآت، منشآت البنية التحتية التي يستخدمها الجيش الأوكراني كما قالت، في كل من خيرسون وأيضا مقاطعة كييف وخاركيف، وأكدت على أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في زاباروجيا هذا اليوم ليصل عدد البلدات التي سيطرت عليها الوزارة بحسب بياناتها إلى 11 بلدة في مناطق متفرقة خلال أسبوع واحد. يتواصل عبد القادر أيضا استهداف البنى التحتية في الموانئ الأوكرانية. وزارة الدفاع قالت صباح اليوم بأنها استهدفت مخزنا للأسلحة والمعدات العسكرية يستخدمه الجيش الأوكراني في ميناء إيريني بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا.
0: نذهب إلى عمر الحاج، شكرا لك. إذن أمين درغامي، نعود إلى ونذهب إلى عمر الحاج وبيانات الجانب الأوكراني. كما تابعنا قبل قليل مع الزميل أمين درغامي، معدلات أو أعداد كبيرة يتم إطلاقها يوميا من قبل الجانب الأوكراني بمعدل يتجاوز 1000 مسيرة يوميا. عمر
2: عبد القادر، قبل قليل أعلنت السلطات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب البلاد مقتل شخصين وجرح أكثر من 60 شخصا آخر في مدينة كريفيريخ نتيجة هجوم روسي بمسيرة ذات محرك نفاث سقطت على منطقة سكنية، وما تزال فرق الإنقاذ تتوافد إلى المكان لمعالجة الجرحى وأيضا التثبت من عدد القتلى. في الآونة الأخيرة بتنا نلاحظ هجمات حتى في ساعات الظهيرة وساعات المساء بالمسيرات سواء على دنيبرو أوديسا وكذلك هنا في كييف في عاصمة في مركز العاصمة مدينة كييف يوم أمس. بالنسبة للمسيرات الروسية التي تطلق خلال ساعات الفجر فإننا نلاحظ تناقصا ملحوظا أو جديا في عدد هذه المسيرات، ولكن هذا لا يعني ربما ضعفا من الجانب الروسي على الأقل مما تقوله الرواية الأوكرانية. نائب رئيس الاستخبارات الأوكراني كان قد نشر تقريرا مطولا قبل يومين وقال إن روسيا الآن تعتمد على النوع لا على الكم، وتستبدل مسيرات كانت أثرها آثار تدميرية أقل، إضافة إلى سرعاتها المنخفضة وكذلك تكلفتها العالية وسرعة رصدها من قبل القوات الأوكرانية بمسيرات أسرع وأذكى وذات قدرة تدميرية عالية. وكما ذكرت نشاهده من البيانات الرسمية التي تشير إلى تناقص في هذه الأعداد. على سبيل الرد عبد القادر، كان أيضا الرئيس زيلينسكي قد تحدث عن هجوم نفذته القوات الأوكرانية تجاه منطقة بيرم التي تبعد كما ذكر الزميل أمين أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود الروسية عن الحدود الأوكرانية، إضافة إلى استهداف في مطار عسكري في فولوهرود وكذلك مناطق في البحر الأسود قبل قليل. أيضا كان هناك بيان لهيئة الأركان تحدث عن استهداف مخازن للمسيرات وللذخائر وكذلك لمناطق تجميع الجنود سواء في زاباريجيا وكذلك في شبه جزيرة القرم، المناطق التي تسيطر عليها روسيا من الأراضي الأوكرانية. اليوم كان يوم حداد عبد القادر على قتلى يوم أمس الذين سقطوا في هجوم هو الأكبر على الأقل منذ بداية الشهر على العاصمة الأوكرانية، أكثر من 20 صاروخا باليستيا. قالت السلطات الأوكرانية بصراحة أنها لم تتصدى لأي منها لأنها تفتقر للصواريخ الاعتراضية تحديدا منظومة باتريوت، إضافة إلى 40 صاروخا موجها كروز وكذلك صواريخ أطلقت من غواصات في البحر الأسود ومن مناطق أخرى وكذلك من قاذفات استراتيجية روسية. الرئيس زيلينسكي يشدد في كل حديث له على ضرورة تزويد أوكرانيا بهذه المنظومات الدفاعية لأن هذه الصواريخ باتت تساوي حياة الأوكرانيين وفقدانها في أوكرانيا يعني أن البلاد ستعاني نقصا أكبر في الأشخاص وخسارة في الأرواح، لأن روسيا كما يقول مقاربتها ليست مقاربة سلام على الإطلاق، بل إن ردها على المقترحات التي سلمت للولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الأوكراني لإيقاف الحرب تبدو بارزة في تصعيدها لهجماتها الصاروخية وزيادة عملياتها العسكرية حتى على الأرض.
0: عمر الحاج من كييف وأمين درغامي من موسكو، شكرا جزيلا لكم. مازلنا معكم في هذه التغطية رأس الساعة، التغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات على الساحة اللبنانية. في التفاصيل، قال مصدر طبي للجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة. وأفاد مراسل الجزيرة أن هجوم المستوطنين أعقبه اقتحام نفذه الجيش لخربة حمروش دهم خلاله عددا من المنازل. وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفلسطيني فتح خازم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بيته في حي المصار ووسط مدينة جنين شمالي الضفة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. بالمقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر وستقاوم حتى الرمق الأخير وإنها ستوجه ردودا قاسية. بشأن التطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان، وأكد أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وأنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان. من جانب آخر قال حزب الله إنه قرر إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الحزب يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله، مشيرا إلى أن العقوبات لن تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة. معنا من الخليل لمتابعة الوضع وكذلك ما يقوم به المستوطنون، معنا من هناك مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ضعنا في صورة الوضع وآخر المستجد حتى الآن.
3: عبد القادر، شهيد وإصابات برصاص مستوطنين في الخليل جنوبي الضفة الغربية وتحديدا في خربة حمروش الواقعة في بلدة السعير شمال شرق الخليل. المستوطنون هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المنازل وأضرموا النيران في واحدة من المنازل الموجودة في المنطقة. هذا الهجوم كما ذكرت أسفر عن استشهاد الفتى كريم سند شلالدة 17 عاما من المنطقة، إضافة إلى إصابة مسن تعدى 70 بجراح في منطقة الخصر. هذه الرصاصة أدت إلى تهتك في الكلى وغيرها من أجزاء الجسد، نقل على إثرها إلى العناية المكثفة في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل. قبل ساعة من الآن خرج من غرفة العمليات. الحالة الصحية لا تزال خطيرة، لكن الأطباء يقولون بأنه يسير نحو الاستقرار. نحن نتحدث كذلك عن حوالي 4 إلى 5 إصابات بالإغماء جراء قنابل الغاز التي أطلقها مستوطنون وقوات الاحتلال في المنطقة، التي اقتحمت هذه المنطقة عقب هذا الهجوم ودهمت منازل الفلسطينيين على مرتين. اقتحمت الخربة وقامت بإجراء استجواب وتحقيق ميداني مع سكانها، وأجرت أيضا بعض أو أخذت بعض الإفادات من السكان في المنطقة. كان بيان للجيش الإسرائيلي قال فيه أن فلسطينيون ألقوا حجارة على عدد من المستوطنين كانوا في مسار، وصل هذا المسار إلى أطراف منطقة حمروش. وفي بيان الجيش قالوا بأنه من الممنوع أو ممنوع أن يصل المستوطنون إلى هذه المنطقة دون تنسيق مسبق، وأنهم وصلوا دون تنسيق. وهذا يذكرنا بما حدث في تل جنوب غرب نابلس وغيرها من المناطق، البيانات التي يرويها الجيش الإسرائيلي المتعلقة بهذا الموضوع. لكن سكان المنطقة كنا تحدثنا معهم قالوا بأنهم تعرضوا لإطلاق نار ولإحراق في المنازل أيضا لمجرد وجودهم في تلك المنطقة، وهذا وفق شهادات السكان. الفلسطينيون شيعوا الشهيد في بلدة السعير إلى مثواه الأخير، إضافة إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية عند المداخل المؤدية إلى هذه البلدة. وهذا يأتي أيضا بعد هجوم نفذه مستوطنون فجر هذا اليوم في منطقة وادي جحيش في بلدة السموع. النيران التي يضرمها المستوطنون أتت على عدد كبير من المعدات الصناعية في إحدى المنشآت، والأضرار مادية كبيرة. كنت واصلت مع صاحب هذه المنشأة، قدر لنا الأضرار المادية بحوالي نصف مليون دولار، إضافة إلى هجوم نفذه مستوطنون في منطقة دير الشمس الواقعة في مدينة الظهرية جنوب الخليل. هذا الهجوم أيضا أسفر عن إصابتين، نقلتا إلى مشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، إضافة أيضا إلى تدمير في المركبات والمنازل جراء الهجوم الذي تم تنفيذه من قبل المستوطنين. وهذا يأتي في إطار المشهدية العامة في الضفة الغربية، تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين. نحن نتحدث عن أكثر من 20 شهيد منذ بداية العام الحالي برصاص مستوطنين وفق بيانات وزارة الصحة. فاق الشهداء 1000 هنا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى هذا العدد المهول والكبير في البؤر الاستيطانية. سعير التي نحن بصدد الحديث عنها بؤر أو 3 بؤر استيطانية فقط في غضون الأشهر القليلة الماضية. عبد القادر
0: منتصر نصار من الخليل، شكرا جزيلا لك. هذا وتثير الأحداث الجارية في بلدة قصرة في الضفة الغربية وما يرافقها من هجمات مستوطنين وحصار للمنازل والسكان الفلسطينيين أسئلة عن المحفز الرئيسي وراء تلك الهجمات والاعتداءات، وماذا ارتباطها بالمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. في التقرير التالي نتتبع توسع هجمات المستوطنين في الضفة ونستكشف الرابط بينها وبين البيان الوزاري لحكومة بنيامين نتنياهو لنصل لرسم خريطة النفوذ العابرة للحكومة الإسرائيلية وصولا لجمعيات الاستيطان.
4: هؤلاء ليسوا لاجئين رغم وجودهم في خيمة، بل هم السبب المباشر لوجود خيمة أخرى. الخيمة الأولى هي نواة بؤرة استيطانية ستكبر بحماية جيش الاحتلال، وتمنحها الحكومة صفة قانونية وتستحيل مستوطنة في الضفة الغربية. أما الخيمة الثانية فسيوصف سكانها باللاجئين بعد طردهم من أرضهم، ليحملوا هذه الصفة للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم، وتتوارثها أجيال من بعدهم. في هذا التقرير سنتتبع دورة حياة الخيمة الأولى من بدايتها حتى تحولها إلى مستوطنة ومدينة، ومسار الخيمة الثانية من الأرض إلى النزوح.
5: ما يحدث في قصرة اليوم في نابلس هذه عبارة عن مناورات عسكرية تدريبية ما بين الجيش والمستوطنين تمهيدا لتسليمهم المناطق في الضفة الغربية. هذا فعليا ما يحصل، هو يعني تدريب عسكري من الجيش للمستوطنين لكي يمكنهم من السيطرة على الأرض وتمرينهم على الأوضاع في الأيام القادمة.
4: إحصائياً وثقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية العام الماضي إقامة 68 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ نكسة حزيران عام 67، بزيادة 6 أضعاف عن الرقم الموثق عام 2022. أما سياسياً فيبرز سؤال ملح، هل يمثل هذا التصاعد امتداداً عضوياً لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، أم أنه مجرد فورات عنف متفرقة يقوم بها مستوطنون خارج أي إطار مؤسسي؟
6: هي سياسة حكومية غير معلنة وغير رسمية تؤدي دوراً معيناً، والدليل أن هذه الميليشيات الاستيطانية تحظى بدعم سياسي من سموتريتش نفسه ومن الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية ومن ضباط في الجيش الإسرائيلي.
4: خيمة المستوطنين تعيدنا إلى صناديق الاقتراع، فبعد انتخابات نوفمبر عام 2022 شكل بنيامين نتنياهو الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل. وبما أن التحالفات السياسية لا تمنح مجاناً، تقاسم الشركاء الحقائب وكتبوا البيان الوزاري الذي تضمن تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر قائمة. بعد تشكيل الحكومة انتقل نتنياهو وحلفاؤه إلى ما وصفه بتزليل سموتريتش نفسه بتغيير الحمض النووي لآليات الاستيطان.
7: دكتور مهند، ما الذي يعنيه بتزليل سموتريتش عندما يقول تغيير DNA الاستيطان؟
6: الاستيطان يتم تنفيذه بشكل مباشر من خلال الإدارة المدنية، ولا حاجة للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية. الأمر الأهم أن الإدارة المدنية وهي إدارة عسكرية الآن هي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وهي وزارة مدنية، والمسؤول عنها هو بتزليل سموتريتش بذاته، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالاستيطان، البناء والهدم دون العودة للحكومة الإسرائيلية.
4: تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة الاستيطان والمهام القومية، وتولت رئاستها أوريت ستروك وهي من سكان مستوطنة في الخليل. انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق جيم في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها يهودا إلياهو، فيما تولى موشي فروخت وهو أحد قادة الاستيطان إدارة الاستشارات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستيطان في وزارة الدفاع. وعينت الحكومة هيلر روت نائباً لرئيس الإدارة المدنية في الضفة ليكون بذلك الذراع التنفيذي التي تحول مشاريع سموتريتش لخطط تنفيذية. ولم يكن التحكم المؤسسي ليكتمل دون ذراع ميدانية تنفذه يومياً على الأرض، وهنا يتكشف الفصل الأخطر في القصة. شبكة الجمعيات الاستيطانية هي في جوهرها امتداد مباشر لنفس الأشخاص الذين يديرون الوزارات اليوم.
7: سموتريتش أسس ريغافيم، وأحد مسؤولي ريغافيم بات موظفاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية. هل هذا يعني بأن سموتريتش نجح بنقل المنظمات الاستيطانية إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟
6: بالضبط، هذا ما حدث مع منظمة الاستيطان ونقلها لوزارة الدفاع، ولكن أيضا منظمة ريغافيم هي مؤسسة مجتمع مدني يميني وهي المسؤولة عن كل التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. عمليا سموتريتش ينفذ ما خططته منظمة ريغافيم، والتي تسعى إلى ضم الضفة الغربية من خلال تغيير البيئة الاستيطانية في داخل الضفة الغربية. هذه المنظمة هي المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحولت إلى المستشار الأساسي في وزارة الدفاع.
4: ريغافيم هي أخطر تلك الأذرع، تأسست عام 2006 على يد بتزليل سموتريتش نفسه إلى جانب يهودا إلياهو. هدف ريغافيم كما تعرف نفسها هو الحفاظ على أرض الشعب اليهودي ومنع استيلاء الغرباء عليها. يقوم ناشطوها بمسح أراض فلسطينية ليمهدوا الطريق للمستوطنين لاقتحامها وإقامة بؤر، ويقدمون دعاوى قضائية ضد الفلسطينيين بذريعة البناء غير المرخص لتهدم بعدها تلك المنازل. وهنا يأتي دور أمنة، المنظمة الأقدم بين الشبكة، أسستها حركة جوش إيمونام الاستيطانية تحت شعار معلن هو تطوير مجتمعات في الضفة والجولان والجليل والنقب وجوش قطيف. وخلف هذا الغطاء تدير أمنة فعلياً شركة بناء تجارية باسم بنيان بار أمنة، يرأسها زئيف حافر أحد أبرز قادة المشروع الاستيطاني في إسرائيل. هذا الدور دفع واشنطن وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي

الأوروبي لفرض عقوبات على تلك المنظمات. وهنا تكتمل الحلقة. بند في اتفاق ائتلافي حكومي يمنح سموتريتش صلاحية وزارية واسعة. سموتريتش يفعل شبكته وينقلها لصميم مؤسسة صنع القرار. وهكذا تكبر الخيمة الأولى لتصبح شارعاً ثم حياً ثم مستوطنة معترفاً بها.

0: دكتور إنطانوس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور إنطانوس أهلا بك، إن كنت قد تابعت تقرير الزميلة سلام، ما الذي قد تضيفه أو تعلق عليه وأنت تتابع هذه التفاصيل الخطيرة لهذه الشبكة وهذا المخطط؟
1: مساء الخير. هي فعلا خطيرة، أولا لأنها باتت تتوسع على أرض الواقع، خاصة ما يسمى البؤر الاستيطانية، البؤر الرعوية التي تسيطر على أراضي واسعة من منطقة الضفة الغربية، قرابة 18% من الأراضي في مناطق الضفة الغربية، وبسهولة عمليا التوسع لا تحتاج إلى أي تراخيص أو أذونات. هي تفرض أمر واقع على أرض الواقع، وبعد ذلك تقوم الحكومة بالاعتراف فيها بأثر رجعي، أو حتى لو لم تعترف فيها بتزويد الخدمات والحماية وتخصيص قوات من الجيش الإسرائيلي للدفاع عنها. ثانيا، أن هذه المنظمات باتت الآن جزء من التحالف الحكومي، يعني نحن نتحدث عن سموتريتش، بن غفير وأتباع الصهيونية الدينية الذين يتحكمون في وزارات تؤثر أو هي التي تدير بشكل مباشر كل ما يتعلق بقضية الاحتلال في الضفة الغربية ومسائل الاحتلال في الضفة الغربية، مسؤولون عن البناء وعن توزيع الميزانيات، وحتى على عمليا محاولة ما يسمونه هم عمليا متابعة البناء في المناطق باء وألف حتى في الضفة الغربية، وعلى مناطق محددة كمناطق أثرية دينية توراتية وما إلى ذلك. ما هذا المعنى؟ الطيارات أو المؤسسات الاستيطانية باتت جزء من التحالف الحكومي، جزء هام من التحالف الحكومي، تؤثر على سياسات الحكومة، شريكة في صناعة القرار وفي توزيع الموارد وفي تخصيص عمليا موارد الدولة على هذه الفئات. يعني هذا تحول.
0: هل هي جزء هام أم الأكثر تأثيرا دكتور إنطانوس؟
1: كيف؟
0: هل هي جزء هام من التشكيلة الحكومية أم الجزء الأكثر تأثيرا في هذه المرحلة فيما يتعلق ببنية الدولة في إسرائيل؟ أقصد المستوطنات أو المستوطنين.
1: فاهم. لا صحيح، جزء الأكثر تأثيرا لأن نتنياهو كان يتعلق بدعم سموتريتش وبن غفير خلال السنوات الأربعة الماضية. يعني نتيجة لحالة نتنياهو ولمحاكمات نتنياهو وحالة الحرب ومحاولة نتنياهو الحفاظ على التحالف الحكومي، الأحزاب حتى لو كان حجمها قليل، يعني الصهيونية الدينية لديها 7 أعضاء وسموتريتش أسف بن غفير 4 أو 5 أعضاء على ما أعتقد، أو 6 أعضاء، ولكن نتنياهو يحتاج هؤلاء لإكمال التحالف الحكومي إلى 61 عضو في الكنيست وما فوق، يعني بدونهم لا يوجد تحالف حكومي، لذلك هو متعلق جدا بهم كان في ال4 سنوات الأخيرة، والآن في مرحلة الانتخابات متعلق جدا، لذلك قدرتهم على الابتزاز وعلى تهديد نتنياهو. يعني في الكثير من المواقف كنا نكتشف بعد يعني فترة أن سموتريتش وبن غفير نجحا بتهديد نتنياهو وتغيير موقف نتنياهو في كل ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، في قضايا الاستيطان في الضفة الغربية، والآن الجيش الإسرائيلي يعني عامل هام وخطير إضافي أنه قسم كبير من قيادات الجيش الإسرائيلي باتت تنتمي للتيارات الصهيونية الدينية،
0: وهذا مهم.
1: يعني متدينون ويأتون عاشوا بالمستوطنات، تربوا بالمستوطنات، هم جزء من الحركة الاستيطانية وأيضا المخابرات، لذلك نعم هناك تحول كبير بأن هذه التيارات والمؤسسات باتت تسيطر على صناعة القرار السياسي والأمني في إسرائيل، وهذا تحول خطير جدا في طبيعة.
0: هل هذا التحول أيضا يشمل طبعا ربطا بما تابعنا في التقرير بالنسبة لدور الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والدولة التي كان يقوم به، وربطه بما تقوم به هؤلاء المستوطنون أو هذه المستوطنات؟ إلى أي مدى هناك تنسيق؟ كما تابعنا أحد المتدخلين في التقرير قال ما يجري الآن هي مجرد مناورة من خلال المستوطنين، ولكن من يقف وراءها هو الجيش الإسرائيلي.
1: أنا أعتقد أن هناك تنسيق كبير وهناك تقاسم أدوار بين الجيش وبين منظمات الاستيطان، وهناك طبعا تنسيق على مستوى المهام ومستوى العمليات اليومية وعلى مستوى الرؤية والهدف بعيد المدى لحركات الاستيطان. ناهيك أنه الجيش يقوم بحماية هؤلاء العصابات الإرهابية في الضفة الغربية المستوطنين، عدد قسم من هؤلاء المستوطنين يخدمون بالجيش، وكثير من الحالات شاهدنا جنود تلبس الزي العسكري الإسرائيلي تشارك وتكون شريكة في هجوم المستوطنين على السكان في الضفة الغربية، ولكن الأهم والأخطر هو التنسيق الاستراتيجي على أهداف الاحتلال وطبيعة الاحتلال، أهداف بعيدة المدى.

0: ده، وهو التضييق قدر الإمكان على السكان الفلسطينيين، التنكيل والاعتداء على السكان الفلسطينيين بغير تهجير أكبر قدر ممكن من السكان فلسطين، أولا من مناطق جيم ومن المناطق اللي يعني النائية وذات عدد السكان الفلسطيني القليل، لأن هذا أسهل على المستوطنين وعلى الجيش، ومن ثم تنتقل إلى ضواحي مناطق باقي.
1: هل ترجح
0: الآن
1: بأن هذه
0: الجيش
1: الوتيرة
0: يكمل
1: سوف
0: عمل
1: ترتفع في الأيام
0: المستوطنين؟
1: القادمة دكتور إمطانوس؟
0: أعتقد نعم نعم لأنه كل ما اقتربنا إلى موعد الانتخابات هاي الحركات الاستيطانية والجيش يريدان يعني فرض أمر واقع، هم يعتقدون أنه سيكون صعب جدا تغيير وتبديله بعد الانتخابات حتى لو تغير التحالف الحكومي، يعني يريدون أن يخلقوا أمر واقع سيكون صعب على أي حكومة تبديله، مثل ما بدأ الاستيطان بالضفة الغربية، يعني حركة جوش أمن كانت تفرض واقع تقيم مستوطنات لا تعترف بها الحكومات بالبداية، ولكن بعد ذلك تتحول إلى أمر واقع تعترف بها الحكومات وتتوسع هذه المستوطنات. هذا بالضبط ما يحاولون الآن إعادة استنساخه بالضفة الغربية، وبالمقابل الجيش يعلن عن مناطق عسكرية في الضفة
1: شكرا.
0: الغربية، يعني استكمالا لسيطرة المستوطنين يقوم الجيش بالإعلان عن مناطق إطلاق نار، مناطق عسكرية، وإقامة معسكرات للجيش الإسرائيلي للقضم أكبر عدد ممكن من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
1: من حيفا دكتور إمطانوس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمة للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. في الملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وإن إبرام صفقة مع إيران ليس سهلا لأنه تم القضاء على القيادة الإيرانية. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في طهران قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تستسلم أمام البلطجة والتنمر، وستقاوم حتى الرمق الأخير، وستوجه ردودا قاسية. عن هذه التصريحات معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكم. نبدأ معك فادي، وكنت قد أشرت أن الأهم ربما في الساعات الماضية أو مجرى التركيز عليه تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
2: نعم عبد القادر، تصريحات جي دي فانس جاءت في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الدفاع عن قراره بخوض هذه الحرب ضد ايران، وذلك مع دخولها تقريبا الشهر السادس منذ اندلاعها في 28 من فبراير الماضي، اعتبر انها حرب ضروره كانت لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي لكانها كانت ستستخدم هذا السلاح. كما اشرت نائب الرئيس الامريكي عمليا فسر اللحظه الراهنه فيما يتعلق بهذه الحرب أنها لحظة استخدام ورقة الضغط الاقتصادي ضد إيران، وقال إن هذه الحرب عمليا أو الأزمة مع إيران دخلت مرحلة جديدة، حيث تعمل الولايات المتحدة وتسعى إلى زيادة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، وفي الوقت نفسه كفيت طهران عن مهاجمة السفن والملاحة التجارية في المضيق. وأشار إلى هذا الأمر الولايات المتحدة تحقق نجاحات فيهما تراجع قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، لكنه أقر بأنه ينبغي القيام بالمزيد من أجل تعزيز تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز للحفاظ على الأسعار منخفضة حول العالم. ولكن أساسا بالنسبة للمستهلك الأمريكي، البعد الاستراتيجي لهذه السياسة وفق نائب الرئيس جي دي فانس وهي ذات حدين، ستؤدي في نهاية المطاف إلى سحب هذه الورقة، واعتبر أن مضيق هرمز يمثل الورقة الأقوى والتي تستخدمها إيران للضغط على العالم والولايات المتحدة في هذه الأزمة، وبالتالي تعمل الولايات المتحدة على نزع هذه الورقة من يد إيران في إطار تشديد الآن في الوقت الراهن العقوبات الاقتصادية. لكن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اعتبر أنه مهما طال الأمر فإن الهدف من وراء سياسة الضغط في الوقت الراهن حمل طهران على التخلي عن طموحاتها النووية ومنعها من امتلاك سلاح نووي وفق ما قال. وإن أشار وذكر دائما الإيرانيين بأن لدى الرئيس الأمريكي أدوات أخرى متوفرة لديه سياسية ولكن أيضا عسكرية في التعامل مع هذا الوضع، لكن هذه اللحظة تتطلب الضغط الاقتصادي لأنه سوف يكون الأجدى وفق ما يقول نائب الرئيس الأمريكي. في المقابل وزير الخزانة كان شدد يوم

0: أمس على أن هذه الضغوط الاقتصادية على إيران أو الحرب الاقتصادية كما وصفها الرئيس الأمريكي وإجراءات غير مسبوقة، وزير الخزانة قال أنه سيعلن عنها يوم الاثنين المقبل خلال مؤتمر صحفي، لكي تنجح هي تحتاج إلى تعاون حلفاء الولايات المتحدة، وخيرهم بين الوقوف مع إيران أو الوقوف مع الولايات المتحدة، لأن هذا الضغط الاقتصادي وفق وزير الخزانة سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام في إيران. عبد القادر،
1: شكرا لك فادي. نذهب إلى رانيا ومعها أيضا نرصد آخر المتابعات من الجانب الإيراني. رانيا.
2: نعم عبد القادر، يعني يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنه من الأفضل إنهاء الحرب في هذه المرحلة، خاصة وأن الجميع كما يقول بزشكيان يقر بانتصار إيران في الحرب وأن الولايات المتحدة تزداد الكراهية لها، ولكنه قال أن البحث عن أو الحديث عن السلام لا يعني الاستسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه سيتم الرد على أي اعتداء تتعرض له البلاد. قال أيضا أن طهران أو إيران بشكل عام لن تقف، يعني لن تستسلم لي ما وصفه بالبلطجة والتنمر، ولن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن نفسها. هذه التصريحات تدعمها أيضا تصريحات للمستويات العسكرية، آخرها كان لي يعني قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني الذي أكد على أن القوات الأمريكية وما وصفها بمرتزقتها لا تستطيع الاقتراب مليمترا واحدا من المنطقة التي يقول أنها تمتد من الحدود الإيرانية الباكستانية إلى منطقة رأس الحد في سلطنة عمان. قال أيضا أنهم في إشارة للولايات المتحدة يتحدثون ليلا نهارا عن حصار إيران، ولكنه يقول إلى أين تذهب السفن الإيرانية وكيف تصل إلى الموانئ المختلفة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تستطيع الاقتراب من يعني المياه الإيرانية، وأن القوات الإيرانية لن تسمح لها بالتقدم خطوة واحدة، مؤكدا على أنه يعني أو نافيا بالأحرى المزاعم التي تتحدث عن تدمير القوات البحرية، وقال أن القوات البحرية متواجدة في المضايق والممرات المائية الإيرانية وأنها تدافع عن البلاد بقوة. هذه التصريحات تأتي في ظل يعني مخاوف ربما إيرانية من قيام الولايات المتحدة من خلال تشديد التهديدات العسكرية أو شنها حرب اقتصادية تصفها طهران بأنها إرهاب اقتصادي، ترمي من خلال هذا الأمر التمهيد ربما لهجوم بري أو محاولة إسقاط النظام وتقسيم البلاد من خلال تشديد الضغوط على الشعب الإيراني. ولذلك هناك تأكيدات في داخل البلاد على ضرورة الاتحاد والانتباه لهذه المخططات والعمل على حل المشكلات الداخلية، مع التأكيد على أن الحل الأمثل هو العودة مرة أخرى لمذكرة التفاهم باعتبار أنها انتصار سياسي لإيران، حيث لم تقدم طهران أي تنازلات للولايات المتحدة في مقابل يعني إلزام واشنطن والجانب الأمريكي بالعديد من الالتزامات، ولذلك تصر طهران على المسار الدبلوماسي كأفضل حل لهذا الأمر، ولكن وفقا لخطوطها الحمراء ومواقفها الثابتة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد والرد على أي هجوم، مع التأكيد على مواصلة المسار الدبلوماسي طالما كان هناك فرصة يعني القيام بهذا الأمر. وفي هذا الإطار يعني يمكن القول أن هناك يعني محادثات أو المشاورات والجهود مستمرة في هذا الإطار، خاصة مع قيام يعني وزير الخارجية الإيراني بالحديث والاتصال الهاتفي كان له في اليومين الماضيين مع قائد الجيش الباكستاني. إذن إيران لا تتخلى عن المسار الدبلوماسي، ولكنها تؤكد على ضرورة أن يكون على أساس بنود مذكرة التفاهم. عبد القادر.
1: رانيا قاسم من طهران، شكرا جزيلا لك. عن هذا الملف نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك أرحب بضيفي من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من عمان الدكتور حسن في محاولة تقدير الموقف وفهم الموقف الحالي بين هذا التعويل الأمريكي على سياسة الخنق الاقتصادي وهذا الرد الإيراني حتى الآن بشكل رسمي من قبل الرئيس الإيراني أننا لن نستسلم، كيف تفهم المشهد في ظل هذه الصورة دكتور حسن؟
3: أخي عبد القادر، المشهد هو يعني كما كان في الأيام القليلة الماضية، هو استعصاء، يعني بمعنى أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة كسر إرادة الإيراني، ولا يمكن لإيران أيضا الخروج من هذا الحصار. فبالتالي تأتي هذه الخطوة الأمريكية من أجل وضع المزيد من الأكياس على هذا الموقف الإيراني، حتى يصل إلى نقطة بأن يكون بقاء نظام مهددا داخليا، بمعنى أن هذه العقوبات الاقتصادية التي ستطال الشعب الإيراني قد تؤدي إلى دينامية داخلية تفجر الأوضاع داخليا، فبالتالي النظام يتراجع. يعني هي بمعنى هذا الحصار الخانق البحري وأيضا العقوبات الدي دي اللي سماها انزال نورماندي الاقتصادي، هي من أجل إحداث سلوك في تغيير النظام الإيراني، ليس بالضرورة إسقاط هذا النظام الإيراني والرهان الأمريكي، أن هذا النظام في النهاية سيتراجع إذا وصل إلى نقطة أو إذا استنتج بأن بقائه أصبح على المحك أو في مهب الريح. بالمقابل الجانب الإيراني ما زال مستمرا بنفس الطريقة، يراهن على الوقت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من حسم الملف عسكريا، لن تتمكن أيضا من حسمه اقتصاديا، وأن أيضا التداعيات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستحدث تغيرا في سلوك ترامب نفسه بعد الانتخابات النصفية، ويمكن أن يكون ذلك ربما تمهيدا لتراجع أمريكي يؤدي إلى العودة إلى إما مذكرة التفاهم أو تفاهم جديد حول صفقة حول إنهاء الحرب بشكل كامل.
1: دكتور فرانكو، الرئيس الإيراني يقول لن نستسلم.
4: شكرا لكم على استضافتي. أتفق مع ما قاله ضيفكم من عمان، ولكن أود أن أدلي ببضعة نقاط. نحن هنا لا نتحدث بالضرورة عن الاستسلام. نحن ما نريده عودة إيران إلى مفاوضات جدية بشأن ملف اليورانيوم وأيضا إعادة فتح مضيق هرمز. النزاع بدأ على خلفية البرنامج النووي، ولكن مؤخرا رأينا أن هذا الأمر بات منسيا في كل التحليلات، وإذا على الولايات المتحدة أن تتطرق إلى ذلك. وطبعا هناك مسألة العبور عبر مضيق هرمز بطريقة آمنة. الرد الإيراني، أنا لا أعلم ما الذي كان الرد عندما قالوا أنه سيكون مدمر، ولكن الولايات المتحدة بإمكانها أن تفرض العقوبات على أي دولة. لديها عقوبات على كوبا وعلى كوريا الشمالية، وأيضا هناك عقوبات على جنوب أفريقيا. الحل الوحيد المتبقي لإيران بوجه هذا العدوان الذي وصفته بالعدوان هو الضغط العسكري، ولكن هذا تهديد للشركاء في الخليج. لقد رأينا ما فعلته الإمارات عندما قطعت العلاقات التجارية مع إيران، وإذا استخدمت إيران القوة العسكرية لن يكون ذلك ضد الولايات المتحدة، بل ضد الأعيان المدنية والبنى التحتية الطاقية في الدول العربية في الخليج، وهذا الأمر سيضع إيران في موقف سيء جدا على الساحة الدولية. وإذا الخيارات المتبقية أمام إيران محدودة جدا، وأيضا الحلول التي كانوا قد اقترحوها بشأن المرور البري عبر روسيا أو باكستان ستكون صعبة، لأن يوم الاثنين وزير الخزانة الأمريكي سيعلن عن عقوبات جديدة وكبيرة على أي دولة تساعد إيران، ولذلك هذه الدول سيتعين عليها أن تتخذ القرار، وأعتقد أنهم يفضلون التجارة مع الولايات المتحدة بدلا من إيران.
1: وهنا أسأل الدكتور صدقيان فيما يتعلق بالمتابعات من الجانب الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي يقول عقوبات اقتصادية كبيرة سوف تجبر إيران إلى العودة إلى التفاوض بأوراق أقل، ولكن لا يستبعد أيضا العمل العسكري. ما تعليقك؟
5: الإيرانيون أيضا لا يستبعدون العمل العسكري. هم قالوا بأن هذا الحصار البحري المفروض عليهم له تاريخ، وبالتالي هذا له تاريخ انقضاء، بمعنى أنهم ينتظرون إلى مدة معينة أو أجل معين، بعد ذلك يحاولون فك الحصار البحري عنهم. وعندما يتحدثون عن فك الحصار البحري، معنى ذلك بأنه سوف يواكبون أي سفينة إيرانية تدخل أو تخرج من مضيق هرمز، بمعنى أنه في هذه الحالة تكون هناك مواجهة مع القطاع البحرية الأمريكية. وإذا ما حدثت هذه المواجهة، الإيرانيون وضعوا في بنك الأهداف حتى حملة الطائرات الموجودة والتي استبدلت يعني قريبا، وبالتالي الخيار العسكري موجود. الإيرانيون لم ينفون يعني، بالتالي الإيرانيون أيضا يقولون بأنه إذا رأوا أي تجمع معادي لهم في أي منطقة من المناطق يستهدفون تلك المنطقة، مثل ما كان الاستهدافات في شمال العراق وفي الأردن مؤخرا. وبالتالي العمل العسكري موجود على الطاولة ولم ينتهي لحد الآن. لكن المشكلة الأكبر أو السؤال الكبير المطروح حاليا، سواء كان عمل عسكري أو مقاطعة اقتصادية، إلى أين يريد الرئيس ترامب أن يذهب؟ هذا هو السؤال الكبير. هل يريد إسقاط النظام؟ يريد معاقبة المواطنين الإيرانيين؟ يريد تغيير السلوك؟ الآن الضيف من واشنطن قال بأنه عقوبات على كوبا، على أفريقيا الجنوبية وعلى كوريا الشمالية، وماذا حدث؟ كوريا الشمالية لديها رؤوس نووية الآن، وبالتالي هذه العقوبات إذا كانت تنفع، وتنفع مع إيران وتنفع مع الآخرين، كان الآخرون قد استجابوا لها، لكنها لم يستجيبوا لمثل هذه العقوبات. طيب. وبالتالي لماذا يعني هذا الغريب؟ الولايات المتحدة قوة كبيرة، لديها قوة اقتصادية هائلة ولديها قوة عسكرية هائلة أيضا، لكن ماذا تريد أن تفعل مع مضيق هرمز؟ هل تريد أيضا تعاقب المجتمع الدولي أو أسواق الطاقة أو الدول الموجودة في المنطقة؟ هذه الحشود العسكرية موجودة في شمال المحيط الهندي، ماذا تريد؟ هذه هل تريد تحاصر المضيق؟
1: بإشارتك دكتور صدقية لموضوع مضيق هرمز، أسأل ضيفي من عمان الدكتور حسن عن هذه الورقة. هل ما زالت الحسابات تحسم لدى الطرف على حساب الطرف الآخر؟ وهنا أعني ما زال الإيراني ممسك بهذا الملف وهذه الورقة بشكل قوي، أم مع مرور الأيام وما يقال من قبل الطرف الأمريكي ربما مع مضي الوقت ربما هذه الورقة قد يتراجع تأثيرها؟
3: هو بالفعل عبد القادر إيران ما زالت مصرة على أنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز، لكن أيضا واقع الحال يشير إلى شيء مختلف تماما، شيء مغاير. هناك لإيران القدرة على تعطيل الملاحات في جزء من هذا المضيق، لكن نحن نشهد أيضا خروج الناقلات وناقلات النفط من المنطقة الجنوبية المحاذية لسلطنة عمان. وبالفعل الرئيس ترامب هو محق عندما يقول بأنه أحكم السيطرة على مضيق هرمز، بمعنى أنه حاصر المضيق وحاصر المواني الإيرانية. والدليل على ذلك أن أسعار النفط لم ترتفع بالمعنى الجنوني، يعني كان يفترض لو كان بالفعل هناك إغلاق كامل وسيطرة كاملة من قبل القوات الإيرانية لوصل البرميل النفط إلى 120 دولار على الأقل، لكن ما زلنا نحن الآن في الأسعار المعقولة حد ما مع ارتفاعها الطفيف. وهذا يدل على أن ورقة المضيق هي أداة تفاوضية مهمة جدا بالنسبة لإيران، لكن أيضا الإفراط في استخدامها قد يفرغها من محتواها مع يعني مع مرور الأيام. المجتمع الدولي يتكيف، أسواق الطاقة في العالم تتكيف، وأيضا قدرة إيران على بالفعل تعطيل هذه الملاحة بعد الهجمات لمدة أسبوعين تقريبا، يعني وضعت القوات الإيرانية في حالة إعماء، فبالتالي لا ترى ما يدخل أو ما يخرج. عندما يقول الإيراني بأنه يسيطر هو ربما محق، لأنه لا يرى ما يدخل أو ما يخرج من جزء من هذا المضيق. مرة ثانية عبد القادر، هذه ورقة مهمة بالنسبة للإيرانية، لكن استخدامها المفرط لتحقيق كل شيء، كل أهداف إيران، ربما هو الذي أدى إلى إضعافها إلى حد ما، أو إلى تكيف المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ودول هذه المنطقة مع تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
1: سيد أدولفو، تساءل ضيفي قبل قليل الدكتور صدقيان عن الهدف من هذه الحزمة من العقوبات، هل هو تغيير النظام أم معاقبة المواطن الإيراني؟
4: طبعا الهدف ليس معاقبة الشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني تعاقبه الديكتاتورية الإيرانية، والهدف من وراء هذه العقوبات هو جلب النظام الديكتاتوري الإيراني إلى طاولة المفاوضات، وإذا أسقط هذا النظام سيكون ذلك على يد الشعب الإيراني. هذا ليس الهدف بالنسبة للولايات المتحدة، الهدف هو مفاوضة جدية بشأن الملف النووي. أود أن أوضح أيضا بضعة نقاط، أتفق مع مقالها الضيف من عمان، ولكن بالنسبة لضيفكم في الاستوديو، هل نجحت العقوبات مع جنوب أفريقيا؟ نعم، لا لو كان بإمكان إيران مثلا أن تتكيف مع العقوبات لم تكن لتهدد الولايات المتحدة. هذه العقوبات تقتل إيران. الجميع رأى كيف أن العملة الإيرانية فقدت قيمتها، وأيضا

0: 35% من الشعب الإيراني فقط في سوق العمل، ورأينا ارتفاع البطالة. هذه العقوبات ستكون الأسوأ منذ 47 عام، وهناك أيضا الحصار البحري. أنا لا أعتقد بأن أي دولة أخرى تعتقد بأنه بإمكان دولة ليس لديها سلاح جو ولا سلاح بحري أن تهاجم الولايات المتحدة. هذه الفكرة جنونية، فهم يتفادون بشكل جبان الأصول العسكرية الأمريكية، ولكن الواقع هو أن مضيق هرمز مفتوح إلى حد كبير، وبحسب كابلر وهي خدمة مراقبة دولية غير تابعة للولايات المتحدة، 85% من الحركة التجارية تحصل على المسار العماني، وهو المسار الذي وافقت عليه الأمم المتحدة. وفي كل يوم تستمر فيه الولايات المتحدة بممارسة الضغوطات وتقوم فيه بالدوريات في مضيق هرمز، هذا الأمر يقلل من قدرة إيران على الرد. وإذا ما من خيار أمام إيران؟ وفي نهاية المطاف سيتعين عليها أن تكون مسؤولة أمام الشعب الإيراني، لأن هذه العقوبات ستتفاقم مع بداية الأسبوع القادم. لا يمكن لأي دولة أن تتحمل ذلك. استخدم ضيفكم مثال كوريا الشمالية، ولكن كوريا الشمالية هي في نهاية لائحة أفقر الدول في العالم. هذه الدول المفروض عليها عقوبات.
1: ابقى معي رجاء لأسألك عن بإشارتك للعقوبات، طبعا قبل معرفة تفاصيلها ربما يوم الاثنين القادم، ولكن هذه العقوبات قيمتها أو تأثيرها مرتبط بتجاوب دول أخرى مع تنفيذ هذه العقوبات. ماذا لو لم يحصل هذا التجاوب المنتظر من قبل الجانب الأمريكي، وبالتالي جزء أساسي من تأثير هذه العقوبات سيقل؟
0: أعتقد أن فعالية هذه العقوبات علينا أن ننظر إليها بجدية. إيران فرضت عليها عقوبات سابقا، وهناك دول مثل الصين غشت، ونعتقد أن هذا الأمر سيتكرر الآن، ولكن سيكون هناك ضغوطات كبيرة على روسيا وعلى الصين. الرئيس ترامب سيجتمع بالرئيس شي قريبا، وإذا أعتقد أن المسألة ستعقد الأمور بالنسبة لإيران كحد أدنى. أما بالنسبة للدول التي لديها حدود مع إيران مثل باكستان، فهي ستكون مترددة لأنه لا تريد أن تفرض عليها رسوم جمركية أو عقوبات من جانب الولايات المتحدة. بالنسبة للدول التي تتعامل مع إيران سيتعين عليها أن تتخذ قرار. هل تريد هذه الدول أن يكون لديها علاقة تجارية بناءة مع الولايات المتحدة وعلاقة مصرفية بناءة، أم هل تريد هذه الدول أن تعمل مع نظام ديكتاتوري مفلس ويؤدي دور سيء في النظام الدولي؟
1: وهنا أسأل ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور صدقيان أيضا بالعودة لتصريحات الرئيس الإيراني بأن فيما معناه بأن الوقت مناسب للتفاوض لأننا في حالة أقوى، والجميع يعترف بأننا أو يعرف ويعترف بأننا انتصرنا. ما مفهوم النصر بالنسبة للرئيس الإيراني؟
2: القوة العظمى في العالم وهي الولايات المتحدة شنت ثلاثة حروب. حرب قالت لإسرائيل، طلبت من إسرائيل أو وافقت على أن إسرائيل تهاجم إيران في حرب 12 يوم. اشتركت مع إسرائيل الولايات المتحدة وشنت حرب 38 يوم، و 18 يوم من مرة أخرى هاجمت إيران، لم يسقط النظام السياسي في إيران. هذا الهدف الذي أراده الرئيس ترامب ونتنياهو لم يتحقق. هذا إذا نعتبر أنه هذا انتصار للولايات المتحدة شيء آخر، أما هذا فشل. فشل أنه إسقاط النظام السياسي في إيران. الآن إيران هي التي تفرض شروطها وهي التي تغلق مضيق هرمز، وبالتالي هذه دولة ضعيفة لا تستطيع أن تفرض الشروط، ترفع الراية البيضاء لكنها لم ترفع الراية البيضاء. الآن الضيف يقول بأن مضيق هرمز ومرت السفن البحرية. أولا النفط اليوم وصل إلى مستوى 94 دولار، ارتفع من خلال 4 أيام لحد الآن. ثانيا شركة كالبر الذي هو اعتمد عليها من الأول إلى 19 من آب أغسطس 83 سفينة مرت من المسار الشمالي، فقط 3 سفن مرت من الجانب الجنوبي.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وشكرا لضيفي من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وكذلك لضيفي من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. ما بشأن التطورات في لبنان؟ فقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب براشيت جنوبي لبنان، وأكد أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وأنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان. من جانب آخر قال حزب الله إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الحزب يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله، مشيرا إلى أن العقوبات لن تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة. عن آخر التطورات معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقد. إيهاب،
3: نعم، القوات الإسرائيلية واصلت هذا اليوم غاراتها مستهدفة براشيت التي تقع في نطاق قضاء بنت جبيل، وهي بلدة غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وقامت كذلك فجرا بالإغارة على محيط مرتفعات علي الطاهر في النبطي، مع استمرار القصف المدفعي المتقطع باتجاه مناطق مختلفة تقع قرب خط الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من جنوب لبنان، بالإضافة إلى التفجيرات الكثيرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية هذا اليوم، مثل ما حصل في كفر تبنيت وأرنون ومجدل زون، وهي استمرار لسياسة التفجير الإسرائيلية للبنى التحتية ومنازل اللبنانيين الذين تقع مناطقهم تحت الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كان لافتا زيارة قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى منطقة صور وإلى قوات الجيش اللبناني في إحدى السكنات الرئيسية هناك، وجرى من هناك التأكيد على أن الأولوية بالنسبة للبنان هي الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، وكذلك إعادة الإعمار، وهذه الثوابت الثلاثة تضاف إلى المسألة الأساسية التي يتمسك بها رئيس الحكومة، وهي بسط سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وأكد أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من دون الجيش اللبناني ودعمه وتأمين ما يلزم له في العديد والعتاد للقيام بهذا الأمر وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان، ليس فقط لمسألة الانسحاب الإسرائيلي وإنما أيضا لنزع سلاح حزب الله. حزب الله كان كذلك هذا اليوم رد على ما قامت به واشنطن للاحية وضع حزب الله على لوائح عقوبات جديدة. اعتبر حزب الله في بيان صدر هذا اليوم بأن هذه العقوبات الجديدة تهدف إلى الضغط على حزب الله ومجتمعه ومناصريه، وكذلك الضغط السياسي والمادي والأمني كذلك، وأشار إلى أن حزب الله سيبقى على الرغم من ذلك متمسكا بما بسماه المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر بأن واشنطن قد يكون آخر الأطراف التي يحق لها الحديث عن معاقبة الآخرين في أمور لا يحق لها أن تقوم بها. طبعا هذا التصريح لحزب الله جاء بعد العقوبات الأخيرة من جانب الخزانة الأمريكية على حزب الله وإدراج حزب الله كفصيل في فيلق القدس وليس اعتباره منظمة إرهابية لبنانية كما اعتادت واشنطن تسميته في لوائح عقوباتها الكثيرة التي كانت وضعتها خلال الحقبة الماضية.
1: إيهاب العقد من بيروت، شكرا جزيلا لك، ونرحب بزميل إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، وأيضا ربطا بالوضع اللبناني وبيانات الجيش الإسرائيلي وما قاله كعنوان بأن الجيش لن يسمح لعناصر حزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وأنه يحترم اتفاقه مع الحكومة اللبنانية. ما الذي يفهم من هذا التصريح؟
4: نعم، هو على نفس المبدأ الذي تسير عليه إسرائيل على الأقل في الشهور الماضية بأنها تحارب وتقاتل حزب الله في وكأنه لا توجد مفاوضات مع الدولة اللبنانية وتفاوض الدولة اللبنانية وكأنه لا يوجد قتال مع حزب الله. هذا الفصل الذي تحاول أن تبني عليه المفاوضات التي ربما أصابها انتكاسة حقيقة في الجولة الأخيرة، أو على الأقل لم تحرز تقدما ما، على اعتبار أن إسرائيل وضعت عراقيل أمام الانسحاب من مناطق بعينها في جنوب لبنان، ورفضت مطالب الجانب اللبناني فيما يتعلق بالانسحاب من مناطق التي تسمى تجريبية في جنوب لبنان. هذا اليوم بيان الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن الجيش ما زال يعمل على

0: عادي أي تهديد للمواطنين الإسرائيليين وكذلك لقواته التي تحتل نحو 600 كيلومتر مربع في جنوب لبنان. بيان الجيش الإسرائيلي يزعم بأن مجموعة من اللبنانيين اخترقت ما سماه خط المنطقة الأمنية، أي المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأنهم دخلوا إلى أحد المباني في قرية برعشيت وشكلوا تهديدا على القوات، مما استدعى الجيش الإسرائيلي تحديدا لواء كفير الذي كان يعمل في تلك المنطقة إلى توجيه سلاح الجو الإسرائيلي لضرب هذا المبنى. لا يعرف بعد مصير هؤلاء، لا يشير إلى ذلك بيان الجيش الإسرائيلي، لكن في كثير من الأحيان الجيش الإسرائيلي في بياناته يزعم بأن هؤلاء هم مقاتلين لحزب الله وأنهم شكلوا تهديدا على القوات الإسرائيلية. في كثير من الأحيان كان يتضح بأنهم مواطنون آمنون جاءوا لتفقد قد منازلهم وتم استهدافهم تحت هذه الذريعة أنهم يشكلون خطرا على القوات الإسرائيلية صحيح. قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا يأتي في وقت تشير فيه بعض التقديرات الإسرائيلية في ضخ إعلامي كان مكثفا ليلة أمس نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن هنالك تقديرات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن حزب الله يحاول أن يفتعل تصعيدا في جنوب لبنان وأن يكثف ضرباته وهجماته ضد القوات.
1: هل هذا أيضا ما يفسر تقارير تقول بأن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات في مناطق في الضفة الغربية شبيهة بجنوب لبنان؟
0: هو أجرى أصلا مناورات قبل يومين في نهرية في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، ويجري مناورات دورية على امتداد الحدود وكذلك في الجولان السوري المحتل، لغرض أنه يضع في حساباته بأن القتال مع حزب الله لم ينتهي وأن إسرائيل قد تجد نفسها سريعا في مواجهة متجددة. لكن واضح بأن الآن الأنظار تتجه نحو مرتفعات علي الطاهر. نحن نرى في الأيام الماضية تكثيف ربما لغارات جوية من مسيرات انقضاضية، قصف مدفعي ومحاولات إسرائيلية لتعزيز الطوق على هذه المنطقة وربما إحكام السيطرة العسكرية عليها بالكامل. إسرائيل تقول بأن هنالك عشرات المقاتلين التابعين لحزب الله موجودين في مبنى أو في مقر كبير لحزب الله تحت هذه المرتفعات ضمن شبكة أنفاق، وأنها تحاول القضاء عليهم، وهي وضعت شروط لذلك، إما أن يستسلموا أو أن يتم القضاء عليهم. وهنالك حرب خفية تدور رغم أن وقف إطلاق النار ما زال سار المفعول رغم هذه الانتهاكات، لكن القتال كما يبدو في علي الطاهر مستمر في وتيرة معينة. المحاصرون من جانب حزب الله وفق تقارير إسرائيلية يحاولون أيضا نقل المعونات والأغذية إلى المقاتلين المحاصرين عبر مسيرات انقضاضية تحمل هذه المواد الغذائية، وإسرائيل تحاول أن تقتفي أثرها وأن تسقطها في محاولة لتجديد الحصار على المقاتلين. وواضح بأن إسرائيل تحاول أيضا أن تحصل على ضوء أخضر أمريكي لمهاجمة هذا الموقع الذي تعتبره موقعا استراتيجيا. وكانت هناك تقارير في الصحف الإسرائيلية في الأسبوع الأخير تشير إلى أن إسرائيل ربما اقتربت من إقناع الإدارة الأمريكية بالعمل أو أن تحصل على الأقل على ضوء أخضر للعمل في هذه المنطقة الاستراتيجية. إسرائيل لا يبدو أنها تريد أن تتنازل أو أن تتراجع عن استهداف هذه المنطقة كما فعلت في قلعة أشقيف أو في المناطق القريبة منها عندما دمرت سلسلة من الأنفاق الهجومية، رغم أن الإدارة الأمريكية كانت منعتها من ذلك، لكنها استغلت تصعيدا ميدانيا مع مقاتلي حزب الله وذهبت إلى تفجير هذه
1: المنطقة. شكرا لك إلياس. الآن إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، ونشير إلى هذا الخبر العاجل عن مصدر في مستشفى ناصر شهيد برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قزان النجار جنوب خان يونس بقطاع غزة. متابعة لهذا التطور معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي.
2: بالفعل عبد القادر، قبل قليل وصل الشهيد إبراهيم محمد كوارع 29 عاما، تم انتشاله قبل قليل من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بعد التنسيق من قبل الصليب الأحمر الدولي. هذا الشهيد فقد أثاره منذ صباح هذا اليوم، ولكن وصل إلى مجمع ناصر قبل قليل برفقة سيارات الهلال الأحمر. التقارير

0: الطبية الأولى تفيد بأن الشهيد تم إطلاق النار عليه برصاصتين في الصدر، مما أدى ذلك إلى استشهاده في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. عبر الأهالي عن حزنهم الشديد وعن غضبهم، لأن الشهيد بحسب أقوال الأهالي أنه كان مكبل اليدين والقدمين، وتم التعرف عليه من قبل ذويه، وهو الآن داخل مجمع ناصر الطبي في منطقة طبعا المشرحة. وبالتالي هذا الشهيد سقط قبل قليل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسيطر على أكثر من 70% منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان والمناطق الجنوبية عبد القادر، كلها تحت السيطرة الإسرائيلية، وكل من يحاول الاقتراب من تلك المنطقة يتم إطلاق النار عليه.
1: عذرا رامي، ذكرت بأن الشهيد كان مكبل اليدين،
0: إلى استشهاده
1: مكبل اليدين والرجلين، هذا ما ذكرته الآن؟
0: نعم، وهذا ما أكدوه الأهالي، لأنه كانت هناك عليه علامات التكبيل اليدين والقدمين بعد وأن وصل المشرحة، وقام الأهالي بالتعرف عليه، وهذا دليل واضح عبد القادر أن هذا الشهيد اقترب من المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، وتم اقتياده من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في تلك المنطقة وإطلاق النار عليه، كما وصفت الطواقم الطبية أنها رصاصتين في منطقة الصدر تم إطلاقهما عليه، مما أدى ذلك إلى استشهاده مباشرة. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم التنسيق من قبل الصليب الأحمر وتسليمه إلى طواقم الهلال الأحمر ليتسلمه ويأتي به إلى مستشفى ناصر الطبي. هذه الحالات تأتي نتيجة إطلاق النار المباشرة عبد القادر. هذه المناطق هي تعتبر ضمن السيطرة الإسرائيلية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق تحاول السيطرة وتقوم بإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب من تلك المناطق. مع العلم عبد القادر أن هناك سكان وفلسطينيون متواجدين بالقرب من الخط الأصفر يعيشون في منازلهم المدمرة، لكن إطلاق النار المباشر عليهم يحول دون ذلك من جلوسهم، لكن هناك بعض الأهالي لا زالوا متواجدين في تلك المنطقة. نتحدث أيضا عن المنطقة الشرقية من منطقة خان يونس، هذه المنطقة أيضا يوجد العديد من العائلات الفلسطينية متواجدة في تلك المنطقة. قبل أيام كان هناك إطلاق نار وقصف مدفع عليهم خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، مما دعا ذلك إلى نزوحهم مرات عديدة في ظل إطلاق النار المباشر عليهم والمدفعية التي لا تتوقف تماما في تلك المنطقة، وقد شاركت الطائرات المروحية بإطلاق النار على تلك المنطقة. وبالتالي عبد القادر، المناطق التي يسيطر عليها قوات الاحتلال أكثر من 70% من قطاع غزة، ويبقى 30% يعيش فيها أكثر من 2 مليون والنصف نسمة في ظل ظروف إنسانية قاهرة وصعبة، في ظل حصار مطبق إسرائيلي على الفلسطينيين يشمل الغذاء والطعام.
1: شكرا.
0: ويشمل أيضا المأوى والسكان في تلك المنطقة.
1: رامي أبو طعيمة من خان يونس، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال.
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدهم يعدجونا عن الأرض، هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: نبدا نبدأ بهذا الخبر.
14: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
15: أحداث تتسارع.
16: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
17: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
18: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
15: مشهد يتغير
13: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
15: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
19: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
15: نلاحق ما يستجد.
20: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
15: ونواكب ما يحدث.
21: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
15: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
22: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
15: نبقى مع كل تطور. عواجل تتوالى.
23: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
15: بث مباشر دون توقف.
14: هذه الساعة نفتح نوافذ.
15: نوافذ خاصة.
14: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
15: وتحليل للأحداث.
22: هي المتابعة شبكة مراسلين.
15: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات على الساحة اللبنانية. وفي التفاصيل، قال مصدر طبي للجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حم الروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة. وأفاد مراسلنا أن هجوم المستوطنين أعقبه اقتحام نفذه الجيش لخربة حم الروش دهم خلاله عددا من المنازل. وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفلسطيني فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بيته في حي المسار ووسط مدينة جنينة شمالي الضفة الغربية. هذا ودان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية شرق القدس المحتلة، كما دانوا انتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم، ودعوا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق بلاده محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وبشأن تطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوب لبنان، وأكد أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وأنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان. من جانب آخر، قال حزب الله إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الحزب يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله، وأشار إلى أن العقوبات لن تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا بك منتصر، ننصد إذن معك تطورات الساعات الماضية لا سيما في بلدة سعير.
1: هي تطورات ميدانية وسيلة أسفرت عن شهيد وإصابتين. نحن نتحدث عن الفتى كريم سند شلالدة 17 عاما والذي استشهد برصاص مستوطنين خلال هجوم نفذوه على منطقة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل. المستوطنون دهموا المنطقة في ساعات الصباح بالعشرات مدججين بالسلاح وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل الفلسطينيين. هذا الأمر أسفر عن شهيد فتى وعن إصابة مسن تعدى 70، نقل إلى العناية المكثفة في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل. الحالة الصحية له خطيرة لكنها ذاهبة إلى الاستقرار حسب وصف الأطباء بعد جهود كبيرة ولساعات بذلوها من أجل وقف النزيف لدى هذا المسن، إضافة أيضا إلى عدد من الإصابات بالإغماء والاختناق خلال الهجوم الذي نفذه المستوطنون. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وانتشرت في محيطها وعادت واقتحمت المنطقة عصر هذا اليوم ودهمت منازل وأجرت استجوابا وتحقيقا ميدانيا مع عدد من سكان المنطقة، إضافة إلى تشديدها الإغلاق على مداخل البلدة. الفلسطينيون عصر هذا اليوم أيضا شيعوا جثمان الشهيد الفتى إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء ببلدة سعير، إضافة أيضا إلى أننا نتحدث عن سلسلة هجمات نفذها مستوطنون في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية. تركزت في منطقة وادي جحيش في بلدة السموع جنوب الخليل، أضرموا النيران فجر هذا اليوم في معدات صناعية داخل منشأة وقدرت الخسائر بحوالي نصف مليون دولار، إضافة إلى هجوم آخر في منطقة أو خربة دير الشمس في مدينة الظهرية جنوب الخليل، وهذا الهجوم أسفر عن إصابتين أيضا. هذا التطور الميداني في الخليل لا يأتي بمعزل عما يجري في كل مناطق الضفة الغربية. في حي المسار وفي مدينة جنين شمالية الضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الفلسطيني فتحي خازم خلال اقتحام منزله، و قامت باحتجاز الجثمان أيضا، إضافة إلى سلسلة من الاقتحامات والمداهمات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ما يجري على الأقل فيما يتعلق بموضوع الاستيطان وهذه الهجمات المتصاعدة له الكثير من الدلالات، سواء على صعيد الإدانات التي شاهدناها هذا اليوم من عدد من وزراء الخارجية في دول عربية، إضافة أيضا إلى هذا المسار الذي يتبعه المستوطنون فيما يتعلق بموضوع تسليح المستوطنين. نحن نعلم بأن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي قام ومنذ 7 أكتوبر 2023 بتسليح المستوطنين، وهذا التسليح أخذ مسارين. المسار الأول له علاقة بما أسمته إسرائيل فرق التأهب، والمسار الآخر التسليح الشخصي. عدد كبير لا بأس به من المستوطنين كانوا مسلحين أيضا ما قبل 7 أكتوبر، لكن نحن نتحدث عن ارتفاع في هذا العدد، حوالي 120 ألف قطعة سلاح تم توزيعها سواء على مستوطنين أو حتى على رجال أمن وغيرهم منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى 18 مستوطنة جديدة أدرجها بن غفير لقوائم المستوطنات التي سيعمل على تسليح المستوطنين بداخلها.
0: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا من الخليل. وتثير الأحداث الجارية في بلدة قصرة في الضفة الغربية وما يرافقها من هجمات مستوطنين وحصار للمنازل وسكان الفلسطينيين أسئلة عن المحفز الرئيسي وراء تلك الهجمات والاعتداءات ومدى ارتباطها بالمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. في التقرير التالي نتتبع توسع هجمات المستوطنين في الضفة ونستكشف الرابطة بينها وبين البيان الوزاري لحكومة بنيامين نتنياهو لنصل لرسم خريطة النفوذ العابرة للحكومة الإسرائيلية وصولا لجمعيات الاستيطان.
2: هؤلاء ليسوا لاجئين رغم وجودهم في خيمة، بل هم السبب المباشر لوجود خيمة أخرى. الخيمة الأولى هي نواة بؤرة استيطانية ستكبر بحماية جيش الاحتلال وتمنحها الحكومة صفة قانونية وتستحيل مستوطنة في الضفة الغربية. أما الخيمة الثانية فسيوصف سكانها باللاجئين بعد طردهم من أرضهم ليحملوا هذه الصفة للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم وتتوارثها أجيال من بعدهم. في هذا التقرير سنتتبع دورة حياة الخيمة الأولى من بدايتها حتى تحولها إلى مستوطنة ومدينة، ومسار الخيمة الثانية من الأرض إلى النزوح.
3: ما يحدث في قصرة اليوم في نابلس هذه عبارة عن مناورات عسكرية تدريبية ما بين الجيش والمستوطنين تمهيدا لتسليمهم المناطق في الضفة الغربية. هذا فعليا ما يحصل، هو يعني تدريب عسكري من الجيش للمستوطنين لكي يمكنهم من السيطرة على الأرض وتمرينهم على الأوضاع في الأيام القادمة.
2: إحصائيا وثقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية العام الماضي إقامة 68 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ نكسة حزيران عام 67 بزيادة 6 أضعاف عن الرقم الموثق عام 2022. أما سياسيا فيبرز سؤال ملح، هل يمثل هذا التصاعد امتدادا عضويا لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو

0: أم أنه مجرد فورات عنف متفرقة يقوم بها مستوطنون خارج أي إطار مؤسسي؟
1: هي سياسة حكومية غير معلنة وغير رسمية تؤدي دورا معينا، والدليل أن هذه الميليشيات الاستيطانية تحظى بدعم سياسي من سموتريتش نفسه ومن الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية ومن ضباط في الجيش الإسرائيلي.
0: خيمة المستوطنين تعيدنا إلى صناديق الاقتراع. فبعد انتخابات نوفمبر عام 2022 شكل بنيامين نتنياهو الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وبما أن التحالفات السياسية لا تمنح مجانا، تقاسم الشركاء الحقائب وكتبوا البيان الوزاري الذي تضمن تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر قائمة. بعد تشكيل الحكومة انتقل نتنياهو وحلفاؤه إلى ما وصفه بتزليل سموتريتش نفسه بتغيير الحمض النووي لآليات الاستيطان.
2: دكتور مهند، ما الذي يعنيه بتزليل سموتريتش عندما يقول تغيير DNA الاستيطان؟
1: الاستيطان يتم تنفيذه بشكل مباشر من خلال الإدارة المدنية، ولا حاجة للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية. الأمر الأهم أن الإدارة المدنية وهي إدارة عسكرية الآن هي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وهي وزارة مدنية، والمسؤول عنها هو بتزليل سموتريتش بذاته، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالاستيطان البناء والهدم دون العودة للحكومة الإسرائيلية.
0: تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة الاستيطان والمهام القومية، وتولت رئاستها أوريت ستروك وهي من سكان مستوطنة في الخليل. انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق جيم في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها يهودا إلياهو. فيما تولى موشي فروخت وهو أحد قادة الاستيطان إدارة الاستشارات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستيطان في وزارة الدفاع. وعينت الحكومة هيلر روت نائبا لرئيس الإدارة المدنية في الضفة ليكون بذلك الذراع التنفيذي التي تحول مشاريع سموتريتش لخطط تنفيذية. ولم يكن التحكم المؤسسي ليكتمل دون ذراع ميدانية تنفذه يوميا على الأرض. وهنا يتكشف الفصل الأخطر في القصة. شبكة الجمعيات الاستيطانية هي في جوهرها امتداد مباشر لنفس الأشخاص الذين يديرون الوزارات اليوم.
2: سموتريتش أسس ريغافيم، وأحد مسؤولي ريغافيم بات موظفا في وزارة الدفاع الإسرائيلية. هل هذا يعني بأن سموتريتش نجح بنقل المنظمات الاستيطانية إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟
1: بالضبط، هذا ما حدث مع منظمة الاستيطان ونقلها لوزارة الدفاع، ولكن أيضا منظمة ريغافيم هي مؤسسة مجتمع مدني يميني وهي المسؤولة عن كل التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. عمليا سموتريتش ينفذ ما خططته منظمة ريغافيم، والتي تسعى إلى ضم الضفة الغربية من خلال تغيير البيئة الاستيطانية في داخل الضفة الغربية. هذه المنظمة هي المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحولت إلى المستشار الأساسي في وزارة الدفاع.
0: ريغافيم هي أخطر تلك الأذرع، تأسست عام 2006 على يد بتزليل سموتريتش نفسه إلى جانب يهودا إلياهو. هدف ريغافيم كما تعرف نفسها هو الحفاظ على أرض الشعب اليهودي ومنع استيلاء الغرباء عليها. يقوم ناشطوها بمسح أراضي فلسطينية ليمهدوا الطريق للمستوطنين لاقتحامها وإقامة بؤر، ويقدمون دعاوى قضائية ضد الفلسطينيين بذريعة البناء غير المرخص لتهدم بعدها تلك المنازل. وهنا يأتي دور أمنة، المنظمة الأقدم بين الشبكة. أسستها حركة جوش إيمونيم الاستيطانية تحت شعار معلن هو تطوير مجتمعات في الضفة والجولان والجليل والنقب وجوش قطيف. وخلف هذا الغطاء تدير أمنة فعلياً شركة بناء تجارية باسم بنيان بار أمنة، يرأسها زئيف حيفر أحد أبرز قادة المشروع الاستيطاني في إسرائيل. هذا الدور دفع واشنطن وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تلك المنظمات. وهنا تكتمل الحلقة، بند في اتفاق ائتلافي حكومي يمنح سموتريتش صلاحية وزارية واسعة. سموتريتش يفعل شبكته وينقلها لصميم مؤسسة صنع القرار، وهكذا تكبر الخيمة الأولى.

0: لتصبح شارعاً ثم حياً ثم مستوطنة معترفاً بها بحماية الدولة ذاتها التي وقعت على تعهد توسيعها منذ اليوم الأول.
1: معنا من رام الله حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات. أهلاً بك سيد حلمي. من الناحية القانونية، كيف يمكن توصيف هذه السياسة؟

0: بعملية نقل لسكان دولة الاحتلال إلى الدولة المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي والدولة الإنسانية، ترتقي إلى مستوى جريمة حرب. وفي قرار مجلس الأمن الدولي 2334 أكد على أن الاستيطان غير شرعي ووجود المستوطنين أيضا غير شرعي ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب. ولكن هذا القرار الأممي الهام جدا، يعني عام 2016 بان أوباما لم يتم يعني متابعته لإلزام دولة الاحتلال بتطبيقه، شأنه شأن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية بسبب الحماية الأمريكية لدولة الاحتلال في الأمم
1: سيد
0: المتحدة
1: حلمي،
0: وخاصة في مجلس الأمن.
1: حتى محكمة العدل الدولية سبقا طالبت إسرائيل بوقف هذه الممارسات الاستيطانية، هذا النشاط الاستيطاني الجديد. يعني ما طبيعة هذا الطلب؟ هل هناك أي أساليب قانونية دولية لإلزام إسرائيل الالتزام بهذه القرارات والقوانين الدولية؟
0: يعني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واضح، سواء بشأن الجدار عام 2004 أو عام 2024 عندما اعتبر أن الاحتلال غير شرعي ويجب أن يرحل عن الأرض الفلسطينية في غضون عام. أيضا هذا الرأي لم يتم متابعته ولم يتم تطبيقه وترجمته، بالعكس ازدادت وتيرة الاستيطان وزاد عدد المستوطنين، ازداد إرهاب المستوطنين وازداد عملية القتل. حتى بشأن الأسرى سن الكنيسة الإسرائيلي قانون الإعدام، بمعنى ضربت دولة الاحتلال بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولكل المواقف الدولية في ظل هذا الائتلاف الفاشي الحاكم في دولة الاحتلال الذي يسابق الزمن من أجل تطبيق ما عرف ببرنامج الحكومي، برنامج الحسم، برنامج الضم والترحيل. ومنذ تلك اللحظة وهذه الحكومة تسعى بشكل حثيث بقتل الفلسطينيين وسرقة ونهب أراضيهم وتدمير بيوتهم
1: طيب،
0: والبنية التحتية في مخيمات شمال الضفة من أجل تحقيق هذا الهدف لتكريس سياسة الضم كأمر واقع.
1: واللافت أن الآن تحول المستوطنون إلى أداة تنفيذية على أرض الواقع، عندما يهاجم المستوطنون عائلات فلسطينية، قرى، ويحاصرون المنازل. أين تقع المسؤولية هنا، عن الأفراد فقط أم حتى عن الدولة، لا سيما أن ما يجري حاليا هو يتم تحت حماية القوات الأمنية الإسرائيلية؟
0: أولا يقع على الدولة، دولة الاحتلال، لأن هذه السياسة التي يعني نشاهدها هي سياسة رسمية لحكومة نتنياهو، بل أن هذه الحكومة هي حكومة المستوطنين وهي التي توفر الدعم والتدريب والتسليح والحماية وتطلق العنان لهؤلاء ليقدموا على قتل الفلسطينيين بدم بارد، تماما كما يفعل جيش الاحتلال. وكل ذلك يجري على مرأى ومسمع من الاحتلال وتحت حمايته وبتشجيع منه. دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية، وكل هؤلاء يرتكبون جرائم حرب وضد الإنسانية، وكذلك الإرهاب المستوطنون هم الآخرين يتحملوا مسؤولية أمام القضاء الدولي لأنهم يرتكبوا جرائم قتل وتدمير للبيوت وسرقة الأراضي والاعتداء على المزارعين. وتستطيع الدول كافة أن تحاسب وتلاحق هؤلاء، ولكن هناك صمت وتردد. إدارة بايدن اتخذت بعض القرارات الخجولة، إدارة ترامب ألغت هذه
1: شكرا.
0: القرارات، بعض الدول الأوروبية الوازنة اتخذت قرارات مماثلة لإدارة بايدن، لكن إلى الآن مع كل عمليات القتل والتدمير والنهب والاستيطان.

0: والاعتداء على البيوت. أي من هذه الدول لم تتخذ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، هو الآخر يقف
1: شكرا لك
0: متفرجا
1: سيد حلمي،
0: وشريكا مع الإدارة الأمريكية بكل ما يجري.
1: شكرا جزيلا لك حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات، ضيفنا من رام الله. في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال جاي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، من بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحق بلاده محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما فادي، نبدأ معك وجديد الموقف الأمريكي الذي يعول بالدرجة الأولى على الخنق الاقتصادي لإيران.
2: نعم وسيلة، في الوقت الذي دافع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بشن هذه الحرب على إيران، معللا هذا القرار بقرب امتلاك إيران سلاحا نوويا كانت ستستخدمه لا سيما ضد إسرائيل، وذلك مع اقتراب دخول هذه الحرب شهرها السادس بدون أي حل واضح أو ملموس في الأفق، قال نائب الرئيس جي دي فانس أن هذه الحرب عمليا تدخل فصلا جديدا في وفق استراتيجية تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على الضغط الاقتصادي، وقال إن هذه الورقة ورقة الضغط الاقتصادي في الوقت الراهن سوف تكون الأكثر فاعلية خصوصا بعد تدمير قدرات إيران العسكرية التقليدية. وهو وفر أو فسر مقاربة من مسارين، المسار الأول يقوم على زيادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، والنقطة الثانية المسار الثاني تقليص قدرة إيران ومعاقبتها على هجماتها ضد الشحن البحري، لأن ما سيوفره هذا النهج هو سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران، والتي اعتبر نائب الرئيس جي دي فانس أنها ورقة الضغط الأساسية بيد إيران. وقال إن في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا اقتصادية على إيران فإن الأخيرة تحاول أن تقوم بالمثل، لكن تداعيات هذه الضغوط على الجانب الإيراني أكبر بكثير، في حين أن الإدارة الأمريكية تمكنت من تطويق تداعيات هذا الوضع الاقتصادي الراهن المرتبط بمضيق هرمز. في نهاية المطاف أكد نائب الرئيس الأمريكي بأنه رغم التركيز في الوقت الراهن على الضغط الاقتصادي إلا أن لدى الرئيس الأمريكي أدوات أخرى، أي خيارات أخرى للتعامل مع الوضع مع إيران عسكريا وأيضا دبلوماسيا، مشددا أنه في نهاية المطاف مهما طال هذا الضغط فإن الغاية الأساسية التي تريدها الإدارة الأمريكية هو أن تغير إيران حساباتها السياسية فيما يتعلق بالصفقة التي قد تكون مقبولة لها من أجل الوصول إلى ما تريده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الحيلولة دون امتلاك سلاح نووي. وبالتالي المقاربة التي قدمها جي دي فانس يطرح فيها فكرة أنه في نهاية المطاف ينبغي تغيير السلوك الإيراني عبر هذا الضغط الاقتصادي من بوابة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي من المقرر أن يعلن عن طبيعتها وزير الخزانة سكوت باسنت يوم الاثنين المقبل وفق قوله يوم أمس. لكن الخلاف بين ما طرحه جي دي فانس وسكوت باسنت هو التالي، بينما يتحدث جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن مسار دبلوماسي ممكن تحت وطأة الضغط الاقتصادي على إيران، فإن وزير الخزانة الأمريكي يقول إن هذه الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة ضد إيران ستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام الإيراني. وبالتالي مواقف الإدارة الأمريكية وسيلة اليوم تراوح ما بين الضغوط الاقتصادية للحصول على صفقة مقبولة وبين الضغوط الاقتصادية لإسقاط النظام.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض رانيا. واضح أن إيران ما تزال ترفض الرضوخ وتؤكد بأن جميع العقوبات ستفشل كسابقاتها، هذا ما قاله عراقجي. ماذا في تفاصيل الموقف الإيراني؟
3: نعم وسيلة، يعني تواصل طهران إعلان تمسكها بالمسار الدبلوماسي لحل القضايا العالقة وهذه الأزمة مع الولايات المتحدة، ولكن دون الاستسلام وعلى أساس مذكرة التفاهم الموقعة ما بين البلدين. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان الذي قال أنه من الأفضل إنهاء الحرب، وذلك فيما يقر الجميع كما

0: كودش قيام بانتصار إيران وزيادة الكراهية للولايات المتحدة. لكنه أشار إلى أن الحديث عن السلام لا يعني الاستسلام. قال أن بلاده لن تستسلم لما وصفها بسياسة البلطجة والتنمر، بل أنها ستدافع عن نفسها وعن حقوقها حتى الرمق الأخير. وقال أن القوات المسلحة الإيرانية يعني جميع عناصرها مستعدون لتقديم أنفسهم، يضحون بأنفسهم من أجل هذا الأمر. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي، الذي أشار إلى أن جميع سياسات الضغوط القصوى الأمريكية فشلت وستفشل أيضا هذه الحرب الجديدة التي تشنها الولايات المتحدة، مؤكدا على ثبات إيران على مواقفها. وفيما تستعد إيران لمثل هذه الحرب وتداعياتها، التي ترى الأوساط الإيرانية أنها لا تتوقف فقط على زيادة الضغوط الاقتصادية، وإنما ترمي إلى إثارة الاضطرابات في الداخل تمهيدا لتنفيذ مخطط كان قد سعت الولايات المتحدة إلى تنفيذه خلال فترة الحرب، وهو إحداث إسقاط النظام وأيضا تقسيم البلاد. ولذلك هناك تأكيدات على الاستعداد لمثل هذا الأمر، وهناك تأكيدات عسكرية على أن إيران ترصد جميع التحركات الأمريكية في المنطقة أو تحركات ما وصفتهم بالأعداء بالأرحرة. وتم التأكيد على أن أي تحرك أو أي هجوم سيتم الرد عليه بقوة مدمرة. هذا ما أكده رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبد الله، فيما أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الشعب الإيراني لن يستسلم بل سينتصر. هكذا يرى الموقف. فيما أكد قائد الجيش أو قائد بحرية الجيش الإيراني اللواء شهرام إيراني على أن من وصفهم بالأعداء لا يرجعون على التقدم مليمترا واحدا باتجاه المنطقة، ليس فقط منطقة مضيق هرمز وإنما المنطقة التي تسبقها، وكان قد حددها ما بين الحدود الإيرانية الباكستانية حتى سلطنة عمان. قال أن القوات الأمريكية لا تجرؤ على التقدم في هذا الأمر، وأن أي قوة تحاول التقدم سيتم القضاء عليها والتعامل معها بقوة، مشيرا إلى القوات البحرية الإيرانية قوية وزالت متواجدة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، ومعنا من هنا كذلك في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيال، مدير المركز العربي للدراسات الايرانيه، ومعنا من واشنطن بول ديفيس، الاستاذ في معهد السياسه العالميه. ونبدا معك سيد بول، سياسة الضغط الاقتصادي غير المسبوق والتي تتحدث عنها واشنطن، هل تريد من خلالها الإدارة الأمريكية الضغط على إيران للرضوخ والتفاوض من جديد وفق شروط أمريكية، أم لانهيار النظام كما يقول وزير الخزانة؟
2: الإجابة هي نعم. بشكل أساسي نحن نتحدث عن ضغوط رامية إلى التأثير على النظام الإيراني، أولا في محاولة لكي يعود إلى طاولة المفاوضات وللعمل مع النظام الإيراني لفتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وشروط العالم، وهنا نتحدث عن الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب وفتح المضيق. طبعا الهدف الرئيسي ليس القضاء على النظام، ولكن النظام على أي حال يقوم بتدمير نفسه بنفسه.
1: دكتور صدقيان، في المقابل إيران ما تزال متمسكة بموقفها، لا يبدو أن هذه الضغوطات يعني تقول إنها تزعجها أو تقلقها. عرقجي يقول إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ستفشل حتما كسابقاتها، ما الذي يجعله مقتنع بذلك؟
3: الآن إيران 47 عاما تحت سلة من العقوبات، عقوبات على الغاز، على النفط، على الشركات التي تستثمر في إيران، استثمارات في مجال الغاز، استثمارات في مجال النفط، هذه كلها محرمة، دول يعني محرمة من قبل الولايات المتحدة. وبالتالي كل ما الإنتاج النفطي، الإنتاج الغازي، القدرة النووية الإيرانية، القدرة الصاروخية الإيرانية، هذه كلها تعمل تحت المقاطعة. وبالتالي هذه العقوبات الجديدة ماذا تريد أن تفعل بإيران؟ هناك عدة أسئلة مطروحة. هل هي تريد أن تفرض عقوبات على النظام السياسي في إيران؟ أم أنها تريد أن تفرض عقوبات على المواطن الإيراني؟ إذا كان الهدف من هذه العقوبات هو معاقبة النظام السياسي في إيران، النظام السياسي سوف لن يتساهل، ومن غير الواضح لحد الآن بأنه يريد أن يتنازل أو يقدم تنازلات للجانب الأمريكي. يبقى المواطن الإيراني. إذا كان الهدف المواطن الإيراني والإنسان في إيران، هذا شيء آخر. الولايات المتحدة تريد معاقبة الإنسان في إيران، تريد معاقبة الإنسان، تريد أيضا أن تربكه وتربك حياته ومعيشته، هذا شيء آخر. أنا لا أدري الولايات المتحدة ماذا تريد بالضبط. الإيرانيون لا يريدون أن يقدموا تنازل، لحد الآن هم لم ينسحبوا من المفاوضات، ويعتقدون بأن الخيار العسكري الذي قادته الولايات المتحدة قد فشل. الخيارات الاقتصادية وخيارات المقاطعة أيضا فشلت خلال السنوات السابقة. وبالتالي الآن هل أن يعني لدينا ثلاث مسارات، أما مرة أخرى خيار عسكري أو المقاطعة الاقتصادية أو العودة إلى طاولة مفاوضات.
1: طيب دكتور العتيبي، إيران ترفض التنازل كما يقول دكتور صدقيان وكما يقول عرقجي ومسؤولون إيرانيون، خيار التصعيد الاقتصادي هذا وهذه السياسة غير المسبوقة من خنق اقتصادي يتحدث عنها واشنطن، برأيك هل يمكن أن تحقق ما تريده واشنطن في هذه المرحلة؟
4: هذا يعود بالسؤال وسيلة، ماذا تريد الولايات المتحدة؟ يعني أعتقد حاليا هو الرغبة في محاولة إرضاخ الجانب الإيراني لتقديم تنازلات. إذا لم يستطع تقديم تنازلات ممكن أيضا أن نسقط النظام، وأنا أستبعد ذلك نظرا لأن ما تقوم به هذه بهذا الحصار هو يرفع التكلفة على المواطن الإيراني. أعتقد هناك أمل بأن يتحرك الشارع الإيراني، بالتالي ليس إسقاط النظام بل تهيئة الظروف الملائمة لإسقاط النظام، وهذا أمر مختلف. وأيضا هناك الحل العسكري ما زال موجودا على الطاولة، يعني نجد أن جورج واشنطن وصلت، بالتالي هذه التغييرات التي تحدث الآن في المنطقة، التحركات الأمريكية، أعتقد أنها مهمة جدا بأن ما زال الجانب أو الكرت العسكري ما زال موجودا على الطاولة. إيران تعاني الآن، ممكن مختلف عن العقوبات السابقة، يعني دائما العقوبات نتحدث عنها هي عقوبات تكون مفروضة على جانب إيران، لكن الآن نتحدث عن تدمير البنية التحتية، حصار بحري، أيضا ضغط اقتصادي. نجد أن العديد من الدول الآن قطعت العلاقات، يعني منهم الإمارات العربية المتحدة قطعت العلاقات الاقتصادية والتجارية، هذا أمر أيضا يربك الجانب الداخل الإيراني. بالتالي أين نحن ذاهبون؟ أعتقد يعتمد على الاستراتيجية الأمريكية، هي شراء الوقت أعتقد حتى يتم تجهيز المسرح في المنطقة.
1: وهل هناك استراتيجية أمريكية واضحة وأهداف واضحة؟ ترامب يتحدث عن رفع الراية البيضاء من قبل إيران، جي دي فانس ما زال يتحدث عن المسار التفاوضي، ووزير الخزانة يتحدث عن إلغاء وتدمير النظام الإيراني، وبالتالي هل نحن أمام استراتيجية وأهداف أمريكية واضحة باعتقادك؟
4: لا، أعتقد الاستراتيجية الأمريكية وسيلة تتغير بتغير المعطيات على الأرض، لكن ما زال الهدف الأكبر هو إسقاط النظام. يعني نذكر من بداية الحرب كان الرئيس الأمريكي يلوح بإسقاط النظام، بالتالي هو لم يغير رأيه، أعتقد أنه ما زال هذا رأيه، لكن الأمور تعقدت في المنطقة، بالتالي أيضا مضيق هرمز تعقد، بالتالي مشهد تعقد على الجانب الأمريكي، لكن ما زال هرمز أعتقد هو المخرج المناسب للجانب الإيراني إن استطاع الجانب الإيراني الخروج من هذا المأزق الذي يعاني منه. اليوم وكالة الأنباء العمانية التي تحدثت عن اتصال، مهم جدا إحياء هذا الخط التفاوض الإيراني العماني، إيجاد آلية معينة تحفظ ماء وجه إيران بأنها تشارك هذا المضيق مع دول المنطقة ومع عمان بشكل خاص، ثم بعد ذلك ممكن الوسطاء يعملون من أجل العودة للتفاوض وتقليل القيود الاقتصادية. أعتقد هذا المخرج المناسب للجانب الإيراني إن كان هناك تفكير عقلاني في الحسابات.
1: طيب سيد بول، جي دي فانس يقول إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي من بينها الخيار العسكري، لأي مدى هذا الخيار ما زال قائم في الحسابات الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحمل كلفة حرب عسكرية جديدة في المنطقة؟
2: لقد طرحت عدد من الأسئلة المختلفة. إذن بشكل أساسي، إذا ما بدأنا بالتأثيرات الاقتصادية بعد الإعلان الأخير، برزت مشكلات على مستوى أسواق البورصة، ولكن اليوم عادت الأمور إلى الارتفاع، ونتحدث عن

0: أكثر من 500 نقطة. أسعار النفط ارتفعت ولكن ليس إلى أعلى مستوياتها. إذن هذا مقبول من الولايات المتحدة الأمريكية. الخيار العسكري هل لا يزال على الطاولة؟ نعم، ولكن إلى أي حد لا نعرف. إيران لا تزال في عزلة، والنظام الإيراني يشكل خطرا على المواطنين الإيراني، وإيران تهاجم الجيران وتستمر بهذه السياسة التي تقضي بتقديم الطلبات المتزايدة. والإيرانيون يتصرفون كالأطفال في حقيقة الأمر، ونرى أن المسؤولين الإيرانيين لا يتحركون باتجاه الحل. هم يتصرفون وكأنهم أقوياء ويستعرضون القوة، ولكن الحقيقة هي أن النظام الإيراني يتعرض للضغوط. نعم، صحيح أن إيران تعاملت مع العقوبات لفترة طويلة، ولكن التضخم وصل إلى مستويات لا مثيل لها. العملة الإيرانية فقدت قيمتها. ليس باستطاعة إيران أن تصدر النفط، وفي الوقت نفسه
1: اسمح لي فقط سأنقلها لضيفنا هنا في الاستوديو دكتور صدقيان. إيران التي تحملت وواجهت العقوبات لمدة 47 عاما، الآن الأمر قد يكون مختلف في ضوء الضغط وخنق اقتصادي وتراجع تصدير النفط. حتى المسؤولين داخل إيران بدأوا يتحدثون عن هذه التداعيات الاقتصادية.
2: المشكلة أن الرئيس ترامب يريد من الإيرانيين الاستسلام ورفع الراية البيضاء. عدة مرات قال مؤخرا، أيضا قبل 3 أيام أيضا كتب، قال الاستسلام الإيراني. من يعرف الثقافة الإيرانية والتاريخ الإيراني لا يتحدث بهذا المنطق. أنا مطمئن بأن الرئيس ترامب حتى عندما قال بأنه يريد تحطيم الحضارة الفارسية، متأكد بأنه لم يقرأ الحضارة الفارسية، لم يقرأ تاريخ إيران. وبالتالي أن تطلب من الإيرانيين أو يطلب من الإيرانيين بعد كل هذه الحروب التي قادها والتي سمح لنتنياهو بتنفيذها على إيران، الآن يقول للإيراني الاستسلام. الإيرانيون لا يستطيعون هذه الكلمة، ثقيلة على أذهانهم عندما يقول الاستسلام. الإيرانيون لا يمكن لهم الاستسلام. ربما يجلسون على طاولة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنهم أن يطالبهم هذا هو الشرط الأمريكي الوحيد أمام إيران، هو الاستسلام، والإيرانيون لا يريدون ذلك. الآن هل أن الإيراني يقبل بالجلوس على طاولة مفاوضات واستئناف الحوار والمفاوضات؟ كل المؤشرات تدل، وحتى الرئيس الإيراني وزير الخارجية الإيراني، الكل يقولون بأنهم مستعدين الرجوع واستئناف المفاوضات بشرط أن تكون على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل، بالتالي يمكن التوصل لاتفاق. أما أن تكون هذه الهيمنة الأمريكية والحديث من مكان مرتفع إلى إيران ومشاهدة الإيرانيين بنظرة أخرى، أنا لا أعتقد بأن مثل هذه النظرة تستطيع أن تؤدي إلى اتفاق بين الجانبين.
1: دكتور العتيبي، ما زال المضيق هو العقدة الرئيسية. هناك تحذيرات من واشنطن لطهران إذا ما استهدفت سفن تعبر المضيق في ضوء حالة المراوحة السياسية. هذه لا حرب ولا سلام. ما مدى خطورة وهشاشة الوضع واحتمال العودة إلى تصعيد في حال ما إذا حدث أي شيء، استهداف سفينة مثلا؟
3: لا، الوضع أعتقد في المنطقة وسيلة الوضع جدا خطير. يعني احنا نتحدث أن هناك إجراءات بشكل تقريبا كل عدة أيام هناك إجراء أمريكي ضد الجانب الإيراني، هذا يستفز الجانب الإيراني أيضا. نجد أن هناك العديد من الهجمات بدون مسؤولية، بالتالي هذا أيضا يضع كل طرف يضع كرت تفاوضي على الطاولة. يعني الجانب الأمريكي لديه العقوبات الاقتصادية وغيرها، لكن أيضا عنده التهديد بالقوة، ثم بعد ذلك يضعها ككرت إضافي قد يستخدمه مستقبلا. الجانب الإيراني يضع كرت عدم الاستقرار في المنطقة وعدم استقرار الملاحي بشكل خاص، ويضع أيضا على الطاولة. هذا يعقد المشهد بشكل كبير. هذا يصب في مصلحة إسرائيل التي تجد بأن عدم الاستقرار في المنطقة والخنق هو أمر مهم، لكن وسيلة. إذا تحدثنا عن عملية عسكرية، لا أعتقد أن المنطقة الآن مستعدة لعمل عسكري بالنسبة للجانب الأمريكي. يعني الجانب الأمريكي قد ينتظر الآن مرحلة الانتهاء من الانتخابات، هذا أولا. ثانيا موضوع التقارير التي ظهرت عن الذخائر أيضا أمر مهم جدا. أمر استهداف المستمر لإيران لكردستان في العراق، أعتقد أن الجانب الإيراني لديه معلومات أو على الأقل لديه توقع بأن إن كان هناك عملا بريا أمريكيا سيكون من كردستان، بالتالي هو يواصل الهجوم هناك حتى يعطل القدرة الأمريكية على القيام بهذه الخطة، مثل ما قامت أمريكا بهجوم حوالين هرمز لتعطيل قدرة إيران على الملاحة أو سيطرة على الملاحة. أيضا إيران دائما تهدد بباب المندب بعد هرمز. الآن هناك تحالف سعودي دخل تم تفعيله من عدة أيام، إذا استطاع هذا التحالف تأكيد الملاحة في البحر الأحمر وتعطيل باب المندب أن يكون كرتا إيرانيا، هنا أعتقد كل الشروط ستكون واضحة أمام الجانب الأمريكي للقيام بعملية في فصل الشتاء، مع توفر الجهود الداخلية أنه قد يكون هناك حركة شعبية ضد النظام في إيران. فأعتقد هذه هي الكرة التي تعول عليها أمريكا.
1: طيب، وهنا أعود إليك سيد بول ديفيس، رغم أن ترامب سبق له النفي أن يكون مقيد بموعد الانتخابات في اتخاذ القرار الخاص بإيران، لكن في اعتقادك إلى أي مدى تشكل الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر عامل وعائق ربما في عودة الولايات المتحدة إلى خيار التصعيد العسكري؟
0: بادئ ذي بدء، السياسة الخارجية لم تؤثر أبدا بشكل أساسي في الانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الشعب الأمريكي عادة ما لا يركز على السياسة الخارجية أو المغامرات بين مزدوجين الخارجية. الآن الرئيس يعمل على موضوع الانتخابات، نعم، ولكن التركيز الأساسي هو السياسات في مجال الهجرة وفي مجال الضرائب، ويحاول الرئيس أن يدعم المرشحين في هذا الصدد. وبالاستناد إلى آخر استطلاعات الرأي، يبدو أن التغيير الكبير لن يحصل في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. إذن الرئيس لديه وضع مستقر في هذا المجال. مجددا، نعم، الحرب هي عامل تؤثر مثلا على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، ولكنها ارتفعت. الأمريكيون عبروا عن عدم رضاهم ولكنهم قبلوا وعدلوا وتكيفوا.
1: شكرا جزيلا لك سيد بول ولجميع ضيوفنا. وبشأن تطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برع شيت جنوب لبنان، وأكد أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وأنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان. من جانب آخر، قال حزب الله أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الحزب يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله، وأشار إلى أن العقوبات لن تثني الحزب عن التمسك بخيار المقاومة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، نرصد إذن معك آخر التطورات الميدانية.
4: التطورات الميدانية يمكن أن تشمل بأمرين: الأول استمرار الغارات الإسرائيلية على المناطق المتاخمة للمناطق المحتلة في جنوب لبنان، مثل ما حدث في برع شيت التي أدت الغارة فيها إلى تدمير أحد المنازل في هذه البلدة التي تقع خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي وتتبع عمليا لقضاء بنت جبيل. أيضا استمرار الغارات كان حتى ساعة الفجر الماضي عندما أغارت القوات الإسرائيلية على تلة علي الطاهر، وهي التلة التي تستمر القوات الإسرائيلية بقصفها والإغارة عليها، إن كان بالمحلقات أو بالطائرات الحربية أو حتى بالقصف المدفعي. بالتوازي كان هناك كذلك استمرار بأعمال القصف المدفعي على مناطق عدة القريبة من خط المواجهة، بالإضافة إلى استمرار التفجيرات الإسرائيلية للمنازل والبنى التحتية في عدد من البلدات والقرى، مثل ما حصل في مجدل زون وأرنون وكفر تبنيت، وكلها من القرى التي تحتلها إسرائيل. بالتوازي مع هذا التطور الميداني كان يقابله تطور ميداني لكن ببعد سياسي، إذ أن رئيس الحكومة نواف سلام زار جنوب لبنان هذا اليوم وتحديدا ثقنة عسكرية في مدينة صور وهي

0: السكنة التي تتولى قيادة تلك المنطقة من جنوب لبنان. من حيث الشكل هناك تأكيد على مسألة أساسية ترتبط ببسطة الدولة اللبنانية والتمسك بذلك من خلال الجيش اللبناني، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالعسكريين المتواجدين في هذه السكنة، مع تأكيد على ثوابت لبنانية ترتبط بالانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى وإعادة الإعمار. وبالتوازي مع ذلك يستمر الضغط الأمريكي على حزب الله لناحية إعلان الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة على حزب الله واعتباره جزءا من الحرس الثوري وليس منظمة كما كانت تسميها الولايات المتحدة منظمة إرهابية لبنانية. وحزب الله كان دفع بهذه التهم عنه وأكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التأثير على حزب الله وجمهوره وأيضا مجتمعه من خلال ثلاثة عناوين رئيسية، هي الضغط المالي والضغط الأمني والسياسي. لذلك حزب الله أكد أنه مستمر في عمله الذي يسميه بالمقاومة، واعتبر بأن الولايات المتحدة أقدمت على خطوات لها أبعاد سياسية لكنها في نفس الوقت لها أبعاد داخلية على المستوى الداخلي. وحزب الله كان أيضا يريد التأكيد بأنه يرى في أن هذه العقوبات لن تثني عن قيامه بعمله، وأنه عمليا يقول بأنه لا تأثير على سيكون لهذه العقوبات عليه، خصوصا وأن حزب الله اختبر خلال العقود الماضية سلسلة طويلة من العقوبات التي طالت الحزب مؤسساته وحتى شخصيات عديدة منه، إن كان على المستوى السياسي القيادي أو حتى على المستوى العسكري والمالي.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسلنا من بيروت. ومعنا الآن في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، أمام هذه التطورات في جنوب لبنان، ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي في المقابل؟
2: نعم، الجيش الإسرائيلي يقول بأنه رصد مجموعة من المشبوهين بحسب توصيف بيانه، دخلوا إلى مبنى في برعشيت وشكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية العاملة هناك، وهو ما استدعى لواء كفير الذي يعمل تحت إمرة فرقة الجليل المعروفة بالفرقة رقم 91 باستدعاء سلاح الجو الإسرائيلي للإغارة على هذا المبنى. بيان الجيش الإسرائيلي لا يحدد حقيقة فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص هم مسلحون، لكن بيان الجيش الإسرائيلي بالعموم يتحدث بالعموم عن أن هذه المجموعة أو هؤلاء المشبوهين شكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية. في كثير من البيانات السابقة وسيلة كان يتضح فيما بعد بأنهم مجرد مدنيون لبنانيون عادوا لمنازلهم لتفقدها وليسوا مسلحين وفق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الواضح وسيلة بأن بيان الجيش الإسرائيلي يشدد على أن الجيش ما زال يعمل على إزالة أي تهديد يأتي من جانب حزب الله، سواء كان ذلك على المواطنين الإسرائيليين أو على قواته التي تحتل نحو 600 كيلومتر مربع في جنوبي لبنان. هذا يأتي وسيلة في وقت تبدو فيه الأيام الماضية وكأنها تحمل نظرة تصعيد ما، لا سيما بعد توقيع اتفاق الإطار في نهاية يونيو حزيران الماضي. نحن رأينا بأن هنالك كانت عدة اشتباكات مع حزب الله أسفرت أيضا عن مقتل ضباط وجنود إسرائيليين وإصابة العشرات، وكذلك حملة التدمير الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرى جنوب لبنان.
1: هو يقول أنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان، ما الذي نفهمه من ذلك؟
2: نعم، هذه هي القاعدة حقيقة وسيلة التي بنت عليها إسرائيل استراتيجيتها، سواء كان ذلك المستوى السياسي أو العسكري. والاستراتيجية تقول بأن إسرائيل ماضية في الحوار والمفاوضات مع الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله، وأنها تقاتل حزب الله بمعزل عن هذه المفاوضات، رغم أنها حقيقة في جولتها الأخيرة لم تحرز تقدما ما على صعيد انسحاب إسرائيل من مزيد من القرى والبلدات اللبنانية في جنوب لبنان وتحويلها ضمن نطاق ما يسمى بالمناطق التجريبية. وفي وسط أيضا تقديرات وسيلة تشير في الأيام الأخيرة إلى أن مقاتلي حزب الله ربما يعززون من محاولاتهم أو يكثفون من محاولاتهم لاستهداف القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق بعينها في جنوب لبنان. وفي وقت أيضا تقول فيه بعض المصادر الإسرائيلية بأن إسرائيل باتت ربما قاب قوسين أو أدنى من أن تحصل على ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ عملية واسعة النطاق في مرتفعات علي الطاهر وإحكام السيطرة على هذه المنطقة، حيث تقول بأن هنالك عشرات من مسلحي حزب الله موجودين في قاعدة تابعة لحزب الله محصنة تحت هذه المرتفعات.
1: أشكرك جزيل الشكر إلياس كرام مراسلنا في فلسطين معنا هنا في الاستوديو. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ونسلط فيها ضوء على الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب والفضة مع استمرار التوترات بشأن مضيق هرمز وتراجع الدولار. التفاصيل مع عبد القادر عياض. إليك عبد القادر.
3: شكرا لك وسيلة، وكما ذكرت صعد سعر الذهب إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 أشهر مع استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار والضغوط على السندات الأمريكية. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية تحرك الذهب بين الملاذ الآمن وضغوط الدولار والفائدة، فصعد مع المخاوف من تداعيات الحرب ثم هبط مع قفزة النفط وعوائد السندات، لكنه بدأ يستعيد جزءا من مكاسبه. إذن ارتفع الذهب في التداولات الفورية اليوم إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو، حيث تخطى مستوى 4620 دولار للأونصة، وبذلك يكون المعدن النفيس حقق مكاسب بأكثر من 4.2% مع استمرار مكاسبه القوية خلال الأسبوع، مستفيدا من ضعف الدولار وكذلك زيادة الطلب على الأصول الآمنة. كما هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، هبط بنحو 1% بالتقريب طبعا خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهو ما أدى إلى زيادة عرض السيولة بالدولار في الأسواق وبالتالي ضغط على قيمة العملة الأمريكية. أيضا سجل سعر الذهب في بداية الحرب مستوى قياسيا تجاوز 5200 دولار للأونصة، ثم واصل صعوده في الأيام الأولى من الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مسجلا 5300 طبعا أونص دولار للأونصة مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة. لاحقا تحولت الحرب إلى عامل ضغط بعدما رفعت أسعار النفط والدولار وتوقعات التضخم والفائدة، فسجل الذهب هبوطا حادا بأكثر من 1200 دولار ليستقر عند مستوى 4000 دولار للأونصة. ومع ظهور مؤشرات على جهود لخفض التصعيد وتراجع المخاوف من استمرار صدمة أسعار الطاقة، عاد الذهب وارتد صعودا ليستقر عند مستوى 4553 دولارا. وبعد تعاف مؤقت شهر يونيو تجددت الضغوط على الذهب في يوليو مع استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة وتوقعات طبعا بقاء السياسة النقدية الأمريكية أكثر تشددا، فعاد وهبط لمستوى 4100 دولار للأونصة قبل أن يصل إلى مستواه الحالي في أغسطس. بالتوازي أيضا ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار، حيث شهدت التداولات ارتفاعا في سعر الفضة الذي اقترب من حاجز 70 دولارا للأونصة، لكنه أيضا لا زال منخفضا بأكثر من 40% تقريبا عن مستواه القياسي في يناير الماضي الذي سجله بسبب المضاربات والتوترات الجيوسياسية وكذلك نقص المعروض مع وجود طلب صناعي قوي. قراءة في هذه المؤشرات معنا من القاهرة الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار والرئيس السابق للبورصة المصرية. سيد سامح، مع هذه الحزمة من العقوبات الأمريكية، طبعا ننتظر معرفة تفاصيلها في الأيام القادمة، ولكن سياسة الخنق الاقتصادي، ماذا عن تأثيرها على الذهب كملاذ آمن في حسابات المستثمرين؟
4: طبعا ما فيش شك انه الاحداث الاقتصاديه كلها هي اللي دفعت للذهب ان يرتفع مره اخرى. حضرتك اشرت انه الفتره الماضيه لاخر اسبوعين بالذات اللي حرك سعر الذهب التحركات من وزاره الخزانه الامريكيه باعاده شراء السندات اللي فوق العشر سنين مره اخرى. ده أدى إلى انخفاض العائد عليها، وبالتالي ارتفاع سعرها وانخفاض العائد وضعف الدولار. خطورة اللي حصل برضو حضرتك عشان تبقى السادة المشاهدين عارفين، هنا إدارة الخزانة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية بتعمل ريستراكشر فاينانسينج عكس السوق، فبالتالي ده ممكن يجيب نتائج على المدى القصير، ولكن بعتقد انه هيخنق هيؤدي الى مشاكل قد لسه مش عارفين حجمها، وبالتالي ابتدى المستثمرين يرجعوا الى الذهب مش بس كملاذ امن، الى انه بيحافظ على الثروات الويلث ريزرفيشن. والتطورات طيب. الاخيره اللي بتحصل في الشرق الاوسط بتساعد
3: في هذه الحاله. دكتور سامح، الى اي مدى يعكس صعود الذهب ضعف الدولار فعليا؟
4: طبعا، لانه خلي بالك الذهب لا يرتفع الا بانخفاض الدولار. يعني اذا الدولار يعني ارتفاع الذهب معناه انخفاض قيمه الدولار. طبعا المؤشرات كلها الاساسيه بتقول ان الدولار هيواجه مشاكل بسبب العجز الموجود في الموازنة، الدين الرهيب اللي موجود الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الصراع ما بين أمرين. أنت عندك البنك الفيدرالي الأمريكي بيعاوز يرفع، في صراع هل يرفع الفايدة ولا يخليها، وفي ضغوط سياسية عليه إنه ينزل، وبالتالي ده مرتب إثارة. والناحية الثانية وزارة الخزانة بتشد إنها تخفض الفايدة من خلال الشراء الأذون. فالصراعات دي كلها منعكسة على ضعف الدولار.
3: طيب دكتور سامح، بإشارتك لموضوع الفائدة، ثمة تقديرات تفيد باحتمال تثبيت سعر الفائدة الأمريكية الشهر المقبل أكثر من رفعها. كيف توازن السوق بين هذا السيناريو وبين أن الذهب أصلا لا يدر عائدا؟
4: هو الذهب لا يدر عائدا لأنه ما فيهوش مخاطر. الذهب بالضبط زي الدولار الذي يوضع في البنك، والدولار لو أوضعته في البنك مش هيجيب عائد، العائد يحتاج إلى مخاطر فاستثمار. أما الذهب الدور الحقيقي بتاعه هو أنه يحافظ على قيمة الأموال، لأنه الذهب حالياً تحول زي ما قلت لحضرتك من ملاذ آمن إلى ويلث ريزيرف، بيحافظ على المال، بيحافظ على الثروة. وهذا هو الحاصل حاليا، ان الناس دلوقتي بقت بتدور ازاي تحافظ على الاموال بتاعتها، فالذهب بيلعب الدور ده بشكل كبير جدا دلوقتي.
3: فيما يتعلق بالفضه هذه المره دكتور حسام، الى اي حد يمكن اعتبار الصعود الحالي لسعرها تعافيا مستداما؟
4: الفضه هتبقى بتتوقف على الطلب الصناعي. خلي بال حضرتك الفضه الظروف اللي خلتها تصعد بصوره كبيره وتخطط ال $100 انه كان حاجتين، كان في طلب كبير جدا من الافراد عليها، واثنين كان في نقص في المتاح من الفضه، وبالاضافه للطلب الاساسي اللي هو الطلب الصناعي. فده ادى الى ارتفاعها بهذه الصوره الكبيره. ما فيش شك الفضه هتعود مره اخرى للصعود، ولكن عشان توصل للمستويات القياسيه هتحتاج بعض الوقت.
3: طيب في هذه الحاله طبعا، وبما تقوله القراءات، نحو 60% من الطلب العالمي على الفضه ياتي من القطاع الصناعي، طبعا مع استمرار عجز المعروض للعام السادس على التوالي. وهنا كيف يغير هذا الطابع الصناعي للفضه طريقه قراءتها كاصل استثماري طبعا مقارنة بالذهب؟
4: هو الفضة الأفراد ساعات يميلوا إليها أكتر لأن سعرها أرخص بكثير من الذهب، وبالتالي بيميل بعض الناس إلى اقتنائها، ولكن الفضة التقلبات فيها أقوى بكثير من الذهب لأن المضاربات فيها أكبر من الذهب. الذهب اللي فايده أنه جزء من سياسات نقدية، أنه مين اللاعب الرئيسي في الذهب؟ هي المؤسسات، البنوك المركزية، المؤسسات هي اللي بتلعب الدور الكبير في هذا، وده طبعا بيساعد جدا لأنه جزء من أسواق المال، أدوات أسواق المال. الفضة بتلعب دور بس أقل في هذا الشأن، وبالتالي هي متوقفة على النشاط الصناعي وعلى الـ ما يحدث فيه. وبعتقد أن الفضة لابد يبقى الاستثمار فيها بحرص، ويبقى في المتعامل معها فاهم أن هيحصل تقلبات كثيرة عندها.
3: شكرا لك من القاهرة دكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار والرئيس السابق للبورصة المصرية، شكرا جزيلا لك. ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا عبد القادر، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت ورام الله، والبداية من طهران مع زميل عمر هواش. إليك عمر.
5: شكرا وسيلة، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن بين الضغط الاقتصادي الأمريكي ونشاط الوسطاء بين طهران وواشنطن، تبدو إيران أمام اختبار جديد، فالولايات المتحدة الأمريكية تشدد الخناق الاقتصادي فيما ترفع طهران سقف الصمود والردع، ويقول رئيسها إن إنهاء الحرب ممكن لكن من موقع القوة. هذا ما سنناقشه هذه الليلة مع ضيفي الكريمين، الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور علي رضا ياوري الخبير الاستراتيجي والمختص في القانون الدولي. لكن قبل أن نخوض في هذا النقاش ننتقل إلى مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. رانيا، هل تمخض أي معلومات حول الاتصال الذي جرى هذه الليلة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي؟ وما هي آخر المواقف من طهران حيال المفاوضات والضغوط الاقتصادية الجديدة، لا سيما ما صدر عن الرئيس الإيراني مسعود بزكيان؟
6: نعم عمر، يعني حتى الآن لم تعلن طهران عن أي تفاصيل من هذا الاتصال الذي جرى ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره العماني، ولكن هذه الاتصالات تأتي في إطار المشاورات والجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، وأيضا من في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى حل ينهي الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة ويعيد فتح مضيق هرمز مرة أخرى، خاصة في إطار تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي، وهو ما أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي قال أنه يجب إنهاء الحرب طالما يقر الجميع بانتصار إيران فيها كما يقول، وتأكيده على أن الحديث عن السلام لا يعني الاستسلام لما وصفه بسياسة التنمر والبلطجة، بل أن إيران سترد على أي اعتداء وستدافع عن نفسها بقوة وأنها مستعدة للتضحية فيها هذا الشأن. ولذلك هناك تأكيدات على التمسك بالمسار الدبلوماسي، ولكن من موقع التمسك أيضا ببنود مذكرة التفاهم وعدم التنازل عن الخطوط الحمراء، مع الإشارة إلى أن التصعيد الأمريكي الأخير خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي هو محكوم بالفشل، كما قال عراقشي في منشور له على منصة إكس، أكد على أن هذه السياسة ستفشل كغيرها من السياسات الأمريكية التي حاولت من خلالها فرض الضغوط القصوى على إيران، ولكنها فشلت طوال الأعوام الماضية، وقال أن إيران ستظل متمسكة بمواقفها. وهذا التمسك وهذا يعني التشدد في المواقف في مواجهة التصعيد الأمريكي يدعمه التصريحات العسكرية التي تؤكد على استعداد إيران لأي مواجهة عسكرية. تتحدث طهران عن أنها لن تسمح لمن وصفتهم بالأعداء بالتقدم بنحو الأراضي الإيرانية. تمت الإشارة من قبل قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات الأمريكية لا تجرؤ على التقدم مليمترا واحدا من المنطقة التي يعني تسبق منطقة مضيق هرمز في الإشارة إلى المنطقة البحرية من حدود إيران مع باكستان وحتى سلطنة عمان. قال أنها القوات الأمريكية لا تجرؤ بسبب قوة القوات الإيرانية. عمر،
5: شكرا رانيا قاسمي، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. أبدأ معك دكتور، ما شاء الله شمس الواعظين، هناك اتصال هاتفي الليلة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر بوسعيدي. حتى الآن الخارجية الإيرانية لم تعلن عن هذا الاتصال، لكن وكالة أنباء العمانية قالت إن الجانبين بحثا في شروط استئناف الحوار والتفاوض. هل نحن أمام نشاط جديد للوسطاء بكون أنك مقرب من الحكومة؟ هل هناك رسائل جديدة وصلت إلى الجانب الإيراني؟
7: شكرا على الاستضافة أستاذ عمر. نعم هناك اتصالات أخرى طبعا. الاتصال الأول كان من الجانب الباكستاني وعبر الجيش الباكستاني وقائده.
5: نعم كان قبل يومين.
7: لا جديد هذا، لا اتصال هاتفي جديد يتعلق بهذا اليوم أو يوم أمس مع
5: اكتظار بيانات الخارجية.
7: نعم مع القيادة الإيرانية. وهناك اتصال آخر بين إيران وبين عمان. كل هذا ليصل لتوصل رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه معلومة وليست تحليل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة للعودة إلى طاولة المفاوضات وليس مذكرة التفاهم. هذا ما يثير حفيظة إيران في هذا هذا المجال، لأن إيران تعتقد الأساس المتين لأي مفاوضات مستقبلية بعد هذه الهدنة ستكون مذكرة التفاهم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذا الشيء. الوسطاء في هذه المرحلة بالذات نعم ينشطون في هذا المجال للتحريك عجلة التفاوض بين عجلة الدبلوماسية للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية حول محور ما، إما مذكرة تفاهم أو أسس جديدة سيعينها الطرفان.
5: على كل حال يعني التفاوض هو لإنهاء الحرب بكل الأحوال. السيد ياوري، اليوم الرئيس الإيراني مسعود سفيان قال إنه ينبغي أن ننهي الحرب حتى هذا اليوم، هو أمر ممكن لكن من موقع قوة. هل إيران تعتقد الآن أنها في موقع قوة، وهل تخشى أن تفقد أحد الأوراق القوة وبالتحديد مضيق هرمز وتصبح أضعف في المستقبل؟
8: في الواقع أنني أعتقد أن هذا الأمر يستند إلى التقييم الذي يشير إلى أن إيران هي الآن في موقف قوي جدا على المستوى العسكري، وبناء على التقديرات في المنطقة نحن نعلم أن الذخيرة الأمريكية الدفاعية والهجومية باتت في مستويات منخفضة جدا، والآن إدارة ترامب لا تميل إلى مواجهة عسكرية مع إيران على الرغم من أن إيران لديها القدرة على الاستمرار بالمواجهة العسكرية وهي مستعدة لاتخاذ الإجراءات إذا لزم الأمر. ولكن بناء على كل ما قاله المسؤولون في وزارة الخارجية في إيران وكافة المسؤولين الآخرين، هم يفضلون الدبلوماسية على المواجهة العسكرية بما أن هذا الأمر يصب بمصلحة جميع الأطراف المعنية والأطراف في المنطقة. أعتقد أنه على الرغم من أن إيران جاهزة للتفاوض من أجل إنهاء هذا الحصار ومن أجل إنهاء هذا الحصار الاقتصادي بالتحديد، ولكن إذا أصر الأمريكيون فإيران قد تتخذ خطوة عسكرية هجومية من أجل إنهاء الحصار، ولكنها تفضل الدبلوماسية وتود العودة إلى طاولة المفاوضات. وأنني أعتقد أن ما تفعله دول أخرى مثل قطر وعمان وباكستان هذه مهمة نبيلة جدا من أجل إحلال السلام في المنطقة.
5: لكن إذا ركزنا دكتور، أريد أن أعيد السؤال حول مضيق هرمز. الأمريكيون تحديدا الرئيس الأمريكي يتحدث عن تدفق ملايين البراميل من النفط من المضيق. هل إيران بدأت تفقد هذه الورقة في مضيق هرمز ولذلك تبحث عن إنهاء الحرب قبل أن تصبح أضعف؟
8: هلا ما من شك بأن الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران تنجح. بإمكانكم أن تنظروا مثلا إلى معدلات التضخم هنا في إيران، وانظروا مثلا إلى معدلات البطالة وكل المرافق أو المرافق الجنوبية في إيران هي خارج الخدمة الآن، على الرغم من أن إيران دولة ضخمة ولديها حدود برية طويلة جدا مع جيرانها. هذا الأمر لا يمكنها أن يعود على التجارة التي خسرتها.
5: لم أدخل بعد في الشق الاقتصادي. سألتك عن مضيق هرمز، هل إيران بدأت تفقد ورقة مضيق هرمز ولذلك تحرص على إنهاء الحرب اليوم كما قال بيزكيان؟
8: حكومة إيران تفضل أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر يسب بمصلحة إيران والحكومة والنظام السياسي. ولكن مع ذلك لا يمكن القول أن إيران قد فقدت القدرة على التحكم بمضيق هرمز. ولكن الآن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة يجعل ما تفعله إيران بطريقة ما غير محسوم، لأنه لن يكون هناك نتيجة. إذا إيران تمنع الجميع من المرور وهم يمنعون إيران من الأمور، وإذا أعتقد أن هذا الأمر يلغي ما تقوم به إيران. ولكن مع ذلك إيران لا تزال تتحكم بمضيق هرمز بناء على الأخبار التي سمعها الجميع وبناء على التقديرات.
5: دكتور شمس الوعظين، هل تتفق المؤسسة العسكرية لا سيما الحرس الثوري مع ما قاله اليوم بيزكيان من أنه ينبغي إنهاء الحرب اليوم ونحن من موقع القوة؟
7: أعتقد بأن الموقف موحد بين، وخاصة بعد مذكرة التفاهم وما حصل من مناوشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد بأن ما جاء به محسن رضائي، الجنرال محسن رضائي أمينا عاما لهذا، يعني بأن إيران بالرغم من أنه متشدد لكن سيلجأ إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية كونه يمثل التيار الأكثر تشددا في إيران. وهذا يعني أن التيار المتشدد عندما يأخذ مواقف أو مواقف مرنة لنقول، هذا يعني سيكون له ضمانة في الشارع الإيراني، خاصة من قبل المتشددين الذين سوف لن يثير حفيظتهم في المستقبل. لذلك أعتقد بأن ما جرى اليوم على لسان الرئيس هذا يعني هو منسق مع التيار العسكري داخل مجلس الأمن الأعلى للأمن القومي.
5: دكتور ياوري، إذا ما تحدثنا عن العقوبات الاقتصادية الجديدة الأمريكية، الآن إيران غير قادر على تصدير النفط مثل ما قال محافظ البنك المركزي، هناك عجز في الميزانية، هناك ارتفاع في أسعار السلع، حتى أن بعض الدول يمكن أن تتماشى مستقبلا مع هذه العقوبات كما طالب ترامب. هذه العقوبات كيف ستؤثر على قدرة النظام في إيران على أداء مهامه السياسية؟
8: أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على سلطات الحكومة السياسية داخل البلاد بشكل كبير، لأن ما نراه هو أن الأشخاص باتوا الآن يخسرون وظائفهم، والآن معدلات التضخم قد وصلت إلى مستويات مرتفعة جدا، وبإمكاننا أن نرى أيضا أنه لا يمكنهم استيراد المنتجات التي يحتاجون إليها. وإذا استمرت أو إذا استمر هذا التواجد، هذا الأمر غير مستدام بالنسبة لإيران. لا يمكن لإيران أن تستمر بهذا المستوى المرتفع من الضغوطات، بما أن أو في الواقع الرئيس ترامب كان قد وصف هذه العملية الاقتصادية بعملية الإنزال الاقتصادي. وإذا نظرنا إلى سلوك السلطات والقادة في إيران، هم قد برهنوا أنهم لن يستسلموا بواجه أي ضغوطات، وهم مستعدون لدفع أي ثمن. ولكن إذا كانوا سيتحلون بالعقلانية الكافية سيرون أن هذا الأمر يؤثر على الشعب الإيراني، ولا يمكن للشعب الإيراني أن يتحمل هذه الضغوطات لفترة طويلة. ولذلك على الحكومة أن تتخذ إجراءات وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، وكما قال الرئيس الإيراني، وأعتقد أن هذا الحل سيصب بمصلحة جميع الأطراف المعنية وجميع الأطراف في المنطقة.
5: دكتور شمس الوعظين، رأينا كيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة علقت تجارتها مع إيران، وجميعنا يعرف أن دبي كانت نافذة تنفس اقتصادية لإيران في ظل العقوبات طيلة السنوات الماضية. الآن ترامب يطالب دول العالم بالتماشي مع هذه العقوبات، هل شركاء إيران الاقتصاديين وأكبرهم الصين أو حتى دول صديقة لإيران كروسيا هل سوف تتماشى مع هذه المطالب الأمريكية والعقوبات الجديدة؟
7: كما تعلمون الصين اليوم رفضت كل العقوبات وأشارت إلى أنه غير قانوني وغير شرعي، وهناك معلومات عن موسكو كمان تشير إلى هذه المسألة. وفي بعض المعلومات علاوة على إسبانيا في بعض من الدول الأوروبية أيضا يرفضون هذا التوجه الأمريكي، لأن خنق الاقتصاد الإيراني سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية في المستقبل. وكما تشير المؤشرات الأولية لارتفاع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، هذا يعني بأننا مقبلين على تضخم مالي فيما يتعلق بالطاقة. أعتقد بأن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية عند بدء هذه العقوبات. لماذا؟ لأن قوتين عظميين في العالم وهما على تقريبا على حدود إيران يرفضون هذه العقوبات، وأعتقد بأن بعض الدول التي

0: شاء الله شمس الواعظين، والشكر أيضا للدكتور علي رضا ياوري. وهكذا كانت الصورة هنا من العاصمة الإيرانية طهران. وننتقل إلى عاصمة الطرف الآخر من الصراع، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع الزميل هاشم أهل برة. إليك هاشم.
1: شكرا جزيلا لك عمر. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفاع عن قراره اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، مشددا على أن واشنطن لم يكن لديها خيار آخر. وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع محاميه الشخصي الأسبق مايكل كوهين إن الزمن لو عاد به لفعلها 100 مرة أخرى. فإيران، يضيف ترامب، لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي ولن تحصل عليه أبدا. تشديد ترامب على أحقية قراره في شن الحرب يتوافق مع تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي خلال حديث عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تأثيرات الحرب على إيران. خاطب ترامب الأمريكيين بأنهم عندما يدفعون مبلغا إضافيا مقابل البنزين فعليهم أن يتذكروا أنهم يفعلون ذلك حتى لا تمتلك دولة شريرة للغاية سلاحا نوويا وفق تعبيره. يؤكد ترامب أنه لن يعتذر أبدا عن الحرب في إيران، ومع تكثيف واشنطن عقوباتها على طهران، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران تتعرض لضغوط كبيرة وإن تركيز واشنطن ينصب على منع طهران من امتلاك سلاح نووي بغض النظر عن قدرتها على الصمود لأسابيع أو أشهر أو أكثر. فانس أوضح في مقابلة مع شبكة نيوز ماكس أن الولايات المتحدة تستخدم الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في تعاملها مع إيران، وأنها تعمل على منع أزمة طاقة. يرى فانس أن طهران تحاول التسبب بها. ماذا يكشف تجديد ترامب الدفاع عن قرار الحرب بعد نحو 6 أشهر من اندلاعها؟ وهل يستطيع أن يقنع الأمريكيين أن عليهم دفع كلفة الحرب من جيوبهم في كل مرة يتوقفون عند محطة بنزين؟ هل يتقبل الناخب الأمريكي ذلك على بعد أسابيع معدودة من انتخابات التجديد النصف؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع في نافذتنا اليومية مع ضيفي هنا في الاستوديو. مايكل تي فرانكن، نائب أميرال متقاعد في البحرية الأمريكية، ولوك نيوكاسترو، محارف في مجلة The American Conservative. لكن قبل ذلك أستعرض مختلف زوايا، قبل أن نستعرض كل هذه الزوايا في النقاش أتوجه إلى مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل هي اليوم موجهة للشارع الأمريكي أكثر من أي وقت مضى؟
2: هي تقدم إجابة من قبل الرئيس الأمريكي على مجموعة من الأسئلة مع دخول هذه الحرب شهرها السادس بدون أي حل في الأفق، والقول أن الرئيس الأمريكي ليس لديه أي خطة، لكنه يجيب بأن هذه الحرب كانت حرب ضرورة لأن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا، ولو امتلكته كانت استخدمته لسيما ضد إسرائيل والمنطقة وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن أيضا هناك إجابة في هذه الإجابة، رسالة أساسية إلى الخارج، لأنه سوف يواصل هذا النهج ضد إيران، وأن إيران لا تستطيع أن تلعب ورقة الضغط الاقتصادي مقابل الضغط الاقتصادي الذي يمارسه عليها، ولا تستطيع أن تلعب لعبة الوقت في إطار الرزنامة السياسية الأمريكية والانتخابات النصفية، لأن الرئيس الأمريكي يتمسك بهذا القرار. لكن خطاب الرئيس الأمريكي الذي يدافع فيه عن خيار الحرب، حاول نائب الرئيس الأمريكي أن يقدم تفصيلات له وتعليلات له، رغم إقراره بأن الأسعار الوقود للمستهلك الأمريكي ارتفعت لكنها أقل بكثير مما بلغته خلال ذروة هذه الحرب، وأشار إلى أن الفصل الجديد من هذه الحرب مع إيران عنوانه الحرب الاقتصادية، وتحاول الإدارة الأمريكية أن تقوم بمسألتين متزامنتين لسحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران، والتي يعتبرها نائب الرئيس الأمريكي ورقة الضغط الأساسية في يد النظام الإيراني في الوقت الراهن. من ناحية تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، ومن ناحية ثانية حرمان إيران من قدرة شل حركة المراحة عبر المضيق من خلال وقف هجماتها. وإذا تمكنت الإدارة الأمريكية، جي دي فانس يقول، من النجاح في هذه المقاربة، فإن ورقة الضغط الاقتصادي سوف تدفع إيران في نهاية المطاف إلى تغيير سلوكها وحساباتها بشأن التسوية السياسية. لكن نائب الرئيس جي دي فانس ترك الأفق الزمني لهذه الاستراتيجية مفتوحة عندما قال بصرف النظر عن استمرار هذا الضغط لأيام، أسابيع، أشهر أو ما بعد ذلك، فإن الغاية الأساسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبالتالي في الوقت الذي حاول جي دي فانس

0: يثمر فيه الضغط الاقتصادي غير المسبوق على إيران من أجل التوصل إلى صفقة ملائمة لإدارة رئيس دونالد ترامب. سمعنا يوم أمس أيضا من وزير الخزانة تعليلا مختلفا، هو اعتبر أن هذه الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة في سياق الحرب الاقتصادية على إيران والتي سيعلن عنها يوم الاثنين، الغاية منها في نهاية المطاف هو انهيار النظام الإيراني. هاشم،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر فادي. مايكل، خلال الحرب كان مضيق هرمز هو أهم عامل أساسي في تطور مسار الحرب، ثم بعد ذلك ترامب يعلن أمس عن نورماندي ثانية وبأنه سوف يفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران. هل يعيد الصراع إلى مربعه الأول وهو من سيسيطر على مضيق هرمز سوف يسيطر على مآلات الحرب؟
2: الرئيس ترامب لا يمكنه أن يعود إلى الوراء، لا يمكنه أن يقول أن هذه الحرب كانت خطأ. وعودة إلى ما قبل 50 عام، روجر كوين كان يقول أنه لا يمكن للفرد أن يعترف بالخطأ، ولذلك هو يتبع هذه الاستراتيجية وهو يستمر بممارسة الضغوطات بدون أن يكون هناك قوة عسكرية مستخدمة، وذلك بسبب تداعيات خسارة الجنود الأمريكيين إذا استخدمت هذه القوة العسكرية. وهو يعتقد أيضا أننا قد نفذت الأهداف العسكرية التي يمكن للولايات المتحدة أن تستهدفها، وهو يسعى إلى استخدام الأدوات الأخرى وفي هذه الحالة الأدوات الاقتصادية من أجل فرض العقوبات التي تكون شاملة على إيران، وأيضا لدفع المجتمع الدولي للالتزام بهذه العقوبات. وهذه المهمة ستكون صعبة جدا في الواقع على مر التاريخ، حتى لو كان هنالك هيمنة عسكرية ولكن هناك إرادة سياسية في الوقت ذاته، إنه من الصعب أن تتمكن دولة أخرى من تخطي ذلك. وأعتقد أن هذا الأمر سيتسبب بالمزيد من الألم للشعب الإيراني، ولكن في نهاية المطاف لن يكون ذلك الحل النهائي.
1: لوك، كيف يتعاطى الشعب الأمريكي وأنصار ترامب اليوم مع النقلة في السردية الأمريكية من الحرب إلى الحرب الاقتصادية، من الحرب العسكرية إلى الحرب الاقتصادية؟
2: أعتقد أن الشعب الأمريكي لا يزال يحاول أن يفهم ما يعنيه ذلك، لأنه غير من الواضح ما قد تبدو عليه هذه الحملة من العقوبات الاقتصادية وما الذي سيؤدي إليه ذلك على مستوى أسعار الوقود. أعتقد أن هناك تكلفة سياسية يدفعها الرئيس ترامب نتيجة لهذه الحرب، على الرغم من أن هذا التركيز بات منصب الآن على المجال الاقتصادي، وطبعا هذه التأثيرات على الرأي العام سيتعين علينا أن ننتظر لنراها. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أعتقد أن الوضع سيصبح أصعب.
1: مايكل، من تجربتك العسكرية في البحرية الأمريكية، هل تتوقع بأن التوتر سيظل مستمرا خصوصا في مضيق هرمز؟
2: أنا عملت في هذه المنطقة في العام 1983 وحتى قبل ذلك، وخلال هذه الخدمة رأيت تغير الشراكات والتحالفات في هذه المنطقة، على الرغم من أنه في نهاية المطاف لا يكون هنالك تغيير جذري وكامل. من الصعب جدا فرض حصار شامل على مضيق هرمز، وهناك الكثير من الممرات التي يمكن للسفن الأصغر أن تستخدمها للعبور. وطبعا من الواضح أن الإيرانيين لديهم شبهار وغيرها من القواعد الموجودة خارج المضيق، وسيتعين على البحرية الأمريكية أن تستخدم كما هائلا من الأصول من أجل فرض هذا الحصار. وأيضا المسألة تتطلب وقت طويل لإيصال هذه الأصول إلى منطقة العمل، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر بهذا الجهد إلى أجر غير مسمى، ولكن هذا الأمر سيؤدي إلى تكاليف غير مسبوقة للعالم بأكمله.
1: لوك ترامب قال بأنه لو رجع به لو عاد به الزمن إلى الوراء لضرب إيران 100 مرة وبأنه لن يعتذر على ذلك. في الأوساط يهمني هذا السؤال، في الأوساط التقليدية المحافظة الأمريكية وأنصار ترامب على وجه التحديد، زخم تأييدهم للحرب على إيران هل لازال بنفس مستويات فبراير ومارس؟
2: أعتقد أن هناك انقسامات فعلية الآن داخل هذه الأوساط المحافظة وخاصة داعمي الرئيس ترامب. أغلبية الأمريكيين الذين صوتوا لصالح الرئيس ترامب كانوا يؤيدون هذه الحرب عندما بدأت، ولكنني أعتقد أن مستوى هذا الدعم قد تضاءل، ولقد رأينا نتيجة ذلك في استطلاعات الرأي، حيث أن العديد من الأشخاص كانوا قد عبروا عن عدم ثقة بالأسباب التي تم تقديمها من أجل بدء هذه الحرب. أعتقد أننا نرى انقسامات فعلية فيما يتعلق بإسرائيل، وطبعا إسرائيل جزء مهم من النقاش الأوسع بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبإمكاننا أن نرى ذلك لدى المعلقين مثل تاكر كارلسون الذي يحظى بشعبية كبيرة. هذه السياسة التي تم الحديث عنها في العام 2024 عندما كان الرئيس ترامب يقوم بحملة الانتخابية قد تغيرت بطريقة جذرية.
1: مايكل، عسكريا إذا قارنا بين القوة البحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية التي انتهت تقريبا وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين، والطيران الأمريكي والطيران الإيراني، قوات البرية للطرفين والقدرات العسكرية للطرفين، البون شاسع، لكن لم يترجم واقعيا إلى سيطرة أمريكية، كيف تفسر هذه المفارقة؟
2: الأمر مماثل لما يحصل في البحر الأسود. أوكرانيا ليس لديها بحرية، ولكن مع ذلك تمكنت من تدمير البحرية الروسية هناك. طبيعة الحروب قد تغيرت. المسيرات أو سرب من المسيرات مثلا بات يعد منظومة من الأسلحة التي لا نمتلكها بالفعل، وليس لدينا منظومة دفاعية بإمكانها أن تتصدى لهذه المسيرات. وإذن هكذا تغيرت طبيعة الحروب. وكما ذكرنا سابقا، المسألة تتطلب شهرين للذهاب من الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى المحيط الهندي، وأيضا الولايات المتحدة بحاجة إلى كم هائل من الأصول، وهناك أيضا جنود أمريكيين منتشرين في أجزاء أخرى من العالم، والأسلحة التي نستخدمها باهظة الثمن جدا، وصناعة الدفاع في الولايات المتحدة غير مصممة إنتاج هذه الأسلحة على نطاق واسع. ونتيجة لذلك نحن كنا قد استخدمنا جميع هذه الموارد من أجل دعم مناطق أخرى في العالم التي تعتمد على هذه الأسلحة.
1: ليوك، اللا حرب واللا تسوية إذا استمرت على مدى أسابيع القادمة ونحن نتجه صوب الانتخابات النصفية، هل سيكون لها تأثير سلبي على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية؟
2: طبعا أعتقد ذلك، وأعتقد أننا قد بدأنا برؤية هذا التأثير بالفعل. إذا نظرتم إلى استطلاعات الرأي للمرشحين الجمهوريين، نحن عادة ما نقوم باستطلاعات الرأي لنسأل الأمريكيين ما إذا كانوا يدعمون الجمهوريين أو الديمقراطيين، ولقد رأينا أن الديمقراطيين يتقدمون على الأمريكيين بحوالي 7 أو 8 نقاط. وإذا طرحنا أسئلة بشأن أسباب تراجع هذا الدعم السياسي للجمهوريين، هم يركزون على الكلفة الميسورة، وهذا الأمر قد تأثر من جراء الصدمات الطاقية التي تسببت بها الحرب على إيران، وأيضا مستويات الشعبية أو التأييد التي يحظى بها الرئيس ترامب قد وصلت إلى 33%، وهذه نسبة مروعة. الحرب على إيران كانت سلبية بشكل عام بالنسبة للولايات المتحدة، وإذا استمر هذا التوجه كما نتوقع، أعتقد أن هذه التكاليف السياسية سترتفع للجمهوريين.
1: ليوكني كاسترو مايكل فرانكل أشكركم جزيل الشكر.

0: بعد أيام ينتهي فصل الصيف هنا في واشنطن وتبدأ الحياة السياسية بزخمها الجديد، وعادة مع بداية الخريف تفتح الأوراق الجديدة وتتضح معالم التوجهات الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأس هذه الأوليات كيف سيمضي ترامب قدما فيما يتعلق بملف إيران نحو التسوية العسكرية أم ضرورة البحث عن حل سياسي ينقذه قبل أن يتوجه إلى الانتخابات النصفية. هكذا بدأت واشنطن هذا اليوم. أقودكم معي الآن بعيدا إلى الشرق إلى بيروت مع محمد علونا.
1: وسؤالك هذا هاشم مفتوح أيضا، فتبعاته أيضا عديدة هنا على هذه المنطقة وتحديدا هنا في لبنان. شكرا جزيلا لك هاشم أهل برة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها آخر المستجدات الميدانية والسياسية. عديد من المستجدات حقيقة في هذا اليوم نرصدها ابتداء مع مراسلنا هنا في بيروت إيهاب العقدي. ابتداء إيهاب، زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الجنوب، إلى صور تحديدا، مواقف رسمية صادرة خلال هذا اليوم، وفي الوقت نفسه تصعيد إسرائيلي، كيف كان المشهد؟ إليك إيهاب.
2: نعم، بالفعل المشهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يرتبط باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مع استمرار الغارات الجوية التي استهدفت هذا اليوم بلدة برعشيت التي تقع في نطاق بنت جبيل، بعد غارات فجرا على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها، وأيضا باتجاه قصف مدفعي نحو المناطق التي تقع على تخوم المناطق التي تحتلها إسرائيل، بالإضافة إلى استمرار التفجيرات. الأمر الثاني يرتبط بزيارة رئيس الحكومة، والذي شدد خلاله على مسألة بسط سلطة الدولة من خلال الجيش اللبناني، الذي أعاد التأكيد على دوره وضرورة تسليحه وزيادة عديده في المرحلة المقبلة، تتمكن الحكومة من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحديدا جنوب لبنان، والذي أكد من خلاله رئيس الحكومة بأن هذا الأمر ينطبق على انسحاب إسرائيل وكذلك حزب الله. فالرئيس الحكومة أكد من خلال ما قاله أمام العسكريين هذا اليوم في ثكنة الجيش اللبناني في صور، على أن لبنان متمسك ببسط سلطة الدولة اللبنانية، إعادة الأسرى وكذلك إعادة الإعمار. وهذه النقاط الثلاثة هي تأكيد على الموقف الحكومي من هذه الاتجاهات المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان، مع تأكيد رئيس الحكومة من خلال زيارته الرمزية بأن الحكومة اللبنانية متمسكة بقراراتها عمليا من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية، ومن خلال المفاوضات التي تجري مع إسرائيل من خلال اتفاق الإطار. الأمر الثالث ينطبق على المسألة المرتبطة بالضغوط الأمريكية على حزب الله، بعد إدراج حزب الله على لائحة العقوبات باعتباره جزءا من الحرس الثوري الإيراني. حزب الله اعتبر بأن هذه ضغوط على الحزب نفسه، على مجتمعه، وكذلك على مناصريه في ثلاث مسارات: مسار سياسي، ومسار أمني، ومسار مالي. لذلك يقول حزب الله بأنه يرفض هذه العقوبات، يرفض إدراج اسمه فيها. وطبعا هاجم الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق وأن أدرجت حزب الله على قوائم إرهابية، لكن كانت الولايات المتحدة تعتبر بأن حزب الله وفقا للتوصيف الأمريكي طبعا منظمة لبنانية إرهابية، ووضعت عقوبات خلال سنوات طويلة تمتد لعقود على قياديه، على المستوى القيادي، على المستوى السياسي، كذلك على المستوى العسكري والمالي. لذلك فإن حزب الله يرى في هذه العقوبات كذلك رسائل داخلية تؤدي إلى ضغوط داخلية على المستوى اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي. هذه التفاصيل والمستجدات الميدانية والسياسية مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا في هذه النافذة هنا. دكتور علي شكر، الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك. وأهلا بك سيد وليد شقير، كذلك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. الرسائل التي جاءت ابتداء اليوم من نواف سلام: استعادة الدولة عبر جيش قوي. عمليا ما هي الأدوات والوسائل المتاحة للدولة اللبنانية اليوم لتطبيق هذه الرؤية؟

0: أولا للزيارة رمزيتها، خصوصا أنها الزيارة الرابعة لرئيس الحكومة إلى الجنوب خلال أشهر قليلة. حضور الدولة هو الأساس الذي يبنى عليه الموقف اللبناني الراهن بالقيادة اللبنانية الجديدة التي تريد أن تبرهن للمجتمع الدولي أن الدولة ستؤمن حضورها بظل انسحاب إسرائيلي جدي. تهيئ لهذا الحضور، لا يقتصر هذا الحضور فقط على إرسال الجيش من المناطق التي يحتمل أن ينسحب منها الإسرائيلي. طبعا هناك عراقيل تفرضها إسرائيل على موضوع الانسحاب وتمتنع عن الانسحاب وتمتنع عن الموافقة على المناطق التجريبية الجديدة وتوسيعها إلى ما هنالك، ولكن إصرار رئيس الحكومة على القول أن هناك علم واحد وجيش واحد ودولة واحدة هو التزام أمام المجتمع الدولي. هناك اجتماع سيعقد في باريس في 17 أيلول دعا إليه الرئيس الفرنسي بالاشتراك مع الأردن من أجل البحث في تأمين وسائل الدعم للجيش اللبناني في مهمته المقبلة. وبالتالي ولا زمن، نستطيع أن نقول أنه ولا زمن تعطيل قدرات الدولة ومن ثم الهجوم عليها والقول أنها الدولة غير موجودة، لذلك وجد حزب الله في الجنوب هو يؤمن.
1: ومن هذه النقطة هناك عديد من التساؤلات تطرح، سأعود لك بها، ولكن نشرك سيد شكر في هذا النقاش. الهدف فيما يقرأ في الجنوب مشترك، سواء في إعادة الإعمار، عودة النازحين، عودة استعادة الأسرى، وكذلك بسط سيادة لبنانية على الجنوب. ولكن حزب الله الذي يتواجد عسكريا هناك ويشتبك مع الجيش الإسرائيلي، ما هو موقفه من مثل هذه التصريحات وهذه الخطوات اللبنانية الرسمية؟
2: يعني بالتأكيد الحزب كحركة مقاومة دوره الطبيعي أن يقوم بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي الدولة اللبنانية سواء كانت موجودة أو غائبة على مستوى المشهد، أعتقد بأن هذا الأمر مرتبط بعدة اعتبارات. أولها هو دعم الجيش اللبناني لتحفيز أو لتقوية السلطة وجعلها قادرة على بسط نفوذها أولا أمام العدو الإسرائيلي وفرض عملية الانسحاب، وهذا أمر غير متاح، وثانيا على مستوى الداخل اللبناني وإعادة الترتيبات التي تتطلب نوع من الخطوات الخاصة بالقوى السياسية اللبنانية والمؤسسات الدستورية. لذلك الحزب إذا ما رصدنا موقفه خلال المرحلة الماضية، خلال الحرب الماضية، هو سلم للدولة اللبنانية كل يعني آليات العمل فيما يتعلق بإعادة ترتيب المشهد اللبناني. لنحو 15 شهرا لم تتمكن هذه السلطة من القيام بأي خطوات لسبب رئيسي، وهو لا يزال مستمر حتى الآن، لأن القرار في كل هذه المشهدية والتغييرات الجذرية سواء على مستوى دعم الجيش أو بسط سلطة الدولة أو تمكين الدولة اللبنانية من الحفاظ على سيادتها وحضورها خاصة في الجنوب انطلاقا من وجود احتلال إسرائيلي، هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. من يمنع تسليح الجيش ودعمه هو الإدارة الأمريكية، وشهدنا سابقا هناك محاولة عربية وأوروبية لدعم الجيش كانت تواجه بفيتو أمريكي ويمنع كل هذا الأمر. أعتقد بأن هذا الحراك، هذا الموقف لرئيس الحكومة بالتأكيد يعبر عن موقف السلطة الرسمية اللبنانية، ولكن نعود إلى نقطة أساسية، من يمتلك مفتاح الحل في كل هذا المشهد فيما يتعلق بدعم الجيش ودوره وحضوره وبسط السيادة؟ فعليا هو الأمريكي. الأمريكي حتى الآن لا يريد كل هذه الإجراءات، وأعتقد بأننا لا نزال في الحلقة المفرغة التي يمنع الأمريكي أي دولة من أن تقدم دعم للجيش اللبناني لتقويته، وفي المقابل هو لا يقدم هذا الدعم.
1: فيما في الوقت نفسه سيد شقير، ما زالت الدولة اللبنانية أو المفاوض اللبناني أو الحكومة مصرة على خيار التفاوض، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ما زالت تعول على الأمريكي والأمريكي فقط.
0: صحيح.
1: بالتالي الأمريكي الذي لا يريد تقوية الجيش اللبناني وهو الذي يقول أنه يريد إحقاق السلام في الجنوب، كيف نفهم هذه المعادلة؟
0: طبعا يعني لا مجال لنفي أن الجانب الأمريكي يعني لا يقدم الدعم كما يعد. لذلك نرى الجانب اللبناني يركز على حشد الدعم الدولي من أجل التأثير على الولايات المتحدة كي تمارس ضغوط على إسرائيل فيما يخص المناطق التجريبية التي تعثر الوصول أو توسيعها في المفاوضات

0: الثنائية. ثانيا يعني يسعى لدى دول أوروبية وخصوصا مثلا زيارة الرئيس جوزيف عون
1: لروما.
0: إلى روما وإلى الفاتيكان. للمعلومات فقط، الفاتيكان يلعب دورا مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى الدبلوماسية الصامتة، من أجل دفع الأمريكيين إلى أن يضغطوا على إسرائيل كي تنسحب من لبنان. وحين تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 16 نيسان أبريل الماضي، كان ذلك بناء للتواصل من قبل الفاتيكان مع الولايات المتحدة. طبعا فشل وقف إطلاق النار ولم يصمد، وحتى اتفاقات وقف إطلاق النار التي تلته لم تصمد إلى آخره. ولكن هذا الدور يلعبه الفاتيكان نظرا لوجود شخصيتين كاثوليكيتين لهما تأثير في الإدارة الأمريكية، جي دي فانس وماركو روبيو. فهذا تحشيد للموقف الخارجي مهم جدا،
1: إضافة للتعويل على الأمريكي،
0: للتعويل من أجل التأثير على الموقف الأمريكي لكي يأخذ من مطالب لبنان.
1: طيب.
0: الجانب الثاني زيارة روما. روما هي الدولة المطروحة لتكون برئاسة ما يسمى آلية التحقق من تنفيذ المناطق التجريبية، وروما لها دور أساسي في العلاقة مع الولايات المتحدة. طيب. روما الآن هي الشريك الأساسي للولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط في مجال الطاقة.
1: نعم. تزامنا مع هذا المسار، أريد أن أعود إلى المسار الذي ذكرته الداخلي، مسألة ترتيبات البيت اللبناني الداخلي. ما الذي يعيق ترتيبات داخلية لبنانية تقوي موقف لبنان أمام الإسرائيلي أمام الأمريكي وفي المفاوضات؟
2: هناك عدة عوامل. أول، هذه العوامل المرتبطة بالسلطة الرسمية اللبنانية، بمعنى أننا حينما انتخب رئيس الجمهورية ومن ثم تم تشكيل الحكومة، طرح رئيس الجمهورية خطاب القسم، ومن ثم ما تلاه من خطابات ومواقف تتعلق بإدارة المشهد اللبناني انطلاقا من ثوابت أساسية، ولكن تم تغيير كل هذه الثوابت في المراحل التالية. هذا يعني بأن هناك ضرورة لحوار وطني لبناني، ليس بالمعنى التقليدي الذي لم يؤدي إلى نتائج لأن الظروف تغيرت، ولكن المشهد اللبناني محكوم من 6 أو 7 قوى سياسية فعلية هي تدير الدفة، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى إشراك هذه القوى سواء في مسألة المفاوضات أو اتخاذ القرارات المرتبطة بمصير السلاح أو إعادة ترتيب البيت اللبناني. ولكن كل هذه القضايا فعليا لا يمكن الذهاب باتجاهها قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وعودة النازحين ومن ثم تلي هذه العملية، في حين أن الإسرائيلي يضغط باتجاه الذهاب بمرحلة نزع السلاح قبل كل هذه الإجراءات، ولاحقا هذا سيخلق إشكالات لبنانية على مستوى الداخل وإعادة ترتيب البيت الداخلي. أعتقد بأننا هنا بحاجة لرعاية عربية لاحتضان أوروبي بالدرجة الأولى وخاصة فرنسي، ولكن الخطوة الأساسية يجب أن تبدأ من الداخل اللبناني، وهو ما لم يحصل حتى الآن من قبل السلطة الرسمية.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفينا هنا في استوديو هذه النافذة، سيد علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكما، وشكر كذلك لكم مشاهدينا. هذه التغطية مستمرة، والآن إلى نافذة من رام الله مع جيفار البوديري.
3: شكرا للزميل محمد علاون من بيروت. مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم، نقدم معكم هذه النافذة من مدينة رام الله. تصاعد ملحوظ وكبير في شكل وحجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الأنظار لا زالت تتجه صوب بلدة قصرى قضاء نابلس شمال الضفة الغربية، وفي هذا اليوم تحديدا أيضا الوضع الأكثر سخونة كان في خربة حمروش في جنوب الضفة الغربية، إعدام في مدينة جنين. الكثير من الأحداث التي تسارعت في هذا اليوم نناقشها في هذه النافذة هنا مع ضيفينا السيد نهرو جمهور المختص في الشأن الإسرائيلي، والسيد صلاح الخواجة مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بكما. كما ستنضم إلينا الزميل الزميلة ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله. إذن الأحداث اليوم تسارعت بشكل ملحوظ. المستوطنون قتلوا الفتى كريم شلالدي في خربة حمروش في بلدة سعير، والأنظار تتجه منذ 13 يوما إلى بلدة قصرة المحاصرة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. لمعرفة الكثير من هذه التطورات خاصة في الساعات الأخيرة تنضم معنا الزميلة مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما هي آخر التطورات الميدانية؟
4: جيفارا، هذا اليوم يوم دامي في الضفة الغربية كما ذكرتي، سواء كان ذلك في مدينة جنين أو حتى في مدينة الخليل تحديدا في خربة حمروش في بلدة السعير بقضاء المدينة، حيث سفك المستوطنون وقوات الاحتلال دماء الفلسطينيين. أولا أبو الرعد فتحي خازم والذي اغتالته قوات الاحتلال داخل منزله في مدينة جنين فجر هذا اليوم، وكانت آخر كلمات الشهيد أبو رعد للجنود الإسرائيليين الذين حاولوا إذلاله وطلبوا منه الانحناء والركوع. آخر ما نطق به الشهيد أبو الرعد: من أنت لأنحني لك؟ فأفرغ جنود الاحتلال 7 رصاصات في جسده وفقا لرواية العائلة. هذا الرجل الذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني جيفارا، خصوصا في مدينة جنين، وقد صدرت ردود فعل من الكثير من الفصائل والمؤسسات من بينها نادي الأسير الفلسطيني الذي وصف حادثة ما جرى مع الشهيد أبو الرعد بأنها جريمة اغتيال وإعدام ميداني داخل منزل هذا الرجل. بطبيعة الحال هجمات المستوطنين وجرائمهم أيضا مستمرة، حيث قتل المستوطنون في هذا اليوم الفتى كريم الشلالدة يبلغ من العمر 17 عاما، وكان هناك موجود في المنطقة في خربة حمروش للدفاع عن منازل المواطنين التي هاجمها العشرات من المستوطنين المسلحين. باشروا بإطلاق النار، قتلوا كريم وأصابوا مسنا يبلغ من العمر 70 عاما ووصفت جراحه بالحرجة بطبيعة الحال. وقام المستوطنون بعد ذلك بإحراق منزل، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإصدار بيان تحدثت فيه على أن الفلسطينيين هم من باشروا بإطلاق الحجارة على مستوطنين كانوا في رحلة أو في نزهة، وهذا السيناريو تصدره قوات الاحتلال وفقا لمراقبين لتبرئة المستوطنين وتبني القتل. نعم. حيث قالوا إن حارس أمن من قام بإطلاق النار على الفلسطينيين جيفارا.
3: نعم، شكرا لك ثروة مراسلة الجزيرة من رام الله. ولبحث هذه التطورات المتسارعة ينضم إلينا هنا كما ذكرنا ضيفينا سيد نهر جمهور وصلاح الخواجة. استشهد منذ بداية هذا العام أكثر من 25 فلسطينيا برصاص المستوطنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تؤكد أن النسبة ازدادت عن 70% مقارنة بالأعوام الماضية. نبدأ من قصرة كنموذج الذي الآن يعني كل أنظار العالم حتى المجتمع الدولي تتجه إلى هذه البلدة المحاصرة من قبل المستوطنين والجيش. كنا في الإعلام نشبه الاستيطان بأنه كالسرطان، هل هو لا زال كذلك؟
5: هو بالتأكيد كذلك، والأكثر هو حينما يكون الجيش والمستوطنين في إطار خطة منظمة معدة من الاحتلال في عملية كسر معنوية أهالي كسرة، هذه البلد الرائعة الذي شكلت نموذج في النضال والكفاح الشعبي خلال السنوات الماضية وخصوصا في قضايا المستوطنين. وبالتالي حينما نرى مجموعة فتيان تلال وتدفيع الثمن تستهدف منطقة كسرة، هي ليس استهداف عبثي، هي
3: جزء الضفة الغربية،
5: هي هي جزء من استهداف عام لكل مناطق الضفة الفلسطينية. وحينما نتحدث عن ارتقاء الشهداء 25 في النصف الأول، يمكن أن نقرأ بالأرقام حينما كان في عام 2019 عدد الشهداء برصاص المستوطنين شهيدين، في عام 2020 شهيد، في عام 2021 5 شهداء. ولكن هذا التطور الخطير هو يؤكد استباحة مناطق الضفة الفلسطينية أمام المستوطنين، ويؤكد مرة أخرى أن الدعم الذي يتلقاه جمعيات الاستيطان والمستوطنين مجموعات الإرهاب من ابن غفير وسموتريش الذي يتبجح ابن غفير بالإعلان بأن قبل حكومة الائتلاف الحاكم في حكومة الاحتلال كان هناك 47 شبكة إنذار مبكر. اليوم ابن غفير يعني في كل وسائل الإعلام يقول أنه اليوم في 1052 شبكة إنذار مبكر، كل شبكة فيها عشرات المستوطنين محشد بدقائق للانقضاض على أي قرية أو مهاجمة أي قرية. هذا التطور الخطير الذي رأيناه منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم، تهجير 106

0: تجمع سواء بالبدوي سواء بالكامل أو جزئي. 68 تجمع تم تهجيرهم بالكامل، آلاف الفلسطينيين اليوم أصبحوا يفتقدوا أي مصادر القوى. هذا جزء من سياسة تبنتها الحكومة في دعم المستعمرين والمستوطنين ومجموعات الاستيطان. هناك 63 مجموعة تعمل في مناطق الضفة الفلسطينية تمول بشكل مباشر من حكومة الاحتلال والمجالس الإقليمية المستوطنة ومن جمعيات استيطانية تدعم بشكل مباشر هذا العدوان والجرائم الذي ترتكب بحق الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية.
1: أستاذ نهرو، كلما اقتربنا من الانتخابات زاد البطش بحق الفلسطينيين، هل هذا صحيح على الأرض؟
2: نعم تماما، يعني وهذا يظهر بشكل كامل من خلال عمليا موعد الانتخابات يقترب، الاستنفار الإسرائيلي يقترب، الإعلانات، الاعتداءات، هذا هو الميدان الذي بإمكان سموتريتش وبن غفير وحتى نتنياهو أن يلعبوا فيه لزيادة أصواتهم الانتخابية. الجمهور الانتخابي في إسرائيل هو جمهور محشو بهذه الأفكار. عمليا في إسرائيل كان هناك تصويت داخل الكنيست على عمليا رفض الدولة الفلسطينية بإجماع الحاضرين كان، وبالتالي عمليا محسوم أمر الضفة على قاعدة خطة الحسم التي طرحها سموتريتش والتي جزء منها ما نراه اليوم من عملية تضييق اقتصادي على الشعب الفلسطيني، ملاحقة الشعب الفلسطيني، طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، الطرد يعني سلب الأراضي عمليا هي المقدمة لطرد الشعب الفلسطيني بشكل كامل.
1: يعني هل هذه الانتخابات فيها بطش أكبر من الانتخابات الماضية، يعني التمهيد لها؟
2: كل المؤشرات تقول ذلك، حتى في داخل إسرائيل يقولون، ومثلا صحفي إسرائيل في القناة 12 قال بأن الجيش فقد السيطرة وأن هذه الحكومة الإسرائيلية لا نية لديها أبدا بأن تواجه المستوطنين. بالعكس، المستوطنين ليسوا جماعات هامشية كما يحاول نتنياهو تصويرها، 150 مستوطن أو 200 مستوطن، ليسوا جماعات هامشية في المشروع الصهيوني الحديث. هذه جماعات مسلحة لديها أيديولوجية ولديها قدرة وخطط كاملة لاستلهام النكبة على قاعدة طرد الشعب الفلسطيني. اليمين الإسرائيلي جبارة هو اعترف بالنكبة، اليسار الإسرائيلي حاول أن يخرج عمليا سيناريوهات للنكبة لكي لا يتحمل وزر النكبة الشعب الفلسطيني عام 48. اليمين الإسرائيلي اعترف بالنكبة على قاعدة أنه يريد إعادة إنتاجها داخل أراضي 67 كأداة فاعلة في تخفيض حجم الشعب الفلسطيني.
1: سننتقل من هذه النقطة وهي تحديدا الجماعات الاستيطانية، يعني أستاذ صلاح، هل برأيك هم فقط جماعات كما هي الدعاية الإسرائيلية أم جيش مسلح داخل دولة إسرائيل؟
0: إذا أردنا أن نتذكر في التاريخ، حينما بدأت المجموعات على شكل مجموعات هي ما قبل عام 48، بلشت المجموعات ترتكب مجازر واعتداءات على مناطق في محيط المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، مش مجموعة شتيرن وهاجنا، ومن ثم نظمت نفسها لارتكاب أكبر نكبة ضد الشعب الفلسطيني كانت في عام 48 بارتكاب 500 مجزرة في 500 قرية ومدينة.
1: هل هذا المشهد اليوم يتكرر؟
0: ما يؤكد اليوم بنفس السيناريوهات، هناك مجموعات تدربت في بعض المدارس المتطرفة مثل مستعمرة يتسار ويتمار وبدأوا على شكل أفراد، تطوروا حتى في لحظة ما كان في حكومة الاحتلال وفي الانتخابات الكنيست يمنع هذه المجموعات الترشح للانتخابات مثل مجموعة ليفينجر وكهانة. اليوم هذه المجموعات التي تربت على يد ليفينجر وكهانة اليوم هم في الحكومة مثل بن غفير وسموتريتش. والقضية الأخرى أن هذه الحكومة اليوم هي حكومة مستوطنين، حتى بما في جزء من المعارضة مثل ليبرمان بيعيش في مستعمرة تكواع، مثل سموتريتش بيعيش في مستعمرة كدوميم، بن غفير في كريات أربعة، وبالتالي نحن اليوم أمواقع يعني حالة من التنظيم الأكثر فاعلية والتدريب والتسليح وتقديم كل عمليات الدعم. بالتالي حينما تم تسليح أكثر من 93,000 مستعمر ما بعد 7 أكتوبر في مؤتمر صحفي من بن غفير، هذا يؤكد أن هناك الدعم اللامحدود.
1: وهناك معلومات تشير أنهم كان يكونوا أكثر من 350,000،
0: وأكثر من هذا بمعنى الجيش ما يسمى بالأمن الداخلي الذي تبناه بن غفير. ولكن نحن هذه البدايات ليس هي من اليوم، هي بدأت منذ عام 67 في إطار رؤية واستراتيجية تعتبر أن الضفة الفلسطينية هي من الاستهداف أو من الأهداف الرئيسية لكل الحكومات المتعاقبة. نعم. في عملية التهويد والتشريد والتطهير العرقي.
1: أستاذ نهرو، ألا تكترث الحكومة الإسرائيلية بحجم الانتقادات الدولية؟

0: أول مرة نسمع السفير الأمريكي في إسرائيل الذي كان يعتبر منحاز لإسرائيل بين قوسين، تلاسل بين سموتريتش ووزير الخارجية البريطاني الذي انتقد كدول غربية أخرى المخططات الجديدة في مشروع إيوان الاستيطاني الأضخم. ألا تكترث إسرائيل؟
1: حاليا الحكومة الجديدة تستفيد من حالة تحدي الإدارة الأمريكية وكل مخرجات الإدارة الأمريكية. نتنياهو يحاول أن يصور بأنه الوحيد القادر على قبول كلمة لا أمام الأمريكيين، رغم أنه يعني استفاد منها في جولات انتخابية سابقة. الأخطر جفارة أن المكونات السياسة الإسرائيلية أو رموزها الموجودين حاليا يتحدثون بلغة استخدموها من بن غوريون سابقا، بأنه ليس مهم ما يقوله العالم عنا، المهم ما نقوم به على الأرض. بالتالي هم يريدون أن يفرضوا حقائق، لكن الحوار حول اعتداءات المستوطنين في قسرة وفي كل البؤر الاستيطانية التي تتوسع، هذا حوار كبير في الإعلام الإسرائيلي. يقولون مثلا صحيفة أرس تحدثت أن هذا عبء كبير على الجيش، وأن الجيش غير قادر على أن يكون جاهز دائما للتعامل مع أي حدث هنا وهناك. ويقولون بأن ما يوصف في إسرائيل، يقدم في إسرائيل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وتحديدا سموتريتش على أنه ناخس يعني ثروة، كنز استراتيجي لإسرائيل. في إسرائيل التقديرات الأمنية الإسرائيلية تقول أنه سيتحول إلى ناتل بهذا المصطلح، أنه عبء على الجيش وعلى المؤسسة الإسرائيلية. حتى أن جاي بيلك في القناة 12 قال أن إسرائيل ستدفع ثمن هذا المشروع، بمعنى نشوة الانتصار الكبيرة هذه التي تعيشها إسرائيل كمشروع استيطاني يعني يتجاوز فيه كل الأعراف الدولية وكل حتى الوجود الفلسطيني، هذا سيكون له ثمن وربما ثمن داخلي. وهناك مؤشرات وتقديرات إسرائيلية أن لحظة الانفجار باتت قريبة وفق التقارير الإسرائيلية.
0: شكرا لكما ضيفينا في هذه النافذة، الأستاذ صلاح الخواجة مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأستاذ نهرو جمهور المختص في الشأن الإسرائيلي. مشاهدين، نأتي فيها إلى ختام هذه النافذة التي قدمناها هنا من مدينة رام الله. تتواصل التغطية على رأس الساعة من استوديوهاتنا في الدوحة. شكرا لكم.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
5: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في العراق والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي لبنان. وفي التفاصيل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي بعث مع نظيره العماني بدر البسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء العمانية إن البسعيدي وعراقجي ناقشا آخر المستجدات وظروف استئناف الحوار والتفاوض. وبالمقابل، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن أدوات عدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينها الخيار العسكري، وإن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في العراق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن الحوار مستمر بشأن حصر السلاح والخلاف على الآليات لا على موعد تسليم هناك. في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتح خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني والانتهاكات التي ينفذها المستوطنون ودعم الاحتلال لهم. وبشأن التطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوب لبنان، وأكد أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالإسرائيليين وأنه ملتزم بالاتفاق مع لبنان. من جانب آخر، قال حزب الله إن قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الحزب يؤكد أن واشنطن تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية وتسعى لإحداث اضطرابات داخله. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض معنا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن مسقط معنا مراسل الجزيرة سمير النمري. أهلا بكم مراسلين. نبدأ معك رانيا، محادثات عراقجي مع نظيره العماني، ماذا في تفاصيل هذه المحادثات حسب ما هو متوفر من معطيات في إيران؟
2: نعم، يعني تؤكد طهران على تمسكها بالمسار الدبلوماسي لخفض حدة التصعيد في المنطقة بعد ما تصفه بسبب ما تصفه طهران بالممارسات الأمريكية التي تزعزع الأمن في المنطقة. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات هاتفية مع نظيره العماني بدر الدين بوسعيدي، وذلك عصر اليوم. بحث موضوع التطورات الإقليمية وأيضا الظروف المناسبة من أجل استئناف المحادثات، هذا بالإضافة إلى وضع الملاحة البحرية في مضيق هرمز، دون يعني إعطاء وزارة الخارجية الإيرانية المزيد من التوضيحات، ولكن تأتي في ظل تمسك طهران بالحل الدبلوماسي والتأكيد على ضرورة إنهاء الحرب، وذلك من أجل أن تستقر المنطقة مرة أخرى، كما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي أكد أيضا على أن الحديث عن السلام لا يعني الاستسلام لسياسة التنمر والبلطجة كما قال، ولكن إيران قال أن إيران سترد على أي تهديدات وستدافع عن نفسها في مواجهة مثل هذه السياسات، وذلك بعد تصعيد الأمريكي والحديث عن شن حرب اقتصادية. أكدت طهران أيضا أنها لن تحقق أي نتيجة وستكون محكومة يقوم عليها بالفشل، كما فشلت السياسات السابقة والتي يعني مارستها الولايات المتحدة ضد إيران على مدى الأعوام الماضية. تأتي هذه التصريحات وسط توجيه أيضا رسائل من قبل المستويات العسكرية تؤكد على استعداد إيران لمختلف السيناريوهات، وتحذر الولايات المتحدة من القيام بارتكاب أي خطأ في الحسابات، لأن الرد الإيراني

0: الإسلامي سيكون مدمر، كما قال علي عبد الله رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع التأكيد على تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة أي خطأ في الحسابات أو أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسم. يتوجه إليك فادي منصور للوقوف عند هذا الموقف الأمريكي الذي يعول على الضغط الاقتصادي غير المسبوق. ما هو النقاش الدائر بخصوص هذا الخيار الاقتصادي وهذه الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن؟
2: نعم، هو فصل جديد من هذه الحرب التي لم تؤدي إلى حسم النزاع، سواء عبر الوسائل العسكرية التي استخدمتها الإدارة الأمريكية أو عبر الدبلوماسية وتوقيع مذكرة التفاهم التي انهارت. ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس معنيا بتمديدها. الرئيس الأمريكي دافع مرة أخرى يوم أمس عن خياراته وعن قراره خوض هذه الحرب، لا سيما مع اقتراب دخولها الشهر السادس بدون أي أفق للحل، وفي استمرار لتداعياتها الاقتصادية هنا في الداخل الأمريكي على مستوى أسعار الوقود، ولكن أيضا عالميا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. والرئيس الأمريكي مرة أخرى جدد القول أنه حتى لو أن الأمريكيين يضطرون لدفع المزيد من الأموال لقاء الوقود وبعض الأسعار، إلا أنه اتخذ الخيار الصحيح من أجل حماية الولايات المتحدة وأمنها القومي من إمكانية أن تحصل إيران على سلاح نووي، وجدد أن إيران لن تحصل على هذا السلاح. نائب رئيس الأمريكي قدم تفاصيل أكثر حول هذا النهج الجديد الذي بدأت تروج له حقيقة الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، مسألة الحرب الاقتصادية لخنق إيران وأيضا حرمانها من أي موارد أو قدرة على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تقول أن ورقة الحصار على إيران فعالة للغاية وبأن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي قال إن هذه الاستراتيجية تقوم على توجهين، التوجه الأول زيادة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز من خلال هذا المسار الجنوبي تحت حماية القوات الأمريكية، وتوفير تسهيلات للسفن الراغبة بالعبور. وهو يشير إلى أن تقديرات الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية كانت تعبر ما بين 7 ملايين إلى 15 مليون برميل من النفط يوميا عبر مضيق هرمز. طبعا الأرقام المستقلة تختلف عن أرقام الإدارة الأمريكية. في المقابل الجزء الثاني من هذه الاستراتيجية يقوم على معاقبة إيران والحد من قدرتها على توجيه ضربات للشحن البحري ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. ولفت نائب الرئيس إلى أن الإدارة الأمريكية نجحت إلى درجة ما في هذا الأمر وسوف تواصل العمل على هذا الإطار، ولكنه لم يضع سقفا زمنيا لنجاح هذه الاستراتيجية عمليا حتى لو استمرت أسابيع أو أشهر. الغاية الأساسية كما يقول نائب الرئيس الأمريكي هي تغيير حسابات إيران، بمعنى أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى حقائق سياسية في الداخل لتدرك القيادة الإيرانية أن لا مفر من قبول الصفقة التي تعرضها إدارة الرئيس الأمريكي من أجل التخلي عن سلاحها النووي. لكن تصريحات جي دي فانس عبرت عن وجهة نظر داخل الإدارة، إذ كانت هناك وجهة نظر أخرى حقيقة وسيلة على لسان وزير الخزانة الذي اعتبر أن حملة الضغط الأقصى هذه والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي سيعلن عنها الاثنين المقبل سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام في إيران.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. سمير، ما الذي يقوله الجانب العماني عن محادثات بدر البوسعيدي مع نظيره الإيراني عراقجي؟
3: نعم وسيلة، ربما مضيق هرمز هو الملف الأبرز الذي تناوله الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي. سلطنة عمان ترى بأن هذا الملف تحديدا هو ما يعزز أمن المنطقة وسيؤدي إلى خفض التصعيد، وأنه إذا بقي بدون حل فإنه ربما تكون المشكلات في تزايد وأنها ستستمر. الاتصال يأتي أيضا ضمن سياق عماني إيراني منذ أسابيع مضت في تواصلات في تفاهمات في زيارات متبادلة بين البلدين لإيجاد سياق تفاوضية حول ملف إدارة مضيق هرمز. اللافت في البيان في بيان الخارجية العماني وكذلك أيضا الإيرانية هو ما يخص تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار. كنا في بداية هذا الشهر قد رأينا حماسا من قبل الجانبين بقرب التوقيع على الاتفاق بينهما على سبل إدارة مضيق هرمز، ثم حدث ما يشبه التوقف المؤقت والصمت بينهما بعد أن كان يقولان إن الاتفاق ربما صار وشيكا وأن الأجواء كانت إيجابية. حسب بعض المصادر فإن هناك خلاف فنية حول إدارة مضيق هرمز بين الجانبين. سلطنة عمان تصر على أن الحلول ينبغي أن تكون عملية، ينبغي أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، والأهم من ذلك أن تكون مستدامة بحيث لا تؤدي بعد ذلك إلى نشوب حالة أو أزمة أخرى ربما تؤدي إلى تصعيد عسكري أو إلى إغلاق المضيق. ولذلك مسقط حريصة على أن تكون هذه الحلول حلول عملية واقعية، وكذلك أيضا لا تتعارض مع القانون الدولي. وأبرز ما يمكن وصفه وهو مسألة الرسوم، فمسقط تصر على أن الملاحة في مضيق هرمز ينبغي أن تستمر بدون رسوم بدون عوائق كما كانت في السابق، مع رؤيتها لتقديم خدمات للسفن بشكل طوعي. وربما هذه الجوانب الفنية هي ما تعرقل سمير توقيع الاتفاق بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك سمير النمري مراسلنا من مسقط. ينضم إلينا الآن في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من واشنطن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما دكتور صدقيان. محادثات عراقجي أجرها اليوم مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، الخارجية الإيرانية تتحدث عن أن المحادثات بحثت الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات، باعتقادك ما هي هذه الظروف التي تراها إيران مناسبة للعودة للتفاوض؟
4: المصادر الإيرانية وسيلة تحدثت بأن هناك اتصالات تمت بين الوسيطين القطري والباكستاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي قبل يومين، وهذه الاتصالات كان فحواها إيصال رسالة من واشنطن تقول فيها بأن واشنطن لديها الرغبة في استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني. هذه المصادر قالت أيضا بأن الجانب الإيراني لم يعطي موقفه بشكل واضح، لكن قال بأن موقف الإيراني كان معتدل، هكذا وصفته هذه المصادر. وقالت أيضا بأن العودة أو استئناف المفاوضات الجانب الأمريكي لم يوضح بأن استئناف المفاوضات يجرى على قاعدة مذكرة التفاهم أم أن هناك مذكرة جديدة أو اتفاق جديد يجب أن يكون. هذه معلومات، هذه المصادر لم توضح هذه المعلومات، لكن بالتأكيد أنا أعتقد بأن الاتصال الهاتفي الذي تم بين عباس عراقچي وزير الخارجية الإيراني وبدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني هو جاء في هذا السياق، وهذا شيء مهم جدا، لكن يجب علينا أن ننتظر لأن هذه العقوبات الجديدة التي لوحت بها واشنطن لحد الآن لم تصدر، قالوا بأنها ربما تصدر يوم الاثنين القادم، لكن هناك هذه المعلومات ربما تكون تنضج خلال الأيام القادمة.
1: وهنا أتوجه إليك سيد مارلين انطلاقا مما قاله دكتور صدقيان، هل من الممكن أن تكون واشنطن تلعب الآن على الحبلين، بمعنى أنها توجه رسائل عبر الوسطاء إلى إيران وفي نفس الوقت وفي العلن تعلن عن تصعيد اقتصادي وخنق اقتصادي لإيران من باب تحسين الوضع التفاوضي لها؟
5: Yes, thank you and thanks for having me.
6: نعم شكرا لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أنا بالضبط أعتقد أن هذا ما يحصل تحديدا. الإدارة في السابق لطالما أدلت بتصريحات متشددة، ولكننا نعرف بناء على الخبرات السابقة أن الإدارة قد حافظت على تبادل الرسائل من خلال الوسطاء، وكما تفضل الضيف إذا ما تم بالفعل هذا من خلال الوسطين القطري والباكستاني هذا أمر جيد لمحاولة التعامل مع المسألة الملحة ألا وهي فتح مضيق هرمز. إذا نعم هذا سوف يعتمد أيضا أيضا على الصياغة للاتفاق بين عمان وإيران وموقف الإدارة الأمريكية للعودة إلى المفاوضات. إن الإعلام

0: يشوه الولايات المتحدة الأمريكية بالخيار الاقتصادي والخنق الاقتصادي، ألن يؤثر ذلك على قرارات وخيارات إيران في هذه المرحلة باعتقادك؟
1: لا أحد في إيران ولا خارج إيران يعتقد بأن هذه العقوبات لم تؤثر على الاقتصاد الإيراني ولم تؤثر على اقتصاديات العائلة الإيرانية. رجل الشارع العادي أيضا هو متضرر من هذه العقوبات، لكن يجب علينا أن نعلم بأن هذه العقوبات هذه كانت موجودة على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطنين الإيرانيين منذ 47 عاما لحد الآن، وبالتالي هذه يعني الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية عندما توجهت للمقاطعة الاقتصادية للخيار الاقتصادي هي فشلت في الخيار العسكري، عند ذلك جاءت إلى الخيار الاقتصادي وتعتقد بأن هذا الخيار هو أسهل وأقل كلفة من الخيار العسكري. لكن الإدارة الأمريكية أيضا تعلم بأن هذه الخيارات الاقتصادية وخيارات المقاطعة الاقتصادية لم تستطع أن تثني إيران عن مواقفها، لم تؤثر على إيران بحيث تعطي المزيد من التنازلات، ولم تغير في السلوك النظام السياسي في إيران. ربما صحيح جدا أنها أثرت على المواطن الإيراني، أثرت على الإنسان الإيراني، ويبدو لي بأن الآن بعدما فشلت الولايات المتحدة في استهداف إيران والمواطنين الإيرانيين بالخيار العسكري، هي لجأت إلى الخيار الاقتصادي من أجل معاقبة المواطن الإيراني ومعاقبة الإنسان الإيراني، ربما تريد تجويع المواطن الإيراني من أجل خلق فوضى ضد النظام السياسي في إيران.
0: النقطة التي ذكرتها سأنقلها لسيد مارلين. يقول دكتور صدقيان إن الانتقال إلى الخيار الاقتصادي جاء بعد فشل الخيار العسكري، وبالتالي ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بأن خيار الضغط الاقتصادي سيكون ناجع هذه المرة؟
2: Yes, thank you. That's a great point.
3: نعم، شكرا لك على طرح هذه النقطة الوجيهة. المسألة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقي الخيار العسكري على الطاولة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يحثون الرئيس على توخي الهدوء والعمل في المجال الاقتصادي، ولذلك رأينا التغير في السياسة الأمريكية لكي تركز الإدارة الأمريكية الآن على فرض العقوبات الاقتصادية التي سوف تؤثر على الشعب الإيراني للضغط على النظام الإيراني كي يعود إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أن القيادة في واشنطن لربما تقلل من أهمية التعديل والتكيف الذي تم في إيران للتأقلم مع الضغط الاقتصادي، وهذا ما يدفع الإدارة للذهاب نحو الخيار الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، حدثنا من واشنطن. الشكر كذلك لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. في العراق قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن الحوار مستمر بشأن حصر السلاح والخلاف على الآليات لا على موعد التسليم. ملف حصر السلاح بيد الدولة والجدل الدائر بشأنه نتعرف على تفاصيله في فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد القادر عياض.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. في العراق حوار يبدو مكثفا بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ترافقه خلافات على الآليات بموعد تسليم حاسم حدد بتاريخ 30 سبتمبر المقبل. وبينما تساند فصائل عراقية خطة الحكومة، ترفض أو تتحفظ فصائل أخرى على تسليم السلاح أو تضع شروطا، منها مثلا خروج القوات الأمريكية والتركية من البلاد. إقليميا يعلن رئيس البرلمان الإيراني من العراق أن بلاده ستدعم أي اتفاق بين الفصائل والحكومة، في حين تعلن واشنطن أنها تدعم بقاء السلاح ولكن تحت سلطة الدولة. وهنا نسأل، كيف سيمضي مسار حصر السلاح؟ وهل تتمكن الدولة من إنجازه في الموعد المحدد؟ وكيف ستتعامل مع الفصائل التي

0: يرفض التسليم. لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه، وهم الحكومة العراقية وفصائل عراقية رافضة أو متحفظة على تسليم السلاح. وهنا يبرز تحديدا موقف كتائب حزب الله العراقي، وهناك أيضا فاعلون آخرون وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذا تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأنه لا توجد نية للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، لافتا إلى حوار بناء معهم بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي أيضا أشار إلى أن فصائل سلمت سلاحها وفكت ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، بينما هناك فصائل أخرى يجري الحوار معها تباعا. وأكد أن كل القوى السياسية متفقة على حصر السلاح والعمل جار على آليات تسليمه. بعض الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله قالت إن شروطها للمقاربة مع أي حكومة بشأن السلاح تتمثل بخروج القوات الأمريكية. وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله بالعراق قال إن الكتائب تشترط إخراج القوات التركية من شمال العراق وكذلك حل البشمركة. من جانبه المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك عبر عن دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح تحت سلطة الدولة. أما إيرانيا فقد قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف قال إن إيران لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية وستدعم أي اتفاق بين الجماعات العراقية وحكومة بغداد. وأشار قالباف كذلك إلى أن ما وصفه بجبهة المقاومة أصبحت في مواجهة ما سماه الكيان الصهيوني أصبحت أكثر حيوية وحضورا في الميدان من أي وقت مضى، هكذا قال قالباف. الآن سأنتقل إلى الزميل عبد القادر عراضة ليطلعنا على أبرز مواقف الفصائل العراقية، سواء التي قررت أن تسلم سلاحها أو بقية الفصائل الأخرى ومواقفها. عبد القادر.
1: نعم عبد القادر، تتبين المواقف، ولكن من لا بأس أن نتطرق إلى أبرز مواقفها فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح. وسأبدأ على الأقل بقاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء فيما يبدو رسالة طمأنة لهذه الفصائل، يقول بأن حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء بل يهدف إلى إطار تنظيمي حامل المقاتل تحت مظلة القانون. أبرز المواقف رصدناها على غرار مثلا الحشد الشعبي، يتحدث عن أن رسائل حصر السلاح بدأت وبعضها وصفها بالحادة والخشنة، يقول لاقتتال بين العراقيين بعد 30 من سبتمبر. ولكن يؤكد الحشد الشعبي وهي رسالة واضحة بأنه ليس مسؤولا عن الفصائل رغم وجود تداخل تاريخي مع العديد من هذه الفصائل. الإطار التنسيقي طبعا والإطار الجامع كما هو معروف لعدد من القوى الشيعية التي دعمت رئيس الوزراء الحالي، يتحدث على أن حصر السلاح مطلب وطني وأن إنجاز يكون بالحوار والتفاهم، ولكن يتحدث على أنه يجب أن يتم أيضا بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. لو ذهبنا إلى سرايا السلام لمقتدى الصدر، ربما هي كانت من أوائل الفصائل التي امتثلت تلقائيا للقرار وسلمت مقراتها في السامراء إلى القوات الأمنية، وتحدثت إلى آلية لفك الارتباط وربط القوات بالقائد العام للقوات المسلحة. أما حزب الله وكنا قد تطرقنا إليه، يتحدث عن أن السلاح يصفه بسلاح الكرامة والمقاومة، يتحدث عن خروج كامل حقيقي للقوات الأمريكية. ربما سنتحدث عن عصائب أيضا، عصائب أهل الحق للقزعلي والخزعلي، وهي تتحدث عن فك ارتباط أيضا جناحها المسلح بالحشد كما ذهب إليه أنصار مقتدى الصدر. حركة النجباء وعلى غرار كتائب حزب الله أيضا تعتبر بأن تسليم سلاح الحركة خط أحمر. وسأختم بالعامري من حركة بدر، ويتحدث عن منظمة بدر، يتحدث بأنه قرار عراقي بامتياز وضرورة التعامل بروح المسؤولية الوطنية، يتحدث عن لغة الاعتدال والتهدئة. إذن تصريحات مختلفة لهذه الفصائل، اللافت فيها أنها تفترق في نظرتها لهذا القرار. ولكن الأسئلة، السؤال الأكبر، كيف سيتم تنفيذ مثل هذه الآلية، أي حصر السلاح في العراق؟
0: شكرا لك عبد القادر، هذا ما سنحاول أن نجيب عنه في هذه المتابعة والإجابة على هذا السؤال بهذا الموعد الذي حددته الحكومة أولا، وهذه المواقف المعبر عنها من قبل مجموعة

0: من الفصائل. إذن هي معطيات ومحاور. سنذهب للنقاش مع ضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. أهلا بك دكتور مهند. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض ما طرحته طبعا أبرز أولويات الأطراف أو طرحه الدكتور طبعا الأطراف والتحديات الماثلة أمامها. بداية الحكومة العراقية تريد تحقيق تقدم في نزع سلاح الفصائل والتأكد من أن أي فاعل ما دون الدولة لا يهدد المصالح الأمريكية ودول المنطقة، وإيصال رسالة لواشنطن بأن الحكومة فعلت ما فيه الكفاية للسيطرة على هذا الملف، كما أن بغداد لا تريد أي تصعيد وتوتر مع الجارة إيران. هناك تحديات تتعلق بأن بعض الفصائل لديها قدرة سياسية على تعطيل قرارات رئيس الوزراء. الفصائل الرافضة أو المتحفظة تقول إنها تريد ضمان عدم استهدافها أو إقصائها في حال سلمت سلاحها، وهي ترى نفسها جزءا من مشروع إقليمي تسميه محور المقاومة، منها طبعا كتائب حزب الله العراقي التي تصر على انسحاب القوات الأمريكية، لكنها أيضا تواجه تحديات على رأسها أن الفصائل ليست على موقف واحد. ماذا عن واشنطن التي تلح على ملف حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء نفوذ الفصائل المرتبطة تحديدا بإيران وضمان عدم استخدام أراضي العراق ضد المصالح الأمريكية، لكنها أيضا تواجه تحديات تتمثل بصعوبة الضغط على بغداد دون دفعها لمواجهة داخلية. البعد الآخر، إيران يبدو أنها لا ترغب بنزع كامل قدرات الفصائل، وتضع في أولوياتها الحفاظ على نفوذ في العراق ودعم تحويله إلى ساحة نفوذ أمريكية، وكذلك تجنب مواجهة داخلية بين الحكومة والفصائل. أهلا بك دكتور. إذن هناك تحدي، هناك عامل الوقت، شهر سبتمبر، وبالتالي ماذا عن هذا المحدد الزمني مع هذه المواقف المعلنة من بعض الفصائل العراقية؟
1: أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. لا أعتقد أن الزيدي، الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الزيدي علي الزيدي، قادرة على أن تحل أو على الأقل تنزع السلاح من جميع هذه الفصائل بالوقت المحدد، باعتقادي أن عدد من هذه الفصائل هي بادرت لتسليم سلاحها والاندماج تحت مظلة الحشد الشعبي، وفصائل أخرى رفضت أو في حالة تفاوض الآن مع الحكومة العراقية. ربما من المهم يعني إعادة تصنيف هذه الفصائل. توجد فصائل جزء من محور المقاومة الذي ذكر في هذا التقرير، وتوجد فصائل عراقية داخلية لديها أهدافها السياسية أو حتى المادية. فنحن أمام نوعان. النوع الأصعب من حيث نزع السلاح هي الفصائل المنضوية تحت ما يسمى بمحور المقاومة، إما الطرف الآخر الذي هو داخلي عراقي. فأنا أعتقد أن حكومة الزيدي قادرة على أن تسحب السلاح من هؤلاء أو على الأقل دمجهم في الحشد الشعبي وفي القوات الأمنية، لكن هذا سوف يتطلب وقتا. فمن حيث يعني المبدأ، لا أعتقد أن 30 من سبتمبر موعد كافي بالنسبة لحكومة الزيدي لتنفيذ وعوده في الحكومة الأمريكية.
0: إذن بعد انتهاء هذه المهلة ليس بالضرورة تعني الصدام أو المصادمة.
1: لا أعتقد أن هنالك نية لدى الحكومة العراقية أن تصطدم بالميليشيات، هي غير قادرة على فعل ذلك، ليس من الناحية العسكرية ولكن من الناحية السياسية. هذه الفصائل لديها داعمين أقوياء في داخل الحكومة العراقية وفي البرلمان أيضا، وفاعلين سياسيين خارج قبة البرلمان. الصدام لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهذه الفصائل أيضا تمتلك قدرات عسكرية كبيرة يمكن أن تحدث يعني عدم استقرار في البلد في ظل عدم استقرار إقليمي. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى حكومة الزيدي ذاهبة بهذا الاتجاه.
0: وهنا التساؤل عن الصيغة التي يعني تكون فيها الحكومة قد كانت عند وعودها أو وعيدها فيما يتعلق بتنفيذ هذه المهلة، وأيضا السقف العالي لبعض الفصائل. تبعنا مثلا على سبيل المثال حزب الله يقول يشترط لنزع سلاحه خروج القوات التركية، حل البشمركة، وأيضا نقاط أخرى. أمام هذا السقف العالي وأيضا ما حددته الحكومة أيضا من أنه لا سلاح إلا بيد الدولة، ما الصيغة الوسطى التي يمكن

0: يمكن بها بعد هذه المهلة يكون هناك صيغة معينة لا تؤدي إلى التصادم؟
1: طبعا الكتائب هي جزء من محور ما يسمى بمحور المقاومة، وهذه الشروط تعجيزية، يعني لا يمكن للحكومة العراقية أن تحققها، ولا يمكن لأي حكومة، ليس فقط حكومة الزيدي. برأيي أن الحكومة سوف تكتفي بالفصائل التي وافقت على يعني تسليم السلاح ودمجها سياسيا بالحكومة أو حتى بالقوات الأمنية، وسوف تقدم هذا الإنجاز للولايات المتحدة الأمريكية وللجيران على أنه خطوة جادة بالاتجاه الصحيح، وعلى أن هنالك بعض التحديات وبعض الفصائل مثل كتاب حزب الله وغيرها من الفصائل الأخرى التي ترفض تسليم السلاح، وأنه يمكن إخراجها عن القانون بوضعها إما على قوائم الإرهاب أو على قوائم الفصائل الخارجة عن القانون. طبعا هذا في تحدي كبير جدا، لأن هذا يمكن أن يفتح الباب للولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف هذه الفصائل على أنها فصائل خارج يعني إطار القانون العراقي. ولهذا يعني سمعنا تهديدات كبيرة من قيادات في حزب الله العراق، طيب، حزب الله العراق وفصائل أخرى.
0: ماذا عن الجانب الإيراني تحديدا من خلال ما فهم من تصريحات رئيس البرلمان الإيراني قليباف؟
1: طيب، الحكومة الإيرانية طبعا لا تريد أن تتخلى عن نفوذها في العراق، كان ذلك عسكريا أو سياسيا. والنفوذ العسكري حاليا بالنسبة لإيران مهم جدا. إيران تمر بمرحلة يعني مرحلة صدام وجودي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحتاج العراق كرئة اقتصادية وأيضا كفاعل لضرب إسرائيل أو حتى يعني توفير ملجأ للقيادات الإيرانية، فهي لن تتخلى عن سلاح المقاومة بسهولة. لكن بنفس الوقت ليس في مصلحة إيران أن يسقط النظام الحالي الموالي والقريب من إيران، والولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالعصا الاقتصادية، وبالنسبة للعراق لا يوجد أي مصدر آخر للدخل غير النفط، ولهذا نجد العراق ذهب باتجاه سوريا، ذهب باتجاه تركيا من حيث تصدير النفط، وطلب من قاليباف عندما كان في بغداد أن يسمح الحرس الثوري للناقلات التي تحمل النفط العراقي بالعبور، وهو حاول أن يبادل، قال سوف نسمح بذلك ولكن مقابل أن يبقى سلاح المقاومة. فنجد أن حكومة الزيدي أعتقد سوف تجد نفسها في موقف حرج للموازنة بين هذين الأمرين.
0: أيضا باختصار ما يتعلق الآن بالحسابات الأمريكية، هل هي مع استعمال العصا الغليظة وفي أقرب وقت مع هذه الفصائل، أم أيضا حساباتها
1: أعتقد
0: هناك ما يحكمها؟
1: أعتقد أن الرئيس الأمريكي سوف يمنح مهلة إذا وجد من حكومة الزيدي خطوات جادة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، سوف يعطيه مهلة في قادم الأيام لكي يحقق هذا الهدف، لكنه لن يتنازل. الحكومة الأمريكية هدفها من هذا الضغط هو ليس فقط حل الميليشيات، هدفها أن تكون القوات العراقية جميعها تحت المحاسبة، بمعنى لو اعتدت هذه القوات على دولة جارة أو على المصالح الأمريكية سوف تكون محاسبة قانونية.
0: الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. أعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا عبد القادر. الآن إلى ملف تصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تثير الأحداث الجارية في بلدة قصرى وما يرافقها من هجمات مستوطنين وحصار للمنازل والسكان الفلسطينيين أسئلة عن المحفز الرئيسي وراء تلك الهجمات والاعتداءات ومدى ارتباطها بالمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. في التقرير التالي نتتبع توسع هجمات المستوطنين في الضفة ونستكشف الرابط بينها وبين البيان الوزاري لحكومة بنيامين نتنياهو، لنصل لرسم خريطة النفوذ العابرة للحكومة الإسرائيلية وصولا لجمعيات الاستيطان.
3: هؤلاء ليسوا لاجئين رغم وجودهم في خيمة، بل هم السبب المباشر لوجود خيمة أخرى. الخيمة الأولى هي نواة بؤرة استيطانية ستكبر بحماية جيش الاحتلال وتمنحها الحكومة صفة قانونية وتستحيل مستوطنة في الضفة الغربية. أما الخيمة الثانية فسيوصف سكانها باللاجئين بعد طردهم من أرضهم ليحملوا هذه الصفة للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم وتتوارثها أجيال من بعدهم. في هذا التقرير سنتتبع دورة حياة الخيمة الأولى من بدايتها حتى تحولها إلى مستوطنة ومدينة، ومسار الخيمة الثانية من الأرض إلى النزوح.
4: ما يحدث في قصرى اليوم في نابلس هذه عبارة عن مناورات عسكرية تدريبية ما بين الجيش والمستوطنين

0: تمهيدا لتسليمهم المناطق في الضفة الغربية. هذا فعليا ما يحصل، هو يعني تدريب عسكري من الجيش للمستوطنين لكي يمكنهم من السيطرة على الأرض وتمرينهم على الأوضاع في الأيام القادمة.
1: إحصائياً وثقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية العام الماضي إقامة 68 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ نكسة حزيران عام 67، بزيادة 6 أضعاف عن الرقم الموثق عام 2022. أما سياسياً فيبرز سؤال ملح، هل يمثل هذا التصاعد امتداداً عضوياً لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، أم أنه مجرد فورات عنف متفرقة يقوم بها مستوطنون خارج أي إطار مؤسسي؟
2: هي سياسة حكومية غير معلنة وغير رسمية تؤدي دوراً معيناً، والدليل أن هذه الميليشيات الاستيطانية تحظى بدعم سياسي من سموتريتش نفسه ومن الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية ومن ضباط في الجيش الإسرائيلي.
1: خيمة المستوطنين تعيدنا إلى صناديق الاقتراع، فبعد انتخابات نوفمبر عام 2022 شكل بنيامين نتنياهو الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل. وبما أن التحالفات السياسية لا تمنح مجاناً، تقاسم الشركاء الحقائب وكتبوا البيان الوزاري الذي تضمن تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر قائمة. بعد تشكيل الحكومة انتقل نتنياهو وحلفاؤه إلى ما وصفه بتزليل سموتريتش نفسه بتغيير الحمض النووي لآليات الاستيطان.
3: دكتور مهند، ما الذي يعنيه بتزليل سموتريتش عندما يقول تغيير DNA الاستيطان؟
2: الاستيطان يتم تنفيذه بشكل مباشر من خلال الإدارة المدنية، ولا حاجة للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية. الأمر الأهم أن الإدارة المدنية وهي إدارة عسكرية الآن هي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وهي وزارة مدنية، والمسؤول عنها هو بتزليل سموتريتش بذاته، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالاستيطان البناء والهدم دون العودة للحكومة الإسرائيلية.
1: تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة الاستيطان والمهام القومية، وتولت رئاستها أوريت ستروك وهي من سكان مستوطنة في الخليل. انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق جيم في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها يهودا إلياهو، فيما تولى موشي فروخت وهو أحد قادة الاستيطان إدارة الاستشارات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستيطان في وزارة الدفاع. وعينت الحكومة هيلر روت نائباً لرئيس الإدارة المدنية في الضفة ليكون بذلك الذراع التنفيذي التي تحول مشاريع سموتريتش لخطط تنفيذية. ولم يكن التحكم المؤسسي ليكتمل دون ذراع ميدانية تنفذه يومياً على الأرض، وهنا يتكشف الفصل الأخطر في القصة. شبكة الجمعيات الاستيطانية هي في جوهرها امتداد مباشر لنفس الأشخاص الذين يديرون الوزارات اليوم.
3: سموتريتش أسس ريغافيم، وأحد مسؤولي ريغافيم بات موظفاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية. هل هذا يعني بأن سموتريتش نجح بنقل المنظمات الاستيطانية إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟
2: بالضبط، هذا ما حدث مع منظمة الاستيطان ونقلها لوزارة الدفاع، ولكن أيضا منظمة ريغافيم هي مؤسسة مجتمع مدني يميني وهي المسؤولة عن كل التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. عمليا سموتريتش ينفذ ما خططته منظمة ريغافيم، والتي تسعى إلى ضم الضفة الغربية من خلال تغيير البيئة الاستيطانية في داخل الضفة الغربية. هذه المنظمة هي المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحولت إلى المستشار الأساسي في وزارة الدفاع.
1: ريغافيم هي أخطر تلك الأذرع، تأسست عام 2006 على يد بتزليل سموتريتش نفسه إلى جانب يهودا إلياهو. هدف ريغافيم كما تعرف نفسها هو الحفاظ على أرض الشعب اليهودي ومنع استيلاء الغرباء عليها. يقوم ناشطوها بمسح أراضي فلسطينية ليمهدوا الطريق للمستوطنين لاقتحامها وإقامة بؤر، ويقدمون دعاوى قضائية ضد الفلسطينيين بذريعة البناء غير المرخص لتهدم بعدها تلك المنازل. وهنا يأتي دور أمنة، المنظمة الأقدم بين الشباب.

0: أمريكا أسستها حركة جوش إيمونام الاستيطانية تحت شعار معلن هو تطوير مجتمعات في الضفة والجولان والجليل والنقب وجوش قطيف. وخلف هذا الغطاء تدير أمانة فعلياً شركة بناء تجارية باسم بنيان بار أمانة يرأسها زائف حافر أحد أبرز قادة المشروع الاستيطاني في إسرائيل. هذا الدور دفع واشنطن وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تلك المنظمات. وهنا تكتمل الحلقة، بند في اتفاق ائتلافي حكومي يمنح سموتريتش صلاحية وزارية واسعة. سموتريتش يفعل شبكته وينقلها لصميم مؤسسة صنع القرار، وهكذا تكبر الخيمة الأولى لتصبح شارعاً ثم حياً ثم مستوطنة معترفاً بها بحماية الدولة ذاتها التي وقعت على تعهد توسيعها منذ اليوم الأول.
1: معنا من عمان أجيت سونغاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بك سيد أجيت. الأمم المتحدة سبق وأن حذرت من أن الأوضاع في الضفة الغربية تقترب من نقطة الانهيار بعد هذا التصعيد الإسرائيلي سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من قبل المستوطنين. كيف توصفون الوضع الآن في الضفة الغربية؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة. في المقام الأول أنتم على حق، لقد قمنا بدق ناقوس الخطر لمرات متعددة بخصوص ما يحصل في الضفة الغربية، وأخيرا قلنا إننا وصلنا إلى شفا الانهيار، وهذا لإعادة التشديد على ما يحصل، على خطورة ما يحصل في الضفة الغربية، عنف المستوطنين، هجمات الجيش الإسرائيلي، التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، توسيع المستوطنات، استحداث الطرق وشق الطرق للمستوطنين فقط من دون السماح للفلسطينيين باستخدامها. إذن الوضع في غاية الهشاشة في الضفة الغربية. عدد كبير من الأنظمة الاقتصادية في الضفة الغربية ينهار. الناس ليس باستطاعتهم أن ينتقلوا من بلدة إلى بلدة أخرى لكي يلتقوا بأفراد أسرهم أو يذهبوا إلى المدرسة، ولكن أيضا المؤسسات من مثل الأونرا تتعرض للهجمات في القدس الشرقية. إذن وصلنا إلى مرحلة تخطت الغليان في الضفة الغربية.
1: وهناك رفض دولي واسع لممارسات إسرائيل سواء من قبل دول أو هيئات أممية وقانونية كذلك، لكن كيف تفسرون استمرار إسرائيل على هذا النهج، وكيف تفسرون أنها لا تكترث للقانون الدولي؟
2: أنت محقة، بالفعل تعددت التقارير الصادرة عن هيئات مستقلة بما فيها الأمم المتحدة بالإضافة إلى منظمات غير حكومية مرموقة في العالم حول ما يحصل في الضفة الغربية، ورفعت إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. التقارير على مدى عقود كانت تكتب، ولكن في السنوات الأخيرة، في السنوات الثلاث الأخيرة دق ناقوس الخطر بمستويات أعلى لمسوغات صحيحة، ولكن ما يحصل، الدول تعترف أن ما يحصل في الضفة الغربية خطأ والمستوطنات غير قانونية، ولكن إسرائيل لا تأبه. أولا لأنه ما من محاسبة ومساءلة للإسرائيليين أبدا. كل ما تفعله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إصابة الناس، قتل الناس، كل هذه الأفعال لم يحاسب عليها. بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن المستوطنين الذين يقومون بغزو البلدات والقرى الفلسطينية ويلحقون الضرر بالمجتمعات من دون أي مساءلة. وكما عرضتم في تقريركم مع المتحدث الكريم، هناك وزراء تحدثوا بشكل واضح أنه ما من دولة فلسطينية في المستقبل من دون مساءلة. طيب، الأسرة الدولية تصدر البيانات، ولطالما قلنا البيانات عظيمة، ولكن من دون تنفيذ إجراءات، عندما يتم كسر الخطوط الحمراء إسرائيل سوف تستمر بانتهاكاتها في القانون الدولي.

0: الإنسان وحقوق الإنسان، وهذا ما يحصل.
1: وبخصوص هؤلاء المستوطنين والذين يعتدون بشكل يومي على الفلسطينيين، أنتم في على مستوى الأمم المتحدة المفوضية الخاصة بحقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى هذه الاعتداءات؟ هل هي تصرفات فردية أم تدخل تحت نطاق تحركات واستراتيجية الحكومة الإسرائيلية؟
0: في الواقع لقد صرحنا بشكل لا لبس فيه أن عنف المستوطنين هو عنف الدولة. ما من لبس في هذا المجال، إن عنف المستوطنين مدعوم ويروج له ويقبل به من قبل الحكومة الإسرائيلية. إن المثال في قصر هو مثال واضح. نتحدث عن 3 عائلات فلسطينية تم محاصرتها من قبل المستوطنين، الجيش لم يتحرك، وهناك تصريحات تصدر من أعلى المستويات الحكومية تقوم بتشجيع المستوطنين لفعل ذلك، وهذا واضح أنها سياسة حكومية لاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وضم الأراضي في الضفة الغربية في أسرع الأجل.
1: استمرار إخراج الفلسطينيين من مناطقهم وإحلال مستوطنين مكانهم، كيف تنظرون إلى ذلك؟ ما مدى خطورته؟ ويعني هل تعتقدون أن بعض المناطق في الضفة الغربية بالفعل تشهد تغييرا ديموغرافيا ممنهجا من قبل إسرائيل؟
0: إن المفوض السامي لحقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة دق ناقوس الخطر لمرات متعددة وقال هناك تطهير عرقي يستخدم. هذه المصطلحات لا تستخدم من دون تحليل يدعم استخدامها. يجب أن لا ننسى أنه في العام 2025 في شهر يناير نتحدث عن 33 ألف من الفلسطينيين تم دفعهم خارج المخيمات ولم يعودوا، بما في ذلك في القدس الشرقية أيضا وفي أماكن مختلفة في المناطق المختلفة في القدس الشرقية. ما نراه هو هذه الأمثلة، وفي كل يوم على نطاق واسع يتم الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، ومن الصعوبة بمكان أن تتوقف هذه الأفعال إذا ما لم تتصرف الأسرة الدولية وخصوصا الدول التي لديها تأثير. عندما أتحدث عن الدول الأعضاء يجب أن أقول أن عددا كبيرا من هذه الدول لديه شركات في الضفة الغربية، في المستوطنات في الضفة الغربية، ومنتجات تنتج في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتباع في عواصم العالم المتعددة. عدد كبير من الدول يزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم ضد الفلسطينيين. يجب أن تتوقف هذه السياسات ويطلع المجتمع الدولي
1: وهي
0: بالتأكيد
1: لن
0: في الضفة الغربية
1: تتوقف بشكل يعني بدون ضغوطات قوية. برأيك أين المشكلة الآن؟ غياب الأدوات القانونية أم غياب الإرادة السياسية وعلى أعلى المستويات؟
0: أتحدث عن أمرين. الإرادة السياسية هي مصطلح جميل، ولكننا نتحدث عن الشجاعة بالإضافة إلى بعض أو نقص الشجاعة في هذه الحالة والانتهازية في القرارات من قبل بعض الدول التي تستفيد على المستوى المالي والجيوسياسي. نعم، هناك نقص في الإرادة السياسية. هذه العمليات لن تتغير في الميدان كما تفضل الضيف الكريم في التقرير الذي عرضتموه. نعم، هناك بعض العقوبات التي فرضت على فرد من هنا وفردين من هناك وبعض المجموعات المعنية بالمستوطنات، ولكن هذه الإجراءات لا تكفي. يجب اتخاذ القرارات الكبرى التي ليست بالضرورة أن تكون صعبة على المستوى الدولي. القانون الدولي يملي علينا أن نتصرف بطريقة مناسبة بما في ذلك النظر في العلاقات الثنائية التي تجمع بين الدول وإسرائيل.
1: سيد أجيت سونغاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضيفنا من عمان، شكرا لك. قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيسة وزراء إيطاليا ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق اتفاق الإطار. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت جنوب لبنان، وقال إنه استهدف فيها مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية. ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، نرصد معك جديد المواقف السياسية وكذلك الميدانية لهذا اليوم.
2: الرئيس اللبناني يواصل محاولة حشد الدعم للبنان على مستوى الدعم موقف الحكومة اللبنانية لناحية اتفاق الإطار وتنفيذ هذا الاتفاق والضغط على إسرائيل لدفعها إلى الالتزام بهذا الاتفاق والانسحاب من المزيد من الأراضي ووقف اعتداءاتها. والأهم في لقاء اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني هو المسألة المرتبطة في ما بعد خروج قوات اليونيفيل من لبنان مع نهاية هذا العام، إذ أن لبنان قلق من المسألة الأمنية في جنوب لبنان بعد انسحاب هذه القوات. فالموقف اللبناني يريد أولا إبقاء هذه القوات وفقا لقرار 1701، وفي حال عدم تمكنه من هذا الأمر باعتبار أن هناك قرار من مجلس الأمن وضغوط أمريكية أدت إلى هذا الأمر، من أن تحل قوات ذات طابع دولي في جنوب لبنان لمراقبة الوضع ومساعدة الجيش لنشر قواته في الجنوب. هذا الأمر تقاطع مع زيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام هذا اليوم إلى قيادة منطقة الجنوب في صور، في مدينة صور، وجرى التأكيد على أهمية دعم الجيش اللبناني بالعتاد والعديد. وهذا الأمر وفقا لرئيس الحكومة سيساهم في بسط سيادة الدولة اللبنانية، والمعنى هنا في سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها هو مسألة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان. وهذا الأمر تتمسك به الحكومة وتعتبره أولوية بالنسبة إليها، بالإضافة إلى دفع إسرائيل للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، إطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، وهي ثلاثة نقاط اليوم أعاد التأكيد عليها رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته للجنوب. وبالتوازي استمرت الضغوط من جانب إسرائيل على المستوى الميداني ومن جانب الولايات المتحدة على حزب الله. فعلى المستوى الميداني كان هناك غارة على برعشيت بعد غارة كانت وقعت فجرا على مرتفعات علي الطاهر، قصف مستمر على مناطق مختلفة، وكذلك استمرار التفجيرات الإسرائيلية للمنازل والبنى التحتية في القرى والبلدات التي تحتلها. وفي ضوء ذلك كله كانت هناك العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على حزب الله واعتباره جزءا من الحرس الثوري الإيراني. حزب الله يرى ورأى في هذه العقوبات الجديدة أنها محاولة للمس بالحزب نفسه، بمجتمع أو البيئة الحاضنة للحزب، وكذلك بمناصريه على مستويات ثلاثة، هي المستوى السياسي، المستوى المالي، والمستوى الأمني. وحزب الله أعلن بعد في بيان له بأن هذا الأمر لن يثنيه عن القيام بمقاومة الاحتلال في جنوب لبنان والتأكيد على حقه في هذه المسألة واعتبار مقامة الولايات المتحدة غير شرعي وأنه لا يتناسب مع ما يقوم به حزب الله، وكذلك اعتبر في ذلك تسلطا من جانب الولايات المتحدة على حزب الله الذي يقوم بما عليه على المستوى المقاومة، فيما الولايات المتحدة تقوم بأعمال أخرى في مناطق مختلفة ومن بينها لبنان.
1: مراسلنا من بيروت، شكرا لك. نبقى في شأن اللبناني، ففي ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفال تعمل لنحو نصف قرن، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي، تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة. مسار اليونيفال وخيارات ما بعدها في تقرير لعبد القادر عراضة.
3: اليونيفيل، القوة الدولية في لبنان، شكلت لفترة مؤقتة لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو خمسة عقود عام 78 تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان، أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طلب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. ثلاث مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد، وفي قلب حرب أهلية مستعرة تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدوداً دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومتراً على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حرباً جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دوراً أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطاني والخط الأزرق. مقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة. طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي، وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790، وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان. لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي ثلاثة خيارات تتضمن حضوراً أممياً عسكرياً جديداً تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي. واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل. وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب، وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي. وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءا من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
1: الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدة، إلى اللقاء.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. هل بدأت ملامح تململ إيراني تحت وطأة ما تصفه واشنطن بأنه أشد حملة ضغط اقتصادية على طهران؟ ذاك ما يستنتجه البعض من بين سطور تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني دعا خلالها لوقف الحرب الآن، أبدى فيها تبرمه ممن قال إنهم يجلسون خارج الميدان يتبكون من الغلاء، ولأنهم بحسب تعبيره لا يدركون الظروف التي تمر بها الحكومة أو القادة العسكريون، أما أن إيران لا يزال في جعبتها ما تواجه به الحصار الأمريكي، كما يقول عباس عرقجي ساخرا من وصف واشنطن حصارها بأنه أقصى عملية اقتصادية على الإطلاق ومتوعدا بإفشاله. بالنسبة لجي دي فانس على الأقل فإن الإجابة محسومة عن التساؤلين السابقين، فالضغط الاقتصادي كما يقول سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. خارج سجال التصريحات كشف في مسقط وطهران عن اتصال هاتفي عاد فيه ولو في قوة ضيقة الحديث عن ظروف استئناف الحوار والتفاوض في هذا الجو المشحون بالوعيد والتعقيدات، تعقيدات ألقت بظلالها على بقع مختلفة في المنطقة، من تصعيد إسرائيلي ميداني في لبنان وغزة والضفة الغربية، وآخر كلامي وصف فيه نتنياهو أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية يحتل أراضي الغير، وهي اتهامات ردت عليها الرئاسة التركية بحزم، بل وتجاوزت ذلك بالتأكيد على أن نظام نتنياهو لن يفلت من المساءلة عن جرائمه، وطالبت الانتربول بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم جميعا. الوضع الاقتصادي الخانق في إيران لم يعد يمكن إخفاؤه، أزمة بنزين خانقة، إجراءات من دولة الإمارات، وقف التبادل التجاري والمالي مع إيران، تصريحات القيادات الإيرانية خاصة رئيس بازشكيان وقاليبوف، كلها برأيكم هل ستدفع إيران إلى التقاط اللحظة التي تحدث عنها الرئيس بازشكيان والتوصل إلى تفاهمات تفتح فيها مضيق هرمز بحرية؟ دكتور لقاء،
5: الرئيس بازشكيان دائما يوجه هذه الرسائل ويطالب باغتنام اللحظة الفارقة، لحظة ما يسمى بقوة إيران، من أجل فرض الشروط باعتبار أنه هذه أفضل وقت للاتفاق مع الولايات المتحدة. إيران في موقع يعتبره هو موقع قوة، على الأقل لم تهزم وصمدت وأجبرت واشنطن على تغيير تكتيكات الحرب لأنها فشلت فيها، فبالتالي هذا هو الوقت المناسب. ونفس الشيء قال خاتمي قبل بضعة أيام وهو زعيم التيار الإصلاحي في إيران واللي ينتمي له بازشكيان، لكن الإشكالية هي ليست في ما يقوله بازشكيان يعتقد به، الإشكالية هي في من يتخذ القرار في إيران، قرار الحرب والسلم. طبعا رسميا هو المجلس الأعلى اللي هو بازشكيان رئيسه، لكن عمليا يبدو أن هناك حفنة بسيطة من الزعماء العسكريين تحديدا هم الذين يتخذون القرار بالتعاون طبعا مع المرشد، وبالتالي هناك نية الاستمرار في، أو هكذا يبدو على الأقل، أن إيران ماضية في عملية الصدام مع الولايات المتحدة. تعتقد إيران أن الوقت لم يحن بعد لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات إضافية. هم يعتقدون أن التفاوض أو الاتفاق مع ترامب هو مكافأة له بعدما قتل المرشد والقيادات العسكرية، وهم يريدون على ما يبدو إخراجه من الحرب مرغما وفاقدا حتى لماء وجهه، هكذا يريدون. لكن هذا ليس السياسة حقيقة، هذا نمط من الصدام

0: الذي ربما يكون فيه قدر من التطرف. يعني بالنهاية البراغماتية تستدعي خصوصا في حالات حرب مع قوة عظمى أن تغتنم اللحظة الفارقة. لذلك إغلاق مضيق هرمز كان في لحظة كان يمكن أن يحصلوا فيها على مكاسب، هكذا كان يبدو على الأقل. لا نعرف إن كان واشنطن لديها ربما أفكار أو نيات مختلفة عما كان ظاهرا، لكن ما هو ظاهر أن اللحظة الفارقة في مذكرة التفاهم بدون إغلاق مضيق هرمز كان يمكن أن تؤدي فعلا إلى أن تكسب إيران الكثير من المزايا دون الدخول في متاهات الحصار.
1: ما رأيك دكتور إبراهيم؟
2: الإجابة على سؤالك، هناك أربع مدارس تحاول الإجابة على هذا السؤال، ليس رأي واحد. المدرسة الأولى هي تقول بأن إيران ستستجيب لهذه الضغوطات وأن الضغوطات الاقتصادية تعمل وأن النظام الإيراني سيستسلم، وهذه المدرسة يمثلها اليمين الأمريكي. المدرسة الثانية تقول أن الحصار الاقتصادي أو النورماندي هو يعمل، ولكن يجب أن تكون الأهداف متواضعة، بمعنى أن لا تركز على استسلام النظام وإنما فقط على موضوع مضيق هرمز، فمن الممكن أن تعمل بهذه الطريقة. المدرسة الثالثة واللي بيمثلها مراكز الفكر الأمريكي بشكل مثل بروكينجز وإلى آخره، اللي بتحدث عن أنه سياسة الحصار هذه هي إعادة لإنتاج سياسة الضغط القصوى الفاشلة، والتي تؤدي التي أدت بالمرحلة الأولى إلى توسع البرنامج النووي الإيراني من على سبيل المثال تخصيب 3.6% إلى تخصيب بنسبة 60%، فهي إعادة إنتاج لسياسات العقوبة القصوى التي استخدمها نظام ترامب في المرحلة الأولى ولم تؤدي إلى نتيجة. ولذلك تؤمن هذه المدرسة بأن العقوبات ستؤدي إلى ضغوطات على المواطن الإيراني وعلى الاقتصاد الإيراني، وسيحدث ألم كبير في الاقتصاد الإيراني والمواطن، ولكن ليس على تغيير السلوك الإيراني. المدرسة الرابعة تتحدث عن أن هذه ستفشل وستؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة. باعتقادي بكل الأحوال أنه هذا الإجابة مرة أخرى على سؤالك يعتمد هو ليس على الطرف الإيراني وحده، ولكن على الطرف الإيراني على الطرف الأمريكي أيضا، بمعنى أنه إذا حصل انخراط كافي وبوجود وساطة نشطة حول أهداف معقولة وتوقعات معقولة، من الممكن أن نرى أن هناك توافق ونتيجة، ويكون فرصة للوساطة بهذه المراحل بالتحديد أن تؤدي إلى نتيجة معينة. ولكن أن تبقى الكرة كلها في ملعب واحد أن يأتي مستسلما، هذه مستبعدة بهذا الموضوع، ويجب عقلنة الأهداف حتى تكون.
1: إذا أخذنا مدرسة وحولناها للسيد تيم، وهي ما يقوله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن مصير هذه العقوبات الفشل كما سابقتها، ما رأي الإدارة الأمريكية بتقييمها لحجم هذه العقوبات النورماندية كما يقول الرئيس دونالد ترامب؟
3: هناك عقوبات معينة في الواقع تتخطى ما تم القيام به بالفعل، ولكن لمدة 47 عاما نجح الإيرانيون في الالتفاف على جملة من العقوبات وتمكنوا من مواصلة العمل. طبعا بإمكان إيران أن تكون أكثر ازدهارا بكثير لو لم يكن هناك عقوبات، ولكن الإيرانيين وجدوا طرقا لمواصلة العمل وتمويل أنشطتهم ووكلائهم في المنطقة ولمواصلة تمويل برنامج الأسلحة. لم يخصص الوقت أو الجهد الأموال ذاته على سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 90 مليونا، ولكنهم واصلوا العمل. الفارق اليوم على مستويين، حتى فصل الصيف لم يكن هناك حصار على حركة النفط الإيراني عبر المضيق، وكان هناك نافذة لمدة 60 يوما طبعا من الحصار الأولي قبل أن تقرر إيران أنها ستتعاطى بجدية مع المحادثات ونصل إلى مذكرة التفاهم. لكن السؤال الأهم اليوم ليس حول العودة إلى مذكرة التفاهم، السؤال اليوم ليس حول إذا ما كان هناك اتفاقيات أخرى لحصول على مزيد من التنازلات من طرف أو من آخر. ترامب قال قبل بضعة أيام لا نعرف من الذي يجب أن نتحدث معه، وهذا مهم. تحدثتم في بداية البرنامج عما ذكرت الرئيس الإيراني وقلتم إنه فتح الباب، والرئيس الإيراني طبعا هو الذي وقع على مذكرة التفاهم، ولكن ها نحن اليوم من دون أي عمل ملموس من مذكرة التفاهم، وبالتالي فمن الواضح أنه ليس صانع القرار. أما المرشد الأعلى فلا نعرف إذا ما كان على قيد الحياة، وبالتالي ما من قدرة لدى الولايات المتحدة على التواصل معه. أما السيد قاليباف فقد زار العراق هذا

0: الأسبوع، وكان يقول: نحن لسنا مستعدين حتى للتحدث مع الجانب الأمريكي حتى ينهي الحصار على النفط الإيراني وحتى يرفع الحصار المفروض على مضيق هرمز. وهذان الأمران كانا مضمونين في مذكرة التفاهم وتم تنفيذهما مع بداية العمل بالمذكرة، وبالتالي فإن فكرة العودة إلى شيء حقق فشلا ذريعا، لا سيما وأننا لا نعرف من الذي يتفاوض بالنيابة عن إيران، يضع الولايات المتحدة في موقف لا تحسد عليه. لا شك أن الجانب الأمريكي مستعد للتوصل إلى اتفاق، هو كان قبل بمذكرة التفاهم، ولكن لا يبدو أن هناك اتفاقا داخل إيران.
1: أريد أن أسمع رأي دكتور أصلاني. إيران أيضا رهنت على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة على جيب المواطن الأمريكي بالمحروقات وما شابه، ورهنت أيضا على تكبير الخسائر في المنطقة. ولكن هل يبدو دكتور بأن سرعة تدهور الوضع الاقتصادي في إيران تفوق التدهور الاقتصادي في مناطق أخرى خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: كما تعلم جلال، الضغوطات الاقتصادية لوحدها ليست هدف بل مجرد وسيلة أو أداة، ولقد رأينا غياب الاستراتيجية الواضحة من جانب الولايات المتحدة، وإنه من غير الواضح ما هو الهدف النهائي الذي يريدون الوصول إليه. هذه الضغوطات بإمكانها أن تزيد من الألم الاقتصادي على البلاد، ولكن ليس من الضروري أنها ستحقق الأهداف الاستراتيجية التي أرادتها الولايات المتحدة. ولذلك إنه من المهم أن نصف الوضع الحالي والصورة الأوسع، حيث أن الأمر كان من المفترض أن يتعلق باتفاق نووي، ولكن الآن الرئيس ترامب يتحدث عن تأمين المرور عبر مضيق هرمز، وهم قد انتهكوا الأعراف العسكرية ولم يستشيروا الكونغرس، وعلى الرغم من أن هناك جهات تعارض هذه الحرب مع إيران. وبالإضافة إلى ذلك أيضا كان هناك محاولات سابقة عبر الوساطة العمانية حتى بدون أن يكون هناك أهداف سياسية واضحة، والولايات المتحدة أعطت الأولوية لما أرادته إسرائيل، ونتيجة لذلك شنت هذه الحرب، وما من استراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب. وهم الآن يلجؤون إلى الضغوطات العسكرية، والاستراتيجية العسكرية كانت قد فشلت، والآن تم الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة، ولكن المسألة تتعلق بتنفيذ هذه العقوبات. هم يحاولون استخدام القوة لتنفيذ هذه العقوبات، سواء كنا نتحدث عن الصواريخ الباليستية أو حتى الأدوات الاقتصادية لدفع النظام إلى الانهيار. طهران ستفسر ذلك على أنه انتهاك لسيادة البلاد، وما يبينه ذلك بالنسبة لنا هو أن إيران عندما تمكنت من الوصول إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وكما قيل سابقا في هذا النقاش، المسألة لا تتعلق بالنسبة للولايات المتحدة بالعودة إلى هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، بل إعادة إحيائها بطريقة مختلفة. بعض الأشخاص اعتبروا أن التوقيع على هذا الاتفاق هو استسلام سياسي لإدارة ترامب، ولذلك هو ليس راض بشأن هذا التوقيع، وهم يعتقدون أنه على إيران أن تغير أساليب انخراطها من أجل زيادة الضغوطات على الولايات المتحدة ولزيادة التكاليف ولتغيير التوازن من أجل التوصل إلى سلام أكثر استدامة واتفاق أكثر استدامة. أعتقد أن ما سنراه مع ذلك هو توقف مؤقت ومن ثم العودة إلى زيادة التوترات. ولذلك لقد رأينا أن استراتيجية الردع التي يتبعها الإيرانيون تتغير من الرد والدفاع إلى الهجوم.
1: دكتور صالح،
3: شكرا جلال. أنا أعتقد بأنه يعني نقترب من الشهر السادس الآن لبدء هذه الحرب، وما زالت الأسئلة أكثر حتى من الإجابات. يعني أنا نجتهد، لكن اسمح لي قبل الرد على سؤالك أستاذ جلال أسأل أيضا الدكتور إبراهيم صديق العزيز الآن: من الذي أحبط الوسطاء وجعلهم يعني ليست بذات الحماس التي كنا له؟ التردد الإيراني والتذبذب الإيراني. كنا ننتقد الرئيس الأمريكي هنا في هذه المنصة كثيرا، يعني حتى تيم ينتقد سياسة واستراتيجية الرئيس الأمريكي بأنه ربما متغير سريع، ليس ثابت على هدف معين، تغيرت هذه الأهداف. لكن الآن هناك أخبار من إيران تقول بأنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق أو تطبيق الـ MOU حتى لا ينقذوا الرئيس ترامب من ورطته. طيب، إنقاذ الرئيس ترامب من هذه الورطة سينهي أيضا هذه الحرب. إذا كان هذا النمط من التفكير لدى مجموعة من العسكريين الإيرانيين بعيدا عن السياسيين الإيرانيين، والأخبار تفيد بأنه كنا قريبين جدا من اتفاق بعد يعني أن تعرقلت الخطوات أو الخطوة الأخرى لتنفيذ كل ما جاء في الـ MOU، لكن السياسيين الإيرانيين أخبروا الوسطاء القطريين وكذلك الباكستانيين بأنهم لم يستطيعوا إقناع العسكريين أو القلة من العسكريين في الحرس الثوري للذهاب مرة أخرى إلى اتفاق النهائي مع الولايات المتحدة. إذن كنا نتحدث عن انقسام تباين في وجهات النظر. الآن أصبح الأمر واضح خصوصا بعد أن لوح الرئيس بزخشان باستقالته قبل أن يقابل المرشد في إيران. وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نقول بأنه هناك إحباط أو يعني تراجع في الوساطة بين الولايات

0: هذه الكلمة نعم لهذا الاتفاق أو لا. كانت كل ما تطالب به إيران موجود في الأمويو، لكن رجعت مرة أخرى وأرادت أن تفسر موضوع السيطرة على هرمز. عودا إلى سؤالك بعجالة شديدة، الآن أعتقد بأن هذه العقوبات أو ما يجري الآن مختلف تماما عن العقوبات على إيران. ليش؟ كل ما حرك الشارع الإيراني قبل هذه الحرب هي المطالب المعيشية، الآن ازدادت هذه المطالب بالتأكيد وازدادت المعيشة في إيران سوءا. اليوم أسعار الغذاء ارتفعت أكثر من 66%، التضخم وصل إلى 300%. في هذه الخطوة الآن التصعيدية وهي تشكل عقوبة جماعية لا شك، والتي تمارسها بالمناسبة إيران على دول المنطقة، إيران أيضا تعاقب دول المنطقة بإغلاقها وخنقها للاقتصاد أيضا بعقوبة جماعية لدول المنطقة واقتصادياتها. وبالتالي هذه المرة الأمر مختلف. لماذا؟ لأن دخلت دولا على الخط كالإمارات. أنا أعتقد بأن قرار الإمارات العربية بوقف التعامل المالي مع إيران وهي بوابة مهمة لإيران أخطر وأكثر قوة وأكثر تأثيرا على إيران من أي عقوبات أمريكية مقبلة.
1: دكتور محشوب على الوساطة تفضل. إيه؟
2: دكتور صالح، يعني جورج ميتشل أحد أهم الوسطاء الدوليين واللي توصل لاتفاق الجمعة العظيمة بإيرلندا الشمالية، قال بأنه يكفي أن يفشل الوسيط 700 مرة وينجح مرة واحدة، فهذا يكفي. فيعني طيب. أن الوساطة يجب أن لا تتوقف، ويجب أن لا يحبط الوساطة، لأنه دائما هناك
0: قائد الجيش الباكستاني. أنا أقصد الشاهد في هذا الكلام دكتور إبراهيم بأنه لا كلمة واحدة، لا ثبات في الموقف من الإيرانيين. لا نعرف ماذا يريدوا بالضبط، خصوصا حول مضيق هرمز والسيطرة. هم ذكروا أكثر من مرة باتفاقهم مع عمان، ثم يقولوا للسلطنة ليس لها دورا في هذا المرة.
2: طبيعة عمل الوسطاء أن لا ييأسوا.
1: سريع دكتور أصلا.
3: عندما ننظر إلى إيران أرى أن هناك رسالة متسقة وواضحة، ويمكن القول أنها تستند إلى إطار واضح وهو مذاكرة التفاهم. قاليباف هو المفاوض الرئيسي، ولقد رأينا موقف واضح ونرى استمرارية لهذا الموقف من جانب إيران. وإذا نعم العقوبات الاقتصادية والحصار البحري هذه العوامل أدت إلى زيادة الضغوطات، ولكن سياسة الضغوطات القصوى لن تؤدي أو لم تؤدي إلى أي نتيجة، وما من شيء يدفعنا للاعتقاد بأن هذه العقوبات ستؤدي إلى شيء ما في هذه المرة، على الرغم من أن المتظاهرين الآن يعلمون أنه إذا تظاهروا في الشوارع في اليوم القادم الولايات المتحدة وإسرائيل ستهاجم إيران. علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، لأن هذا الأمر يؤثر على الوضع.
1: من هذا المنطلق دكتور محجوب، وزير الخزانة الأمريكي يقول العقوبات ستؤدي إلى انهيار النظام، هل هناك مؤشرات كافية للقول بأن هذه الأزمة ممكن أن تتحول إلى أزمة سياسية في الداخل الإيراني تهدد النظام فعليا؟
4: شكرا جلال. أولا وزير الخزانة عليه أن يعترف أنه يدفع يوميا 3 مليار دولار خدمة للدين، وهو لا يقدم أي شيء للأمريكيين، يعني هو أيضا تحت المقصلة كما هو الإيراني. الأمريكيون يقتربون من دين عام 41 تريليون دولار، وهو الحد الذي بالتشريع بعده هناك أشياء مترتبات كثيرة حتى على استقرار الدولة في أمريكا. هنا يجب أن نركز على فكرة أساسية، الألم والتكلفة يقترب منها بشكل كبير الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. الطرف الأمريكي ليس أقل يعني أفضلية من الإيرانيين، لكنه ينكر، وهناك ما يسمى بحالة الإنكار لكل ما يجري. إيران لا شك أنها تستشعر سخونة المشهد، وسأعطيك ثلاث أدلة واضحة بالنسبة لي في الأيام الماضية كانت واضحة، وزايدت التصريحات حولها. أولا الرئيس الإيراني بيزشكيان خلال 3 أشهر الماضية أصدر حوالي 10 تصريحات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وكلها كانت تعبر عن نوع من الاستياء عن المشهد. جزء منها مرتبط بأنه هو الآن يمضي 2 في رئاسة الجمهورية، وجزء منها وكأنه يبرئ ذمته للإيرانيين أنه لا يستطيع فعل أكثر من ذلك، لأنه لا يجب لومه وأن هذا يتعلق بالحرب. لكن الأهم من ذلك ما قاله اليوم عندما تحدث عن هناك فرصة للخروج. بيزشكيان يؤمن بعد قراءتي لخطاب السياسي في 6 أشهر الماضية، يؤمن بأن إغلاق المضيق يجب ألا يكون ورقة لإضعاف وتدمير إيران بقدر ما يكون ورقة لتقوية موقف إيران. هذا موقف السياسي كرئيس جمهورية، وهو ربما من هذا الموقف استطاع أن يقنع مجلس الأمن القومي للذهاب للاتفاق، وبالتالي هو يعيد الإيرانيين لهذا الموقف ودون أن يقوله علنا، لكنه يقول ربما لماذا لا نفتح المضيق ونرفع الحصار البحري ونفتح موانئنا 89% من الموردات بدل أن نعاني. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، إيران أرسلت إلى العراق قاليباف، وهذا

0: رسالة، وهذا كانت رسالة مهمة. قال باف رئيس مجلس النواب لكنه رئيس الشورى، لكنه أيضا هو رئيس الوفد المفاوض وهو الأقرب للمؤسسة العسكرية. ولماذا؟ لأنها فشلت في الحديث مع التواصل مع الحكومة العراقية بسبب هذه السخونة في إقناعهم حول 30 سبتمبر. اليوم بزيارة قاريباف إيران تستشعر السخونة وتقول العراق نحن سنتعاون فيما سيحصل بالثلاثين من سبتمبر. هذه رسالة الأمريكيين
1: وطلب من العراق أن يساعد أيضا إيران
0: بالضبط. هذه رسالة الأمريكيين بأنه يريد أن يندمج، وهذه كانت اللعبة السياسية الإيرانية لعبتها في غرب العراق قبل سنوات عندما كانت الحرب على داعش، وبالتالي هي الآن تعيد رميها مرة أخرى أنه نريد أن نتعاون في العراق، وكأنها رسالة الأمريكية. النقطة الثالثة، مكالمات الهاتفية التي أجراها عراقشي في الأيام الماضية. عراقشي كان إلى حد ما في ربما في حالة من ليس العزلة، وإنما في ربما يكون استراحة دبلوماسية، عاد إلى الانخراط في الحوارات الدبلوماسية. هذا معناه أن هناك حديث إلى ما المخرج من كل هذه الضغوط الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية. هم يعرفون أن قدرة المواجهة هذه الضغوط تتراجع يوما بعد يوم، خاصة مع الإجراء الإماراتي، خاصة مع عدم قدرة الصين على تقديم المزيد، وخاصة أيضا على أن كل الحلول التي قدمت عبر بحر قزوين أيضا لم تكن كافية حتى الآن، ولا حتى ما قدم بالموانئ البرية. ودعني بس أختم بهذه النسبة، كل ما تم جلبه من موارد اقتصادية عبر قزوين وعبر الموانئ أو الطرق البرية لم يتجاوز 18% من احتياجات إيران.
2: نعم دكتور محجوب، بس اسمح لي جلال بتعليق بسيط. كل ما يقول السياسيين الإيرانيين مقبول ينتفي بتصريح واحد من مقر خاتم الأنبياء دكتور، وهذه هي المعضلة الرئيسية. يعني الآن وكأنهم يعانون من متلازمة الارتباط المتقطع مع الولايات المتحدة، بمعنى اللطف لحظة والإساءة لحظة أخرى. يعني ما يقول السياسيين جميل، لكن بتصريح واحد من العسكريين طيب. تنتهي كل هذه التصريحات.
1: دكتور حمود،
3: لننظر إلى تصريحين مهمين خلال اليوم والأمس. تصريح بزشكيان عندما تكلم عن الأنانية في تصرفات بعض النخب السياسية أو القيادة،
1: اللامبالاة.
3: نعم، وأيضا تكلم قاليباف على موضوع بأن الجوع والاقتصاد المدمر للبلد لا يقود إلى صمود. أنا باعتقادي هذه إجابة مبكرة على العقوبات الأمريكية التي توعد بها ترامب. هنا يجب أن نعيد النظر في نظرتنا النمطية لموضوع العقوبات الأمريكية. نحن اعتدنا أن نقول بأن العقوبات الأمريكية لا تسقط أنظمة والعقوبات الأمريكية تفشل وغير ذلك. باعتقادي هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر. العقوبات الأمريكية ربما تكون هي من أسوأ الأنظمة التي تعرض لها أو تعرضت لها البشرية في نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. العقوبات الأمريكية نظام معقد ومتسلسل وطبقات. هناك تقريبا 4 طبقات إذا حللنا العقوبات الأمريكية. هناك الأولى خفيفة ربما تستهدف بعض الأفراد القريبين من النظام، تكون هدفها إرسال رسائل. وهناك أحيانا مستوى ثاني تتعرض له الدولة عندما يتم استهداف شخصيات النظام أو بعض المؤسسات. المستوى الثالث هو الذي تتعرض له إيران منذ أكثر من 30 عام، وهو عقوبات شاملة على كل الحكومة وعلى النظام المصرفي المالي. الآن العقوبات التي توسم دائما بأنها عقوبات من أجل إسقاط النظام ومن أجل انهيار النظام لا تستهدف النظام. العقوبات يعني شبعت إيران عقوبات، الآن هو استهداف طرف ثالث، من يتعامل مع إيران، من سيتاجر مع إيران. وهنا هناك 4 دول عليها أن تقدم إجابة للعقوبات التي ستوقع الأسبوع القادم. هم 4 شركاء الكبار:
1: الصين،
3: الإمارات، تركيا والعراق. الإمارات قدمت إجابتها مبكرا وخرجت وأخرجت
2: حتى القرار الأمريكي دكتور.
3: نعم، وأخرجت
2: يعني ذاتيا من قبل الإمارات دون العقوبات،
3: وأخرجت 22% من التبادل التجاري الإيراني عالميا خارج المشهد. هذه 4 دول تستحوذ على 72% من التجارة مع إيران. هنا السؤال لتركيا، تركيا تأخذ 13% من الغاز الإيراني للتشغيل. العقد مدته 25 سنة ما بين إيران وتركيا انتهى الشهر الماضي، لم تجدد تركيا ولم تطلب تجديده، والآن تبحث عن بدائل ووقعت عقود جديدة مع الولايات المتحدة لاستبداله بالغاز المسال. بمعنى تركيا جاهزة للإجابة بإجابة شبيهة ربما مثل الإمارات، لكن ربما بأقل حدية لأنها لم تتعرض لاعتداءات أو لا يوجد هناك. العراق لديه أيضا خيارات، لكن العراق من الممكن أن العقوبات أن تقوده إلى مسار آخر. قضية نزع سلاح الميليشيات باعتقادي غير ممكن في هذه المرحلة،
1: طيب.
3: لأن العراق قد يكون مقبل على ظرف أمني أصعب في هذا الموضوع. المسألة المهمة موضوع الصين. الصين ترفض العقوبات سياسيا، لكن الصين تقبلها اقتصاديا لأنه من مصلحتها. الصين ستتحول إلى المشتري تقريبا الوحيد عالميا، أو يعني كدولة عظمى مع إيران. هنا
1: بدأت تبحث عن بدائل بطبيعة الحال.
3: هنا أصلا يتشكل شيء في الاقتصاد السياسي يسمى قوة احتكار المشتري الذي يفرض الأسعار ويضغط على الأسعار ويأخذ الأسعار بأبخس الأثمان. طيب. هذا من الممكن أن يقود حتى فيما بعد إلى تنازلات سياسية للصين. بالتالي موضوع العقوبات موضوع خطير. ونقطة أخيرة جلال، العقوبات التي تعلن الولايات المتحدة أنها مرتبطة بإسقاط النظام تنتهي بعمل عسكري، سوريا، العراق، فنزويلا، بنما، هايتي، كل هذه الدول انتهى النظام بعمل عسكري بعد عقوبات.
1: سأعطيك فرصة تم، ولكن أريد أن أسمع رأي الدكتور حسني من منظور أوروبي، لأنه الآن أوروبا الآن المخزون الاستراتيجي للغاز في أوروبا الأدنى منذ 2011. أيضا كيف تنظر أوروبا إلى هذه الأزمة وإلى طريقة حلها؟
4: هو أمر مقلق، خاصة أنه العديد من مصافي سواء النفط وكذلك الموانئ المخصصة لتصدير الغاز في روسيا تم استهدافها من أوكرانيا، وبالتالي هناك خوف على المدى المتوسط، خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء، بأن يكون الأمر خطير جدا. الموقف الأوروبي دائما هو نفس الموقف، يعني هو أن أوروبا لا يمكن أن تكون ضد الولايات المتحدة الأمريكية في قضية العقوبات، لكن هي في نفس الوقت كانت منذ البداية تحذر أن نصل إلى هذه المرحلة، وأن مذكرة التفاهم هي ورقة مهمة جدا. لماذا ورقة مهمة جدا؟ وأنا أعتقد أن نحن أمام مرحلة أو لنقول لحظة حاسمة بالنسبة للوسطاء. الأصوات الآتية من إيران ليست مهمشة وليست أنا أعتقد منفصلة عن الواقع، إنها مهمة. عندما يقول أن محمد باقر بقلاف بأن ما معنى الصمود والمواطنون جائعون، هذا أمر مهم جدا، هي رسائل مهمة، يعني أن هناك إعادة النظر في أن هذه العقوبات ستكون مدمرة، وأنه من الأحسن لنا أن نعود إلى مذكرة التفاهم. منذ 3 أيام الحديث في إيران حول مذكرة التفاهم كانت جيدة، كانت إطار مرجعي، إذن هي رسائل موجهة. لكن الخوف الكبير هو أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تستجب في النهاية لهذه المطالب، هم في النهاية يطلبون العودة، يطالبون بالعودة إلى مفاوضات بطريقة مقنعة، والأصوات الأخرى يعني مثلا الحرس الثوري غير مهتم. فلذلك أنا أرى بالنسبة للأوروبيين الذين منذ البداية يطالبون بالإبقاء على مذكرة التفاهم، لكن لحظة حاسمة بالنسبة للوسطاء، بالنسبة للقطريين الباكستانيين، لأن إذا كانت هذه الأصوات المعتدلة التي تقول بأنه الاستعمال المبالغ فيه لمضيق هرمز سيؤدي إلى خسارة إيران، لأن استعمالك ورقة مهم، لكن أن تستعمل أن يصبح ورقة استراتيجية في النهاية على المدى الطويل غير مجدي. ولذلك النتيجة، ما هي النتيجة؟ هو أنه لابد من في النهاية العودة إلى الإيرانيين والقول بأن العودة لمذكرة التفاهم هي أمر مهم، وفي نفس الوقت إقناعي، لأنه إذا الرئيس الأمريكي لم يستجب لهذه المطالب المعتدلة، فأنا أعتقد أن المتشددون في إيران سيقولون بأن لا، يعني لا يوجد هناك أي بديل بالنسبة للاستمرار في مضيق هرمز والاستمرار كذلك في مقاومة العقوبات.
1: سيتم لديه تعليق، تفضل.
5: أنا أتفق مع كل ما قلته، ولكن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم فإن آخر تعليق تفضلت به يعكس ماهيتها. هذه المذكرة تم إبرامها مع المعتدلين المزعومين، ولكن المتشددين لم يلتزموا بها، وبالتالي من المنظور الأمريكي فإن الأمريكيين لا يعتبرون أن العودة إلى المذكرة ستكون مفيدة، لأن إيران لم تتبعها منذ اليوم الأول. كان هناك بنود معينة يجب أن تلتزم إيران بها والولايات المتحدة بها، لكن الجانب الإيراني لم يلتزم بهذه البنود، وبالتالي فإن الأهمية الوحيدة لمذكرة التفاهم بالنسبة للجانب الأمريكي لا تتمثل في محتواها، بل في واقع أن إيران لم تلتزم ببنود هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن الأمريكيين لا يثقون بالأشخاص الذين يتحدثون معهم ومن تنفيذ أي التزامات بموجب مذكرة التفاهم. نقطة أخرى، الزميل الموقر تحدث عن الولايات المتحدة وأنها تشعر أيضا بالضغوط الاقتصادية، ولكن لابد من وضع الأمور في سياقها الصحيح. أولا، الأرقام صدرت هذا الأسبوع، الولايات المتحدة تعاني من تضخم نسبته 2.9%، وهذا في الولايات المتحدة عال جدا بل مريع، ولكن مقارنة بإيران فإن سعر الزيت على سبيل المثال ارتفع بنسبة 400%، أو قطعة لحم تكلف $15 للكيلوغرام الواحد. إذن نحن نقارن وضعين مختلفين تماما.
1: هل من المنصف المقارنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهذه المرحلة؟
5: كلا، هذا ما أقصده. في الواقع في وقت سابق أحد الضيوف ذكر أن الولايات المتحدة تشعر أيضا بضغوط اقتصادية، ولكن أنا لا أتفق مع هذه النقطة لأن المقارنة غير عادلة أو غير منصفة. أنتم تحدثتم عن دين الولايات المتحدة الذي بلغ 40

0: تريليون دولار، وأنا أتفق معكم أن هذا الرقم رقم مريع، وهذا ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل للعالم أجمع، لأن الأمر مرهون بالدولار الأمريكي، لكن سبب ذلك كان 40 عاما من الإنفاق المتهور وليس النزاع مع إيران. إذا سمحت لي أود أن أدلي بنقطة أخيرة بالنسبة للصعوبة الحقيقية هنا، ونحن جميعا نعود إلى هذه النقطة، فهي كيف يمكننا أن نتوصل إلى نقاش مجد بين الولايات المتحدة وإيران؟ ولكن على مر الأسابيع القليلة الماضية فإن إيران كانت تتحدث مع عمان، وعمان هي حليف وهي صديق جيد. عمان هي الدولة الأكثر دبلوماسية وسلمية في العالم، وحتى عمان لا يمكن أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران، غير قادرة على ذلك. ما سمعنا اليوم هو أن وزير الخارجية العماني التقى بنظيره الياباني وأصدر بيانا تحدث فيه عن الحاجة إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز بصفتها حاجة مطلقة، وهذه سلطنة عمان التي تتفاوض مع إيران، وهذا طبعا يتناقض مع ما تريد إيران أن تحققه هناك. وبالتالي إذا لم يكونوا قادرين على التوصل إلى اتفاق مع عمان، لا أعرف كيف سيتوصلون إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذا تعتبرون أن عمان هي القناة الدبلوماسية أو الجسر نحو الاتفاق، لماذا هدد الرئيس ترامب سلطنة عمان علما أنه بإمكانها أن تقدم الحل لهذه المشكلة؟ وهذه كذبة أنتم تتحدثون عنها، أنتم تقولون أنكم لا تعلمون مع من تتحدثون في إيران. الحرس الثوري الإيراني قال أن مذكرة التفاهم هو الإطار، وهكذا قال أيضا الرئيس وكافة الجهات في إيران. هذا هو موقف إيران، ولكن ما من إجابة واضحة من الولايات المتحدة بشأن الهدف وما الذي
2: حتى إيران هددت عمان بأنها لا يحق لها استخدام الممرات،
3: بل قصفت تقصف الأرض العمانية.
2: أوكي،
3: لكن دكتور عباس، إيران تقصف أيضا سلطنة عمان. إيران قصفت بالفعل،
2: يعني نفذت هذا التهديد،
3: الممر العماني التي وهي تتفق معها
1: الولايات المتحدة.
3: دكتور محجوب،
2: حضرتك تنتقد التهديد الأمريكي.
4: صديقي تيم، أولا المعاناة من مجتمع إلى مجتمع تختلف، يعني طريقة معاناة الأمريكي عن الإيراني تختلف. يعني ممكن للإيراني أن يعيش بخمسين دولارا، ولكن الأمريكي لا يعيش بخمسمائة دولار. وبالتالي لما أتحدث أنا عن المقارنة بينهما نسبية، يعني لكن لما تكون الولايات المتحدة وصلت إلى هذا الحد من الدين العام وفق مؤشرات الاقتصاديين، وتذهب إلى أن البيت الأبيض يفكر في صندوق سيادي لمعالجة الأزمة المالية، معناه في مشكلة. يعني هذا ليس له علاقة بموقف أخلاقي من أمريكا. المسألة الثانية، ليس دقيقا القول أنه فقط إيران عطلت الاتفاق، أمريكا عطلت الاتفاق، أمريكا ذهبت إلى مسارات موازية، أمريكا استشعرت تحديدا الرئيس أن الاتفاق فيه نقاط إيجابية لإيران، وذهب إلى مسار أولا عدم الالتزام بالنقطة الأولى وقف الحرب، ذهب إلى مسار لبنان الإسرائيلي، ذهب إلى مسار فتح المسار الجنوبي العماني دون تنسيق مع الإيرانيين الذين وقع معهم. يعني إذا أردت أن تذهب إلى تقصير الولايات المتحدة لن تلتزم بالمذكرة أيضا، وهذا أعطى الإيراني أيضا قدرة على التجرؤ وعدم الالتزام.
2: ما الذي يضر إيران بفتح لحظة اسمح لي بس هذه نقطة مهمة دكتور محجوب. نعم، مع تقديري صحيح ربما الولايات المتحدة عرقلت كثيرا، المذكرة كانت واضحة، يفتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة. طيب، والانتقال دون قيد وقيد.
3: أشبعنا
2: هذه نقطة مهمة. دكتور ليش جلال؟ لأنه إيران ما زالت اليوم، تصريح نائب قاليباف وهو بالمناسبة في تلفزيون إيراني يقول بأنه ليس على دول الخليج أن تمد خطوط أنابيب للنفط، لأن هذا بمثابة ضرب إيران بالصواريخ. تخيل، لا يريد تهميش مضيق هرمز، يريد أن يبقى مضيق هرمز مهما وحويا.
3: فبالتالي هذه الدنيا أشبعنا هذه النقطة. دكتور أصلاني أشبعنا هذه النقطة نقاشا. يعني دكتور لقاء، أسمع رأيك وأريد منك أيضا تعليقا على زيارة قاليباف، توقيتها، دلالتها في هذا التوقيت، وطلب من العراق أن يقف إلى جانب إيران في هذه المرحلة.
5: شوف جلال، الأساتذة أفاضوا في شرح الواقع الحالي، يعني أو ما يجري اليوم أو ما جرى اليوم، لكن احنا علينا ان حتى نستطلع المستقبل القريب طبعا حول هذه الحرب، ان نرى اي ارضيه نقف عليها اليوم، يعني ما الذي وصل اليه الحال. مذكره التفاهم لا اظن انها يمكن ان تحيا من جديد، والدليل انه حتى الاتفاق البند الخامس اللي يتضمن اتفاق عماني ايراني هذا فشل. يعني اليوم آخر اتصال بين السيد عراقتشي والنظير العماني اتفقوا على المستقبل، ويبدو أن هناك خلافات فنية كبيرة يعني ذات بعد جوهري، مش خلافات هامشية تتعلق بطبيعة الاستفادة والملاحة في المضيق، ولذلك لن يكون هناك اتفاق. إذن احنا يعني في هذا الجزئية اللي متعلقة كما قال تيم بين عمان وإيران لم نصل إلى نتيجة، فكيف يمكن أن نحل بقية القضايا وخصوصا إنهاء الحرب؟ لذلك هذه مذكرة فشلت، لم يعد هناك مسار عماني إيراني، حتى الوسطاء يحاولون الآن بطلب أمريكا، طبعا أيضا أمريكا مهتمة، لكن يبدو كما قال جيروزاليم بوست اليوم محاولة لإضاعة الوقت، محاولة للبقاء مد الوقت إلى ما بعد الانتخابات، وهو صحيح بالمناسبة، هو كذا منطقي. يعني الأمر الثاني أننا أمام انتخابات حاسمة في دولتين هم مشتركين أو طرف في الحرب، إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي استحقاقات الانتخابات القريبة بعد شهرين تقريبا أو أكثر بقليل تفرض أنماطها على طبيعة التكتيكات اللي يعتمدها إسرائيل والولايات المتحدة، وهي إضاعة الوقت ومده. وإيران تعرف ذلك، هل تغامر وتضرب قبل أن يضربوها هم؟ لا ندري. الشيء الثالث أن العقوبات الجديدة إذا طبقت ووقعها ترامب الأسبوع المقبل، هذا يعني أنه مذكرة تفاهم ستموت ليس سريريا وإنما تدفن، لأن هنا الأمر يعني يحتاج إلى سنوات لإزالة هذه العقوبات أصلا. فبالتالي هذه العقوبات يبدو أو هذا النمط من الصراع يبدو أنه صار حقيقي. هذه العقوبات احنا قلنا أمس ونكررها اليوم، هذه العقوبات هي جزء من مسار سينتهي بضربة عسكرية كبيرة. الحرب لم تنتهي ولن تنتهي، الفرق من 3 نوفمبر إلى 20 يناير أو إلى بداية يناير موعد الكونغرس الجديد، هذه فترة خطيرة، ويكون الانتخابات الإسرائيلية انتهت والأمريكية انتهت، وقد نجد شيء مختلف وكبير، وإيران تعرف. ولكن الإشكالية الكبرى المراهنة على ماذا؟ على حسم عسكري. هذا يعني أنت تغرق المنطقة، أنت تحترق وتحرق الجميع، لكن هل هذا حل منصف؟ هل ينقذ إيران؟ لا، ولا ينقذ المنطقة أيضا. الشيء الأخير أن عملية إغلاق المضيق وتجويع المنطقة ومنعها من التنمية بما فيها الأنابيب اللي قالها الدكتور صالح، كل هذه وزيارة قليباف. نموذج
3: أيوة.
5: قليباف ذهب إلى العراق على ما يبدو عندهم مسألة ديون 15 مليار الغاز والكهرباء، ولكن العراق صعب يعطي أموال لأنه من الفيدرالي الأمريكي وموافقة أمريكية، وبعدين عقوبات على إيران. الأمر الثاني مسألة الفصائل ونزع السلاح، قبل إجا قاني وفشل، لم يستقبل الزيدي وخرج ولم بدون أن يحلها. قاليباف قدم رسالة تهدئة. السؤال هنا، هل قاليباف مخول من الحرس الثوري؟ هل يتكلم باسم الحرس الثوري ومحور المقاومة؟ هذه مسألة خطيرة، لأن الفصائل الرافضة تأخذ أوامرها مباشرة من الحرس الثوري وليس من السيد قاليباف. لذلك هو كل ما يصرح به بالحقيقة لا يعدو أن يكون موقف مثل موقف فسكيان، يعني موقف الشخصي،
3: وهذا يعيدنا إلى الانقسام في الداخل.
6: اسمح لي بس تصحيح معلومة وقراءة مختلفة اللي تفضل فيه السيد تيم. أولا، نسبة التضخم في الولايات المتحدة بشهر أغسطس هي 3.5 وليست 2.9 كما تفضل، ولكن المهم هنا هي القراءة السياسية للتضخم. 3.5 نسبة التضخم هذه لمتوسط القطاعات الاقتصادية جميعها، ولكن عندما نتحدث عن القطاعات منفردة الطاقة بلغت نسبة التضخم فيه في الولايات المتحدة 14%، وفي قطاع البنزين 24%. فهذه الطاقة والبنزين اللي بتدخل بكل مستويات الصناعة في الولايات المتحدة للمواطن، الغذاء، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات كلها، هذه اللي فيها تضخم 14 و24%. وانت بتعرف شو معنى 14 و24% بالنسبة للتضخم للمواطن الأمريكي ومستوى الأزمة السياسية التي تخلقها. العقوبات الاقتصادية هذه رغم أن ما يقال بأنها إعادة إنتاج الضغوطات القصوى، هناك أبعاد جديدة. اللي حيث أنها تستهدف الطرف الثالث وهي أشد من العقوبات الأخرى، ويجب عدم الاستهانة فيها أو الاستهتار في هذا الموضوع. ولكن لا بد من التشديد على أن هناك أيضا تيار معتدل في القيادة الإيرانية هو يحاول أن يلتقط هذه الإشارات ويتعامل معها، ويمكن الحديث عن تفادي الذهاب باتجاه التصعيد، لأنه ممكن، لأنه لا أريد أن أقلل أو أخفي هذه الاحتمالية ألغيها، وهي أنه من الممكن أن يكون هناك تصعيد في المنطقة ككل. لا نريد أن تدفع المنطقة ككل اللي هو ثمن هذه العقوبات، وهذا عندما يكون يعني كالنمر الجريح أو إلى آخره، من الممكن كما يقول المدرسة الرابعة في تفسير العقوبات أن تلجأ إلى خطوات انتقامية في مرحلة معينة. لا نريد أن تبقى المنطقة معرضة لسياسات استهتار وتهور من الإدارة الأمريكية التي تفرض بكل العقوبات. عندما فشلت في الخيار العسكري، فشلت في الخيار العسكري، وأشدد أن تذهب باتجاه آخر اللي هو بهذا الموضوع الذي يعرض المواطن الإيراني والمواطن في الدول العربية إلى دفع الثمن.
3: السؤال: ماذا ستفعل إيران؟ وتساءل الدكتور لقاء، هل ممكن أن تبادر إيران بضربة عسكرية لكسر هذا الجمود، وأن لا تعطي إسرائيل والولايات المتحدة هذه المهلة بعد الانتخابات؟ فضل.
7: سيناريو محتمل، يعني أولا
3: أن تضرب إيران.
7: إيران لن تتوقف، لن ترضى باستيعاب في النهاية العقوبات الاقتصادية دون أن تتحرك. لا أقول أن هناك سلوك انتحاري أو منطق انتحاري لدى هذا النظام، لأنه أثبت أنه يمكن أن يكون عقلاني، لكنه من الصعب جدا أن يتحمل تكلفة العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية لوحد، دون في النهاية أن يصدرها لدول المحيط، دول المنطقة، وحتى في النهاية الاقتصاد العالمي. يعني إيران لديها معرفة كبيرة بالكابلات مثلا، مثال واحد، كابلات الألياف البصرية المهمة للإنترنت، يعني يمكن بالنهاية أن تقطع هذه الكلياف والمنطقة كلها بدون انترنت. قضية الغاز، هناك يعني الغاز بالنسبة للمتبادل ما بين قطر وإيران، هناك العديد من الأدوات ما زالت تحتفظ بها بإيران. أكثر من ذلك، جزء من الحرس الثوري يقولون الآن إذا كانت الولايات المتحدة ذهبت إلى العقوبات الاقتصادية وتوقفت عن الحرب العسكرية، لأننا أثبتنا قدرة في النهاية وقوة استعمال مضيق هرمز، أن مضيق هرمز هو رافعة فعلا ردعية مهمة أجبرت الولايات المتحدة إلى أن تذهب إلى طريقة أخرى. فأنا أعتقد أن السيناريو الذي تحدث عليه دكتور لقاء وكأن في نهاية الولايات المتحدة في فراغ، بالعكس أنا أعتقد أن أمريكا الآن أثبتت فعلا بأنها قوة عسكرية كبيرة، أكبر قوة، لكنها لم تستطع إلى حد الساعة أن تترجم هذه القوة العسكرية في تغيير النظام السياسي الإقليمي ولا النظام الدولي. الصين، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية في إضمحلال، لأن الصين لا تريد أن تأخذ هذا المكان، هي ما زالت مستمرة في قضية القوة الاقتصادية، لكن لا تريد في النهاية أن تتبوى.
3: دكتور حمود،
8: لا مصلحة في الدين الأمريكي الصين.
3: ولا مصلحة، الاتجاه العام لإيران هو التجرؤ على الطرف الآخر، وفي الفترة الأخيرة تكلمت على موضوع الردع الهجومي وغير ذلك، قضية الكابلات وقطعها، وقضية أيضا إيصال الصواريخ إلى جنوب أوروبا وشرق أوروبا. باعتقادي هذا يعطينا بأنه إيران اليوم أكثر، لديها هامش أوسع للمخاطرة في هذا الاتجاه. إذا فرضت العقوبات هذه التي نسميها عقوبات إسقاط النظام، ستقوض مساحة المساومة بشكل كبير جدا، وبالتالي يصبح لماذا؟ لأنه النظام الإيراني يصبح أمام سؤال: ما قيمة أي تنازل أقدمه إذا كان الهدف هو إسقاط النظام؟ وبالتالي لا يقدم تنازلات. الآن في ظل هذه المرحلة التي نقول بأن العقوبات تستهدف الضغط والإخضاع، ولا يقدم تنازلات كافية بالنسبة للولايات المتحدة، فما بالنا في المرحلة القادمة؟ هذا ربما يعني قضية الغاز، قضية الكابلات باعتقادي هو سلاح ذو حدين، يعني يؤثر على إيران وعلى غيرها، خاصة موضوع الغاز. لكن هناك سيناريوهات أخرى تكلمت عنها إيران بشكل واضح، دعني أسميها سيناريوهات يوم القيامة بالنسبة لإيران. قضية الهجمات الصاروخية التي من الممكن أن تستنزف منظومات الدفاع الجوي في شرق أوروبا، في ظل هذا الظرف الذي بدأت تستغل روسيا والصين هذه التحولات. الصين لديها نشاط غير مسبوق في شرق تايوان بعد أن سحبت جورج بوش إلى المنطقة. روسيا أصبح لديها نشاط غير مسبوق في إمطار أوكرانيا بالصواريخ البالستية من أجل إنهاك منظومات باتريوت. لماذا؟ لأنه هناك نقص في هذه المنظومة وهذه الصواريخ. إيران تلعب على نفس الوتر بأنه من الممكن أن أتخادم موضوعيا مع روسيا في شرق أوروبا. لماذا؟ لأنه روسيا نشاطها محدود ودقيق جدا في حدود الناتو. أي إيران تقاتل الناتو أصلا، يعني الآن تقاتل أمريكا هي بطبيعة الحال، وبالتالي هامش المخاطرة أوسع بكثير جدا. لذلك في حال وصلنا إلى العقوبات المشددة، إيران مرجح جدا أن تذهب إلى هجوم من أجل إعادة طاولة المفاوضات مرة أخرى، وبالتالي هناك من الممكن أن
9: شكل هذا الهجوم كيف سيكون؟
2: إذا سمحت لي أنا
9: كيف سيكون شكل هذا الهجوم؟
2: يعني هو النمط الإيراني أكيد هي عندما تلوح بأنها سترد على أمريكا هي دول المنطقة، هي يعني الخطوة الإيرانية. يعني أعطيك على سبيل المثال، عندما إيران طالبت وتطالب الصحافة الإيرانية والشارع الإيراني بالثأر مثلا للمرشد السابق الذي تم اغتياله، وهي تعرف من الذي اغتال المرشد السابق، إنما تثأر باستهداف دول المنطقة ومنشآتها. فبالتالي إيران بالتأكيد عندما تصعد أو حتى عندما لوحت بأنها لا تقبل بالله حرب ولا سلم، وستكون إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي ستبدأ بالعمل العسكري، هي بالتأكيد تدرك تماما بأن تكلفة الرد العسكري باستهداف الولايات المتحدة بشكل مباشر أو حتى أوروبا كما ذكر الدكتور طارق إنما سيكلفها الشيء الكثير، وبالتالي تصبح العودة مرة أخرى إلى المربع الأول، طيب، استهداف النظام وإسقاط النظام، وبالتالي ظني أن أي تصعيد مقبل هو سيستهدف دول المنطقة
9: بلا الساحة. طيب هل ستبقى دول المنطقة تتلقى هذه الصواريخ والمسيرات؟ أنا لأن هناك هناك اتفاقية دفاع مشترك.
3: أنا حقيقة أميل إلى أنه إيران من الممكن أن تخفف هجماتها على دول المنطقة، لأنه العقوبات الجديدة هو حصاد الاعتداءات التي حصلت على دول المنطقة الآن. لماذا يعني جاءتها؟ جزء من الذي شجع هذه العقوبات أن دول المنطقة التي كانت دائما تحاول أن تأخذ إعفاءات خاصة للتعامل مع إيران الآن سيكون وضعها مختلف.
2: دول المنطقة جربت كل الاستراتيجيات، اسمح لي جلال بكلمة، كل الاستراتيجيات مع إيران على فكرة منذ إيران البهلوية، منذ الإمبراطورية الإيرانية حتى هذه اللحظة، وبظني لم تنجح استراتيجية خليجية في التعامل مع إيران، سواء في العراق، في الكويت، في دولة الإمارات. يعني جربنا أن نكون وسطاء ولم ننجح، جربنا أن نكون حلفاء ولم ننجح كعمان، جربنا أيضا أن نكون نوافذ مالية واقتصادية ومركزا ماليا لإيران كالإمارات ولم ننجح، وبالتالي لن تنفع هذه الاستراتيجية.
9: قبل أن نفتح ملف التوتر التركي الإسرائيلي،
10: لطالما كان جزء أساسي من استراتيجية إيران يتمثل في التهديد بإيذاء جيرانهم. الدول المحيطة بإيران لا تريد لأي ضرر أن يصيب بأنابيب الغاز أو غيرها من البنية التحتية، وبالتالي فإن مجرد التهديد شجع الناس على عدم رفع الصوت حتى ضد إيران في مناسبة أو في أخرى. المشكلة الحقيقية بالنسبة لإيران هي التالية: إذا قررت إيران أن تشن هجماتها على دول المنطقة، والمنطقة طبعا لم تعد قلقة من هذا التهديد، التهديد قد حصل وبالتالي فهناك رد سيحصل. أعتقد أن الإماراتيين والسعوديين قد اكتفوا، وقريبا سوف نرى أنه ما من دولة ستتردد في الإعلان عن أنها ليس فقط لن تقبل بهذا التصرف الإيراني، بل عن أنها لن ترضى بهذا السلوك. وقد شاهدنا الضربات التي حصلت في الماضي، وأن جزيرة قسم وجزيرة خارك وغيرها سوف تصبح أهدافا مشروعة. بمعنى آخر، إذا نفذت إيران تهديداتها وضربت البنية التحتية الطاقوية على سبيل المثال، فجأة كل ما تملكه إيران سوف يتحول إلى أهداف مشروعة، وبالتالي فإن مستوى التهديد أو وجود مجرد تهديد غامض
9: أكثر قيمة
10: من تنفيذ هذا التهديد.
4: أنا أعتقد بأنه إيران إذا ما نظرنا إلى نسق الضغوط عليها في عام 2005 لما وضعت عليها 4 حزم عقوبات في عصر الرئيس محمود أحمد نجاد، بدأ خطاب تماما كما هو الخطاب اليوم، انتقادات إلى هذا، إلى لماذا نتحمل، لماذا لا نظهر مرونة. استمر النقاش أكثر من 5 سنوات إلى أن دخلت الولايات إيران والولايات المتحدة في نقاش عبر وساطة عمان، ثم انتقلنا للاتفاق النووي. ما أقول هناك ما كانش في حرب، كان في عبارة أوضاع سياسية نسبيا مستقرة. أنا أعتقد أن هذا النقاش الذي يجري في إيران اليوم قد يقود إلى انعطافة في طريقة التعامل مع المشهد، وهذا الانعطافة معناها قد تكون بوابتها فتح المضيق، ولكنها تقود إلى مزيد من ربما النقاش مع الولايات المتحدة. أنا لا أعتقد أن النظام، وأوافق أخي الدكتور حسني، النظام ليس انتحاريا، النظام لديه عمق تاريخي يريد أن يحافظ عليه، وبالتالي المشكلة الأساسية أنه يقدم لحظة التنازل في وقت ربما كان يجب أن يكون فيه مبكرا حتى تكون الخسائر أقل.
5: وهذه مشكلة، عفوا بس هذه يعني ملاحظة صغيرة، أنت كل ما تتأخر بتقديم المبادرة في اللحظة، يعني تختار اللحظة الاستراتيجية، أنت عليك أن تقدم تنازلات، وإيران غير قابلة لتقديم تنازلات.
11: تجرع السلم.

0: حينما تذهب إلى بعيدا وتقدم تنازلات من أجل حقوق أقل ستقول لماذا لم أقدمها مفكرا، وحين يزيد العناد. هذه إشكالية متوالية للأسف الشديد، هم فقدوا اللحظة التاريخية. الآن أعتقد أنه صارت أكثر تعقيدا بكثير.
1: ومن هنا دكتور أصلاني يقول السيد بزشكين رئيس الجمهورية، حان الوقت الآن لوقف الحرب بدل أن ندفع تكاليف أكثر لاحقا. تعليق سريع لو سمحت.
2: الرئيس بزشكين كان قد قال عدة مرات أو أدلى بهذه التصريحات عدة مرات بعد أن كان قد تعرض للانتقادات على خلفية الحوار مع الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك قالوا أنه يجب تكبيد الولايات المتحدة هذه الأثمان من أجل تغيير سلوكها، وهو أيضا دعا إلى الوحدة سابقا. ولكن المسألة الأساسية هي أن هذه الحرب فرضت على إيران بعد أن كانت إيران تتفاوض بوساطة عمانية وكانت تتشاور مع دول المنطقة، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هذا العدوان من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من الجانب الإيراني، ولذلك لا يمكننا أن نتوقع 19 مليون إيراني أن يقبلوا هذا الاختناق وأن يفعلوا لا شيء وأن يموتوا بالصمت. وإيران لديها ثلاثة خيارات: أولا الخيار الدبلوماسي والسياسي ولكن فرص نجاحه ليست مرتفعة، والخيار الثاني هو البدائل الاقتصادية والبحث عن مسارات أخرى من أجل التعويض عن الوضع على الرغم من الخسائر، وثالثا الرد العسكري. وكما تعلمون هذه حرب اقتصادية والتواطؤ سيؤدي إلى تكاليف. إيران تريد أن تغير قواعد اللعبة من أجل إحلال السلام، ولكن ما من بديل لتتمكن من فعل ذلك. هذه الحرب فرضت على إيران.
1: The country has no option but to... It's clear. شكرا. طيب من مخاوف توسع الصراع وأنتم أشرتم إلى هذا، كيف تراقبون الآن ما يحصل بين تركيا وإسرائيل بعد الضربة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور، والآن هذه الإجراءات التي تتخذ من كل طرف؟ دكتور
3: جلال، هناك محوران خليني أقول جيوسياسيان يتشكلان في شرق المتوسط. المحور الأول بدأ يتشكل تقريبا بعد عام 2017-2018، إسرائيل، قبرص، اليونان. وهناك محور آخر بدأ يتشكل: تركيا، مصر وليبيا. ولذلك منذ ذلك الوقت تركيا أعادت ترتيب علاقتها مع مصر. نعم، أعادت ترتيب علاقتها مع مصر، واليوم خلال الفترة الماضية أعادت ترتيب علاقتها مع ليبيا لدرجة زيارة وزير الخارجية التركي لشرق ليبيا، بمعنى طرفي السلطة في ليبيا، وهذا غير مسبوق. إذن
4: كانت داعمة لطرف ضد
3: طرف، وبالتالي تركيا
5: قضية ليبية داخلية على اتفاقية.
3: لا أعتقد الموضوع له علاقة في المحور الجيوسياسي في شرق المتوسط، له علاقة في حصص الغاز التي من الممكن أن تكتشف هناك. ولذلك أيضا بمعنى هناك تنافس جيوسياسي حقيقي ما بين تركيا وإسرائيل على بعض المساحات. جزء من هذه المساحات سوريا ولبنان. بلبنان إسرائيل نتيجة عقليتها المتطرفة واليمينية لم تسمح لها بالتقدم لاقتناص فرصة تاريخية في لبنان من أجل عقد اتفاق، وبالتالي لا يزال هناك الوضع متعثرا. ولذلك في الفترة الماضية وجدنا بأن هناك اهتمام كبير لتركيا حتى في لبنان وبالإضافة إلى سوريا. القصف الذي حصل على أبو ظهور هو محاولة لاختبار حدود التقدم التركي، لدرجة أنها ذهبت إلى الشمال التي كان من المتوقع بأنه مساحات النفوذ الإسرائيلي في الجنوب وشمال دمشق أو شمال حمص من الممكن أن تكون.
1: إلى أين تتجه الأمور دكتور؟
3: أماكن لتركيا.
6: تركيا يعني يمكن تصنيف ردها بمستويين: أولا مستوى تكتيكي، وأعتقد المستوى التكتيكي كان بحجم التوقعات بأن يكون هناك إدانة وتصريحات متشددة وإلى آخره، وهذا يفي بالغرض. ولكن الرد التركي الاستراتيجي لم نراه حتى هذه اللحظة، ولا ندري إن كان سيحدث أم لا. يعني أن تحدد إسرائيل لتركيا أين تتواجد في سوريا، يعني هذا موضوع استراتيجي، والرد التركي يجب أن يكون استراتيجيا في هذا الموضوع. وليس هذا فحسب، بل أن التصريحات الإسرائيلية نتنياهو سمى تركيا بالاسم، وهو هذا ما يختلف عن كل الهجومات التي قامت بها إسرائيل في السابق. عندما ضربت بالشمال كانت تقول بأنه تستهدف مخازن الأسلحة لحزب الله وأهداف لحزب الله وإلى آخره. هذا هو بهدف وجود تركيا، الوجود العسكري. من المتوقع أن نرى من ناحية الرد الاستراتيجي أن تقوم تركيا بتعزيز القدرات العسكرية للجيش السوري. ليس متوقع أن يكون هناك اشتباك عسكري ما بين تركيا وإسرائيل، ولكن تعزيز القوات الجيش السوري، تعزيز القوات الجوية، وأيضا تعزيز الوجود التركي في سوريا. إذا لم

0: نرى هذا التعزيز وتحديدا لبناء الجيش السوري، فستكون تركيا قد فشلت استراتيجيا.
1: تعليقات سريعة لو سمحتم
0: على هذا التطور.
1: دكتور محشوب.
2: جلال، تركيا ترى أن وجودها في سوريا مصلحة قوم أمن قومي تتعلق ليس فقط بها بل بالمنطقة، والدفع بكل ما يريد نتنياهو من إعادة تشكيل الأمني والسياسي للمنطقة. بالنسبة للحكومة التركية هنالك توجه ليس جديدا حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد بأنه ما تفعله إسرائيل في المنطقة غير مقبول، وشاهدنا محطات كثيرة من المواجهة بينهما، لكن ما تفعله الآن تركيا ما يقال بولد، أكثر جرأة ضد إسرائيل، وهذا يزعجها كثيرا لأنه إسرائيل قلقة من أن تتجرأ دول أخرى أن تتعامل معها بهذا الشكل، وبالتالي تقول كنا نعتقد أن تركيا يمكن السيطرة عليها، إيران يمكن السيطرة عليها، الآن الكل يتجرأ عليها، وبالتالي ما تفعله تركيا الآن سيكون مثار انقسام داخلي حتى في إسرائيل.
1: تم بدقيقة، كيف تتابع الإدارة الأمريكية هذا التوتر بين حليفين رئيسيين لها إسرائيل وتركيا؟ بدقيقة لو سمحت أعطي فرصة للدكتور حسني.
3: أعتقد أن التحدي الكبير هنا يتمثل في وجود دولة عضو في حلف الناتو، والولايات المتحدة طبعا مرتبطة بشكل وثيق بالحلف، رغم أن الرئيس ترامب هو أكثر من طرح أسئلة حول هذا الحلف، ولدينا أيضا إسرائيل وهي حليف ثابت وتاريخي للولايات المتحدة، وبالتالي فهذا يضع الإدارة في واحد من موقفين: أولا في موقف ممتاز للعب دور الوساطة بين هذين الصديقين، أو في موقف غريب جدا ومحرج لكي تقرر عمن تدافع.
0: كثير للبيت الأبيض، الولاء لإسرائيل هي الإجابة، يتم تعرف الإجابة أنت.
1: دكتور حسني.
4: أنا أعتقد بالنسبة لإسرائيل يعني أولا هي عملية مربحة بالنسبة لنتنياهو في حملته الانتخابية. العديد من الأصوات داخل إسرائيل تتحدث عن عودة الأمبراطورية العثمانية، وتريد إخافة في النهاية العديد من الدول كذلك الإسلامية، وبالتالي يستعمل هذا الاستفزاز لأردوغان. ولكن لا أعتقد أن تركيا ستسقط في هذا الفخ، لأن قضية بالنسبة لها هي قضية استراتيجية، أمن سوريا هي قضية الأكراد، وهي عملية أنا أعتقد مهمة جدا يعني من أولويات الكبرى بالنسبة لتركيا. أن تكون هناك قواعد عسكرية لتركيا، لا أعتقد ذلك، لن تذهب تركيا في النهاية ربما لتقوية قدرات العسكرية للحكومة الجديدة، لأنه مهم جدا استقرار سوريا، وحتى المجتمع الدولي وافق في النهاية على أن تقوية النظام السوري وتقوية قدرات العسكرية.
1: دقيقة ونصف، ما حدود هذا التوتر؟ دقيقة ونصف دكتور.
5: هذا ما يجري هو جزء من آلية تشكيل الشرق الأوسط الجديد في عملية انتقالية. هذا النمط من التدافع طبيعي، يعني هو ليس خطرا بالمناسبة، لن يصل إلى حرب، لكنه يحاول إرساء معالم خطوط الاشتباك، قواعد الاشتباك، وبالتالي هو ما زال مسيطر عليه. على هذا الأساس نحن سنجد كثير من هذا النوع. الحالة الآن هي فقط تنتظر نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية بالمناسبة، هذا في ضوء سيتحدد ملامح المستقبل. لكن تركيا كقوة عظمى، قوة كبرى في الإقليم، وقوة إسرائيل كذلك، في تنافس على من يمتلك الزمام. الآن تشكيل محور مكة أو اتفاق مكة هو محور يحاول صد إسرائيل أو ردعها على الأقل، وهذا هو المهم. إسرائيل استشعرت الخطر، في كان قبل محور الغاز والشرق المتوسط، هذه كلها في سياق واحد، لكن الآن نمط جديد في العلاقات.
6: اسمح لي فقط، ليست المرة الأولى جلال، هي من 56 هناك توتر في العلاقات. بالمناسبة تركيا البلد الإسلامي الوحيد من 49 اعترف بإسرائيل. في دافوس اتهم إذا تذكر في 2009 الرئيس رجب طيب شيمون بيريز بقاتل الأطفال، فيعني هذا مثل ما قال كلام في كلام.
1: شكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامج نقاش الساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء العمانية إن البوسعيدي وعرقجي ناقشا آخر المستجدات وظروف استئناف الحوار والتفاوض. من جانب آخر، قال عرقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في الضفة الغربية استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطن.

0: هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة، وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء لمشروع الاستيطان E1 غير مقبول. وفي التطورات في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. من ناحيته قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. البداية مع مراسلينا من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد المدهون، والبداية إذن مع مراسلة الجزيرة كذلك من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكم على كل حال، ولكن أبدأ معك محمد، وماذا في طيات التصريحات الأمريكية الأخيرة والرهان على العامل الاقتصادي للضغط على إيران؟
1: نعم غنوة، يمكن القول إن الولايات المتحدة دشنت هذا الأسبوع مرحلة جديدة من حربها ومواجهتها المفتوحة مع إيران، تعتمد بشكل أساسي على الضغط الاقتصادي والخنق المالي. هذه المرحلة تقطع مع المرحلة السابقة، ولكنها أيضا تراكم عليها، هي مستوى جديد من الضغوط التي تريد الولايات المتحدة أن تكون من خلالها منظومة من الضغوط على إيران كي تجبرها وتجبر مسؤوليها ومجبوريها ومسؤولي هذا النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات بنية ورغبة بتقديم تنازلات تحقق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتصار الذي يسبو إليه فكرة الانتصار وتحقيق الانتصار على إيران في هذه الحرب. ولكن حتى الآن هذا الأمر لم يتحقق من خلال جولات التصعيد العسكري والمحاولات الدبلوماسية التي جرت خلال الأشهر الماضية. لذلك تستبدل الولايات المتحدة الآن الخيار العسكري بالخيار الاقتصادي دون أن تغيب الخيار العسكري تماما. كنا سمعنا من وزير الخزانة الأمريكي تمهيدا لما سيحدث الأسبوع الماضي عندما تحدث عن عقوبات غير مسبوقة ستفرض على إيران، ثم هذا الأسبوع أعلن رئيس الولايات المتحدة عن هذه العقوبات وصفها بأنها الحملة الأقسى والأشد التي تفرض على الإطلاق على أي دولة. ولكننا ما زلنا بانتظار تفاصيل هذه العقوبات، الإجراءات التطبيقية لها، تفاصيل ما يمكن أن يطبق، خاصة أن إيران واقعة تحت عقوبات أمريكية منذ سنوات ومنذ عقود طويلة. ما الذي سيجعل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات مختلفة؟ هذا هو السؤال الأبرز والأهم الذي يطرح الآن، والذي يستجلب فكرة أن يكون هناك جهد جماعي دولي من دول أخرى. ما أخفقت الولايات المتحدة في تحقيقه في حملتها العسكرية من دفع حلفائها إلى مشاركتها في هذه الحملة تسعى إلى تحقيقه الآن في هذه العقوبات الاقتصادية. ولكن هناك سؤال جوهري، هذه العقوبات هل ستستتبع أيضا أثارا على المواطن الأمريكي، خاصة أن التضييق أكثر على إيران وفي مضيق هرمز قد يقود إلى ارتفاع في أسعار الوقود، وهو أمر لا يريده الرئيس ترامب، خاصة في ظل هذه الرزنامة الضيقة قبل التوجه إلى انتخابات التجديد النصفي.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أنتقل لك رانيا إذن، ومع دخول المواجهة المحتدمة بين واشنطن وطهران مرحلة شديدة التعقيد والخطورة، كيف يتم التفاعل إيرانيا مع ما أسماه ترامب يوم الإنزال الاقتصادي؟
2: نعم غنوة، يعني تواجه إيران التصعيد الأمريكي بتوجيه رسائل يعني تتشابك فيها التمسك بالدبلوماسية وفقا للشروط والخطوط الحمراء الإيرانية، مع أيضا التهديدات العسكرية والتأكيد على الاستعداد لجميع السيناريوهات. هذا ما يمكن أن نقرأه من خلال تصريحات المسؤولين، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي

0: جرى ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرخشي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، والذي تم التأكيد فيه على يعني بحث الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات، وأيضا بحث تطورات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، كما بالإضافة إلى تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على ضرورة إنهاء الحرب، فيما يقر الجميع بانتصار إيران على الولايات المتحدة كما يقول بيزشكيان، لكنه أكد على أن الحديث عن السلام لا يعني الاستسلام لها أو الاستسلام لسياسات ما وصفها بالبلطجة والتنمر، مؤكدا الاستعداد للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والمصالح الوطنية حتى الرمق الأخير، مع يعني تأكيد إيران على التمسك بالدبلوماسية وأنه لا حلول عسكرية، وحتى الضغوط الاقتصادية أيضا لن تؤتي بنتيجة كما قال عرخشي في منشور له على منصة إكس. تأتي التحذيرات العسكرية، لدينا يعني العديد من التصريحات سواء من رئيس أو قائد الجيش الإيراني، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي ورئيس القوة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، هذا بالإضافة إلى قائد بحرية الجيش الإيراني. كل هذه التصريحات لهؤلاء المسؤولين تؤكد على أن إيران ترصد التحركات الأمريكية بدقة، أنه سيتم الرد على أي اعتداء أو أي إجراء معادي بشكل قوي ومدمر، هكذا وصفه المسؤول العسكريون. كما أيضا تم التأكيد على أن إيران ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة لا تستطيع الاقتراب ولو مليمترا واحدا من المياه الإيرانية أو الأراضي الإيرانية، هذا ما أكده شهرام أميني قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الذي أكد على أن السفن الإيرانية تستطيع رغم الادعاءات الأمريكية بتشديد الحصار على إيران، تستطيع السفن الإيرانية أن تصل إلى الموانئ المختلفة، كما أن القوات الأمريكية لا تستطيع أن تقترب من المنطقة التي وصفها أو حددها ما بين الحدود الإيرانية الباكستانية وأيضا حتى سلطنة عمان. قال أن الولايات المتحدة وقوتها وقطاعها البحرية لا تستطيع أن تقترب من هذه المنطقة، وذلك بسبب تأكيدها على أن القوات البحرية الإيرانية ما زالت موجودة ولم يتم تدميرها كما يقول.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، أهلا بك معنا سيد جو. إذن رهان كبير من إدارة ترامب على آلية الضغط الاقتصادي للفرض على طهران من أجل التراجع والتنازل على أكثر من نقطة، برأيك هل هذا الحرص الأمريكي مجدي؟
2: نحن نتحدث عن عملية تقضي بتعلم الدروس في إطار تنفيذ العمليات، هذا ما حصل منذ 6 أشهر. الضربات الجوية لم تؤدي سوى إلى هذا الجمود الذي وصلنا إليه، وانتقادات للولايات المتحدة، وبالتالي الرئيس ترامب تحول الآن في تركيزه إلى الأموال، وهي أمور أساسية للنظام. وزير الخزانة لم يهدد إيران فقط، بل كل الدول وكل الكيانات التي تتعامل مع إيران، وهذا ما تفعله عادة الدول من موقع القوة، أي أنها توسع العقوبات الاقتصادية. أعرف أن الانتقادات الصادرة من إيران لهذه الإجراءات تركز على أن إيران تعاملت مع العقوبات ل 47 عاما، ولكن هذه المرة تختلف الأمور. الإمارات العربية المتحدة مثلا تقول إنه ما من أعمال تجارية مع إيران، بالإضافة إلى الشكاوى الصينية، الصينيون لا يتدخلون لأنهم يودون التدخل، بل لأن هذه العقوبات تسبب متاعب للحكومة الصينية أيضا والحكومة الإيرانية.
1: ينضم إلينا أيضا في هذا النقاش من طهران محمد مهدي شراع تمدار الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك معنا. إذا واضح وفق كثير من المراقبين أن الطرفين الإيراني والأمريكي لا يتفاوضان بجدية في هذه المرحلة، وفي نفس الوقت لا يطلقان النار على بعضهما، لذلك خلاصة هذا المشهد برأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك يا

0: ضيوفك وللمشاهدين. أولا، إيران كانت دائما وما زالت مستعدة للتفاوض، تفاوضت وتوصل الطرفان إلى مذكرة التفاهم التي اخترقها الرئيس ترامب ولم يطبقها. هذه هي المشكلة. إيران لا تريد الحرب، ما زالت مصرة على التفاوض، مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم بشرط أن يتم تطبيقها. وأول مرحلة في التطبيق هو تطبيق البنود الخمسة المعروفة لبدء المفاوضات التي قد تفضي إلى اتفاق نهائي. هذا هو الموقف المعلن من قبل إيران. إذا أراد الطرف الأمريكي أن ينفذ ما تم التوقيع عليه من قبل الرئيس ترامب، إيران مستعدة لذلك.
1: طيب، عندما يقول عراقجي ويؤكد على مسار المباحثات مع عمان وضرورة استئناف هذا المسار، هل لازالت طهران تنظر في هذا المسار كجزئية منفصلة تماما مع التفاوض مع واشنطن، أم أنها تعيد الحديث عنه من أجل إعطاء مؤشرات لواشنطن بأن إيران تريد الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات؟
0: أولا، المفاوضات الإيرانية العمانية هي مفاوضات بين دولتين متشاطئتين بإمكانهما أن يقررا كيفية إدارة المضيق. هذا لا يتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي، الحرب العدوانية على إيران، المفاوضات التي تلت تلك الحرب. من دون شك تحقيق هذا الاتفاق وتطبيق هذا الاتفاق الإيراني العماني سيترك آثارا إيجابية على الموضوع الآخر، وأيضا الإدارة الأمريكية بإمكانها أن تعرقل حتى الاتفاق الإيراني العماني. نحن لا ننفي ذلك، لكن لا علاقة لهذا بذاك. موضوع مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية ومذكرة التفاهم وإمكانية استئناف هذه المفاوضات أمر لا يرتبط بالمفاوضات الجارية بين إيران وعمان، والتي وصلت إلى نتائجها، لكن الجانب الأمريكي يعرقل ذلك.
1: طيب سيد جو، إذا تلاحظ أن طهران مصرة على فصل المسارات، مسار النقاش الإيراني العماني منفصل عن أي مسار محتمل مع واشنطن، لذلك هل لازالت إدارة ترامب مهتمة بمسار عمان إيران؟ هل تترقب أن يتم التوصل إلى أي اتفاق بين هاتين الدولتين المشاطئتين، أم أن واشنطن تخطت هذه المرحلة؟
2: والله، as Iran and Oman have their talks, the U.S.
3: إيران وعمان تتباحثان، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على فتح الممر في المياه الإقليمية العمانية، ما أدى إلى نقل ما قيمته 5 إلى 10 ملايين من البراميل من النفط في كل يوم. وبالتالي هذا عمل يتم بالتوازي، وهناك مرافقة للسفن. ما من ضغوط حقيقية على الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذا الترتيب. الحصار الأمريكي سوف يبقى ولن يتغير الموقف إذا ما اتفق الإيرانيون مع العمانيين، وهذا لا يأتي بنا إلى الأسباب الأساسية التي أثرت سلبا على مذكرة التفاهم. لم نصل إلى الحل في غضون 60 يوما. طبعا نتحدث هنا عن الملف النووي بالإضافة إلى ما يحصل في لبنان وموضوع الصواريخ وتمويل الوكلاء، وبالتالي إيران تحاول أن تشتت الانتباه بالقول نحن نتفاوض مع عمان بخصوص نقطة لا تؤثر على المسائل الأساسية التي أدت إلى هذا النزاع.
1: سيد محمد، من أي منطلق يقول عراقجي أن جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية بحق إيران محكوم عليها بالفشل؟
0: أولا، أود أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لم تشمل مطلقا لم يذكر فيها لا موضوع الصواريخ، لا موضوع ما يسمى بالوكلاء. حتى الملف النووي تم تأجيل التفاوض فيه إلى فترة لاحقة. أنا أدعو ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية أن يقرأ، على الأقل أن يقرأ نص مذكرة التفاهم. لا وجود لما قاله في مذكرة التفاهم أبدا. لكن بالنسبة لسؤالك عن ما صرح عليه عما صرح به الوزير العراقي. أساسا لو كان الحصار الاقتصادي، وليس فقط الحصار الاقتصادي، كل المبادرات الأمريكية التي أو المخططات التي نفذتها ضد إيران، من المحاولة لإيجاد انقلاب عسكري إلى الضربات المختلفة إلى آخر شيء العدوان العسكري السافر على إيران، إذا كانت قد حققت

0: يعني أمر منطقي وبسيط لما كانت
1: ولكن لا يمكن أن نبسط نتائج الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران.
0: نبسط.
1: يعني اسمح لي هنا أذكر
0: لا نبسط مثل ذلك.
1: هناك يعني تقلصت مسألة تدفق النفط الإيراني إلى الصين، هذا أقل شيء يذكر.
0: لا نبسط ذلك، من دون شك ما يعاني منه الاقتصاد الإيراني ومعيشة المواطن الإيراني، وهذا هو الأهم. المواطن الإيراني يعاني أكثر مما تعاني منه الدولة، من دون شك هو من نتيجة الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على إيران. لا نبسط أبدا، لكن هل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق أهدافها من هذا الحصار؟ أولا. ثانيا، هل كان تقديرات الإدارة الأمريكية حول النتائج المحتملة لهذا الحصار الاقتصادي وأن تثير الشارع الإيراني وأن هل كانت دقيقة؟ لا، من دون شك لم تكن. إذا كانت دقيقة وكانت تؤتي أكلها لكانت قد حققت. طيب. بالنسبة للحصار النفطي بالتحديد، إذا كان الحصار النفطي قد حقق آثاره ونتائجه، لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضطر اليوم لفرض حصار بحري على إيران وأيضا لم تكن ناجحة فيه؟ هذا ما نقوله. المهم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تحقيق أهدافها. هل كبدت إيران بعض المشاكل والخسائر؟ نعم، من دون شك، لكن هذا ولن يؤدي إلى تحقيق أهداف أمريكا.
1: على كل حال يطول الحديث عن حالة الجمود الراهنة الآن. شكرا جزيلا لكما من طهران محمد مهدي شرع تمدار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن نيويورك جو بريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. والآن إلى هذه النافذة التحليلية التي يقدمها زميلنا شوان حسين، وتقرأ في استراتيجية الحرب الأمريكية ما بين دلالات الرواية الأمريكية بفتح ممر آمن في مضيق هرمز وحزمة عقوبات واشنطن غير المسبوقة على طهران.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في مرحلة أصبح فيها الاقتصاد ساحة الحرب الأوسع بين واشنطن وطهران، تتحرك الولايات المتحدة على خطين متوازيين. خط بحري يقول إن النفط يستطيع العبور رغم إرادة إيران، وخط اقتصادي يقول إن المال الإيراني لن يعبر إلا بكلفة على من يسهل عبوره. بهذا المعنى يصبح هرمز مسرحا عسكريا ورمزيا في آن واحد، وتصبح الصين بوصفها المشتري الأكبر للنفط الإيراني جزءا من قلب المعادلة لا هامشا فيها. فما حقيقة الممر الأمريكي في هرمز؟ وهل قلل فعلا من نفوذ إيران على المضيق؟ ثم كيف تقرأ بيجين تهديدا أمريكيا يشمل المؤسسات المالية والشركات والموانئ والمطارات التي تمنح إيران شريان حياة؟ وهل تستطيع العقوبات أن تطال الشبكات الصينية المرتبطة بالنفط الإيراني من دون أن تفجر توترا أكبر مع بيجين؟ إذن مستحضرا أكبر عملية إنزال عسكري في التاريخ، إنزال نورماندي، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأقصى عملية اقتصادية وبعزلة غير مسبوقة، مكثفا ضغوطه الاقتصادية والسياسية على طهران والمستمرة منذ أشهر لإجبارها على ما يسميه ترامب الاستسلام. لكن ما يحمل اسم الحرب الاقتصادية على إيران هل يكشف عن أعباء جيوسياسية تتجاوز جغرافيا إيران وكذلك تتجاوز نطاقها الاقتصادي؟ هي إذن حرب جديدة أعلنها ترامب، وصفها بأنها ستكون أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ سابقا على الإطلاق ضد أي دولة. ترامب طالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وترتيبات المقايضة والتحولات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، متوقعا أن هذه الإجراءات ستشل حركة إيران وتقضي على ما وصفه بنشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم. قطاع النفط هو المستهدف الرئيسي، فإيران أعلنت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب وفترة الهدنة، رغم أن تقديرات أمريكية سابقة ذكرت أن الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران حرم طهران من 5 مليارات دولار من عائدات النفط. يكثف ترامب ضغوطه لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، يبدو أن التفاوض استعصى على أن يحملها عليها، لكن التهديد لم يشمل طهران وحدها بل اتسع إلى فرض عواقب اقتصادية.

0: هائلة ووخيمة على أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم أي دعم لإيران أو مساعدتها دون أن يسمي هذه الدول أو يحددها. ولكن ذلك يسلط الضوء على بعد اقتصادي وجيوسياسي يتشكل لهذه الحرب، ودول لها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وبعضها كان متنفسا اقتصاديا لها خلال جولات الحرب، في مقدمتها الصين، فهي المشتري الأكبر لأكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يعني أن شركاتها معنية بالعقوبات المعلنة. روسيا تبدو أيضا في مرمى التحذير الأمريكي. حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران يصل إلى 5 مليارات دولار، إضافة لاستثمارات مهمة لها في قطاع الطاقة الإيراني. لكن تكثيف الضغوط القصوى على إيران وعلى حلفائها يتزامن مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ما يعمق الضغوط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية لا على إيران وحدها. سبق الإعلان عن حزمة العقوبات الأمريكية على طهران تكرار رواية أمريكية تتحدث فيها واشنطن عن ممر آمن في مضيق هرمز يسمح بمرور 10 ملايين برميل نفط يوميا. التفاصيل تابعوها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
1: شكرا نشوان. إذن للوصول إلى ما تقول السنتكوم والرئيس الأمريكي بأنه مسار آمن تسلكه السفن وتمر عبره أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميا، مر الميدان بمجموعة من المراحل، ربما أهمها بدأت في منتصف يوليو الماضي بحملة جوية استمرت قرابة أسبوعين. آنذاك كثفت الولايات المتحدة من عمليات الاستهداف اليومية لمناطق الساحل الإيراني من الحدود مع باكستان إلى الحدود مع العراق. المناطق الساحلية كانت تتعرض لغارات شبه يومية، وكنا آنذاك نتحدث تقريبا عن المناطق عينها، عن جاسك، عن بندر عباس، عن بوشهر، وعن الموانئ والقواعد العسكرية ما بينهما. وأيضا توسعت هذه الحملة الجوية وشملت الجزر الإيرانية أو عدد كبير من الجزر الإيرانية المطلة أو الواقعة في قلب مضيق هرمز. كان من بين هذه الأهداف كوناريك، جاسك، وهذان أو هاتان المنطقتان تعتبرهما الولايات المتحدة من القواعد المتقدمة التي يستخدمها الحرس الثوري لاعتراض السفن إلى سيريك، ميناء، بلارك، قشم، طنب الكبرى والصغرى، وجزيرة كيش. كانت تتعرض تقريبا لغارات شبه يومية واستهدافات شبه يومية. ثم وكانت تقول آنذاك القيادة المركزية أو القيادة الوسطى بأنها تستهدف رادارات، محطات رادارات، منصات إطلاق صواريخ، وأيضا مطارات أو منصات لإطلاق الطائرات المسيرة. ثم انتقلت بعد ذلك الولايات المتحدة لاستهداف ما وصفته آنذاك بشبكة التغذية اللوجستية، لا سيما في محافظة هرمز جان المطلة مباشرة على مضيق هرمز. استهدفت جسورا، استهدفت سككا للحديد، كانت تقول إنها أساسية لإمداد القواعد الإيرانية المتقدمة. نتج عن ذلك تهيئة ما يوصف أو ما يسمى الآن بالمسار الجنوبي الذي تبحر عبره السفن بمناطق قريبة جدا من المياه الإقليمية العمانية، ويعتقد أن عبر هذا المسار يمر النفط الذي تحدث عنه دونالد ترامب والقيادة الوسطى الأمريكية بنحو 10 إلى 12 مليون برميل يوميا. هذا الخط تسلكه السفن أو تبحر عبره دون فتح الجي بي اس أو آليات تحديد الإحداثيات أو المناطق التي تمر هذه فيها السفن لإبقاء الرادارات. إن بقيت رادارات إيرانية على طول الساحل عمياء لا تستطيع أن ترصد مواقع وجود هذه السفن. وتقوم الولايات المتحدة بمساندة السفن للعبور بانتشار عسكري واسع، لا سيما في بحر العرب. الحديث الآن بشكل مؤكد عن وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن لتنضم إلى حاملة الطائرات جورج بوش بعد أن غادرت إبراهام لينكولن المنطقة، ومعهما قرابة 20 سفينة حربية ما بين مدمرة وسفن دعم وسفن برمائية. نشوان،
0: أين نتناول هذا الموضوع بمزيد من التحليل؟ لكن شكرا لك سلام. مشاهدينا، معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وانضم إلينا من روما الدكتور جوليو بوليزي مدير مشروع الاتحاد الأوروبي وآسيا في معهد الجامعة الأوروبية. أهلا بكم العميد إلياس، أبدأ معك. أولا، حقيقة إمكانية إنشاء ممر ملاحي يتحدث عنه ترامب في هرمز، هل هو نجاح عملياتي ممكن يكون حقيقة يعني، أم هو عملية تسويق تساعد الأسواق في الولايات المتحدة؟
2: نشوان، هناك فعلا كمية كبيرة تخرج، ليست الكمية 20 مليون برميل يوميا كما كانت قبل الحرب، ولكن هو كمية معينة بين 4 و5 مليون برميل يوميا، وهذا أمر مهم لتخفيف الضغط على الأسواق العالمية. ولكن هناك ما يسمى بالمسارات، يعني المسار الجنوبي، المسار التقليدي التاريخي، وبالتالي المسار الشمالي. من المسار العماني كما يقال، هو المسار الذي اتفقت عليه عمان مع وكالة الملاحة الدولية، هذا أساس. وبالتالي هناك أيضا مسار سري أو مسار غير معلن أمريكي عسكري، جربت الولايات المتحدة الأمريكية فيها ما يسمى بالبايلوت عبر مشروع الحرية. من هذا المسار يتم إخراج هذه الأليات عبر إطفاء الترانسبوندر أو أليات تحديد الموقع. فإذن هذا الأمر يعني أن هناك عملية سعي حثيث لنزع هذه الورقة من إيران، وبالتالي الذهاب إلى مرحلة جديدة يتحدث عنها الرئيس ترامب على أنها الضغط الاقتصادي الكبير جدا، إن كان في البحر أو حتى في العمليات المالية أو حتى من البر.
0: أتيت على هذه الحزمة المكثفة دكتور جوليو، أولا كيف تقرأ هذه الحزمة المكثفة من العقوبات على إيران، وإلى أي مدى هي تتوافق مع وصف ترامب لها؟
3: في الواقع العقوبات ستظهر تأثيراتها مع مرور الوقت، والوقت يشكل عامل أساسي، لأن إنه من الواضح أن إيران تسعى إلى تقويض الرئيس ترامب قبيل الانتخابات النصفية في فصل الخريف. وكما ذكرتم في المقدمة، الجهة الأساسية التي تغذي شريان الحياة لإيران هي الصين، من خلال شرائها ل80% من النفط الإيراني الذي ينقل عبر البحر. وإذا الصين تؤدي دور أساسي هنا، وكانت قد أشارت بطريقة ما أنها قد تساعد الرئيس ترامب خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بيجينغ، ولكن يبدو وكأن الصين مترددة لأنها مهتمة بضمان أمنها الطاقي. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال لدى الصين أوراق بإمكانها أن تستخدمها مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالحظر على تصدير المعادن النادرة. و من أجل ضمان أن تكون الزيارة الصينية إلى الولايات المتحدة ناجحة في سبتمبر، وتم الإعلان عن أن هذه الزيارة ستعقد في 24 سبتمبر، فإن الرئيس شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة، وهذا حدث نادر. ولذلك الرئيس ترامب يود أن يضمن أن تكون الصورة في وسائل الأعلام إيجابية مع اقتراب الانتخابات النصفية. ومن المرجح أن الرئيس ترامب سيرد وسيفرض عقوبات على الصين بطريقة تؤدي إلى استثناء الحكومة الصينية، وربما قد يؤدي ذلك إلى
0: حتى أيضا نستفيد من الوقت. العميد إلياس، الدلالة الاستراتيجية لهذا الممر الأمريكي، هل هو انتقال إلى مرحلة الاعتماد الأمريكي على فتح جزئي لمضيق هرمز؟
2: نشوان، هو بالفعل فتح جزئي، ولكن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية إذا صحت هذه المعلومات عن إخراج هذه الكمية من النفط، هي عملية كما قلت سحب الورقة من يد إيران، وبالتالي هذا يعني عدم قدرة إيران، وكأنها تراجعت قدرتها فعلا على المنع أو حتى التهديد لهذا المسار. وهذا يأخذنا إلى المرحلة أو الحملة العسكرية 13 يوم في أواخر الشهر الماضي وأوائل هذا الشهر، التي استهدفت فعلا كل هذه المنظومة الأمنية البحرية الشاطئية التي فعلا كانت تسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه في الخليج، عبر استهداف الرادارات، عبر استهداف منصات الإطلاق، وحتى عبر استهداف الجزر التي فعلا تتحكم بالمضيق، خاصة طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، وحتى قشم.
0: لكن ما خيارات إيران هنا إذا جردت من، لا أقول من هرمز بالكامل، لكن من هذا التأثير الفاعل لهرمز في العملية التفاوضية في الصراع مع الولايات المتحدة؟
2: هي تخسر أكبر ورقة مهمة اليوم. مضيق هرمز هو فعلا القنبلة النووية. اليوم الرئيس ترامب يمرر نسبيا كمية معينة محدودة، ربع الكمية التي كانت قبل الحرب.

0: وبالتالي يذهب إلى الحصار البحري لخنق النفط الإيراني، وبالتالي الذهاب إلى العقوبات كي تكتمل هذه المنظومة بين العسكر وبين تمرير النفط وحتى العقوبات الاقتصادية.
1: طيب دكتور جوليو، تهديد ترامب لكل من يساعد إيران في في في مدها بشريان الحياة الاقتصادية وبالتالي التقليل من الضغوط الأمريكية الموعودة، هل هو تهديد عام أم أن الصين تقع هنا في رأس القائمة، قائمة الدول المهددة؟
2: أعتقد أن هذه من بين أساليب الرئيس ترامب الاعتيادية، فهو يصرح بهذه التهديدات ليبين أنه قوي جدا، ولكن في الواقع هذه التهديدات موجهة للجمهور في الولايات المتحدة، وهو من خلال هذه التصريحات أيضا يحاول الحصول على تنازلات من الصين قبيل الزيارة الرسمية في سبتمبر. وإذا إيران طبعا تعتمد على المساعدة من الصين، وأعتقد أن الصينيين سيتعين عليهم أن يوازنوا ما بين الاثنين من أجل الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وأيضا من أجل الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج الأخرى، لأنه علينا أن نتذكر أيضا أن الصين تستورد الطاقة وتتعامل تجاريا مع دول الخليج أيضا، ولذلك بالنسبة لي هذا هو المعنى الحقيقي لهذا الإعلان.
1: لكن كيف يمكن لبيجين الإبقاء على الموازنة أو التوازن؟ هل بالالتفاف على الطريقة التي كانت تتبعها على العقوبات؟
2: أعتقد أن بيجين قادرة على الرد على هذه العقوبات بطرق سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تواجهها. هنا أفكر بمجال المعادن النادرة مثلا، أو حتى غير أو عدم استعداد الجانب الصيني لشراء طيارات بوينغ والمنتجات الأمريكية الأخرى. ولكن هذه الأمور طبعا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة وخاصة إدارة ترامب، لأن المسألة برمتها تقتصر برسم صورة الانتصار هذه، والصين تعد نظير صعب جدا لأنه لديها الكثير من أوراق الضغط.
1: شكرا لك الدكتور جوليو بوليزي، مدير مشروع الاتحاد الأوروبي وآسيا في معهد الجامعة الأوروبية من روما، وأيضا شكرا للعميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. بذلك نصل بكم إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، ونعود منها إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في الضفة الغربية، ومعنا من جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، نتابع معك آخر التحديثات لما تتعرض له مناطق في الضفة من اعتداءات ومحاصرة من قبل المستوطنين بدعم من الاحتلال.
4: يوم صعب عاشته الضفة الغربية غنوة منذ ساعات الفجر، حينما قتلت إسرائيل أبو رعد خازم فتحي خازم برصاص الجيش داخل بيته، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن خلال محاولة اعتقاله، إضافة إلى ما كان في بلدة سعير وتحديدا منطقة حمروش، حينما أقدم عشرات المستوطنين على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، استشهد على إثر ذلك الشاب كريم شلالدة متأثرا بهذه الإصابة برصاص المستوطنين، إضافة إلى الاقتحام الذي أعقب هذا الهجوم الكبير. دعيني أبدأ من هنا من جنين. جنين، كانت هذه الليلة على موعد مع اقتحام لقوات الاحتلال في عدد من المناطق، سواء الحي الشرقي في مدينة جنين، منطقة السكنات، أو حتى حي المصاروة. هناك الجيش الإسرائيلي دهم بناية سكنية كان يعيش ويسكن بها أبو رعد خازم، وهو شخصية فلسطينية معروفة تستمد رمزية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب استشهاد نجله الأول منفذ عملية ديزنكوف في تل أبيب قبل 4 أعوام، والتي قتل بها 3 إسرائيليين، ونجله الثاني عبد الرحمن استشهد داخل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بعد عدة أشهر، وابنته شيماء ما زالت داخل سجون الاحتلال تواجه الاعتقال الإداري دون تهمة. عائلة مستهدفة وملاحقة وينكل بها باستمرار، لكن اليوم الجيش كان يريد أن يعتقل أبو رعد، لكن خلال عملية الاعتقال وقعت الملاسنة حينما حاول الجيش الإسرائيلي إذلال وإخضاع هذا الفلسطيني.

0: الذي رفض أوامر الجيش وقاوم الاعتقال قبل أن يطلق عليه الجنود 7 رصاصات بشكل مباشر تحديدا في الأجزاء العلوية من الجسد، كما جرى التنكيل بنجله الطفل الذي يبلغ من العمر 15 عاما الذي جرى قتل والده أمام عينيه خلال هذه العملية التي وقعت ما بين 3:30 فجرا في الخليل تحديدا. وعند ساعات ما قبل الظهر مستوطنون كانوا قد تجولوا في منطقة حمر روش، تعتبر من المناطق الساخنة شرق مدينة الخليل تحديدا في بلدة سعير. هناك بدأ المستوطنون بإطلاق رصاصهم بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين. استشهد الفتى كريم شلالدة برصاص المستوطنين، هذا الشهيد رقم 61 الذي يقتله مستوطنون برصاصهم منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. نحن نتحدث عن مجموعات عصابية تتمدد تتوسع تزداد وتتسلح بشكل واضح تنفذ هجمات، هذه الهجمات تمتد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها. الأمر لا يقتصر عند 400 بؤرة استيطانية يتجمعون وينطلقون منها في تنفيذهم لهذه الهجمات، إنما السيطرة على مختلف مساحة الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية بدءا من قطع الطرقات بين المحافظات المختلفة ومرورا عند محاصرة المدن من خلال البؤر الاستيطانية ووصولا عند الزحف نحو المنازل الفلسطينية تحديدا بهذه الهجمات.
1: شكرا جزيلا لك من جنين مراسل الجزيرة محمد الأطرش. وتثير الأحداث الجارية في بلدة قصرة وما يرافقها من هجمات مستوطنين وحصار للمنازل والسكان الفلسطينيين أسئلة عن المحفز الرئيسي وراء تلك الهجمات والاعتداءات ومدى ارتباطها بالمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. في التقرير التالي نتتبع توسع هجمات المستوطنين في الضفة ونستكشف الرابطة بينها وبين البيان الوزاري لحكومة نتنياهو، لنصل بالتالي لرسم خريطة النفوذ العابرة للحكومة الإسرائيلية وصولا لجمعيات الاستيطان. نتابع.
2: هؤلاء ليسوا لاجئين رغم وجودهم في خيمة، بل هم السبب المباشر لوجود خيمة أخرى. الخيمة الأولى هي نواة بؤرة استيطانية ستكبر بحماية جيش الاحتلال وتمنحها الحكومة صفة قانونية وتستحيل مستوطنة في الضفة الغربية. أما الخيمة الثانية فسيوصف سكانها باللاجئين بعد طردهم من أرضهم ليحملوا هذه الصفة للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم وتتوارثها أجيال من بعدهم. في هذا التقرير سنتتبع دورة حياة الخيمة الأولى من بدايتها حتى تحولها إلى مستوطنة ومدينة، ومسار الخيمة الثانية من الأرض إلى النزوح.
3: ما يحدث في قصرة اليوم في نابلس هذه عبارة عن مناورات عسكرية تدريبية ما بين الجيش والمستوطنين تمهيدا لتسليمهم المناطق في الضفة الغربية. هذا فعليا ما يحصل، هو يعني تدريب عسكري من الجيش للمستوطنين لكي يمكنهم من السيطرة على الأرض وتمرينهم على الأوضاع في الأيام القادمة.
2: إحصائيا وثقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية العام الماضي إقامة 68 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ نكسة حزيران عام 67 بزيادة 6 أضعاف عن الرقم الموثق عام 2022. أما سياسيا فيبرز سؤال ملح، هل يمثل هذا التصاعد امتدادا عضويا لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو أم أنه مجرد فورات عنف متفرقة يقوم بها مستوطنون خارج أي إطار مؤسسي؟
4: هي سياسة حكومية غير معلنة وغير رسمية تؤدي دورا معينا، والدليل أن هذه الميليشيات الاستيطانية تحظى بدعم سياسي من سموتريتش نفسه ومن الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية ومن ضباط في الجيش الإسرائيلي.
2: خيمة المستوطنين تعيدنا إلى صناديق الاقتراع، فبعد انتخابات نوفمبر عام 2022 شكل بنيامين نتنياهو الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وبما أن التحالفات السياسية لا تمنح مجانا، تقاسم الشركاء الحقائب وكتبوا البيان الوزاري الذي تضمن تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر قائمة. بعد تشكيل الحكومة انتقل نتنياهو وحلفاؤه إلى ما وصفه بتزليل سموتريتش نفسه بتغيير الحمض النووي لآليات الاستيطان.
5: دكتور مهند، ما الذي يعنيه بتزليل سموتريتش عندما يقول تغيير DNA الاستيطان؟
4: الاستيطان يتم تنفيذه بشكل مباشر من خلال الإدارة المدنية، ولا حاجة للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية. الأمر الأهم أن الإدارة المدنية وهي إدارة عسكرية الآن هي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وهي وزارة مدنية، والمسؤول عنها هو بتسلئيل سموتريتش بذاته، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالاستيطان، البناء والهدم دون العودة للحكومة الإسرائيلية.
2: تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة الاستيطان والمهام القومية، وتولت رئاستها أوريت ستروك وهي من سكان مستوطنة في الخليل. انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق جيم في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها يهودا إلياهو، فيما تولى موشي فروخت وهو أحد قادة الاستيطان إدارة الاستشارات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستيطان في وزارة الدفاع. وعينت الحكومة هيلر روت نائباً لرئيس الإدارة المدنية في الضفة ليكون بذلك الذراع التنفيذي التي تحول مشاريع سموتريتش لخطط تنفيذية. ولم يكن التحكم المؤسسي ليكتمل دون ذراع ميدانية تنفذه يومياً على الأرض، وهنا يتكشف الفصل الأخطر في القصة. شبكة الجمعيات الاستيطانية هي في جوهرها امتداد مباشر لنفس الأشخاص الذين يديرون الوزارات اليوم.
5: سموتريتش أسس ريجافيم، وأحد مسؤولي ريجافيم بات موظفا في وزارة الدفاع الإسرائيلية. هل هذا يعني بأن سموتريتش نجح بنقل المنظمات الاستيطانية إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟
4: بالضبط، هذا ما حدث مع منظمة الاستيطان ونقلها لوزارة الدفاع، ولكن أيضا منظمة ريجافيم هي مؤسسة مجتمع مدني يميني، وهي المسؤولة عن كل التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. عمليا سموتريتش ينفذ ما خططته منظمة ريجافيم، والتي تسعى إلى ضم الضفة الغربية من خلال تغيير البيئة الاستيطانية في داخل الضفة الغربية. هذه المنظمة هي المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحولت إلى المستشار الأساسي في وزارة الدفاع.
2: ريجافيم هي أخطر تلك الأذرع، تأسست عام 2006 على يد بتزليل سموتريتش نفسه إلى جانب يهودا إلياهو. هدف ريجافيم كما تعرف نفسها هو الحفاظ على أرض الشعب اليهودي ومنع استيلاء الغرباء عليها. يقوم ناشطوها بمسح أراض فلسطينية ليمهد الطريق للمستوطنين لاقتحامها وإقامة بؤر، ويقدمون دعاوى قضائية ضد الفلسطينيين بذريعة البناء غير المرخص لتهدم بعدها تلك المنازل. وهنا يأتي دور أمنة، المنظمة الأقدم بين الشبكة، أسستها حركة غوش إيمونام الاستيطانية تحت شعار معلن هو تطوير مجتمعات في الضفة والجولان والجليل والنقب وغوش قطيف. وخلف هذا الغطاء تدير أمنة فعلياً شركة بناء تجارية باسم بنيان بار أمنة، يرأسها زئيف حيفر أحد أبرز قادة المشروع الاستيطاني في إسرائيل. هذا الدور دفع واشنطن وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تلك المنظمات. وهنا تكتمل الحلقة، بند في اتفاق ائتلافي حكومي يمنح سموتريتش صلاحية وزارية واسعة. سموتريتش يفعل شبكته وينقلها لصميم مؤسسة صنع القرار، وهكذا تكبر الخيمة الأولى لتصبح شارعاً ثم حياً ثم مستوطنة معترفاً بها بحماية الدولة ذاتها التي وقعت على تعهد توسيعها منذ اليوم الأول.
1: وفي سياق ما يجري في الضفة الغربية نشير إلى الأنباء العاجلة التالية. متحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح بشكل جلي أن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. يضيف أيضا هذا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام. على كل حال، لمزيد من القراءة عما يجري في الضفة الغربية ينضم إلينا من أونتاريو في كندا مايكل لينك، أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق

0: الإنسان في الأراضي الفلسطينية. أهلا بك معنا. عندما يصف الوزير الإسرائيلي سموتريتش التحول في الضفة الغربية بأنه تغيير الحمض النووي لآلية الاستيطان، وعندما يقرر وزير الدفاع الإسرائيلي بنقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، وعندما تطرح حكومة نتنياهو مخطط E1 الاستيطاني في إطار مناقصة جديدة لبناء 1234 وحدة استيطانية، أضف إلى ذلك لما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة من اعتداءات وهدم لمنازلهم إلى ما هنالك، كل هذا يضعكم أمام أي قراءة عما يجري في الضفة؟
1: دعونا نتذكر أن المستوطنات شكلت جزءا من سياسة الدولة الإسرائيلية منذ يوليو 1967، تاريخ إنشاء أول المستوطنات من قبل إسرائيل. ما نراه الآن في حكومة نتنياهو الوزير سموتريتش المسؤول عن المستوطنات هو تسريع لعملية حصلت منذ 60 عاما من الاحتلال. ما نشاهده هو تجلي لهذه البيئة الإكراهية التي تفرض على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. نعرف أن عام 2025 شهد رقما قياسيا من هجمات المستوطنين، وعدد الفلسطينيين الذين قتلوا بسبب هجمات من المستوطنين الإسرائيليين، ونعرف أن عام 2026 سوف يحقق أرقام قياسية إضافية أعلى، المزيد من الهجمات من المستوطنين وعدد متزايد من الفلسطينيين الذين يقتلون بهذه الطريقة. الواقع قاتم الآن وفي المستقبل القريب للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
0: وإزاء هذا التغيير الديموغرافي الجغرافي الجذري في الضفة الغربية، إلى أي مدى برأيك المجتمع الدولي يقوم بما عليه فعله؟ وأيضا الحليف والداعم الأمريكي هل يقوم بدوره؟ يعني استمعت أنت منذ قليل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول للجزيرة أن الرئيس ترامب يرى في الاستقرار في الضفة استقرار لإسرائيل، وبالتالي هل هؤلاء يقومون بدورهم لردع هذا المشروع الإسرائيلي؟
2: No.
1: كلا، وأعتقد أن أداة القياس يجب أن ترتبط بمستوى النمو في المستوطنات وفي المجتمعات الاستيطانية التي شهدت نموا مضطردا بقيادة بنيامين نتنياهو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كنا نتحدث عن إدارة ديمقراطية أو جمهورية. نحن نعرف أن عدد المستوطنات التي وافقت عليها حكومة نتنياهو منذ نهاية عام 2022 هي 104، إما جديدة أو بدأت الموافقة عليها. ونعرف أنه في القدس الشرقية عدد المستوطنين ارتفع من تقريبا حوالي 600,000 منذ 4 سنوات إلى تقريبا 700,000 و60 ليومنا هذا. نعرف أن المشروعات هذه تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ضفة جنوبية و في الشمالية، وذلك من خلال مخطط E1. ويجب التفكير بطريقة لكي يعيش الفلسطينيون مع الإسرائيليين بسلام ووئام.
0: وما خطورة أن يجري ذلك ضمن سياسة حكومية غير معلنة غير رسمية؟
1: دعونا نتوخى الوضوح. هذا النمو المضطرد في عنف المستوطنين مدعوم من دولة إسرائيل. هذا عنف للدولة يمشي بالتوازي مع عنف المستوطنين. لماذا؟ لأننا نعرف أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة إدارة نتنياهو قد أعطت المستوطنين الكثير من الأسلحة والمعدات المختلفة. لماذا؟ من أجل تمكين

0: المستوطنين من التنمر على الفلسطينيين في قراهم وفي بلداتهم في الضفة الغربية. ونعرف أننا شاهدنا الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا قسريا من منازلهم إما بسبب أفعال الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين، وهذه عقيدة للحكومة الإسرائيلية. عدد أكبر من اليهود، عدد أقل من الفلسطينيين، وهذا تنفيذ للعملية والسياسة هذه من خلال عنف المستوطنين.
1: بأقل من دقيقة سيد مايكل، كيف يمكن استرداد حقوق الفلسطينيين؟ كيف يمكن حماية هؤلاء وما يتعرضون له؟
0: القانون الدولي في غاية الوضوح، المستوطنات عبارة عن جرائم حرب، الضم جريمة حرب، ومنع الفلسطينيين من حق تقرير المصير كلها خروق خطرة للقانون الدولي، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي وعلى وجه التحديد أوروبا وأمريكا الشمالية أن يتصرف لتنفيذ القوانين التي دعمت من قبل هذه الدول في السنوات الثمانين الماضية. فقط الإجراءات الدولية الصارمة يمكن أن تفرض على إسرائيل التغييرات لوضع حد للاحتلال.
1: شكرا لك من أونتاريو في كندا مايكل لينك، أستاذ القانون الدولي ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. في جديد التطورات بالملف اللبناني، قال مراسل الجزيرة أن مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان تعرضت لغارة إسرائيلية. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، طبعا حالة من الرفض لدى لبنان الرسمي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والسلوك الإسرائيلي، ولكن ما هي المحددات التي تضعها الحكومة جراء هذه التطورات الميدانية؟
2: لبنان الرسمي يريد وقف هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أيام على لبنان وتتصاعد حينا وتخف أحيانا أخرى، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يركز على مرتفعات علي الطاهر قصفا جويا ومدفعيا، بالإضافة إلى الغارات التي تشنها المحلقات باتجاه ما تعتقد إسرائيل أنه أنفاق إسرائيلية تقع أعلى هذا المرتفع الاستراتيجي المطل على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وهو ما حصل أيضا على بلدة برعشيت من خلال الإغارة الجوية التي وقعت هذا اليوم، واستمرار التفجيرات للمنازل والبنى التحتية في المناطق التي تحتلها إسرائيل. لكن الحكومة اللبنانية تريد أن توقف إسرائيل من عملياتها العسكرية. لبنان الرسمي من خلال رئيس الجمهورية اليوم كان يريد حشد المزيد من المواقف الدولية إلى جانب لبنان لناحية دعوته لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية من خلال الاجتماع الذي عقده في روما مع رئيسة الوزراء الإيطالية، وتحدث فيها الرئيس اللبناني عن مسألة في غاية الأهمية للبنان، وهي المرحلة اللاحقة لانسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، والتي من المفترض أن تنهي أعمالها مع بداية العام المقبل وتنسحب تدريجيا من الأراضي اللبنانية، ولبنان يفتش عن قوى دولية أخرى تحل محل هذه القوات، ويسعى لبنان أن يكون إيطاليا جزءا من هذه القوات الدولية التي ستعمل بعد انسحاب اليونيفيل. رئيس الحكومة اللبنانية اليوم أعاد التأكيد أيضا على أن مسألة بس سيادة الدولة وانسحاب إسرائيل وكذلك إعادة الأسرى وإعادة الأعمار أهداف حية أو أساسية للسلطات اللبنانية في مسعاها لتنفيذ ما جاء في اتفاق الإطار، وأيضا في تنفيذ بس سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، في إشارة إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل وسحب سلاح حزب الله، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة خلال زيارته قيادة منطقة الجنوب في صور، وأيضا تأكيد على أهمية دور الجيش في بس سلطة الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات الجيش ليحيى العديد والعتاد الضرورية لدعمه في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على دوره في هذه المسألة وأيضا وحدة الجيش في مواجهة الأزمات التي تعصف بلبنان. لكن في مقابل ذلك استمر كان الضغط الأمريكي على حزب الله، وأيضا رد حزب الله على هذا الأمر، واعتبر بأن الولايات المتحدة من خلال عقوباتها الجديدة التي أصدرتها يوم أمس تريد أن تؤثر على حزب الله، على جمهوره وعلى مجتمعه،
1: بالإضافة إلى تأثير السياسي والمالي والأمن. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك وحدك.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: دمرت حياة الملايين في غزة، فلا أمان ولا دعم، ورغم العوائق والمخاطر هيومن أبيل حاضرة توصل الإغاثات. 9 ملايين وجبة ساخنة، 68 مليون لتر ماء، ومساعدة طبية طارئة تصل للعائلات في أصعب الأوقات. كل وجبة ومأوى وقطرة تحمل الأمل. انتهت الحرب والمعاناة لم تنتهي. غزة تحتاج إلينا. تبرعوا الآن.
2: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
4: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وإنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. إذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال عباس عرقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال إن الضغط الاقتصادي سيغير حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تريد إبرامه مع واشنطن. في الضفة الغربية استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية. وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتح خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية الجزيرة إن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي البلاد. ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. نبدأ مع شبكة مراسلينا في واشنطن محمد المدهون، وفي طهران رانيا القاسمي. رانيا، نبدأ معك ونشير الخبر العاجل. ترامب يقول بأن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. سبق هذا رانيا تصريحات اليوم للرئيس بيزشكيان. إلى ماذا يؤشر زخم التصريحات، خاصة التي تشير إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة؟
5: نعم بالفعل جلال، يعني هناك تأكيد إيراني على ضرورة إنهاء الحرب وضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي وإنهاء هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ولكن وفقا للشروط الإيرانية وعلى أساس مذكرة التفاهم. هذا ما تحاول طهران تأكيده من خلال مختلف مسؤوليها، وكما قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان فأنه يجب إنهاء الحرب طالما يقر الجميع بأن إيران هي المنتصرة في هذه الحرب كما قال. وقال أن إيران فاوضت الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم من منطلق القوة، وأنها ستفاوض بشأن الاتفاق النووي أيضا لحماية حقوق الشعب الإيراني. هناك تأكيد على أنه لا تنازل أمام ما وصفتها طهران بسياسة التنمر والبلطجة، وهناك أيضا يعني تمسك بالمسار الدبلوماسي واستمرار للمحادثات كما جرى ما بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني، حيث بحث معا في اتصال هاتفي يعني جهود التوصل واستئناف المحادثات مرة أخرى في الظروف المناسبة، وأيضا الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات. ولكن السؤال هو لماذا تتمسك طهران بهذا الأمر؟ تقول أو يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن السبب هو فشل سواء الحلول العسكرية أو حتى الضغوط الاقتصادية القصوى، التي أكد أنها لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة طوال الأعوام الماضية. وفي ظل تمسك طهران ب المسار الدبلوماسي هناك أيضا رسائل توجهها المستويات العسكرية الإيرانية تؤكد أنه لا استسلام للولايات المتحدة، بل أن إيران ستنتصر كما يقول قائد الجيش الإيراني. هناك تأكيد على رصد ومتابعة تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل بدقة، وهناك تحذيرات أيضا بالرد بشكل مدمر على أي إجراء عدائي ضد إيران كما قال علي عبد الله قائد مقر ختم الأنبياء المركزي، مع التأكيد مرة أخرى على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز. هذا ما أكد عليه قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، الذي قال أنه رغم ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن القوات البحرية متواجدة في أماكنها في المضائق والممرات الاستراتيجية المتعلقة بإيران، وأنها لن تسمح للقوات الأمريكية بالاقتراب من الأراضي الإيرانية. تحدث على أنه رغم التصريحات الأمريكية بشأن تشديد الحصار على إيران، ولكن هناك سفن إيرانية تصل إلى موانئ دول العالم المختلفة. تحدث أيضا عن أن القوات الأمريكية يعني لا تستطيع الاقتراب ولو مليمترا واحدا من المنطقة التي حددها ما بين الحدود الإيرانية الباكستانية إلى سلطنة عمان، مؤكدا على أن القوات البحرية الإيرانية تفرض سيطرتها بشكل كامل، وأن على خلاف ما تدعيه الولايات المتحدة لا يوجد هذا الكم من السيطرة والسيطرة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، بل أن الحصار ليس كاملا. وأكد أيضا على قدرة القوات المسلحة الإيرانية على الرد على أي تهديدات. إذن نحن أمام موقف سياسي يتمسك بالدبلوماسية على أساس الخطوط والشروط الإيرانية، يدعمه تأكيد المستويات العسكرية على القدرة على المواجهة، مع التأكيد على تعزيز القوات المسلحة بالمزيد من الأسلحة مع

0: مواصلة إنتاج وتصنيع الأسلحة المناسبة والتي تتناسب مع التهديدات والاحتياجات الإيرانية في هذه المرحلة.
1: شكرا لك رانيا في طهران. محمد، الآن هناك تصريحات للرئيس دونالد ترامب يقول إيران تتطلع لإبرام اتفاق ونسيطر بشكل كامل على الحدود وعلى مضيق هرمز، وقال قبلها أيضا بأنه لم يعد لدى الإيرانيين الأموال ولا يدفعون مرتبات الشرطة والجيش. إذن هذا ما يقوله الآن الرئيس دونالد ترامب. كيف نفهم هذه التصريحات على ضوء الإجراءات الاقتصادية الخانقة كما تصفها الإدارة الأمريكية؟
2: نعم جلال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بهذه التصريحات في طريقه لمغادرة واشنطن إلى ساوث كارولينا، حيث ينتظر أن يلقي خطابا بعد نحو ساعتين من الآن. ولكن هذه التصريحات تؤكد السردية التي قدمها الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية في هذا الأسبوع وفي الأسبوع الذي سبقه، أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، هي مرتاحة للوضع هناك، أن النفط يتدفق بملايين البراميل يوميا، والإيرانيون ليسوا مستعدين بعد لإبرام اتفاق. هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي ويؤكد عليه، وهو يريد أن يعطي طباعا بأن بلاده وإدارته ليست على عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق، ليس محكوما بجدول زمني، يريد أن يسحب ورقة الضغط التي يتخيل أن إيران تلعبها، وهي ورقة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي المقبلة بعد أسابيع قليلة. لذلك هو يريد أن يسحب أوراق الضغط هذه ويقدم الآن هذا التحول الجديد في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، وهو ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي قال إنها تأتي ضمن عملية هي الأشد والأقسى التي تتخذها الولايات المتحدة ضد أي دولة. هناك حد أدنى وحد أقصى من التوقعات التي تقدمها الإدارة الأمريكية لهذه العقوبات. نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن إعادة المفاوضين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وتغيير سلوكهم التفاوضي بحيث يقدموا تنازلات تمكن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، وعلى الأقل وقف إطلاق النار أو مذكرة تفاهم أو أي صيغة دبلوماسية. بينما وزير الخزانة سمعناه يتحدث عن انهيار النظام والتخلص من هذا النظام. إذن هذه هي المرحلة الجديدة، ولكن حتى الآن هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح حقيقة حول جدوى هذه العقوبات التي لا يعرف تفاصيلها بعد. كان تحدث بداية عنها وزير الخزانة الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع سمعنا توصيفات لها، وننتظر أن نسمع من وزير الخزانة في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين تفاصيل هذه العقوبات. ولكن الخشية من أن تؤدي ربما إلى مواجهات تجارية واقتصادية مع دول أخرى إذا تضمنت عقوبات على مصافي نفط صينية مستقلة، علما أن الصين معروف أنها هي المشتري الأول للنفط الإيراني، أو تضمنت عقوبات على بنوك صينية، خاصة أن الولايات المتحدة تنتظر قمة الشهر المقبل في 24 من أيلول سبتمبر يحضر فيها الرئيس الصيني إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وهي لا تريد خلال هذه الأسابيع التي تسبق هذه القمة ربما أن تثير غضبا صينيا وأن تلوح الصين بالرد بالمثل. لذلك عندما سئل وزير الخزانة أمس عن الصين وعن الحديث مع الصين، قال إنه يفضل أن تجري هذه الأحاديث خلف أبواب مغلقة، ولكنه دعا الصين إلى التعاون ودعا كل حلفاء الولايات المتحدة إلى التعاون. نعم. والولايات المتحدة تعول في هذه العقوبات الاقتصادية على أن يتعاون حلفاؤها معها الذين تخلفوا عن حملتها العسكرية، وهي تدرك أنها بحاجة لتعاونهم جميعا كي تجعل هذه العقوبات ناجعة وفاعلة.
1: شكرا محمد المدهون في واشنطن. تهدد واشنطن بالضغط الاقتصادي لدفع طهران من أجل تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق بينهما. جاءت إشارة الرئيس دونالد ترامب عما وصفه بالإنزال الاقتصادي لهزيمة إيران. تقرير صهيب العصر يشرح خيارات واشنطن لمواجهة طهران التي تعيش ضغطا اقتصاديا وعقوبات منذ 4 عقود.
3: عندما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، فنحن لا نتحدث عن دولة تواجه هذا السلاح للمرة الأولى. تعيش إيران تحت العقوبات الأمريكية.

الصوتية بأشكال مختلفة منذ أكثر من 4 عقود. اللافت هنا أن العقوبات كانت تتغير في كل مرة، وإيران كانت تغير معها أيضا طرق مقاومتها والالتفاف عليها. في 14 يوليو عام 2015 أعلنت إيران والقوى الدولية من فيينا التوصل إلى الاتفاق النووي. في 16 يناير عام 2016 رفعت عقوبات نووية محددة بعد تنفيذ إيران الخطوات المطلوبة بموجب الاتفاق، لكن هذا المسار لم يستمر طويلا. في 8 مايو عام 2018 أعلن ترامب وقف مشاركة بلاده في الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات على مرحلتين وصولاً إلى قطاعات النفط والشحن والبنوك في 5 نوفمبر. هنا بدأت حملة ما عرف بالضغط الأقصى. قبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تصدر عام 2017 نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات، لكن هذه الصادرات هبطت إلى نحو 400 ألف برميل يومياً عام 2020، أي بتراجع تجاوز 80% تحت تأثير العقوبات وتراجع الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. انظروا ماذا حدث بعد ذلك. عدد الصادرات إلى نحو 1,340,000 برميل يومياً عام 2023، ثم بلغ متوسطها قرابة 1,540,000 برميل يومياً خلال الأشهر 8 الأولى من عام 2024. كيف استعادت إيران هذا الجزء الكبير من صادراتها مع بقاء العقوبات؟ هنا تحديداً تظهر أهمية ما يمكن وصفه بالاقتصاد الموازي. النفط يخرج من إيران على متن ناقلات تعمل ضمن شبكات معقدة، قد تنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى وتتغير أسماء السفن أو الشركات المالكة، وتستخدم وثائق تعيد توصيف منشأ الشحنة قبل أن يصل النفط إلى المشتري النهائي. يتحول المسار من البحر إلى الشبكة المالية. بعد البيع تتحرك العائدات عبر شركات واجهة وصرافات وحسابات موجودة خارج إيران. في بعض الحالات لا تعود الأموال إلى إيران أصلاً، بل تستخدم في الخارج لشراء سلع أو معدات تحتاج إليها جهات إيرانية. أي أن الشبكة تعمل في اتجاهين، نفط يخرج من إيران وأموال أو مشتريات تعود إليها. هذا لا يعني أن العقوبات فشلت تماماً أو أنها لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني. اضطرت إيران إلى بيع النفط بخصومات ودفع عمولات أكبر للوسطاء وتحمل كلفة أعلى للشحن وتحويل الأموال، لكنها نجحت في تحويل العقوبات من حاجز يمنع التجارة إلى كلفة إضافية لمواصلتها. هنا يمكن فهم ما الذي قد تبحث عنه واشنطن في المرحلة المقبلة. منذ عودة حملة الضغط الأقصى عام 2025 كثفت الخزانة الأمريكية ملاحقة آليات الالتفاف نفسها. في حملة أطلقت عليها اسم الغضب الاقتصادي، قالت الخزانة إنها تستهدف قدرة النظام الإيراني على توليد الأموال ونقلها وإعادتها، أي استهداف أساطيل الظل والشركات المواجهة والصرافات والحسابات الخارجية والأصول الرقمية. لكن نجاح هذا الضغط سيتوقف إلى حد كبير على 3 ساحات. أولاً، الصين التي استقبلت وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قرابة 90% من صادرات إيران من الخام والمكثفات عام 2023. ثانياً، العراق حيث استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها خلطت النفط الإيراني بالعراقي أو قدمته على أنه نفط عراقي. ثم روسيا التي تتقاطع مع إيران في بعض أدوات نقل النفط الخاضع للعقوبات، لكنها تنافسها أيضا على بيع الخام المخفض إلى السوق الصينية. إذن المواجهة المقبلة ليست بين واشنطن والاقتصاد الرسمي الإيراني فقط، بل إنها مواجهة بين قدرة الولايات المتحدة على تتبع شبكة تنتشر عبر عدة دول، وبين خبرة إيرانية تراكمت طوال أكثر من 40 عاما. لهذا لن يقاس نجاح العقوبات الجديدة بعدد السفن والشركات التي ستضاف إلى القوائم، بل بقدرة واشنطن على إجبار المشترين والبنوك والوسطاء خارج إيران على وقف التعامل معها. لذلك سيكون الإنزال الاقتصادي إن نفذ بهذه الصورة اختباراً لنفوذ واشنطن الجيوسياسي بقدر ما هو اختبار لقدرة

0: إيران على الصمود الاقتصادي.
1: انضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور، أصوات من قيادات إيرانية ترتفع في هذه المرحلة حول ضرورة التوصل إلى اتفاق، لأن الوضع لم يعد يحتمل، لم يعد من الممكن إخفاء الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني. هذا التأثير إلى أين ممكن أن يؤدي؟

0: تحدي أو مجابهة في نهاية المطاف. حرب إيران كبقية الحروب تحتاج لتسوية دبلوماسية، لا شيء يخرج عن قاعدة الدبلوماسية والمفاوضات. هؤلاء الذين يتحدثون الآن بهذا الصوت هم يدركون أيضا أن الأسابيع وربما الأشهر المقبلة ستدفع بإيران إلى مطبات أكثر، بمعنى محاولة تجنب معاناة الشعب الإيراني. العقوبات بطبيعتها تنزل على الشعب وتضر بحياة المواطنين ولا تتصل مباشرة إلى النظام السياسي أو إلى النخبة الحاكمة. هذا رأي مقابل الرأي الآخر الذي يقول هذه فرصة أن إيران تتمسك بمضيق هرمز ولها ورقة لاعب قوية، ولكن في المحصلة لا محيدة في النهاية إلا عن تسوية تكون مرضية للطرفين. وللأسف حتى هذه اللحظة بعد مرور قرابة 6 أشهر من هذه الحرب لا يبدو لا ترامب ولا أهل الحل والعقد في طهران يفكران في معادلة رابح رابح. العناد والأنفة، وأيضا هناك العوامل النفسية والعوامل الثقافية، وهذا صراع لم يبدأ في عام 2026 صحيح. يعني رواسبه إلى عام 79. كل هذه التراكمات كلها الآن تفرض نفسها على أصحاب القرار، وأصحاب القرار في طهران يبدو أنهم موزعون الآن نظريا على الأقل بين خيار المفاوضات قلة قليلة من هؤلاء، والأغلبية لا تزال ترى أن هناك فرصة لإحراج ترامب في البيت الأبيض سياسيا، سواء في انتخابات الكونغرس أو بافتعال أزمة الطاقة وبقية هذه السرديات التي يمكن أن تكون يعني ذات طموح من الناحية النظرية، ولكن ليس بالضرورة أن لها حتمية فعلية.
1: آخر تصريحات لوزير الخارجية الإيراني يقول بأن مصير هذه الإجراءات والعقوبات كسابقاتها، أي بأنها لن تؤثر على إيران. ما وجهت هذا؟
0: لا يمكن قياس مدى ما يتوعد به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وأيضا رئيس ترامب، بمعنى أننا سنشهد صنفا جديدا من العقوبات أقصى ما يمكن أن يتخيله أي عاصمة. ولكن أيضا لا محيد عن أن الاقتصاد الإيراني سيتأثر لعدة أسباب مجتمعة. هناك مزيد من العقوبات، هناك الحصار البحري، الآن الإيرانيون يقررون بأنهم لا يستطيعون تصدير نفطهم إلى الخارج، إذن كل الشريان الاقتصادي الآن في حالة انغلاق. لا شك أن المنطق يقول أن هذا ينعكس سلبيا، ولكن أيضا لا يمكن أن نضع الفكر المطلق أو التحليل المطلق على ما يتخذه البيت الأبيض، بمعنى أنه ليس من الحتمي بعد شهرين أن ينهار النظام. لذلك أيضا ينبغي أن لا ننظر فقط إلى ما يفعله الأمريكيون إزاء إيران، بل أيضا هناك مجموعة دول 15 دولة تجاور إيران، هناك الصين وهناك تركيا وهناك دول أخرى ربما قد لا تجاري ما يوده ترامب في هذه المرحلة. فبالتالي العقوبات هي ذات حدين، قد تكون لصالح دولة إذا استجابت بقية الدول، بمعنى كل الاقتصاديات الآسيوية يمكن أن تشارك في هذا الحصار الاقتصادي، وإلا قد تفلت إيران مرة أخرى بالتفاف حول العقوبات. وبالمناسبة الصينيون أكثر ولاء لمصلحتهم الذاتية ولمصلحة أمنهم القومي، فبالتالي ليس بمعنى أنه توافق بين الرئيس الصيني ورئيس ترامب أو أن الصين سوف تحابي أمريكا. في النهاية الصين لاعب قوي يراعي مصلحته، وربما يستغل هذا استراتيجيا بأنه يصعد بمثابة العملاق الاقتصادي في مواجهته مع الولايات المتحدة.
1: هل هناك إشارات قوية على أن هذه الأزمة الاقتصادية قد تتحول إلى سياسية في الداخل الإيراني كما يشير وزير الخزانة الأمريكي؟
0: يبدو أن هناك استهداف لألف من المؤسسات والكيانات والهيئات التي تتهم بأن هي التي تدير عجلة الاقتصاد داخل إيران، فضلا على أن المؤسسات التقليدية هي أصلا رهن هذه العقوبات منذ عقود، وخاصة أيضا منذ 8 سنوات عندما أعلن ترامب أنه فرض وقتها ما أسماه أقصى العقوبات على الولايات المتحدة. إذن حزمة الألف مؤسسة والألف شخصية أو شركة هذه يمكن أن نعتبرها هي بمثابة الشريان الأساسي لحركة الاقتصاد، لكن أيضا هناك مدرسة في التفكير أن مثلا على مستوى المعيشة اليومية الإيرانيون يزرعون ويحصدون غلاتهم وخضرواتهم، فبالتالي لن يصل السوق الإيراني إلى كساد نهائي، ربما قد تكون هناك ضغوط مالية على حركة

0: المال داخل إيران أو بين إيران ومجموعة من الدول. إذن هل نعتد بأن هذه الحرب الاقتصادية الأمريكية هي محدودة نسبيا أم يمكن أن تصبح مع مرور الوقت، وبالمناسبة حتى إذا كان ترامب يفكر في استدامة هذه الحرب الاقتصادية قد يصل في وقت من الأوقات أيضا إلى إدماج المفاجأة العسكرية، بمعنى أن ربما هناك قناعة في البيت الأبيض أن أسلوب الحرب الاقتصادية لن يصل به إلى ما يريد، بمعنى الغاية النهائية هي أو الغاية المرحلة هي إضعاف النظام ثم لاحقا الجمع بين ما هو اقتصادي وما هو عسكري لكي ينهار النظام. فهذه الخطة يمكن الاعتداد بها قد تبدو منطقية الآن بالنسبة للترامبيين في البيت الأبيض، ولكن أيضا ليس كل ما يتم تخطيطه يمكن أن يتحقق في أرض الواقع.
1: شكرا لك الدكتور محمد الشرقاوي. الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية ورفضوا مخطط A1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. هذا يأتي فيما تثير الأحداث الجارية في بلدة قصرة وما يرافقها من هجمات مستوطنين وحصار المنازل والسكان الفلسطينيين أسئلة عن المحفز الرئيسي وراء تلك الهجمات والاعتداءات ومدى ارتباطها بالمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. في التقرير التالي نتتبع توسع هجمات المستوطنين في الضفة ونستكشف الرابطة بينها وبين البيان الوزاري لحكومة نتنياهو لنصل لرسم خريطة النفوذ العابرة للحكومة الإسرائيلية وصولا لجمعيات الاستيطان.
2: هؤلاء ليسوا لاجئين رغم وجودهم في خيمة، بل هم السبب المباشر لوجود خيمة أخرى. الخيمة الأولى هي نواة بؤرة استيطانية ستكبر بحماية جيش الاحتلال وتمنحها الحكومة صفة قانونية وتستحيل مستوطنة في الضفة الغربية. أما الخيمة الثانية فسيوصف سكانها باللاجئين بعد طردهم من أرضهم ليحملوا هذه الصفة للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم وتتوارثها أجيال من بعدهم. في هذا التقرير سنتتبع دورة حياة الخيمة الأولى من بدايتها حتى تحولها إلى مستوطنة ومدينة، ومسار الخيمة الثانية من الأرض إلى النزوح.
3: ما يحدث في قصرة اليوم في نابلس هذه عبارة عن مناورات عسكرية تدريبية ما بين الجيش والمستوطنين تمهيدا لتسليمهم المناطق في الضفة الغربية. هذا فعليا ما يحصل، هو يعني تدريب عسكري من الجيش للمستوطنين لكي يمكنهم من السيطرة على الأرض وتمرينهم على الأوضاع في الأيام القادمة.
2: إحصائيا وثقت منظمة السلام الآن الإسرائيلية العام الماضي إقامة 68 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ نكسة حزيران عام 67 بزيادة 6 أضعاف عن الرقم الموثق عام 2022. أما سياسيا فيبرز سؤال ملح، هل يمثل هذا التصاعد امتدادا عضويا لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو أم أنه مجرد فورات عنف متفرقة يقوم بها مستوطنون خارج أي إطار مؤسسي؟
4: هي سياسة حكومية غير معلنة وغير رسمية تؤدي دورا معينا، والدليل أن هذه الميليشيات الاستيطانية تحظى بدعم سياسي من سموتريتش نفسه ومن الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية ومن ضباط في الجيش الإسرائيلي.
2: خيمة المستوطنين تعيدنا إلى صناديق الاقتراع، فبعد انتخابات نوفمبر عام 2022 شكل بنيامين نتنياهو الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وبما أن التحالفات السياسية لا تمنح مجاناً، تقاسم الشركاء الحقائب وكتبوا البيان الوزاري الذي تضمن تعهدات بتطوير وتعزيز الاستيطان وتسوية أوضاع مستوطنات وبؤر قائمة. بعد تشكيل الحكومة انتقل نتنياهو وحلفاؤه إلى ما وصفه بتزليل سموتريتش نفسه بتغيير الحمض النووي لآليات الاستيطان.
5: دكتور مهند، ما الذي يعنيه بتزليل سموتريتش عندما يقول تغيير DNA الاستيطان؟
4: الاستيطان يتم تنفيذه بشكل مباشر من خلال الإدارة المدنية ولا حاجة للعودة إلى الحكومة الإسرائيلية. الأمر الأهم أن الإدارة المدنية وهي إدارة عسكرية

0: الآن هي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وهي وزارة مدنية، والمسؤول عنها هو بتسل إيليس موتريتش بذاته، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالاستيطان البناء والهدم دون العودة للحكومة الإسرائيلية.
1: تضمن الاتفاق الائتلافي إنشاء وزارة الاستيطان والمهام القومية، وتولت رئاستها أوريت ستروك، وهي من سكان مستوطنة في الخليل. انتقلت السيطرة الفعلية على مناطق جيم في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع التي يتولى رئاستها يهودا إلياهو، فيما تولى موشي فروخت وهو أحد قادة الاستيطان إدارة الاستشارات القانونية والقضائية المتعلقة بالاستيطان في وزارة الدفاع. وعينت الحكومة هيلر روت نائباً لرئيس الإدارة المدنية في الضفة ليكون بذلك الذراع التنفيذي التي تحول مشاريع سموتريتش لخطط تنفيذية. ولم يكن التحكم المؤسسي ليكتمل دون ذراع ميدانية تنفذه يومياً على الأرض، وهنا يتكشف الفصل الأخطر في القصة. شبكة الجمعيات الاستيطانية هي في جوهرها امتداد مباشر لنفس الأشخاص الذين يديرون الوزارات اليوم.
2: سموتريتش أسس ريغافيم، وأحد مسؤولي ريغافيم بات موظفا في وزارة الدفاع الإسرائيلية. هل هذا يعني بأن سموتريتش نجح بنقل المنظمات الاستيطانية إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟
0: بالضبط، هذا ما حدث مع منظمة الاستيطان ونقلها لوزارة الدفاع، ولكن أيضا منظمة ريغافيم هي مؤسسة مجتمع مدني يميني، وهي المسؤولة عن كل التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية. عمليا سموتريتش ينفذ ما خططته منظمة ريغافيم، والتي تسعى إلى ضم الضفة الغربية من خلال تغيير البيئة الاستيطانية في داخل الضفة الغربية. هذه المنظمة هي المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحولت إلى المستشار الأساسي في وزارة الدفاع.
1: ريغافيم هي أخطر تلك الأذرع، تأسست عام 2006 على يد بتزليل سموتريتش نفسه إلى جانب يهودا إلياهو. هدف ريغافيم كما تعرف نفسها هو الحفاظ على أرض الشعب اليهودي ومنع استيلاء الغرباء عليها. يقوم ناشطوها بمسح أراض فلسطينية ليمهدوا الطريق للمستوطنين لاقتحامها وإقامة بؤر، ويقدمون دعاوى قضائية ضد الفلسطينيين بذريعة البناء غير المرخص لتهدم بعدها تلك المنازل. وهنا يأتي دور أمنة، المنظمة الأقدم بين الشبكة. أسستها حركة غوش إيمونام الاستيطانية تحت شعار معلن هو تطوير مجتمعات في الضفة والجولان والجليل والنقب وغوش قطيف. وخلف هذا الغطاء تدير أمنة فعلياً شركة بناء تجارية باسم بنيان بار أمنة، يرأسها زئيف حيفر أحد أبرز قادة المشروع الاستيطاني في إسرائيل. هذا الدور دفع واشنطن وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تلك المنظمات. وهنا تكتمل الحلقة، بند في اتفاق ائتلافي حكومي يمنح سموتريتش صلاحية وزارية واسعة. سموتريتش يفعل شبكته وينقلها لصميم مؤسسة صنع القرار، وهكذا تكبر الخيمة الأولى لتصبح شارعاً ثم حياً ثم مستوطنة معترفاً بها بحماية الدولة ذاتها التي وقعت على تعهد توسيعها منذ اليوم الأول.
3: من القدس ينضم إلينا الدكتور محمد هلاس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، قبل حوالي ساعة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال بأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. ما جدوى هذا الموقف بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
4: التحية لك أستاذ جلال وللسادة المشاهدين. فلتتفضل الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية وتترجم هذا القول فعلا وتمنع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل فعليا على الأرض، والتي معناها وجوهرها هو ضم الضفة الغربية وتحويلها كاملة إلى السيادة الإسرائيلية المدنية. كل التشريعات التي اتخذت في كنيسة الاحتلال منذ تولت هذه الحكومة حتى اللحظة، وكل الإجراءات التي اتخذت على الأرض جوهرها أو خلاصتها هو أن الضفة الغربية باتت تنتظر انتقال الضم من الواقع المفروض إلى الواقع المعلن المشرعا، وهو ما ينتظر ننتظر الظروف السياسية أو الأمنية المواتية، وتحديدا موقف الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحاول أن تبدو في هذه المرحلة وكأنها تتدخل أو كأنها تريد أن تمنع، لكن واقع الأمر أن سكوت الولايات المتحدة وبيع مجرد الشعارات والانتقادات الشكلية يسمح لإسرائيل ولهذا اليمين الحاكم أن ينفذ أجندة ضم الضفة الغربية والسيطرة على الأراضي والمشاريع الاستيطانية. ولم تعد الحكومة الأمريكية حتى قادرة على أن تحمي مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية، بيته يهدد، المستوطنون يهددونه يوميا، يحاصرون المنزل، يبنون الخيام الاستيطانية في أرضه، وبالتالي يعني نحن أمام مفارقة متناقضة. الولايات المتحدة تقول بأنها لا تدعم لكنها تسكت على كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، بل يعني المفارقة الأكبر أن ممثل الولايات المتحدة في إسرائيل هاكبي سفيرها في إسرائيل قال أكثر من مرة أنه لا شيء اسمه الضفة الغربية، هذه يهودا والسامرة، وهو متطرف أكثر من سموتريتش وبن غفير فيما يتعلق بموضوع الضفة الغربية والتعاطي الإسرائيلي معه. ولذلك يعني الحكومة الإسرائيلية عمليا لا ترى في مثل هذه الانتقادات أو هذا يعني النقد الأمريكي ما يمكن أن يمنع من تحقيق الأجندة الصهيونية القائمة. وسموتريتش أذكر بالأمس قال لوزير الخارجية البريطاني أن إسرائيل ستعمل ما هو وفق مصلحتها، ومن حق الإسرائيلي أن يبني في أي مكان، وبالتالي هي لا تقيم وزن لا للانتقادات التي تأتي من الغرب، ولا أظن حتى أن انتقاد رئيس الولايات المتحدة يعني للحكومة الإسرائيلية بشيء.
3: دكتور، هذا الاندفاع نحو الضم مرتبط بحكومة بنيامين نتنياهو أم ممكن في حال الانتخابات جاءت بحكومة أخرى أن تنتهج نفس النهج طالما بأن الظروف مهيئة لها؟
4: أولا هذا التسارع في وتيرة الاستيطان وضم الضفة الغربية لم يأتي وليد الحكومة الحالية، إنما هو بنى على ما ركمته حكومات وفعلته حكومات سابقة، والاستيطان لم يتوقف يوما ما، حتى مع بعض الحكومات التي اعتبرت بين هلالين يسارية أو مركز وسط من حيث الجهة السياسية التي حكمت، لكن الأجواء الانتخابية، لكن هذه الحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بالتأكيد دفعت باتجاه مزيد من الإجراءات، كسرت الخطوط والمسلمات التي كانت قائمة مع الحكومات السابقة. وربما أشرتم قبل قليل إلى أن سموتريتش يقول بأنه يحدث ثورة أو يعني يعدل في دي أن الاستيطان، ولذلك هذا قائم. لكن أيضا علينا أن نفهم أن نتنياهو رسم سقوف قيد بها حتى الذين سيأتون من بعده من سياسيين، حتى لو اختيرت حكومة مختلفة عن حكومة نتنياهو لم تستطيع أن تفرط أو تعود بعقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بما حققوا المشروع الاستيطاني. ولذلك أنت ترى اليوم أن سموتريتش يخوف جمهور الناخبين الإسرائيليين بإمكان أن يتولى آيزنكوت مثلا الحكم، لأنه يقول بأنه سيفرط في كل الإنجازات التي حققها المشروع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، وذلك هو يفزع. هذا التفزيع هدفه أن ترسم حكومة نتنياهو سقوف تجلد فيها الآخرين في حال تفرطوا أو تنازلوا، سواء في شعاراتهم أو في خطواتهم مستقبلا. نتنياهو قيد أي يعني نظام سياسي سيأتي إلى الحكم في إسرائيل بقيود السقوف التي وضعها فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين، ولا أظن أن أحدا قادر على أن يتراجع خطوة، إما أنه سيثبت الوضع القادم أو من باب إثبات أنه أكثر صهيونية من نتنياهو سيحاول أن يصعد أكثر، وهذا ما نتوقعه، خاصة لأنه كما ترى أن الشعارات كلها التي ترفعها الأحزاب كلها مرتبطة بالعدوانية واليمينية تجاه القضية الفلسطينية.
3: بدقيقة لو سمحت، ما الذي تنتظره إسرائيل للتجرؤ والإقدام على هذه الخطوة أيضا الضفة الغربية؟
4: أعتقد بأنها تنتظر إشارة من الولايات المتحدة في حال أتيحت الظروف السياسية في العلاقة مع الأمريكي بما يسمح بإعلان ضم الضفة الغربية، متغيرات في الإقليم، أحداث أمنية معينة تحدث تسمح لإسرائيل بفعل هذا الأمر، أعتقد بأننا سنكون قريبين من هذه اللحظة. وأعتقد بأن المشهد في إسرائيل كلما نقترب من صندوق الاقتراع يوحي بأن شيئا ما عظيم سيحدث، لأنه أنت ترى حالة الانفلات والاندفاع الجنوني في منطقة الضفة الغربية، وأعتقد بأن هذا اليمين في حال يعني وصل إلى نقطة مقتنع فيها بأن هذا يخدمه، أو نتنياهو يعتقد أن هذا يخدمه، لن يتردد في أن يفعل هذا الأمر، خاصة أن اعتقد بأن الولايات المتحدة ربما تسكت عن مثل هذا السلوك.
3: شكرا دكتور محمد هلاسة في القدس. إلى الشأن اللبناني، ففي ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج، ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة بيونيفيل تعمل لنحو نصف قرن، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة، مسار يونيفيل وخيارات ما بعدها، في تقرير لعبد القادر عرضة.
5: اليونيفيل القوة الدولية في لبنان شكلت لفترة مؤقتة، لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو 5 عقود عام 78 تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان. أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طلب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. 3 مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوة الإسرائيلية واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد وفي قلب حرب أهلية مستعرة، تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو 2 عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدودا دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومترا على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حربا جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دورا أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطان خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطان والخط الأزرق. مقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة. طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي، وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790، وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان. لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي 3 خيارات تتضمن حضوراً أممياً عسكرياً جديداً تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي. واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل. وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي.

0: وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءاً من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
1: انضم لنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. مرحبا بكما دكتور طارق. كيف تقارب أوساط حزب الله الجهود لإيجاد بديل عن يونيفل؟
2: أولا كان موقف حزب الله وحتى حركة أمل، يعني موقف الرئيس بري، أنه الإبقاء على اليونيفل طالما أنه هي أتت في العام 1978، وكانت العلاقة مع اليونيفل من خلال أهل الجنوب علاقة جيدة وأكثر من طبيعية، حتى أن يعني القوات الدولية اندمجت في المجتمع الجنوبي، إضافة إلى أن وجود اليونيفل كان هو يشكل حاجز بين الجنوبيين وبين القوات الاحتلال الإسرائيلي. بال24 بأيلول 24 الحرب طلبت القوات الاحتلال الإسرائيلية حتى من اليونيفل الانسحاب حتى تتقدم في المناطق في الناقورة ورميش وعيت الشعب وتلك المنطقة. فكان يعني الرأي أن تبقى هذه القوات يمدد لها، أو الآن إذا كان هناك من إمكانية لاستبدال يونيفل ولكن تحت عنوان مجلس الأمن وليس قوة متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية أو غير أمريكية، لأن التوصيف المظلة الأممية الدولية هي تكون أكثر شرعية من أي قوة أخرى. لذلك اليوم نستغرب أستاذ جلال أنه في حين يعني هناك الكلام على قوة دولية جديدة غير معروفة لا يعني الجنسيات ولا العدد ولا الماهية، نتكلم عن إنهاء مهام اليونيفل بعد يعني أكثر من 45 عاما من وجودها في الجنوب، في اللحظة التي يحتاج إليها الجنوبيون إلى هذه القوات بوجود هذا التغول الإسرائيلي في الخط الأصفر أو المنطقة المحتلة.
1: سيد علي، لماذا تعتقد الحكومة بأن وجود قوات دولية في المرحلة المقبلة مهم؟
3: لأن أولا الوجود قوات اليونيفل هو وجود لشاهد دولي، أولا يثبت مسألة أن الأراضي المحتلة هي أراضي لبنانية، أيضا القوة الدولية لطالما وإن لم تكن قوة ردعية إنما كانت قوة تسجل الانتهاكات وتصدر تقارير دورية تتوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي وجود هذا الشاهد الدولي مصلحة لبنان. لكن لابد من ذكر أمر، لأنه ربما تكون يعني ذاكرتنا قصيرة في مسألة التعامل مع الأمم المتحدة. المفارقة أنه في طرفين تقاطعوا على إنهاء هذه المهمة عمليا على الأرض، أو جهتان كانت ترفضان وجود الأمم المتحدة من الناحية العملية.
1: أكيد إسرائيل واحد منهم.
3: إسرائيل واحد منهم، وحزب الله كان أيضا، وكلنا يتذكر كيف كانت تقوم يعني حزب الله يجيش بعض الأهالي لإعاقة عمل ودور اليونيفل في الجنوب. أيضا نحن نتذكر بالعام 2022 قتل الجندي الإيرلندي في وكان في حالة تجيش ضد هذه ضد القوات اليونيفل، ودائما تصوير هذه القوات من قبل حزب الله على أنها وجمهور حزب الله وبيئته وما كان يقال عن الأهالي بأنه هذه قوة تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وتقدم تقارير أمنية وما إلى ذلك للاحتلال الإسرائيلي. علما أن هذه الأمم المتحدة وانطلاقا من قرار مجلس الأمن 1701 وقبل ذلك 425 أن هذه الوظيفة هي مطلوب أن تؤمن الأمن والاستقرار وأن تمنع أيضا وجود المسلح والعسكري، بمعنى أنه لا شرعية لسلاح موجود إلا سلاح الجيش اللبناني في هذه المنطقة. هذا الأمر كان يخالف مصالح ونظرة حزب الله، وساهم هذا التجيش برأيي إلى أنه نضج موقف في الأمم المتحدة، وخاصة أنه كان دائما تصدر تقارير، وكل سنة في شهر آب سنويا كانت الأمم المتحدة تصدر تقارير وتشير إلى أن عمل الأمم هذه القوات يجري يعني هناك إعاقة لتنفيذ مهماتها، وكان ترسل الرسائل إلى لبنان، ولكن كان يتم التعامل معها بإدارة الظهر على الأقل من الناحية العملية. لا شك الموقف الرسمي دائما كان يتمسك، لكن عمل هذه الأمم المتحدة بهاللحظة استغلت إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة باللحظة، يعني تقاطعت المصالح على الأرض من ناحية سلوك حزب الله الرافض لوجود هذه القوة من الناحية العملية، إسرائيل التي ترفض وجود شاهد دولي

0: يظهر أن هذه أن إسرائيل تعتدي، إسرائيل تحتل ما إلى ذلك. والولايات المتحدة اللي بدأت تنطلق إلى مرحلة جديدة، بدأت تفكر بخيار مختلف. لذلك اليوم الولايات المتحدة ترفض وجود قوات دولية وتريد قوى متعددة الجنسية تخضع لرعايتها ولسلطتها بدل أن تكون لرعاية مجلس الأمن، مع التأكيد على أنه أكيد مصلحة لبنان أن يكون هو قوة تابعة لمجلس الأمن. وهناك عمل على الأقل محاولة، لأنه بتقريره الأمين العام آخر فترة كان عم يتحدث عن إمكانية إبقاء قوة محددة
1: من ضمن اليونيفيل.
0: يعني
1: دكتور طارق، يقول السيد علي بأنه حزب الله ساهم بإضعاف دور اليونيفيل، بالتالي وصلت الأمور إلى ما هي عليه. الرغبة الآن بإبقاء اليونيفيل، هل هي نابعة من دور اليونيفيل أم من خشية من دور قوة أخرى يكون مختلف عن دور اليونيفيل في جنوب لبنان؟
2: أولا اللي عم بقول أستاذ علي هو كلام سياسي، لم يصدر أي موقف من حزب الله رسميا.
1: لا، هو قال لك الممارسات، أشار إلى الممارسات العملية على الأرض.
2: موضوع اليونيفيل، الإشكالات اللي كانت تحصل وهي قليلة على مدى 45 عاما، كانت قوات اليونيفيل في القرار 1701 عندما تبدلت مهمتها كانت تشير هذه المهمة إلى أن يأتي أو يصير الجيش اللبناني 50 مترا قبل أي دورية اليونيفيل. وكان محظور على قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل أن تدخل الأملاك الخاصة إلا برفقة الجيش اللبناني. كان هناك بعض التجاوزات، يعني كانت تأتي تحت إطار أنه ضيعوا الطريق أو أضلوا طريقهم كما حصل في البيسرية، والبيسرية كانت على الطريق الساحلي يعني شمال نهر الليطاني عندما حصل هذا الإشكال مع قوات الطوارئ، ويعني قضى هذا الجندي الإيرلندي. ولكن على مدى 45 عاما أو أكثر كانت الأمور مضبوطة وكانت الأمور جيدة على هذا المستوى. يعني التذرع الإسرائيلي والأمريكي بأن حزب الله لا يريد قوات الطوارئ الدولية، هذا يعني رأي سياسي وليس رأيا يعني مهنيا أو موضوعيا. لذلك كان الإصرار الإسرائيلي منذ السنة الماضية والأمريكي أيضا على إنهاء دور القوات الدولية في الجنوب اللبناني، وكان يعني هذا الإصرار متمسك به الأمريكيون وأصروا أنه هذه آخر سنة للقوات الطوارئ الدولية. ليش؟ لأنه كان عنده النية باحتلال الجنوب لتفريغ هذه المنطقة حتى من الشاهد الدولي، لكي تبقى هذه المنطقة معزولة بالكامل وتصبح يعني منطقة غير آهلة، يعني غير صالحة للسكن ومن دون وجود مراقب دولي. لذلك اليوم النقاش أستاذ جلال على قوة دولية تشرف على نزع السلاح، طيب هذا كان موجود عند القوات الطوارئ. طيب براد كوبر رئيس المنطقة الوسطى سنتكم قبل الحرب الأخيرة قال إنه الجيش اللبناني صادر عشرات آلاف المقذوفات ويقوم بدور يعني فعال على مستوى منطقة جنوب نهر الليطاني. رئيس الجمهورية قال إنه نظفنا مع تحفظنا على المصطلح منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح. الرئيس نواف سلام قال منذ العام 1969 لم تتواجد الدولة اللبنانية في هذه المنطقة. طيب، وأصبحت موجودة. معنى ذلك أن حزب الله كان متعاونا، اليونيفيل أدى دورا جيدا، الجيش اللبناني كان أيضا مهنيا على مستوى أداء يعني هذه المهمة. أصبحت الذريعة أن الإسرائيليين والأمريكيين لا يريدون هذه القوة، لذلك أخذ القرار بإعدام التجديد لقوات اليونيفيل. طيب، التي تنتهي في آخر السنة.
1: سيد علي، الحكومة اللبنانية معنية بقوة دولية بنفس الصلاحيات أم بصلاحيات أوسع لتكون بالفعل قوة رادعة في منطقة
0: نحن نعلم بأن قوات اليونيفيل هي خاضعة ضمن الفصل السادس وليست قوة ردع وقوة مراقبة. بالتأكيد المطروح اليوم هي الإبقاء القوة الأمم المتحدة ضمن الصلاحيات القائمة حاليا، هذا المطلب الرسمي اللبناني. ولكن بطبيعة الحال أن هذا الأمر ربما يتعارض مع الفكرة التي يعني مع صلاحيات قوات اليونيفيل، كيف يمكن أن تتصرف كقوة مراقبة، لأن ربما هناك نظرة أمريكية لهذه القوة فيما يتصل به كيف ستراقب موضوع السلاح. لأنه نحن على سبيل المثال خلينا نقول أنه حتى هذه القوات الأمم المتحدة جرى تعديل مهمتها في العام 2022 أظن، وأصبحت يحق لها أن تقوم بمهمات بمعزل عن الجيش اللبناني، وهذا تعديل حصل وهذا جرى اعتراض عليه ولم يتم تنفيذه على الأرض، وبقيت الاعتراضات على الأرض كانت تتم، وفي هناك عشرات الحوادث التي كانت تجري على الأرض نتيجة منع تحت عنوان أن هناك أهالي يرفضون دخول الأمم المتحدة، وكل اللبنانيين يعرفون أن هذه الفكرة هي ناتجة عن أن هناك توجيه لبعض الناس مدنيين يعترضون على الأمم المتحدة ولكن بتوجيه من حزب الله. نعم. لذلك الجدل اليوم بتقديري غير المحسوم، ما هي الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها قوة المراقبة؟ هل يمكن للأمم المتحدة أن تقوم إذا استمر يعني، وبالتالي هذا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، وحتى الآن الولايات المتحدة تعترض، وبالتالي ليس هناك من أي ضمانة. لذلك يبدو أنه مسار إنهاء هذه المهمة هو الأرجح حتى الآن باتجاه أن يكونوا قوات دولية متعددة.
1: شكرا لكم السيد علي الأمين والدكتور طارق عبود. الفضة معدن يشهد تذبذبا واضحا في حركته، ولكن ما علاقة ذلك بلوح شمسي في الصين وسند خزانة أمريكي ومضيق هرمز؟ نديم الملاح يفسر الترابط بين العوامل الثلاثة في تحريك سعر الفضة.
3: شهر واحد كان كافيا لتقفز أونصة الفضة بأكثر من 18% إلى نحو 69 دولارا. فما الذي حدث للمعدن الرمادي؟ صعود سريع يفوق حركة الذهب، لكنه يظل تعافيا حذرا، فالأونصة لا تزال بعيدة عن قمتها التاريخية عندما وصلت إلى 121 دولارا والمسجلة في يناير، أي ارتفاع بأكثر من 12 دولارا. هنا يجب أن نكون دقيقين، الفضة رغم صعودها الأخير لا تزال خاسرة منذ بداية العام، ففي 29 من يناير بلغت قمتها التاريخية، وفي اليوم التالي وحده هبطت عقودها الآجلة 31%، هذا أسوأ يوم لها منذ مارس 1980. لم يكن السبب تحولا في نظرة السوق إلى الفضة نفسها، بل خبرا من واشنطن. ترشيح رئيس جديد متشدد للاحتياط الفيدرالي رفع الدولار، ثم تكفلت آلية السوق بالباقي. ففي هذه السوق يشتري المضارب بجزء صغير من المال ويستدين الباقي، وحينما طلبت البورصة منه فجأة أن يزيد ما يدفعه من جيبه لم يجد أمامه سوى البيع. إذن لم يبيعوا لأنهم فقدوا الثقة بالفضة، بل لأنهم عجزوا عن الدفع. فمن أشعل شرارة الارتفاع الأخير؟ حين أعلنت الخزانة الأمريكية مضاعفة إعادة شراء سنداتها، هبطت العوائد الطويلة، والفضة معدن لا يدفع فائدة لحامله، فكلما تراجع العائد على السندات قلت كلفة الاحتفاظ بها وعاد المستثمرون إليها. لكن المحرك الحقيقي ليس وول ستريت. 60% من الطلب على الفضة صناعي بحت، الذهب يكتنز، بينما الفضة تستهلك في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. الدليل على ذلك يأتي من الصين، إذ قفزت وارداتها من خامات الفضة 62% عن العام الماضي، وهي تتجه مباشرة إلى مصانع الألواح، الألواح الشمسية وشبكات الكهرباء. الفضة اليوم تسعر بالطاقة النظيفة لا بالتحوط فقط. هذا الطلب يصطدم بمعروض عالق، العجز مستمر للعام السادس على التوالي، لأن الفضة يستخرج منتجا ثانويا لمناجم النحاس والزنك، فارتفاع سعرها لا يفتح منجما جديدا، بالإضافة لأن بيجين أضافت قيدا جديدا بتصنيفها الفضة مادة استراتيجية وقامت بتقييد تصديرها. إذن لماذا تهوي الفضة سريعا؟ لأن سوقها ضيق ومكشوف أمام المضاربين، موجة تصفية خاطفة قادرة على محو المكاسب في جلسة واحدة كما شاهدنا في يناير. مفارقة أخيرة تخص المنطقة لدينا، التوتر في هرمز يرفع الذهب ويضغط على الفضة، فالأزمة تخيف المستثمر فيشتري الذهب لكنها تبطئ الطلب من المصانع، والفضة تعيش على المصانع. عودوا إلى أونصة يوليو التي كانت ب 55 دولارا. ما رفعها ليس خوفا من حرب ولا هروبا من دولار، رفعها لوح شمسي في الصين وسند أمريكي هبط عائد.
1: تغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: وصلت قبل لحظات إلى

0: الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة، الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال
2: كهول يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
3: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
4: جو علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
5: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
6: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
7: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
8: بدهم يهججون عن الأرض، هذا صعب.
9: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
10: الشباب ربطوهم وصار يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
11: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
13: بين التهدئة والتصعيد،
14: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
15: مو الناس تحديد مترسين ناس.
13: مفاوضات،
16: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
17: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
13: ترقب،
18: الطرفان ينتظران إشارات
19: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
13: تحليل يقرأ ما بين السطور.
20: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
21: هي قضية تشكيكية،
22: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
13: المشهد كاملا أولا بأول.
23: هل هذه المرة مختلفة؟

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. وأضاف ترامب إنه لم يعد لدى الإيرانيين أموال ولا يدفعون مرتبات للشرطة والجيش. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وإنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان. من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة

0: أمنية قرب بنعشيت جنوبية لبنان. البداية إذن مع مراسلنا من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. كيف ينظر أمريكيا بداية إلى الحديث عن استئناف مفاوضات إيرانية مع سلطنة عمان، وما هي المحددات الأمريكية في خضم هذا الضغط الاقتصادي على إيران؟
1: نعم غنوة، بلا شك أن الخيار الدبلوماسي ما زال حاضرا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وإن غيبته قليلا أو دفعته إلى الوراء وقدمت الآن في هذه المرحلة الخيار الاقتصادي، خيار العقوبات الاقتصادية. ولكن بالتحديد فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان، هناك خط أحمر بدا وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسمه خلال الفترة الماضية، ما قاله قبل أيام قليلة وما قاله أيضا في شهر أيار مايو الماضي بأنه سيقصف عمان بشدة، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الاستغراب هنا في الأوساط الأمريكية، لأنه يتحدث عن حليف ويرفض أي صيغة يمكن أن تقود إلى أن تجني إيران رسوما على عبور السفن والناقلات. هذا خط أحمر واضح يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يرغب به، خاصة إذا ما جاء في مسار دبلوماسي الولايات المتحدة ليست جزءا منه ولا يقود إلى حل نهائي. ولكن ما نسمعه خلال هذه الأيام وهذه الساعات من الرئيس الأمريكي يبدو رسالة واضحة، وحقيقة الرئيس الأمريكي أحيانا يقول الشيء ونقيضه خلال ساعات معدودة، ولكن في هذه الأيام الرسالة تبدو ثابتة. هو يتحدث عن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، الحصار البحري فعال، ملايين براميل النفط تخرج من المضيق رغم كل ما يقال، ويريد أن يعطي انطباعا بأنه ليس على عجلة من أمره، وهو قال ذلك حرفيا، هو ليس محكوما بجدول زمني، يريد أن يسحب ورقة الضغط التي يتخيل أن إيران ربما تفكر بها، وهي ورقة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، أو ورقة الضغوط التجارية والاقتصادية المعيشية على وجه التحديد على المواطن الأمريكي. هو يريد أن يظهر بمظهر أنه لا يهتم لذلك، وأن حتى هذه الارتفاعات في أسعار الوقود هي ارتفاعات مقبولة إذا ما كانت ثمنا للتخلص من شر لدى دولة شريرة كما وصفها تمتلك سلاحا نوويا. وفي حديثه قبل 24 ساعة الليلة الماضية فقط كان يتحدث عن هذه الحرب وضرورة الذهاب إليها، بدأ وكأنه يقول إن الأمر لم يكن اختيارا بقدر ما كان ضرورة للتخلص من سلاح نووي توشك إيران على الحصول عليه. ولكن كل هذا يحدث ونحن نرتقب المرحلة المقبلة التي تعول الولايات المتحدة على أنها ستكون أكثر فاعلية، هي تخنق إيران، ذاهبة إلى خنق إيران بدلا من إسالة دمها بالعمليات العسكرية. وهذا الخنق ما زلنا بانتظار معرفة تفاصيله، كيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات تكون أكثر تأثيرا من كل العقوبات التي عاشت وتعايشت معها إيران خلال السنوات والعقود الماضية. الفكرة الأساسية هي العمل الدولي الجماعي، التنسيق المشترك. تعلم الولايات المتحدة أنها وحدها ربما لن تكون قادرة على إعطاء فاعلية لمثل هذه العقوبات الإضافية، وعملية الغضب الاقتصادي التي يتحدث عنها الأمريكيون كانت بدأت حقيقة قبل أشهر، وهناك أسماء وكيانات إيرانية تضاف إلى هذه القوائم. ولكن الآن التفكير ليس بالبائع، بائع النفط الإيراني، إنما بالمشتري. وإذا ما استهدفت الولايات المتحدة المشترين، ونحن هنا نتحدث عن الصين على وجه التحديد، ليس سرا أن الصين هي المشتري الأول للنفط الإيراني، فإن هناك خشية من أن تتحول تعريفات جمركية ثانوية أو عقوبات أو إضافة مصافي نفط صينية مستقلة على قائمة عقوبات أو حتى بنوك صينية، إذا ما اتخذت مثل هذه الخطوات ستكون تصعيد كبير ربما يستجلب ردا بالمثل من الصين، وهو أمر سينعكس بالتالي على التجارة الدولية، على أسواق السندات والأسهم، وعلى جيب المواطن الأمريكي، أمر لا يريد ترامب ولا تريد الإدارة الأمريكية أن ترى، خاصة في الأسابيع القليلة المقبلة قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، وكذلك قبيل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي.
0: طيب، لافت أيضا محمد أن ترامب يتحدث عن اهتمام إيراني

0: بالتوصل إلى اتفاق، ولكن لم يعد يذكر الرجل مسألة مذكرة التفاهم التي تتمسك بها إيران. لذلك كيف ينظر إلى هذه الجزئية أمريكيا؟ كيف يتم التفاعل معها؟
1: نعم، هو يعتقد أن الإيرانيين ليسوا جاهزين بعد لتقديم تنازلات تمكنه من الذهاب والقول بأنه حقق انتصارا، والأمر هنا يتعلق بالنووي الإيراني على وجه التحديد. الهدف من هذه الحرب كما يقدم الرئيس الأمريكي ونائبه والإدارة الأمريكية عموما كان نزع السلاح النووي الإيراني ووقف تمويل إيران لمن تعتبرهم الولايات المتحدة جماعات إرهابية ونشر الإرهاب حسب التوصيف الأمريكي. يبدو أن الولايات المتحدة ليست قادرة على الذهاب إلى ذلك الهدف أو النتيجة في ما جرى ويجري ربما في قنوات خلفية من محادثات مباشرة أو غير مباشرة. لذلك هو بانتظار أن تأتي اللحظة السانحة وأن تنضج الظروف بما يجلب الإيرانيين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتجعلهم يقبلون بمثل هذه المحددات الأمريكية لأي اتفاق. هذا فضلا طبعا عن مضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق، ما الذي سيحصل فيه؟ إيران تبدو وكأنها تريد أن تجني رسوما، طالبت أيضا بتعويضات من الولايات المتحدة، وكل هذه المطالب لا تلقى قبولا وهي لا تشكل حتى نقطة بداية لمفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك هذه العوامل جميعها لم تتضافر بالطريقة وبالشكل الذي تريده الإدارة الأمريكية كي تعود بشكل جدي إلى المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. هذا وتهدد واشنطن بالضغط الاقتصادي لدفع طهران من أجل تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق بينهما. وجاءت إشارة رئيس ترامب عما وصفه بالإنزال الاقتصادي لهزيمة إيران. تقرير صهيب العصا يشرح خيارات واشنطن لمواجهة طهران التي تعيش ضغطا اقتصاديا وعقوبات منذ 4 عقود.
2: عندما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، فنحن لا نتحدث عن دولة تواجه هذا السلاح للمرة الأولى. تعيش إيران تحت العقوبات الأمريكية بأشكال مختلفة منذ أكثر من 4 عقود. اللافت هنا أن العقوبات كانت تتغير في كل مرة، وإيران كانت تغير معها أيضا طرق مقاومتها والالتفاف عليها. في 14 من يوليو عام 2015 أعلنت إيران والقوى الدولية من فيينا التوصل إلى الاتفاق النووي. في 16 من يناير عام 2016 رفعت عقوبات نووية محددة بعد تنفيذ إيران الخطوات المطلوبة بموجب الاتفاق، لكن هذا المسار لم يستمر طويلا. في 8 من مايو عام 2018 أعلن ترامب وقف مشاركة بلاده في الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات على مرحلتين وصولاً إلى قطاعات النفط والشحن والبنوك في 5 نوفمبر. هنا بدأت حملة ما عرف بالضغط الأقصى. قبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تصدر عام 2017 نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات، لكن هذه الصادرات هبطت إلى نحو 400,000 برميل يومياً عام 2020، أي بتراجع تجاوز 80% تحت تأثير العقوبات وتراجع الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. انظروا ماذا حدث بعد ذلك. عدد الصادرات إلى نحو 1,340,000 برميل يومياً عام 2023، ثم بلغ متوسطها قرابة 1,540,000 برميل يومياً خلال الأشهر 8 الأولى من عام 2024. كيف استعادت إيران هذا الجزء الكبير من صادراتها مع بقاء العقوبات؟ هنا تحديداً تظهر أهمية ما يمكن وصفه بالاقتصاد الموازي. النفط يخرج من إيران على متن ناقلات تعمل ضمن شبكات معقدة، قد تنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى وتتغير أسماء السفن أو الشركات المالكة، وتستخدم وثائق تعيد توصيف منشأ الشحنة قبل أن يصل النفط إلى المشتري النهائي. يتحول المسار من البحر إلى الشبكة المالية. بعد البيع تتحرك العائدات عبر شركات واجهة وصرافات وحسابات موجودة خارج إيران. في بعض الحالات لا تعود الأموال إلى إيران أصلاً، بل تستخدم في الخارج لشراء سلع أو معدات تحتاج إليها جهات إيرانية، أي أن الشبكة تعمل في اتجاهين: نفط يخرج من إيران وأموال أو مشتريات تعود إليها. هذا لا يعني أن العقوبات فشلت تماماً أو أنها لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني. اضطرت إيران إلى بيع النفط بخصومات ودفع عمولات أكبر للوسطاء وتحمل كلفة أعلى للشحن وتحويل الأموال، لكنها نجحت في تحويل العقوبات من حاجز يمنع التجارة إلى كلفة إضافية لمواصلتها. هنا يمكن فهم ما الذي قد تبحث عنه واشنطن في المرحلة المقبلة. منذ عودة حملة الضغط الأقصى عام 2025، كثفت الخزانة الأمريكية ملاحقة آليات الالتفاف نفسها. في حملة أطلقت عليها اسم الغضب الاقتصادي، قالت الخزانة إنها تستهدف قدرة النظام الإيراني على توليد الأموال ونقلها وإعادتها، أي استهداف أساطيل الظل والشركات المواجهة والصرافات والحسابات الخارجية والأصول الرقمية. لكن نجاح هذا الضغط سيتوقف إلى حد كبير على ثلاث ساحات: أولاً، الصين التي استقبلت وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قرابة 90% من صادرات إيران من الخام والمكثفات عام 2023. ثانياً، العراق، حيث استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها خلطت النفط الإيراني بالعراقي أو قدمته على أنه نفط عراقي. ثم روسيا التي تتقاطع مع إيران في بعض أدوات نقل النفط الخاضع للعقوبات، لكنها تنافسها أيضا على بيع الخام المخفض إلى السوق الصينية. إذن المواجهة المقبلة ليست بين واشنطن والاقتصاد الرسمي الإيراني فقط، بل إنها مواجهة بين قدرة الولايات المتحدة على تتبع شبكة تنتشر عبر عدة دول، وبين خبرة إيرانية تراكمت طوال أكثر من 40 عاما. لهذا لن يقاس نجاح العقوبات الجديدة بعدد السفن والشركات التي ستضاف إلى القوائم، بل بقدرة واشنطن على إجبار المشترين والبنوك والوسطاء خارج إيران على وقف التعامل معها. لذلك سيكون الإنزال الاقتصادي إن نفذ بهذه الصورة اختباراً لنفوذ واشنطن الجيوسياسي، بقدر ما هو اختبار لقدرة إيران على الصمود الاقتصادي.
0: لمزيد من النقاش ينضم إلينا من فيلادلفيا سكوت يولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد سكوت، لماذا ترامب معني بأن يظهر السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، رغم أن ما نشاهده في المواقع التي ترصد حركة الملاحة فلا مرور للسفن، وإنما تظهر أن المضيق مغلق؟ لذلك لماذا ترامب معني بأن يظهر هذه الصورة؟
3: في الواقع إن المضيق غير مغلق، نتحدث عن 15 سفينة إلى 20 سفينة تنتقل عبر المضيق في اليوم. تقريبا 10 ملايين من البراميل للنفط تعبر مضيق هرمز يوميا. يجب أن نفهم أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، لم تسيطر على المضيق أبدا. لماذا انخفض عدد السفن؟ ذلك لأن السفن يتعين عليها أن تدفع مستويات أعلى من التأمين بمبالغ أعلى، والشركة لا تود أن تخاطر بالمرور، ولو أن نسبة التعرض للهجمات الإيرانية هي عند حدود 5% أو أقل. الشركات لا تود أن تخاطر، وهناك خطة للفصل بين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. كما قلنا 15 سفينة إلى 20 سفينة تعبر بغض النظر عن البروباغندا الإيرانية. الرئيس ترامب انتقل إلى النهج الاقتصادي لأن الأمريكيين باستطاعتهم أن يغيروا في استراتيجيتهم في أوقات الحرب. إن الضربات حققت الكثير من الأضرار الأضرار في إيران، ولكن النظام بقي على قيد الحياة، والضغط الاقتصادي هو الذي سوف ينهي هذا النظام. التجارة بين إيران وأحد أكبر الشركاء لإيران الصين تراجعت بنسبة تقريبا 75% في العام الماضي.
0: طيب اسمح لي فقط نشرك معنا السيد عباس خميار من طهران. لاحظ معي قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني يعني يقابل هذه الصورة.

0: في هرمز، إلى أي مدى باتت طهران تفقد هذه الورقة الاستراتيجية إن ما ذهبنا بالتسليم بالحقائق التي يقدمها ترامب؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الحقيقة لا أتصور يعني أحد على وجه الكرة الأرضية يصدق السردية الأمريكية والروايات الأمريكية، هذه الأعداد وهذه الإحصائيات التي تتغير بين لحظة وأخرى، كلها على الورق، الواقع شيء آخر. يعني وكثير من الضيوف الأمريكيين عندما تستضيفوهم يتحدثون في إطار هذه التغريدات وهذه السردية الأمريكية الترامبية، لم يكن هناك جديد، الواقع شيء آخر، الأمور تسير في اتجاه آخر. إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، وإذا كانت القوة البحرية والقوة الجوية والقوة البرية والاقتصاد قد انتهت والاقتصاد الإيراني قد انهار، إذن ما جدوى هذه يعني المواقف الأمريكية وطلب المساعدة من دول المنطقة ومن الصين ومن روسيا ومن الناتو لفتح هذا المضيق الذي كان أساسا مفتوح؟ لذلك لا أتصور، يجب أن نعول على هذه الأرقام وعلى هذه الإحصاءات، ونحن نعرف جيدا بأن الحرب هي حرب نفسية بامتياز، هي حرب يعني تملك غايتها الإعلامية، وربما هو البطل والقهرمان كما يقال هو الذي يلعب، يتصور بأنه يلعب بهذه الأرقام، ويتصور بأن الآخرين والرأي العام العالمي هو
0: وصلت الفكرة.
1: بهذه السلاجة.
0: طيب أسألك سيد سكوت، ترامب رغم حديثه عن الضغط الاقتصادي الذي سيصل وفق توصيفه بحجم إنزال نورماندي كما وصفه، إلا أنه في المقابل يقول إن إيران ترغب بشدة بالتوصل إلى اتفاق ولكنهم غير مستعدين حتى الآن. ماذا نفهم في هذه الجملة الضبابية؟
2: في الواقع الإيرانيون ليسوا مستعدين بعد، ولكن الرئيس بيزيسكشكيان الإيراني أدلى بتصريحات مثيرة للاهتمام في اليومين الماضيين. يبدو وبشكل غير اعتيادي أنه يقر بأن إيران تشعر بتبعات الحصار الاقتصادي. نتحدث عن انهيار في قيمة العملة الإيرانية الريال، انهيار كامل. هناك انقطاع في التيار الكهربائي في كل البلاد، وأرى أن القيادة الإيرانية قلقة، لأنه عندما يجوع الشعب الإيراني سوف يسعى لتغيير الحكومة. ونعود إلى
0: سيد سكوت،
2: الفترة السابقة،
0: عذرا على المقاطعة، ولكن هذا الحصار، حصار إيران الأمريكي، يرتد أيضا على الداخل الأمريكي. ترامب يواجه أصلا كلفة متصاعدة، يعني بدأ المواطن الأمريكي يلاحظها من جيبه. لذلك ألا تشعر أن واشنطن أيضا معنية بالتوصل إلى اتفاق مع طهران؟
2: نعم، ولكن الرئيس ترامب لن يتصرف أو لن يتأثر بالأحرى بشكل كامل بأسعار الوقود. سوف أعطيك مثالا، أسعار الوقود الآن هي أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، هذا صحيح، ولكن أسعار الوقود الآن هي تقريبا بنفس المستوى الذي كانت عليه لأربع سنوات بقيادة الرئيس بايدن. وبالتالي بعبارات أخرى أسعار الوقود لم ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام. هذا ما يجول في خاطر الرئيس ترامب. نعم، يود أن يضع

0: تضبط الأسعار، ولكن الأهم بالنسبة إلي هو الاستقرار المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط. والواضح بالنسبة إلي هو أن النظام الإيراني هذا لا يساهم لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط.
1: دكتور عباس، ما هي خيارات طهران لمواجهة حزمة العقوبات الأمريكية والتضييق الاقتصادي الذي يعول عليه ترامب الكثير؟
2: يعني كل المواجهة الاقتصادية أو التي تسميها طهران بأنها الاقتصاد الإرهابي، كل هذه الأمور لها حلول، وتسعى طهران لتقدم هذه الحلول وتعمل من أجل تنفيذ هذه الحلول، لكن نعرف حجم الحصار كبير جدا وهذا واقع ويؤثر على المواطن الإيراني. لكن ما سمعناه خلال الأيام الأخيرة وهذه حقيقة بأن كل المخطط هو يسير في اتجاه الميدان، أي في اتجاه العسكري، ليس الحرب من أجل الحرب، وإنما يتحدثون وبشفافية كاملة وبعد التعيينات الأخيرة، خاصة حتى السياسيين وليس فقط العسكريين يتحدثون بأننا نريد الحرب من أجل السلام، يعني بمعنى أننا ليس طريق أمامنا إلا أن نجهز حالنا ونواجه العدو لكسر الحجاب، لكسر
1: يعني هناك
2: الحصار.
1: شعور من أن مسار الدبلوماسي لا جدوى منه لدى المسؤولين الإيرانيين؟
2: التجربة هي التي أثبتت ذلك، عندما تصل الأمور إلى نهاياتها كما حصل في الجولة السادسة للمفاوضات في عمان، وتقصف طاولة المفاوضات بهذا الشكل، وتكرر هذه في جنيف وإسلام آباد وبعد حتى مذكرة التفاهم، هذا يعني الأمريكيون لا ليسوا جادون بالحوار الدبلوماسي، عندما ترى إيران بأنها قادرة وقوية بغض النظر عن ما يقال أمريكيا للمواجهة العسكرية، وتعرف نقاط الضعف عند الأمريكيين، ولذلك يبدو أن الخيار الآن أصبحت المواجهة العسكرية.
1: طب
2: لذلك
1: سيد
2: كما
1: عباس،
2: قلت
1: اسمح لي،
2: وأؤكد،
1: إن كان الخيار العسكري هو الخيار المطروح الآن على الطاولة بالنسبة للإيرانيين، ولكن كيف تفسر ما يقوله عراقجي عن مسار عمان وهذه اللقاءات المستمرة في هذا السياق؟ أضف إلى ذلك أن المراقبين يقولون أن تبادل الرسائل حتى بالطريقة غير المباشرة بين إيران وواشنطن لم تتوقف.
2: نعم، هذا السؤال مهم للغاية، ولكن يجب يعني تعرفين أيضا بأن هناك أساس لهذه المفاوضات، إيران لا تتنازل عن هذه النقطة بالأساس، وهي ما يتعلق بمذكرة التفاهم، لا تقبل أي مذكرة أخرى وأي تفاهم خارج هذا الإطار. السؤال هنا، هل الأمريكيون مستعدون للخوض المفاوضات على هذا الأساس؟ النقطة الثانية وهذه مهمة للغاية، الحصار يجب أن يرفع أولا، الحصار البحري، هل أمريكا تستعد ومستعدة لرفع هذا الحصار قبل أي مفاوضات؟ النقطة الثالثة، الحالة اللا حرب واللا سلم عندما تستمر بهذه الطريقة بهذا الشكل، فإذا لا أتصور تستطيع طهران أن تتحمل هذه الوضعية. لذلك عندما نتحدث عن الحرب أو الحل العسكري، هو بإلمامنا بما يحدث في هذه النقاط الثلاثة التي ذكرتها، ولكن أؤكد بأن الحرب ليس من أجل الحرب، وإنما الحرب من أجل المفاوضات ومن أجل إنهاء الحرب ومن أجل إيجاد نوع من السلام الدائم.
1: واضح. سيد سكوت، منذ يعني الفترة السابقة ترامب قال ليس لدينا مشكلة مع القادة الإيرانيين الجدد، حتى منذ أيام قليلة قال نحن نتفاوض بشكل مباشر مع الحرس الثوري. لذلك ما الذي يحصل الآن؟ وهنا أشير إلى تصريح وزير الخزانة الأمريكي الذي يقول إن العقوبات المرتقبة الأمريكية ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. يعني هل بات في نصب عيني إدارة ترامب الآن القضاء على النظام الإيراني؟ هل هناك تغير في الأهداف الأمريكية؟
0: أعتقد وبكل تأكيد أن هذا الاحتمال هو من بين الاحتمالات. أعتقد أن الأمر واضح. تعاملت مع إيران أو بالملف الإيراني في وكالة الاستخبارات وفي البحرية لأكثر من 20 عاما. لا يمكن أن نثق بالنظام الإيراني. يقومون بانتهاك كل الاتفاقات. لا يمكن الوثوق بهذا النظام. لربما إذا ما انهار الاقتصاد تأتي إيران بأسن للتوقيع على الاتفاق. وأعتقد أن إدارة ترامب تستعد لهذا الموضوع. ولكنني أرى أن النظام الإيراني لا يتفاوض إلا في حال تم تشديد الخناق عليه. في هذه الحالة الحصار الاقتصادي هو الخطة. وبالتالي لا أعتقد أن إدارة ترامب سوف تتخلى عن هذا الحصار الاقتصادي. هو يجدي نفعا. لن يتوقف.
1: وصلت
0: إلا
1: الفكرة.
0: في حال.
1: شكرا لكما من فيلادلفيا سكوت يولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. وفي السياق دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية ورفض مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا. إذا بداية أستوضح مدى تماهي الموقف الأمريكي هذا مع الواقع الحقيقي. هل فعلا أن ما هو ملاحظ ومتراقبه أنت أن واشنطن لا تؤيد هذا السلوك الإسرائيلي في الضفة وحالة التغيير الديموغرافي والجغرافي بل وفصل مناطق الضفة؟
3: نعم، في الواقع الولايات المتحدة لم تقل هذا. هي لم تقل أنها لا تؤيد الواقع الحالي في داخل الضفة، ولكنها قالت أنها لا تؤيد الضم. وهناك فرق وأريد أن أشرح. أريد أن أعود بك قبلا إلى إدارة ترامب الأولى عندما أعلن في 2021 بومبيو وزير خارجيته في حينها أن المستوطنات في الضفة الغربية ليست غير شرعية، بمعنى وهذا كان ثاني مرة إدارة أمريكية تعلن هذا بعد إدارة ريغن، وكان غير مسبوق. وأراد من خلاله أن يقول أن الاستيطان داخل الضفة الغربية هو أمر مقبول على الإدارة الأمريكية، والسبب أن الضفة الغربية هي ليست أرض محتلة وإنما أرض متنازع عليها، خصوصا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقية مع الأردن التي كانت تعتبر السلطة المخلوعة في حرب 1967 من الضفة الغربية. وهذا حسب القانون الدولي يجعل الضفة الغربية ليست أرض محتلة بالمعنى الحرفي، هكذا تفسر الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما أرض متنازع عليها. والآن الولايات المتحدة تدعم الاستيطان وتوسعه داخل الضفة الغربية، وليس أدل على ذلك سوى الطاقم المقرب جدا من ترامب والمسؤولين عن كل هذه الملفات، مثلا سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، رئيس طاقم البيت الأبيض، وزير الخارجية، كل هؤلاء الأشخاص إذا استخدمنا كلمة حجوا لدى التيار الصهيوني الديني في الضفة الغربية وزاروا المستوطنات وباركوا لها. ولكن الإدارة الأمريكية لا تريد الضم. وهنا أريد أن يعني أذكر بدراسة صدرت عام 2025 اسمها نظرية الضم Theory of Annexation، نشرت باللغة الإنجليزية، وهي تقول أن القانون الدولي جدا يعني مراوغ، لأنه لا يعترف بالضم إلا في حال وقفت الدولة المعنية، وفي هذه الحالة إسرائيل، وقالت بالفم المليء أنا أعلن ضمي للضفة الغربية. ما لم تعلن هذا تفترض الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية أيضا والمجتمع الدولي أنه لم يحصل ضم، وهذا غير صحيح، لأنه على أرض الواقع الكثير من الأمور تتغير، والعديد منها غير قابل للعكس، أي غير قابل للرجعة عنه.
1: دكتور وليد، أيضا ما خطورة هذا القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ينقل صلاحيات المسؤولية عن الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية؟ ما الذي يتم التحضير له في المرحلة المقبلة، خاصة بعد طرح مشروع E1 في إطار مناقصات؟
3: نعم، الصلاحيات المشار إليها والتي يعني سوف تنتقل إلى الشرطة هي صلاحيات الملاحقة الجنائية، بمعنى أنه من يحكم الضفة الغربية منذ عام 67 هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. صحيح أنه جاء هناك مسار أوسلو وجاءت هناك السلطة الفلسطينية، ولكن بموجب القانون الدولي إسرائيل تعرف نفسها كقوة احتلال، وبالتالي الهيئة العليا صاحبة السيادة في الضفة الغربية هي الجيش الإسرائيلي، وتحت الجيش الإسرائيلي تعمل كل القوات الإسرائيلية الأخرى، بمعنى تستمد صلاحياتها من الجيش، وهكذا تسوق إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي أنها قوة احتلال. عام 94 أنشأت إسرائيل لواء جديد في الشرطة الإسرائيلية، هناك لواء الشمال والجنوب، ولكن هذه كانت داخل إسرائيل. في داخل الضفة أنشأت لواء جديد عام 94 بعد العملية الإرهابية في الحرم الإبراهيمي، وادعت إسرائيل أنها تحتاج إلى جهاز الشرطة هناك حتى يلاحق المستوطنين وإرهاب المستوطنين جنائيا والبحث والتفتيش إلى آخره، وتطور هذا الجهاز، ولكنه ما يزال يتبع في أوامره إلى قائد قوات الجيش. إن تحويله كما يريد كاتس إلى الشرطة فقط وفصله عن الجيش، هذا أيضا تحضير لما بدأ في عام 2023 من نقل الصلاحيات من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، واللي فسرته العديد من المنظمات الإسرائيلية والدولية على أنه ضم قانوني منجز، وبالتالي هذه خطوة أخرى تأتي في هذا السياق، خصوصا أنه من الطرف الآخر الشرطة الوزير المسؤول عنها هو إيتمار بن غفير.
1: طيب اسمح لي بأقل من دقيقة، هذه الدعوات الغربية لوقف مشروع E1 برأيك هل تلقى أذانا صاغية في إسرائيل؟ هل هي فعلا آلة ضغط على الإسرائيليين للوقوف عند هذا الحد؟
3: يعني كانت في السابق نعم آلة ضغط، هذا المشروع بدأ في نهاية التسعينيات، وبالفعل كان المجتمع الدولي قادرا على إيقاف إسرائيل أو على الأقل التلويح بمقاطعتها، ولكن باعتقادي إسرائيل اليوم الحالية لا تأبه بهذه الضغوطات، وهي يعني أوضحت للجميع أنه أصلا هذه الضغوطات غير كافية، فبالتالي هذا دليل على أن إسرائيل نعم بالفعل ماضية في هذا المشروع وقطع الضفة الغربية إلى نصفين.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. والآن إلى الزميلة سلمى الجمل وهذه الفقرة العسكرية التحليلية، تقرأ فيها تصاعد هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على وقع مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي تركزت خصوصا في شمال الضفة الغربية، نتابع. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في أحدث التطورات الميدانية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مناطق في شمال الضفة وجنوبها، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال ومداهمة مع فرض حظر تجوال في الشوارع الرئيسية. وبموازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مناورات عسكرية واسعة أجراها هذا الأسبوع في منطقتي جنين والخليل بالضفة الغربية، وحاكت المناورات سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات، وركزت على الدفاع عن المستوطنات إضافة إلى تدريب مشترك بين وحدات خاصة من القوات البرية وسلاح الجو. كل هذه التطورات وتساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن معنا في البداية على الخارطة التفاعلية زميل محمود الزيبق. محمود، أطلعنا أين تركزت هجمات

0: مستوطنين والتغطية من قبل قوات الاحتلال عليها.
1: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن كما أشارت سلمى هجمات واسعة للمستوطنين، بينما تعلن قوات الاحتلال اليوم انتهاء مناورات عسكرية في الضفة، تحديدا هذه المناورات في محيط جنين وفي الخليل في شمال وجنوب الضفة الغربية. هنا أجرت قوات الاحتلال مناورات، طبعا شاركت فيها القوات الجوية وشاركت فيها أيضا قوات برية كما تلاحظون. هذه المناورات قالت قوات الاحتلال إنها القيام بعمليات مركبة ومتعددة المهام داخل الضفة الغربية، وطبعا نحن نرى الإجراءات الاحتلال تشمل المداهمة، الاعتقال، تشمل كل هذه الإجراءات التي نراها. طبعا بالتزامن مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. في قصر اليوم 13 على التوالي ما يزال المستوطنون يحاصرون منازل لفلسطينيين في محاولة لضمها إلى مستوطنات. أيضا في بيت فورك هنا قام مستوطنين بهجمات على الفلسطينيين بغطاء من قوات الاحتلال. عندما نتحدث بغطاء من قوات الاحتلال، هنا لدينا بيانات من منظمات Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، وحتى من الأمم المتحدة، كلها تؤكد أن قوات الاحتلال لم تعد فقط تغطي وتمنع العقاب عن هؤلاء المستوطنين، بل هي تؤمن لهم أيضا الحماية وتؤمن لهم التغطية للقيام بكل هذه الاعتداءات التي نتحدث عنها. أيضا في جنين كانت قوات الاحتلال قد أعلنت اليوم في حي المصاروة قتل فلسطيني بدعوى أنه حاول إجراء عملية طعن. طبعا سمعنا مراسلنا تحدث عن استشهاد فتحي خازم، وطبعا في هذا الحي داخل جنين إسرى عملية واسعة لقوات الاحتلال، وطبعا كان قد خسر 2 من أولاده سابقا، وله بنت أيضا معتقلة في الأسرى، في سياق الأسرى لدى قوات الاحتلال. في القدس والخليل أيضا عمليات المستوطنين لم تنتهي بعد. نتحدث عن قيام في شعفاط في شمال القدس، أحد المستوطنين قام برش شاب فلسطيني بالغاز وأحرق وجهه. طبعا في خربة حمروش في سعير شمال الخليل نتحدث عن عمليات واسعة، مستوطنين يقومون بإحراق منازل، إطلاق رصاص، حتى الآن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين وإصابة آخر في خربة حمروش، بينما تتواصل هذه الاعتداءات بشكل دائم ومستمر. طبعا هناك عمليات أخرى في محيط الخليل، في مسافر يطا، في عدة مناطق اقتحامات المستوطنين متزايدة، وطبعا نسبتها ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة بنسبة عالية جدا، بسبب في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل والتي تدعم حركة الاستيطان داخل الضفة الغربية. سنعود إلى سلمى لتحليل كل هذا المشهد.
0: شكرا لك محمود الزبق على الخارطة التفاعلية. عميد حسن، كيف تبني قوات الاحتلال مع ذراعها من المستوطنين استراتيجيتها العسكرية لمهاجمة القرى والمناطق الفلسطينية في الضفة؟
2: نعم، بداية وكما تفضلت سيدة سلمى، هناك استراتيجية يتم تطبيقها. المسألة ليست مسألة معالجات أمنية لأحداث تحصل هنا أو هناك بين الفلسطينيين والمستوطنين المنتشرين، والذين كما تفضلت يقومون بدور مهم في هذه الاستراتيجية بوظيفة متوازية مع العمل الأمني الإسرائيلي الذي يخدم أيضا هذه الاستراتيجية، وعنوانها وهدفها الأساسي هو يعني تحقيق تحول بنيوي في طبيعة الضفة الغربية، تحول في التوزع الجغرافي للكتلة الفلسطينية وللمستوطنين، وتغيير في يعني قنوات الاتصال والطرق التي تصل المستوطنات الجديدة والتي تنشأ بين بعضها، وتفكيك عقد الطرق والتواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية. فإذا هناك عملية قلب للمشهد الجغرافي الحضاري أو الحضري إذا صح التعبير، بين المشهد الفلسطيني الأساسي إلى مشهد آخر يربط بين المستوطنات في كل هذه المناطق. طبعا هنا التركيز سيدة سلمى كان بداية في منطقة شمال الضفة الغربية، الآن يعني يمكن الحديث من خلال هذه العمليات إلى التركيز على منطقة رام الله، بيت لحم، القدس. فإذا هناك تطوير للاستراتيجية التي ذكرتها حضرتك باتجاه منطقة الوسط في الضفة الغربية.
0: عميد حسن، ما حاجة إسرائيل لأن تجد

0: تجري مناورات كهذه المناورات التي تحدثنا عنها بالضفة في منطقة شمال الضفة وفي أيضا جنوبها، حكت سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات وركزت على الدفاع عن المستوطنات واشتركت فيها وحدات برية وسلاح الجو أيضا.
1: الحاقا للمناورات أريد أن يعني أقتبس ما قاله رئيس أركان جيش الاحتلال أن هذه المناورات هي استعداد للمعركة التي ستكون وليست يعني للمعركة التي حصلت والتي كانت. فإذا هذه المناورات تحاكي عمليات إسرائيلية مرتقبة متوقعة في سواء في الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان، لأن هناك حديث أيضا أو هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن في هذه المناورات التي قامت بها إحدى كتائب لواء نحال في منطقة شبيهة بجنوب لبنان أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي هي أيضا في جزء من هذه المناورات هو استعداد لعمليات برية في جنوب لبنان كما قالت تقارير إسرائيلية، بالإضافة إلى طبعا الاستعداد للقيام بعمليات أوسع وأعلى مستوى في العمل والعنف العسكري في الضفة الغربية. لماذا؟ لأن هذه المناورات تسعى إلى التنسيق بين إلى التدريب على التنسيق بين وحدات متعددة الاختصاصات، وهذه طبيعة الوحدات التي تعمل في الضفة الغربية. لا يوجد يعني كتلة عسكرية واحدة تعمل في الضفة، هناك تجميعات من وحدات هندسية التي تقوم بالتدمير وإزالة الألغام، وهناك وحدات أمنية مخابراتية تنشط في البلدات والقرى في الضفة الغربية وتقوم بالاعتقالات، وهناك أيضا وحدات طبعا خاصة، بالإضافة إلى مسألة المسيرات العامل المستجد الذي يستعد إليه جيش الاحتلال سواء في الضفة أو في جنوب لبنان، وهي المسيرات التي تعمل على الألياف الضوئية.
0: بناء على هذه المناورات وهذا المشهد العسكري وهذه الاستراتيجية، ما هي برأيك السيناريوهات العسكرية المقبلة عليها قوات الاحتلال في الضفة هي والذراع من المستوطنين؟
1: واضح أنهم ماضون في تنفيذ استراتيجيتهم، يريدون يعني كما هو واضح على الخريطة هنا يريدون تفكيك كل هذه المناطق الفلسطينية، بدءا مثلا من الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة بين جنين ونابلس، بين جنين ورام الله وبيت لحم. هناك حديث عن إقامة مشروع E1 في محيط القدس، وهذا كله يتم اختيار هذه المستوطنات بعناية وبشكل يعني دقيق وفقا لمصلحة السيطرة الأمنية. يقوم هذا الخيار بدفع من القوى الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين والعمل الذي يقوم به المستوطنين، العنف الذي يقوم به المستوطنون بالتوازي. فإذا الغاية هم ماضون، السيناريو يعني السيناريو الذي نحن أمامه الآن هم ماضون في هذه الاستراتيجية التي بدأتها هذه الحكومة منذ أن وصلت، وتطور العمل يعني التخريب الأمني إذا صح التعبير من قبل أو الاعتداءات من قبل المستوطنين والعمليات الأمنية والتشدد الأمني من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية، وصولا إلى زرع مستوطنات جديدة، إحكام السيطرة على الطرق والمفاصل، تغيير الواقع الجغرافي. حتى الآن هذا السيناريو هو الذي الأكثر ترجيحا أن يستمر ويبقى.
0: عميد حسن، كيف يبدو تبادل الأدوار والتخادم ما بين مستوى المستوطنين المسلحين وبين جيش الاحتلال خدمة لهذه الأهداف؟
1: تماما، سأنطلق من مثال في بلدة قصرة، حيث
0: قصرة
1: حيث حصلت في محيط جنين حصلت
0: قضاء نابلس
1: في محيط نابلس حيث حصلت المشكلة مؤخرا أو الحادثة. هناك مستوطنة زرعت بشكل حرج جدا بالقرب من قصرة، وهذه المستوطنة أو هذا التجميع الاستيطاني الذي شرع لاحقا، وهذه هي سياسة على كل حال، هذه المستوطنة هي التي أدت إلى يعني انطلق منها المستوطنون و هاجموا الفلسطينيين في مناطقهم وأدى إلى هذا الإشكال الأمني الكبير، مما سعى يعني أدى إلى تدخل القوى الأمنية الإسرائيلية التي تكامل عملها، وهنا بيت القصيد، يعني يتكامل عمل القوى الأمنية الإسرائيلية مع العنف الذي يقوم به المستوطنون لخلق واقع جديد وفرض ظروف جديدة.
0: شكرا.
1: طبعا يعني ترتكز على المداهمات والاعتقالات و تغيير الظروف الجغرافية والتمركز الإسرائيلي وللمستوطنات في هذه المناطق.
0: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة.
2: في الشأن اللبناني، ففي ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج، ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل تعمل لنحو نصف قرن، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي، تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة. مسار اليونيفيل وخيارات ما بعدها في تقرير لعبد القادر عراضة.
3: اليونيفيل القوة الدولية في لبنان شكلت لفترة مؤقتة، لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو 5 عقود عام 78 تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان. أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طلب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. 3 مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوة الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد، وفي قلب حرب أهلية مستعرة تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو 2 عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدودا دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومترا على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حربا جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دورا أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطاني والخط الأزرق. مقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة. طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي، وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790، وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان، لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي ثلاثة خيارات تتضمن حضوراً أممياً عسكرياً جديداً تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي، واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل. وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي، وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءا من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
2: وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الضغط الاقتصادي على إيران من استهداف طهران مباشرة إلى التهديد بمعاقبة أي دولة أو شركة أو مؤسسة مالية تساعدها على تصدير النفط أو إبقاء قنواتها التجارية والمالية مفتوحة، من دون أن يحدد بعد طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة. تفاصيل أكثر مع يوسف خطاب.
4: تمتلك واشنطن أدوات للعقوبات الاقتصادية تستهدف الناقلات والمصافي وشركات الشحن والواجهات التجارية والمصارف، إضافة للعقوبات الثانوية التي قد تحرم المؤسسات الأجنبية من الوصول للنظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع جهات إيرانية معاقبة. يبدو أن الصين تمثل الاختبار الأصعب بالنسبة لواشنطن، لأنها تستحوذ على الحصة الكبرى من صادرات النفط الإيرانية، إذ اتجه إليها أكثر من 80% من الخام الإيراني المشحون بحرا بمتوسط نحو 1,380,000 برميل يوميا في 2025، بينما تقدر وزارة الخزانة الأمريكية حصة الصين بنحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. المشكلة لا تقتصر على الصين، لأن بعض صادرات إيران من الطاقة تمر عبر حلفاء واشنطن أنفسهم، فالعراق على سبيل المثال يدفع نحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الإيراني. الانتقال لمعاقبة المصارف الصينية الكبرى ربما يحمل مخاطر أكبر، لذلك اكتفت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن بتحذير بعض البنوك عوضا عن فرض عقوبات مباشرة عليها. أما الإمارات قبل أن تعلن هذا الأسبوع قطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، فقد كانت من أبرز شركاء طهران التجاريين، ففي عام 2024 جاءت أكثر من 30% من واردات إيران من الإمارات بقيمة بلغت حوالي 21 مليار دولار. تركيا تحصل على ما يقرب من نحو 13% من الغاز من إيران، ما يجعل القطع الكامل للعلاقات الاقتصادية مكلفا لهذه الدول. الدول الأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة على ما يبدو تصبح أكثر قابلية للاستجابة للضغط. الهند مثال واضح على إثر العقوبات، إذ هبطت تجارتها مع إيران من نحو 17 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 1,630,000,000 دولار في 2025-2026 بانخفاض يتجاوز 90%. ومع أزمة الإمدادات عادت بعض شحنات الخام الإيراني، وبلغت تقديرات كيبلر الأولية نحو 276,000 برميل يوميا حتى منتصف إبريل 2026، قبل أن تستقر بيانات الشهر الكامل عند نحو 133,000 برميل يوميا. إذن العقوبات الأمريكية تستطيع رفع كلفة التجارة مع إيران، لكنها يصعب أن توقفها تماما. فالهدف الواقعي لواشنطن ليس إغلاق كل منفذ أمام إيران، بل جعل بيع النفط ونقل الأموال وتمويل التجارة أكثر تعقيدا وكلفة.
2: إلى اللقاء.
5: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
6: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم، بدور على زوجتي نسال الله ما معطيك لينا.
7: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
8: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد ظنك به.
9: نسبة من 65 وربما 70% في الأسعار.
10: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
11: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
10: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
12: طلبت منهم إني ألعب معهم ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
10: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها. نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
13: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
14: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
10: عواجل تتوالى.
15: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
10: بث مباشر دون توقف.
16: هذه الساعة نفتح نوافذ
10: خاصة.
16: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
10: وتحليل للأحياء.
17: المتابعة شبكة مراسلين.
10: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. وأضاف ترامب أنه لم يعد لدى الإيرانيين أموال ولا يدفعون مرتبات للشرطة والجيش. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وأنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال عراقشي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتح خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. البداية مع مراسل الجزيرة محمد المدهون من واشنطن. أهلا بك محمد مجددا. إذا نتابع معك قراءة في المنظور الأمريكي لما وصلت إليه الأمور مع طهران، خاصة في ظل التركيز على الضغط الاقتصادي الذي شبه بإنزال النورماندي.
1: بالفعل غنوة، مرحلة جديدة تدخلها هذه المواجهة المفتوحة بين إيران والولايات المتحدة، مرحلة يعتقد الأمريكيون أن أدواتها يجب أن تتغير، وأن الأوراق يجب أن ترتب بطريقة مختلفة، بما يجعل الضغط الاقتصادي في مقدمة الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة ضمن مجموعة من المستويات المختلفة من الضغوط التي تمارسها على إيران، والتي لا تغيب بطبيعة الحال الأدوات الدبلوماسية والعسكرية، ولكنها تعطي الأولوية الآن للضغوط الاقتصادية عبر حزمة عقوبات سمعنا الكثير من الأوصاف عنها، سمعنا أنها الأشد والأقسى والتي لم يسبق لها مثيل، غير مسبوقة، لم تخضع لها دولة من قبل، ولكن حتى الآن لا نعرف التفاصيل، لأن التفاصيل ستعلن في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل بعد عطلة نهاية الأسبوع. ولكن هناك ثبات في الخطاب الأمريكي هذه الأيام بأن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز عسكريا، بأن براميل النفط تخرج بالملايين من هذا المضيق، وبأن إيران ليست جاهزة لتوقيع اتفاق، والتفاوض معها بالوضع الحالي هو مضيعة للوقت كما قال الرئيس الأمريكي، الذي عاد ورفع السقف وقال إن على إيران أن تستسلم وأن ترفع الراية البيضاء بعد أن انتهت تلك المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما. عاد الرئيس الأمريكي ليتبنى هذا الخطاب، ونقلت عنه وعن مسؤولين في إدارته مصادر مختلفة بأنه طلب من المسؤولين بألا يفاوضوا إيران ما لم تغير من سلوكها التفاوضي. الآن هذه العقوبات الاقتصادية حقيقة هي، إن صح القول، هي لا تستهدف إيران بقدر ما تستهدف الشبكات والشركات والكيانات والدول التي مكنت إيران من الصمود والتعايش مع كل الضغط الأمريكي العسكري والعزلة الدبلوماسية، وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في الأعوام والعقود الماضية. لذلك ما يجري استهدافه الآن هو ليس البائع الإيراني للنفط، بل المشتري، والتفكير هنا دائما يذهب باتجاه الصين. معلوم أن الصين وفق بيانات من جهات محايدة وموضوعية مثل كيبلر لتحليل البيانات هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد ذلك. لذلك قد تقود هذه العقوبات الاقتصادية المنتظرة إلى مواجهة تجارية ليس مرغوبا بها في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت مع الصين إن ذهبت هذه العقوبات بالفعل.
0: القيادة المركزية الأمريكية في هذه اللحظات تشير إلى أنه تم تغيير مسار 68 سفينة وتم تعطيل 3، وتضيف القيادة اعتلينا 3 أخرى لضمان الامتثال للحصار على إيران. على كل حال، ماذا يقول الأمريكيون فيما يتعلق بأنهم يسيطرون على مضيق هرمز عكس ما يقول الإيرانيون؟
1: الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة لم يتغير، استبدلت حامل الطائرات بأخرى، تحركت لينكولن لتحل محلها واشنطن، وذلك بعد الكثير من التقارير التي تحدثت عن تردي الأوضاع الصحية للبحارة والجنود وما إلى ذلك، وأيضا الجدل الذي حدث هنا. ولكن عموما الولايات المتحدة تبقي هذا الخيار حاضرا، ووزارة الحرب الأمريكية تريد أن توفر الخيار العسكري دائما وأن تبقيه موجودا للرئيس الأمريكي للتعامل مع أي هجوم إيراني، خاصة أن إيران كانت تحدثت عن تغيير استراتيجيتها إلى استراتيجية هجومية بعد انتهاء مهلة مذكرة التفاهم. لذلك هذا الانتشار الأمريكي هو يهدف بدرجة أساسية إلى تشديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومنع إيران من التصدير والاستيراد، وكذلك فتح ذلك المسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني الذي تحدث عنه مسؤولون أمريكيون، والذي يشير إليه بطريقة أو بأخرى المسؤولون الأمريكيون عندما يقولون أن هناك ملايين براميل النفط تخرج من المضيق كل ليلة وكل يوم. وسمعنا بعض التفاصيل المتعلقة بقوافل من الحاويات الفارغة تدخل تحت مظلة عسكرية حماية جوية أمريكية ومن ثم تغادر، وعن عملية إعماء مارستها القوات الأمريكية للرادارات الإيرانية وأدوات الرصد، وأن ما تقوم به إيران الآن هي عمياء تماما وفق المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بهذا المسار. لا تستطيع في الحقيقة رصد السفن التي تتحرك فيه، ولكنها تطلق بعض المسيرات بعض الصواريخ بطريقة ليست دقيقة ولكن بذلك الاتجاه، وتعمل القوات

0: الأمريكية دائما على صد هذه المقذوفات كي تيسر حركة ناقلات النفط هذه التي تنقل ملايين براميل النفط يوميا وفي كل ليلة. وتشير بعض الروايات الأمريكية إلى أن إحدى الليالي شهدت نقل 15 مليون برميل، ولكن رغم هذا كله ما زالت الأسواق لا تشعر بالارتياح للوضع الحالي. وحتى عندما تحدث وزير الخزانة الأمريكي قال إنه لا يفهم ردة فعل الأسواق عندما ارتفع رفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أسابيع هذا الأسبوع. قال إن
1: نعم.
0: الحديث عن حزمة اقتصادية يعني بالضرورة تغييب العودة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، ولكن علاوة المخاطر الجيوسياسية تبقى دائما موجودة في الأسواق ولا يمكن إزالتها حتى لو استبدل الخيار العسكري بالخيار الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. هذا وتهدد واشنطن بالضغط الاقتصادي لدفع طهران من أجل تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق بينهما. وجاءت إشارة الرئيس ترامب عما وصفه بالإنزال الاقتصادي لهزيمة إيران. تقرير صهيب العصا يشرح خيارات واشنطن لمواجهة طهران التي تعيش ضغطا اقتصاديا وعقوبات منذ 4 عقود.
2: عندما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، فنحن لا نتحدث عن دولة تواجه هذا السلاح للمرة الأولى. تعيش إيران تحت العقوبات الأمريكية بأشكال مختلفة منذ أكثر من 4 عقود. اللافت هنا أن العقوبات كانت تتغير في كل مرة، وإيران كانت تغير معها أيضا طرق مقاومتها والالتفاف عليها. في 14 من يوليو عام 2015 أعلنت إيران والقوى الدولية من فيينا التوصل إلى الاتفاق النووي. في 16 من يناير عام 2016 رفعت عقوبات نووية محددة بعد تنفيذ إيران الخطوات المطلوبة بموجب الاتفاق، لكن هذا المسار لم يستمر طويلا. في 8 من مايو عام 2018 أعلن ترامب وقف مشاركة بلاده في الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات على مرحلتين وصولاً إلى قطاعات النفط والشحن والبنوك في 5 نوفمبر. هنا بدأت حملة ما عرف بالضغط الأقصى. قبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تصدر عام 2017 نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات، لكن هذه الصادرات هبطت إلى نحو 400,000 برميل يومياً عام 2020، أي بتراجع تجاوز 80% تحت تأثير العقوبات وتراجع الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. انظروا ماذا حدث بعد ذلك. عدد الصادرات إلى نحو 1,340,000 برميل يومياً عام 2023، ثم بلغ متوسطها قرابة 1,540,000 برميل يوميا خلال الأشهر 8 الأولى من عام 2024. كيف استعادت إيران هذا الجزء الكبير من صادراتها مع بقاء العقوبات؟ هنا تحديدا تظهر أهمية ما يمكن وصفه بالاقتصاد الموازي. النفط يخرج من إيران على متن ناقلات تعمل ضمن شبكات معقدة، قد تنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى وتتغير أسماء السفن أو الشركات المالكة، وتستخدم وثائق تعيد توصيف منشأ الشحنة قبل أن يصل النفط إلى المشتري النهائي. يتحول المسار من البحر إلى الشبكة المالية. بعد البيع تتحرك العائدات عبر شركات واجهة وصرافات وحسابات موجودة خارج إيران. في بعض الحالات لا تعود الأموال إلى إيران أصلاً، بل تستخدم في الخارج لشراء سلع أو معدات تحتاج إليها جهات إيرانية. أي أن الشبكة تعمل في اتجاهين، نفط يخرج من إيران وأموال أو مشتريات تعود إليها. هذا لا يعني أن العقوبات فشلت تماماً أو أنها لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني. اضطرت إيران إلى بيع النفط بخصومات ودفع عمولات أكبر للوسطاء وتحمل كلفة أعلى للشحن وتحويل الأموال، لكنها نجحت في تحويل العقوبات من حاجز يمنع التجارة إلى كلفة إضافية لمواصلتها. هنا يمكن فهم ما الذي قد تبحث عنه واشنطن في المرحلة المقبلة. منذ عودة حملة الضغط الأقصى عام 2025 كثفت الخزانة الأمريكية ملاحقة آليات الالتفاف نفسها.

0: في حملة أطلقت عليها اسم الغضب الاقتصادي. قالت الخزانة إنها تستهدف قدرة النظام الإيراني على توليد الأموال ونقلها وإعادتها، أي استهداف أساطيل الظل والشركات المواجهة والصرافات والحسابات الخارجية والأصول الرقمية. لكن نجاح هذا الضغط سيتوقف إلى حد كبير على ثلاث ساحات. أولاً، الصين التي استقبلت وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قرابة 90% من صادرات إيران من الخام والمكثفات عام 2023. ثانياً، العراق حيث استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها خلطت النفط الإيراني بالعراقي أو قدمته على أنه نفط عراقي. ثم روسيا التي تتقاطع مع إيران في بعض أدوات نقل النفط الخاضع للعقوبات، لكنها تنافسها أيضا على بيع الخام المخفض إلى السوق الصينية. إذن المواجهة المقبلة ليست بين واشنطن والاقتصاد الرسمي الإيراني فقط، بل إنها مواجهة بين قدرة الولايات المتحدة على تتبع شبكة تنتشر عبر عدة دول، وبين خبرة إيرانية تراكمت طوال أكثر من 40 عاما. لهذا لن يقاس نجاح العقوبات الجديدة بعدد السفن والشركات التي ستضاف إلى القوائم، بل بقدرة واشنطن على إجبار المشترين والبنوك والوسطاء خارج إيران على وقف التعامل معها. لذلك سيكون الإنزال الاقتصادي إن نفذ بهذه الصورة اختبارا لنفوذ واشنطن الجيوسياسي، بقدر ما هو اختبار لقدرة إيران على الصمود الاقتصادي.
1: لمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مختار، كيف تقيس طهران ما وصلت إليه الأمور مع واشنطن التي تركز على الضغط الاقتصادي من أجل إسقاط نظام وفق ما يعبر وزير الخزانة أو انهيار النظام؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني موضوع إسقاط النظام أو ما يسموه انهيار النظام، يعني هذا ستبقى حتما أحلام أمريكية، يعني ما لم يستطيع الحصول عليه خلال الحرب، وتلك الحرب الذي بدأ بذلك الهدف الآن كذلك لا يستطيع الحصول عليه، وهذا ليس لأول مرة فإنه يأتي ويفرض مثل هذه العقوبات. ويعني هناك عليه أن يعلم يعني أن هناك توجد نقطة مهمة، أن هناك أعقد نظام عقوبات فرض على إيران كان في أيام أوباما، ثم جاء بعد أن وصل الرئيس الأمريكي إلى الرئاسة تحت عنوان الضغوط القصوى، ولم يتبقى شيء أصلا من العقوبات ولم يستفيدوا، يعني كل ما كان لديه في العقوبات ومن إجراءات في هذا الإطار تم استخدامها من جانب الولايات المتحدة. ومعروف يعني الإدارة الأمريكية دائما تستخدم مثل هذه المصطلحات، إنزال، أشد، أقوى، دمرنا، لكي طيب أولا يعني يقومون بالفرض.
1: بطبيعة الحال نعم، هي كلها أدوات للحرب التي تتخذ أوجها أخرى عدا عن التصعيد العسكري المباشر. لذلك واشنطن ترهن على أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. ما تطرحه واشنطن الآن إلى أي مدى هو مقبول بالنسبة للإيرانيين؟
2: الحقيقة شوف، إيران موجودة في المفاوضات، من لم يبقى في المفاوضات والآن يظن بأنه، وواضح يعني هذا جاء بعد زيارة نتنياهو، وكذلك مرة أخرى يعني التفكير بذلك الهدف يعني إسقاط النظام، ويعني بأن يظن بأنه يستطيع أن يحقق شيئا من خلال هذا السلوك، ويبقى كذلك يعني موضوع التصعيد العسكري مفتوحا، يعني يستطيع أن يضغط على إيران. في نهاية المطاف أولا إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية، إيران لن تقبل بهذه الشروط الأمريكية. إيران واضح، إيران تقول تعود أمريكا إلى تنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم في إطار يعني ما جاء في مذكرة التفاهم، حتى الشروط التي أعلنتها إيرانية تكون في هذا الإطار. فلذلك باعتقادي يعني ما دامت أمريكا تفكر بهذا الشكل، لا أعتقد أن إيران تقبل التفاوض مع الإدارة الأمريكية.
1: أسألك سيد روب، يبدو أن ترامب يسعى إلى إخضاع طهران، ولكن الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بخطوطهم الحمراء. لذلك على أي أسس يريد أن يخدع طهران ترامب؟
3: سعيد بالتواجد معكم، تحية لضيفكم ومشاهديكم الكرام. الرئيس دونالد ترامب كان دائما يعتمد نفس النهج من أجل الوصول إلى السلام. الجهود العسكرية كانت ناجحة إلى حد ما، ولكن مع ذلك فإيران ما زالت تعرقل

0: كان يحاول أن يلزم الكثير من السفن والدول بدفع رسوم من أجل العبور. لماذا ستسمح أمريكا بهذا الأمر؟ لماذا ستسمح دول المنطقة ودول العالم بهذا الأمر؟ لذلك من السهل جدا على رئيس دونالد ترامب الوصول إلى ما يريده من خلال الضغط الاقتصادي. وأعتقد أن ما يركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي حرية الملاحة، لأننا نتحدث عن ممر مائي دولي. النظام الإيراني ما زال يختطف الاقتصاد العالمي.
1: ولكن سيد روب، عذرا عن المقاطعة، الإيرانيون يقولون نحن تحت الضغط الاقتصادي الأمريكي منذ 4 عقود، ويقولون أيضا أنهم يتعاملون مع هذا الضغط الأمريكي، حتى أن ترامب هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها حصارا على إيران خلال هذه الحرب وعقوبات وإلى ما هنالك. لذلك لنكن واقعيين، هذه الأدوات التي ينتهجها ترامب التي ترتد بشكل مباشر على الداخل الأمريكي وعلى الحلفاء على أقل تقدير الغربيين، إلى أي مدى سيستطيع ترامب تحمل هذا السقف الذي يضعه؟
0: نحن نعرف ما الذي يمكن أن يقوم به رئيس دونالد ترامب، وهو يمكن أن يصمد أمام الكثير من الضغط. نحن رأينا محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وأيضا الكثير من المشاكل والصعوبات التي واجهها رئيس دونالد ترامب، إن كانت سياسية عسكرية أو اقتصادية، فهو بإمكانه أن يتحمل الكثير من الضغوطات. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب كان الرئيس الأمريكي الذي فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران، وأعتقد أن هذه العقوبات ستدفع إيران لتغيير موقفها. رئيس ترامب يحاول دائما التوجه نحو السلام، ويحاول دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل فتح مضيق هرمز والتأكد من عدم امتلاك إيران لبرنامج نووي.
1: سيد مختار، ما دلالات أن يبقى المفاوض الإيراني الحديث عن مناقشات مستمرة مع سلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ ماذا نقرأ خلف هذا الحرص الإيراني؟
2: يعني هناك توجد مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، وأنا حتى أعتقد يعني هناك واضحة ملامح يعني الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وعلى فكرة يعني هذه المباحثات إذا حتى نريد أن نطبقها مع مذكرة التفاهم، هي مطابقة جدا مع مذكرة التفاهم. يعني المذكرة كانت تقول أن هناك مستقبل مضيق هرمز يتم بحثه بين إيران والدول المتشاطئة، والدولة المتشاطئة سلطنة عمان. يعني هو بنهاية المطاف شأن إقليمي وليس شأن الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن باعتقادي عندما هناك الجزء الثاني من الموضوع، يعني هناك حتى إيران كانت تعلن بأنه صحيح هناك يتم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، ولكن هذا ليس معناه بأنه سيتم فتح مضيق هرمز، لأنه فتح مضيق هرمز هذا مرهون بسلوك الولايات المتحدة وكذلك ما يجب أن تقوم به الولايات المتحدة. وواضح يعني تلك الشروط التي أعلنتها إيران وفق مذكرة التفاهم الذي كان يجب أن تقوم به الولايات المتحدة. فلذلك باعتقادي يعني الآن إيران ترى لا داعي لإعلان مثل هذا الاتفاق، يعني عندما هناك المشكلة مستمرة، الولايات المتحدة مستمرة بالأزمة وبالمشكلة الذي خلقتها منذ يوم 28 فبراير، لأنه الضيف في أمريكا قال منذ عقود إيران تريد أن إيران تفرض رسوم على السفن. لا أعرف يعني من أين جاء هذه المعلومة، يعني هذه المشكلة بدأت قبل يوم 28 فبراير، لكن لا توجد كان مشكلة في مضيق هرمز. وحتى إيران الآن يعني عندما تتفق مع سلطنة عمان، لا أعرف يعني من يقول أن إيران ستفرض رسوم على العالم، يعني حسب ما يقوله الرئيس الأمريكي وقال أن يريد أن يفرض رسوم ويأخذ رسوم من دول العالم.
1: طهران متمسكة بمذكرة التفاهم، وعلى ما يبدو أن ترامب يعني لم يعد يبدي اهتماما بها، لم يعد

0: يتحدث عنها، فبرأيك كيف يمكن العودة إلى مسار مذاكرة التفاهم وطهران وحدها من تتمسك بها، حتى أن هناك تطرق لدى وسائل الإعلام الأمريكية عن توجه ترامب لصيغة جديدة في التفاوض مع إيران؟
1: إيران في نهاية المطاف لا أعتقد أن تقبل مذكرة جديدة، اتفاقية جديدة، أن يتم إضافة شيء على المذكرة أو حذف أي شيء من المذكرة. حتى باعتقاد الوسطاء غير مستعدين لذلك بأن يدخلوا بمثل هذا النقاش. رأينا كيف تم التوصل إلى مشكلة إلى هذه المذكرة بكل هذه المشاكل التي يعني واجهناها قبل التوصل إلى المذكرة. فلذلك يعني في نهاية المطاف باعتقادي شوفوا هناك الجميع يعرف ويتوقع ما هو الذي ممكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي، ولكن الجميع لا يستطيع أن يتوقع ما هو الذي ستقوم به إيران وما هي الأوراق التي ستكشفها إيران خلال الأيام القادمة. يعني في نهاية المطاف هذا الرئيس الأمريكي من ورقة من إسقاط النظام وصل إلى مشكلة مضيق هرمز، ونقرأ اليوم وصل إلى موضوع اللحم المفروم في داخل الولايات المتحدة، ويعلم يعني ما هو يحدث بالنسبة لمثل هذا السلوك الذي يقوم به على الأقل داخل الولايات المتحدة. نحن تعودنا 47 عاما على العقوبات، واجهنا أقوى حالات الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف ما هو الذي تقوم به أمريكا، ولكن أكرر كما قلت يعني هو لا يستطيع أن يتوقع ما هو الذي ستقوم به إيران إذا لن يعود إلى مذكرة التفاهم.
0: أسألك سيد روب، ولكن اسمح لي أن أشير لهذه التصريحات الجديدة التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول بمجرد أن ننتهي من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها. يضيف أيضا ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكننا لا نعرف حتى إذا وما إذا كنا نريد ذلك. هو يحاول أن يطمئن الأسواق للسيطرة على الأسعار، وفي المقابل يبدي تناقضا، نريد أن نتفاوض مع إيران أو إيران تريد التفاوض بشدة، ولكننا لا نعلم إن كنا نريد ذلك. كيف نفهم هذه الرسائل المتناقضة المختلفة التي يدليها ترامب؟
2: هذا سؤال جيد. أنا لا أرى بأن هناك أي تناقض في تصريحات رئيس دونالد ترامب. المسار واضح بالنسبة له وهو يريد السلام. رئيس ترامب يرى بأنه من الصعوبة كان التفاوض مع الإرهابيين. نحن نتحدث عن أول بلد راعي للإرهاب في العالم، وكيف بالإمكان أن تتفاوض مع هذا النظام مع هذا البلد؟ رئيس دونالد ترامب كان دوما حريصا على السلام، وكان دائما يريد الوصول إلى اتفاق. أعتقد رئيس لم يكن محظوظا هذه الحرب التي كان من المفترض أن تمتد لأسابيع، تحولت لحرب امتدت لشهور، والوضع تفاقم بشكل كبير. الآن رئيس دونالد ترامب لجأ إلى الضغط الاقتصادي من أجل دفع إيران العودة إلى المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لكما من دلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاوير، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في السياق ذاته دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية، ورفضوا مخطط أي واحد الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. لمزيد من القراءة ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا دكتور شادي. واشنطن على ما يبدو ترفض فكرة الضم في الضفة الغربية، ولكن برأيك ما الذي لا ترفضه؟ بأي طريقة تدعم إسرائيل فيما تقوم به في الضفة؟
3: نعم، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. يعني هذا الموقف من الإدارة الأمريكية الحالية سمعناه مسبقا، بمعنى كان هناك موقف أعلن عنه الناطق

0: باسم البيت الأبيض سابقا أنه يرفض قضية أو أن الوضع غير جاهز لقضية الضم، هذا ما ذكر سابقا. الآن يقولون أنهم يرفضون الضم، بتقدير يعني هذه رسالة للمحيط العربي الذي يعني ضغط بهذا الاتجاه. ولكن على أرض الواقع المستوطنات التي تقام في الضفة الغربية، 185 بؤرة استيطانية خلال الأعوام القليلة الماضية، جزء كبير منها جاء بدعم من جمعيات استيطانية مقرها الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هناك دعما واضحا بهذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك، فأي دولة تفكر بأخذ عقوبات ضد إسرائيل أو أخذ مواقف ضد إسرائيل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط عليها من أجل تغيير موقفها ليأخذ أكثر ليونها. في حقيقة الأمر هذا الموقف الأمريكي أو حتى الموقف الأوروبي الذي ينتقد الاستيطان في الضفة الغربية والمستوطنين أو حتى ينتقد قضية إيوان لا يغير قواعد اللعبة على أرض الواقع، بمعنى إسرائيل ماضية قدما في سياسة تكريس الأمر الواقع في الضفة الغربية بما يضمن منع إقامة دولة فلسطينية تماما، كما صرح بذلك سموتريتش أكثر من مناسبة، أن ما يجري على الواقع هو يمحو فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى الإجراءات التي يقودها المستوطنين بدعم من الجيش من أجل تهجير الفلسطينيين. أي يعني عدد التجمعات الفلسطينية التي تم تهجيرها هي فوق 107 تجمع، هذا دليل أن هناك يعني مخطط شامل في الضفة الغربية. هدف هذا المخطط هو إعادة هندسة الضفة الغربية بما يضمن سلاسة الضم، بمعنى على الأرض الواقع كل الإجراءات جاهزة من أجل الضم، تبقى فقط الموقف القانوني والسياسي الذي هو إلى حد ما متأخر.
1: طيب، واضح أن الأمريكيين يحاولون الإبقاء على استقرار الضفة لما يعتقدون أنه أمر يعزز استقرار إسرائيل. هل إسرائيل، المسؤولون الإسرائيليون، حكومة نتنياهو يأخذون هذا في الاعتبار؟ هل هم يريدون السيطرة على أي واقع أمني مستجد في المستقبل داخل الضفة؟
0: يعني الشعار المرفوع لميليشيا الاستيطان في الضفة الغربية، وهي ميليشيا قوية جدا إلى حد بعيد ولديها مؤسسات ولديها منظومة قوية إلى حد بعيد، الشعار التي ترفعه هو أرض الشعب اليهودي للشعب اليهودي، وبالتالي لا مكان للفلسطيني في هذه الأرض، خاصة وأن الضفة الغربية تحمل البعد التوراتي. لنفهم العقيدة الأيديولوجية التي يتبناها هؤلاء في الضفة الغربية، أول نواة استيطانية أقيمت في الضفة الغربية بعد حرب عام 1967 أقيمت في نابلس تحت اسم نواة شوعل. شوعل وهي مختصر لاسم شمعون وليفي أبناء يعقوب، الذين قاموا بحرق، حسب التوراة وسفر التكوين، قاموا بحرق مدينة شكيم أو نابلس وقتل كل ذكورها وسبي كل نسائها. هذه أول نواة استيطانية. استحضار البعد التوراتي في أول نواة استيطانية في الضفة الغربية دليل على البعد الأيديولوجي وكيف يرى المستوطنين الآن الفلسطينيين، مما يعني هم يتعاملون مع الفلسطينيين بالمفهوم التوراتي قبل أكثر من 2000 عام.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التطورات في لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. من ناحيته قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيد جنوبية لبنان. من جهة أخرى، ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل تعمل لنحو نصف قرن في ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي، تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة. مسار اليونيفيل وخيارات ما بعدها في تقرير لعبد القادر عراضة.
2: اليونيفيل، القوة الدولية في لبنان، شكلت لفترة مؤقتة لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو خمسة عقود عام 78 تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان، أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طالب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. ثلاث مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد، وفي قلب حرب أهلية مستعرة تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدوداً دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومتراً على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حرباً جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دوراً أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطاني والخط الأزرق. مقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة. طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي، وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790، وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان. لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي ثلاثة خيارات تتضمن حضوراً أممياً عسكرياً جديداً تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي. واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل. وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب، وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي. وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءا من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
1: في السودان، حيث تحولت مستشفيات مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان إلى وجهة رئيسية لآلاف المرضى والمصابين القادمين من إقليمي كردفان ودارفور، وقد أدى هذا التدفق إلى مزيد من الضغوط على القطاع الصحي الذي يحاول الحفاظ على استمرارية خدماته.
3: إلى مستشفيات مدينة الأبيض يتوجه آلاف المرضى من إقليمي كردفان ودارفور لتلقي العلاج، فمستشفى المدينة التعليمي يستقبل أضعاف الأعداد المعهودة وسط تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي بالمدينة.
4: بعد يعني وفود مجموعة من الوافدين إلى مدينة الأبيض، تلقائيا زاد الضغط على مستشفى الأبيض التعليمي في كل مجالاته، وبالذات في المسألة بتاعت طب الأطفال والجراحة والباطنية، يعني كان الضغط زايد بصورة يعني تكاد تكون 200%.
3: هذا مركز لعلاج الأورام في الأبيض، وهو الوحيد من نوعه غرب البلاد، استقبل نحو 4000 مريض منذ اندلاع الحرب، معظمهم من دارفور وشمال وغرب كردفان. تراجعت قدرته العلاجية عقب استهدافه بمسيرة في الآونة الأخيرة.
5: العدد كبير بتاع العيان اللي بيجوا للمركز، وزي ما شايف إنه المساحة ضيقة، وخاصة بعد الضربة اللي هي جاتنا بالمسيرة دي، كان عندنا جزء للنساء وجزء للرجال، لكن هسه حاليا نحن بقينا كل العيانين خاتنا في جزء واحد من المبنى.
3: أما مركز غسل الكلى في المدينة فيستقبل أكثر من 100 مريض أسبوعيا، ويحاول سد النقص في إمكاناته بدعم من مساعدات قدمتها جمعية الهلال الأحمر القطري، غير أن انقطاع الكهرباء والمياه يظل هاجسا متواصلا للمركز ومرضاه.
6: والله المركز كان شغال كويس، لكن الحرب أثرت فيه. البواد كانت ما في الغسيل، بقى في الشهر كان مرتين أو ثلاثة. أنا في النهاية سافرنا، لأنه كثيرين ماتوا قدامنا 10-15 نفس. المواد كانت ماسكينها للدعم السريع ده، وما في عايب تجينا. الأمور السهلة شوية، المواد ناس الخير كثيرين، الأمور ماشية ما بطالة والله.
3: ومع استقبال المدينة أكثر من 1,300,000 نازح، فضلا عن كثافة سكانها، تتضاعف الأعباء أمام قطاع صحي في مدينة أصبحت ملاذا للمرضى والفارين من الحرب. من مناطق أنهكتها الحرب استقبلت الأبيض آلاف المرضى والمصابين، وهو ما وضع مراكزها الصحية أمام ضغوط عدة تتطلب تدخلات عاجلة لضمان استمرار خدماتها. وضح الطاهر الجزيرة من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
1: في العراق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة أن الحوار مستمر بشأن حصر السلاح والخلاف على الآليات لا على موعد التسليم. ملف حصر السلاح بيد الدولة والجدل الدائر بشأنه نتعرف على تفاصيله في فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد القادر عياط.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. في العراق، حوار يبدو مكثفا بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ترافقه خلافات على الآليات بموعد تسليم حاسم حدد بتاريخ 30 سبتمبر المقبل. وبينما تساند فصائل عراقية خطة الحكومة، ترفض أو تتحفظ فصائل أخرى على تسليم السلاح، أو تضع شروطا، منها مثلا خروج القوات الأمريكية والتركية من البلاد. إقليميا، يعلن رئيس البرلمان الإيراني من العراق أن بلاده ستدعم أي اتفاق بين الفصائل والحكومة، في حين تعلن واشنطن أنها تدعم بقاء السلاح ولكن تحت سلطة الدولة. وهنا نسأل، كيف سيمضي مسار حصر السلاح؟ وهل تتمكن الدولة من إنجازه في الموعد المحدد؟ وكيف ستتعامل مع الفصائل التي ترفض التسليم؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم الحكومة العراقية وفصائل عراقية رافضة أو متحفظة على تسليم السلاح، وهنا يبرز تحديدا موقف كتائب حزب الله العراقي، وهناك أيضا فاعلون آخرون وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأنه لا توجد نية للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، لافتا إلى حوار بناء معهم بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي أيضا أشار إلى أن فصائل سلمت سلاحها وفكت ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي، بينما هناك فصائل أخرى يجري الحوار معها تباعا. وأكد أن كل القوى السياسية متفقة على حصر السلاح والعمل جار على آليات تسليمه. بعض الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله قالت إن شروطها للمقاربة مع أي حكومة بشأن السلاح تتمثل بخروج القوات الأمريكية. وكان مسؤول، طبعا المسؤول الأمني لكتائب حزب الله بالعراق، قال إن الكتائب تشترط إخراج القوات التركية من شمال العراق وكذلك حل البشمركة. من جانبه المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك عبر عن دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي في استعادة سيادة العراق وضمان بقاء السلاح تحت سلطة الدولة. أما إيرانيا فقد قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، قال إن إيران لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية وستدعم أي اتفاق بين الجماعات العراقية وحكومة بغداد. وأشار قالباف كذلك إلى أن ما وصفه بجبهة المقاومة أصبحت في مواجهة ما سماه الكيان الصهيوني أصبحت أكثر حيوية وحضورا في الميدان من أي وقت مضى، هكذا قال قالباف. الآن سأنتقل إلى الزميل عبد القادر عراضة ليطلعنا على أبرز مواقف الفصائل العراقية، سواء التي قررت أن تسلم سلاحها أو بقية الفصائل الأخرى ومواقفها. عبد القادر.
8: نعم عبد القادر، تتبين المواقف، ولكن من لا بأس أن نتطرق إلى أبرز مواقفها فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح. وسأبدأ على الأقل بقاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء فيما يبدو رسالة طمأنة لهذه الفصائل، يقول بأن حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإقصاء بل يهدف إلى إطار تنظيمي حامل المقاتل تحت مظلة القانون. أبرز المواقف رصدناها على غرار مثلا الحشد الشعبي، يتحدث عن أن رسائل حصر السلاح بدأت وبعضها وصفها بالحادة والخشنة، يقول لاقتتال بين العراقيين بعد 30 من سبتمبر، ولكن يؤكد الحشد الشعبي وهي رسالة واضحة بأنه ليس مسؤولا عن الفصائل رغم وجود تداخل تاريخي مع العديد من هذه الفصائل. الإطار التنسيقي طبعا والإطار الجامع كما هو معروف لعدد من القوى الشيعية التي دعمت رئيس الوزراء الحالي، يتحدث على أن حصر السلاح مطلب وطني وأن إنجازه يكون بالحوار والتفاهم، ولكن يتحدث على أنه يجب أن يتم أيضا بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. لو ذهبنا إلى سرايا السلام لمقتدى الصدر، ربما هي كانت من أوائل الفصائل التي امتثلت تلقائيا للقرار وسلمت مقراتها في السامراء إلى القوات الأمنية، وتحدثت إلى آلية لفك الارتباط وربط القوات بالقائد العام للقوات المسلحة. أما حزب الله وكنا قد تطرقنا إليه، يتحدث عن أن السلاح يصفه بسلاح الكرامة والمقاومة، يتحدث عن خروج كامل حقيقي للقوات الأمريكية. ربما سنتحدث عن عصائب أيضا، عصائب أهل الحق للقزعلي والخزعلي، وهي تتحدث عن فك ارتباط أيضا جناحها المسلح بالحشد كما ذهب إليه أنصار مقتدى الصدر. حركة النجباء وعلى غرار كتائب حزب الله أيضا تعتبر بأن تسليم سلاح الحركة خط أحمر. وسأختم بالعامري من حركة بدر، ويتحدث عن منظمة بدر، يتحدث بأنه قرار عراقي بامتياز وضرورة التعامل بروح المسؤولية الوطنية، يتحدث عن لغة الاعتدال والتهدئة. إذن تصريحات مختلفة لهذه الفصائل، اللافت فيها أنها تفترق في نظرتها لهذا القرار، ولكن الأسئلة السؤال الأكبر كيف سيتم تنفيذ مثل هذه الآلية أي حصر السلاح في العراق؟
7: شكرا لك عبد القادر، هذا ما سنحاول أن نجيب عنه في هذه المتابعة والإجابة على هذا السؤال بهذا الموعد الذي حددته الحكومة أولا، وهذه المواقف المعبر عنها من قبل مجموعة من الفصائل. إذن هي لدي معطيات ومحاور سنذهب للنقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. أهلا بك دكتور مهند. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض ما طرحته طبعا أبرز أولويات الأطراف أو طرحه الدكتور طبعا الأطراف والتحديات الماثلة أمامها. بداية الحكومة العراقية تريد تحقيق تقدم في نزع سلاح الفصائل والتأكد من أن أي فاعل ما دون الدولة لا يهدد المصالح الأمريكية ودول المنطقة، وإيصال رسالة لواشنطن بأن الحكومة فعلت ما فيه الكفاية للسيطرة على هذا الملف، كما أن بغداد لا تريد أن يتصرف

0: صعيد وتوتر مع الجارة إيران. هناك تحديات تتعلق بأن بعض الفصائل لديها قدرة سياسية على تعطيل قرارات رئيس الوزراء. الفصائل الرافضة أو المتحفظة تقول إنها تريد ضمان عدم استهدافها أو إقصائها في حال سلمت سلاحها، وهي ترى نفسها جزءا من مشروع إقليمي تسميه محور المقاومة، منها طبعا كتائب حزب الله العراقي التي تصر على انسحاب القوات الأمريكية، لكنها أيضا تواجه تحديات على رأسها أن الفصائل ليست على موقف واحد. ماذا عن واشنطن التي تلح على ملف حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء نفوذ الفصائل المرتبطة تحديدا بإيران وضمان عدم استخدام أراضي العراق ضد المصالح الأمريكية؟ لكنها أيضا تواجه تحديات تتمثل بصعوبة الضغط على بغداد دون دفعها لمواجهة داخلية. البعد الآخر، إيران يبدو أنها لا ترغب بنزع كامل قدرات الفصائل، وتضع في أولوياتها الحفاظ على نفوذ في العراق ودعم تحويله إلى ساحة نفوذ أمريكية، وكذلك تجنب مواجهة داخلية بين الحكومة والفصائل. أهلا بك دكتور. إذن هناك تحدي، هناك عامل الوقت، شهر سبتمبر، وبالتالي ماذا عن هذا المحدد الزمني مع هذه المواقف المعلنة من بعض الفصائل العراقية؟
1: أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. لا أعتقد أن الزيدي، الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الزيدي علي الزيدي، قادرة على أن تحل أو على الأقل تنزع السلاح من جميع هذه الفصائل بالوقت المحدد، باعتقادي أن عدد من هذه الفصائل هي بادرت لتسليم سلاحها والاندماج تحت مظلة الحشد الشعبي، وفصائل أخرى رفضت أو في حالة تفاوض الآن مع الحكومة العراقية. ربما من المهم يعني إعادة تصنيف هذه الفصائل. توجد فصائل جزء من محور المقاومة الذي ذكر في هذا التقرير، وتوجد فصائل عراقية داخلية لديها أهدافها السياسية أو حتى المادية. فنحن أمام نوعان. النوع الأصعب من حيث نزع السلاح هي الفصائل المنضوية تحت ما يسمى بمحور المقاومة، إما الطرف الآخر الذي هو داخلي عراقي. فأنا أعتقد أن حكومة الزيدي قادرة على أن تسحب السلاح من هؤلاء، أو على الأقل دمجهم في الحشد الشعبي وفي القوات الأمنية، لكن هذا سوف يتطلب وقتا. فمن حيث يعني المبدأ، لا أعتقد أن 30 من سبتمبر موعد كافي بالنسبة لحكومة الزيدي لتنفيذ وعوده في الحكومة الأمريكية.
0: إذن بعد انتهاء هذه المهلة ليس بالضرورة تعني الصدام أو المصادمة.
1: لا أعتقد أن هنالك نية لدى الحكومة العراقية أن تصطدم بالميليشيات، هي غير قادرة على فعل ذلك، ليس من الناحية العسكرية ولكن من الناحية السياسية. هذه الفصائل لديها داعمين أقوياء في داخل الحكومة العراقية وفي البرلمان أيضا، وفاعلين سياسيين خارج قبة البرلمان. الصدام لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وهذه الفصائل أيضا تمتلك قدرات عسكرية كبيرة يمكن أن تحدث يعني عدم استقرار في البلد في ظل عدم استقرار إقليمي. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى حكومة الزيدي ذاهبة بهذا الاتجاه.
0: وهنا التساؤل عن الصيغة التي يعني تكون فيها الحكومة قد كانت عند وعودها أو وعيدها فيما يتعلق بتنفيذ هذه المهلة، وأيضا السقف العالي لبعض الفصائل. تبعنا مثلا على سبيل المثال حزب الله يقول يشترط لنزع سلاحه خروج القوات التركية، حل البشمركة، وأيضا نقاط أخرى. أمام هذا السقف العالي وأيضا ما حددته الحكومة أيضا من أنه لا سلاح إلا بيد الدولة، ما الصيغة الوسطى التي يمكن بها بعد هذه المهلة يكون هناك صيغة معينة لا تؤدي إلى التصادم؟
1: طبعا الكتائب هي جزء من محور ما يسمى بمحور المقاومة، وهذه الشروط تعجيزية، يعني لا يمكن للحكومة العراقية أن تحققها، ولا يمكن لأي حكومة، ليس فقط حكومة الزيدي. برأيي أن الحكومة سوف تكتفي بالفصائل التي وافقت على يعني تسليم السلاح ودمجها سياسيا بالحكومة أو حتى بالقوات الأمنية، وسوف تقدم هذا الإنجاز للولايات المتحدة الأمريكية وللجيران على أنه خطوة جادة بالاتجاه الصحيح، وعلى أن هنالك بعض التحديات وبعض الفصائل مثل كتاب حزب الله وغيرها من الفصائل الأخرى التي ترفض تسليم السلاح، وأنه يمكن إخراجها عن القانون بوضعها إما على قوائم الإرهاب أو على قوائم الفصائل الخارجة عن القانون. طبعا هذا فيه تحدي كبير جدا، لأن هذا يمكن أن يفتح الباب للولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف هذه الفصائل على أنها فصائل خارج يعني إطار القانون العراقي. ولهذا يعني سمعنا تهديدات كبيرة من قيادات في حزب الله العراق، طيب، حزب الله العراق وفصائل أخرى.
0: ماذا عن الجانب الإيراني تحديدا من خلال ما فهم من تصريحات رئيس البرلمان الإيراني قليباف؟
1: طيب، الحكومة الإيرانية طبعا لا تريد أن تتخلى عن نفوذها في العراق، كان ذلك عسكريا أو سياسيا. والنفوذ العسكري حاليا بالنسبة لإيران مهم جدا. إيران تمر بمرحلة يعني مرحلة صدام وجودي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحتاج العراق كرئة اقتصادية وأيضا كفاعل لضرب إسرائيل أو حتى يعني توفير ملجأ للقيادات الإيرانية، فهي لن تتخلى عن سلاح المقاومة بسهولة. لكن بنفس الوقت ليس في مصلحة إيران أن يسقط النظام الحالي الموالي والقريب من إيران، والولايات المتحدة الأمريكية تهدد بالعصا الاقتصادية، وبالنسبة للعراق لا يوجد أي مصدر آخر للدخل غير النفط. ولهذا نجد العراق ذهب باتجاه سوريا، ذهب باتجاه تركيا من حيث تصدير النفط، وطلب من قاليباف عندما كان في بغداد أن يسمح الحرس الثوري للناقلات التي تحمل النفط العراقي بالعبور، وهو حاول أن يبادل، قال سوف نسمح بذلك ولكن مقابل أن يبقى سلاح المقاومة. فنجد أن حكومة الزيد يعتقد سوف تجد نفسها في موقف حرج للموازنة بين هذين الأمرين.
0: أيضا باختصار ما يتعلق الآن بالحسابات الأمريكية، هل هي مع استعمال العصا الغليظة وفي أقرب وقت مع هذه الفصائل، أم أيضا حساباتها
1: أعتقد
0: هناك ما يحكمها؟
1: أعتقد أن الرئيس الأمريكي سوف يمنح مهلة إذا وجد من حكومة الزيدي خطوات جادة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، سوف يعطيه مهلة في قادم الأيام لكي يحقق هذا الهدف، لكنه لن يتنازل. الحكومة الأمريكية هدفها من هذا الضغط هو ليس فقط حل الميليشيات، هدفها أن تكون القوات العراقية جميعها تحت المحاسبة، بمعنى لو اعتدت هذه القوات على دولة جارة أو على المصالح الأمريكية سوف تكون محاسبة قانونية.
0: الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. أعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة والتصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتحدث في تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولينا، حيث جدد تأكيده أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، وأنه لم يعد لدى الإيرانيين قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، وهم بدون قدرات تصنيع. كما قال ترامب إن إحدى أكبر مشكلاته أنه لا يعرف مع من يتفاوض حسب تعبيره. وشدد الرئيس الأمريكي على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مؤكدا أنها تريد بشدة التوصل إلى اتفاق. هذا وقال ترامب إنه بمجرد الانتهاء من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى دون أو إلى ما دون مستوياتها. إذن تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
6: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
10: الأحداث لا تنتظر.
11: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
12: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
13: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
12: ما كما تروى،
14: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
12: بل كما تحدث،
15: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
12: نحن في المشهد.
16: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
12: نقترب، ننقل، نوسع.

0: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
1: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكننا لا نعرف حتى ما إذا كنا نريد ذلك. وأضاف ترامب أنه لم يعد لدى الإيرانيين قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، وهم بدون قدرات تصنيع. وأشار ترامب إلى أنه يعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية، وأنه بمجرد أن تنتهي الولايات المتحدة من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وأنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني بدر البسعيدي هاتفياً الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في منطقة هرمز. من جانب آخر، قال عرقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقتها. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي طاهر جنوبي لبنان. من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. وللمزيد حول الملف الإيراني الأمريكي، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. إذن محمد، آخر التصريحات للرئيس الأمريكي والتي أدلى بها منذ دقائق معك.
2: نعم رنيم، بالفعل هذه التصريحات تأتي في تجمع انتخابي في ساوث كارولينا، يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين جمهوره وفي البيئة التي يحبها، بيئة التجمعات الانتخابية للحزب الجمهوري، وهو بدأ حديثه بالقول بتثبيت حقيقة روايته بشأن هذه الحرب وتعليل ذهابه إليها، وهذا أمر مهم الآن في هذه المعركة الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس بعد أسابيع قليلة. قال إن الهدف كان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، منع القنبلة النووية. تحدث عن أن إيران كانت ستذهب لقصف دول عدة في المنطقة وتستخدم هذه القنبلة النووية. الإيرانيون مجانين كما يصفهم، قال إنهم كانوا سيقصفون إسرائيل ودولا أخرى وربما الولايات المتحدة نفسها بهذه القنبلة النووية. ثم تحدث عن مشكلة تفاوضية حقيقية، وهي مشكلة